اهلا بكم مشاهدينا الى الساعه الاخباريه من العربيه، يقدمها لكم ابراهيم بدر ونستهلها بابرز العناوين. اقاله قائد عمليه ميسان في العراق بعد ثبوت انطلاق اعتداءات على السعوديه من المحافظه. العراق يغلق منافذ الشلام جاوشيب ومندلي مع ايران بشكل كامل. القوات المسلحة اليمنية تستهدف عناصر وعربات وأسلحة لميليشيا الحوثي قرب ميناء المخا وعلى طريق المخا ذباب. إرجاء الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان والمقررة في سبتمبر في روما إلى أكتوبر. زيلينسكي يدعو ترامب لفرض عقوبات صارمة على موسكو، وبوتين يقول إن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على بلاده منذ بداية الحرب. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. وذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي آثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية وإتاحة الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. في العراق أقال رئيس الوزراء علي الزيدي قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة باتجاه السعودية، ووجه رئيس وزراء العراق بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. وكان رئيس وزراء العراق علي الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. وأدانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. أدان جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية. وأكد البداوي أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. كما أدانت قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية بعدة مسيرات قادمة من العراق. وأكدت الوزارة أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملا مدانا وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وثمن بيان الخارجية القطرية النهج المسؤول الذي تنتهجه السعودية في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. كما أعربت عن تضامن قطر الكامل مع السعودية ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. ينضم إلينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل. إذن من جديد استهدافات تطال المملكة العربية السعودية، هذه المرة خط شرق غرب الحيوي جدا. السعودية الآن استجابت لمطالب الحكومة العراقية بمحاولة احتواء ما يحدث ووضع يدها عن مسؤولين عن هذه العمليات، وبدأت بالفعل الحكومة العراقية

0: باتخاذ إجراءات عملية على الأرض. برأيك إلى أي مدى هذا التعاون بين السعودية والعراق قد يسفر عن لجم هذه الميليشيات بشكل نهائي؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا نحتاج أن ننتظر قليلا، لكن مع ذلك رد الحكومة العراقية هذه المرة كان مختلفا لافتا مقارنة بالرد على الاعتداءات السابقة. سابقا في المرة الأولى كان هناك أطراف في داخل الإطار التنسيقي وقوى سياسية تقول نريد دليلا، كيف نتأكد أنه هذه جاءت من العراق، محاولة الإنكار. يعني كلنا نعرف أنه إيران تستخدم فصائل مسلحة عبر العراق. هذه المرة الحكومة كانت سريعة في إعلانها عن العملية، وعمليا هي اعترفت ولحقت هذا بمجموعة إجراءات، ويعني من ضمنها إقالة قائد عمليات ميسان، غلق المنفذ الحدودي مع إيران في إشارة إلى أنه الأسلحة التي استخدمت في قصف السعودية جاءت عبر هذا المنفذ وما إليه. السعي العراقي، يعني سعي الحكومة العراقية هنا، في جزء منه هو إيفاء بالتزامات مشتركة نحو السعودية، يعني بعد القصف السعودي الأمريكي لمواقع فصائل مسلحة في العراق ردا على قصف هذه الفصائل للسعودية، حصل تفاهم بين الحكومة العراقية والحكومة السعودية أنه العراق عليه يمنع هذه، وإذا حدثت هذه مثل يعني مثل هذه الاعتداءات عليه أن يردعها وما إليه، وإلا فإن السعودية سيكون عليها أن ترد على مصادر النيران. فيبدو أنه الحكومة العراقية الآن تلتزم بهذه التعهدات، تفتح تحقيقا. كل هذه إشارات إيجابية، لكن المعيار هو بالتنفيذ، بمعنى الوصول إلى الذين قاموا بهذه العملية، اعتقالهم، تقديمهم للمحاكمة، ووضع الأمر في سياقه السياسي الأوسع، لأنه هذا ليس سياقا فرديا. الذين يقومون بهذه العمليات هم جزء من فصائل مسلحة، وعبور هذه الأسلحة عبر المنافذ الحدودية العراقية يشير إلى تعاون تواطؤ أوسع يتضمن هيمنة على بعض هذه المنافذ الحدودية، ومعروف أن الفصائل المسلحة تهيمن على المنافذ الحدودية بين العراق وإيران. أعتقد هذه بداية واعدة للحكومة بهذا الصدد، خصوصا أن يعني أمامها 20 يوما انسحاب القوات الأمريكية وتنفيذ الوعد الذي أطلقه رئيس الوزراء في واشنطن بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، خصوصا أن هذه العملية على الأقل يبدو أنها جاءت من الفصائل المسلحة.
0: بالتأكيد بأنه هذه العملية، السؤال الذي يعني يطرح نفسه، تخدم من؟ يعني هذا الأمر، استهداف خط شرق غرب الذي يعد شريان، ربما كان بمثابة الصمام، صمام الأمان بعد الإغلاق لمضيق هرمز لتصدير النفط من المنطقة، هذا يخدم إيران معروف، لكن توريط العراق بتنفيذ أجندات إيران ضد دول الجوار، هل يشفع لبغداد أم أن بغداد عليها أن تثبت بأنه قرارها مستقل، بأنه لا يمكن أن تكون دائما وسيلة أو أداة لتنفيذ أجندات؟ ألا تمتلك الحكومة العراقية القدرة على منع إيران من الاستمرار باستغلالها واستغلال الفصائل المسلحة فيها لتنفيذ أجنداتها وتهديد علاقاتها ومصالحها مع الدول الإقليمية؟
1: يعني أولا لماذا قامت الفصائل بهذا العمل؟ واضح أنها يعني خصوصا مع زيادة أسعار النفط بعد الذي حصل في اليمن، وصلت البارحة إلى 109 دولارات، إيران أرادت أن تستفيد من هذا وتضغط المزيد من الضغط، يعني عبر استهداف يعني محطات ضخ في السعودية من أجل أن ترتفع الأسعار أكثر. لا أعتقد أنهم نجحوا، اليوم الأسعار انخفضت وصلت إلى 104 دولارات. هذا أولا. ثانيا هناك مواجهة في العراق، طبعا معظم الجمهور العراقي مع التخلص من هذه الفصائل، لكنه الحكومة لوحدها غير قادرة، بمعنى حكومة الزيدي صحيح لديها القوات المسلحة

0: لديها مكافحات الإرهاب، لكن من دون دعم الإطار التنسيقي، يعني الكتلة البرلمانية الحاكمة التي جاءت بالزيدي، سيكون صعبا على الحكومة العراقية أن تفعل شيئا مجديا وحقيقيا يردع هذه الفصائل. وهذه الضربة يعني التي قامت بها الفصائل وموقف الحكومة السريع، هذا مهم هنا، أنه موقف الحكومة كان سريعا، بالتالي قطع الطريق على قوى الإطار التنسيقي للالتفاف على الضربة والقول نحتاج أن نتأكد، نريد اعترافات على السعودية أن تقدم أدلة وكذا، يعني هذه محاولات الإنكار. الحكومة كانت سريعة عمليا في الاعتراف والقيام ب يعني خطوات محددة،
1: قالت قائد العمليات في محافظة نسا
0: بالضبط. الآن علينا أن ننتظر ونرى ما هو رد الإطار التنسيقي، لأنه يعني أنا بتصوري الزيدي أمامه يعني واحد من خيارين هنا في هذا السياق، أما أنه يستخدم سلطاته التنفيذية وهذا يعني قطيعة مع الإطار التنسيقي أو جزء منه ليس كله، يعني البارحة عصائب أهل الحق يعني زعيمها الشيخ فيصل خزعلي قال أشياء مشجعة غير متوقعة حقيقة بخصوص حصر السلاح بيد الدولة وليس تنظيم السلاح، يبدو هو أقرب الآن، قد يكون هذا أحد العوامل التي شجعت الزيدي على أن يمضي أكثر في هذا. فأما هذا وأنه مستعد أن يواجه القسم المهم في الإطار التنسيقي الذي ما يزال يقدم المصالح الإيرانية على المصالح العراقية.
1: طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال مع الدكتور عقيل عباس المختص في الشؤون السياسية الأمريكية، شكرا على وجودك معنا. معلش انقطع الصوت، أنا بشكرك ونكتفي بهذا القدر، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن كما تحدثنا فقد أغلق العراق 3 منافذ مع إيران من أصل 5 باستثناء المنافذ الموجودة في إقليم كردستان، وذكر مصدر العربية أن العراق أغلق منافذ الشلمجة والشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل بما يشمل حركة البضائع والمسافرين عبر المنافذ 3، فيما يستمر العمل بمنفذي زرباطية والمنذرية. وأوضحت مصادر بأن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم الإجراءات الحدودية بين العراق وإيران مع الإبقاء على منفذين بهدف استمرار حركة التبادل التجاري والسفر وتجديد الإجراءات الجمركية والأمنية للحد من عمليات التهريب من إيران باتجاه العراق. انضم إلينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستيت الدكتور إحسان الخطيب، أهلا بك دكتور إحسان. إذا دعنا نتحدث أيضا من جديد على موضوع العراق وموضوع السعودية وهذه الاعتداءات التي يعني تستمر من خلال المسيرات التي تنطلق من هذه الأراضي. كانت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة نفذت هجمات ضد هذه الفصائل التي أكدت الرياض بأن لديها أدلة على أماكن تواجدها ومناطق انطلاق هذه المسيرات. إلى أي مدى باعتقادك بأن الولايات المتحدة قد تعود من جديد لمحاولة احتواء خطر هذه الفصائل؟ لأنه ما تقوم به هو لا يضر المملكة العربية السعودية فقط، هو يضر الولايات المتحدة، لأنه الهدف من هذه الهجمات هو رفع أسعار النفط والإضرار بالرئيس الأمريكي ترامب ونتائج الانتخابات النصفية.
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني المشكلة ليست فقط كما تفضلت يعني سعودية إقليمية، هي مشكلة دولية أيضا، أسعار النفط عالمي والعالم كله يدفع ثمن هذه الحرب الإيرانية على المجتمع الدولي. يعني صحيح الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لم تكن شرعية، ولكن أيضا الحرب الإيرانية على دول الجوار ليست شرعية إطلاقا. يعني إذا أمريكا وإسرائيل هاجموا دولة واحدة، إيران هاجمت عدة دول، إذا فعل ذلك الخنق الاقتصادي والضغط الاقتصادي الأمريكي إذا كان هو غير شرعي، وأيضا الضغط الاقتصادي الإيراني على العالم كله بالنسبة للنفط أيضا غير شرعي. هناك تخاذل دولي بهذه المشكلة، الأمريكي يحاول أن يتفادى تصعيد الحرب إطلاق النار بينه وبين الإيراني، يراهن على موضوع

0: الحرب الاقتصادية ويعتبر أنه ورقة رابحة، ولكن إيران اليوم يصعد بالنسبة لهذا ويريد رفع سعر النفط إلى أقصى حد ممكن للضغط على ترامب. هناك وعود عراقية، ولكن يبدو أن الدولة العراقية غير قادرة على إمساك الأرض كما مطلوب في أي دولة بالعالم، وهذا هو التحدي. يعني وقت قدم وعود رئيس الوزراء، ولكن هناك مشكلة مزمنة من وجود الميليشيات والتحالف مع إيران، واليوم إيران يعني تستعمل كل أوراقها في حرب تعتبرها وجودية وتريد أن تضغط اليوم خاصة الانتخابات وسعر النفط يرتفع على ترامب لعله يتراجع ويقدم تنازلاتهم.
1: لكن يعني رئيس الوزراء العراقي اتخذ إجراءات اليوم، أغلق 3 منافذ تربط العراق بإيران في محاولة لاحتواء عمليات التهريب التي تتم، أقال قائد العمليات في ميسان. لكن السؤال بأنه هذه الإجراءات التي يتخذها أيضا هي مدفوعة برغبة أمريكية بأن يكون العراق مستقل، والولايات المتحدة لطالما شجعت رئيس الوزراء على المضي قدما في هذه الخطوات وانسحاب قوات التحالف في العراق جزء من سحب ذريعة هذه الفصائل التي تتحجج بها للاحتفاظ بسلاحها. بعد انسحاب الولايات المتحدة من العراق، هل تبقى أي حجة لدى الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة؟
0: يعني شوف، رئيس الوزراء جاء إلى واشنطن ووعد ترامب، وترامب قبل الوعد يعني صدقه، وأنا أعتقد هو ربما يعني يحاول رئيس الوزراء العراقي. ولكن كمان مشكلة في لبنان، يعني عندك مجموعات مرتبطة عضويا بالنظام الإيراني وتعتبر أن إيران هي مرجعها وقيادتها وأوامرها من إيران، فالموضوع ليس سهلا إطلاقا. يعني كما يتكلموا في لبنان أنه إذا تواجهوا مع حزب الله يكون هناك حرب أهلية، أيضا في العراق يكون هناك حرب أهلية في في في, في العراق إذا حاولوا إنهاء الحالة الإيرانية في العراق. فالموضوع صعب جدا. ترامب يعني قال أعطيه وقت ليحاول لنرى ما يحصل، ولكن أنا لا أعتقد أنه يعني الموضوع سهل، الموضوع صعب جدا جدا، وخاصة أن هذا الوقت الذي تعتبر إيران هي بحاجة إلى أوراقها، أوراق القوة التي هي داخل العراق والتي استثمرت بها العقود، فليس من السهل أن تتخلى عنها، وخاصة أنه هي اليوم تراهن على ارتفاع سعر النفط لكي يتم هزيمة الحزب الجمهوري في الانتخابات والتضييق بشكل كبير. أنه الأمريكي مرتاح لما يكون الحرب الاقتصادية عليهم، فهم يريدوا أن لا يكون مرتاح، كان يقول أن سعر النفط معقول، هناك سوف تنتقل في المضيق، فيحاولوا رفع هذا سعر النفط إلى أقصى حد ممكن.
1: لكن الآن إيران تحاول استغلال كل حلفائها للتضييق فيما يتعلق بموضوع تصدير النفط. الحوثيون الآن استماتوا وربما قتل منهم المئات للوصول إلى مضيق باب المندب والمخا والسيطرة على الجزر في البحر الأحمر لتعطيل تصدير النفط، وأيضا هناك محاولات لاستهداف أنابيب النفط الموجودة بالسعودية، وهناك أيضا جهود تبذل ربما لتعطيل وتهديد الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي الولايات المتحدة أليست أمام استحقاق لكي تحاول الحد من هذه الخطط البديلة التي تقوم بها إيران لتجنب مواجهة مباشرة مع الأمريكيين في الخليج العربي؟
0: يعني صحيح، الرهان الامريكي هو على الحرب الاقتصاديه، يمكن الامريكي يعني يخنقهم اقتصاديا وهم يعني يجعلهم ياتوا اليه ليتفق معهم، ولكن الايراني قال لن يجلس ويخنق وسيقوم باجراءات، وهو فعلا قام بذلك. فالمطلوب يعني من ترامب ان يغير من قواعد اللعبه ويرد على هذه الامور التي يقوم بها النظام الايراني عبر الازرق. لا يمكن ان يتفرج او يقول هذا مشكله الاخرين، هذه يعني يقول دائما القاده العسكريين الامريكيين انه هناك خطه دائما تضعها، ولكن عند اطلاق النار تنتهي الخطه وانت تتفاعل مع ما يقوم به الطرف الاخر. يعني هناك دائما تصويت والطرف الاخر يصوت ايضا كيف تكون الخطه. فاليوم اذا كان الايراني صعد بهذا الشكل، الامريكي لا يمكن ان يقول انا مرتاح وهناك سفن تمر بالمضيق وسعر النفط معقول، سعر النفط غير معقول وهناك حاجة

0: لتغيير قواعد اللعبة مع النظام الإيراني. يعني ترامب يحاول تحاشي ذلك، ولكن أنا أعتقد الأمور كما هي اليوم لا يمكن الاستمرار فقط بالاعتماد على الحرب الاقتصادية.
1: دكتور أحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورستيت.

0: ايام.
1: Over the past six months, we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism. Our warriors have fought an Islamic theocracy that has wished us death for nearly half a century, that cheered on 9/11. A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades, killing thousands, including our comrades in Iraq and Afghanistan. But they did not factor in this president. The United States has killed their leaders, destroyed their air force, and their navy rests at the bottom of the sea. Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell, and tankers to the bottom of the ocean where they belong.
0: نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج عملية قفص القتل التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيات الحوثي في منطقة المخا ودوباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيات الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا دوباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي في مقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائر الشمالي في مدينة المخا. وأفادت مصادر العربية بوصول 43 جثة لقتلى من الميليشيات الحوثية إلى مستشفى باجل في الحديدة غربي اليمن عقب ضربات القوات الجوية اليمنية.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد أنزيلي بدء القوات الجوية عمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا، حيث تم استهداف عتاد لميليشيا الحوثي في منطقة دباب، كما تم استهداف عربات وعناصر الميليشيا في طريق المخا دباب. وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا دباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر.

نشرت القوات المسلحة اليمنية مقطعا مصورا لاستهداف قناصه الفرق المركزية بالجبهة الشرقية لعناصر الميليشيات الحوثية في عدد من المواقع.

0: فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن موظفي الوكالة الذين كانوا يقدمون المساعدات الإنسانية للمجتمعات المستضعفة غادروا المجمع قبل عملية الاستيلاء وهم جميعا بخير.
1: Humanitarian common premises and its assets in Moka by the Houthi de facto authorities. The compound houses staff of UN agencies working to provide humanitarian assistance to vulnerable communities in the area. All UN personnel working at the common premises had left the compound before the seizure and are safe.
0: كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 42 ألف شخص اضطروا للنزوح من مناطق القتال جنوب غرب اليمن محذرة من احتمال ارتفاع أعداد النازحين إلى نحو 65 ألفا مع استمرار التصعيد بالساحل الغربي. المنظمة قالت إن الطريق بين مدينتي تعز والمخا قطع ما دفع النازحين إلى سلوك الطرق الساحلية المؤدية شرقا باتجاه عدن بحثا عن مناطق أكثر أمنا. وأشارت الهجرة الدولية إلى أن بعض الأسر اليمنية تواجه النزوح للمرة الثانية أو الثالثة.
2: The number that we have been able to collect was around 42,000 of the individuals. That was also in our press release. But however, the situation is changing by hour. So as of now, it is quite difficult now to verify the new numbers. But based on various different partners' information and also our own DTM team on the ground. We are talking about more than 10,000 households, which could be as the number can go as high as 60 or 65,000 of the people.
0: ساعتنا الأخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مندوب سوريا يقول إن بلاده نأت بنفسها دائما على التصعيد الإقليمي. مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان لمدة شهر، وواشنطن تجدد الدعوة لتوسيع نطاق حظر الأسلحة.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استيلاء ميليشيات الحوثي على مجمع لموظفيها في مدينة المخا اليمنية.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حكيمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان والمقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بأنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل عليه في يونيو لمناقشة هذا الموضوع.

0: انضم الينا من بيروت الكاتب الصحفي جورج عقوري. اهلا بك استاذ جورج. بدايه برايك لماذا ارجئت هذه الجوله المفاوضات؟ يعني المعلومات التي وردت عن هذا المسؤول الامريكي تقول بانه تم ارجائها لكن دون ابداء الاسباب.
1: تحيه لك ولمشاهدي قناه العربيه. في الكواليس اللبنانيه في الساعات الاخيره كان يحكى عن ان هناك استحقاقان أساسيان في لبنان قد يساهما في إرجاء هذه المفاوضات، خصوصا أنها ليست مفاوضات دورية إلزامية أي كل شهر، وهما الاستحقاق الأول هو المؤتمر الذي سيعقد في باريس وستستضيفه فرنسا في 17 من الشهر الحالي حول التمهيد لمؤتمر دعم الجيش الثاني، وهذا المؤتمر يليه في العشرينيات الجمعية العمومية المتحدة حيث يشارك لبنان فيها أيضا. حكي أن هذان الاستحقاقان قد يطلب لبنان أن يتم إمرارهما من ثم عقد الجولة، ولكن في كل الأحوال الأساس أن جولات التفاوض المباشر مستمرة ولا إمكانية أو ولا نية لإلغائها أو وقف السير بهذا المسار الذي انتهجه لبنان وانتهجته إسرائيل.
0: السفيران لبنان والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية في واشنطن الأسبوع المقبل، برأيك ما الذي سيكون على جدول أعمالهم في هذا الاجتماع؟
1: قد يكون الأمر في إطار التواصل وصيانة الأجواء التمهيدية لعقد جولة جديدة. علينا أن لا ننسى أن الجولة الأخيرة كانت مثمرة بما يتعلق بإطلاق 5 معتقلين لبنانيين وسوريين، سوريين كانوا اعتقلوا في المناطق اللبنانية من قبل إسرائيل، وهذا شكل مؤشر إيجابي أو بادرة حسن النية. الأمر الآخر أن الجولة المقبلة سوف تأتي على إيقاع سقوط منشأة علي الطاهر وتداعياتها العسكرية والمعنوية وحتى السياسية على المسار التفاوضي أو على المناخ العام كان في لبنان أو كان في إسرائيل.
0: باعتقادك بأن تطورات الأوضاع العسكرية في جنوب لبنان وما تقوم به إسرائيل هل له علاقة ربما بما سيتم بحثه، كون هذه الجزئية ربما قد تعطي الحكومة اللبنانية أوراق ضغط أقوى، لأنه وجود حزب الله في هذه المعاقل كان ربما يعطل إمكانية أن تحل القوات اللبنانية محله لكي يتم ضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق؟
1: ربما هناك نقطة أخرى وهي مسألة انتشار الجيش في منطقة النبطية في الساعات القليلة الماضية بشكل كثيف، قد يساهم وقد يفرمل الخوف الذي نجم من أن سقوط علي الطاهر هو تمهيد لجولة جديدة قد تقدم عليها إسرائيل، قد تكون وجهتها النبطية أو قد تكون وجهتها منطقة الريحان وغيرها من المناطق الأساسية كأقليم التفاح. أتصور أن لا مفر من أن تترك خطوة السقوط على الطاهر تداعياتها في جلسات الحوار، خصوصا أن حزب الله كان رفض تسليم أنفاق ومنشأة علي الطاهر للجيش اللبناني.
0: صحيح.
1: وتاليا كان يحول دون انتشار الجيش عمليا على الأرض هناك وسحب ذريعة من إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي جورج عقوري على وجودك معنا، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بأن سوريا لطالما نأت بنفسها عن التصعيد الإقليمي.

0: مشددا على أن دمشق لن تشكل أي تهديد لجيرانها.
1: Syria's position has also been clear. It has consistently distanced itself from the ongoing regional escalation. It has repeatedly affirmed that it will not pose a threat to any of its neighbors. This responsible approach has been repeatedly acknowledged by members of the international community. We stress that any military, political, or other action risks undermining the significant progress achieved by the Syrian government, progress that is vital to the international community and the Syrian people.
0: كما وصف مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة دخول مسؤولين إسرائيليين إلى الأراضي السورية والصعود إلى قمة جبل الشيخ بأنه انتهاك لسيادة سوريا، مشددا على أن سلامة الأراضي السورية غير قابلة للتفاوض.
1: Two days ago, on the 9th of September 2026, Israeli officials entered the sovereign territory of the Syrian Arab Republic and proceeded to the summit of Mount Hermon. This action occurred amid the continued Israeli military presence and repeated incursions into Syrian territory. International law is clear. The Charter of the United Nations is clear. The 1974 agreement on disengagement between Syrian and Israeli forces is equally clear. Countries are here standing with Syria today to affirm that international law, the United Nations Charter, the United Nations Security Council resolutions, and the established lines and arrangements under the 1974 agreements must be fully respected and upheld.
0: اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أعدته الولايات المتحدة لتمديد العقوبات المرتبطة بالسودان لمدة شهر واحد، جاء ذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت لأسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد وليس مناطق دارفور فقط كما اقترحت أمريكا. مصعد بولس كبير مستشاري ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا قال إن التمديد القصير الأجل لنظام العقوبات على السودان يتيح مساحة إضافية للدبلوماسية في لحظة حرجة للشعب السوداني، ودعا بولس مجلس الأمن الدولي إلى استغلال فترة التمديد للتفاوض بحسن نية على توسيع نطاق الحظر بما يتناسب مع واقع النزاع الراهن. وأشار بولس إلى أن أي عضو بمجلس الأمن يفكر في معارضة توسيع حظر الأسلحة يخاطر بالتواطؤ مع من يدمرون السودان، وأكد أن أولوية أمريكا في السودان تبقى تحقيق هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين وتمكين إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق. ساعتنا الأخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. العربية ترصد آثار الهجوم الروسي على محطتي وقود في كييف.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. Never mind. It's impossible. We will find a way.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم تحتاج أن ترتب أفكارك أن تعرف مسارك أن تعرف طريقك في هذه الفوضى وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك زادت ضبابية المشهد من أمامك

0: تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة وفورية على روسيا للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ. وشدد زيلينسكي على أن الإجراءات الهادفة لتقييد إنتاج الصواريخ البالستية والأسلحة المرتبطة بها يجب أن تتخذ من دون تأخير.
2: يجب فرض العقوبات الآن. أكان ذلك عبر مشروع القانون الذي قدمه لينسي غراهام أو بقرار من الإدارة؟ ولا بد أن تكون العقوبات صارمة، فهي أداة غير عسكرية تمتلكها الولايات المتحدة لحرمان روسيا من القدرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا ومدنييها. وبصراحة أحيانا لا أفهم سبب عدم اتخاذ القرارات بسرعة، ففي أوقات الحرب قد يكون اتخاذ قرار غير مثالي أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
1: في المقابل نوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بلاده فرضت عليها أكثر من 30,000 عقوبة قبيل قمة بريكس المنعقدة بالهند. بوتين ندد بهذه الإجراءات وقال إن العقوبات لم تقتصر تداعياتها على روسيا بل انعكست على الدول التي فرضتها، وذلك استنادا لأرقام رسمية حسب قول الرئيس الروسي.
3: فرضت أكثر من 30,000 عقوبة على روسيا، وهو ما يعادل تقريبا ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة. أما بالنسبة للدول التي بادرت بفرض ضغوط العقوبات والتي تواجه الآن مشكلات حادة تتمثل في عجز الميزانية وتفاقم الدين العام وتراجع القطاع الصناعي، فمن المستحيل عليها الاستمرار في اتباع مثل هذه السياسة، إذ تبين أنها هي نفسها قد واجهت تداعيات معقدة يصعب عليها تحملها.
1: انضمت محطات الوقود الأوكرانية إلى قائمة الأهداف الروسية في العاصمة الأوكرانية كييف بعد استهداف محطتين بهجمات مسيرة خلفت مقتل شخصين على الأقل وإصابة 8 آخرين. مراسل العربية رصد لنا آثار الهجوم الروسي في هذا التقرير.
4: أنا هنا في إحدى محطتي الوقود اللتين استهدفتهما المسيرات الروسية خلال نهار اليوم. خلف الهجوم دمارا واسعا وأشعل حريقا، فيما قتل شخصان وأصيب آخرون. استهداف محطات الوقود امتدادا لاستراتيجية روسية آخذة في الاتساع، فبعد المستودعات النفطية ومخازن المواد التموينية ومراكز توزيع المنتجات ومنشآت البريد، تنضم الآن محطات الوقود إلى قائمة الأهداف التي تتعرض للهجمات داخل العاصمة. تقع المحطتان المستهدفتان في منطقتي دنيبروفسكي وأبولونسكي، وقد تعرضتا لهجومين متزامنين ضمن موجات جوية متتالية بدأت منذ ساعات الصباح واستمرت خلال النهار، ولم تقتصر الأضرار على منشآت الوقود، إذ أصابت مسيرة مبنى سكنيا في منطقة دنيبروفسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة عدد من السكان. وفي منطقة بادولسكي تضرر مبنى إداري واندلع حريق في مبنى تابع للبريد، كما تضررت سيارة إسعاف كانت متجهة إلى موقع الاستهداف من دون إصابة طاقمها. بحسب سلطات كييف بلغت الحصيلة الإجمالية للهجمات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن قتيلين و16 مصابا، وخلال ساعات النهار وصلت مسيرات نفاثة إلى أجواء العاصمة على موجات متعاقبة، في مؤشر على استمرار موسكو في استخدام هذا النوع الأسرع من المسيرات لشن هجمات مفاجئة وإبقاء كييف تحت تهديد جوي يمتد من الليل إلى ساعات النهار. حذيفة عادل، العربية، كييف.

0: ألمانيا أولريش زيجيمون، والتي ربط فيها حملة ترحيل مزمعة ضد المهاجرين بتوافر المعدات العسكرية. جاء ذلك خلال رده عن خطة شركة أسلحة إسرائيلية لإنشاء مصنع إنتاج في الولاية، قائلا إن هذه الأسلحة قد توجه لحملة إعادة المهاجرين والترحيل المزمع.
1: موقفنا واضح تماما، لا ندين إنتاج المعدات العسكرية بشكل عام، لأننا سنحتاج بطبيعة الحال إلى الموارد اللازمة لحملات إعادة المهاجرين وترحيلهم في المستقبل، وهذا أيضا بالطبع يصب في مصلحة الأمن الداخلي واستقرارنا ودفاعنا الوطني. ندرك تماما أن هذه الأمور لا تأتي من فراغ، مع ذلك ثمة فرق شاسع بين إرسال قوات مسلحة إلى حرب خارجية على نفقتنا الخاصة والمخاطرة بالتالي بالتورط في صراعات خارجية.
0: أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا غير محدد باتجاه بحر اليابان وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب. ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية رصد مقذوف دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي أغسطس آب أطلقت بيونغ يانغ مجموعة من الصواريخ باتجاه البحر، وذلك بعد بضع ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذه السنة. في المغرب، ومع انطلاق الحملة الانتخابية استعدادا لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 من سبتمبر الجاري، يبدو أن موضوع القدرة الشرائية ومطالب رفع الأجور ستتصدر عناوين وعود المرشحين واهتمامات المواطنين على حد سواء.
2: رغم أن التنافس الانتخابي يملأ الإعلام المغربي ومنصات التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، إلا أن صدى هذه المنافسة لا يبدو بالزخم نفسه على الأرض حتى مع انطلاق الحملة الانتخابية بشكل رسمي. في شوارع الرباط حضور محدود للمرشحين وأنشطتهم، وفتور لدى بعض المواطنين تجاه الوعود التي تتكرر مع كل استحقاق انتخابي.
3: انا كنظن بان هذه الحملات الانتخابيه والله العظيم كنظن بان وعود كاذبه، كيقولوا انا غادي نديروا 5000 درهم غنديروا، واش غادي تطبق؟
2: ومن بين الوعود التي تستوقف الناخبين، استأثر مقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم بحيز مهم من النقاش الانتخابي، ليصبح السؤال بالنسبة للمواطنين ليس فقط ما إذا كان هذا الرقم قابلا للتطبيق، وإنما ما إذا كان يكفي فعلا لتغطية تكاليف الحياة.
4: باش نعيش شويه بخير، اي شويه بخير، 8000 درهم. عاد كانت عندي المراه 10000 درهم.
2: في حي اليوسفيه بدات بعض مظاهر الحمله الانتخابيه تظهر للعيان، وهذا اول تجمع انتخابي ينظمه احد المتنافسين في دائره الرباط شاله، يخاطب من خلاله السكان ويقدم ويعرض لهم برنامجه ووعوده، وفي مقدمه الوعود مساله رفع الاجور.
5: رفع من الراتب إلى مستوى 5000 درهم أعتقد أنه من المطالب الجوهرية ستساعد بلا شك على تحسين الحياة اليومية للمواطنين.
2: الإجراء عمليا ممكن؟
5: الإجراء لا ليس وعدا انتخابيا، ولكن هو يرتبط أساسا بتوافق بين الأحزاب التي ستشكل الأغلبية القادمة لقيادة حكومة المستقبل.
2: في موقع آخر من الرباط يخصص أحد الأحزاب أولى فعالياته الانتخابية حصرا لفئة الشباب، وخطابات عن فرص أوسع للتدريب المهني والاندماج في سوق العمل، فيما يستحضر بعض الشباب ما يرونه أساسيات لا غنى عنها.
6: بالنسبة للتعليم، بالنسبة للصحة، هذاك الشيء راه خاصو يكون عندنا في المغرب حاجة واجبة. ما خاصناش هذوك ماشي موجة طلابات، هذوك خاصهم يكونوا عندنا في البلاد، هذوك حقوق.
2: أمام المرشحين أسبوعان لإقناع الناخبين بأن ما يقدمونه يتجاوز حدود الوعود الانتخابية، وفي 23 من سبتمبر سيكون ما يقارب 16 مليون ناخب أمام ورقة الاقتراع لاختبار هذه الوعود. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
0: انتشر فيروس إيبولا في إقليم سابع في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة رجل بالفيروس بعد قيامه برحلة عبر البلاد شملت السفر خارج البلاد. وذكرت السلطات المحلية أن الرجل المصاب غادر خلال 3 أسابيع إقليم جنوب كيفو، ثم سافر إلى رواندا وأوغندا المجاورتين، وأخيرا إلى إقليم إيتوري في

سيطرت حالة من الغضب في ألمانيا ردا على تصريحات السياسي في حزب البديل من أجل

0: الكونغو بؤرة تفشي الوباء. وأظهرت بيانات حكومية الجمعة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إبولا في الكونغو الديمقراطية بلغ 7,022 حالة. أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
1: يستضيف ريال مدريد جاره رايو فايكانو ضمن منافسة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. يلعب ساندرلاند أمام ضيفه أرسنال ضمن منافسة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. يتواجه اليوم فريق أتلانتا وكارياري في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم نادي الاتحاد إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بالفوز على مضيفه الفيصلي 3-1 في الجولة 7 للمسابقة. وتعادل فريق القادسية مع الاتفاق 3-2 منهما ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري السعودي. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي حقق فريق الأهلي الفوز على ضيفه الحزم 3-1. وتتواصل اليوم هذه الجولة من الدوري السعودي بثلاث مباريات. التعاون يلاقي الهلال في بريدة، بينما يحل النصر ضيفا على الخليج، فيما يستضيف الشباب نادي الفيحة.
0: في نهاية نشر هذا تذكير بأبرز عناوينها. إقالة قائد عملية ميسان في العراق بسبب ثبوت انطلاق اعتداءات على السعودية من المحافظة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف عناصر وعربات وأسلحة لميليشيات الحوثي قرب ميناء المخا وعلى طريق المخا دوباب. العراق يغلق منافذ الشلامجة وشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل. إرجاء الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان والمقررة في سبتمبر في روما إلى أكتوبر. وزيلينسكي يدعو ترامب لفرض عقوبات صارمة على موسكو، وبوتين يقول أن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على بلاده منذ بداية الحرب. إلى اللقاء.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
0: أنور السادات كفر وقتل،
1: وتحالفوا مع أطراف الانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
4: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
5: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
6: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
7: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
8: ما يقارب 30,000 أسير
9: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد
10: والي ولاية الخرطوم المحررة من درجة الفنون.
11: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
12: عندي هسه ما عارفين حاجة عنه.
13: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
12: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش قريباً.

0: على شاشة العربية.
1: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
2: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
1: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
2: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، لحكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في رئيس الدولة.
1: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
0: تجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
7: Following the stories shaping today's conversations.
8: Collaborative efforts like that.
7: Online and beyond.
8: That we've been able to have far greater impact.
9: We will not have clearly a progress without having a plan.
10: Behind every international headline is a much bigger story.
11: I love it. I see great promise.
10: And that is the story we bring you.
12: This war ceased to be a just war.
13: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
14: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
13: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
15: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
16: We follow the money, the markets, and the momentum.
17: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
18: Driving Saudi Arabia forward.
19: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
20: The ultimate global stage.
21: Lebanon should not be attacked.
22: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
23: They're the architects of power, economics, and politics.
24: Stop the war in Ukraine.
13: Break their silence.
25: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.

رئيس وزراء العراق يقيل قائد عمليات ميسان بسبب انطلاق اعتداءات على السعودية من المحافظة. العراق يغلق منافذ الشلامجة وشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل. القوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات لعربات وعناصر لميليشيا الحوثي على خط المخا ذباب. إرجاء الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان والمقررة في سبتمبر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. وذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي آثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية وإتاحة فرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحق الرد واتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. في العراق أقال رئيس وزراء العراق علي الزيدي قائد عملية ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة باتجاه السعودية، ووجه رئيس وزراء العراق بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. أيضا وجه الزيدي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. وقد أدانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضت أي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. أدان جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية. البداوي أكد أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. شدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. كما أدانت قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية بعدة مسيرات قادمة من العراق. وأكدت الوزارة أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملا مدانا وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وثمن بيان الخارجية القطرية النهج المسؤول الذي تنتهجه السعودية في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. كما أعربت الوزارة عن تضامن قطر الكامل مع السعودية ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. أغلق العراق 3 منافذ مع إيران من أصل 5 باستثناء المنافذ الموجودة في إقليم كردستان. وذكر مصدر للعربية أن العراق أغلق منافذ الشلامجة والشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل، فيما يستمر العمل بمنفذي زربطية والمنذرية. وأوضحت المصادر أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم الإجراءات الحدودية بين العراق والأردن مع الإبقاء على منفذين بهدف استمرار حركة التبادل التجاري والسفر وتجديد الإجراءات الجمركية والأمنية للحد من عمليات التهريب من إيران باتجاه الأراضي العراقية. نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج عملية قفص القتل التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيات الحوثي في منطقة المخا ودوبة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة وميليشيا الحوثي قضت على عناصره أيضا بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخادوباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائر الشمالي في مدينة المخا. وأفادت مصادر العربية بوصول 43 جثة لقتلى من الميليشيا الحوثية.

إلى مستشفى باجل في الحديدة غرب اليمن عقب ضربات القوات الجوية اليمنية. نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد لبعض استهدافاتها الجوية لعتاد ميليشيا الحوثي في ذباب والجبهات الشمالية.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي بدء القوات الجوية بعمليات قصف في صندوق القتل المعلن سابقا، حيث تم استهداف عتاد لميليشيا الحوثي في منطقة دباب، كما تم استهداف عربات وعناصر للميليشيا في طريق المخا دباب. وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا دباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استيلاء ميليشيا الحوثي على مجمع الموظفيها في مدينة المخا اليمنية. فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال إن موظفي الوكالة الذين كانوا يقدمون المساعدات الإنسانية لمجتمعات مستضعفة غادروا المجمع قبل عملية الاستيلاء وهم جميعا بخير. نتابع الآن الرئيس الأمريكي يتحدث من قاعدة أندروس الجوية.

0: Have a good time. We're going to be landing at, I guess they're having the Irish Open.
1: بطولة أيرلندا المفتوحة بطولة عظيمة جدا، واحدة من الأماكن المفضلة، ولكن اجتماعات عديدة مع قادة أوروبا وغيرهم سيكون وقتا مثيرا. لدينا تجارة كثيرة. هل وصلتم برسالتكم إلى الناخبين في دالاس؟ نعم، أظن ذلك. دالاس كانت نجاحا ساحقا، وأنا أسميه المؤتمر أو انتخابات نصفية، ولكن النجاح كان ساحقا. الملعب كان مكتظ، آلاف من الأشخاص لم يتمكنوا من الدخول، وحاولنا وضع شاشات، ولكن أعتقد أننا أوصلنا رسالة كبيرة. نقوم بعمل رائع ونحب الجمهورين، و أعتقد لا أحد يعرف إذا ما ظن الإحصاءات الرئيس الديمقراطي أو الجمهوري لسبب ما لا ينجح بشكل كبير في انتخابات نصفية، ولكن أعتقد أن سنحقق نجاحا ساحقا في انتخابات النصفية.
2: إذا كانت هذه كلمات مقتضبة من الرئيس الأمريكي قبيل مغادرة قاعدة أندروز باتجاه إلى إيرلندا. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 42 ألف شخص اضطروا للنزوح من مناطق القتال جنوب غرب اليمن، محذرة من احتمال ارتفاع أعداد النازحين إلى نحو 65 ألفا مع استمرار التصعيد بالساحل الغربي. وقالت المنظمة أن الطريق بين مدينتي تعز والمخا قطع، ما دفع النازحين إلى سلوك الطرق الساحلية المؤدية شرقا باتجاه عدن بحثا عن مناطق أكثر أمنا. وأشارت الهجرة الدولية إلى أن بعض الأسر اليمنية تواجه النزوح للمرة الثانية أو الثالثة.

0: progress achieved by the Syrian government, progress that is vital to the international community and the Syrian people.
1: قال مسعد بولس كبير مستشاري ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا إن التمديد القصير الأجل لنظام العقوبات على السودان يتيح مساحة إضافية للدبلوماسية في لحظة حرجة للشعب السوداني. ودعا بولس مجلس الأمن الدولي إلى استغلال فترة التمديد للتفاوض بحسن نية على توسيع نطاق الحظر بما يتناسب مع واقع النزاع الراهن. وأشار بولس إلى أن أي عضو في مجلس الأمن يفكر في معارضة توسيع حظر الأسلحة يخاطر بالتواصل مع من يدمرون السودان، وأكد أن أولوية أمريكا في السودان تبقى تحقيق هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين وتمكين إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع دون عوائق. إذن في الأخبار العاجلة، الدفاع المدني السعودي يؤكد زوال الخطر عن محافظة شرورة بعد أن أعلن في وقت سابق إطلاق الإنذار المبكر في المحافظة. كان مجلس الأمن فيما يتعلق بالسودان اعتمد قرارا أعدته الولايات المتحدة لتمديد العقوبات المرتبطة لمدة شهر واحد بالسودان، وجاء ذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت أسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد وليس مناطق دارفور فقط كما اقترحت أمريكا. نوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بلاده فرضت عليها أكثر من 30,000 عقوبة.
2: فرضت أكثر من 30,000 عقوبة على روسيا، وهو ما يعادل تقريبا ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة. أما بالنسبة للدول التي بادرت بفرض ضغوط العقوبات والتي تواجه الآن مشكلات حادة تتمثل في عجز الميزانية وتفاقم الدين العام وتراجع القطاع الصناعي، فمن المستحيل عليها الاستمرار في اتباع مثل هذه السياسة، إذ تبين أنها هي نفسها قد واجهت تداعيات معقدة يصعب عليها تحملها.
1: إذن وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن أن واشنطن تربط بين صور أقمار صناعية وهجوم إيراني في يوليو أسفر عن مقتل 3 جنود. هذا في الأخبار العاجلة. في النشرة، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض مزيد من العقوبات الصارمة والفورية على روسيا للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ.
3: يجب فرض العقوبات الآن، أكان ذلك عبر مشروع القانون الذي قدمه لينسي غراهام أو بقرار من الإدارة، ولا بد أن تكون العقوبات صارمة، فهي أداة غير عسكرية تمتلكها الولايات المتحدة لحرمان روسيا من القدرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا ومدنييها. وبصراحة أحيانا لا أفهم سبب عدم اتخاذ القرارات بسرعة، ففي أوقات الحرب قد يكون اتخاذ قرار غير مثالي أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
1: إلى العناوين. رئيس وزراء العراق يقيل قائد عمليات ميسان بسبب انطلاق اعتداءات على السعودية من المحافظة. العراق يغلق منافذ الشلامجة وشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل. القوات اليمنية تعلن القضاء على تجمعات لعربات وعناصر ميليشيا الحوثي على خط المخادوبات. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم شهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الآن على شاشة العربية.

0: كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد احد يشارك في اي قراراته. طلبني اكون معاه نائب له مباشره، فاصر اكون نائب لك ولن اشارك في جريمه قتل.
1: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
1: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكليف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني.
0: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منهم؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا أخي العزيز.
0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني رئيس الوزراء اليمني الأسبق إلى المملكة العربية السعودية بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت أقدم رأيا وليس رافضا الرأي أنه وفد سياسي.
0: أنا قلت لم تكن مطمئنا يعني وليس رفض مطلق.
1: حصل إلى كلامك.
0: تفضل.
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب إلى أبو سياسية بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، اللي كان لديه طموحات سياسية وهذا عبر عنها عمليا وليس، فكنت أرى أنه إذا ذهب إلى السعودية

0: الموضوع الأساسي احنا نبحث عنه مع الأخوان في السعودية هو الجانب الاقتصادي والجانب التعاون في مجالات متعددة، التعليم والصحة وتعامل التعاون المالي. في وقتها كان قدرة اليمن المالية ضعيفة، وكنت أعرف أن زميلي وأخي الشهيد إبراهيم الحمدي كان له طموحات سياسية.
1: ما كان بدك يستغل هذه الزيارة لتثبيت مواقعه السياسية. مين اللي أصر على ذهابه؟
0: الشخص أنا بقولهم.
1: وندم لاحقا صحيح؟
0: لا كان ندم. ندم كبير، قال أكبر غلطة ارتكبتها في حياتي أنني وافقت على السفر.
1: متى ندم؟ بعد وصول إبراهيم الحمدي إلى السلطة؟
0: بعد
1: الانقلاب.
0: بعد ما خرجوا من السلطة. أيوه. بعد ما لاحقهم هو. هو أداهم أسبوع واحد. طلع الرئيس وهذا كلام سيد ابو الحوم الله يرحمه، قال ادانا اسبوع وبعد اسبوع بدا يتغير علينا.
1: ما كانت اسباب حركه 13 يونيو 74 التي قام بها ابراهيم الحمدي؟
0: الطموحات الذي كان موجود عند طرفين. الطرف الاول هو الشخص ابو الحوم ما كان يرغب فيه من ان يكون محسن عليه هو خليفه القاضي الريالي، وابراهيم الحمدي اللي كان يرى في نفسه وفي القاضي عبد الله الحجري هم اللي يخلفوا القاضي عبد الرحمن الريالي، لان كان في نهايه العام 74 سوف تنتهي فتره الرئاسه للقاضي عبد الرحمن الريالي رحمه الله، وهو شخصيه عظيمه على مستوى اليمن واكثر. فهذه هي في نظري هذه هي اسباب كانت طموحات ورغبات كل طرف يريد ان يكون هو الاول في استلام السلطه. القاضي الشخص ده يريد محسن العايدي يكون هو المستلم السلطة، وابراهيم الحمدي يريد يكون هو في السلطة او القاضي عبد الله الحجري.
1: عرض عليك رئاسة الوزراء في تلك الفترة؟ عرض عليك رئاسة الوزراء؟
0: لا بفكر فيها ولا اقبلها، وحتى لو سمعت هذا الكلام انا كنت اقول لهم.
1: بس بتلك الفترة قبل او اثناء او بعد عرض عليك؟
0: عرض علي اكثر اشياء كثيرة، لكن انا من المبدأ من وقت مبكر اقول لهم اذا حافظنا على مواقعنا كعسكريين في ثقافتنا وفي حدود بلادنا فنترك العمل السياسي للسياسيين والمؤخرين في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والاجتماعي، ونحن نحافظ على أنا ضد أي عسكري يمسك له الدولة.
1: طب شو كان سبب استمرار هذه المشاكل؟ كان بعد الوضع آنذاك جمهوري ملكي أو موضوع قبلي أو موضوع سياسي عسكري أو مناطقي؟
0: هو موضوع سياسي ليس وقتها كان الطموح وضع سياسي في توجه عند البعض لأن يكون هناك حكم مدني، وتوجه عند البعض أن يبقى هناك حكم عسكري.
1: يعني صراع على السلطة.
0: نعم.
1: صراع على السلطة
0: طبعا
1: بسبب طموحات شخصية.
0: العالم العربي كله هكذا صراع عليه.
1: بسبب طموحات شخصية
0: في كل العالم العربي صراع على السلطة.
1: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة النخبة إن كان النخبة يعني المكونة من المشايخ القبليين من السياسيين من العسكريين أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
0: القدرة على استيعاب العمل السياسي عند من ذكرتهم ما كانوا متصورين أن الأمور توصل إلى ما وصلت له في قيادة المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. ما كانوا متصورين، كان يعتقدوا أنه سيكون الأمر سهل ويتعاملوا مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي وعاملة كما تعاملوا مع القاضي عبد الرحمن الرياني. فكان الوضع يختلف، رجل شاب وطامح وقوي وعسكري
1: أقصاهم كلهم أبعدهم
0: يعني كما هو معروف.
1: أصبح حاكم فرد؟
0: يعني في نظر البعض حاكم فرد، في نظر البعض أنه كان هو الذي يمكن أن يحقق نوع من الاستقرار في اليمن.
1: وجودك في الخارج في الأردن تحديدا في وقت تنفيذ الانقلاب مع محمد أحمد نعمان كان سبب تفريغ الساحة العسكرية لأنك رئيس أركان قوي وكان ممكن تعارض الانقلاب؟
0: الانقلاب ما كان شوار أساسا في أثناء ولا في أثناء من قابل الانقلاب. أنا خرجت في زيارة كما مبرمج لها من وقت مبكر.
1: بس الطرف الآخر تقصد أن يبعدك في هذه الفترة تحديدا أو كان قرار شخصي منك أنك تطلع بهالفترة هاي؟
0: لا كان التحديد جاء تلقائي وليس يعني مقصود بالذاته أنه أخرج.
1: ما كانوا يعني باعتقادك خايفين منك من معارضتك للانقلاب؟
0: هم قالوا هذا.

0: الكلام وما قال في بعض. سألتم لماذا عملتوا الانقلاب وانا خارج الوطن؟ قلنا كنا قلقين تثنينا من هذا الانقلاب او يعني تجمد كل عمل.
1: كانوا عارفين انه انت ضد.
0: طبعا انا ضد على الانقلابات العسكريه. انا لا اؤمن بالعمل العسكري ولا الانقلابات العسكريه، اؤمن بالعمل الديمقراطي.
1: لو كنت في الداخل هل كنت ستقاتل؟
0: لا مش قاتل، ما كانش يقرأوا في نظري انا كما قالوا اسكتنا. لا يجرؤوا ان يعملوا عمل دون ان اكون موافق عليه.
1: يعني حاولوا بطريقه او باخرى يضبطوا خروجك الى الاردن في نفس الوقت.
0: ما زبطوش. لا انا برنامجي كان وقتها في ايجاد خبرات اردنيه للعمل داخل الجيش اليمني.
1: ما اجتكم معلومات مثلا من دمشق من وزير الاشغال؟
0: معلومات فرد.
1: طيب هذه ما هي معلومات استخباراتية دولية.
0: عبد الغني قنوت وزير الأشغال
1: صحيح
0: قال في هناك عدد بالضباط السفارة الأمريكية، قالوا لي في عدد السفير الأمريكي.
1: شو بدكم أكثر من هيك معلومات؟
0: أيوة فأنا كنت أفهم الساحة.
1: ويليام كروفورد.
0: نعم
1: ويليام كروفورد السفير الأمريكي في اليمن.
0: نعم رجل في عمان وخبر اليمن في الجنوب وفي الشمال. فكنت أنا فاهم الساحة لا تحتمل انقلابات عسكرية، هذا تقديري، ربما كان تقدير غير دقيق، لكن التوافع وأسباب خاصة من الأخوة المشايخ الشيخ عبد الله والشيخ سدام روحو دفعت بالأمور إلى ما وصلت إليه، وهو أن يتولى القيادة المرحوم الشهيد ابراهيم الحمدي.
1: هما يعني الشيخان هذان يعني كان لهما مسؤوليه في
0: هما وراء الانقلاب الذي حصل
1: في دفع الحمدي الى السلطه
0: وراء الانقلاب اللي تم.
1: نتحدث هنا اذا عن الشيخ عبد الله الاحمر
0: والشيخ سنان ابو الحوم.
1: والشيخ سنان ابو الحوم هما الداعمان الاساسيان القبليان لوصول ابراهيم الحمدي الى السلطه قبل ان يعني يتغير الامر لاحقا عندما يعني يتفرق الشمل.
0: كان معهم لبدة اسبوع كما قال الشيخ سنان.
1: الشيخ سنان قال بس بقي معنا لاسبوع واحد بعدين بدا ينقلب عليهم. انا اريد ان اعرف منك لماذا قلت واعتبرت بانه هذا النظام الجديد يحمل في ثناياه بذور فنائه من لحظة الانقلاب، لماذا اعتبرت أنه لن يطول لن يدوم؟
0: أنا في نظري الانقلابة العسكرية لن تدوم ما لم تكن مبنية على نظام ديمقراطي يبنى على مؤسسات وطنية سواء كانت وزارة نيابية أو قيادات سياسية تبقى الأنظمة. أما الانفعالات والانقلابات العسكرية لن تدوم لا في اليمن ولا في سوريا ولا في العراق.
1: هل عرض عليك هل يعني سولت لأحد نفسه أن يعرض عليك المشاركة في الانقلاب على الرئيس القاضي الأرياني؟
0: لم يعرض علي ولم يجرى أحد يعرض علي على لأنه يعرف مدى قناعتي وثقتي أن الرئيس الأرياني ومن معه من أعضاء مجلس الجمهورية سواء الأستاذ أحمد نعمان أو الشيخ محمد العثمان هم رجال اليمن الذي حافظوا على المعنى السياسي الذي يبني الاستقرار.
1: بس الرئيس الأرياني بمذكراته بيقول أنك كنت حاضر عندما نوقشت الانتفاضة البيضاء كما سميت.
0: لا أذكرنا هذا، ربما هو يذكرك أنه كان موجود بعض الأفكار عند البعض عند الأخوة السياسيين والحزبيين وقتها، لكن كان هذا عبارة عن يعني كلام بقايل وكلام مش مبني على تنظيم وعلى اللي حرك الحركة.
1: مقايل شو يعني؟ هي أعداد القاط يعني؟
0: أقعدت
1: بس هيك يعني ما كانت في تخطيط حقيقي. انتفاضة البيضاء ما كانت تخطيط حقيقي؟
0: لا
1: عندما سمعت عنها
0: هي صدفة.
1: الكثير من التفاصيل نتابع فيها بعد الفاصل. شكرا لوجودك معنا مجددا. فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة مشاهدينا، أرجو أن تبقوا معنا. إذن الحمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة للحراسة الشديدة؟
0: هو ليلة واحدة قعدت في سبعة
1: كان عم يراقبك؟
0: البيت جنب البيت والحرس حكي وحكى الحرس في مكان في الغرفة.

0: غرفة حق الحرس حقي وبعدها جبت الغرفة الحراس حقي والحرس جبته له.
1: بعدين شو كلفك؟
0: لا كان سافر القاهرة 24 ساعة
1: وتعين 24 ساعة صرت سفير مباشرة. اجت اوراقك والموافقة
0: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات اقبل لي سفير في القاهرة، انا تعرف في نفس الليلة

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
3: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح، حيجي داخل.
4: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
5: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
6: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
7: ما يقارب 30,000 أسير
8: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
9: والي ولاية الخرطوم المحررة من درجة
10: الجنوب جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
11: حد هسي ما عارفين حد عنه.
12: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
3: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
1: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
13: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
14: مرحبا.
13: بعد الأردن عندما حصل انقلاب الحمدي وأنت في الخارج في الأردن، كان من المفترض أن تذهب إلى العراق. ما كانت مهمة هذه الزيارة تحديدا، ولماذا ألغيت بالتالي؟
14: كانت الزيارة وكلف بها الشهيد المرحوم محمد أحمد نعمان وأنا معه، ونقل بعض المعلومات حول نشاط حزب البعث في اليمن العراقي. معلومات مفتعلة وليست حقيقية، بأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن. فقال
13: هو الرئيس الأرياني قال هذه معلومات مفتعلة؟
14: أنا قلت وقتها.
13: قلت للرئيس الأرياني؟
14: قلتها للرئيس.
13: لماذا قلت ذلك؟
14: لا مفتعل، ما في استحرك.
13: ما كان في خلية بعثية بدأت تعمل انقلاب؟
14: ما كان في محاولة بعث، في بعثية لكن ما كان في تنظيم بعثي يقوم بانقلاب.
13: البعث العراقي
14: معلوماتي
13: طبعا. ما كانت وصلت المخططات إلى مراحل متقدمة.
14: ما كان في مخططات، ما في يعني، كان افتعل.
13: مين افتعلوا يعني؟
14: الله يرحمهم يعني، لا نريد نذكر الأموات، فقد ذهبوا إلى ربهم.
13: هذا تاريخ يعني سيادة اللواء.
14: المرحوم إبراهيم الحمدي ولا وزير الداخلية الأخ عبد الله بركات هم اللي صوروا هذا فيه محاولة
13: للإيحاء بأن هناك قلاقل ومشكلات أمنية في نظام الأرياني. وبالتالي هذا يسهل لهم التحرك لاحقا. تمام. بعد حصول الانقلاب وأنت في الأردن ألغيتم زيارة العراق.
14: كلفت من الرئيس الحمدي اللي أصبح رئيس مجلس القيادة وقتها أذهب أقابل الملك حسين وأشرح له ماذا حدث في اليمن من تغيير، ثم كلفت أذهب إلى القاهرة أيضا قابلت الرئيس المرحوم أنور السادات وأشرح له حقيقة الحركة التي تمت في صنعاء، وطلب مني الرئيس إبراهيم الحمدي أن أتأخر في القاهرة بعد المقابلتين، فوجدت أنها غير مناسب أنني أبقى بعد ما أنهي مهمتي الأساس وإذا قاعد في القاهرة، فعدت إلى اليمن دون موافقته، فموافقة الرئيس المرحوم إبراهيم الحمدي، فكان مساء وحجز في المدار.

0: ذكرت في كتابي هذا الكلام.
1: صحيح، بس معلش قبل ما ترجع، وهو كانت خطوة يعني اعتبرها البعض شجاعة جدا إن لم تكن متهورة، اعذرني على التعبير، لأنه كنت بعدك مفروض بصفتك رئيس أركان وترجع على بلد في انقلاب، فبالتالي هذا يشكل، قد يعتبر الانقلابيون خطر عليهم، وبالتالي هذا يفسر غضب إبراهيم الحمدي منك آنذاك. بس عندما اتصل بك هاتفيا وأنت لا تزال في الخارج، ما الذي دار بينكما؟ ما الذي قاله لك؟
0: اللي قال كلام طيب جدا، كلام انت احنا قلنا احنا كان ضروري نعمل هذا لو انت هنا في اليمن وانت الرئيس انت وادو كذا كلام.
1: لو كنت انت في اليمن لكنت انت الرئيس.
0: هذا كلام، هذا كلام طيب، كلام يعني كلام زميل واخ وصديق بين صداقه حوالي عشرات السنين، فكان لابد ان يكون الكلام هكذا. قلت طالما انتم في الحكم فانا مطمئن، فطلب من اصحابي اقابل الملك حسين واشرح له الحركه
1: اللي وايضا بمصر عند السادات. بس كنت عم تشرح لهم دوافع الانقلاب وانت مش مقتنع.
0: طبعا مش مقتنع بما حدث نهايه، ولا عمري فكرت اني اقتنع بانقلاب التنظيم العسكري ضد النظام اي نظام كان.
1: فاذا ما كان له مبررات برايك اطلاقا؟
0: حتى لو في مبررات فالمجالس التشريعيه هي التي تقرر هذا.
1: طيب انا بس بدي ارجع للخلاف اللي نشب بين رئيس القاضي الارياني والشيخ عبد الله الاحمر بحضورك وبحضور الحمدي، كنتم موجودين قبل الانقلاب طبعا. شو اللي صار؟ شو سبب الخلاف؟
0: القاضي عبد الرحمن الارياني رحمه الله عليه كان شخصيه سياسية واعية تستوعب كل أبناء اليمن، والشيخ عبد الله كان له وجهة نظر أنه الذي مرتبط باليسار أو مرتبط بعدن أو الأحزاب يعني ثقافة سياسية لا تؤهل أنه يستوعب هؤلاء كما استوعبه القاضي عبد الرحمن. القاضي عبد الرحمن رجل سياسي كبير، قال هؤلاء أبناءنا وأخواننا وأولادنا يجب أن نحتضهم بدل ما يحتضهم الغير. كان هذا رؤية الرئيس المرحوم الأرياني.
1: اعذرني، يحتضن من؟
0: نعم،
1: يحتضن من؟
0: الشباب الجاي من الاتحاد السوفي وقتها، من العراق، من سوريا، من كل مكان. يحتضن في اعمالهم، في اعمالهم التي هي.
1: شو كانت مشكلة الشيخ عبد الله بهذا الموضوع؟
0: يرى انه كل واحد اي شخص ينتمي لحزب انه يعني لازم انه يبتعد من العمل السياسي او من عمل اي عمل كان،
1: اي احد ينتمي الى اي حزب. يعني شو كان خايف من اليسار؟
0: خوف يعني خلى مخاوف
1: من اليساريين مثلا. سفير ويليام كروفورد، السفير الامريكي ويليام كروفورد، ايضا في من نفس المصدر لطفي النعمان في كتابه يتحدث انه كان بمذكراته او بالرسائل اللي كان عم يرسلها والبرقيات لوزارته كان سعيد لما عرف انه او ظن بانه كلفوك بمهمه في الخارج اي النظام الجديد، فيما الواقع كان ليس هكذا، يعني اكتشف لاحقا انه لم تكلف رسميا بتمثيل هذا النظام الجديد في الخارج، انما الرئيس الحمدي كلفك فقط بشرح الموقف للملك حسين وللرئيس السادات. يعني صار في خلط عند بعض السياسيين حول دورك في النظام الجديد.
0: دوري في النظام الجديد هو تكليف دون ما افهم تفاصيله، يعني ما كان يقصد به. فالذي اراد الرئيس ابراهيم الحمدي هو يشغلني فتره
1: يبعدك عن المشهد
0: يعني
1: ما ترجع
0: فتره، لاني حتى بعد ما كملت المهام بلغني الاخ الحمد وكل انه الرئيس يقول لك اقعد في القاهره لا ما يتصل بك، فانا تركت ما سمعت الكلام هذا، اخذت نفسي ورجعت اليمن بدون موافقته.
1: صحيح، حتى اوقفوك بالمطار وصار في صار في مشادات.
0: أيوة.
1: بينك وبين الضباط؟
0: لا مشادات لا، بس وقفتني في المطار فرفضتني اقعد ادخل المكتب، قلت انا ما زلت مسؤول في القوات.
1: هي مشاده كلاميه يعني
0: كلام.
1: المشادات عندكم يعني يفوق ذلك بالخلافات العسكريه عاده، ولكن انقذ الموقف الرئيس الحمدي انذاك، نزل لك المطار.
0: لا، ارسلت الاخ المرحوم مجاهد ابو شوارب.
1: اي صحيح، ارسل لك مجاهد ابو شوارب واخذك لعنده على المكتب.
0: اي، فحينما وصلت لعنده بكى يعني بس كده دموعه كان بسرعة.
1: بعدين رجع نزل ودعك بالمطار صحيح؟
0: وأنا ودعك.
1: أيوة تمام، لأن في مشهد بذكرتي في المطار. بس شو صار بالمكتب؟

0: أول ما التقيته بعد، لماذا بكى؟
1: يعني مودة، مودة كبرى، أعظف فيها ود وأخوة وزمالة وعايش ملح حوالي 40 سنة وحده من الثانوية إلى أن وصل 74. فكان هذه
0: كان عنده شعور بالذنب برأيك؟
1: أو الله أعلم، الله أعلم. لكن نحن زملاء في الثانوية إلى أن وصل المركز القيادي اللي هو فيه، ثم كنا متجاورين في بيوتنا، بيت أمام بيته يأكل عندي وأذهب عنده، يعني كان بيننا علاقة أكثر من أخوة.
0: أنت أكبر منه بالسن؟ نعم. حضرتك أكبر منه بالسن سنة واحدة. مش كتير. مجاهد أبو شوارب، شو خلك في موضوع استغلال غيابك لتنفيذ الانقلاب؟
1: مجاهد قال لو كنت في صنعاء وشيخ عبد الله نفس الكلام ما كنا قدرنا نعمل انقلاب. هذا كلامهم، وشيخ عبد الله ذكر في كتابه.
0: لماذا؟ بسبب قوتك العسكرية ولا لأنه كنت ستتمكن بحنكتك أن تقنع؟
1: وقالوا سببين.
0: أيوة.
1: وقالوا سببين. قالوا ولا كنت عندك قدرنا وقدرتك أنك ما حد يتحرك عسكريا إلا بأوامرك.
0: قدرتك على الإقناع وكذلك.
1: هذا يعني كلامهم.
0: بأنه العسكريين بيأتمروا فيك.
1: لا ما قالوا هذا كلام.
0: تواضع منك، يعني دائما ما تنسب هذا الكلام إلى غيرك وليس إلى قوتك شخصيا. إذا الحمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
1: فين؟
0: عندما عدت إلى الصنعاء.
1: هو ليلة واحدة قعدت في صنعاء.
0: كان عم يراقبك؟
1: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في مكان في الغرفة، حكى الحرس حكي. وبعدين جبت الغرفة الحراس حكي والحراس جبته له.
0: بعدين شو كلفك؟
1: لا قال سافر القاهرة ما في 24 ساعة.
0: وتعين 24 ساعة صرت سفير مباشرة. بعد اجت اوراقك والموافقة
1: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، ردت على في نفس الليلة. وهذا ما يحصلش.
0: نادر يعني.
1: بدو كان بيدي علاقة كبيرة بيدي أنا ورئيس السادات، ورئيس الدعان، بس كان علاقة فيه كبيرة. لأنني قدمت واجبات مع المصريين في وقتها في أيام الحرب عسكرية.
0: عسكرية بسبب العلاقة بين القيادة العسكرية المصرية اللي كانت باليمن خاصة ودعمكم الثورة.
1: بعد القدرة كان لي علاقة بعد وأنا في رئيس أركان المصريين خرجوا في 67. هذا ملاحقا.
0: شو هي هاي النقطة معلش؟ بس
1: أنا سألت الأخوة المصريين كل ما طلبوه من اليمن قبل حرب 73.
0: أيوة.
1: كل ما طلبوه في الجزر اليمنية
0: كرئيس أركان، يعني
1: كرئيس أركان.
0: شو أمنت لهم؟
1: المواقع اللي طلبوها والمعلومات العسكرية والجزر اللي أرادوا يكونوا منها معلومات عن العدو الإسرائيلي، خليت الباب مفتوح لهم كامل. ثم اشتريت أسلحة شكل صوري من مصر، أسلحة اشترينا أسلحة سوفيتية دفع قيمة المملكة السعودية. اقنعت الأخوة السعوديين أنهم يشتروا الأسلحة الروسية من مصر، فاشتريناها من مصر. أنا ذكرتها في كتابي هذا الكلام، ودفعوا الفلوس الأخوة السعوديين قيمة هذه الأسلحة لأنها الجيش اليمني متدرب عليها ويعرف استخدامها، سواء الدبابات أو المدفعية أو الأسلحة الأخرى.
0: جميل. نتابع في بداية الحلقة المقبلة. سيادة اللواء، شكرا جزيلا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، نختم هذه الحلقة ونتابع وإياكم الأسبوع المقبل في سلسلة حلقات الذاكرة السياسية مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان السفير اليمني الأسبق. كونوا معنا. الحمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
1: يحتمل، كل الاحتمالات كانت واردة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: لا أحدهم قال، فما مش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
0: إذا ما عليك مأخذ تقتل. كيف يعني؟ كيف المنطق؟
1: هذا رأيي.
0: مين هو كان هذا الشخص؟
1: ما أقدر أقوله.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: Following the stories shaping today's conversations.
5: Collaborative efforts like that.
4: Online and beyond.
5: That we've been able to have far greater impact.
6: We will not have clearly a progress without having a plan.
7: Behind every international headline is a much bigger story.
8: I love it. I see great promise.
7: And that is the story we bring you.
9: This war ceased to be a just war.
10: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
11: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
12: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
13: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
7: We follow the money, the markets, and the momentum.
14: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
7: Driving Saudi Arabia forward.
15: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
16: The ultimate global stage.
17: Lebanon should not be attacked.
18: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
7: Architects of power, economics, and politics.
19: Stop the war in Ukraine.
10: Break their silence.
12: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
20: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
21: لدينا حق في هذه المنطقة.
20: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
21: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
20: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافئ على هذا.
21: هذا يعني نوع من دعاية.
20: هذا الأمر
21: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
20: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
12: قابل للجدل مع نايف الأحمري. الليلة العاشرة والنصف على الشاشة العربية.
22: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
12: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
23: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
24: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
23: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
25: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه وأسوأ.
26: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
23: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
26: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
23: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد.

الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم تحتاج أن ترتب أفكارك أن تعرف مسارك أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هذه إشارة لتنطلق لتتساءل.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. وذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي آثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية وإتاحة الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. أقال رئيس وزراء العراق علي الزيدي قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة باتجاه السعودية. ووجه رئيس وزراء العراق بتشكيل مجلس تحقيق مع قيادة عمليات ميسان. كما أغلق العراق 3 منافذ مع إيران من أصل 5 باستثناء المنافذ الموجودة في إقليم كردستان.

0: ذكر مصدر للعربية أن العراق أغلق منافذ الشلامجة والشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل، فيما يستمر العمل بمنفذي زرباطية والمنذرية. كشفت وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تربط بين صور أقمار صناعية صينية وهجوم إيراني أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في يوليو الماضي. وقالت الصحيفة أن طهران تلقت عبر جهات صينية صورا عالية الدقة عبر الأقمار الصناعية لقاعدة الأزرق الواقعة في شرق الأردن، وفق ما نقلته عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على تفاصيل الحادث. نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج عملية قفص القتل التي بدأتها القوات الجوية يوم الجمعة ضد ميليشيات الحوثي في منطقة المخا ودوبة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيات الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا دوباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي في مقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائر الشمالي بمدينة المخا. أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان والمقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه رغم أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر، إلا أن السفيرين الإسرائيلي واللبناني سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن. إلى اللقاء.
1: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: حساسيات القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش.
1: I should like them to write on my tomb. He has lived for peace and he has died for principles.
0: بدأ عهده بالحرب ثم انتهى إلى السلام، حارب إسرائيل ثم صافح قادتها. الرئيس المصري أنور السادات بين الحرب والسلام.

0: الحركة اللي قام فيها أنور السادات تلك الأيام فتحت أكبر بوابة ونافذة للخيانة العربية.
1: وإذا توصل النهار من الأيام السلطة أنا بطلع على تل أبيب وبمد السلام.
2: هو أجرأ رئيس جه من حوالي 200-300 سنة،
3: ما استمر على نهج جمال عبد الناصر اللي هو كان ما أخذ بالقوة لا يسترد بالقوة.
4: يعني السلام مع إسرائيل عمل من موقع قوة،
5: كان هو عنده بعد نظر، كان السلام هو الخطوة الجيدة جدا.
6: ما كانش لازم يروح

0: لوحده، كان لازم يكون في قرار عربي.
1: بس للأسف بعض الشعوب العربية ما كانتش متوافقة معاه.
2: لو كانوا التزموا أو سمعوا كلام سيادة الرئيس أنور السادات كانت بنسبة كبيرة أوي كانت اتحلت القضية.
3: لما تحاصر كثير اضطر إنه يعمل سلام، وبعد يعني ما أتوقع إنه مصر يعني استسلمت.
4: كان هدفه السلم ووضع حد للحروب المتتالية بين العالم العربي والإسلامي وإسرائيل.
5: لا، لأنه فتح مجال إسرائيل إنها تتوسع أكثر وأكثر.
6: كفى حقد، كفى تضليل، كفى كذب.
7: سيحكم عليه التاريخ بالسلب أو بالإيجاب، سليم أو غير سليم.
8: وصفه كيسنجر بالرئيس النبي، لم يكن ذلك وصفا دينيا بقدر ما كان وصفا لرجل قرر أن يغير التاريخ في لحظة لم يكن شعبه ولا محيطه العربي والإقليمي مهيئا فيها لما قرر الرجل أن يفعله، السلام مع إسرائيل. الرئيس السادات، الرجل الذي دخل التاريخ مرتين، مرة من بوابة الحرب ومرة من بوابة السلام. عند محبيه هو بطل الحرب والسلام، الرجل الذي سبق بعقله ورؤيته محيطه العربي والإقليمي يوم أدرك أن 99% من أوراق اللعبة أصبحت في يد الولايات المتحدة، وأن استمرار الحرب وحده لن يعيد لمصر ما تريده. عند خصومه وناقديه، أو كما يمكن توصيفهم بجمهور خريف الغضب، هو الرجل الذي ارتمى في الحضن الأمريكي وذهب إلى القدس في خطوة كسرت الإرادة العربية وأهالت التراب في نظرهم على القضية الفلسطينية. فهل كان السادات رجل حرب صنع السلام، أم أن السلام الذي وقعه كان خروجا عن الإجماع العربي وتنازلا عن أوراق كان يمكن استخدامها بصورة مختلفة؟
9: Why do they have so much courage to send their men to war? Why haven't they the courage to meet us at the negotiating table?
10: لم أجئ لكي أتقدم برجاء أن تبلوا قواتكم من الأرض المحتلة.
11: نحن كم ديفيد دعي بندعي كل أطراف النزاع إنه يمدوا إيديهم لنا عشان نحرر الأرض ونقر حقوق شعب فلسطين.
12: أنت مالكم مال فلسطين؟ أقبل أي شروط تخص بلادك.
13: يقول لك مش ممكن نتفاهم، ولا ممكن إنسان زعيم عربي يجي يتكلم على حل منقوص.
14: جبهة الراب للقذافي، حفظ الأسد اللي بيقتلوا شعوبه.
15: قال إنهم ذهبوا إلى القدس من أجل أن يحرر القدس. من يستطيع أن يفهم هذا الأمر؟
11: كامب ديفيد هو اللي احتل أرض لبنان بجيش علوي سوري.
13: سياسة كله البلاش هي اللي وصلتنا لهذا الحال، لهالهزائم هذه.
11: لا أضع لا مصير مصر ولا مصير الأمة العربية في أيدي هؤلاء الأطفال والمراهقين.
16: رئيس السادات اغتيل مرتين مش مرة واحدة، مرة في كامب ديفيد ومرة هنا.
17: هو لم يغتال، هو نفذ في حكم الإعدام.
18: I don't know of anyone who's ever contributed more toward peace on earth in my lifetime, perhaps this century, than has President Sadat.
19: But most important, he was a humanitarian unafraid to make peace.
20: It is a terrible sadness and a terrible loss, and we have to work with it.
8: خاصة من محل نقاش عن الرئيس الراحل أنور السادات. أرحب بضيوفي الأستاذ محمد علي خير الكاتب الصحفي المصري، مرحبا بك معنا.
19: أهلا بك
8: أستاذ محمد، منورنا. وأيضا الكاتب الصحفي المصري الأستاذ جمال فهمي، مرحبا بك أستاذ جمال. ومن بيروت ينضم إلينا الأستاذ قاسم قصير المحلل والكاتب السياسي اللبناني، مرحبا بك معنا أستاذ قاسم. وينضم إلينا أيضا دكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في العلوم السياسية، مرحبا بك دكتور عبد الفتاح معنا. بداية أستاذ محمد، أنت من يؤمنون بالسادات إيمانا كاملا، وترى أن كل ما يحدث في حولنا في

0: المنطقة حتى الآن يؤكد عبقرية هذا الرجل، لماذا؟
1: أرى بحكم بعد مرور 50 سنة مثلا على رحيل 45 سنة على رحيل الزعيم أنور السادات، أن حقائق الأمر اللي بنراها على الأرض أثبتت عمق رؤيته. يعني السادات مثلا توقع أن يقوم صدام حسين بغزو الكويت، قال كثيرا عما سيفعله معمر القذافي. السادات كان لديه رؤية، وأذكر سؤال عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، تفتكر سيادة الرئيس عمر هذه الاتفاقية هيكون كام سنة؟ هو نفسه اللي جابه لسه موقع قال لن يزيد عن 50 سنة. لماذا؟ قال لأن إسرائيل استيطانية دولة توسعية، لكنه قرر ورأى من وجهة نظري بعمق رؤيته الفيجن اللي كان بيتمتع به، الخيال اللي كان في دماغه، انه لن يستطيع ان يذهب الى استعادة الارض المحتلة المصرية اولا واي ارض عربية الا من خلال الوصول الى اتفاق مباشر مع اسرائيل برعاية امريكية. ولكن قبل ان يجلس على مائدة التفاوض جلوس المهزوم، عليه أن يجلس جلوس المنتصر. السادات لم يذهب إلى تحرير الأرض إلا عبر خطوتين، وهو كان يعلم هذا. الخطوة الأولى هي نقل الجيش المصري من الضفة الغربية للضفة الشرقية، نعدي القناة، وده كان أمر التكليف الرئيسي لوزير الحربية آنذاك أحمد إسماعيل علي. ثم أدرك أنه لن يستطيع أن يحرر سيناء عسكريا بكامل قوته لسبب بسيط، ده هيبقى انتحار كامل للجيش المصري في هذه السماء المكشوفة. ثم أن هناك دعم أمريكي غير مسبوق لإسرائيل، لأن إسرائيل وجدت لتبقى من وجهة النظر الغربية والأمريكية. فإذا السادات استخدم الحرب ثم اتفاقية السلام لاستعادة سيناء. إذا أنت أمام حاكم لم يكن ليحارب لمجرد الحرب، أو دخل في نشوة الانتصار، أنا عديت الشط الثاني للقناة، أنا هكمل، عارف حدوده، عارف قوته، عارف أن أمريكا فتحت خزائن أحدث الأسلحة ليها إلى إسرائيل بعد مرور عدة أيام عندما استغاثت جولدا مائير بكيسنجر وقالت له إسرائيل بتنتهي وبتضيع. فإذا أنت أمام حاكم شديد الواقعية شديد العقلانية. الأيام أثبتت أن تفكير السادات وطريقة إدارته لاستعادة أرض مصر المحتلة سيناء هو الطريق الأفضل، بدليل أن باقي الأراضي المحتلة حتى هذه اللحظة لم تعد. فالسؤال لن يكون لماذا ذهب السادات إلى مثلا اتفاقية سلام، بل السؤال ماذا لو لم يذهب السادات إلى اتفاقية سلام؟ هل كانت ستعود سيناء؟ كانت عادت الجولان من باب أول.
0: طيب، هذا منطق مهم للغاية، وما يقوله أستاذ محمد علي خير الآن ليس سؤالا افتراضيا، لكن الواقع الآن وفقا للتطورات أستاذ جمال يقول أن لم تحرر أرض عربية بعد كما فعل السادات بعد حينما اتخذ قراره باتفاق السلام. ولكن حضرتك من المناهضين بشدة لرئيس السادات، وترى أنه استخدم حرب أكتوبر استخداما سيئا، أنه باع القضية العربية وخاصة القضية الفلسطينية. لماذا كل هذه الاتهامات أستاذ جمال؟
2: لا، أنا مش من مفرداتي حكاية أنه باع وما باع، مش هذا الموضوع ومش من مفرداتي. يعني عادة لا أستخدم هذه النوع من التعبيرات، لكن أنا عايز تسمحي واسمح لي صديقي الأستاذ محمد إني أختلف معاه تماما في يعني هو السند. هو قال إنه ما فعله السادات بيظهر حكمته ورؤيته البعيدة لما يجري، والرأي العكسي تماما، وأظن إن يعني أغلبية شعوبنا بترى العكس، يعني وأغلبية نخابنا.
0: إزاي إحنا استطلعنا آراء الشارع كانت لصالح السادات وليس ضده؟
2: لأنه إحنا في مشهد بالغ السوء. ما الذي يشير به هذا المشهد المروع اللي إحنا ساحة أمتنا ومنطقتنا على بعضها بتشهد به؟ بيقول العكس، هذا دليل عكسي على

0: ما تفضل به صديقي وزميلي الأستاذ محمد ده بيعكس اختلال حقيقي في رؤية أنور السادات، إذا كان لديه رؤية يعني أبعد من مجرد أنه يعني هو شخصية حتى اللي معاه يقولوا عليه كده أنه شخصية شوي استعراضي. مع
1: مين اللي يعني معاه؟ يعني احكام مطلقه شويه، احنا كنا بنشاهد شهادات اعجاب.
0: مين اللي معاه؟ تقصدي مين اللي معاه؟ مين
1: يعني مين اللي بيشوف ان هو شخصيه بتحب الشو غير الناصريين يعني؟
0: لا الناصريين وغيرهم طبعا، يعني مش احتكار للناصريين. يعني كل اليسار وكتير قوي من الليبراليين الوطنيين بيهروا مجرد شخصيه شوي.
1: يعني احكام مطلقه يا استاذ جمال، بس مش هنتوقف
0: يعني امامها بغض النظر. لا مش دي طيب. مش ده اساس الموضوع مصر. اللي انا عايز اتكلم مصر. فيه ما اريد ان اقوله انه ما يجري الان يعكس خطا الشديد لما اقدم عليه انور السادات، الكارثي ما اقدم عليه انور السادات. وانا على فكره موقفي من انور السادات لا يتعلق بالاساس بموقفه من القضيه الوطنيه، يعني اللي هي داخل فيها كامب ديفيد والاتفاقيه وغيره. أنا يعني مشكلتي مع أنور السادات أبعد من كده بكثير، حول مشروعه التدميري التخريبي اللي وصلنا للحالة اللي إحنا مفيش وقت نتكلم فيها دي دلوقتي، اجتماعياً واقتصادياً. هو ده الأساس عندي في ما أحدثه.
1: يعني مش مختلف معاه حول توجهه نحو السلام؟ أنت
0: لا، يعني ده اختلاف، لكنه نادم عن
1: طيب. هو استاذ محمد علي خير طرح على حضرتك سؤال، ماذا لو لم يذهب السادات الى كامب ديفيد؟ هل كانت ستقرر سيناء؟
0: هو رايي ان هو كان ذاهب اليها حتما بالطريق الذي اختاره بعقيدته الاقتصاديه والاجتماعيه بسياساته الاقتصاديه والاجتماعيه، كان ذاهب اليها ما فيش ما كما لو ماذا لو لا ما حصلش. يعني هو ما افضت اليه سياساته كانت توديه لهذا الطريق، ما فيش غيره. اللي هو ايه بقى
1: الاقتصاديه
0: اللي عايز اكلم بس في
1: ايام عبد الناصر ورؤساء ايام السادات؟
0: ايه ده
1: الاوضاع الاقتصاديه كانت هايله ايام عبد الناصر وسادات.
0: هديكي مثال واحد. انور السادات استلم الحكم، قعد في الحكم تقريبا اقل من 11 سنه، استلم الحكم ومصر كل ديونها الخارجيه اللي هي اغلبيتها ساحقه ديون عسكريه وكانت للاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقيه وقتها 1.2 مليار دولار. وكانت طريقة السداد ان احنا بنصدر سلع وبضائع الى الدول اللي احنا مستدينين منها في اوروبا الشرقية وخصوصا روسيا او الاتحاد السوفيتي وقتها. ده دي الاقساط بندفعها كده، بندفع بنصدر بصل وبنصدر منتجات جلديه.
1: عايز بس اركز على النقاط الرئيسيه عشان وقت الضيوف.
0: ايه بقى اللي هو ساب البلد بقى مديونه بكام؟ ب 23 مليار، يعني تقريبا حوالي 20 ضعف.
1: طيب سنناقش المحور الاقتصادي
0: ده مش ضروري بقى ادخل في لكن خلينا في حكايه السلام دي.
1: نعم
0: اللي هي السلام
1: مزعوم. خلينا في حكايه استعاده سيناء، هل كان يمكن استعاده سيناء بالحرب كامله؟
0: كان يمكن هذا، بل انه كان هيبقى الافضل انه يستعيدها بطريقه مختلفه تماما.
1: ازاي بقى؟
0: يعني انا هتكلم هنا انا راجل قومي، ما عندي بالعكس انا يعني في ما انا معروف عني ان انا راجل قومي، اذا كان ده عيب فانا متمسك بيه، يعني اذا كانت هذه التهمه فانا لا انكرها.
1: لا استاذ جمال حقك اتفضل.
0: ومع ذلك من منظور وطني بالمعنى الاقليمي مصري، مصر كان يمكن ان تحصل على سيناء اولا انا مش ضد المفاوضات من حيث المبدا، اصلا لا احد يتفاوض الا مع عدو. يعني فيتنام قعدت 7 سنين في مفاوضات في باريس مع امريكا وهي شغاله في
1: الحرب. خلينا مباشره. شايف ان هو كان ممكن يسترد سيناء كامله دون ان
0: يقوم؟ اذا اولا حكايه انها انه يروح بشكل منفرد لصلح منفرد خسرنا كل يعني حتى على الصعيد الوطني.
1: انت كده بتتكلم من منظور قومي اهو مش من منظور مصري وطني.
0: ايوه ما انا بقول لا هو من منظور وطني، ما انت اسمعيني هتعرفي انه من منظور وطني. يعني خسر مصر كل علاقاتها العربيه، يعني لما مات انور السادات كل علاقاتها العربيه الا قليله كلها، السعودية وباقي دول الخليج وليبيا والجزائر وسوريا وكله كله.

0: ما فيش أي علاقة، بل الجامعة العربية اللي تأسست في القاهرة انتقل مقرها إلى تونس. أصلا ده على الصعيد العربي.
1: تمام.
0: على صعيد المكاسب المباشرة للاتفاقية، إحنا قاتلنا في 73 في

0: طيب لو اعطي بقيه الضيوف الحق يا استاذ
1: هديهم بس 30 ثانيه تعليقا على ما قاله الاستاذ جمال. ثواني 30 ثانيه. فيما يتعلق بالقوات المحدوده الموجوده في سيناء وفق الاتفاقيه تم نصف هذا بالكامل. الجيش المصري موجود الان معاك في كامل سيناء.
2: ايوه انا
1: ولاثناء محاربته على الارهاب. فالاتفاقيه وقعت او سقط.
2: انا قلت هذا
0: الكلام. طيب انا بس اريد ان انقل الى دكتور عبد الفتاح لمساله مهمه جدا. هو بيقول لحضرتك استاذ جمال الان انه راح منفرد خسر كل العرب، خسرنا كل اوراقنا، هو السبب في المشهد الحالي.
2: لكن الاهم انا ما قلتوش
0: لسه. لا وده الاهم كمان، ده لسه في اكتر من كده. لترد على هذا الامر من منظور عروبي قومي استاذ عبد الفتاح، باعتبار يعني انا ضيوف الاثنين مصريين، فيبقى معانا احد ايضا من المغرب العربي ليرد على هذا الامر. تفضل.
3: أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لك على الاستضافة وتحية لضيوفك الكرام. أنا في تقديري أن الحديث عن الرئيس الراحل أنور السادات بطريقة ربما تبخسه حقه حتى على مستوى كونه مدرسة في علم السياسة وفي العلوم العسكرية المعاصرة شئنا ما بين، لأن الرجل كان له ما يكفي من الجسارة لكي يقدم على ما لم يفكر فيه أحد في حينه. الأمر مرتبط أساسا بأن ارتباط السادات فقط بكامب ديفيد يصوره وكأنه كان مهرولا نحو سلام بأي ثمن ولأي نتيجة، في حين السادات نفسه الذي نتكلم عنه الذي وقع اتفاقية كامب ديفيد هو نفسه الذي رفض مبادرة روجرز الثانية، وكان آنذاك في قيادة الاتحاد الاشتراكي أو الاتحاد الاشتراكي العربي، ولم يعني يساير عبد الناصر إلا بعد ما علم أن عبد الناصر قبل بها في أمام بريجنيف وأمام روجيرز،
2: بعد أن
3: ضمن أنه يمكن أن يبني حاجز الصواريخ. يعني مجموعة من يعني الامور نقفز عليها، وكانه حتى بعد 67 لم تكن هناك عمليه سياسيه مهمه. يارينغ بدات في العام 67، قرار مجلس الامن كان موجودا، مبادره روجيرز الثانيه كانت موجوده في العام 67، وجمال عبد الناصر رحمه الله ايضا لم يمضي في حرب بعد 67. يعني لو كان في الامكان ابدع مما كان لا استمر في الحرب، على الاقل لما كانت هناك يعني بيئه تتهيأ نحو عملية سلام. يعني كان الكل يعني ينظر إليها بطريقة أو بأخرى، لأنه إن عدنا إلى مثلا ما يقوله كلاوزفيتش عن الحرب، الحرب لا يمكن أن تبقى إلى الأبد. يعني الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى أو بطرق أخرى. الحرب ينبغي في النهاية أن تنصب طاولة مفاوضات أو أن تسفر عن موازين قوى تنتهي بتثبيت وقائع ميدانية تنتهي بعملية سياسية، وإلا لكانت كل الحروب التي بدأتها البشرية في عصر من العصور بقيت مستمرة إلى الآن. ثم بعد ذلك ما الذي فعله السادات في الحرب؟ الحرب نفسها، يعني إذا أخذنا الكرونولوجيا يعني نفسها في العام 73، الحرب بدأت بعملية عسكرية، بدأت يعني اختطاف جدار بارليف، ثم تبات رأس الجسر، ثم بعد ذلك كان خروج عن ما يسمى بمظلة الصواريخ في التاريخ العسكري المصري. بعد ذلك جاءت ثغرة ديفريسوار، كان هناك استعصاء عسكري. يعني كان جنود شارون كانوا في الغرب، في غرب يعني القناة، يعني في الغرب في الضفة الغربية، وكان المصريون في الضفة الشرقية. هذا الاستعصاء هو الذي مهد لمعادلة سياسية تفاوضية، وكان لابد للسياسة أن تبدأ
0: يعني عقلية غير واقعية وعقلية انتحارية كما. طيب هو يقول لحضرتك أنه ذهب لسلام منفردا.
3: لا هذه تفاصيل مهمة، لأنه
0: وخسر العرب.
3: القفز على التفاصيل سيدتي، القفز على التفاصيل القفز على التفاصيل يمكن أن ننتهي بنا إلا أن نقول كلاما هلاميا عاما، وأن ندين الرجل دون أن نحاكم الظرفية التي كان فيها. الرجل لم تكن لديه رفاهية التفكير كثيرا. الأرض المصرية كانت محتلة وكان ينبغي أن يقوم بما من شأنه أن يعيدها. العمل السياسي والتفاوض السياسي يقتضي ذلك. وعلى الأقل اليوم مثلا لو كان، فلنتصور في سنة 2011 لو كانت سيناء ما زالت عند الإسرائيليين في 2011، لكان الإسرائيليون فعلوا ما فعلوا اليوم في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولا فعلوا ما يفعلوا اليوم في لبنان، لكان الإسرائيليون قد وصلوا إلى الإسكندرية أو القاهرة. يعني لو كان فلنتخيل، فلنتصور الوضع، لو لم تكن إسرائيل قد كبلت بتلك الاتفاقية في العام 2011، وجاء الإخوان المسلمون أنفسهم الرئيس الراحل محمد مرسي وقال شيمون بيريز صديقي الحميم، وقبل بالاتفاقية وقبل بالوضع الذي أرساه الرئيس السادات. الرئيس السادات مدرسة في السياسة وفي الدبلوماسية وفي الشؤون العسكرية، لم تأخذ حقها للأسف لا في الحيز الأكاديمي ولا الإعلامي بما يقتضيه هذا الرجل. وما يمكن أن يوجه من انتقادات له فيما يتعلق بالمسألة الاجتماعية أيضا لدي فيه وجهة نظر فيما يتعلق بقطع السمان أو فيما يتعلق برفع
0: الحراسة. أنا أريد أن أنقل، أنت قلت نقطة مهمة أستاذ قاسم.

0: أقول لحضرتك ما لم يفعل السادات ما فعله لا أصبحت سيناء ما زالت محتلة، وأصبح وضع مصر كوضع سوريا وكوضع لبنان وكوضع فلسطين. بماذا ترد على هذا؟
1: أولا تحياتي لك وضيوفك الكرام، وتحية لمصر. يعني نحن مصر أم الدنيا، وكل مصير المنطقة مرتبط بمصر يعني. لكن للأسف ما فعله الرئيس أنور السادات هو الذي أوصلنا إلى ما نعاني منه اليوم من استمرار للاحتلال. لأن النقطة البارزة أنا برأيي، مع احترامي لمن يحب السادات، أن السادات ذهب إلى مفاوضات منفردة، حصل شيئا لكنه ترك أشياء، ترك كل القضية العربية، جعل العدو الإسرائيلي يستفرد بكل دولة عربية لوحدها، الفلسطينيين لوحدهم، الأردن لوحده، سوريا لوحدها، لبنان لوحده اليوم. وهذا ما جعلنا اليوم نعيش ما نعيش فيه. صحيح أن مصر ربحت سيناء يعني جزئيا، ولكن للأسف خسرت.
0: لماذا نتجاهل دعوة السادات في مينا هاوس للفلسطينيين للذهاب معه؟ لماذا نتجاهل هذا الامر؟
1: يعني الخلل يعني القضية العربية والقضية الفلسطينية ليست قضية مصرية وليست قضية لبنانية او قضية، فهي قضية عربية مشتركة. لو ان الرئيس انور السادات، وانا برايي هنا،
0: طب هو مات السادات، مات السادات، هل حررت المقاومة الجنوب اللبناني؟ هل حررت المقاومة فلسطين؟
1: طبعاً
0: هل حررت المقاومة سوريا؟
1: المقاومة
0: ما الذي تحرر؟ يعني لبنان الآن الجنوب اللبناني محتل. نتحدث عن سوريا أيضا، الجولان ما زالت محتلة ومنطقة أمنية في جبل الشيخ. كيف؟
1: بس إذا تسمحي لي أستاذة رشا، بس إذا تسمحي لي الفكرة الجوهرية، لماذا انتصرت مصر وسوريا بحرب تشرين؟ لأنها كانت حرب مشتركة على جبهتين. يعني قوة مصر كانت لأنها تحالفت مع سوريا وخاضت حرب مشتركة، حصلت إشكالية ما بموضوع الخرق الإسرائيلي، لكن أي تعاون عربي في مواجهة العدو الإسرائيلي يؤدي إلى نتائج إيجابية، وأي انفراد سواء بالحرب أو بالصراع أو بالمفاوضات سيكون خسارة لكل العرب وليس فقط لدولة واحدة. لذلك
0: طيب هو سادات مات يا أستاذ قاسم، السادات مات،
1: السياسة
0: كيف ندفع ثمنها؟ كيف يعني هو سادات مات، فليذهبوا من يريدون أن يحرروا الحرب الأراضي بالحرب.
1: نحن لبنان، نحن في لبنان عزيزتي، نحن في لبنان نعرف الدور الكبير لمصر على المستوى العربي، لأننا عشنا الزمن المصري الكبير، عشنا زمن الناصرية، عشنا زمن جامعة الدول العربية، جامعة بيروت العربية في بيروت.
0: طب هو عبد الناصر مات ومصر محتلة، عبد الناصر مات وسيناء محتلة، عبد الناصر مات والجولان محتلة.
1: مصر مصر مصر أيام عبد الناصر، مصر أيام عبد الناصر كانت مصر يعني هي القدوة لكل العالم العربي.
0: النتائج، النتائج هي على الأرض. أنا بسأل حضرتك
1: كل الثورات العربية.
0: طيب لي يمكن أن يرد أستاذ محمد.
2: عندي مجموعة من
3: عايز أستاذن أستاذ طيب. محمد أستاذنك في حاجة،
0: بس عشان ندي نوزع
3: الأستاذ من عارف الأستاذ عبد الفتاح قال حاجة مهمة جدا.
0: السنة عايز أعطي حضرتك حق الرد عليه والله، بس يرد على أستاذ قاسم.
2: مجموعة من الأقاويل
3: عشان المشاهدين ما ينسوش.
2: أنا عايز أقول لك يا أستاذة رشا، الثلاثة زملائي تحدثوا أكثر مما
0: تحدث. لا خلاص
2: طيب نرد بس على مجموعة من الأقاويل اللي براها عمالة تتردد في الفضاء منذ سنوات بعيدة. أولا فيما يتعلق بأن مصر خسرت العرب، هنفرق بين الشعوب العربية والقيادات العربية. على المستوى الشعبي، الشعب المصري لم يخسر أي شعب عربي. القيادات التي كانت في الحكم وأغلبها قيادات رئاسية، حافظ الأسد، صدام، القذافي أو إلى آخره،
3: والسعودية كمان،
2: استفادوا من القضية الفلسطينية في بقاء في بقائهم على كراسيهم. لو لم تكن القضية الفلسطينية موجودة لأوجدوها، لأنهم تجروا بها. مثال وحيد، ماذا فعل صدام عندما كان لديه 1,000,000 جندي مقاتل وقال أنا بقى عندي المزدوج الكيماوي؟ لماذا لم يحرر القدس والفلسطين، بل ذهب بكل الأسلحة إلى الكويت؟ أنت يا صدام اعترضت وقررت أن تنشئ جبهة الصمود والتصدي واعتبرت السادات خائنا؟ من هو هنا هذا القائد اللي كان تحت إيده جيش 1,000,000

0: جندي مقاتل وعنده كم هذه الأسلحة. فهذه فزاعة بتقال في الفراغ. اثنين، السادات أبلغ حافظ الأسد أنه هو رايح لاتفاقية السلام، وأبلغ قادة الدول العربية الرئيسية، هو لم يذهب منفردا بالمناسبة. اثنين، احنا بنتجاهل قوة الرأي العام المصري في الضغط على قيادته لتحرير الأرض. الأرض المحتلة هي أرض مصرية، هنا سيناء، والكرامة المصرية لا تقبل استمرار هذا الاحتلال.
1: بس أستاذ جمال بيقول لك هو أفقد هذا الانتصار حينما ذهب للطب، وكان عليه أن يكمل الحرب وكان سيستطيع
0: تحرير الحرب سيناء. لا يمكن أن تقام بأي مقياس عسكري أن الجيش المصري يصل إلى حدود إسرائيل. هذا كلام يعني ايه لا يقبله اي عقل بيدرس يعني علوم عسكريه. امريكا لن تتركك تذهبي الى اقصى الحدود، ده مجرد انتقالك للضفه الغربيه لقناه السويس كان الفتح الكبير للسلاح الامريكي. الضفه الشرقيه يعني كان الفتح الكبير. السؤال الان، لو سيناء النهارده بحوزه اسرائيل، الم يكن التهجير كان سيتم في ثواني للفلسطينيين في غزة إلى سنة؟
1: بس أستاذ قاسم قصير وأستاذ جمال بيقول حضرتك أن الخيبة اللي فيها العرب الآن سببها السادات.
0: ماشي، رحل السادات منذ 50 عاما. كيف نحمل الفشل؟ كيف نعمل؟ واين اين اين
1: اموالكم؟ حضرتك استاذ قاسم بيقول لك لما نحارب مع بعض كلنا ونتخذ قرار مشترك العدو هيعرف قيمتنا، لكن لما مصر بثقلها كله تذهب منفرده للسلام مع اسرائيل فهي اضعفت من الجسد العربي.
0: من يدفع لي فاتوره 4 حروب كامله تحملها الاقتصاد المصري واللي ادت الى سوء الاحوال المصريه حتى الان؟ الحديث في الكامل هو أننا سنجاهد وسنقاتل إسرائيل حتى آخر جند مصري، حتى آخر جند مصري. لكن أنا بتكلم على أرض الواقع. هو السادات شاف إيه؟ إن إحنا قاعدين 3 سنين عمالين نروح ونيجي 70 71 72 73، وحالة لا سلم ولا حرب. حد فكر انه يدفع القضيه الى يعني الى درجه من الايجابيه؟ لا شيء. وبعدين السادات قال ايه؟ هحرر
1: الارض،
0: ودعا ياسر عرفات لحظه وعلم فلسطين كان موجود. اقوى خطاب لا يمكن، وانا بشوف خطاب السادات في الكنيسه.
1: نعم،
0: قلت ما هذه الروعه. الرجل تحدث. لحظه، الرجل قال لن نفرط في اي شبر من الارض العربيه، ابعدوا عن أحلامكم التوسعية. راح إلى أرض إسرائيل وقال هذا الكلام. طب والعرب لماذا لم يسندوا؟ لأن صدام كان عايز هو.
1: هو أستاذ قاسم بيقول لك المقاومة هي اللي حررت الأرض العربية بعد أن خذل السادات العرب.
0: خذل السادات العرب؟ التحرير فين؟ الجولان فين؟ جنوب لبنان فين؟ بقية فلسطين فين؟ يعني ما تبقى حتى من الأرض الأردنية فين؟ والله كنا هنقعد. انا قلت لك السؤال ليس هو لماذا ذهب السادات الى اتفاقيه كامب ديفيد، ماذا لو لم يذهب السادات؟ ماذا لو لم يذهب السادات؟
1: السادات هم شايفين ان مصر بثقلها العسكري والاقليمي كان يمكن ان تتعامل مع هذه الدول ويتم تحرير الاراضي العربيه كلها وليس مصر وحدها.
0: طيب احنا رايحين بعد وفاه السادات بسنتين ثلاثه في مؤتمر القمه العربيه في المغرب سنه 82، أعلن العرب كافة وعلى لسان الملك فهد بن عبد العزيز اتجاهه إلى السلام. مبادرة شهيرة وقمة عربية شهيدة جرت في المغرب سنة 1900.
1: واحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ ما احنا بنتفاوض، سواء في سوريا بنتفاوض، سواء في
2: لبنان. استاذ محمد فعلا خد حقه.
1: طب احنا طب رد يا استاذ جمال،
2: هو اشتكى في البداية.
0: اتفضل يا استاذ جمال. انا عايز اقول بس لحظة، استاذ جمال حتى لو بدا معارضا للسادات فهو يتمثل في احد صفاته الرئيسية انه يدخن بايب مثل الرئيس السادات.
1: طيب الحمد لله، الحمد لله
2: بيبلغ فيه على.
1: طيب يا استاذ جمال،
2: طيب في سؤال رئيسي. عندي نقطة
1: يا استاذ رئيس، مات السادات، لماذا لم تحرر الاراضي العربية بالحرب؟
2: حاول
1: ليذهب الجميع ليحاربوا ويحاربوا.
2: عندي نقطة عايز قلت لك عليها، اللي قالها تفضل بيها الاستاذ عبد الفتاح من المغرب. قال انه السادات واستشهد على كده، السادات ما كانش رايح لاي حاجه يعني عشان التفاوض، ما كانش بيتلكك على التفاوض، هو رفض ما اعرفش ليه قالها الثانيه مبادره روجرز الثانيه ما اعرفش الثانيه ليه ما اعرفش الاولانيه هي
1: هو عبد الناصر وافق على روجرز الاولى عبد الناصر وافق
2: هو رفض ليه لان عبد الناصر ما كانش موجود
1: لا عبد الناصر وافق
2: انا عارف ما انا بقول كده ما بقول

0: هو حتى سألته ساعتها
1: هو احنا ليه بننسى ان رئيس السادات تسلم مع عبد الناصر بعد هزيمة 67 واحتلال سيناء؟
0: لا انا دي نقطة غريبة مش عايز اتكلم, مش مهم حتى لو طلعت غلطان يعني فيها, مش مهم. طيب انا بسلم غلط. طيب أنا لكن هو استند ليه؟ استند اساسا ليه؟ انه بسبب الاستعصاء العسكري, هو سماه كده الاستعصاء العسكري اللي ظهر في حرب اكتوبر بدليل الثغرة. انا عايزه يسمع, يحاول يسمع, واظن انه موجود على يعني لاي فريلز في حاجه هيلاقيه على الانترنت. الرسات نفسه قال ايه على الثغرة, هو نفسه قال ايه, اعترف بايه. اولا الثغرات في الحروب دي, في الحرب العالمية الثانية مثلا حوالي 100,000 حد الثغرة على الجبهات, ولا يعني ان اللي عمل
1: يعني هو الاستاذ محمد علي
0: خالد ستي
1: كان هيحارب امريكا يعني
0: يحارب امريكا. هو الثغرة دي عملتها امريكا, انا بتكلم على نقطة محددة.
1: لا انا مش عارف في التفاصيل.
0: ايوه يعني المبدأ العام مش تفاصيل, دي مش تفاصيل. ما هو استني, هو يعني اللي انت قلتي التفاصيل دي للزميل اللي سبقني اللي هو من
1: طب اتفضل
0: الاستاذ من لبنان, وقال لك ان هو ما ينفعش, لانه ما ينفعش نتكلم في العموم, ما ينفعش نقول اي كلام. فبس عايز اقف قدام حكايه الثغره دي. الثغره دي اولا ثغرات في الحروب, المرور الخلفي من قوات خصم للقوات الاخرى بيتكرر في كل الحروب, وكان معمول حساب هذه الثغره في الخطط العسكريه المصريه قبل حرب 73, لان دي مساله من بديهيات الحروب.
1: وكان معمول في 67.
0: ايوه
1: وكان معمول في
0: 67. لا هو ده موضوع كارثه اخرى.
1: طيب كارثه,
0: لكن احنا خلينا بس في الموضوع. انت ليه لما بتكلم يعني بتتعصبي؟
1: يعني الحق النصري ولام عشان المنطق.
0: لا انا استني,
1: الحق النصري
0: اسمعي عشان ارجوكي اسمعي علشان تتفهمي الموقف اللي بقوله وتتقتنعي بيه او لا. بس تسمعي, الثغرة انا قلت الثغرات عموما امر معروف في العسكري. ثانيا انور سادات قال دي اخطر حاجه بقى بنفسه. قال انه الثغرة اللي هو سماها ثغرة تلفزيونية والبتاع, وهو ليه أوصاف فيها يعني لطيفة, أوصاف عموما يعني لطيفة, يعني انتفاضة الشعب المصري فسماها انتفاضة حرامية. الثغرة قال عليها ثغرة تلفزيونية وبتاع واستعراضية
1: عادي, ما احنا سمينا الهزيمة نكسة برضه.
0: لكن قال ايه الأهم بقى, قال ايه وهو بيقول الكلام ده؟ قال انه احنا كنا نستطيع في الثغرة دي ندمر تلت الجيش الإسرائيلي, تلت الجيش الإسرائيلي توغل وما قدرش يخش السويس, يعني المعركة المشهورة بتاعت السويس.
1: يا استاذ مروان على حين الوقت.
0: ايوه ما هو ما تسمعي. طيب ما هو انت سبتي.
1: لا طب اتفضل بس يا استاذ جمال اتفضل. عايز توصل للنقطة الرئيسية
0: ان هو كان يقدر, وفر وقتي كله وانسحب.
1: لا كان يقدر يكمل حرب 73.
0: ايوه استني اسمعي, هو قال ايه بنفسه, هو نفسه قال ايه, سيبيني اقولها.
1: اقول اتفضل.
0: قال ايه؟ قال احنا كنا نقدر, احنا حاوطنا الثغرة بقوات, استطعنا ان احنا, وده حصل فعلا من قوات الفرقه الرابعه المركزيه اللي هي بتاعه القاهره, حوطت الثغره وقوات من الجزائر ومن الكويت ومن قوات كتير حوطنا الثغره, وكنا نستطيع ان نصفي تلت الجيش الاسرائيلي, لكني من اجل السلام لم افعل هذا. هو قال كده ودي حاجه ثابته, هو قالها على التلفزيون. يعني انا مش كنت قاعد معاه.
1: طب ما هو قال بس, ولا قال كمان انا مش هضحي بجنود وابنائي على خط
0: قال ما علشان السلام اللي هو مش هيضحي بجنود ولا مش عارف ايه. هو الحكايه الاستاذ محمد قال انه اللي بيقولوا انه كان يقدر يوصل لغايه حدود فلسطين, مش اسرائيل طبعا خالص, انا مش معترف بوجود اسرائيل. اسرائيل دي كيان عنصري متواجد على الارض باغتصاب. الحدود ده هذا صحيح, اللي بيقولوا ده هذا صحيح طبعا. لا يوجد اصلا الخطط العسكريه بما فيها الخطه اللي على اساسها اتعملت حرب اكتوبر ما كانتش اصلا للوصول للحدود, كانت للمضايق. اهم اول نقطه دفاع طبيعيه يوصل لها الجيش المصري للمضايق الموجوده في سيناء, في قلب سيناء. ما هو ما عملش كده, هو قعد 7 ايام. وكيسنجر قال انا مش عارف بيعملوا ايه على الجبهه المصريه, عديته وعمل المشهد الافتتاحي رائع عظيم تاريخي, لكن فضلت التطوير الهجوم بسرعه عشان نوصل للمضايق اللي هو هدفنا, اللي هو هيغير كتير في السياسه ان انا اوصل للمضايق مش 12 كيلو او اقصى حد.
1: طيب.

0: 15 طيب. كيلو في العمق. ده اللي حصل. انت سالتي سؤال مهم جدا. مات انور السادات بقاله كام سنه
1: النهارده؟ اكتر من 45 سنه.
0: 45 سنه. نص قرن تقريبا. وما حصلش حاجه. ليه ما حصلش حاجه؟
1: ليه ما حصلش؟
0: لانه اللي جاوب عليه زميلنا من
1: لبنان.
0: عايز اقول ان هو دي المشكله، انه انا قلت في البدايه، اتكلمت في البدايه وقلت انا مش ضد التفاوض من حيث المبدا، يعني التفاوض دايما مع عدو، يعني مفيش عدو، مفيش حروب بتخاض حروب ابديه. صحيح. تنتهي الى اتفاقيات سياسيه، لكن انت لكن اللي بتحققه على الارض هو اللي بتعرف تاخد بيه حقوقك. اللي عمله انور السادات ايه؟ الجريمه الاصليه لانور السادات مش انه عمل اتفاقيه وعمل كامب ديفيد، دي جرائم فرعيه. الجريمه الاساسيه انه ذهب بها منفردا. وانا هنا هتكلم انا راجل عروبي، قلت لك الحكايه دي. انا راجل
1: استاذ محمد قال لك مش منفردا، ابلغ كل الناس.
0: لا ابلغ هو ايه؟ هو انت لما تكلميني في التليفون وتقولي لي هروح اسعى الحته الفلانيه، ده
1: يبقى انا اشتركت معاكي. انا بتكلم مع الاتصالات ومع ياسر عرفات.
0: ما هو مش صحيح. ما هو حكايه
2: ترى حفظ الاسد.
0: ايوه واحد اخترع
2: حفظ الاسد كذا. أيوة. ليفجر
0: اخترع اخترع. لكن ليه عمل؟ انا اصلا معترض على انه مجرد انه ابلغهم يبقى شاركهم معاه. لا ما اشاركهمش.
1: ما شاركهم؟
0: قال لهم قرار. انا هو كان اعلن قبليها قال في مجلس
1: ما شاركهمش يا استاذ محمد.
0: كان في مجلس الشعب
2: زار حافظ الاسد في دماغ.
0: ايوه زار بعد ما قال
1: لم يقل في
0: بعد ما قال قدام قدام برلمان وهو وفاجئ ياسر عرفات اللي كان قاعد قصاده.
1: لم اتي اليكم منفردا، لن اعقد سلاما منفردا.
0: ايوه يا ست. هو يقول زي ما يقول. هو عمل ايه؟ هو بعد ما قال علنا، قال علنا في مجلس جلسه مجلس الشعب الشهيره جدا كان حاضرها ياسر عرفات. قال هروح لهم عقر دارهم في الكنيست واعمل زياره السادات، الزياره للقدس. وراح بعديها لحافظ الاسد وقال له راح مش عارف ايه. قال له
1: ليرد استاذنا عمر.
0: ده ليس معناه. لكن اللي حصل ايه؟ النتيجه هذا الكلام ان احنا استفرد بكل اقليم بكل قطر عربي لوحده. طيب. وحصل ما حصل اللي انتوا واخدينه دليل على صحته.
1: طيب استاذ محمد على خير. قال لحضرتك انك كنت كان مطلوب من مصر تضحي باخر جندي لترد استاذنا عم على ما قاله استاذ جمال فهمي. لنذهب الى فاصل. رد سريعا.
0: انا قلت كده يعني انت انا قلت انا قلت
1: مش حضرتك. هو اللي قال مش حضرتك. هو قال كان مطلوب من مصر.
3: خلينا نرد الاستاذ
1: طيب.
3: جمال
1: طب اتفضل اتفضل اتفضل.
3: لا ببساطة يعني وحينما نقارن الأسلوب السادات السياسي والدبلوماسي مع أسلوب جمال عبد الناصر، الفرق بينهما يعني دقيق وجوهري. أسلوب جمال عبد الناصر كان مأخوذا بفلسفة الحروب كما بدأت في العام 48 و56 و67، وهي الحروب التي كانت تضع لها عنوانا هو إلقاء إسرائيل في البحر. لكن السادات
0: هو قال فين كده؟ عندك دليل أنه قال عبد الناصر هذا التعبير؟
3: هو أنه
0: لا انا بسال سيادتك سؤال.
3: هذا هو الخط القومي العربي الذي
0: انت بتفترضه. ده مين؟ محدش قال كده.
3: حرب 48 كانت
0: محدش قال كده. هذا الكلام لم يحدث.
3: حرب
0: لا عبد الناصر قال ولا غيره.
3: حرب 48 اساسا كانت بهدف القاء اسرائيل البحر، يعني لم تكن بهدف التسابق
0: هو إيه البحر ده شكله
3: يعني
0: إيه؟
3: الى جانب دوله فلسطينيه. هذا لم
0: هدفها كان طيب وقف سرقه فلسطين. ادي هدف البحر ايه وبتاع ايه؟
1: هو بيرد رد على النقطه
3: حل الاساسيه الدولتين.
1: هو بيقول
3: حل الدولتين والقبول.
1: انه ذهب منفردا وباع كل
0: القبول. ما باعش مش ما بستخدمش
1: ترك كل القبول.
3: انت الى الان لا أنت إلى الآن لا تقبل بدولة إسرائيلية، لا تعترف بدولة إسرائيل. أنت إلى الآن لا تقبل بدولة إسرائيل ولا
0: طبعًا.
3: تعترف بدولة إسرائيل.
0: أنا مع دولة ديمقراطية لكل سكان فلسطين.
1: طيب
0: يهود يعني. عرب أيا ما كان.
1: طيب خلونا في موضوعنا.
3: هذه ليست هي دولة إسرائيل التي توجد، التي هي بحكم
0: لا ده دي ده كيان عنصري واغتصابي. هذا لا نقاش فيه
1: يا أستاذ نعومو. يا دكتور
3: بهذه الطريقة لا يمكن أن نتناقش.
0: ده ليه علاقة بيهود ولا بغير يهود؟
1: يا دكتور نعوم
3: انا لم اقاطعك.
1: يا طيب
3: انا لم اقاطعك.
1: طيب يا دكتور نعوم رد على نقطه رئيسيه. هو بيقول لحضرتك
3: ان
1: هو كان قادر على احراز انتصار عسكري حتى اللحظات الاخيره، ولكنه ضحى بهذا الانتصار العسكري من اجل السلام.
3: الرئيس الرئيس سادات، إذا كان الرئيس سادات لم يضع عنوانا لحربه في العام 73 أن يقضي على إسرائيل أو أن يرقيها إلى البحر أو أن يحاربها إلى آخر جندي، هو وضع عنوانا استعادة الأرض، استعادة الأرض، استعادة سيناء، وهذا العنوان كان واضحا، يعني كان عنوانا عمليا واقعيا. الدليل على أن السادات

0: كان واقعيا في نهجه وفي تفكيره هو أن مبادرة روجرز الثانية للعام 1970، لأن قبلها كانت مبادرة روجرز الأولى التي رفضها عبد الناصر، وقبل المبادرة الثانية بحضور بريجنيف، وهذا قاله حتى السادات بكلامه، يعني موجود هذا النص وموثق. هذه المبادرة قبلها عبد الناصر ورفضها السادات، وهذا موثق موجود.
1: أيوة ما كانش موجود عبد الناصر لما موجود وعرق وعرف
2: رفضها. لكن يا سادة احنا لازم ناخد فاصل
1: كان في موسكو
2: لنعيد الحوار الى اساسي لو سمحت. هناك نقطة رئيسية.
0: يا أخي دعني أكمل كلامي، والله هذه الطريقة في المقاطعة لا تتركني أكمل كلامي.
2: لو سمحت جملة قصيرة بس رد عليها عشان عندنا فرصة.
0: كان يقوم بحرب من أجل تحريك السياسة. الرجل كان يقوم بحرب من أجل تحريك السياسة ومن أجل إعادة ضبط موازين القوى، من أجل الانطلاق نحو مسلسل تفاوض يعيد إليه الأرض، لا من أجل العنتريات التي ما تزال إلى الآن تسكن الكثير من الأذهان وكثير من الخطابات.
2: طيب فاصل قصير وأعود بعد الأستاذ قاسم قصير ليرد على هذا الكلام.

0: وصلنا لهذا النقاش الساخن ونذهب إلى ضيفي أستاذ قاسم قصير. أستاذ قاسم، ألا ترى أنه تم تحميل مصر كما يقول أستاذ محمد علي خير وكما يقول أيضا أستاذ نعوم أكثر من طاقتها؟ ليس من المفيد رفع شعارات كبيرة. هو أستاذ محمد علي خير يقول لحضرتك طيب لماذا لم تحرر الجولان؟ لماذا لم يحرر جنوب لبنان؟ لماذا لم تحرر فلسطين؟ متى السادات؟
1: يعني اولا بالحرب عام 73 نجحت مصر وسوريا باستعاده قسم كبير من اراضيها. سوريا وصلت الى مدينه القنطره والجيش المصري دخل الى سيناء، لكن للاسف وقف التنسيق بين الجيشين المصري والسوري هو الذي ادى الى الثغرات. انا تقديري المشكله الاساسيه هي ان الامن القومي المصري لا يبدأ بسيناء، هو يبدأ بسوريا وبمصر وبلبنان. هذه هي القاعدة. اليوم مصر تهدد من قبل إسرائيل بعد 50 سنة من اتفاقية كامب ديفيد تقريبا،
0: ولكن معاهدة السلام حاكمة. يعني هو أستاذ نعوم بيقول لحضرتك لو ما كانتش تعقدت هذه المعاهدة كانت ذهبت إسرائيل لتفعل ما تفعله في سوريا ولبنان أيضا.
1: لو ما أن مصر لم تتخذ إجراءات وتتجاوز اتفاق كامب ديفيد لكانت إسرائيل اليوم هجرت أبناء غزة إلى سيناء وإلى مصر، وهذا كان الخطر الكبير. أنا برأيي عندما تعتبر مصر أن أمنها فقط يبدأ في سيناء هذه هي المشكلة. أمن مصر يبدأ في فلسطين، يبدأ في الأردن.
0: مصر رفضت التهجير. مصر رفضت التهجير يا أستاذ.
1: ليست نظرية يعني.
0: طيب أنا بس أعود على سؤالي الرئيسي يا أستاذ. طب إحنا نفترض أن نهج السادات حول السلام
1: كان. اليوم إذا تسمعين تصريح أردوغان.
0: لا أنا.
1: أردوغان ماذا يقول؟ أردوغان يقول بس فقط أعطيني نصف دقيقة.
0: تفضل.
1: أردوغان يقول أن أمن تركيا اليوم يبدأ في بيروت ودمشق. أمن مصر يبدأ في
0: طب عظيم. كل من يقول هذه المقولات
1: سورية.
0: كل الاحترام والتقدير للجميع، ولكن هو السؤال يا أستاذ قاسم بشكل واضح وصريح، السادات ميت بقاله 45 سنة، لماذا لم تحرر الجولان وجنوب لبنان؟ المقاومة قامت تقريبا بست حروب أيضا في غزة، لماذا لم تحرر غزة بشكل واضح؟ كل هذه الأراضي
1: موجودة. للأسف خروج مصر من الصراع جعل استضعاف إسرائيل، استضعفت الفلسطينيين.
2: صحيح.
1: ذهبت معهم إلى اتفاقية لوحدة.

0: يا عم الاتفاق، لكن لم
1: يعني مصر السبب
0: تطبقها
1: في كل ده؟
0: مع لبنان اليوم رغم كل
2: احنا كان عندنا لحظه
1: انور السادات السبب في
2: لحظه فور وفاه
3: وباقي
2: السادات
3: زمايله، يعني ده مش معناه حكم بالبراءه على كل
2: فور وفاه السادات فور وفاه السادات كان حافظ الاسد في سوريا وصدام حسين وكل واحد عنده قوات مليون جندي. لحظه بس، لما اتحدوش
3: لوحده اللي
2: راح؟ لحظه، لماذا لم يتحدوا ويحرروا القدس؟
1: طيب يا استاذ قاسم،
2: ومعاهم السلاح والفلوس.
0: فينا نحاكم انور حافظ الاسد وفينا نحاكم صدام حسين، انا ما عندي مانع، لكن المشكله انه اذا اخطا صدام حسين او حافظ الاسد هذا لا يعني ان ما قام به انور السادات.
1: طب لماذا لا تحاكم ايضا
0: الكل أخطأ.
1: الخيارات الخاصه بالمقاومه التي ادت الى مزيد من الاحتلال؟
0: حلقه خاصه فينا نعمل حلقه خاصه عن حافظ الاسد وندين
1: لا
0: حافظ
1: بس خلينا بس في موضوعنا، في موضوعنا
0: صدام حسين وندين صدام حسين.
1: يا استاذ قاسم،
0: لكن احنا حديثنا عن انور السادات.
1: طيب مش في مقاومه في
0: السادات؟
1: في مقاومه في
0: هو الذي اضعف مصر واضعف العالم العربي.
1: طيب العالم العربي
0: أمام خطر لازلنا ندفع ثمنه إلى اليوم.
1: طيب أنا نفسي أفهم إيه الثمن؟ دلوقتي في مقاومة في لبنان، في مقاومة في لبنان تحرر الأرض، في مقاومة وفي جيش، في
0: حررت هي عام 82 إلى 2000
1: يعني لبنان محررة دلوقتي؟
0: مقاومة الأرض
1: لا،
0: لكن
1: محررة؟
0: اليوم عدنا وعشنا حرب من جديد.
1: طيب وغزة اللي تم احتلالها
0: يعني هذه المشكلة،
1: المقاومة اللي خاضت 6
0: وضعف العالم العربي اليوم هو الذي يجرئ إسرائيل. اليوم إسرائيل تتجرأ على قتل الفلسطينيين في غزة، تتجرأ على قتل الفلسطينيين في
1: الضفة. السبب يعني لا أنا بس عشان
0: لبنان.
1: أنا
0: لا يوجد عالم عربي، مصر كانت بالنسبة لنا هي السند، هي القوة.
1: وهل رفعت مصر يدها عنكم؟ مصر. يعني مصر كان مفروض تضحي بجنودها كما يقول لك أستاذ محمد علي.
0: نعم، تخلف مصر عن الصراع
1: من أجل صراع.
0: يا أستاذ
1: أنت كاتب كبير يا أستاذ قاسم، الحرب لها هدف سياسي، ما هو الهدف السياسي للحرب؟ تحرير الأرض، هذا هو المطلوب.
2: هذا ما فعله السادات يعني، والحرب والسلام لم يكن الغاية عند السادات، كانت وسيلة لاستعادة الأرض.
0: ترك كل الأرض العربية.
1: طيب ما هو عرض على الفلسطينيين في
0: كل الأرض العربية.
1: يا أستاذ قاسم، نعود إلى محاضر مينا هاوس، ده ما عرض على الفلسطينيين في مينا هاوس أكبر مما عرض في أوسلو.
0: مشكلة يا شباب.
3: طيب
1: أوسلو
3: الحقيقة الكلام اللي أنت بتقوليه صحيح تماما، بس اللي عايز أقوله حاجة واحدة. أولا مصر مش مختزلة في انور السادات، يعني مش مصر انسحبت. طيب. ان مصر هي اللي انسحبت.
1: لا هو في سؤال
3: انور السادات مش معنى ادانتنا لانور السادات.
1: طب اعطي فرصه
3: لفاء الباقين.
1: طب يا استاذ نعوم، رد يا استاذ نعوم، عنده تعقيب.
3: ما عملوش. ايوه ما عملوش،
1: يشتكي من قله الوقت. اتفضل يا استاذ نعوم سريعا لو سمحت.
4: والله يعني المشكل في هذا النقاش هو انه الدول العربيه في حروب سابقه على حرب 73 وحتى في خلال حرب 73 معظم الدول العربيه او كثير من الدول العربيه وجيوش عربيه وحركات مقاومه لم تستطع ان تتفوق عسكريا على اسرائيل، وكان مطلوبا من السادات ان يترك سيناء ايضا لاسرائيل، يعني هذا هو المطلوب، كان المطلوب
3: ان واحنا طالبين كده يعني. ده انت فهمت من كل الكلام
4: اليوم في لبنان وكما تفعل في فلسطين وكما تفعل في سوريا. اليوم والله اليوم شيء مخزي انه اليوم اسرائيل على تخوم دمشق، واسرائيل وصلت على تخوم بيروت، واسرائيل تعيت فسادا في فلسطين باكملها، وياسر عرفات الراحل ياسر عرفات نفسه قبل بنفس المنهجيه التي تبناها السادات في كامب ديفيد. يعني لماذا المزايدات على منهجيه سياسيه اختبرت واتت بنتيجه؟ السادات استعاب ارضا.
3: عنوان الحلقه عن انور السادات مش معناها الباقيين ابرياء،
4: بدل المسكوب وعلى الوعاء المقلوب، وان نعيد دائما هذه العنتريات التي عبد الناصر نفسه قال في 53 قال اننا قبل 48 كنا نقول سنرمي اسرائيل في البحر وسنعود.
1: طيب بغض النظر عن البحر
3: والنهر، قالها امتى؟ قالها امتى دي؟
1: طيب احنا مشكلتنا الان اذا كان نهج السادات
4: 53 في الاسكندريه.
1: طيب اذا كان طيب
2: الشعوب العربيه تعدادها 350 مليون نسمه، مصر خرجت من ال 100 مليون، هو دي وجهه النظر؟ طب فعلتوا انتوا ايه بالمال الكبير اللي موجود، بالقوات العسكريه اللي موجوده؟
3: لا
2: انا قصدي لا، انت عندك قوات وعندك جنود وعندك سوريا وعندك صدام.
3: محدش اتكلم
2: لحظة
3: على الحروب.
2: انا انا انا انا هنتصر الى جمله شعيره قالها الرئيس الراحل حسني مبارك، من يريد ان يحرر فلسطين سافتح له الحدود في سيناء.
1: يعني هذه جمله يعني ربما السادات وهذا النقاش يحتاج الى حلقات وحلقات. وصلنا
3: لختام.
2: وخلينا نقول ان ما فعله السادات كان مؤيدا من كل رؤساء مصر اللي جم من بعده.
1: نعم، شكرا لكم والى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مشاهدينا اهلا بكم في موجز لاهم الاخبار من العربيه. اعربت وزاره الخارجيه السعوديه عن ادانه المملكه باشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط انابيب شرق غرب بعده مسيرات قادمه من العراق. وذكرت الوزاره انه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي اثرت السعوديه عدم الرد في هذه المرحله على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومه العراقيه واتاحه الفرصه لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي العراق أقال رئيس وزراء العراق علي الزيدي قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة تجاه السعودية. أوجه رئيس وزراء العراق بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. أغلق العراق 3 منافذ مع إيران من أصل 5 باستثناء المنافذ الموجودة في إقليم كردستان. وذكر مصدر للعربية بأن العراق أغلق منافذ الشلامجة والشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل، فيما يستمر العمل بمنفذي زرباطية والمنذرية. نشرت القوات المسلحة اليمنية بعد نتائج عملية قفص القتل التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيا الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذباب. مشاهدينا إلى اللقاء.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

ما مساء الرياضة على شاشة العربية، طب توقيتكم. القادسية والاتفاق 6 أهداف في كلاسيكو الشرقية، والاتحاد ينتزع فوزا بالثلاثة ويتصدر، والأهلي يتجاوز الحزم. قبل ملاقاة الهلال التعاون يتسلح بابن ليبيريا. النصر في ضيافة الخليج ولاعبه ابن جزر الكناري الذي مر بريال مدريد.

السلام عليكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تنطلق في مدينة جدة الأربعاء 23 من الشهر الحالي تنطلق منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 27 التي تستضيفها السعودية حتى 6 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات تتنافس في 15 مباراة.

تحول النزاع بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي تحول إلى سجال قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وحث الاتحاد الأوروبي محكمة أمريكية في نيويورك على رفض محاولة تقدمت بها شركتان تابعتان للاتحاد الدولي للتدخل في مساعي يويفا للحصول على أدلة من أجل قضية جنائية محتملة في سويسرا ضد رئيس فيفا على خلفية خطته الملغى المتعلقة بالحقوق التجارية لكأس العالم. تتواصل منافسات كرة السلة للرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في مدينة ناغويا في اليابان، وشهدت الجمعة خسارة جديدة للمنتخب السعودي أمام اليابان لتكون ثانية هزيمة له في المنافسات بعدما خسر في أولى مبارياته ضد كوريا الجنوبية.

الوقفة الأولى في حلقة هذا المساء، بعد ذلك إلى دوري روشن. القادسية والاتفاق متعة بستة أهداف، والاتحاد ينتزع الصدارة مؤقتا بثلاثية في الفيصلي، والأهلي يستعيد نغمات الفوز.

0: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر
1: يحترمك. هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضرهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على الشاشة العربية.

0: حياكم الله. أجرت الجمعة 3 مباريات في الجولة 7 من الدوري السعودي لكرة القدم. تعادل فريقا القادسية والاتفاق، وخسر الفيصلي أمام ضيفه الاتحاد، وانتصر الأهلي على الحسم. في المجمع كسب فريق الاتحاد 3 مباريات متتالية بمباراته اليوم في دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 8 أشهر، ليستمر الاتحاد مع الخلود وحدهما بلا خسارة في النسخة الحالية من المسابقة. الحزم، ورغم الهزيمة الثلاثية أمام الأهلي، إلا أن لاعبه أحمد النخلي سجل أسرع هدف في النسخة الحالية من دوري روشن السعودي بعد مرور دقيقة و18 ثانية. في الشرق السعودي لا غالب ولا مغلوب، تقدم القادسية وعاد الاتحاد وعاد الاتفاق كل مرة.
1: المكسيكي كينيونيس يبحث عن رقم قياسي في ديربي الشرقية. أولى المحاولات جاءت من القائد ناتشو والعارضة ترد رأسيته القوية. كينيونيس لا ينتظر طويلا في المواعيد الكبرى، بعد الدقيقة 10 يعطي التقدم لأصحاب الأرض.
2: مع بداية المشوار وابتدى المشوار
1: هدف يهديه لابنته الصغيرة في المدرجات، ويعادل به رقم يوسف السالم التاريخي في الديربي ب5 أهداف لكل منهما. الإيطالي ريتيغي بدوره كان في الموعد، وبعد دقائق قليلة من هدف السابق يضيف الثاني بطريقته الخاصة، وبصمة المكسيكي كانت حاضرة مرة أخرى.
2: على الهدف الكالتشو، هدف ثاني.
1: القادسية يتقدم بهدفين. الاتفاق لا يستسلم، وبعد استراحة شرب الماء الوافد الجديد الكوسوفي بيرسنات سيلينا يقلص الفارق ويفتتح عداده التهديفي مع الفريق.
2: عاد بهم وعاد الاتفاق، يا لهذه الليلة.
1: سيلينا سرعان ما عاد ليعادل النتيجة، فرحة لم تكتمل في المدرجات بعد إلغاء الهدف بداعي التسلل. الاتفاق يتأخر في الشوط الأول بهدفين لهدف، وكان على مدربه باباس الاستنجاد بألفارو ميدران مع بداية الثاني للعودة في النتيجة. تبديل يأتي بثماره، الإسباني بطريقة جميلة يعيد المباراة لنقطة البداية.

0: مدرب القادسية كانت له هو الآخر ورقة بديلة ناجحة، محمد القحطاني في الموعد وبعمل فردي يعيد التفوق للقادسية.
1: يريدها ليلى قدساوية، وضعها على الزاوية البعيدة.
0: الدقائق الأخيرة والجميع يظن أن الأمور حسمت للقدساويين، إلا أن البديل الاتفاقي جوردان لارسن أعاد للأذهان ما كان يفعله والده هنريك كبديل ناجح مع برشلونة.
1: ثلاثة ويا حالات الديربي يا حالات.
0: مباراة مثيرة لم تخلو من التدخلات الخشنة من الجانبين، والحكم الإسباني مارتينيز الملقب بعاشق البطاقات الصفراء في الليغا الإسبانية كان وفيا لتقاليده في هذا الديربي موزعا ثماني بطاقات صفراء.

0: إلى القادسية فرط في الانفراد بالصدارة عن الهلال والنصر وترك الاتحاد الذي جاء بعده بنصف ساعة ليختفي. يشاركني هذه الحلقة إبراهيم غالب، حياك الله. عبدو طيف، حياك الله. إبراهيم، ابدأ من عندك، خل أعطني رؤيتك للمباراة قبل ما تسمع سألتي.
1: قادسية الاتفاق اليوم، أعتقد أن المباراة اليوم كانت يعني حلوة بالمجمل الأهداف اللي حدثت في المباراة. مدرب القادسية كالعادة يعني لعب على 3-5-2 في المقدمة، سبب ضغط على الاتفاق، لكن أعتقد أن مدرب الاتفاق اليوم كان أذكى لأنه ما لعب موسى دنبلي مهاجم، اعتمد على 5 لاعبين في الوسط، مهاجم وهمي سوى عنصر مفاجئ مدافعين القادسية مع ضغط عالي في نص الملعب على فريق الاتفاق.
0: عبدو،
2: من زمان من زمان صراحة الكرة، خلنا نقول الكرة الشرقاوية، ما أعطتني ديربي مثير وجميل صراحة بهذه وبهذه الندية. أشكر الفريقين صراحة، قدموا مباراة كبيرة سريعة. أتفق مع التصريحين المدربين، واحد قال فرطنا في فوز سهل، واحد قال قدمنا شوط ثاني. فبالتالي هم تقريبا نفس المعنى لكن بطريقة مختلفة، كل قاله بطريقته. شوف، إذا عندك نقاط ضعف سيضربونك الفرق
0: من تكسب بين.
2: واضح ان رودريجز يعني عنده مشكله مع اللي جنب ناتشو، الاثنين
0: ناتشو
2: الفاريز وجهاد، عنده مشكله معهم، واضح انه وجد انهم نقاط ضعف وليس في مستوى وامكانيات بقيه.
0: ما كانت موجوده الموسم الماضي؟
2: لا كانوا هم موجودين،
0: اي بس ما كانت موجوده هالنقطه.
2: لا كانت موجوده، هذا اللي انا استغرب اليوم. يعني اليوم كان من المفترض انه هذه النقطه او هذه النقطتين الضعف انا بدأت تظهر له بشكل واضح. انا اعتقد فكيف يعالجها، حاول يعالجها بنزول ياسر الشهراني، لقى الوضع أسوأ.
0: جميل. خلينا ناخذ مفاصل في المباراه. غالب لعيبه ابغاكم تتكلمون عن رياض العتيبي كظهير. ليش تكلم عن رياض العتيبي؟ لانه
2: راضي
0: لانه ما في اظهره في السعوديه كثير وهو بدأ يقدم نفسه، أبغى أسمع رأيك فيه.
1: صراحة راضي، مقدم موسم من العام صراحة مع اتفاق، أثبت نفسه مع الفريق، يحافظ على مركزه، ممكن إصابات أبعدته شوي عن المشاركة، لكن دائما يقول لك في الظهير دائما تركز عليه في الناحية الدفاعية أكثر من الهجومية كدور لظهير. أعتقد أن راضي من أفضل الأظهرة الموجودين.
0: خلينا ناخذه واحدة واحدة. كنترولة
1: عنده تأسيس وعنده كنترول عالي صراحة.
0: زين، كم من 10؟
1: 8-9 من 10، ممتاز.
0: دفاعيا
1: قوي، وانا اشوف هذه اهم
0: من 10.
1: 7-8 من 10
0: دفاعيا. هجوميا
1: يؤدي صراحه دوره مع النزعه الهجوميه للفريق، عنده الكرات العرضيه ممتاز فيها. فممتاز من جميع النواحي.
0: واحد على واحد
1: ممكن عنده مشكله في السرعه يعني وفي بدايه الانطلاقه، بس هذه مشكلته. لكن
0: أفراته
1: جيده جدا صراحه، أفراته 9 من 10.
0: شخصيته كلاعب،
1: والله أشوف لاعب ما عنده مشاكل في الملعب، يؤدي دوره أشوفه كثير، لاعب قتالي يقاتل على كل كورة حتى لو كان الفريق مهزوم أو آخر الوقت، لاعب قتالي صراحة أشوفه دائما يقاتل على كل الهجمة.
0: جميل. عبدو، بأخذ رأيك في لارسن، لفت الأنظار.
2: ينزول أصلا
0: يعني لاعب لفت الأنظار. تحس حركته يشبه الشيحان صح؟
2: في السرعه وفي ما اختلاف القدم
0: حركته بالكوره يشبه الشيحان شويه.
2: الله يعني يمكن ملاحظه رائعه منك فعلا، ما دقق لكن نركز عليها.
0: لارسن من زمان ما يجيك الاجنحه، خليني اقول لك، شوف

0: في اجنحه كثير في الدوري كومان على ديابي قبل ما يروح على يعني على مالكم قبل ما يروح وعلى بدلائهم، بس الجناح اللي يروح بشكل راسي الجناح اللي يروح بشكل راسي يعني تفتقده دائم، هذا يبدو لي عادها
1: اليوم. انا وانا جاي في الصراحه قاعد افكر يعني مين هو اخطر جناح، دائما تسأل المدافع
0: هذا لما شفت لارسن ولا قبل؟
1: لا لما شفت بعض واحد منهم لارسن.
0: أيه.
1: شوف الجناح اللي دائما اذا دخل العمق وعنده حلول وخطير هذا تخاف منه لانك لا تتنبأ فكرته ولا بتوجهه ولا، فدخوله في العمق بهذه الكيفيه وبهذه المراوغ بالسرعه مع التكنيك وتنفيذ عالي مقل يعني معناته حيتعبك بشكل كبير. اليوم الجناح اللي دائما على الطرف ترى رؤيته وفهمه للكره يكون محدود ب بالضبط
0: بالمنطقه
1: اللي عمله لارسون ودخوله وطريقه تسجيل الهدف ومراوغته، هنا تبدا انت تقلق منه كيف وش القرار اللي حيتخذه.
0: أيه.
1: هل حياخذني على الداخل، حياخذني على الخارج، هل بيستخدم سرعته وانطلاقته، هل بيلعب الونتو، ما تدري. فهذا النوع من زي لارسون هو اكثر جناح متعب لاي فريق. لذلك خلينا ناخذ الاجنحه اللي على مستوى العالم وعندهم جوده لما كانوا يدخلون لعمق الملعب. واحد منهم الان لامين لامال، ليش متعب لامين لامال للفرق؟ لانه عنده دائما الدخول للعمق سهل، فبالتالي ما عنده مشكله يدخل في الزحمه. هذا النوع هو اللي ما تقدر تسيطر عليه، فبالتالي انا اعتقد لما يكون واحد على واحد حيكون تفوق له في اكثر الحالات.
0: النتيجه مستحقه المباراه 3-3؟
1: اي نعم. على الشوط
0: ما كان قادسيه ضيع فرص في الاول اكثر،
1: لكن ايضا على الشوط الثاني ورجعه الاتفاق قدم شوط
0: ابراهيم. نتيجه مستحقه
2: برضه انا اشوف على الشوط الثاني، القادسيه استحق المباراه، لكن في الشوط الثاني قراءه مدرب اتفاق للمباراه مستحق الفريقين.
0: جميل. مباراه الفيصلي والاتحاد شهدت اليوم اول مشاركه للهولندي فينالدوم مع فريقه الجديد. فينالدوم معروف في الدوري السعودي لكنه ظهر اليوم مع الاتحاد بعد صفقه انتقال حر، شارك بديلا في 63 من المباراه في المجمع، وهو الذي ظهر لاخر مره في الدوري في ختام الموسم الماضي مع فريقه السابق الاتفاق ضد نيوم في 21 من مايو. ابراهيم تابعت شويه من الاتحاد، الاتحاد بدأ يعني تظهر فيه روح الفريق الكبير، هو فريق كبير لا شك، لكن بدأ تظهر فيه روح بعد الانتصارات. الانتصارات فعلا ممكن تحيي هذا الجانب في الفريق.
2: طبيعي الانتصارات زي ما يقولون الفوز يجيب فوز بعده، الفريق يتعود على ثقافه الفوز بين اللعيبه تصير، لكن اعتقد ان مدرب الاتحاد يملك مدرب يعني مدرب جيد.
0: ليش تقول هالكلام؟ عطني بعض الملامح اللي انت تقول هذا مدرب جيد لانه عمل كذا. وش عمل
2: في الاتحاد اول او سابقا؟ طول الفريق يلعب على الهجمات المرتده وطول الوقت الاتحاد دائما مندفع في الامام. مع المدرب من اول مباراه شفنا بطوله الملحق الاسيوي من الجزيره لعب ناقص، لكن كان عنده التزام في وسط الملعب، عنده بناء كره من الخلف، الفريق انضباطي دائما، حتى في المباراه اللي انطرد منها اكثر من لاعب دائما يقول لك الفريق تعرف كيف انه يكون منضبط اذا كان مهزوم. فالاتحاد عانى في مباراتين هذا الموسم على المدرب، لكن كان في انضباط في خط الوسط خط الدفاع. فانا اشوف المدرب يعني ساهم او بيساهم مع الاتحاد ولسه عنده اشياء كثير يقدمها، خاصه مع وجود الاجنحه يضمون للمهاجمين. اليوم لو شفنا مباراه الفيصلي يعني هدفين اعتقد المهاجمين سووا فيها كل الادوار، لعب مهاجمين يعني في خط المقدمه ساندوا بعض، الفريق قدم مستوى حلو. الفيصلي كان مدافع مجريات الشوط الاول، اول فرصه لبرغوين لقى مساحه، وجود مهاجمين في تشكيله الاتحاد الشوط الاول اعطى برغوين مساحه انه يقدر يندفع بالكوره للامام، لقى المساحه سدد سجل هدف الاول. الهدف الثاني نفس الطريقه التعاون بين المهاجمين. فانا اشوف ان الاتحاد يعني على هالطريقه مثلا مع او زياده عوده عوار او فينالدوم مشاركته الفريق المدرب راح يعاني في الثمانيه لعيبه، لكن عنده حلول كثيره.
0: النصيري بدا يسجل
2: مو هذا المشكله،
0: او خلينا نقول يستمر، مو بدا يسجل يستمر في التسجيل.
2: هو النصيري لاعب راس حربه، احيانا لما تلعب قدام اربع مدافعين تركيز المدافعين اثنين عليك تواجه صعوبه، احيانا ودك تطلع تستلم كوره من لعبه الوسط او تقعد منطقتك او تفتح للاعب اللي جاي على الطرف. فوجود مهاجمين يعطي كل مهاجم اريحيه ودائما يلعب مان تو مان مع مدافع واحد، فعنده فرصه انه يسجل اكثر.
0: جميل. في المباراة ظهر اليوم فينالدوم، عبده فينالدوم إضافة ولا ولا ولا بس؟ طبعا ترى ما كان خيار الاتحاد الأول.
1: إيه هو لاعب كبير وحنا البرشلونيين نعرفه زين ترى.
0: إيه
1: يعني كان سبب.
0: تفضل البرشلوني.

0: سبب إقصاء كبير لنا يعني في أحد الـ فهو لاعب جوكر يعني عنده استخدمه
1: هو في حالة جيدة خل تاريخها
0: هذه ما ندري
1: هذه آخر ما شفته في السعودية كان جيد
0: جدا رائع.

0: تجارب اللاعبين هنا. فأعتقد أنه ما حيستغني عن واحد من المهاجمين في المستقبل أو حيستغني عن، أنا أعتقد يعني مختار في وسط الملعب ويصير يلعب بمثلث اللي هو فينالدوم ومحوري ارتكاز، وفي المقدمة يستغني عن واحد من المهاجمين. هذا احتمال كيف مع عودة عوار يعني. لكن هي في التوليفة، في التوليفة يعني. اليوم بعطي مثال بسيط تسمح لي بتال. القادسية لعب بنفس الطريقة اللي هو حقته 5-3-2، بس تغيير واحد غير اسلوبه. لما لعب رايدنز في عملية ستة واستغنى عن فايجل وانزل نانديز، اصبح القادسية في نفس الطريقة لكن الاسلوب مختلف، اصبح يعتمد على التحولات وليس الاستحواذ. اليوم الاتحاد في التحول الى 4-4-2 بتغيير عدد حسام عوار، هنا اصبح الاتحاد اليوم تحس انه يعتمد بشكل كبير على الضغط العالي على فتح الأطراف واستغلال اثنين المهاجمين.
1: جميل. في مباراة الأهلي والأهلي والحزم أهدر الإنجليزي إيفان توني لاعب الأهلي ثانية ركلة جزاء في تاريخه مع الأهلي في دوري روشن، ذلك أمام الحزم في المباراة التي كانت كما تابعنا في الجولة السابعة. اللقاء شهد أيضا تسجيل توني جزائية في الشوط الأول، ثم قبل أن يهدر الثانية في الشوط الثاني من المباراة كان توني تقدم لتنفيذ 26 ركلة منذ انضمامه إلى الأهلي صيف 2024، نجح في تسجيل 24 ركلة جزائية. خلينا ما نتكلم عن الأهلي، نبدأ باقتراح أرسن فينجر في البلنتيات. أرسن فينجر مقدم اقتراح يقول إذا ضربت في القائم تكملون يا الفريق اللي لكم الكرة تكملون، بس إذا صد الحارس ما حد يكمل، تلعب ضربة مرمى. إيش رأيك غالب؟ هو طبعا هو ليش قال هذا؟ يقول عشان الحارس بذل مجهود كبير عشان يصدها، فلازم ما يعني لما نصد الكره ما في احد يجي يكمل. ايش رايك في الاقتراح؟
2: انا اشوف ان أرسن فينجر الفتره الاخيره اقتراحاته صراحه كثيره ما هي بمناسبه، يعني كره قدم زي ما عرفناها خلها يعني لا تخرب فيها.
1: انت ما تحب التغيير؟
2: لا ما احب التغيير
0: والله، ترى والله لو نفكر فيها ترى زين،
1: بس عنده منطق. هو ما يبغى يضيع يعني تعب الحارس انه يصد الركنيه يروح يضيع، فيقول انت بذلت مجهود عشان تصد كوره نسبه تسجيلها 99%.
2: صحيح.
1: اوكي، فاذا صديتها خلاص تلعب ضربه مرمى، بس اذا هي في القائم انت ما صديتها يكملون.
0: برضه في نقطه
1: ايش رايك اول شيء في الاقتراح؟ ما قلتها
0: انا والله بالنسبه لي جميل.
1: موافق؟
0: ليش اصلا تفكنا من من جدل اللاعب دخل ما دخل، اللاعب دخل المنطقه ما دخل الخصم، هذا بتفكنا منها.
1: لا هو يبغى يعطي الحارس قيمه اضافيه إيه؟ لانه صدها.
0: اي نعم.
1: فبالتالي انت معاه؟
0: لا اي، لانه ليش الحين انا لما اسدد خلاص اللي برا اللاعبين اللي برا ما حيفكر في الدخول، لأنه لو صدق خلاص انت ولو تسجلت.
1: أيه.
0: فانت واحدة من المعارك اللي تصير خلفك ألغيتها.
1: أيه.
0: فأيضا انا اعتقد فكرة يعني نسبة صد الحارس ضربة الجزاء دائما ضعيفة يعني.
1: طيب.
0: نسبة لتسجيل اللاعب الهدف، فبالتالي اذا صدها خله يفرح.
1: ايوه بس أرسن فينجر نسخ يعني شيء ثالث.
0: خلاص
1: لو حارس صدها وضربت في القائم مش نسوي؟
0: لا خلاص صدها
1: كلها صدها يعني.
0: اعتبرها صدها جاء بدل جهد وصدها. والفكرة انه الحارس بدل جهد.
1: أيه.
0: ما عجبني في أرسن فينجر هو الاوفسايد. الاوفسايد راح يعني يكون اسلوب ضغط على الفرق التي تهاجم.
1: لا هو جاء في بالي اليوم بس الاقتراح تذكرته، هو مقدم اعتقد السنه الماضيه اظن من ضمن اقتراحات السنه الماضيه وما اجيز الى الان يعني، فهو بس انه لما جت الكره اليوم في القائم تذكرت الاقتراح. الاهلي كيف كان غالب؟
2: الاهلي اليوم فرق بتشكيله الفريق، طبعا هو كان عنده ضعف صراحه بدايه المباراه في خط الوسط في المحور.
1: أي.
2: فسيرستيان والشامات ما كان عندهم القوه انهم يساعدون تانجا، لكن الفريق كان جيد اليوم في استحواذ في الضغط، وجود صالح اليوم خلق فرص كثيره للفريق ما استثمرها. الحزم يعني كان شوي عاند خلنا نقول انه يبني الكره من الخلف مع وجود ضغط عالي من الاهلي، صعب انك تبني هدفين كلها من اخطاء من الضغط من البدايه.
1: عبد الله الحزم مو بسيء
0: والله يا اخي، انت قاعد تقرا افكاري.
1: لا يعني انا وانا اتابع المباراه والله والله ما يستحق خساره كبيره.
0: انا تابعت، اشوف اول شيء
1: وفي
0: تحيه،
1: في خروج سريع بالكره من الخلف،
0: تحيه كبيره للمدرب جلال القادري صراحه. يعني انت خذيتها من فمي، انا بحظ

0: حضر اليوم اللي شفت اليوم الحزم كيف يلعب والجولات السابقة يعرف انه الحزم اليوم انا اعتقد بنسبة 95% الحزم لن يهبط على الفرق الاخرى وعلى اداء الا ان حدثت تغيرات كبيرة من اصابات يعني وحتى يعني تستمتع هم يلعبون صراحة ما تقول هذا فريق للتو صاعد هذا واحد. الشيء الثاني اللي لفت انتباه اليوم وبشكل كبير المحور وقيشة. انا ودي اعرف حاجتين، مين اللي جابه؟ كم جابه؟
1: كلهم سهلين هذول، الحلقه الجايه نجيبها لك.
0: اي والله يعني انتم مصادركم اليوم لاعب رقم 6 يعني تستمتع الكره معه، يعرف يهاجم، يعرف يدافع، عنده رؤيه ممتازه، عنده تسريع للعب، يعرف متى يسرع، يعرف يحتفظ بالكره، صراحه لاعب انا ابهرني اليوم. فلما بديت اقرا سيرته يعني لاعب ما عنده مثلا اسم كبير ولكنه لاعب فعلا يتحكم في وسط الملعب، الفريق يعتمد عليه ويرتكز عليه بشكل كبير، فصراحة تحية كبيرة.
1: عنده مشكلة في قلوب الدفاع.
0: يعني
1: فيها اكثر من كوره يستقبلها توني في هذه المنطقه. وسببت له مشاكل، والهدف الاول جاء من هالمنطقه.
0: بالضبط، هو
1: جلال لازم يعالجها.
0: هو ليش جلال مصر على البناء؟ ترى انت تلعب امام فريق كبير مثل الاهلي يضغط بضغط عالي، ترى الهدفين الاول والثاني كلها ما كانت بناء من الاهلي، كان هي استخلاص من لاعبي الاهلي، واحده حصل عليها على ضربه جزاء، والثاني والهدف الاول كان كره اصلا مع الحزم وكان فاتح الملعب، فحاول يبني من الخلف ضغط عالي من الاهلي، استخلاص الكره، تحول سريع وهدف انفرد ترنكاو. الهدف الثاني وضربه الجزاء حصلت بنفس الاسلوب، لكن هذه ترى هذا يعني شهادة تقدير لجلال قادري انه فعلا بدا الان يعني يطور الفريق من ناحيه انه ليس ادافع ودافع ودافع لمده 90 دقيقه، لذلك ارى ان الحزم اعتقد انه حيكون بعيد عن مناطق الهبوط هالموسم بسبب جوده اللاعبين صراحه، وايضا قدره ورؤيه لمدرب رائع جدا مع بعض قلت انت العناصر لو تحسن في خط الدفاع انا اعتقد حيكون الحزم
1: ما عنده غالب ما عندهم مبالغه الحزم في التمرير
2: زي ما قالك عبد اليوم انه الجلقادي صراحه يعتمد على البناء وكان صعب انك تبني ضد فريق دائما يكون قوي في الاستخلاص في النص او يملك لعيبه قويين في استرجاع الكره لكن الفريق عنده يعني عنده هذه الفكره يقدر يبنيها مثلا ضد الفرق اللي في مستواه او يكون مثلا ما تهاجمك بزياده بدايه المباراه لكن يقدر الحزم صراحه اللي شفناه اليوم يقدر يبني الكوره ويقدر يوصل يقدر يسجل يعني
1: جميل انا اليوم شفت فريقين يخرجون بالكوره بشكل ممتاز اول واحده الاتفاق الشوط الثاني
0: صحيح
1: الاتفاق كان يخرج بالكوره بشكل صراحه يعني سلس
0: خاصه مع التغييرات
1: مو سريع يعني مو باللي بس العب على اجنحه لا يلعبون مع بعض مثلثات لحد ما يخرجون
0: صحيح
1: اي موقيشا كان في المصري البورسعيدي اللاعب جايبين الحزم من المصري البورسعيدي هو قيمة السوقية قبل ما يجيبونه 500,000 نص مليون بس إذا هو 500,000 يعني كقيمة سوقية يعني احسب أنهم جايبينه ب 700-800 مثلا
0: بس أداء اليوم صراحة
1: أي ولاعب منتخب رواندا طبعا
0: لذلك يعني لذلك أنا ما شاء منتخبه لذلك الرؤية اللي يستقطبون اللاعبين هذه مهمة جدا يعني أنت اليوم جبت أنا مع احترامي لكثير من الأندية لو استعانت باللي يجلب اللاعب هذا حيتحسن فريقهم على مستوى والله انا ما اعرفه مين ولا ادري مين لكن ابهرني صراحه اليوم بجوده اللاعب هذا رغم انه ما حد كان مدقق عليه فتحيه كبيره صراحه
1: تخلي انت الجمهور يتابع في المباريات الجايه خلينا نروح لعصام عبد الفتاح صديقنا الدائم ليقرا لنا قرارات الحكام كابتن عصام مساء الخير
3: مساء الخير يا بكر
1: كابتن خلينا نبدا من القادسيه والاتفاق خوسيه ماريوس سانشيز هو صحيح كابتن هذا الحكم مشهور بسرعه اعطاء البطاقات
3: صحيح يا بتال لو متابعينه هنلاقيه فعلا بيكون متسرع في اعطاء البطاقات بشكل كبير وده واضح من خلال الاحصائيات اللي احنا عرفنا عليها من خلال المباريات السابقه
1: طيب هو عنده قرار في الدقيقة 6 دخول لاعب الاتفاق استحق بطاقة حمراء أم صفراء كابتن في هالدخول مباراة الاتفاق نرجع نشوف اللقطة مباراة الاتفاق الحالة الأولى
3: مباراة الاتفاق الحالة الأولى الحقيقة لاعب الاتفاق الحقيقة دخل في أقصى درجات التعور يعني لو كانت السرعة زادت شوية كانت القوة هتزيد كان ممكن نصل للكارت الأحمر ولكن أنا أتفق معاه إن البطاقة

0: الاساسيه في هذه الحاله الحاليه.
1: جميل، خلينا نروح كابتن لمباراه الاهلي والحزم، الحكم السعودي خالد الطريس. كابتن انا بسالك عن خالد الطريس شخصيا قبل ما اسالك عن القرار البلنتي.
0: تفضل.
1: كابتن الطريس ما يبتسم، عمري ما شفته يبتسم. عادي ها؟ عادي
0: رغم عادي رغم ان هو في الحياه العاديه مبتسم ومبتسم جدا يعني. في الملعب شويه سيريس يعني. ممكن يكون بيغير طريقته في الملعب عن الحياه العاديه.
1: بالنسبه لك انت توصي حكامك انهم يكونون جادين ملامحهم يعني كذا شرسه شوي، ولا الموضوع ما يفرق، القرار هو اللي يفرق؟
0: هو القرار اللي يفرق، ولكن في بعض المباريات لازم تكون سيريس، وبعض المباريات لازم تبتسم. لما تكون مباراه سهله، مباراه مش محتاجه انك تكون سيريس بشكل كبير، فده بيكون افضل يعني. هنا بقى شخصيه الحكم وتفاعله مع كل مباراه بيختلف عن المباراه الاخرى.
1: دقيقه 29 ايفان توني تعرض للعرقله ام لم يكن هناك عرقله كابتن؟
0: هنشوف الحاله دي الحقيقه. لا كان في، لا دي الحاله الاولى. هنا هنشوف تدخل حارس المرمى مع ايفان توني، هل هناك ركله جزاء فعلا؟ هنشوف الرجل اليسرى لايفان توني هي اللي راحت في اتجاه الحارس. بص، الرجل اليسرى هي اللي راحت في اتجاه الحارس، الحارس ما ارتكبش اي مخالفه الحقيقه. انا مع استمرار اللعب، وكان يجب على تقنيه الفار ان تدي لخالد فرصه ثانيه ان يشوف الحاله بشكل افضل ويشوف التفاصيل الدقيقه للحاله. لكن هنا ايفان توني نجح انه ياخد ركله جزاء، انا شايف ان هي مش موجوده الحقيقه، لان هو اللي راح للحارس باليمين اليسرى وقدر انه ياخد ركله جزاء. الحقيقه غير صحيحه من وجهه نظري.
1: قرارك انت غير صحيحه.
0: غير صحيحه.
1: طيب الحاله اللي بعدها كابتن، ايضا الاهلي والحزم، خالد الطريس ايضا ركله جزاء جديده للاهلي.
0: هنشوف الحاله دي فعلا. ايفان توني بيتواجد داخل منطقه الجزاء، وهناك عرقله الحقيقه من المدافع، في اعاقه الحقيقه من مدافع الحزم ضد ايفان توني، وهنا منع ايفان توني من فرصه محققه لاحراز هدف، ولكن لان هناك كان في محاوله لعب الكره او تنافس على الكره، فبنخفض من كارت الاحمر للكارت الاصفر، وهنا قرار خالد كان قرار ممتاز الحقيقه.
1: جميل. الحاله الرابعه كابتن، الاهلي والحزم ايضا خط رئيس 81، هل يوجد ركله جزاء للاهلي؟
0: هنشوف. كان في كروس كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، هنشوف مدافع الحزم هنا هل فعلا مسك ايفان توني. انا شايف ان في مسك، لكن هل المسك ده كان مؤثر؟ انا شايف ان لولا هذا المسك كان ايفان توني كان يقدر ينافس حارس المرمى على الكره، فانا ارى ان هناك ايضا ركله جزاء لم تحتسب، ويمكن الفار ادى فرصه لخالد ان هو يشوف الحاله بشكل افضل، ولكن خالد صمم على قراره. لكن انا ارى ان هذا المسك كان مؤثر، وارى ان هناك ركله جزاء وبطاقه صفراء لايفان توني.
1: كابتن انت لما
0: المدافع يعني،
1: انت لما تقابل الحكام بعدين كذا يعني في اجتماعات ولا بمؤتمرات ولا شيء، يسالونك يقول ليش قلت على قراري كذا غلط ولا قراري صح، ولا ما يسالونك؟
0: لا احنا لازم نحلل حالات الحكام بعد كل
1: انا اللي يسالونك بعدين، ولا ما يسالونك لما تقابلهم يعني؟ زي خط ريس لما تقابله بعدين هيقول لك لا انت قلت عني مش بلنتي.
0: اكيد هو بعد الحلقه خالد هيكلمني على فكره. وهنتناقش في هذه الحلقه.
1: طيب كويس، هتقول له يبتسم ها؟
0: اكيد اقول له يبتسم، بس مش في كل الماتشات يعني، في بعض المباريات لازم يكون سيريس الحقيقه.
1: طيب شكرا كابتن عصام عبد الفتاح.
0: شكرا شكرا
1: شكرا. شكرا لك. وقفه اخيره في حلقتي هذا المساء، بعد ذلك قبل ملاقات الهلال التعاون يتسلح بابن ليبيريا. النصر في ضيافه الخليج ولاعبه من جزر الكناري الذي مر بريال مدريد.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: حياكم الله. تتواصل اليوم السبت مباراة الجولة 7 من الدوري السعودي. التعاون يلاقي الهلال في 56 دقيقة. الشباب يواجه الفيحاء في 9 مساء. الخليج يستضيف النصر في 9 مساء. وقبل ملاقاة الهلال لاعب منتخب ليبيريا، لماذا سمي بهذا الاسم وهل هو اسمه الحقيقي؟ لاعب ليبيريا في مواجهة الهلال
1: في غرب القارة الأفريقية وعلى المحيط الأطلسي، غنية بالموارد الطبيعية لكنها عاشت فترة طويلة من الحروب الأهلية جعلتها تصنف دائما ضمن أفقر 10 دول في العالم بحسب صندوق النقد الدولي. في تسعينيات القرن الماضي حمل جورج ويا راية ليبيريا في الملاعب الأوروبية، وفي عام 95 نال جائزة الكرة الذهبية في أول نسخة تسمح للاعبين غير الأوروبيين بالتنافس عليها، ليصبح أول وآخر لاعب أفريقي يظفر بالجائزة. في الصيف الحالي انضم أوسكار دورلي إلى التعاون قادما من سلافيا براغ التشيكي. دورلي يحمل شارة قيادة المنتخب الليبيري تماما مثل ما كان أسطورة البلاد جورج ويا، لكن دورلي ليس أول ليبيري يلعب في دور المحترفين. سبقه ويليام جيبور مع نادي النصر عام 2017 وسالمون توي الذي حمل ألوان نادي الرائد. دورلي الذي نشأ في أحياء مونروفيا الفقيرة واسمه الحقيقي هو مورفي، وبسبب جسده الرشيق ومهاراته العالية في صغره سماه أحد مدربيها المحليين بأوسكار نسبة إلى اللاعب البرازيلي أوسكار الذي كان يرتدي قميص تشيلسي وقتها. على المستوى الدولي مثل أوسكار منتخب بلاده منذ عمر 17، وبفضل شخصيته القيادية في الميدان وخبرته في الملاعب الأوروبية أعطيت له شارة القيادة وهو بعمر 25.
0: شوف كرة القدم كيف تؤثر في المجتمعات والشعوب، يعني هذا اسمها على اسم لاعب كرة، يعني حتى اسمها يعني أثرت في كرة القدم. هذه البلد بشكل عام ليبيريا كرة القدم هي الشيء الأول فيها، لأنه جورج ويا ظهر وغير المزاج العام في البلد، يعني من بلد فقير إلى لاعب كرة قدم يأخذ كرة ذهبية ثم يصبح رئيس البلاد.
2: صحيح.
0: فيعني الكرة مؤثر خطير يعني أو كبير في المجتمعات. الهلال خسر من نيوم ثم يواجه التعاون الذي ليس في أفضل حالاته، لكن الهلاليين عندهم مشكلة كبيرة الآن. كل ما يتذكرون مباراة يتذكرون كوليبالي واللي جنب كوليبالي، مشاكلهم في الدفاع. ليش صار في الهلال مشاكل في الدفاع؟ من ترى نفس الأفراد
2: أول
0: كقلبي دفاع أكسد.
2: قبل ما نأخذ الدفاع خلنا نأخذ الصراع اللي قاعد يصير في الأفكار الهلالية اليوم. أنت عندك
0: اشرح ايش تقصد
2: وتقلنا هالكلام. انا لم اكن يعني اقول مشكله الهلال في العنصر الاجنبي بشكل كبير في النهاية، هو اختلاف منهجين. كان في منهج انزاجي، المنهج الايطالي، ومنهج الهلال المعتاد. وذكرنا كيف الان قاعدين يتصارعون ويتصادمون بقوه. لذلك انا ارجع واقول مشكله الهلال هي في اختلاف منهجين متعاكسين ولن يستمروا بشكل كبير رغم الإمكانيات والأدوات الموجودة. كل بالي أنا أعتقد خلنا نأخذ قبل الإصابة وبعد الإصابة. قبل الإصابة كان عنده أخطاء كثيرة
0: بس ما كان يسجل.
2: التسجيل ترى أنا بالنسبة لي كمدافع أتقبلها، ترى في أشياء أهم عندي من
0: صحيح.
2: قراءتك اللعبة، تمركزك، تركيزك، أشياء قيادتك للفريق من الخلف، هذه تهمني أكثر منك. الهدف ممكن تسجل يعني وخطأ طبيعي زي ما يخطئ اللاعب أحيانا في التمرير. أنا أعتقد كوليبالي مع ردة الفعل عنده صارت أبطأ خاصة بعد الإصابة. قراءته للعبة ليست بالشكل اللي متوقع. أضف إلى ذلك أن الآن أنا اليوم الهلال ما عاد عنده مدافعين إلا حسان، وحسان يغيب في فترات بسبب الإصابة، فصار يعتمد عليك أنت بشكل كبير بعد رحيل يوسف، بعد رحيل وعدم جلب لاعب يعوض كوليبالي. أنا أعتقد أن الهلال أصبح عنده مشكلة أكبر مع هبوط مستوى كوليبالي. يعني
0: شو الحل؟
2: أنا كم وجهة نظري أنه كان
0: رجع نفيز في قلب الدفاع.
2: ما هي حل. وخاصة إن نفيز ليس باللعب السريع يعني خاصة في التحولات.
0: وش الحل؟ حل حتى الشتوية. حل لين الشتوية ونغير لاعب.
2: أنا بالنسبة لي.

0: كعبد انه خلاص اعتمد على الضغط العالي 90 دقيقة
1: وتخلي مشاكل
0: وابعد الكرة عن مناطقي بشكل المستطاع ويكون بونو لاعب ليبرو
1: غالب شو الحل عندك؟
2: انا بصراحه اتفق مع راي عبده يعني انه لازم اذا تبي فريق ما يهاجم عليك والخصم ما يكون دائما متواجد عندك حتى ما تسبب اخطاء لفريقك انك الافضل انك تهاجم. فالافضل من الهلال والانزاج انه يزيد القوه الهجوميه للهلال، الهلال عنده اللعيبه وعنده العناصر لكن احيانا التكتيك حق انزاجي ما يخليهم يأدون الدور كامل منهم في الهجوم. الفريق يوصل لكن عندي ضاعت فرص كثيره، لكن مع ذلك اتوقع انه لازم يحتاج انه مهاجمين يلعب فيها.
1: مشاكل الهلال في قلب الدفاع، خلينا نشيل محزري من الموضوع لانه يؤدي محزري يعني ماخذ درجه الرضا
2: صحيح،
1: بس هم قلوب الدفاع ومتعب ولا بس قلوب الدفاع؟
2: انا اتوقع المشاكل هذه موجوده من قبل يعني، بس ان بونو كان يخفيها، وجود بونو كان يخفي هذه المشاكل لكن موجوده من قبل. الهلال
1: ثلاثة ولا اثنين بس قلوب الدفاع ومتعب ولا بس قلوب الدفاع المشكلة؟
2: لا متعب يعني دائما متعب يعني حتى لو كان متأخر في التغطية عن سرعة التدفع.
1: تعرف انه متعب تعرض لانتقادات كبيرة بعد مباراة اليوم.
2: متعب بس انه احيانا يكون دائما قدامه سالم او يكون قدامه سامرفيل لعبة هجومية ما راح يساندونه طول المباراة في خط الدفاع، مع ذلك انه يستفيد من سرعته يؤدي يعني دائما في الكرة الثانية. لكن اتكلم عن القلوب بالنسبة للهلال، المشاكل دائما من عمق الهلال والدليل انه دائما المدرب يحاول انه يبدا اللعب من نفذ ويسحب للخلف.
1: طيب تعال عبدو خلينا نفكر بالنيابة عن انزاجي، نفكر بطريقته اللي يحبها. يقول عندكم مشاكل الهلال في الدفاع، خلونا العبها انا، لا تضغطون علي 4 4 2 ولا 4 3 3 لا، بلعب ثلاثة بخلي نفس وتومبكتي او متعب وكوليبالي كويس ومحزري اصلا يقدر يؤدي في اطراف الوسط صح ولا لا؟ فبقدمهم
0: صحيح.
1: حل
0: هو راح يجيب
1: ترى الحل اللي يحبه هو هذا الحل.
0: ايوه انا ليش قلت كلام فيه صراع؟ شفت هذه الافكار اللي انت تقولها؟ هي افكار تتضارب.
1: لا احنا نتكلم هو حل،
0: هو حل وقدمها لكن صار فيه صدام،
1: ضغوط
0: وصدامات. هو قدم حتى لاعب متعب كلاعب مدافع على الجهه اليسار يعني كان كمساك، لكن اشكاليه الهلال انا بالنسبه لي هي في موضوع التنظيم والحضور الدفاعي، وقال ابراهيم بونو يغطى على الكثير من لذلك انا لو العمل الان انزاجي بهذه الطريقه هو راح يكون يعني مش اقول لك علق الحبل على رقبته. ليش؟ انت الان جبت العناصر هذه كلها في القدام، طب انت لو رحنا ولعب بالخمسه معناته لازم يستغني عن لاعب من الاجانب اللي في الامام. هتستغنى عن سامرفيل، هتستغنى عن مارتينيلي، هتستخدم عن واتكنز، هتستخدم
1: عن يعني واتكنز اكيد لا، سامرفيل اكيد لا، مارتينيلي ممكن تستغني.
0: ما اعتقد انك بهذا القيمه والصفقه الكبيره وفي الاخير تضعه في الاحتياط خلاص انت جبت يعني قربت على نفسك الاستقاله بشكل كبير اذا رحت للخمسه، لان الان استقطاباتك هي على الاربعه ثلاثه ثلاثه ما فيها كلام.
1: انزاجي في كل مشاويره في الحياه دائما الموسم الثاني احسن من الاول.
0: الهلاليين يتمنون
1: تقريبا يعني. هو دائما احسن إيه؟ انت شايفه احسن ولا لا؟ حتى الان 6 جولات
0: انا اعتقد رغم الامكانيات الكبيره اللي قاعد ياخذها لكنه هو ما تحسن.
1: معنا وقت نشوف يتحسن ويتحسن. طبعا هو يعني لو ترجع تسوي رصد دائما الموسم الثاني يكون افضل من الموسم الاول. وقبل ملاقات النصر المباراه الثانيه المهمه لواحد من اطراف الصداره النصر، الخليج يتسلح بلاعب ابصر النور في جزر الكناري، شارك مع ريال مدريد ثم قرر تمثيل منتخب غينيا الاستوائية.
3: في جزر الكناري وتحديدا مدينة تنريفي ولد عمر ماسكاريل، بدأ مداعبة الكرة في أكاديمية تيكست الرياضي. هناك بدأ بيدري نجم برشلونة وإسبانيا مسيرته المميزة. في 2010 آنذاك في سن 17 تنافس على خدماته قطب الليغا، اختار ريال مدريد وانتظر 3 سنوات ليخوض دقائقه الأولى مع الفريق العاصمي في مباراة أمام أوساسونا، وكان جوزي مورينيو صاحب هذا الفضل. عمر يحمل الجنسية الإسبانية لكن أصول جدته من غينيا الاستوائية جعلت البلد الإفريقي يصارع لضمه منذ 2013، وهو ما نال موافقته في 2024 ليخوض أول مباراة في تصفية كأس العالم الأخيرة. ماسكاريل

0: خاض تجربتين احترافيتين في ألمانيا مع أينتراخت فرانكفورت، رفع لقب كأس ألمانيا في 2018 عندما هزم بايرن بالنهائي وشارك به أساسياً، كما لعب في صفوف شالكة وحمل شارة القيادة للنادي الأزرق. تاريخياً يعد خافي بالبوة من اللاعبين الأكثر شهرة في غينيا الاستوائية، وحمل قميص ريال مدريد في حقبة الجالاكتيكوس 2006، لعب بقميص الفيصلي موسم 2016 وزار الشباك في تسع مناسبات. أسطورة يسعى مسكرين للسير على خطاها مع الخليج. هيثم بن حماد، العربية.
1: ويدخل النصر مباراة مضيفه الخليج سعيا إلى كسر الرقم التاريخي العالمي بعدد الأهداف المسجلة في مباراة أو في مباريات متتالية في بطولة الدوري والذي يتساوى فيه مع ريفر بليت الأرجنتيني. بحسب رصد موقع العربي نت، فإن النصر وريفر بليت سجلا في 93 مباراة دورية متتالية. النادي الأرجنتيني حقق ذلك بين عامي 1936 و1939، فيما بدأت سلسلة النصر في الدوري في 8 ديسمبر 2023. غالب تعدل الحال شوي في النصر عن مباراة الاتحاد في المباراة أبها الماضية، أو المشاكل موجودة لكن فاز؟
2: والله أنا أتوقع المشاكل لسه موجودة في النصر.
1: وش المشاكل؟
2: المشاكل بينت من أول المباراة. النصر دائما هذا الموسم يكون متأخر في نتيجة المباراة، في أول ربع ساعة دائما النصر يستقبل هدف. أعتقد المشاكل عنده تبدأ من التركيز أو تجهيز المدرب للاعبين قبل المباراة، ما يكون على المستوى عالي. أكثر من مباراة يتأخر في التسجيل، صعب أنك ترجع مثل العام أنك كل ما تأخرت ترجع تنتصر. الفرق أغلبها تكون يعني عارفتك وقاري عنك الكثير هذا الموسم، يعني بعد ما حققت النتائج العام والأهداف. فأتوقع مشاكل النصر لسه مستمرة. غياب المباراة الأخيرة
1: جواو
2: فيليكس عن الفريق أوضح أن النصر يعني بدون جواو كمان يعاني شوي في الهجوم يعني.
1: كوستا شايك فيه اللي يلعب مكانك؟
2: والله كوستا إلى الحين ما قدم الدور صراحة المأمول منه كلاعب ستة أو محور ستة. المباراة الأخيرة أمام الأبها وجود عبد الله الخيبري سوى توازن، أعطاه اللعب بريحية، قدر إنه يقدم لمحات أفضل من مباراة الاتحاد، يعني أخذ راحته أكثر. لكن الى الان المستوى ما هو المطلوب منه يعني.
1: احاول اقنع عبده اقول له ما في سته زين غير ريدوندو بالشمال، بس ما يقتنع. في جيب لي غيره، يا يعني تقول لي قوتي يلعب اكثر من مركز.
3: لا قوتي اصلا مو بسته.
1: اي يعني يلعب اكثر من مركز. اي ما في.
3: في
1: تتذكر سلمان الفرج وريدوندو بس.
2: موسى ديابي.
3: موسى.
2: ديمبلي.
1: ديمبلي.
3: لا موتا لعب اللي لعب في برشلونه ولعب في انتر ميلان.
1: يعني كوستا يعني صراحة يعني لا رجل يسرى حساسة برازيلية اللي نسميها رجل برازيلية الحساسة، لا مرونة في الجسم، لا شدة في جسمه وفي كرة الفيفتي وكرة اللي يعني اللي بينه وبين اللاعب.
3: أنا
1: يعني أنا شفت شيء مميز فيه اللي هو تسديد الكرة اللي أمام الصندوق
3: هنا.
1: يعني اللي تجي من الجناح كان كويس فيها بصراحة، ظهر فيها كويس، سدد أكثر من كرة الكرة الزاحفة.
3: نعم.
1: أي شوف غير كده وش شفت؟
3: لا هو شوف يعني في أشياء مش عالي فيها مرة، متوسط. لكن إحنا اليوم نتكلم عن سوق مفتوح، سوق تستطيع فيه جلب أي لاعب بالقيمة اللي تدفعها. وهذا كان تذكر واحدة من انتقادات ليوتافيو. ليوتافيو ليس يعني لاعب جيد، لكن بالمبلغ اللي جلب فيه هناك خيارات أكثر بكثير وأفضل بكثير تجلب لك الدوري. أنا أعتقد هذا ينطبق على كوستا، يعني تستطيع أن تجلب أحسن من كوستا بمراحل بنفس
1: البرتغالي كمان تقدر. إذا أنت مصر أنا برتغالي يعني.
3: بمراحل نعم في. فأنا بالنسبة لي دائما ما إذا صار السوق مفتوح عندك المقدرة.
1: أيه.
3: ليش ما تجيب افضل شيء اللي شيء يجيب لك الدوري
1: حصل حتى الان مرضي؟
3: شوف
1: مرضي
3: شوف مبدئيا مرضي لكن هل هو خلينا نقول المأمول لسه
1: تلعب يعني ولا تلعب الخيبري انت؟
3: لا
1: السؤال غلط، المفروض ما اسال لك احنا اخر واحد ممكن اسال السؤال انت غالب تلعب ولا تلعب خيبري؟
2: لا انا صراحه لاعب الخيبري، ابي التوازن في الفريق يعني. خيبري اذا لعبته وعندي جواو وماني وكومان احتاج لاعب دفاعي اكثر.
1: حيمسكك عبده ترى بعد البرنامج ساعه
3: كذا كذا حتنقص على النزعه الهجوميه. ومع انج انا اعتقد انه دائما هو يهاجم، لكن حل انه تستقبل هدف مبكر انا اعتقد بيعطي اللعيبه اريحيه وبيظهر النصر. النصر المباريات اللي ما استقبل هدف ترى ظهر بشراسه بعدين في مع مرور الوقت، لما استقبل هدف بيضغط اكثر على

0: على اللاعبين. فأنا أعتقد مع أنجلا كوستا.
1: الخليج كيف شفته هالدوري؟
0: للأسف الخليج والتعاون أحبطوني هالموسم صراحة. على اللي شفته منهم يعني
1: الصراحة فاجئونك أفضل فريقين في الموسم الماضي من فرق خارج الشركات.
0: بالضبط الدروب اللي صار في الاثنين هذولي أحبطني. يعني الخليج والتعاون كان يعطون إثارة في الدوري. تعرف هذا يوقف النصر هذا يوقف الهلال هذا.
1: يبدو لي اللي بياخذ دورهم هالسنة الخلود ونيوم
0: والحزم
1: والدرعية.
0: صحيح.
1: بس يسمر الدرعية كويس الحين. بس يكمل.
0: لكن أنا أحبطوني صراحة في الدروب الكبير اللي صار عندهم خاصة الخليج. يعني كان فريق أنت تتكلم عن الثمانية الأوائل في الدوري. في شهور معينة قليلة يصير هذا الدروب. أنا أعتقد شيء في خطأ أو خلينا نقول أخطاء كبيرة كارثية. وأيضا التعاون نفس الشيء.
1: غالب تلعب بمارتينيز ظهير في النصر ولا تلعب بالنجدي؟ ايش يعني ايش بالضبط خيارك انت؟
2: عنده خيارين بين مارتينيز وسميكان. ان مارتينيز يكون ظهير يسار وسميكان مع العمري او العكس مارتينيز والعمري في الدفاع وسميكان في
1: الظهير. ليمين ماشي
2: ممكن تلعب بوشه ظهير ايسر. يعني تحتاج
1: قصدك تلعب بوشه ايسر.
2: يعني فعنده اكثر من خيار. يعني
1: انت وش ترجح يعني وش الافضل بالنسبه لك؟
2: انا اشوف النصر على الفريق والاسامي اللي عنده افضل يلعب ثلاثه في الخلف.
0: أول شيء خلنا نأخذ الثلاثة السعوديين.
1: غير أنت تهد المبنى كامل.
2: أول خلنا نأخذ سمكان ومارتينيز والعمري.
0: أول خلنا نأخذ الثلاثة السعوديين.
2: بيكون في توازن أكثر.
0: بعدين أنت أنا على ضوها مع الغيابات اللي صايرة تقرر. يعني اليوم مع غياب كومين خلاص. دخول مارتينيز وجب يعني. أنا بالنسبة لي العقيد أفضل من بنته. هذه ما فيها نقاش. ومع المرور مباريات باينة. هذه واحدة. بوشر اللاعب الثاني. يبقى عندي أيمن بحكم غياب كومين.
1: أو العمري.
0: أول عمري بالعكس الحين صار عندي أربع سعوديين. فأنا حتى لو صار عندي زيادة عدد اللاعبين ما لعب بنته ألعب العقيدي.
1: من يفوز النصر ولا خليج؟
0: لا على الوضع الطبيعي للنصر.
2: النصر.
1: الهلال والتعاون؟
0: على الوضع الطبيعي الهلال.
2: الهلال.
1: الهلال. شكرا عبد عطيف وشكرا إبراهيم قادم. إيفان توني في 6 مباريات فقط سجل حتى الآن 10 أهداف. يبدو أنه يسير أسرع من كل الفرق وكل اللاعبين في هذا الدوري. لقطة ختام.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العرب.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مشاهدينا اهلا بكم في ساعة اخبارية جديدة من العربية وفي ابرز العناوين. رئيس وزراء العراق يقيل قائد عمليات ميسان بسبب انطلاق اعتداءات على السعودية من المحافظ. العراق يغلق منافذ الشلامجة والشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل. القوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات لعربات وعناصر لميليشيا الحوثي على خط المخا ذوباب. United States has killed their leaders, destroyed their air force, and their navy rests at the bottom of the sea. هيكسيث يؤكد أن واشنطن ستواصل ملاحقة إيران وناقلاتها، وترامب يقول إنها الراعي الأول للإرهاب. بوتين يحذر الدول الأوروبية من إرسال قوات لأوكرانيا ويقول إن هذه الخطوة تجر لحرب ضد روسيا. مشاهدينا اهلا بكم. اعربت الوزاره الخارجيه السعوديه عن ادانه المملكه باشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط انابيب شرق غرب بعده مسيرات قادمه من العراق، وذكرت الوزاره انه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي اثرت السعوديه عدم الرد في هذه المرحله على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومه العراقيه واتاحه الفرصه لها لمنع الاعتداءات المنطلقه من الاراضي العراقيه. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي العراق أقل رئيس وزراء العراق علي الزيدي قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة تجاه السعودية، ووجه رئيس وزراء العراق بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. وكان رئيس وزراء

0: العراق علي الزيدي قد وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها، وأدانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. من بغداد معنا الكاتب السياسي فلاح المشعل. سيد فلاح، أهلا وسهلا بك. إذا نبدأ معك بآخر ما يرد من يعني تفاصيل عن التحقيقات التي تم فتحها، ما الذي تؤول إليه أو يتكشف عنها حتى الآن، وماذا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية حتى الآن من أجل حصر السلاح بيد الدولة ووقف هذا السيل من الاعتداءات باتجاه الدول المجاورة؟
1: نعم، شكرا جزيلا وتحية لك وصباح الخير. حقيقة العراق اتخذ جملة من الإجراءات المشددة، يعني أولها الإدانة الكاملة والصريحة والمشددة أيضا على هذه الاعتداءات. يعني العراق يرفض جملة وتفصيلا مثل هكذا اعتداءات تحصل على دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية الشقيقة. أيضا هناك إجراءات يعني ميدانية قد تمت، منها غلق الحدود، غلق 3 أو 4 منافذ حدودية رئيسية مع إيران، لأن التوقعات أن التسريب والتدخل والتسلل يأتي من خلال هذه المنافذ، منها منفذ الشلامسة في البصرة، منفذ الطيب في العمارة، منفذ الزرباطية في الكوت، ومنفذ خانقين. هذه الإجراءات مع عزل قائد عمليات العمارة ميسان بكون بعض هذه الطائرات المسيرة قد انطلقت من هناك. هذه الإجراءات حقيقة، وستأتي بعدها إجراءات أخرى مشددة حقيقة، هي فرصة أيضا إضافية للتعاون العراقي السعودي في إنهاء وجود هذه الفصائل المسلحة أو الجماعات التي تمارس الاعتداء من أرض العراق. العراق يرفض حقيقة، وهناك مشروع لتصفية وجود هذه الميليشيات أو الفصائل المسلحة التي تمارس الاعتداء على دول الجوار.
0: طيب، فيما يتعلق بمشروع إنهاء وجود هذه الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، حصر هذا السلاح المنفلت بيدها، كان يفترض أن يتم التقدم فيه خلال هذا الشهر، بالتالي ما الذي نرتقبه أو نترقبه خلال الأيام المقبلة أو حتى حلول 30 سبتمبر فيما يتعلق بملف حصر السلاح؟
1: نعم، حقيقة كان موعد 30 سبتمبر الجاري هو الموعد النهائي، لكن تعرفين وجميع المتابعين يعرفون أن الضغط السياسي والتدخل الإيراني قد أجل أو جعل موعد 30 سبتمبر يعني يشوبه شيء من التنيع أو التمدد. لكن الأحداث يعني يوم أمس قد نبه العراقيين جميعا، سياسيين ورأي عام عراقي والقوات المسلحة، من أن وجود هذه الفصائل يمثل عبئا حقيقيا على القرار السيادي العراقي وعلى طبيعة العلاقة ما بين العراق ودول الجوار وتحديدا في دول الخليج والأردن. هذه إشكالية حقيقية يعني يعاني منها العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا حتى، يعني وجود هذه الفصائل تعيق تماما تقدم العراق على المستوى الاقتصادي على المستوى الأمني. لهذا فأنا أعتقد حقيقة أن الوتائر سوف يتم تسريعها بهذا الخصوص مع اتخاذ إجراءات مشددة وفورية في إنهاء أو غلق المنافذ التي أو الينابيع التي تتغذى منها هذه الفصائل.
0: طيب اليوم يعني هل فعلا يكفي فقط يعني إغلاق المنافذ التي يعني تدخل منها هذه الأسلحة، هو فعلا كاف من أجل يعني وقف هذه الاعتداءات التي تذهب باتجاه الدول المجاورة؟ السعودية اليوم تعاملت بحكمة مع الموضوع و

0: تركت القرار في يد الحكومة العراقية من أجل يعني إدارة هذه الأزمة، لكنها احتفظت في نفس الوقت بحقها في الرد على مختلف هذه الاعتداءات. اليوم ما الذي يضمن عدم تكرار اعتداءات مماثلة في القادم من الأيام إلى حين فعلا قدرة الحكومة العراقية على حصر السلاح؟
1: نعم يا عزيزي، مشروع الأمان خصوصا في مثل هكذا ظروف بالتأكيد يحتاج إلى تعاون مشترك ما بين العراق والسعودية. وأنا أعتقد في الآونة الأخيرة كانت هناك زيارات من قبل رؤساء مؤسسات استخباراتية ومخابراتية وأمنية عالية المستوى للتنسيق بهذا الشأن. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، الإجراءات العراقية بدت لي يعني حقيقة وللمتابعين أنها إجراءات نوعية بتشكيل لجان تحقيقية بمصادرة العديد من هذه الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة وغيرها ما حصل يوم أمس في محافظة الأنبار، أيضا عزل قائد عام يعني القائد العسكري لمحافظة كاملة مثل نيسان، وهي محافظة كبيرة جدا وهي محافظة محادية إلى إيران، كذلك غلق هذه المنافذ. بمعنى آخر هناك إجراءات متصاعدة يعني بوتائر عالية من قبل القائد العام للقوات المسلحة سيد رئيس الوزراء. لا. وبالتالي هذا الموضوع حقيقة يعني يعيد العراق إلى الإشكالية القديمة التي كانت قبل 2003 في في في في زمن صدام حسين، أي نبذ العراق من قبل دول الجوار بكونه دولة معتدية. هذا الأمر حقيقة لا يرغب به أحد من العراقيين. هي تحاول بعض الأطراف زج العراق في هذه المعركة، لكنها معركة خاسرة أولا وليست في صالح الشعب العراقي ثانيا. ثالثا هي تسيء بطبيعة العلاقات الودية والتشارك الأخوي مع دول الجوار، يعني دول الجوار العربي.
0: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل. أدان جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية. وأكد البديوي بأن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. هذا وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. كما أدانت قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية بعدة مسيرات قادمة من العراق. وأكدت الوزارة بأن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملا مدانا وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وثمن بيان الخارجية القطرية النهج المسؤول الذي تنتهجه السعودية في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. كما عربت الوزارة عن تضامن قطر الكامل مع السعودية ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. كشفت وول ستريت جورنال على أن الولايات المتحدة تربط بين صور أقمار صناعية صينية واصطناعية صينية وهجوم إيراني أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في يوليو الماضي. وقالت الصحيفة إن طهران تلقت عبر جهات صينية صورا عالية الدقة عبر الأقمار الاصطناعية لقاعدة الأزرق الواقعة في شرق الأردن، وفق ما نقلته عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على تفاصيل الحادث. أضاف المسؤولون أن إيران حصلت على هذه الصور قبل الهجوم وبعده، إلا أنهم رفضوا الكشف عن هوية الجهات الصينية التي زودت إيران بالصور، وأيضا لم يوجهوا اتهامات بوجود تورط مباشر من جانب بكين. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن واشنطن ستواصل ملاحقة إيران وناقلاتها.
2: Over the past 6 months, we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism. Our warriors have fought an Islamic theocracy that has wished us death for nearly half a century, that cheered on 9/11. A regime that has sponsored

0: terrorist attacks against Americans for decades, killing thousands, including our comrades in Iraq and Afghanistan. But they did not factor in this president. The United States has killed their leaders, destroyed their Air Force, and their Navy rests at the bottom of the sea. Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell, and tankers to the bottom of the ocean where they belong.
1: وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد أقر بأن الضغوط على بلاده بلغت مرحلة خطيرة في ظل تشديد الحصار والعقوبات. وأكد بيزشكيان على هامش قمة بريكس في الهند بأن إيران تتعرض لعقوبات شديدة ووصلت لمرحلة خطيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب الحرب المستمرة منذ شهر فبراير، وكذلك تشديد العقوبات والحصار، معتبرا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق، اهلا وسهلا بك. سيد طارق، اذا كما تابعنا مسعود بيزشكيان يقولها وبكل صراحه بان الضغوط الاقتصاديه شديده جدا والازمه كبيره جدا داخل ايران، الى اي حد يبرز هذا نجاح الاستراتيجيه الامريكيه في الضغط على ايران وقدرتها على تقويض يعني هذه القدرات العسكريه الإيرانية من خلال الاقتصاد؟
2: نعم، تحية لك يا أولاً صدر رجاء الجمهور الكريم. أعتقد أنه هذا تأكيد إضافي من يعني أحد أعلى المسؤولين في الدولة الإيرانية بأن الأمور بلغت حداً صعباً للغاية. هو اعتراف بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة والتي تتزايد يوماً بعد يوم بالإضافة إلى الحصار البحري يؤتيان ثمارهما في الضغط على النظام. لكن المشكلة في حقيقة الأمر لا تتعلق بهذه الأصوات التي تعترف بالحقيقة، هي تتعلق بقادة الحرس الثوري الذين يعني يمسكون بمفاتيح القرار الحقيقي في طهران حتى الآن، والذين يعني أبون الاعتراف بهذه الحقيقة ويريدون الاستمرار في عمليات التخريب في المنطقة هنا وهناك من خلال دفع أذرعهم، سواء كانوا في العراق أو في اليمن، بالقيام بتوسيع نشاطات الاعتداء هنا وهناك بهدف إثارة البلبلة وإثارة الاضطراب الاقتصادي في العالم وفي الولايات المتحدة. وبالتالي هم يرون أن استمرار هذا الصراع حتى لو جاء على حساب المنطقة هو يخدم مصلحتهم في النهاية. تلك هي المشكلة الحقيقية والتي ينبغي على الرئيس دونالد ترامب وإدارته وبيدكسد على وجه اليقين القيام بتغيير في استراتيجياتهم بحيث تشمل يعني جوانب أخرى ربما تكون عسكرية إضافة إلى الجوانب الاقتصادية.
1: طيب، أيضا من جهتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، وأضاف بأن أمريكا تقاتل اليوم بشراسة ولا خيار أمامها سوى مواجهة الإرهاب والانتصار.
3: America is safe, and today we salute every member of the United States military who served in the war on terror. It is a war on sick, horrible terror. We salute our first responders and law enforcement, and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
1: طيب سيد طارق، يعني على ماذا تعول الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل هذه الشهور الطويلة؟ في كل مرة يقول دونالد ترامب أنه لم يتبقى لسقوط النظام الإيراني والانتصار على إيران سوى أشهر أو أيام قليلة، وتجد نفسها في نفس الواقع. هل ما زالت واشنطن تعول على سياسة الاستنزاف وطول الوقت من أجل فعلا إحداث تغيير في السلوك الإيراني؟
2: يعني أعتقد ذلك. ما زال الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب يعولون على أن هذا الاستنزاف الاقتصادي سوف يضعف إيران كثيرا، خاصة وأن يعني وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك يراقب تحركات الإيرانيين للتملص من هذه العقوبات.

0: ثم يوقع عقوبات جديدة كل أسبوع، وهذا يعني أن قبضة الولايات المتحدة سوف تستمر في محاصرة إيران ومنعها من هذه المحاولات. ومع ذلك هناك أيضا إدراك لدى الولايات المتحدة بأن الصين وروسيا وربما دول أخرى أيضا من مصلحتها استمرار توفير خط للحياة للنظام في إيران، لأن هذا يتعلق بالصراع الأوسع بين القطبين الرئيسين الصين والولايات المتحدة، كما أن روسيا أيضا لها مصلحة باستمرار إيران وتزويدها بأسلحة متطورة، لأن الرئيس دونالد ترامب خذل موسكو في التدخل لوقف الهجمات الأوكرانية المستمرة على روسيا، وبالتالي أعتقد أنه هذا الصراع ليس محكوما له بنهاية قريبة، سيظل ربما لفترة من الوقت. لكن مع ذلك الرئيس دونالد ترامب حينما يتحدث على أن الحرب سوف تنتهي بعد انتهاء الانتخابات، فربما هو يشير من دون أن يفصح صراحة إلى أن أنه لديه حتى الآن قدرة على إمكانية استهداف المنشآت النووية الإيرانية وبما فيها منشآت جبل الفأس، التي يعتقد البعض أنها تثير الريبة في إمكانية وجود أجهزة طرد مركزي بها أو القيام بعمليات لصناعة قنبلة نووية. هذا كله يعني أنه إذا قام بالتصعيد العسكري مرة أخرى ربما يعلن أنه حقق هدفه، ومن ثم يستطيع أن يقول أنه أنهى الحرب.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي.
2: One, three. One, two, three.

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان، وجرى خلال الاتصال استعراض التعاون الذي يربط البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي والجهود المشتركة لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوترات فيها. كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل إرجاء الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في سبتمبر في روما إلى أكتوبر. ولدينا أيضا مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان لمدة شهر، وواشنطن تجدد الدعوة لتوسيع نطاق حظر الأسلحة.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نشرت القوات المسلحة اليمنية بعد نتائج عملية قفص القتل التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيا الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائرة الشمالية في مدينة المخا. هذا وأفادت المصادر العربية بوصول عدد من الجثث لقتلى من الميليشيا الحوثية أو 43 جثة من الميليشيا الحوثية إلى مستشفى باجل في الحديدة غربي اليمن عقب ضربات القوات الجوية اليمنية. نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد لبعض استهدافاتها الجوية لعتاد ميليشيا الحوثي في ذباب والجبهات الشمالية.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد زيني بدء القوات الجوية عمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا، حيث تم استهداف عتاد لميليشيا الحوثي في منطقة ذباب، كما تم استهداف عربات وعناصر للميليشيا في طريق المخا ذباب. هذا وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر.

كما نشرت القوات المسلحة اليمنية مقطعا مصورا لاستهداف قناصة الفرق المركزية بالجبهة الشرقية عناصر الميليشيا الحوثية في عدد من المواقع.

0: المجتمعات المستضعفة غادروا المجمع قبل عملية الاستيلاء وهم جميعا الآن بخير.
1: Gravely concerned by the seizure of a key humanitarian common premises and its assets in Moka by the Houthi de facto authorities. The compound houses staff of UN agencies working to provide humanitarian assistance to vulnerable communities in the area. All UN personnel working at the common premises had left the compound before the seizure and are safe.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 42 ألف شخص اضطروا للنزوح من مناطق القتال جنوبي غربي اليمن، محذرة من احتمال ارتفاع أعداد النازحين إلى نحو 65 ألفا مع استمرار التصعيد بالساحل الغربي. وقالت المنظمة إن الطريق بين مدينتي تعز والمخا قطع، ما دفع النازحين إلى سلوك الطرق الساحلية المؤدية شرقا باتجاه عدن بحثا عن مناطق أكثر أمنا. أشارت الهجرة الدولية إلى أن بعض الأسر اليمنية تواجه النزوح للمرة الثانية أو الثالثة.
2: The number that we have been able to collect was around 42,000 of the individuals. That was also in our press release. But however, the situation is changing by hour. So as of now, it is quite difficult now to verify the new numbers. But based on various different partners' information and also our own DTM team on the ground, we are talking about more than 10,000 households, which could be as the number can go as high as 60 or 65,000 of the people.
0: أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر، إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في يونيو. إذن نتابع الآن مشاهدينا في آخر الأخبار العاجلة. إذن الرئيس اللبناني جوزيف عون يصل ويزور مدينة النبطية جنوب لبنان. وصف مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي دخول مسؤولين إسرائيليين للأراضي السورية والصعود إلى قمة جبل الشيخ بأنه انتهاك للسيادة السورية، وقد شدد على أن سلامة الأراضي السورية غير قابلة للتفاوض.
3: Two days ago, on the 9th of September 2026, Israeli officials entered the sovereign territory of the Syrian Arab Republic and proceeded to the summit of Mount Hermon. This action occurred amid the continued Israeli military presence and repeated incursions into Syrian territory. International law is clear. The Charter of the United Nations is clear. The 1974 agreement on disengagement between Syrian and Israeli forces is equally clear. Countries are here standing with Syria today to affirm that international law, the United Nations Charter, the United Nations Security Council resolutions, and the established lines and arrangements under the 1974 agreements must be fully respected and upheld.
0: وأكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي على أن سوريا لطالما نأت بنفسها عن التصعيد الإقليمي، وشدد على أن دمشق لن تشكل أي تهديد لجيرانها.
3: Syria's position has also been clear. It has consistently distanced itself from the ongoing regional escalation. It has repeatedly affirmed that it will not pose a threat to any of its neighbors. This responsible approach has been repeatedly acknowledged by members of the international community. We stress that any military, political, or other action risks undermining the significant progress achieved by the Syrian government, progress that is vital to the international community and the Syrian people.
0: قال مساعد بولس كبير مستشاري ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، قال إن التمديد القصير الأجل لنظام العقوبات على السودان يتيح مساحة إضافية للدبلوماسية في لحظة حرجة للشعب.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استيلاء ميليشيات الحوثي على مجمع لموظفيها في مدينة المخا اليمنية. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن موظفي الوكالة الذين كانوا يقدمون المساعدة الإنسانية

0: السوداني، ودعا بولس مجلس الأمن الدولي إلى استغلال فترة التمديد للتفاوض بحسن نية على توسيع نطاق الحظر بما يتناسب مع واقع النزاع الراهن. وأشار بولس إلى أن عضو بمجلس الأمن يفكر في معارضة توسيع حظر الأسلحة يخاطر بالتواطؤ مع من يدمرون السودان، وأكد أن أولوية أمريكا في السودان تبقى تحقيق هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين وتمكين إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. زيلينسكي يدعو ترامب لفرض عقوبات صارمة على موسكو، وبوتين يقول إن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على بلاده منذ بداية الحرب. ولدينا أيضا فيروس إيبولا ينتشر في 7 إقليم في الكونغو الديمقراطية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
3: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
2: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
3: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده؟ يعرض نفسه للموت؟
2: Nothing, no mind. It's impossible. We'll find a way.
1: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
0: مشاهدينا، نرحب بكم من جديد. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأوروبية من إرسال قوات إلى أوكرانيا قائلا إنها تجر شعوبها لحرب ضد روسيا. بوتين رأى في هذه الخطوة حربا لا محالة، وأكد أن المواطنين الأوروبيين يدركون حقيقة ما يجري.
4: إلى أي أفعال يدفعون شعوب بلدانهم إلى حرب مع روسيا في الوقت الراهن؟ يقولون إنهم يدرسون كيفية إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وهذا يعني حربا ضد روسيا. وكما أفهم فإن مواطني الدول الأوروبية يدركون ما الذي يجري.
0: ونوى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بلاده فرضت عليها أكثر من 30,000 عقوبة. بوتين ندد بهذه الإجراءات وقال إن العقوبات لم تقتصر تداعياتها على روسيا بل انعكست على الدول التي فرضتها، وذلك استنادا لأرقام رسمية حسب قول الرئيس الروسي.
4: فرضت أكثر من 30,000 عقوبة على روسيا، وهو ما يعادل تقريبا ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة. أما بالنسبة للدول التي بادرت بفرض ضغوط العقوبات والتي تواجه الآن مشكلة حادة تتمثل في عجز الميزانية وتفاقم الدين العام وتراجع القطاع الصناعي، فمن المستحيل عليها الاستمرار في اتباع مثل هذه السياسة، إذ تبين أنها هي نفسها قد واجهت تداعيات معقدة يصعب عليها تحملها.
0: معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس. سيد سامر، أهلا وسهلا بك. إذا كما تابعنا، بوتين يجدد تحذير الدول الأوروبية من أي مشاركة لقواتها داخل أوكرانيا. اليوم ما الخط الفاصل الذي يضعه بوتين بين ما هو مشاركة بدعم عسكري ومشاركة فعلية في الأراضي الأوكرانية؟
5: صباح الخير. الجانب الروسي يعتبر بأن دعم أوروبا

0: أوكرانيا بالسلاح ودعم عسكري لها، ولذلك موسكو تصر دائما بأن أوروبا قادرة على وقف هذه الحرب في حال أوقفت صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأنها بذلك يمكن أن تساعد على إبرام اتفاقية سلام. الموضوع الأساسي هو موضوع الضمانات الأمنية التي تريدها أوكرانيا والتي تدعمها أوروبا في مقابل الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمطالب الروسية في هذا الموضوع. روسيا لا تريد أن تمنح أوكرانيا ضمانات أمنية ترى بأنها يمكن أن تؤدي إلى أن تكون أوكرانيا قادرة على صد أي ضربات روسية أو على توسع حلف شمال الأطلسي على هذه الأراضي. هي لا تريد نشر أي قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية، لا تريد أن يكون هناك جيش أوكراني كبير يمكن أن يؤدي إلى استمرار هذا الصراع. في المقابل ترى أوكرانيا بأن عدد جيش يتراوح بين 600 و 800 ألف هو العدد المناسب من أجل ضمانات أمنية، إضافة إلى وجود قوات أجنبية على الأرض مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية بما يوازي المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي بالتعهد عن الدفاع المشترك الذي ترفضه روسيا، وتؤكد على أن أوكرانيا يجب ألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي وأن يتضمن دستورها المعدل أيضا إشارة إلى أن أوكرانيا هي دولة محايدة، وإلا فإنها غير جديرة بالاعتراف بها نظرا لأن دستورها الأساسي ينص على أنها دولة حيادية وغير ممتنية إلى أي حلف
1: طيب،
0: عسكري يمكن أن يعادي روسيا.
1: أيضا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كان قد دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة وفورية على روسيا للحد من قدراتها على إنتاج الصواريخ. شدد زيلينسكي على أن الإجراءات الهادفة لتقييد إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة المرتبطة بها يجب أن تتخذ من دون تأخير.
2: يجب فرض العقوبات الآن. أكان ذلك عبر مشروع القانون الذي قدمه لينسي جراهام أو بقرار من الإدارة؟ ولا بد أن تكون العقوبات صارمة، فهي أداة غير عسكرية تمتلكها الولايات المتحدة لحرمان روسيا من القدرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا ومدنييها. وبصراحة أحيانا لا أفهم سبب عدم اتخاذ القرارات بسرعة، ففي أوقات الحرب قد يكون اتخاذ قرار غير مثالي أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
1: إذن سيد سامر، دعوة زيلينسكي من جديد إلى فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا، هل هذا فعلا يقوض من قدراتها العسكرية أو حتى يضغط عليها اقتصاديا مثل ما هو متوقع أوكرانيا؟
0: نعم، هو يمكن أن يؤدي إلى مشكلات إضافية في الاقتصاد الروسي الذي بدأ يعاني من عوامل مثل التضخم، نقص عدد القوى العاملة في داخل روسيا، وكذلك مشكلات تتعلق بالموازنات للفترة القريبة المقبلة وإمكانية استمرار الدعم العسكري. لكن الجانب الأوروبي فرض 22 حزمة من العقوبات على روسيا، وبوتين محق في هذا الموضوع بأن أكثر من 30 ألف عقوبة فرضت على روسيا، هي عقوبات كثيرة. الجانب الأمريكي في المقابل أعتقد بأن الاستعدادات للتصويت على موضوع العقوبات التي أقرها لينسي جراهام النائب الجمهوري الراحل الذي معروف بدعمه لأوكرانيا وتبني الإدارة الأمريكية لهذا القرار، أعتقد بأنه هو السبب الأساسي في تصريحات زيلينسكي، بحيث أنه يدعو بشكل أساسي إلى فرض عقوبات على روسيا. لكن مشكلة هذه العقوبات أنها تفرض على شركاء روسيا الاقتصاديين بفرض عقوبات اقتصادية عليهم أو بفرض ضرائب إضافية ورسوم جمركية عليهم، وهذا يمكن أن يعقد تجارة الولايات المتحدة الأمريكية مع أطراف
1: نعم.
0: لن تتنازل بسهولة عن علاقاتها الاقتصادية مع روسيا. العقوبات هي كثيرة ومؤثرة، ولكن زيادتها أصبح صعبا على الجانب الأوروبي الذي يعاني حقيقة من تبعات هذه العقوبات على اقتصاده وعلى إنتاجه في السنوات الأخيرة.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس، شكرا جزيلا لك. ميدانيا، انضمت محطات الوقود الأوكرانية إلى قائمة الأهداف الروسية في كييف بعد استهداف محطتين بهجمات مسيرة خلفت مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين. مراسل العربية رصد آثار الهجوم الروسي في هذا التقرير.
3: أنا هنا في إحدى محطتي الوقود اللتين استهدفتهما المسيرات الروسية خلال نهار اليوم. خلف الهجوم دمارا واسعا وأشعل حريقا فيما قتل

قتل شخصان وأصيب آخرون. استهداف محطات الوقود امتدادا لاستراتيجية روسية آخذة في الاتساع، فبعد المستودعات النفطية ومخازن المواد التموينية ومراكز توزيع المنتجات ومنشآت البريد، تنضم الآن محطات الوقود إلى قائمة الأهداف التي تتعرض للهجمات داخل العاصمة. تقع المحطتان المستهدفتان في منطقتي دنيبروفسكي وأبولونسكي، وقد تعرضتا لهجومين متزامنين ضمن موجات جوية متتالية بدأت منذ ساعات الصباح واستمرت خلال النهار، ولم تقتصر الأضرار على منشآت الوقود، إذ أصابت مسيرة مبنى سكنيا في منطقة دنيبروفسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة عدد من السكان. وفي منطقة بادولسكي تضرر مبنى إداري واندلع حريق في مبنى تابع للبريد، كما تضررت سيارة إسعاف كانت متجهة إلى موقع الاستهداف من دون إصابة طاقمها. بحسب سلطات كييف، بلغت الحصيلة الإجمالية للهجمات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن قتيلين و16 مصابا، وخلال ساعات النهار وصلت مسيرات نفاثة إلى أجواء العاصمة على موجات متعاقبة، في مؤشر على استمرار موسكو في استخدام هذا النوع الأسرع من المسيرات لشن هجمات مفاجئة وإبقاء كييف تحت تهديد جوي يمتد من الليل إلى ساعات النهار. حذيفة عادل، العربية، كييف.

0: علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوز حزب البديل من أجل ألمانيا قائلا إن الأمر حدث نتيجة أخطاء منهجية ارتكبها الغرب في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن أيضا.
1: أعتقد أن ما يحدث الآن في أوروبا هو نتاج أخطاء بنيوية ارتكبها ما يعرف بالغرب أو بتعبير أدق العولميون في الغرب في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد. الجميع يرتكب الأخطاء، فقد ارتكبنا نحن أيضا عددا لا بأس به من الأخطاء كبقية العالم. لكن المشكلة التي تواجه العولميين في الغرب هي أنهم عقب انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي شعروا بأنهم يتربعون على قمة الأولمب، واعتقدوا على ما يبدو أمرين: أولا أن كل شيء مباح لهم، وثانيا أنهم هم الذين لا يخطئون أبدا.
0: سيطرت حالة من الغضب في ألمانيا ردا على تصريحات السياسي في حزب البديل من أجل ألمانيا أولريتش زيجيموند، والتي ربط فيها حملة الترحيل المزمعة ضد المهاجرين بتوافر المعدات العسكرية. جاء ذلك خلال رده عن خطط شركة أسلحة إسرائيلية لإنشاء مصنع إنتاج في الولاية، قائلا إن هذه الأسلحة قد توجه لحملة إعادة المهاجرين والترحيل المسمع.
2: موقفنا واضح تماما، لا ندين إنتاج المعدات العسكرية بشكل عام، لأننا سنحتاج بطبيعة الحال إلى الموارد اللازمة لحملات إعادة المهاجرين وترحيلهم في المستقبل، وهذا أيضا بالطبع يصب في مصلحة الأمن الداخلي واستقرارنا ودفاعنا الوطني. ندرك تماما أن هذه الأمور لا تأتي من فراغ، مع ذلك ثمة فرق شاسع بين إرسال قوات مسلحة إلى حروب خارجية على نفقتنا الخاصة والمخاطرة بالتالي بالتورط في صراعات خارجية.
0: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحقق الحزب الجمهوري فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك تكثيف إنفاقهما الانتخابي مع بقاء لأقل من 8 أسابيع على موعد الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وقال ترامب إنه يعتزم إنفاق 400 إلى 500 مليون دولار لدعم الجمهوريين في هذه الانتخابات، فيما خصصت لجنة مرتبطة بالحزب الجمهوري أكثر من 74 مليون دولار للإعلانات في 15 سباقا لمجلس النواب، بالإضافة إلى 6 سباقات لمجلس الشيوخ في 6 ولايات متنازع عليها. وفي تكساس أنفقت لجنة ماسك أمريكاز باك 2.6 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار من ذراع ترامب ماغا لدعم الجمهوريين في سباق مجلس الشيوخ الذي يواجه فيه كاين باكستون خطر الخسارة أمام الديمقراطيين. يدرس البيت الأبيض كيفية استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة بحسب مصدرين لرويترز. وبحسب التقرير فإن ترامب طرح هذا المقترح خلال اجتماع لنحو 12 من مسؤولي شركات التكرير الأمريكية، وأضاف المصدران أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد، وبأن المشاركين غادروا الاجتماع متوقعين أن تستمر المحادثة. أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا غير محدد باتجاه بحر اليابان وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب. ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية رصد المقذوف من دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي أغسطس أطلقت بيونغ يانغ مجموعة من الصواريخ باتجاه البحر، وذلك بعد بضع ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذه السنة. عين رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني العميد مامان ساني كياو رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة خلفا للجنرال موسى سالاو بارمو من دون توضيح أسباب إقالته. هيئة التعيين بعد محاولة تمرد فاشل الشهر الماضي هزت قبضة تياني على السلطة. وقاد كياو مفاوضات أسفرت عن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية من البلاد عقب انقلاب يوليو 2023. انتشر فيروس إيبولا في إقليم سابع في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة رجل بالفيروس بعد قيامه برحلة عبر البلاد شملت السفر خارج البلاد. وذكرت السلطات المحلية أن الرجل المصاب غادر خلال 3 أسابيع إقليم جنوب كيفو، ثم سافر إلى رواندا وأوغندا المجاورتين، وأخيرا إلى إقليم إيتوري في الكونغو بؤرة تفشي الوباء. وأظهرت بيانات حكومية الجمعة بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بلغ 7022 حالة. إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور لوصول الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى النبطية. جوزيف عون الذي يقوم بزيارة إلى مدينة النبطية جنوبي لبنان مرافقا بالعديد من المسؤولين بالمنطقة. إذن مشاهدينا نذكر بأنه كان هناك تصعيد خلال الساعات الماضية. إذن القوات الإسرائيلية كانت قد قامت بتفجيرات في هذه المناطق أو المناطق المجاورة، واليوم هذه الزيارة التفاقدية بعد ما وصلت آثار واهتزازات التي تلت تفجيرات تلة علي الطاهر وصلت حتى مدينة نبطية. والآن نتابع هذه الصور للرئيس جوزيف عون الذي يقوم بزيارة لمدينة النبطية في جنوب لبنان في انتظار الحسم طبعا في مسألة حصر السلاح بيد الدولة وتمكين الجيش اللبناني من بسط يعني نفوذه على هذه المناطق، و أيضا سحبه لسلاح حزب الله وبنيته التحتية من هذه المناطق. إذن نتابع الآن مشاهدينا هذه الصور لجوزيف عون بزيارته لمدينة النبطية. إذن مشاهدينا بهذا نختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس وزراء العراق يفيد قائد عمليات ميسان بسبب انطلاق اعتداءات على السعودية من المحافظة. العراق يغلق منافذ

أرشلان جواشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل. القوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات لعربات وعناصر الميليشيا الحوثي على خط المخا ذباب. إكست يؤكد أن واشنطن ستواصل ملاحقة إيران وناقلتها، وترامب يقول إنها الراعي الأول للإرهاب.

0: They spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
1: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
0: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
1: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
0: To Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
1: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
0: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: فمنها أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
4: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
5: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
6: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
7: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
8: ما يقارب 30,000 أسير
9: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد
10: والي ولاية الخرطوم المحررة من درجة الجنوب
11: جاو تسمم من الضرب والتعذيب.
12: عندي هسه ما عارفين حل عنه.
13: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
4: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
14: عاماً في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
15: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
16: هل فعلاً أطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
15: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
16: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
15: أنور السادات كفر وقتل.
16: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه محمد حسني مبارك.
15: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
17: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

رئيس وزراء العراق يقيل قائد عملية ميسان بسبب اعتداءات على السعودية وإغلاق 3 منافذ مع إيران. القوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات لعربات وعناصر ميليشيا الحوثي على خط المخاذوباب. الجيش الأمريكي يحدد فترات زمنية لتوفير دفاع جوي للناقلات للإبحار عبر مضيق هرمز. بعد التفجير الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر، الرئيس اللبناني يصل إلى النبطية بزيارة مفاجئة.

مشاهدينا اهلا بكم. اعربت وزاره الخارجيه السعوديه عن ادانه المملكه باشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط انابيب الشرق غرب بعده مسيرات قادمه من العراق. وقد ذكرت الوزاره انه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي اثرت السعوديه عدم الرد في هذه المرحله على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومه العراقيه واتاحه الفرصه لها لمنع الاعتداءات المنطلقه من الاراضي العراقيه. كما اكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي العراق قال رئيس وزراء علي الزيدي قائد عملية ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة تجاه السعودية ووجه رئيس وزراء العراق بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عملية ميسان. أغلق العراق 3 منافذ مع إيران من أصل 5 باستثناء المنافذ الموجودة في إقليم كردستان. وذكر مصدر للعربية بأن العراق أغلق منافذ الشلامجة والشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل، فيما يستمر العمل بمنفذي زرباطية والمنذرية. وقد أوضحت المصادر أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم الإجراءات الحدودية بين العراق وإيران مع الإبقاء على منفذين بهدف استمرار حركة التبادل التجاري والسفر وتشديد الإجراءات الجمركية والأمنية للحد من عملية التهريب من إيران باتجاه الأراضي العراقية. وكان رئيس وزراء العراق علي الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. وأدانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة.

واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره. وقد شددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق وعلاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. أدان جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية. وأكد البديوي بأن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها ومنع تكرارها. كما أدانت قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية بعدة مسيرات قادمة من العراق. وأكدت الوزارة أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملا عدائيا مدانا وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وثمن بيان الخارجية القطرية النهج المسؤول الذي تنتهجه السعودية في دعم جهود الحكومة العراقية وفي منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. هذا وأعربت الوزارة عن تضامن قطر الكامل مع السعودية ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان، وجرى خلال الاتصال استعراض التعاون الذي يربط البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي والجهود المشتركة لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوترات فيها. كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها. نشرت القوات المسلحة اليمنية بعد نتائج عملية قفص القتل التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحات ميليشيات الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وطريق المخا ذباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائرة الشمالي في مدينة المخا. هذا وأفادت مصادر العربية بوصول 43 جثة لقتلى من ميليشيا الحوثية إلى مستشفى باجل في الحديدة غربي اليمن عقب ضربات القوات الجوية اليمنية. نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد لبعض استهدافاتها الجوية لعتاد ميليشيا الحوثي في ذباب وفي الجبهات الشمالية.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزالي بدء القوات الجوية عمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا، حيث تم استهداف عتاد لميليشيات الحوثي في منطقة ذباب، كما تم استهداف عربات وعناصر للميليشيا في طريق المخا ذباب. هذا وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، وشد

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
5: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
4: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
5: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغ النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
4: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
3: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
6: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي الطاهر، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم النبطية، وأثناء زيارته قال عون إن لبنان لن يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، وشدد على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها. أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر، إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في يونيو. وصف مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي دخول مسؤولين إسرائيليين إلى الأراضي السورية والصعود إلى قمة جبل الشيخ بأنه انتهاك للسيادة السورية، وشدد على أن سلامة الأراضي السورية وأمر غير قابل للتفاوض.
7: Two days ago, on the 9th of September 2026, Israeli officials entered the sovereign territory of the Syrian Arab Republic and proceeded to the summit of Mount Hermon. This action occurred amid the continued Israeli military presence and repeated incursions into Syrian territory.

0: International law is clear. The Charter of the United Nations is clear. The 1974 agreement on disengagement between Syrian and Israeli forces is equally clear. Countries are here standing with Syria today to affirm that international law, the United Nations Charter, the United Nations Security Council resolutions, and the established lines and arrangements under the 1974 agreements must be fully respected and upheld.
1: طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان الحماية العسكرية، وقلصت الفترة إلى نافذتين زمنيتين محددتين يوميا مع بداية شهر سبتمبر، وفقا لرسائل بريد إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى مستشارين في قطاع الملاحة، وطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وكان يتعين على ملاك السفن تقديم طلبات إلى المركز الأمريكي الذي يزود البحارة بإحداثيات للمسار وإذن بالعبور خلال فترات زمنية واسعة النطاق ليلا، حيث تحظى السفن بحماية للطائرات الأمريكية. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن واشنطن ستواصل ملاحقة إيران وناقلاتها.
2: Over the past six months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism. Our warriors have fought an Islamic theocracy that has wished us death for nearly half a century, that cheered on 9/11. A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades, killing thousands, including our comrades in Iraq and Afghanistan. But they did not factor in this president. The United States has killed their leaders, destroyed their air force, and their navy rests at the bottom of the sea. Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell, and tankers to the bottom of the ocean where they belong.
1: في إطار استعداد الجيش الأمريكي لتعزيز حصاره البحري وعملياته القتالية ضد إيران، يستعد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن لتنفيذ عمليات في المنطقة.
3: Three, one, two, three.

0: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأوروبية من إرسال قوات إلى أوكرانيا قائلا إنها تجر شعوبها لحرب ضد روسيا. بوتين رأى في هذه الخطوة حربا لا محالة، وأكد بأن المواطنين الأوروبيين يدركون حقيقة ما يجري.
1: إلى أي أفعال يدفعون شعوب بلدانهم إلى حرب مع روسيا في الوقت الراهن؟ يقولون إنهم يدرسون كيفية إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وهذا يعني حربا ضد روسيا. وكما أفهم فإن مواطني الدول الأوروبية يدركون ما الذي يجري.
0: دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة وفورية على روسيا للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ. وشدد زيلينسكي على أن الإجراءات الهادئة لتقييد إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة المرتبطة بها يجب أن تتخذ من دون تأخير.
2: يجب فرض العقوبات الآن. أكان ذلك عبر مشروع القانون الذي قدمه نانسي جراهام أو بقرار من الإدارة؟ ولا بد أن تكون العقوبات صارمة، فهي أداة غير عسكرية تمتلكها الولايات المتحدة لحرمان روسيا من القدرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا ومدنييها. وبصراحة أحيانا لا أفهم سبب عدم اتخاذ القرار.

في ملف الانتخابات النصفية الأمريكية، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحقق الحزب الجمهوري فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. يدرس البيت الأبيض كيفية استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة بحسب مصدرين لرويترز. وبحسب التقرير، فإن ترامب طرح هذا المقترح خلال اجتماع نحو 12 من مسؤولي شركات التكرير الأمريكية. وأضاف المصدران بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد، وأن المشاركين غادروا الاجتماع متوقعين أن تستمر المحادثات. نصل المشاهدين على ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس وزراء العراق يقيل قائد عملية ميسان بسبب اعتداءات على السعودية وإغلاق 3 منافذ مع إيران. القوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات لعربات وعناصر لميليشيا الحوثي على خط المخذوبات. الجيش الأمريكي يحدد فترات زمنية لتوفير دفاع جوي للناقلات للإبحار عبر مضيق هرمز. بعد التفجير الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر، الرئيس اللبناني يصل إلى النبطية بزيارة مفاجئة. نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
4: لدينا حق في هذه المنطقة. تسريع

0: المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر يحرمك.
1: هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحرير. هناك

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. ثمة مقولة تاريخية أو قانون، يقول البعض لا ندري عن صحة هذا القانون، أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن الحقيقة قد يكون للمنهزمين رأي في كتابة التاريخ، خاصة إذا طال الأمد بين لحظة الهزيمة والسقوط وبرودت المشاعر وطفئت نيران الحروب. ربما يكون هناك هامش لكتابة تاريخ آخر أو وقائع أخرى أو سردية أخرى غير التي كتبها المنتصر. من هذا المنطلق نتحدث اليوم عن شخصيتنا، وهي شخصية آخر ملوك مصر الملك فاروق من الأسرة العلوية، وحادثة نقول الانقلاب عليه، حادثة الثورة عليه، حادثة خلعه، سميها ما شئت، أو تنازله عن العرش، هي زلزال كبير جرى في مصر على المستوى السياسي والاجتماعي والتاريخي أيضا. ومن أجل هذا وغير هذا يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الدكتور أحمد الشربيني، رئيس اتحاد المؤرخين العرب وعميد كلية الآداب سابقا في القاهرة، إضافة إلى مناصب ومواقع أخرى تمنحه رؤية ربما أوسع وأشمل حول هذه اللحظة من تاريخ مصر وغيرها من اللحظات. حياك الله دكتور أحمد.
1: أهلا بك، الله يخليك.
0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر.
1: نعم.
0: في المنتصف القرن العشرين، يعني النصف الثاني أو الثلث الثاني من القرن العشرين حتى لحظة تنازله، كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الملك فاروق باعتباره آخر ملوك أسرة محمد علي أو حكام أسرة محمد علي لمصر، الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، اللي هي الفترة اللي بتقع بين

0: توقيع معاهدة 1936 وقيام ثورة يوليو 52. ودي فترة كانت فترة حرجة جدا، سواء كان على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. فعلى المستوى المحلي الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على أشده بين قوى سياسية مختلفة، أحزاب سياسية لها ثقل في المجتمع زي حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين اللي بعده وجماعة الإخوان المسلمين أيضا كتيار بدأ يدخل في المعترك السياسي في ذلك الوقت، وأحزاب سياسية يعني نقدر نسميها هي ذات أقلية في الشارع. وهذه الأحزاب كان بيشكلها القصر منذ عهد والده أحمد فؤاد. فالملك فاروق تولى السلطة في هذا التوقيت، وكان العالم مقدم على الحرب العالمية الثانية بعد تشكل محور طوكيو روما برلين، وانجلترا وقعت معاهدة 1936 وكانت بتتيح لها التحرك في المجتمع المصري واستغلال واستخدام كل إمكانياته الاستراتيجية والاقتصادية من أجل يعني تمويل الحرب القادمة التي كان يتوقع أن تحدث في أي توقيت في أي وقت. جاءت ظروف الحرب العالمية أيضا بكل ما فيها من أحداث وتداعيات ومحاولة إنجلترا لتسخير كل إمكانيات المجتمع المصري في الوقت ده وحاجتها لأن تتعاون معها مصر في ذلك الوقت وأن تكون هناك حكومة أيضا بتتعاون معها في الموضوع ده، وده اللي عمل أحدث صداما بين الملك فاروق وإنجلترا. ومن هنا جاء حادث 4 فبراير 1942 وده كان نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ الملك فاروق وحتى تاريخ الحركة السياسية المصرية، لأنه انصاع لإرادة دولة الاحتلال وحوصر القصر وفرض عليه أول مرة رئيس للوزراء اللي هو مصطفى النحاس. وكان الملفت للنظر أن مصطفى النحاس يقبل في هذا التوقيت
1: مع هذه المفارقة. الوفد هو زعيم الحركة الوطنية،
0: نعم،
1: أو قائد الحركة، والنحاس هو زعيم الأمة،
0: نعم.
1: كيف يقبل أن يأتي بإرادة المستعمر الإنجليزي رغم أنف الملك؟
0: نعم، هو دي القضية، لأنه الأحزاب السياسية في ذلك الوقت يعني كانت لا تنظر إلا للمصلحة الخاصة بها، للمصلحة الخاصة بها. وكان حزب الوفد زي أي حزب سياسي يتمتع بالأغلبية ويرى أنه يمثل الأمة دائما في حالة مواجهة مع القصر. ولهذا يعني أعتقد أنه هذا الحادث يعني تصور حزب الوفد ومصطفى النحاس أنه من خلاله يعني هيحقق انتصار لأول مرة على القصر ممثلا في الملك فاروق. فترة انتهت الحرب العالمية الثانية وأقيلت حكومة مصطفى النحاس في نهايتها، وبدأت في الفترة من 1945 حتى 1952 كانت هناك قضايا كثيرة جدا معقدة في المجتمع المصري. القضية السياسية كانت معلقة، والمفاوضات التي كانت تجرى مع إنجلترا كانت لا تنتهي إلى شيء، وخصوصا المفاوضات التي دارت بين إسماعيل صدقي
1: رئيس
0: الوزراء في ذلك الوقت، والتي كانت انتهت إلى مشروع كان يتصور البعض أنه سيحل القضية المصرية، لكن المسألة لم تحل أيضا. وجاء في الوقت ده كمان طرحت فكرة الأحلاف الغربية في المنطقة، ودي نقطة مهمة جدا. يعني كان الغرب بدأ يطرح تكوين حلف شرق أوسطي، مصر كان مفروض بتلعب فيه دور محوري، وكانوا في الوقت ده يتم مغازلة مصر ما بين إلغاء معاهدة 36 في مقابل أن تقبل مصر أن تدخل في هذا الحلف. وده اللي دفع حكومة النحاس باشا أنها تلغي معاهدة 36 من طرف واحد، وتأتي بقى بعد كده مذبحة الإسماعيلية ثم حريق القاهرة، اللي كل ده بيمهد لثورة يوليو 52.
1: يعني ربما يكون حاصل القول أن فاروق كان ضحية عصر ساخن وملتهب ولحظة تحول عالمي، لحظة
0: نعم.
1: تحول سياسي،
0: نعم بالضبط،
1: لأنه أتى قبل الحرب العالمية الثانية بقليل، بس الحرب العالمية الثانية سبقت بمقدمات،
0: نعم،
1: وفرز وانحيازات، ربما كان هو ضحية تلك الحسبة، ربما.
0: نعم. نعم.
1: دعنا نستعرض هذه البطاقة لشخصية فاروق، الملك فاروق.
2: الملك فاروق الأول ملك مصر والحاكم

0: العاشر من عائلة محمد علي. ولد سنة 1920 في قصر عابدين. أصبح ملك مصر بعد وفاة والده سنة 1936 وهو لا يزال يافعاً. حكم الملك فاروق تحت مجلس وصاية حتى استلم الملك بعد سنة وثلاثة أشهر عند بلوغه 18. أحد الحوادث البارزة التي أثرت في الملك فاروق كان في خضم الحرب العالمية الثانية، وهو اقتحام قصره من قبل المدرعات الإنجليزية وإرغامه على تعيين مصطفى النحاس رئيساً للوزراء أو التنازل عن العرش. تجاوز الملك فاروق هذه الأزمة وأعلن في 1945 تأسيس الجامعة العربية، كما كانت مصر في عهده مقراً بريطانياً لتنسيق السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط. استمر حكم الملك فاروق 16 سنة مليئة بالأحداث، إلى أن أرغمه الضباط الأحرار على التنازل لابنه الملك أحمد فؤاد عن الملك، ومن ثم مغادرة مصر بشكل نهائي. توفي الملك فاروق بإيطاليا سنة 1965 ودفن في مصر بعد وساطة من الملك فيصل بن عبد العزيز لدى الرئيس جمال عبد الناصر.
1: حسنا، أنا لفت انتباهي يا دكتور في هذا الاستعراض لحياة الملك فاروق، احنا تحدثنا انه قد يكون ضحية لخطأ في الحسابات السياسية في تلك المرحلة قبيل الحرب العالمية الثانية، والمنطقة كانت منطقة تنافس وصراع بين القوى العالمية آنذاك، يعني الإنجليز والألمان والعثمانيين وما إلى ذلك. لكن الملك فاروق كان فتى يافع حين تولى الحكم، يعني حتى أن والدته مثل ما حدثتني حضرتك قبل الهواء احتالت لتكبير عمره واعتمدت التاريخ الهجري حتى يصبح عمره أكبر، ومع ذلك ظل تحت الوصاية. السؤال، من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: نعم، أنا أعتقد أنه ثقافته السياسية بدأت منذ أن يعني عاد من إنجلترا وتربع على العرش وأصبح ملكا لمصر. أما قبل ذلك فكانت فترة، أعتقد أنها فترة كانت قليلة جدا، ما كانت أو في هو كانت قليلة، وهو كمان في سن صغيرة جدا، وكان الاهتمام من والده بتربيته يعني أو تعليمه بالدرجة الأولى. وفي هذه الفترة كان الوالد هو الذي يراقب تحركاته ويتابعه بشكل مباشر، والفترة دي كان التركيز بالأساس على تعليمه، أنه يتم الإتيان بمجموعة من المدرسين الموثوق فيهم إلى القصر والقيام على إعطائه الدروس وتعليمه.
1: مثل مين؟
2: لا غير أساتذة مصريين وأساتذة أجانب أيضا كان يتم استخدامهم إلى القصر، وخصوصا أساتذة إنجليز كان يتم استخدامهم إلى القصر ويقومون بإعطائه مجموعة من الدروس في محاولة لإعداده، لأنه كان الملك ما كانش عنده استعداد أنه هو يلحقه بإحدى المدارس اللي كانت موجودة، وفضل أن يتم تعليمه داخل القصر. وبالتالي فالفترة دي كان كل ما يتلقاه من توجهات أو حتى وعيه كله كان بيتلقاه من الوالد ومن المجموعة المحيطة به داخل القصر.
1: حينما أصبح ملكا؟
2: قبل ما يصبح ملكا، عندما سافر إلى إنجلترا، يعني كان الملك أحمد فؤاد بيرشح اثنين علشان يبقوا مرافقين له، عزيز المصري وده شخصية مرموقة جدا، وأحمد حسنين باشا. لكن كان في اختلاف في وجهات النظر في طريقة التعامل معه. عزيز المصري باعتباره كان رجلا عسكريا، كان صارما، وكان يحرص على أنه يجب أن يكون ملتزما ويهتم بالدروس وكان في الأمور دي. لكن أحمد حسنين يقال أنه هو كان يعني إيه له رؤية أخرى، أنه لازم أنه طالما أنه سافر وجاء إلى إنجلترا والمناخ هنا مختلف والجو منفتح، فعليه فترك له الحبلة، مش عايزين نقول على الغارب، لكي يعني يبقى ياخد خبرة، لأنه لا يعني جاء من مكان معزول، وبالتالي فخشي أن تحدث له صدمة حضارية، وبالتالي يعني كان له رؤية أخرى في تربية الملك فاروق عن عزيز على المصري. وده ربما اللي بيخلي البعض يقول انه والله ده انه ما كان يحاول ان يرسخه عزيز علي المصري اهدره احمد حسنين بطريقه التعامل معه بطريقه تعامله مع الملك فاروق. لكن بعد عودته بقى من انجلترا بعد وفاه الوالد احمد فؤاد و

0: تربعه على العرش الذين لعبوا دور مهم جدا في تكوينه السياسي، اعتقد علي ماهر باشا ايضا واحمد حسنين والمجموعه ايضا التي كانت موجوده داخل القصر من المستشارين والسكرتاريه اللي كانت.
1: ما هي توجهاتهم في السياسه الداخلية والخارجية؟
0: لا هو كان يعني برضو عايزين نقول ايه، هي توجهات وطنية ولكن وفقا لقناعاتهم الشخصية، يعني وفقا للقناعات الخاصة بهم، يعني هم يحبون مصر ولكن بطريقتهم هم. نعم. ويريدون ويدركون تماما أن مصر دولة محتلة من إنجلترا وعليها أن تتعامل مع هذه دولة الاحتلال وتدعو للجلاء، ولكن بطريقة وفقا لرؤاهم هم أيضا، بمعنى أن التيار اللي كان موجود في مصر في الوقت ده أصبح مؤمنا بأن التفاوض مع إنجلترا هو الذي سيكون مجديا لحل المسألة المصرية
1: وليس الثورة،
0: وليس الثورة مش يعني الحل الثوري لم يكن مطروحا في ذلك الوقت بعد ثورة 19 وتصريح 28 فبراير ودستور 23، فكلهم كانوا يعني وفقا يعني هذه الرؤية هم يتبنونها وعارفين أن إنجلترا هي دولة احتلال وهي موجودة داخل.
1: أنا أقصد دكتور أنهم ما كانوا يفضلون مثلا الخيار الألماني أو لاحقا يعني اللي قيل أن فاروق يعني كان من أخطائه الكبرى هذه، يعني
0: هذا الخيار طبعا هو هذا الخيار مطروح،
1: أقصد أحمد ماهر وحسنين.
0: لا هذا الخيار لم يكن مطروح،
1: كانوا مع الصف الإنجليزي
0: طبعا. هذا طيب. لم يكن مطروح لدى هؤلاء.
1: نقطة جدا مهمة. أنا سمحكم عذرا نذهب فقط فاصل وجيز ثم نكمل حول هذه النقطة وحول نقاط أخرى إن أذن لنا أيضا الكلام والكلمات. فاصل وجيز ولا نعوده.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: مرحبا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال عن الملك فاروق ابن فؤاد ابن الأسرة العلوية العريقة التي حكمت مصر لفترة طويلة، وهو كان آخر ملوكها الرسميين على الأقل. صحيح أنه يعني سلم الأمانة لوليده، ولكنه كان طفلا في حينها حتى تم الإطاحة بالنظام الملكي بشكل كامل وقيام ما يعرف بالنظام الجمهوري أو نظام الثورة، ثورة الضباط. وشريكنا على المائدة الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ المصري المعروف. أستاذ، افترضنا سؤالا قبل الفاصل في التاريخ الموازي، أنه ماذا لو طال العمر بالملك فؤاد وكان فاروق لم يحكم أو يفاجأ بالحكم وهو في عمر 18، لربما تغير التاريخ. وأنت قلت أن هذا يظل تاريخا افتراضيا وأن الملك فؤاد محنك. أريد أن أسمع مزيد من آراء المصريين حول هذه المرحلة.
4: الله يرحم أيام زمان كنا في نعيم.

0: الملك اللي بيقولوا عليه الملك الفاسد، كنا في نعيمه.
1: من ايام الملكيه كان كل الناس بالعلم والمعرفه والثقافه والثقافه، كان دي مهمه جدا. فكان ده مستوى رفيع، العلم ومعرفه وثقافه. وكانت الناس اللي هي ماسكه الامور متعلمه ومثقفه. فكانوا يعرفوا يتعاملوا ازاي كويس. يعني ما تلاقيش رئيس جامعه الا راجل محترم جدا، كاتب وعنده كتب وعنده كذا ومثقف. ده كيام الملك فاروق. عرفنا بقى ان هو لا، الملك فاروق كان لا بيسكر، واحنا كنا فاكرينه كنا احنا بنفتكره سكير وعربيد.
2: حياه في مصر ازاي وهي ملكيه؟ يعني
3: كانت كويسه قوي، حد لاقي، احنا كنا زي الفل. الله. كنا فل كمان.
4: انا بفضل النظام الملكي، وبشعر ان مصر في خلال الملكيه كانت دوله ديمقراطيه، وكان هناك برلمان قوي، وكانت دوله عظيمه.
5: طيب، هذه ايضا اراء في المقابل. البعض ممكن يقول انه كما انه الناس اللي شوهوا عهد او مش عهد شخصيه فاروق وبالغوا، ما يمكن هذولا كمان الرأي في الضفة الأخرى بالغوا في المديح كمان. نعم. أنا ما أدري أنا صح ولا لا يعني. نعم.
6: هو أنا يعني برضو وفقا لقناعاتي، الذين يتحدثون عن فترة ما قبل 52 بشكل فيه رقي، هؤلاء أكيد بيحكموا عليها من يعني على أساس ما حدث في مصر بعد ورقة أكتوبر وسياسة الانفتاح الاقتصادي 1974. أنا قلت أنه فترة ما قبل 52 كان فيها شغل كويس جدا، وكان فيها على المستوى السياسي كما قلت قبل كده أنه دستور 23 وتأسيسه للحياة النيابية وحراك سياسي ممثل في الأحزاب ومنافسة الأحزاب فيما بينها في المعارك الانتخابية والصراع اللي كان في المناقشات اللي موجودة داخل البرلمان حول بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان هايل جدا. ده مناخ ساعد على التربية السياسية لقطاعات كبيرة جدا من أبناء المجتمع المصري. صحيح كلهم كانوا من أبناء الذوات والأعيان والشريحة العليا من الطبقة الوسطى، ما كانش القاع ما كانش بياخد حقه كويس قوي، لكن برضو في أواخر هذه الفترة أنا عايز أقول حاجة، أنه القصر أو ممثلا في الملك فاروق وقبله أحمد فؤاد بشوية، كان هناك اهتمام بالقضايا الاجتماعية الشائكة اللي موجودة في المجتمع المصري والمعقدة، اللي هي قضية الجهل والفقر والمرض، كان بدأ يهتم بها القصر، ولدرجة أنه أن الملك فاروق نفسه عمل مشروع للملكية الصغيرة، لزيادة الملكيات الصغيرة اللي بعد كده هينطلق هيبقى أساس لمشروع الإصلاح الزراعي. كان هناك أيضا اهتمام بمواجهة الأمية، وأنشئت ثلاث جامعات في مصر في الوقت ده، جامعة القاهرة اللي كانت تعرف بجامعة أحمد فؤاد، وجامعة عين شمس، ثم جامعة الإسكندرية. يعني كان في تحرك، وكان في ثقافة، وكان في معرفة، وكان في علم. فالفترة يعني فيها إنجازات لا نستطيع أن احنا نغفلها. لكن ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية من تصاعد المسألة السياسية وتصاعد المسألة الاجتماعية وتصاعد المسألة الاقتصادية، هو الذي عجل بثورة 52. وأنا قلت كما قلت قبل كده أنه مجموعة الضباط الأحرار كانوا حاسني النية، ما كانوش لم يكن في ذهنهم في البداية إسقاط النظام الملكي، ولكن يريدون تعديل أو تغيير السياقات اللي كانت موجودة في المجتمع، بدليل أنه الملك فاروق عندما غادر البلد بشكل راقي جدا، وأجريت له مراسم على أعلى مستوى، وأنه حتى اللواء محمد نجيب عندما يعني لم يحضر مراسم المغادرة طالب أنه لابد أن يؤدي التحية للملك أحمد فؤاد، ونجح فعلا أنه هو يوقف المركب اللي كان عليه ويلحق به في المياه الإقليمية ويقدم له التحية قبل أن يغادر. وبالتالي فأنا شايف أنه المجموعة اللي قامت بالثورة كانت مجموعة حاسنة النية، وهي بنت من وجهة نظر هم أبناء فترة ما قبل 52، لأنهم تربوا في هذه المرحلة، كلهم دخلوا المدارس في هذه المرحلة، ودخلوا الكليات العسكرية والجامعات في فترة ما قبل 52. وعلشان كده أنا بعتبر أن الفترة دي فيها مشاكل كتيرة جدا، لكن ده كان مرتبط بالتغيرات الإقليمية والدولية وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

0: وظروف المجتمع المصري اللي كان بيعيشها في ذلك الوقت. وانا اعتقد ان الفساد السياسي اللي كان موجود مش القصر كان له دور فيه ايضا، يعني الاحزاب اللي كانت موجوده في الوقت ده وما كانت تمارسه، لانها كانت عباره عن احزاب قياده وليس قواعد. الحزب الوحيد الذي كان له قواعد هو حزب الوفد فعلا، هو حزب الوفد فعلا. اما الاحزاب الاخرى فهي كانت احزاب قياده.
1: حتى الاخوان المسلمين،
0: الاخوان المسلمين كان لهم قواعد وكان لهم تنظيم.
1: بمناسبه ذكر الاخوان المسلمين، كيف كانت علاقتهم بالقصر؟
0: لا خلي بالك، انا شايف ان الاخوان المسلمين دي جماعه شغلها السياسي كله كان قايم على المنفعة. يعني إذا وجدت مصلحتها مع القصر تقترب من القصر، وإذا وجدت مصلحتها مع أي حزب سياسي حتى مع الإنجليز، هي كانت تلعب على كل الأوتار في محاولة لتحقيق مصالحها السياسية بالدرجة.
1: يعني يقال أنه جت فترة حاول فاروق يراهن عليهم
0: طبعا
1: ويصبحون هم الظهير الشعبي، وبدأوا ينظمون مظاهرات تأييد له.
0: نعم.
1: ويكتبون أمير المؤمنين أو جلالته.
0: نعم بالضبط.
1: يعني أشياء صفات دينية يعني.
0: وكان يحاول أن يبحث عن رصيد في الشارع عشان يبقى له، لأنه عنده حزب أغلبية وحزب له حضور قوي جدا، وهو الحزب اللي بينه وبين القصر حالة من حالات الصراع منذ أن تأسس حزب الوفد في بداية بعد دستور 23.
1: نعم. طيب هذا يقودنا أيضا الحديث عن مراهنات القصر على إيجاد ظهير شعبي داخلي، أيضا حول من الداخل إلى الخارج، حول علاقات الخارجية أو العربية وفكرة الجامعة العربية. نطالع هذه المادة.
2: علاقات متينة تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث قال رئيس مجلس الشيوخ المصري الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور الملك عبد العزيز في دعم جامعة الدول العربية.
3: في صباح يوم 27 مايو وصل إلى مطار بن فيلد حضرة صاحب السمو الملك الأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة، وقد استقبل سموه في المطار جمهور كبير من المستقبلين. وبعد الظهر شرف حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول المطار بلبيس، ليستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك شرق الأردن، وحضرة صاحب السمو الملك الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق. لما نزل الضيفان العظيمان إلى أرض المطار حياهم جلالة الملك تحية حارة وهنأهما بسلامة الوصول.
1: هذه المشاهد هي عن بواكير إنشاء الجامعة العربية.
0: نعم.
1: يعني يبدو أنه كان عنده اهتمام بموضوع العمل العربي أو إيجاد جامعة عربية. يعني
0: هو كان عنده طبعا، يعني هو رجل قومي عربي أيضا، يعني هو صحيح يعني الأسرة، أسرة محمد علي أسرة لها انتماء بالدولة العثمانية من البداية، لكن بعد سقوط دولة الخلافة أو سقوط الدولة العثمانية أصبح لهذه الأسرة يعني الانتماءها العربي، انتماءها لمصر وانتماءها للعالم العربي هو الأوضح. وعلشان كده هنلاحظ أنه بعد في نهاية الحرب العالمية الثانية طرحت فكرة الجامعة العربية. وطرح فكرة الجامعة العربية في هذا التوقيت على فكرة ده مرتبط بمحاولة الإفلات من الخطط الغربية اللي كانت بتحاك للعالم العربي في فترة ما بعد الحرب، مستقبل العالم العربي بعد الحرب. لأنه يعني برضو القصر والحكام العرب والسياسيين العرب أدركوا أن هناك خطط غربية تصاغ لمستقبل العالم العربي في فترة ما بعد الحرب العالمية. هذه الخطط بتتمثل في إيه؟ أنه الغرب دلوقتي أدرك أنه هو يدخل في حرب، في صراع مع الاتحاد السوفيتي، وهو صراع أيديولوجيات، وهتبدأ حرب جديدة هي الحرب الباردة وصراع المصالح والكلام ده كله. المنطقة العربية هي المنطقة الأهم بالنسبة للغرب، وبالتالي رأى أنه عايز يحقق فيها مصالح، عايز عنده رؤية للمنطقة دي. أولا عايز يزرع دولة الكيان، وعايز يحاصر الاتحاد السوفيتي، وفي نفس الوقت كان عايز يحافظ على مصالحه النفطية ومصالحه الاستراتيجية في المنطقة. وبالتالي فعايز يميح فكرة العروبة، ومن هنا جاءت فكرة ان احنا نقيم جامعة عربية في محاولة لترسيخ هذه القيم وهذه المنظمة علشان نتصدى لما كان يفكر الغرب في طرحه. وفعلا طرحت في نفس الوقت اللي كان مطروح فيه إقامة

0: مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط، واللي كان الأساس فيه أن مصر تبقى مركز القيادة فيه. وعلى فكرة كل المنطقة العربية،
1: ده مشروع مين؟
0: هذا المشروع أنجلو أمريكي. هذا مشروع أنجلو أمريكي، فكروا فيه 45 وبدأوا يفكروا فيه 45 يفصلوه، 47 يعني انتهوا منه، سنة 49 انتهى المشروع ده بالكامل. وهذا المشروع كان قايم على أنه المنطقة العربية يجب أن تتركز بها خطوط الدفاع اللي في العمق اللي الغرب بيركز عليها لضرب المناطق المهمة في الاتحاد السوفيتي، وتبقى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا واليونان هي خط الدفاع الأول، والمنطقة العربية تبقى فيها خطوط دفاعية
1: ضد الاتحاد السوفيتي،
0: ضد الاتحاد السوفيتي، لأن الاتحاد السوفيتي كان عايز يخترق شمال إيران ويدخل لمنطقة الخليج، وده بيهدد المصالح الغربية في المنطقة. كان بيضغط أيضا على تركيا علشان المضايق ويدخل في شرق البحر المتوسط، في الوقت اللي المنطقة دي كانت بتتركز فيها المصالح الغربية بعد الحرب العالمية وعايزة تحافظ عليها وتحول بين الاتحاد السوفيتي والوصول إليه. وبالتالي فطرحت فكرة الجامعة العربية في محاولة للإفلات من الخطط الغربية اللي كانت انجلترا وامريكا بتصيغها. لكن طبعا هذه المحاولات رغم انها يعني كانت متواضعه، لكن على فكره كان لها دور كبير جدا في حمايه المنطقه العربيه في ذلك الوقت من الانزلاق والانخراط في احلاف غربيه، رغم المحاولات المضنيه اللي بذلها الغرب، بما ذلك حتى حلف بغداد بعد كده. هنلاحظ ان الدول العربيه التي شاركت اللي كانت بتلعب دور أساسي في تأسيس جامعة الدول العربية هي التي نجحت في محاصرة العراق وإكراهه على أنه يخرج من حلف بغداد.
1: نعم، لاحقا. معناته هذا كان عند الملك فاروق نوع من الوعي السياسي الوطني، خلينا نقول، أو الإحساس بالمسؤولية العامة اللي تسبب في إيقاظ الشعور القومي العربي. على كل حال، هو يظل الحديث مثل ما يقال كتاب دوما مفتوح.
0: نعم.
1: وتعاد كتابة فصوله كلما جدت بعض الرؤى أو زالت بعض القيود أو كشفت بعض الوثائق أو تطورت بعض العلوم. نعم. أشكرك غاية الشكر.
0: عفوا.
1: المؤرخ المصري الدكتور أحمد الشربيني.
0: عفوا.
1: وغني عن الألقاب في مواقعك الأكاديمية الكثيرة والمتعددة. أرجو لكم التوفيق.
0: بالتوفيق.
1: كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص وقتكم لمتابعة بعض الصفحات والفصول من مصر الكنانة في عهد متميز من عهودها، أقصد متميز بالسخونة السياسية والتقلبات الدولية وتصاريف الليل والنهار. مع السلامة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين. العربية.

0: ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: بغداد تقيل قائد عمليات محافظة ميسان بعد انطلاق اعتداءات من المحافظة تجاه السعودية، وتفتح تحقيقا بالحادثة. القوات المسلحة اليمنية تكثف عملياتها في المخا وتقصف تجمعات الحوثيين في الميناء وذبابة. الرئيس اللبناني يزور النبطية جنوب البلاد ويؤكد من هناك أن مفاوضات جديدة مع إسرائيل حاليا. الجيش الأمريكي يحدد فترات زمنية لتوفير دفاع جوي يحمي ناقلات النفط أثناء عبور هرمز.

0: مشاهدينا اهلا بكم. اعربت وزاره الخارجيه السعوديه عن ادانه المملكه باشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط انابيب شرق غرب بعده مسيرات قادمه من العراق. وذكرت الوزاره انه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي اثرت السعوديه عدم الرد في هذه المرحله على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومه العراقيه واتاحه الفرصه لها لمنع الاعتداءات من المنطلقه من الاراضي العراقيه. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. رئيس الوزراء علي الزيدي أقال قائد عملية ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة تجاه السعودية. ووجه رئيس وزراء العراق بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عملية ميسان. وكان رئيس الوزراء العراق علي الزيدي قد وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. وأدانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره. وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. من بغداد معنا مراسل العربية منتظر الرشيد. منتظر أهلا وسهلا بك. منتظر أبدأ معك بآخر التطورات، ما يتكشف حتى الآن من التحقيقات والإجراءات التي تتخذها الحكومة.
1: يعني لم تعلن السلطات طبعا عن نتائج اي تحقيق، وان كان هذا التحقيق طبعا بدا بشكل عاجل بامر من رئيس الحكومه العراقيه لتتبع والقاء القبض على منفذي الهجمات التي طالت المملكه العربيه السعوديه من محافظه ميسان، كما اكد المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحه صباح النعمان. اذا نحن امام تحقيقات عاجله بداتها السلطات العراقيه، وايضا عمليات بحث وتتبع لأماكن إطلاق هذه الهجمات، إضافة إلى المنفذين. أغلقت السلطات على هذا الأساس طبعا ثلاثة منافذ رئيسية، نتحدث هنا عن منفذ الشيب في محافظة البصرة ومعبر رئيسي

0: تربط البلدين، وهناك حركة تجارية كبيرة عند هذه المعابر، كلها توقفت بشكل عاجل بأمر من رئيس الحكومة، إضافة إلى معبر الشيب أيضا في محافظة ميسان، وأيضا من المعابر المهمة، إضافة إلى معبر آخر في محافظة ديالى. إذن هذه المعابر الثلاثة، وبسبب إجراء مثل هذه التحقيقات وعدم السماح للمنفذين بالفرار، قامت السلطات بإغلاقها كإجراء أولي، إضافة إلى نشر قوات خاصة أيضا في هذه المناطق، ناهيك طبعا عن يعني إجراء تحقيق مع قائد عمليات ميسان المسؤول عن هذه المنطقة التي انطلقت منها الهجمات. بالتالي هذه الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات العراقية، لكنها لم تكشف إلى الآن عن نتائج تحقيقاتها التي بدأتها، والتي على ما يبدو انطلقت هذه التحقيقات بناء على معلومات أيضا قدمتها المملكة العربية السعودية إلى بغداد، أعلمتها فيها بتفاصيل أماكن ومواقع انطلاق هذه الهجمات، وأيضا الأماكن التي طالتها.
1: طيب، هذا يتعلق بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة، ماذا أيضا عن يعني مختلف الجهود التي تجري حتى الآن من أجل حصر السلاح؟ كان هناك تعهد بأنه في حدود 30 سبتمبر ستنتهي الحكومة من هذا الملف، ما الذي أيضا يتكشف عن هذا الموضوع والتحركات الحكومية فيه؟
0: يعني ما جرى أمس من هجمات انطلقت من داخل الأراضي العراقية ربما سيدفع الحكومة إلى الإصرار أكثر فأكثر على نزع سلاح هذه الفصائل في المدة التي حددتها نهاية الشهر الجاري، رغم وجود حوار طبعا أيضا للبحث عن آلية لتسليم هذا السلاح ونزع سلاح هذه الفصائل، لكن يبدو أن هذا سيسرع من جهود الحكومة وإصرارها على إنهاء هذا الملف بأسرع وقت، وأيضا الحديث عن السيناريوهات والآليات لنزع هذا السلاح يبدو أنها بشكل جدي تسير على قدم وساق. هناك تفاصيل لم يجري الاتفاق عنها وأيضا لم يتم الإعلان عنها، لكن هناك أيضا آليات للتعامل مع هذا الملف سيتم الإعلان عنها ربما في الأيام المقبلة لكيفية التعامل مع هذا السلاح.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من بغداد مراسل عربية منتظر الرشيد. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان، وجرى خلال الاتصال استعراض التعاون الذي يربط البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي والجهود المشتركة لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوترات فيها. كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها. إلى اليمن، حيث نشرت القوات المسلحة اليمنية بعد نتائج عملياتها التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيات الحوثي في باب منطقة المخا وذباب، وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيا الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائري الشمالي في مدينة المخا. هذا وأفادت مصادر العربية بوصول 43 جثة لقتلى من الميليشيا الحوثية إلى مستشفى باجل في الحديدة غربي اليمن عقب ضربات القوات الجوية اليمنية.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزالي أعلن بدء القوات الجوية عملية القصف، حيث تم استهداف عتاد لميليشيا الحوثي في منطقة ذوباب، كما تم استهداف عربات وعناصر للميليشيا في طريق المخ ذوباب. وهذا وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين

0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استيلاء ميليشيا الحوثي على مجمع لموظفيها في مدينة المخا اليمنية. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن موظفي الوكالة الذين كانوا يقدمون المساعدة الإنسانية للمجتمعات المستضعفة غادروا المجمع قبل عملية الاستيلاء وهم جميعا بخير.
1: Gravely concerned by the seizure of a key humanitarian common premises and its assets in Moka by the Houthi de facto authorities. The compound houses staff of UN agencies working to provide humanitarian assistance to vulnerable communities in the area. All UN personnel working at the common premises had left the compound before the seizure and are safe.
0: نشرتنا مشاهدينا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بوتين يحذر الدول الأوروبية من إرسال قوات لأوكرانيا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
3: بالفعل نطلق على إخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
2: الغرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد الغرب البحث عن أعداء، هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
3: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
2: أنور السادات كفر وقتل،
3: وتحالفوا مع أطراف الانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
2: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي بيّن لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي الطاهر، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم النبطية، وأثناء زيارته قال عون إن لبنان لن يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، وشدد على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها.
5: أنت الرئيس، نحن بنكبر فيكم، انت ودولة الرئيس اللي بيهبر يخلينا اياكم، بدنا الامان والاطمئنان، عندنا الاطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
6: سبب زيارتي لهون مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
5: طول عمرك انتوا انتوا دولة
6: مش بس الامان، كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها.
4: من بيروت معنا مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة أهلا وسهلا بك. غنوة نبدأ معك بتفاصيل ما جرى خلال زيارة جوزيف عون إلى النبطية، ما الذي حدث هناك؟
7: صحيح، كانت هذه زيارة مفاجئة صباحا، وصل بتوقيت 7 صباحا بتوقيت بيروت إلى النبطية، جال في السرارة، أيضا زار مستشفى النبطية الحكومي، وكان قد رفع

0: معه في الزيارة قائد الجيش اللبناني خلال تلك الزيارة صباحا، إضافة إلى إجابته عن موضوع المفاوضات بأنه لا يوجد مفاوضات حاليا. هذا لا يعني بأن المفاوضات توقفت بشكل كامل، هو حاليا لأنه لم يتم بعد تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة، والموضوع أهمية الانسحاب وعودة الأسرى. كرر بأن سبب زيارته إلى النبطية هي للقول بأنها إنهم إلى جانب الأهالي يبحثون في تأمين كافة الخدمات لبقائهم في تلك القرى. أيضا كان قد زار بعد المدينة النبطية، كان قد زار زوتر الغربية، أولى المناطق التجريبية جنوبي لبنان، وأيضا التقى عدد من الأهالي هناك. كان هناك أيضا أسئلة وجهها أهالي النبطية إلى الرئيس جوزيف عون، وهو أيضا وعد بأن يكون هناك تأمين لكافة الخدمات بما فيها الخدمات التعليمية. طبعا هذه الزيارة أتت بعد أسبوع كانت قد برزت فيه مدينة النبطية عندما قام أهليها برفع نداء للجيش اللبناني للدخول إلى لتلك المدينة لحمايتها من يعني أي ذريعة قد تستخدمها إسرائيل من أجل التقدم أكثر باتجاه النبطية، ونحن نتحدث هنا عن سلاح حزب الله. لذلك كان هناك تشديد للانتشار، لأن الجيش اللبناني دائما يقول بأنه متواجد كافة القرى، وهذا أيضا ما ذكره قائد الجيش اليوم خلال الزيارة، ولكن هناك كان نوع من التكثيف للدوريات. وأيضا كان هناك بطبيعة الحال ترحيب من الأهالي بزيارة الرئيس اليوم.
1: طيب نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم، شكرا جزيلا لك. أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر، وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر، إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في يونيو. طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان الحماية العسكرية، وقلصت الفترة إلى نافذتين زمنيتين محددتين يوميا مع بداية شهر سبتمبر، وفقا لرسائل بريد إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى مستشارين في قطاع الملاحة. واطلعت أيضا عليها صحيفة فاينانشال تايمز، وكان يتعين على ملاك السفن تقديم طلبات إلى المركز الأمريكي الذي يزود البحارة بإحداثيات للمسار وإذن بالعبور خلال فترات زمنية واسعة النطاق ليلا، حيث تحظى السفن بحماية الطائرات الأمريكية. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن واشنطن ستواصل ملاحقة إيران وناقلتها.
2: Over the past six months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism. Our warriors have fought an Islamic theocracy that has wished us death for nearly half a century, that cheered on 9/11. A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades, killing thousands, including our comrades in Iraq and Afghanistan. But they did not factor in this president. The United States has killed their leaders, destroyed their air force, and their navy rests at the bottom of the sea. Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell, and tankers to the bottom of the ocean where they belong.
1: في إطار استعداد الجيش الأمريكي لتعزيز حصاره البحري وعملياته القتالية ضد إيران، يستعد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن لتنفيذ عمليات في المنطقة.
3: One, two, three.

0: ادرسوا البيت الأبيض كيفية استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة بحسب مصدرين لرويترز. وبحسب التقرير فإن ترامب طرح هذا المقترح خلال اجتماع نحو 12 من مسؤولي شركات التكرير الأمريكية. وأضاف المصدران بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد، وأن المشاركين غادروا الاجتماع متوقعين أن تستمر المحادثات. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأوروبية من إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا إنها تجر شعوبها لحرب ضد روسيا. بوتين رأى في هذه الخطوة حربا لا محالة، وأكد بأن المواطنين الأوروبيين يدركون حقيقة ما يجري.
1: إلى أي أفعال يدفعون شعوب بلدانهم إلى حرب مع روسيا في الوقت الراهن؟ يقولون إنهم يدرسون كيفية إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وهذا يعني حربا ضد روسيا. وكما أفهم فإن مواطني الدول الأوروبية يدركون ما الذي يجري.
0: دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة وفورية على روسيا للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ. هنا أيضا شدد زيلينسكي على أن الإجراءات الهادفة لتقييد إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة المرتبطة بها يجب أن تتخذ ومن دون تأخير.
2: يجب فرض العقوبات الآن، أكان ذلك عبر مشروع القانون الذي قدمه لينسي جراهام أو بقرار من الإدارة. ولا بد أن تكون العقوبات صارمة، فهي أداة غير عسكرية تمتلكها الولايات المتحدة لحرمان روسيا من القدرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا ومدنييها. وبصراحة أحيانا لا أفهم سبب عدم اتخاذ القرارات بسرعة، ففي أوقات الحرب قد يكون اتخاذ قرار غير مثالي أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.

في ملف الانتخابات النصفية الأمريكية، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحقق الحزب الجمهوري فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. بهذا نصل مشاهدينا لختام هذه النشرة الإخبارية، نذكر بأبرز العناوين. بغداد تقيل قائد عملية ميسان بعد انطلاق اعتداءات من المحافظة تجاه السعودية وتفتح تحقيقا بالحادثة. القوات المسلحة اليمنية تكثف عملياتها في المخا وتقصف تجمعات الحوثيين في ميناء وذباب. الرئيس اللبناني يزور النبطية جنوبي البلاد ويؤكد من هناك ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حاليا. الجيش الأمريكي يحدد فترات زمنية لتوفير دفاع جوي يحمي ناقلة النفط أثناء عبور هرمز. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had.

0: Nothing. Never mind. It's impossible. We'll find a way.
1: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال، وضيفي اليوم الأستاذ سامي النصر. مرحبا بك.
1: يا هلا وسهلا
0: أخوي سامي. في حلف كان اسمه حلف بغداد في 55، هو حلف اقتصادي أم حلف عسكري؟
1: هو حلف عسكري.
0: عسكري. حلف عسكري أقرب منه اقتصادي؟
1: لا أقرب، كان مصاحب له مشروع اقتصادي، بس هو بذاته حلف عسكري.
0: من اللي كان فيه؟
1: الحقيقة هو يعني سمي بأصغر دوله اللي هي بغداد العراق، كان العراق يضمها حلف مع تركيا، يضمها الحلف مع إيران، مع باكستان، مع بريطانيا، وبالخلف داعم له الولايات المتحدة. وطبعا لما تتعاون الدول عسكريا كحلف عسكري يبنى على ذلك كمان يعني علاقة اقتصادية، مثل ما في أوروبا الناتو، ويعني خلق لاحقا سوق أوروبية مشتركة وبعدين اتحاد. فهو الحلف ما يقف عند كحلف عسكري، يعني يتطور.
0: شنو كان الهدف منه يعني بكل أمانة؟ احتلال، هيمنة؟
1: شوف أخي أبو أحمد،
0: اللي بين السطور،
1: لو نظرت أنا كمتابع ومراقب لما حدث في خلنا نقول 100 سنة السابقة، بما في ذلك 48 56، هزيمة 67، احتلال الكويت، كل هالأمور بنظري تصغر كثيرا أمام الخطأ اللي قمنا به اتجاه حلف بغداد. كل هذولا رغم عظمتهم ألا أنهم بالأغلب يختصون بدولة واحدة، يعني حرب فلسطين 48 اختصت بها فلسطين، احتلال الكويت دائما يعني تشوف 56 مصر. إنما هذا محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم، وكانت هي الفارق تماما بين أن نصبح ما أصبحنا عليه اليوم، دول مشتتة مفتتة تمتلئ بها يعني تمتلئ بها حروب أهلية وحروب خارجية، وبين أن نصبح أوروبا الجديدة. هذا الحلف بغداد، خليني أقول لك شيء، رعب القرب كان من أن يتحول ستالين إلى هتلر آخر. هتلر ب39 عنده 3 ملايين قوة عاملة، وبريطانيا كذلك، إنما لما سمحوا له يحتل الدول الأخرى صار عنده 11 مليون واضطروا يحاربونه 6 سنوات بدال سنة. قدرة ألمانيا، ترى ألمانيا عدد سكانها آنذاك 69 مليون، يعني ما هي دولة كبرى ولا شيء. إنما بسبب استيلائهم على موارد وعلماء ويعني جنود وغيره، فكانت الفكرة أنه محاربة الماركسية والشيوعية وهي رعب أكبر من النازية.

0: لأن الاتحاد السوفيتي أكبر، بعدين فكرة تنتشر أكثر، فكرة هتلر والله أنه العنصر الآري متميز، هني لا، يحرض عليه كل القوى العاملة، وتعرف أغلب كل المجتمعات الطبقة الفقيرة فيها والطبقة العاملة أكثر عددا من الطبقة الرأسمالية، ففي رعب منهم. فش عملوا؟ قالوا أن الشيوعية تنتشر ضمن إطارين، إطار الحروب، الحروب تولد الفقر، الفقر يولد الشيوعية، انتشار الشيوعية، وكذلك قلة الموارد، لما شعب فقير أقرب لأن يصبح شيوعي، وفرد كذلك، إنما الفرد اللي عنده تلفزيون وعنده سيارة وعنده مطعم وعنده كذا ما يمكن يصير شيوعي، لأن الشيوعية هي الدولة تؤمم كل شيء عندك، دولة هي تمتلك كل شيء وهي تعطيك بالنهاية راتب متواضع. فراحوا إلى أوروبا، وكانت التحدي الأخطر أوروبا، لأن أوروبا مهدمة، مع ذلك عملوا لها مشروع مارشال عشان يقنونها. والثراء شيء سهل، ثراء شنو؟ أن الولايات المتحدة تصدر لك أفضل المصانع وتصدر لك الآلات الزراعية المتطورة وتفتح لك سوقها، تدري أكبر سوق بالعالم السوق الأمريكية. فهنا نهضت أوروبا سريعا بدعم الولايات المتحدة، عملت لهم حلف الناتو علشان تمنع الحروب بينهم. ألمانيا كان طول عمرها هي وفرنسا، ما يمكن يعيش ألماني بوجود فرنسي، أول عكس صحيح، جو ضموهم بحلف، هذا منع الحروب اللي طول عمرها مستعرة في أوروبا، هذا منع الفقر، لأن دائما حروب فقر. وبنفس الوقت فتحوا، صدروا لهم مصانع وفتحوا لهم أسواقهم، فصار أوروبا الغربية أثرت ثراء فاحش وتوقفت الحروب. راحوا حق شرق آسيا، اليابان وما حولها، كوريا، دول نمور اللي صارت نمور شرق آسيا، نفس المعادلة، تفضلوا هذا حلف عسكري يمنع الحروب بينكم، يمنع التعدي عليكم، وتفضلوا هذا مشروع اقتصادي. فاستقنت دول شرق آسيا وغرب أوروبا، وهذول الدول مدمرة، احنا يونا بالوسط بنفس الفكرة، تعالوا جميل. تعالوا يا جميل. عرب كلكم ادخلوا حلف مع تركيا، مع إيران، مع باكستان، مع بريطانيا، احنا امريكا داعمين، وهذا تفضلوا مشروع ايزنهاور حتى يمنع اولا الحروب، اثنين يمنع الفقر اللي تؤدي الى الشيوعية، ويمنع تمدد الدب السوفيتي. اللي اخي ابو احمد، احنا المفروض اول من يدعم هذا الامر، شو يضرنا ان احنا ومعانا ايران وتركيا وباكستان وبريطانيا نمنع تمدد الاتحاد السوفيتي؟ لنا شنو الحكم السوفيتي؟ وذاك الايام كانت ايام ستالين، فكان المفروض ان ندعم هذه الفكرة. وبعدين التحالف بذاته حاجة جميلة، أنا اليوم لو عندي 100 جندي وأنت عندك 100 جندي والثالث عنده 100 جندي، طيب لو توحدنا صار عندنا 500 جندي.
1: بس كانت الفكرة في ذلك الوقت من الحلف الآخر، هو حلف القاهرة يعني، أو القاهرة، لأن سمي هذا الحلف حلف بغداد وحلف القاهرة، فكان حربين بين معسكرين يعني في الموضوع، هذا ما قيل وبيك تشرح عليها. إن في 54 كان هناك التحالف التركي باكستاني، فجأة تحالفوا جاءوا بال 55، انضافت بريطانيا، وكان يبون يضيفون المملكة الأردنية، لكن المملكة الأردنية الهاشمية ما وافقت على الانضمام. ما تعتقد أنه كان نوع مشروع احتلال للمنطقة العربية؟
0: جدا لا، كان هو الوحيد اللي راح يمنع كل الحروب وكل الاحتلالات. اللي صار بعد هذا 56 صارت حرب واحتلت سيناء، صح ولا لا؟ 67 احتلت الجولان والضفة، صح ولا لا؟ تعال لو احنا منضمين لهذا الحلف، حالنا حال أوروبا الغربية. على فكرة البعض لا يعلم الحلف هذا يمنع دخول إسرائيل له، لأن من شروطه أن لا يدخله إلا دول معترفة ببعضها البعض. احنا كلنا، إسرائيل الوحيدة اللي ما ينطبق عليها هذا الشرط. فتصور لو احنا من 55 جينا دخلنا كلنا لهذا الحلف، أول شيء لا يمكن لأحد أن يهجم علينا. إسرائيل تدري اللي حاربوا الحلف اثنين، الاتحاد السوفيتي لأنه يخلق أحلاف حوله ويمنعه من التمدد، ما كان وصل لأفغانستان أو غيرها. واللي الثاني اللي حارب الحلف بالخفاء اللي هي إسرائيل، أنا كيف أتمدد إذا اليوم مصر هي مع تركيا مع إيران؟ تدري نفس طريقة الناتو، الاعتداء على دولة اعتداء على كل الدول. فلك أن تتصور لو دخلنا كلنا. وبعدين خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، مين اللي وقفوا مع الحلف؟ دهات العرب، الناس الأكثر خبرة، كميل شمعون.

0: رجل يعني متعلم تعلم شديد وعنده سنوات من الخبرة، ونوري السعيد. مين اللي وقف ضده؟ عبد الناصر. عبد الناصر ضابط لا يعلم شيء بالمعترك.
1: ليش أخذ الفكرة وحاربها؟ يعني هذا السؤال.
0: لأن
1: ليش القاهرة حاربت الفكرة؟
0: لأن عبد الناصر أساسا كان يعني أقرب للاشتراكي، أقرب لمحاربة الدول الرأسمالية، وأثر عليه من قبل الاتحاد السوفيتي من عمل الصفقة.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
0: جدا الخاسر وإلى الآن، وهذه الرزية كل الرزية والخسارة اللي لم تعوض، وقلت لك تسقر أمامها كل خسائرنا بكل حروبنا، هو العرب. لأنه كان راح تمنع الحروب، لا تحتل أراضينا، حروبنا حتى مع بعضنا البعض تتوقف، حروبنا مع الجيران، اليوم كسبنا عداوات الجيران. اليوم ما يخفى كل من يتكلم عن التدخل السوري مثلا بالعراق وسوريا وبغزة، حتى نتكلم عن التدخل الإيراني في العراق وسوريا، وهذا هذولا كلهم كان يفترض حلفائنا، هذولا كلهم كانوا. وباكستان نفس الشيء، هذا البلد المنعزلة بعيدا كانت كل حروبنا. فهل أنت تتصور هل يمكن لإسرائيل أن تحصل على فتر أو سنتيمتر أو مليمتر من الأرض العربية؟ لما هي اللحظة اللي تواجه أي دولة عربية فجأة كلها الدول العربية ومعها تركيا وإيران مثل الحال، أوروبا الغربية ليش ما أصبح للاتحاد السوفيتي؟
1: يعني تنفي أنه ما كان مشروع احتلال؟
0: لا لا لا قطعا، بالعكس هو تماما يمنع الاحتلال. ما كان احتل لا جنوب لبنان ولا الجولان ولا سيناء ولا الضفة الغربية ولا غزة، كل هالأراضي اللي احتلت كلها ما كان لها تحتل، لأن منو يقدر يحتل أراضي يدافع عنها؟ كل هالأمم هذه، كل هالجيوش تتجمع وتحاربك. لا إسرائيل قادرة ولا بلد قادرة كانت على مواجهة بلداننا.
1: بطلع فاصل وبسلك، هل عادت التحالفات من جديد أو فكرة حلف بغداد ممكن تطبيق الآن؟ ورح أسلك سؤال وأسمع إجابتك. أعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
0: كل ثانية خبر جديد،
2: قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس، السادسة على شاشة العربية.
3: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد نستكمل حوارنا مع أخونا وزير الإعلام الأسبق الأستاذ سامي النصف. أخوي سامي، أنا سألتك هالسؤال، هل ممكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
4: شوف، أولا الفرص كالسحاب، يعني إذا ضاعت عليك ما ترجع، تلك الفرصة لن تتكرر، لأنها لا بالشكل وبالمضمون، وكمان هي كانت استغلال رعب الولايات المتحدة والقرب من الشيوعية، فجو أوروبا الغربية استفادوا من ذلك الرعب. الرعب هذا تغير طبعا الآن بعد هالأيام، سقط الاتحاد السوفيتي، يعني ما فيك تبتز الولايات المتحدة وتقول لها عليك أن تحمينا، عليك أن تقنينا، عليك أن تفتحي أسواقنا، ولا ترى راح نصير شيوعيين. هذا كان المفتاح الولايات المتحدة اللي استعملوه

0: الأوروبيين والأسيويين. احنا ضيعنا الفرصة، بالتالي حلف كحلف بغداد لن يتكرر قط، لأن كل معطياته راحت. إنما لو استغليناه في وقته كان إلى اليوم كانت منطقة الشرق الأوسط بحق هي أوروبا الجديدة اللي دائما يعني يسوقها سمو الأمير محمد بن سلمان، ولربما كانت حتى أقنى من قرب أوروبا وشرق آسيا، لسبب لأن هذولاك بدأوا من تحت الصفر، هذولاك كانوا على البلاطة بسبب الحرب العالمية. إحنا بالعكس كان سهل أنك تضيف على بنائنا بناء، رحنا حاربنا. الآن نتكلم عن الأحلاف هذه الأيام. فكرة الحلف اللي بالعقلية اللي قلناها الخاطئة الناصرية أن الأحلاف غلط ووبال وشر وكذا، لا، إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. فأي حلف اليوم يقوم حلف راح. أنا أعتقد أنه حتى إحنا في دول مجلس التعاون إحنا أقرب لحلف، لأن أثبتتها قزوة الكويت. يوم قزيت الكويت مات الدول الخليجية، يعني وفرت أرضها وماءها وسماءها لخدمة الكويت عبر نفس النظرية أنه اعتديتوا على الكويت ترى اعتديتوا علينا. إنما لما بتوسع هذا الأمر لا شك عندك مثلا اتفاقية الدفاع العربي المشترك كان يمكن لها أن تحول إلى شيء حقيقي، لولا مرة أخرى الناصرية وعبد الناصر لما خلى تدخله بالدول الأخرى ما عاد العرب يأتمنوا العرب، ما عاد فيك أنك تقول والله حدودي وأرضي مثلا مفتوحة للطائرات الجوية المصرية تدش عندي، أنا خايف منك. فمنع خلق حلف غير حلف بغداد، منع حتى خلق حلف عربي لأنه كثر العداء اللي كون آنذاك وصوت العرب والرجعية وهذا صار ما أحد يثق بالثاني. فما أمكن الآن إذا نتكلم عن هالأيام، أنا أعتقد أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور. بعض الدول المحيطة اللي المفروض كانت شريك لنا في الدفاع عنه بسبب الهجمة الناصرية عليها، وبالداخل عربستان الإسكندرونة، يعني أثبتنا لهم أننا عدو شرس ونريد أن نفككهم، فأصبح لديهم تخوف من أي شيء يقوي العرب. ومن ذاك الوقت من الحقبة الناصرية والتدخل والاضطرابات اللي حدثت، وبالتالي صعب الآن ترجع لهذه الدول تقول لهم ارجع قول يا زمان، زي ما تقول أم كلثوم ارجع يا زمان. صعب أن نقول لهم الآن ليضمنا حلف بغداد جديد، إنما بحق كان هذا الوصفة السحرية لنهضة تلك. إلى الآن تحالفات يمكن أن تجدي، بس تعتمد اعتماد كلي على من تتحالف أنت معه. ما يصير تتحالف مع ذئب يريد أن يأكلك، قضية واضحة يعني.
1: من وعد الذئب هذا؟
0: لا يعني أكلمك أنت قبل لا تروح حق اللي راح تتحالف معه، لأن التحالف معناته تفتح دفاترك ومطاراتك وأراضيك كلها له. فإذا أنت ما عندك ثقة فيه أو عندك شك فيه ما يمكن أن تقوم بهذا التحالف.
1: وانت تتكلم أخوي سامي، ما تعتقد أن يوم تم محاربة حلف بغداد المستفيد الأول هي إسرائيل كانت؟
0: جدا جدا جدا، والاتحاد السوفيتي، والخاسر الأكبر هم العرب جميعا وعلى رأسهم مصر، لأنها أكبر دولة عربية. يعني مصر شنو استفادت من محاربة الحلف؟ مو بدأت بال55 بسبب محاربة الحلف، شنو عليها العدوان الثلاثي ب56؟ أسأل أي ناصري هل يعتقد أنه العدوان الثلاثي يتم لو كان حلف بغداد، لو مصر جزء من حلف بغداد مثل ما طلبها نوري السعيد؟
1: بعد انتهاء، متى انتهى حلف بغداد أو فكرته صارت على أرض الواقع أن هذا الحلف انتهى وليس على أرض الواقع؟
0: أمرين حصلوا. الأمر الأول اللي هو سقوط بغداد، يعني الدولة اللي الحلف باسمها، وتدري ليلة أصلا ليلة الانقلاب كان اليوم الثاني كان المفروض يروح الملك ونور السعيد حق أنقرة لمشاهدة العروض العسكرية.
1: سنة كم هذا؟
0: هذا 58. هذه ليلة يعني 14 تموز 14 يوليو كان المفروض ثاني يوم يروحون حق أنقرة لقضايا الحلف. فسقوط العاصمة أو يعني عاصمة الحلف سمي باسمها. الأمر الثاني احنا نتكلم عن كمان بدأ كثير من الواقعية اتجاه الاتحاد السوفيتي وتضخيمه، هذه بدأت تضعف. يعني أساس الحلف أساسه خوف الولايات المتحدة مثل ما قلنا من الاتحاد السوفيتي، وبعدين أيزنهاور الرئيس إلى 58،

0: كان من اللي دخلوا كان هو قائد القوات في أوروبا. فهذا بالنسبة له أن يقوم بشيء يمنع تكرار تجربة هتلر وتقويته باحتلاله للدول واضحة أمامه أكثر من أي شخص آخر ككندي أو غيره. فكندي وغيره ما كانوا ينظروا للاتحاد السوفيتي رغم أنه حصلت قضية كوبا والأسلحة ولها هذا قول آخر ارتباطها بالأسلحة الأمريكية بأنقرة، فهذه أضعفت. إنما مرة أخرى هذه فرصة تأتي كل ألف عام مرة، أقول لك أنه كل تاريخ المنطقة وكل واقع المنطقة وكل مآسي المنطقة والقضية الفلسطينية وكل الأمور الأخرى كانت حلت لو استمعنا لنصيحة من قال لماذا لا ننضم إلى حلف مع دول الجوار. شوف إسرائيل شنو عملت، العكس من ذلك. هذا القبائل اللي عندنا والتضليل، هي قامت بالعكس. سوت إسرائيل منذ ذلك اليوم، بدأت تبني علاقة مع تركيا حتى تحيد سوريا، حتى الوحدة قامت 58 قامت على حشود تركيا على سوريا، وقامت علاقة مع الشاه لتحييد العراق، وأقامت علاقة مع كمان حتى أثيوبيا لتحيد السودان، وعلاقة مع الهند لتحيد باكستان. هذه النظرة الاستراتيجية، وأنت العكس. أنت لو منظورك استراتيجي بهالشكل كنت قلبت الطاولة عليها،
1: كان انضرت إسرائيل
0: جدا. أنت ضميت هذول لك يوم أنت
1: وحليت القضية في ذلك الوقت
0: جدا، ولأنك أنت تخليت عنهم بمحض إرادتك لإسرائيل. تدري أنت من ذاك اليوم من الخمسينات بدأت العلاقة الإسرائيلية التركية، الإسرائيلية الإيرانية، الإسرائيلية الهندية، الإسرائيلية الأثيوبية، وبدأت هالدول هذه تشعر بخطر الدول المجاورة اللي المفروض تكون معاها بخندق واحد. أصبحت سوريا تخشى من تركيا، وصارت الحشد بالثمانية وخمسين اللي بناء عليها صارت الوحدة المصرية السورية خوفا من اجتياح تركي. العراق بدأت تخشى وتخاف من إيران اللي كان المفروض حليفا محبها، ونفس الشيء السودان مع أثيوبيا وسد النهضة وغيره. هذا أساسا كان المفروض احنا تكتل واحد حتى تقدر تضم له حتى أثيوبيا، لأن ما في مشكلة، لأن هي حتى جغرافيا امتداد لك.
1: بغداد أو العراق دفعت الثمن لعدم نجاح حلف بغداد
0: جدا،
1: ونور السعيد دفع الثمن
0: جدا.
1: قصتها
0: يعني أمور كثيرة. أولا ما عمل للأسرة المالكة وما عمل لنور السعيد يعني بين قضايا حقد. وأنا يمكن قبل مدة يعني تحدثت مع مفكر ماركسي عراقي عن لماذا لا نرى نقد ذاتي. الحقيقة تحدثت مع اثنين دكاترة، واحد منهم كان واقعي وقال نعم هذا الأمر مستحق، واللي قمنا به من مذابح اتجاه العهد الملكي وبعدين بالموصل قضية تستحق، ويقول هو انتقدها. الطرف الآخر والمفكر الشيوعي الآخر قال كلام يعني لا يقبل، قال ما كان في مذابح من الشيوعيين اتجاه أهل الموصل والقوميين، إنما كان في مذابح عرقية بالكركوك بين الأكراد والتركمان، وكذبت خبره. والكلام الحقيقي يثبت خطأ هذا الأمر. المذابح اللي بالموصل كانت بين الماركسيين على القوميين، كان فيها حقاد ضخمة. يعني اللي حدث بكركوك كان نعم في مذابح تركمانية كردية، إنما مو بالموصل، يعني هذا الخلط ما يصير. المهم أنه اللي صار بعد ذلك أن العراق تضررت ولم ترجع قط إلى حالها. العراق قبل 58 كان فيها مجلس إعمار، كل ما يأتي من النفط يذهب لمجلس الإعمار، خلق السدود اللي منعت الفيضانات. إلى اليوم العراق تقتات وتسعد بما تم في العهد الملكي، اللي هو أهم كمان في استفادة من عدم. أولا أن ما تحتاج إلى جيش أرمرم يحميك من إيران، لأن هذه تعرف بعقيدة العراق بعد 58، لأن هنا حكم سواء ملكي وإحنا حكم ثوري، لازم نحط جيش أرمرم. هذا ما كان لداعي، لأن إيران معاك بالحلف ما تقدر تغزوك. نفس الشيء بين تركيا وسوريا، سوريا جيشت المجتمع السوري خوفا من تركيا، لأن ظلت تركيا يمينية التوجه جزء من حلف الناتو. فكل هالأمور هذه الأموال اللي ضاعت على الجيوش اللي لم نرى منها شيء إلا الزحف إلى الخلف، إلا الهزائم المتتالية، إلا فقدان الأراضي، هذه كلها كانت سيتغير التاريخ وتصبح جيوش شديدة التقدم حجمها معقول، لأن حصتك أنت

0: من حلف في حلف يضم باكستان وإيران وتركيا جيش معقول. إحنا اللي صار عندنا جيوش أرمرم كل ما دخلت حرب هزمت.
1: كان في المملكة الأردنية الهاشمية، كان في المملكة العربية السعودية، كان في اليمن، ليش ما انضموا لهذا الحلف أو لم يدعوا لهذا الحلف؟
0: لا، سؤال هام جدا. أنا أقول لك عليك أن تنتقل إلى تلك الحقبة. حقيقة الحقبة تلك كان في انشقاق بين طرفين ومعسكرين، معسكر الهاشميين اللي هو العراق والأردن، يقابله المعسكر الآخر. كان دائما فيه تناقم بين مصر سواء كانت بعهد الملك فاروق أو عهد عبد الناصر، لدرجة الملك سعود هو اللي سافر عشان يصلح بين محمد نجيب وعبد الناصر، لهالدرجة دلالة وميانة الملك سعود، فكانت علاقته لصيقة بمصر. اليمن كذلك مثل ما قلنا هي يعني قريبة من المملكة السعودية وبالتالي قريبة من مصر، وسوريا كذلك كويس، ولبنان كان بها توجهين، كميل شمعون مع حلف بغداد وصائب سلام اللي هو رئيس الوزراء ضده، ولهذا السبب قامت حرب الأهلية الأولى ب 58 على هالمعطى، على معطى أن احنا ضد كميل شمعون لأنه يريد أن يسحبنا إلى حلب بغداد. فليش هالدول ما قامت بهذا الأمر؟ لأنه كان في تخندق آخر اللي هو الخوف من أن دخول إلى حلب بغداد أولا يعرضنا إلى انشقاق مثلا سعودي مصري، لأن مصر ضد حلب بغداد، إذن الملك سعود مع حلب بغداد مع عبد الناصر، وإن كان المملكة والشهادة لله لم يعني لم تقم بشيء ضد الحلف، إنما ما دخلتها بحكم التحالف مع هذا. الأمر الثاني أن أنت لا تريد أن تقوي حلف الهاشميين لأن هذا مشروع هاشمي، تعرف الخلاف اللي كان يعني بالمملكة والتاريخ المعروف. فكمان بعض هذه الدول لا تريد أن تحسب على معسكر الهاشميين، والحلف هذا كان اللي رافع رايته هو نوري السعيد، واسمه اسم بغداد مو باسم القاهرة مو باسم، وإن كان هذه أنا أراها أمور كان بإمكانها أن تحل. لو دخلت مصر لسحبت معها المملكة، لأن المملكة كانت بتحالف مع مصر، ولسحبت سوريا كمان، سوريا ولبنان، يعني كل هالأمور هذه كان بإمكانها تتغير لو ما كان في ذاك الهجوم الشرس اللي أسقط يعني مثل ما ذكرنا الحكومة اللي بها مركز الحلف.
1: هل تم الحديث في حلف بغداد بضمان حل القضية الفلسطينية؟
0: هو كانت القضية
1: ولا وعود كالعادة؟
0: لا، القضية الفلسطينية نظر لها بنظرة جادة جدا من قبل كل الدول المشاركة بالحلف، وأنه عرفوا أنه لا يمكن للحلف أن يستمر دون حل، لهذا السبب فكروا بقضية الحل اللي ذكرناه اللي هو ضمن مشروع أيزنهاور، تعالوا ضمن حلف بغداد وغيره نصل أولا الحفاظ على الضفة، الحفاظ على غزة، جزء من الشعب الفلسطيني اللي ذكرناه يرجع وجزء يعوض، وأنه بهذا الأمر تكون القضية الفلسطينية تلاشت، بس من بقى بقى، من مثل اليوم عدد اللبنانيين للخارج لبنان أكثر بكثير من عدد اللبنانيين بالداخل، ما في شيء يقول لهم راح يرجعوا، والأيرلنديين والهنود وغيره، فكان راح يكون حل واقعي لأنه ما كان في حل ثاني غير ذلك. أنت بتواجه دولة لسه مواجهة، على فكرة 56 من الأمور اللي غيرت عقيدة حتى عبد الناصر، واللي أنت من شوية قلت أنه ما كان عنده مشروع لتحرير فلسطين، تغير الأمر 56 لما واجه الجيش الإسرائيلي، عرف أن كل الدعاية اللي تقول أن هذا ميليشيات وأن الأمر غير ذلك، فبدأ بجد يعلم أنه ما في قدرة عسكرية على، لأن أنت أمام جيش شعب، الجيش هذا يتحول من 100-200 ألف إلى مليون بسهولة، الشعب كله هو جيش، فحتى حروب إسرائيل بالأغلب غير أن في نوعية أسلحة أفضل، لأن قلت لك السلاح الأمريكي تقارنه بالسوفيتي قضية يعني أقرب للضحكة، مثل السيارة السوفيتية والسيارة الأمريكية. الأمر الثاني قضية أنه الجيش الإسرائيلي دائما أكثر عددا من الجيوش العربية، حتى بحرب 48 الدولة العربية بعثت 10,000، هذا بس بعث جيش اسمه جيش، بس يقابلهم ميليشيا إسرائيلية أولا متدربة 5 و6 سنوات بالحرب العالمية، وعددها أكبر، عددها 100-200 ألف 120 ألف، فكثير من الموروثات

0: بقضايانا كعرب لا تقال بحقيقتها.
1: يعني أبي أفهم يعني لو يعني من خلال حواري وياك أن لو كنا دخلنا في حلف بغداد كما دخلنا في كل هذه المآسي والحروب
0: جدا وما وصلنا. شوف أقول لك شيء، الأكيد أننا ما دخلنا،
1: الناس في خالفونك يعني.
0: لا لا حقهم، أنا بقول لك شيء، الأكيد أننا ما دخلنا حلف بغداد صح ولا لا، بينما قرب أوروبا دخلوا بحلف مشابه، شرق آسيا دخلوا بحلف مشابه. اليوم وين نمور الدنيا؟ بشرق آسيا صح ولا لا، صاروا مثل ما قلت لك كوريا نفسها 3.3 تريليون دخلها، أوروبا الغربية شفت هذول اللي دخلوا الأحلاف. طيب احنا وفروا لنا الحلف نفسه، احنا نعلم علم اليقين أننا لم ندخل الحلف هذا أكيد. شنو صار حالنا اليوم؟ اليوم حالنا احنا بخير مقارنة بغرب أوروبا ولا شرق آسيا اللي دخلوا أحلاف، ولا تفتتنا، ولا أصبحنا يومنا أسوأ من أمسنا ومستقبلنا أسوأ من حاضرنا؟ اليوم دول الحاضرة العربية اللي تكون المفروض تكون بواجهة حلف بغداد، وعندنا احنا القلبة العددية، لو مصر وسوريا والسعودية وكلنا دخلنا حلف بغداد لأصبح الحلف، حلف بغداد هو الحديقة الخلفية لنا.
1: دول كبيرة تبتلع دول صغيرة،
0: بس احنا كنا الدول الكبيرة، بس كنا سنحافظ على الدول الصغيرة. ميزة الحلف ان لوكسمبورغ يحافظ عليها مثل ما يحافظ على ألمانيا، حلف الناتو لو تعتدي على لوكسمبورغ، والآن حتى غرينلاند والدنمارك نفس الموضوع، إنه الحلف يقويك لا يضعفك. بس نعلم علم اليقين، حاربنا أسقطنا، أسقطنا مشروع إيزنهاور، شنو آل الحال إليه عندنا؟ أراضينا محتلة، نحن أكثر دول العالم تخلفا، إحنا الأكثر فقرا، إحنا اللي نعاني من كل المشاكل من تعليم. تو حرب غزة ماذا ولدت؟ مليونين رموا بالخيام. السودان اليوم ما في حرب مشتعلة لأن حلف الناتو كمان يمنع الحروب الأهلية مثل ما صار بيوغوسلافيا، مع أن يوغوسلافيا مو من حلف الناتو لأنه تدخل حرف الناتو وأطفأ الحرب اللي بيوغوسلافيا. فحتى الحروب الأهلية العربية ما كانت تتم لو الحلف موجود، لأنه سيدخل الحلف ويطفئها.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الأسبق، شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
6: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
7: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين. بعد هجمات على السعودية من الأراضي العراقية زيدي يقيل قائد عمليات ميسان ويوجه بإغلاق 3 منافذ مع إيران. القوات المسلحة اليمنية تكثف عملياتها في المخا وتقصف تجمعات الحوثيين في الميناء وذوبان. الرئيس اللبناني يزور النبطية جنوبي البلاد ويؤكد من هناك ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حاليا. الجيش الأمريكي يحدد فترات زمنية لتوفير دفاع جوي للناقلات للإبحار عبر مضيق هرمز. روسيا تصاعد من هجماتها على أوكرانيا وتستهدف شركات صناعية وبنى تحتية تقول إنها تستخدم لأغراض عسكرية. أهلا بكم. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعد بمسيرات قادمة من العراق. ذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي أثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية وإتاحة الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. رئيس وزراء العراق قال قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة تجاه السعودية. وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. أدانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. ثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. من بغداد معنا مراسل عربية منتظر الرشيد. منتظر أهلا بك. آخر التحديثات وإلى أن وصلت التحقيقات بشأن ملابسات هذه الاعتداءات التي انطلقت من العراق؟
1: يعني جديد المعلومات ما أعلنت عنه خلية الإعلام الأمني، حيث تحدثت عن أن عملية إغلاق هذه المعابر جاءت من أجل تقييم إدارة هذه المعابر أمنيا، وإضافة إلى ذلك أيضا إجراء عمليات تحقيق وتدقيق في ملابسات ما جرى، وأيضا مطاردة كل من ثبت تورطه طبعا في عملية إطلاق يعني مسيرات أو ما إلى ذلك من الأراضي العراقية وتحديدا من محافظة ميسان باتجاه الأراضي السعودية. إذن نحن أمام تحقيقات بدأت بشكل عاجل وقرارات أيضا اتخذت بشكل سريع من قبل رئيس الحكومة عبر إعفاء قائد عمليات ميسان، وصولا طبعا إلى إرسال فريق للتحقيق إلى هناك إلى هذه المحافظة، وأيضا بدء عملية مطاردة وملاحقة كل المتورطين أيضا في هذه العملية. هذا طبعا على خلفية تبادل معلومات بين الرياض وبغداد حول ملابسات ما جرى، من أين انطلقت هذه العمليات. كل هذا التعاون بين البلدين دفع بغداد إلى اتخاذ كل هذه الإجراءات السريعة. يبدو أن بغداد تلقت معلومات دقيقة من قبل الرياض حول أماكن انطلاق هذه الاعتداءات باتجاه المملكة العربية السعودية.

0: وبالتالي الحكومة العراقية وبحسب مصادر قريبة من رئيس الوزراء كان غاضبا جدا واتخذ سلسلة من القرارات التي بدأ تنفيذها بشكل عاجل. بعد منتصف الليل اتخذت كل هذه القرارات، أرسل الفريق بشكل سريع، أيضا تم إعفاء قائد عمليات ميسان أيضا في نفس الوقت. بالتالي نحن أمام تحقيقات تجري، سيتم الإعلان عن نتائجها بشكل سريع بحسب المصادر الأمنية، لأن مثل هذه المواضيع لا تحتمل لا التأخير ولا التسويف، والحكومة العراقية جادة بوضع حد لمثل هذه العمليات.
1: طب أبرز ردود الفعل الداخلية على هذه الاعتداءات، منتظر أبرز البيانات والتصريحات الرسمية؟
0: إلى الآن لم تدل القوى السياسية، نحن في يوم عطلة رسمية ويوم السبت، لكن المواقف سيتم الإعلان عنها ربما خلال الساعات القليلة المقبلة. لكن هناك إجماع سياسي على رفض أي اعتداءات أو تحويل الأراضي العراقية إلى منطلق لهجمات باتجاه دول الجوار، وهذا موقف سياسي يعني على رأس هذه القوى التي ترفض ذلك الإطار التنسيقي، إضافة إلى القوى السنية الأخرى والكردية. إذن نحن أمام موقف رسمي سياسي رافض لكل هذه العمليات بشكل قاطع في بيانات كثيرة طبعا تم إصدارها حتى قبل انطلاق هذه الهجمات. هذا ربما سيدفع الحكومة العراقية إلى الإسراع في عملية نزع سلاح الفصائل، إضافة إلى إصرارها وتحديدا نهاية الشهر الجاري على إنهاء هذا الملف بطريقة أو بأخرى. هناك عدة سيناريوهات طبعا يجري مناقشتها لنزع هذا السلاح. إذن نحن أمام عملية ستؤدي إلى تسريع عملية نزع سلاح هذه الفصائل خلال الفترة القليلة المقبلة.
1: طيب، التوجيه بإغلاق 3 منافذ مع إيران بعد هذه الاعتداءات من قبل رئيس الوزراء العراقي، تفاصيل أوفى حولها منتظر؟
0: يعني الإعلام الأمني، خلية الإعلام الأمني حاولت إيضاح بعض النقاط حول عملية إغلاق هذه المعابر، لكن ما لم يتم الكشف عنه بحسب معلومات خاصة حصلت عليها العربية، السلطات العراقية وفور علمها بانطلاق هذه الهجمات عمدت إلى إغلاق هذه المعابر الثلاثة مع إيران لعدم السماح طبعا بتسلل المنفذين إلى خارج العراق. هذه العملية تمت، وأيضا عملية مطاردة هذه المجموعة أيضا تجري على قدم وساق في محافظات البصرة، ميسان، وأيضا واسط وديالة. نحن أمام عملية كبيرة انطلقت، لكن لم يتم الإعلان طبعا عن تفاصيل هذه العملية إلى حين العثور على المنفذين وبالتالي اعتقالهم ومن ثم الإعلان عن كل التفاصيل لاحقا.
1: أشكرك جزيل الشكر حتى اللحظة من بغداد مراسل العربية منتظر الرشيد. أدان جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية. أكد البديوي أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. شدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. كما أدانت وزارة الخارجية البحرينية استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بطائرات مسيرة، قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. أكدت الخارجية البحرينية تضامنها الكامل مع السعودية وحقها في حماية سيادتها ومنشآتها، مشددة على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقا للاعتداء على دول الجوار، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الهجمات التي تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي. وأدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. أكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض أمن واستقرار المنطقة. كما أكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما

0: تهددوا أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. أستاذ نجم أهلا بكم. أولا تقييمكم لأبرز الإجراءات المتخذة بعد هذه الاعتداءات التي انطلقت من الأراضي العراقية، سواء بتشييل مجلس تحقيق، إغلاق 3 منافذ مع إيران، وكذلك إعفاء قائد عمليات بيسان. أبرز هذه الإجراءات التي اتخذت، وباعتقادكم إلى أين ستؤول مسارات التحقيق بشأنها؟
1: مرحبا عليك. يعني على ما يبدو السيد الزيدي اتخذ إجراءات سريعة وجادة لربما لأول مرة بعد أن كانت هناك تشكل لجان تحقيقية قد وصلت إلى الآلاف. المشكلة سيستهام في العراق، المواطن لا يثق حينما يسمع وشكلت لجنة تحقيقية إثناء أن يكون خرقا أمنيا أو تفجير أو سرقات أو فساد، وهذا ما حصل طيلة السنوات السابقة. لكن السيد الزيدي يعتبر حقيقة هذا الاختبار الحقيقي والواقعي لحكومته، ليس له فقط. أما أن ينجح ويصل إلى الجنات الذين استخدموا الطائرات المسيرة والأراضي العراقية باستهداف المملكة العربية السعودية ويتم معاقبتهم ومحاسبتهم وفق القانون العراقي، رغم أن القضاء العراقي قد قدم الدعم لهذه الحكومة وأصدر بيانا واضحا التعامل مع من يستخدم الأراضي العراقية باستهداف الدول أو البعثات الدبلوماسية، يستخدم أو يتم التعامل معه مثل ما يتعامل مع الإرهاب، أي وفق المادة 4 إرهاب، وهذه المادة تصل حكمها إلى الإعدام. بالتالي السيد الزيدي هذا الاختبار هو حقيقي وواقعي، يجب عليه المضي والاستمرار بأن يكون السلاح تحت إدارة القوات المسلحة وهو كقائد عام للقوات المسلحة، وإلا العراق حقيقة سيواجه عزلة مرة سياسية ومرة اقتصادية، خصوصا مع المملكة العربية السعودية ومع دول الجوار، حتى لا تتكرر هذه الاعتداءات وتصبح الدولة دولة فوضى لا دولة قانون، لأن القانون يخدم الجميع أما الفوضى تخدم القلة.
0: أستاذ نجم، لمنع التكرار هكذا اعتداءات، ما هي الإجراءات المطلوب من الحكومة اتخاذها فورا وسريعا؟
1: يعني مثل ما يعني الآن أصدر قرارات بعزل قائد عمليات ميسان، طبعا ليس العزل فقط، العزل ومحاسبة كل قائد عسكري وأمني حينما يكون خرقا في تلك القاطع في هذا القاطع أو ذاك، حتى على الأقل يكون هناك تخوف. وأنا دائما أقول من له الغنم عليه الغرم، يعني مثل ما الآن يتسمون ويمتازون بامتيازات لا غير موجودة في أغلب دول العالم حتى الغنية. اليوم المسؤول السياسي العراقي التنفيذي التشريعي العسكري الأمني يتسم بكثير من الامتيازات، حينما يتسم ويحصل على هذه الامتيازات وهو في المنصب يجب أن تؤخذ ويعاقب حينما يخفق أو يفشل، حتى على الأقل يكون عبرة للآخرين أن الجميع أن تتضافر تتشارك من أجل إعطاء رسالة واضحة بأن العراق أكثر أمنا واستتبابا ووجودا استقرارا على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. أما أن تكون خروقات هنا وهناك وعدم المحاسبة لتدخل الأحزاب باختيار شخصيات أمنية وعسكرية، يجب أن يكون هذا مرفوض بعدم السماح لأي حزب مهما يكون مناصبه مقاعد النيابية أن لا يتم فرض ورفض شخصيات على المستوى العسكري والأمني، لأن هذا حقيقة هو يمس حياة المواطن ويمس السيادة العراقية. على الأقل هذه الدول يجب أن تتعامل معها كحسن الجوار كتبادل اقتصادي بالمعلومات. أنا أعتقد تصرف الحكومتين في الرياض وفي بغداد كان تصرف حكيم بنحو التهدئة ونحو استمرار العلاقات المتبادلة مثل ما يرى بها السيد الزيدي لزيارة الرياض. لكن كل ما يقرر أن يذهب بزيارة إلى دولة أخرى يتم اختراق ويتم استغلال واستخدام الأراضي العراقية باستهداف الدول المجاورة.
0: طيب سيد نجم، قلتم أنه المواطن العراقي لم يعد يثق بمجالس التحقيق من خلال تجارب خلال السنوات الماضية، وأنه اليوم الحكومة حكومة الزيدي أمام اختبار حقيقي، هل ستنجح؟

0: نجح في إنهاء ملف نزع السلاح الفصائل؟ هل ستنجح في إنهاء ملف القضايا التي تمس بالسيادة العراقية؟
1: يعني لابد أن تنجح الدولة العراقية، ليس أمامها خصوصا حكومة السيد الزيدي، لأن في برنامج الحكومي هو تحدث بكل صراحة، يعني ليس أمامه إلا مسارين أو طريقين، مسار مكافحة الفساد الذي استمر، لكن على ما يبدو هناك نوع من التوقف في الأيام الماضية، وهذا غير مقبول لأن ستنقلب عليه الأحزاب، وطريق آخر ومسار آخر هو جعل السلاح بيد القوات المسلحة، وهذا مطلب داخلي على المستوى المرجعي وعلى المستوى المجتمعي وعلى المستوى السياسي. أما أن يكون السلاح هنا وهناك، أعتقد سيواجه حقيقة السيد الزيدي الفشل والمعوقات الحقيقية التي لا يستطيع أن يستمر. ليس هناك اقتصاد وليس هناك أعمار ولا استثمار ما لم يكن السلاح بيد الدولة. أما التأجيل والترحيل والتأخير لا يصب لا في مصلحة السيد الزيدي ولا مصلحة حكومته ولا مصلحة الشعب العراقي. أنا أرى السيد الزيدي إلى هذه اللحظة ما زال يمتلك النزعة الإصلاحية، ما زال يتحرك حقيقة خطوات إيجابية، لكن يحتاج أكثر جرأة وأكثر اتخاذ قرارات، خصوصا الآن القضاء قد تضامن وتشارك ودعمه، وخصوصا الكثير من السياسيين والمكونات المجتمعية مع السيد الزيدي بمكافحة الفساد مرة وبحصر السلاح مرة أخرى.
0: أشكرك جزيل الشكر من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب، شكرا جزيلا لك. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان. جرى خلال الاتصال استعراض التعاون الذي يربط البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي والجهود المشتركة لخفض التصعيد واحتواء التوترات فيها. كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات لعربات وعناصر لميليشيا الحوثي على خط المخا ذوباب. ولدينا أيضا هيكسيف يؤكد أن واشنطن ستواصل ملاحقة إيران وناقلاتها، وترامب يقول إنها الراعي الأول للإرهاب.

0: بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

القوات الجوية ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذباب. أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيا الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائرة الشمالية في مدينة المخا. هذا وأفادت مصادر العربية بوصول 43 جثة لقتلى ميليشيا الحوثي إلى مستشفى باجل في الحديدة غربي اليمن عقب ضربات القوات الجوية اليمنية. ونشرت القوات المسلحة اليمنية استهدافات دقيقة بالطيران المسير تدق مواقع ميليشيا الحوثي.

إذن مشاهدينا، كانت هذه الصور. القوات المسلحة اليمنية تنشر هذه المشاهد لاستهداف عتاد لميليشيا الحوثي في ذباب وكذلك الجبهات الشمالية، وكذلك بعد إنذارها بإخلاء طريق خط المخا ذباب. إذن هي مشاهد نشرتها القوات المسلحة اليمنية، ونتابع هذه الصور لاستهدافات دقيقة لميليشيا الحوثي في هذه المناطق.

0: على كل للمزيد من التحديثات والتطورات الميدانية معنا مباشرة من تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل، آخر التحديثات الميدانية لديك؟
1: نعم، فجر اليوم كانت قد شنت الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة غارات استهدفت تجمعات وأيضا منصات لإطلاق الصواريخ وأيضا تعزات الميليشيات الحوثي الانقلابية. إذا بدأنا من شرق مدينة تعز، كانت الطيران الحربي قد استهدف منصة إطلاق صواريخ في جبل أومان شرق مدينة تعز، تحديدا المطلة على منطقة الحوبان، وهذه المنصة كانت تستخدم لتهديد حرية الملاح وكذلك لاستهداف السواحل اليمنية. لكن نتحدث أيضا عن أن الطيران كان قد شن أيضا عدة غارات على تعزات الميليشيات الحوثي في منطقة البرح غرب محافظة تعز. هذه التعزات كانت في طريقها إلى الساحل الغربي باتجاه مدينة المخا وكذلك باتجاه باب المندب. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن القصف الذي استمر حتى يعني فجر اليوم، كان هناك أيضا تكثيف للطيران الحربي حيث شن عدد من الغارات على مدينة المخا وكذلك على مدينة الذباب وأيضا الطرق المؤدية إليه. استهدف تعزيات الميليشيات الحوثية على متن هذه الطرق، كذلك استهدف آليات وعربات عسكرية بحسب القوات المسلحة اليمنية في مدينة المخا بالقرب من ميناء ومطار المخا الدولي. نتحدث أيضا عن أن هذه الاستهدافات كانت قد طالت العديد من الآليات العسكرية والمركبات.

وكذلك تعزيزات وأفراد للميليشيات الحوثية. هناك عديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية إثر هذه الاستهدافات. نتحدث أيضا عن أن الوضع هنا داخل هذه الجبهة، جبهة الكدحة، لا زال هادئ حتى هذه اللحظة، فقط هناك

0: جبهة الكدحة.
1: طيب ماذا عن الوضع الإنساني هائل في ظل هذه الاعتداءات الحوثية وكذلك القصف المتواصل على ميليشيا الحوثي على خط المخا في تعز؟
0: بالطبع لا تزال هناك العديد من الأسر تنزح من منازلها خصوصا في المناطق الساحلية، خاصة وأنها لاقت تضييق كبير من قبل الميليشيات الحوثية. كان هناك اقتحام للمنازل، كان هناك أيضا اعتقال العديد من المواطنين وكذلك الناشطين وأيضا الزج بأبنائهم إلى جبهات القتال. نتحدث عن أكثر من 150 أسرة نزحت يوم أمس إلى مديرية الوازعية غرب تعز إلى المناطق الجنوبية تحديدا في جبال بني عمر ونصبت مخيماتها هناك. نتحدث أيضا عن أن موجة النزوح كانت قد ازدادت في المناطق هذه، هي منطقة عكاد وكذلك أيضا من منطقة الشراقة والأشروح، بعد أن شنت الميليشيات العديد من القصف. كذلك كانت قد استهدفت أحياء سكنية بالمعدلات والرشاشات الثقيلة. نتحدث أيضا عن أن هذه موجة النزوح تتجه من المناطق الغربية باتجاه مدينة البيرين وكذلك مدينة النشمة جنوب محافظة تعز.
1: أشكرك جزيل الشكر من تعز مراسل العربية هائل سعيد، شكرا جزيلا. ونتوقف مشاهدينا مع هذه الصور المباشرة لوصول طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطار دبلن في زيارة تستغرق يومين إلى أيرلندا. ذكر البيت الأبيض أن ترامب سيجري مشاورات رسمية هناك. إذن هذه الطائرة أو صور مشاهد مباشرة لوصول طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطار دبلن.

0: ونتابع نشرتنا من لبنان. وبعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي الطاهر، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم النبطية. وأثناء زيارته قال عون إن لبنان يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها.
1: الرئيس نحن بنكبر فيكم، انتوا دولة الرئيس اللي بيهبر يخلينا اياكم، بدنا الامان والاطمئنان، عندنا اطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
2: سبب زيارتي لهون مع قاده الاجهزه الامنيه وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى
1: طول عمرك انتوا انتوا دوله
2: مش بس الامان، كمان الخدمات الثانيه نحن مجبورين نامنها.
0: معنا من بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة أهلا بك، كيف كان التفاعل مع زيارة الرئيس اللبناني إلى نبطية خصوصا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي الطاهر؟
3: كان واضح من لقائه مع الأهالي بأن هذه الزيارة كان لها أثر إيجابي على المواطنين المتواجدين هناك، خاصة وأنه في الفترة الأخيرة كان يعني المواطنون في جنوب لبنان يشتكون بأنهم يشعرون بأنهم متروكون لمصيرهم، وهذه الزيارة أتت لي كما قال الرئيس جوزيف عون للتأكيد بأن أهالي الجنوب غير متروكين لوحدهم. وكان هناك مطالبات مباشرة من قبل المواطنين، عاد وكرر الرئيس عون بأنه سيكون هناك تنفيذ لهذه المطالب. كان قد زار عدد من يعني بدأت زيارته في السرايا في النبطية التي كانت قد تعرضت لقصف، أيضا كان هناك زيارة لبلدية النبطية التي كان قد قتل رئيس البلدية خلال الحرب وعدد من أعضاء البلدية أيضا، إضافة إلى أنه زار مستشفى نبيه بري الحكومي أيضا، وكان قد تحدث عن العمل للأطباء في هذه المستشفى رغم الظروف الصعبة. وأيضا كان هناك زيارة لمصرف لبنان يعني لمواقع كانت تعرضت لاستهدافات خلال الفترة الماضية، قبل أن ينتقل إلى زوتر الغربية حيث التقى عدد من الأهالي في كنيسة البلدة. طبعا يعني يشعر اليوم المواطنون بأن هناك تواجد للدولة مختلف عن السابق جنوبي لبنان. أهالي النبطية كانوا قد رفعوا الصوت عاليا خلال الأيام الماضية، طالبوا فيه بتواجد الجيش اللبناني، وهذا ما حدث عندما كثف الجيش اللبناني من تواجده، واليوم كانت هذه

0: الزيارة لرئيس الجمهورية برفقة قائد الجيش رودولف هيكل، الذي قال بأن الجيش اللبناني متواجد في كل القرى التي لا تقع تحت الاحتلال، وبأنه سيكون هناك تواجد في المستقبل للقرى التي يخرج منها الإسرائيليون. طبعا رئيس عون كان قد تحدث عن أنه لا يوجد مفاوضات في هذه الفترة، طبعا لأنه لم يحدد حتى الآن موعد لتلك المفاوضات، ولكن هذا لا يعني بأن المفاوضات انتهى، لأنها تبقى الخيار الأساسي للبنان الرسمي، الذي تمكن لبنان خلال الفترة الماضية من استعادة أسرى بسبب تلك المفاوضات. وأيضا مع انتشار الجيش في النبطي كان يعني هناك نوع من الارتياح لدى الأهالي بأن تلك المنطقة لن يتقدم إليها الجيش الإسرائيلي بعد سقوط مرتفعات علي الطاهر.
1: أشكرك جزيل الشكر من بيروت مراسلة العربية غنوة ياتين. طلبت الولايات المتحدة من ناقلة النفط العابرة لمضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان الحماية العسكرية، وقلصت الفترة إلى نافذتين زمنيتين محددتين يوميا مع بداية شهر سبتمبر، وفقا لرسائل بريد إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى مستشارين في قطاع الملاحة واطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. كان يتعين على ملاك السفن تقديم طلبات إلى المركز الأمريكي الذي يزود البحارة بأحداث للمسار وإذن بالعبور خلال فترات زمنية واسعة النطاق ليلا، حيث تحظى السفن بحماية الطائرات الأمريكية. وفي آخر تصريحاته المتعلقة بإيران، وصف وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مؤكدا بأن واشنطن ستواصل ملاحقة إيران وناقلاتها.
2: Over the past six months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism. Our warriors have fought an Islamic theocracy that has wished us death for nearly half a century, that cheered on 9/11. A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades, killing thousands, including our comrades in Iraq and Afghanistan. But they did not factor in this president. The United States has killed their leaders, destroyed their air force, and their navy rests at the bottom of the sea. Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell, and tankers to the bottom of the ocean where they belong.
1: في إطار استعداد الجيش الأمريكي لتعزيز حصاره البحري وعملياته القتالية ضد إيران، يستعد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن لتنفيذ عمليات في المنطقة. ما دمر فوق الأرض تحاول إيران إعادة بنائه تحتها. برنامجها الصاروخي يستعيد جزءا من نشاطه داخل الأنفاق وفق وستريت جورنال، مواقع جديدة لإعادة تشغيل جزء من الإنتاج. فماذا تكشف هذه التحركات؟ التفاصيل في هذا التقرير.
3: آلاف الضربات الأمريكية والإسرائيلية تركت خلفها مشهدا واسعا من الدمار في منشآت الصواريخ الإيرانية، لكن مع توقف القصف بدأت صور الأقمار الاصطناعية ترصد حركة جديدة في مواقع سبق أن طالتها الضربات، ومن بينها مجمع خوجير الصاروخي، حيث تحاول طهران إعادة تشغيل ما أصابته الحرب. وفق معلومات استخباراتية نقلتها وول ستريت جورنال، استأنفت طهران تجميع صواريخ باليستية بمكونات خزنتها قبل الحرب. مسؤولون أمريكيون وإقليميون أفادوا بأن طهران تجمع حاليا صواريخ بالوقود السائل وأخرى بالوقود الصلب، مع رصد نشاط داخل منشآت تحت الأرض بينها مجمع خوجير جنوب شرقي إيران. تقتصر التحركات على المنشآت القائمة، إذ تشير المعلومات نفسها إلى أن طهران تعمل على إنشاء مواقع جديدة تحت الأرض لتجميع الصواريخ في محاولة لتقليل احتمالات تعرضها لضربات مستقبلية. وتبرز هنا أهمية المكونات التي خزنتها

0: إيران قبل الحرب. تقديرات أمريكية تفيد بأن مخزونات طهران تكفي لتجميع ما لا يقل عن 200 صاروخ، فيما تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية إنتاج مئات الصواريخ وربما الآلاف. لكن استعادة الإنتاج تواجه قيوداً كبيرة، إذ لحقت أضرار بمنشآت إنتاج الوقود والمكونات، فيما يزيد الحصار البحري وصعوبة استيراد بعض المواد اللازمة لصناعة الوقود الصلب. وتأتي هذه التحركات ضمن برنامج صاروخي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتوسع ويصبح أحد المكونات الرئيسية للاستراتيجية العسكرية الإيرانية، مع اعتماد طهران على منشآت موزعة وقواعد محصنة تحت الأرض. واليوم تتحرك هذه البنية تحت الأرض من جديد، منشآت تحاول إيران إصلاحها وأخرى تعيد تجهيزها، ومواقع جديدة تبنيها، وبينها إنتاج صاروخي محدود يعتمد على مخزونات ما قبل الحرب. علي الماجري، العربية.
1: ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. زيلينسكي يدعو ترامب لفرض عقوبات صارمة على موسكو، وبوتين يقول إن عدد العقوبات على روسيا تجاوز 30,000. لدينا أيضا فيروس إيبولا ينتشر في 7 إقليم في الكونغو الديمقراطية.

0: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر
1: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على الشاشة العربية.
3: فمن هنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
4: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حيجي داخل.
5: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
6: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
7: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
8: ما يقارب 30,000 أسير
9: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
10: والي الله الخطوبة المحرمة من ثلاثة
11: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
12: حد هسي ما عارفين حد عنه.
13: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
4: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
14: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
15: أهلا بكم من جديد. إلى تطورات حرب أوكرانيا، حيث استهدفت القوات الروسية منشأة حيوية للبنية التحتية للنقل في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا وفق وزارة الدفاع الروسية، حيث دوت صفارات الإنذار في المنطقة بعد هذا الهجوم. كما واستهدفت القوات الروسية أيضا بمسيرات من طراز إيران مستودعا للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة غوستوميل بمقاطعة كييف بحسب وزارة الدفاع الروسية. من كييف معنا مراسل عربية حذيفة عادل. حذيفة أهلا بك. إذن روسيا تكثف من تصعيدها وهجماتها على كييف، آخر التحديثات لديك بشأن هذه الهجمات؟
16: نعم نعم، تعرضت أوكرانيا ليلا لهجوم جوي مركب شمل 129 مسيرة وصواريخ باليستية وثمانية صواريخ كاليبر وستة صواريخ جوالة من طراز X-59 وX-69، وأعلنت القوات الجوية إسقاط 110 أهداف من مع تسجيل إصابات مباشرة في 20 موقعا. مقاطعة أوديسا كما تفضلت كانت الاتجاه الرئيسي للهجوم، كما أيضا تضررت أوديسا ودنبر بتروسك وزابوروجا.

0: وألحقت أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية ومباني سكنية. وفق الحصيلة الأولية قتل 4 أشخاص وأصيب 38 آخرون على الأقل بينهم طفل، فيما لا يزال شخص في عداد المفقودين. في مقاطعة أوديسا وحدها هنالك 23 شخصا أصيبوا بينهم طفل أيضا يبلغ من العمر 5 أشهر. وأيضا أكدت مصادر أوكرانية أن منشآت للنقل والمواني في مقاطعة أوديسا تعرضت لهجمات خلال هذه الليلة وخلال الأيام الماضية أيضا، ما بالإضافة إلى منشأة للتصدير وكذلك منشأة للنقل، وأيضا تعرض معبر حدودي للاستهداف، هذا بالإضافة إلى استهداف بعض المنشآت الصناعية كشركة كامستال ومصنع دينيبرو للمعادن في منطقة دينيبرو بيتروفس. هذه الاستهدافات هي في الفترة الأخيرة تتكرر على هذه المنشآت الصناعية وعلى منطقة أوديسا على وجه التحديد. المعبر الحدودي يتعرض لهجوم بشكل شبه يومي. هذا المعبر هو أحد المعابر الهامة لأوكرانيا لتصدير الحبوب وأيضا للصادرات بشكل عام أيا كان نوعيتها، تجارية أو حتى الوارد من خارج دولة أوكرانيا عبر دولة مولدوفا. هذا المعبر يتعرض بشكل يومي للهجوم. أيضا تعرضت مناطق سومي ومناطق زاباروجا وخرسون وأيضا خاركيف لضربات براجمات الصواريخ وبالمسيرات من طراز FPV، خاصة المناطق القريبة من جبهات القتال. الاستهدافات مستمرة على الأراضي الأوكرانية. أما العاصمة الأوكرانية كييف فتم استهداف مقاطعة كييف وليس العاصمة المدينة نفسها، وتستمر الهجمات بشكل شبه يومي.
1: طيب حذيفة،
0: الآن يعني بين
1: بعد الانتقادات لموسكو
0: مباشر تم إعلان قبل دقائق فقط حالة التأهب الجوي في كييف.
1: طيب بعد الانتقادات لموسكو، روسيا تقول أنه تقوم باستهداف بنى تحتية وشركات صناعية في كييف تستخدم لأغراض عسكرية وفي كامل أوكرانيا. كيف ترد كييف على هذه الادعاءات؟
0: نعم، أولا كييف تنفي تماما أن المنشآت المستهدفة في أوكرانيا هي منشآت تستخدم لأغراض عسكرية، وإنما تقول أن روسيا تستهدف اللوجستيات الأوكرانية لتعقيد حياة المواطنين. هنالك استهداف لمنشآت ومستودعات للمواد الغذائية لكبرى سلاسل الشركات الأوكرانية، وقد رصدنا ذلك في منطقة كييف وفي محيط وفي مقاطعة كييف بشكل عام، خاصة في منطقة غوستوميل وكذلك أيضا في بوتشا وفي مناطق برافاري. وفي هذه المناطق توجد مستودعات كبيرة لشركات مثل إيبت سنتر ورزيتكا وغيرها، يتم استهداف هذه المستودعات. اليوم دخلت أهداف جديدة في قائمة أهداف الجيش الروسي في العاصمة الأوكرانية كييف وفي المقاطعة، وأيضا هنالك مواقع أوكرانية وقنوات تليجرام أوكرانية تتحدث عن سلسلة بقائمة للأهداف من محطات الوقود. بالأمس فقط تم استهداف محطتين للوقود بشكل متزامن، وهي تتبع لشركة أوكرا نافتا وهي شركة أوكرانية. ولكن على وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية وعلى في الإعلام الأوكراني هنالك قائمة متداولة ب سلسلة من محطات الوقود التي ينوي الاتحاد الروسي استهدافها. إذن هذا هدف جديد أيضا كما تقول كييف لتعقيد حياة المواطنين وأيضا لقطع اللوجستيات عن المدن الأوكرانية. هذا في العاصمة الأوكرانية كييف، ولكن أيضا يتم استهداف المستودعات في منطقة زاباروجا ودنيبروفيتروسك على وجه الخصوص، لأن كثير من الشركات الإنتاج هي في هذه المناطق ولذلك لديها مستودعات كبيرة. أيضا يتم استهداف قطاع النقل خاصة القطارات، شركة السكك الحديدية يتم استهدافها بشكل شبه يومي سواء في العاصمة الأوكرانية كييف، في مناطق سومي، في مناطق زاباروجا، في مناطق دنيبروبيتروفسك وفي خاركيف على وجه الخصوص. وأيضا تقول السكك الحديدية أنه يتم استهداف القطارات وهي في حالة نقل للركاب، يعني يتم استهدافها. لذلك هنالك سياسة جديدة تتبعها شركة السكك الحديدية، وهي مجرد ما تم إعلان حالة التأهب الجوي يتم إيقاف القطار أينما كان، يعني حتى في مناطق نائية يتم إيقاف القطار ويتم إجلاء الركاب إلى مساحات بعيد عن القطار وينتظرون حتى تنتهي حالة التأهب الجوي. وهذا يعقد بشكل أكبر أيضا تنقل المواطنين سواء كان داخل أوكرانيا أو حتى القطارات التي تتجه إلى الخارج، وتعلمين أن المطارات في أوكرانيا هي لا تعمل منذ بداية الحرب، لذلك يستغل المواطنين بشكل أكبر القطارات للسفر خارج أوكرانيا.
1: أشكرك جزيل الشكر من

0: كييف مراسل العربية حذيفة عادل، شكرا لك. هذا ودعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة وفورية على روسيا للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ. شدد زيلنسكي على أن الإجراءات الهادفة لتقييد إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة المرتبطة بها يجب أن تتخذ من دون تأخير.
1: يجب فرض العقوبات الآن، أكان ذلك عبر مشروع القانون الذي قدمه لينسي جراهام أو بقرار من الإدارة، ولا بد أن تكون العقوبات صارمة، فهي أداة غير عسكرية تمتلكها الولايات المتحدة لحرمان روسيا من القدرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا ومدنييها. وبصراحة أحيانا لا أفهم سبب عدم اتخاذ القرارات بسرعة، ففي أوقات الحرب قد يكون اتخاذ قرار غير مثالي أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نوه من جهته لأن بلاده فرضت عليها أكثر من 30,000 عقوبة. بوتين ندد بهذه الإجراءات وقال إن العقوبات لم تقتصر تداعياتها على روسيا بل انعكست على الدول التي فرضتها، وذلك استنادا لأرقام رسمية بحسب قول الرئيس الروسي.
2: فرضت أكثر من 30,000 عقوبة على روسيا، وهو ما يعادل تقريبا ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة. أما بالنسبة للدول التي بادرت بفرض ضغوط العقوبات والتي تواجه الآن مشكلات حادة تتمثل في عجز الميزانية وتفاقم الدين العام وتراجع القطاع الصناعي، فمن المستحيل عليها الاستمرار في اتباع مثل هذه السياسة، إذ تبين أنها هي نفسها قد واجهت تداعيات معقدة يصعب عليها تحملها.
0: كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأوروبية من إرسال قوات إلى أوكرانيا قائلا أنها تجر شعوبها لحرب ضد روسيا. بوتين رأى في هذه الخطوة حربا لا محالة، وأن المواطنين الأوروبيين يدركون حقيقة ما يجري.
2: إلى أي أفعال يدفعون شعوب بلدانهم إلى حرب مع روسيا؟ في الوقت الراهن يقولون إنهم يدرسون كيفية إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وهذا يعني حربا ضد روسيا، وكما أفهم فإن مواطني الدول الأوروبية يدركون ما الذي يجري.
0: سيطرت حالة من الغضب في ألمانيا ردا على تصريحات السياسي في حزب البديل من أجل ألمانيا أوردريش زيغوموند، والذي ربط فيها حملة الترحيل المزمعة ضد المهاجرين بتوفر المعدات العسكرية.
3: موقفنا واضح تماما، لا ندين إنتاج المعدات العسكرية بشكل عام، لأننا سنحتاج بطبيعة الحال إلى الموارد اللازمة لحملات إعادة المهاجرين وترحيلهم في المستقبل، وهذا أيضا بالطبع يصب في مصلحة الأمن الداخلي واستقرارنا ودفاعنا الوطني. ندرك تماما أن هذه الأمور لا تأتي من فراغ، مع ذلك ثمة فرق شاسع بين إرسال قوات مسلحة إلى حروب خارجية على نفقتنا الخاصة والمخاطرة بالتالي بالتورط في صراعات خارجية.
0: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحقق الحزب الجمهوري فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك تكثيف إنفاقهما الانتخابي مع بقاء أقل من 8 أسابيع على موعد الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. قال ترامب إنه يعتزم إنفاق 400 إلى 500 مليون دولار لدعم الجمهوريين في هذه الانتخابات، فيما خصصت لجنة مرتبطة بالحزب الجمهوري أكثر من 74 مليون دولار للإعلانات في 15 سباقا مجلس النواب، بالإضافة إلى 6 سباقات لمجلس الشيوخ. تسبب انفجار في اندلاع حريق داخل موقع لتخزين الأسلحة وسط بلغاريا في ثاني حريق تشهده منشأة الذخيرة خلال أسابيع من دون تسجيل إصابات. قالت حاكمة المنطقة إن النيران انتقلت بين مستودعات داخل الموقع، فيما أشارت وسائل الإعلام محلية إلى أن الشركة المشغلة للمستودع شهدت انفجارا في إحدى منشآتها الشهر الماضي. أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا غير محدد باتجاه بحر اليابان وفق ما قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية. نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة في

كوريا الجنوبية رصد المقذوف من دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي أغسطس أطلقت بيونغ يانغ مجموعة من الصواريخ باتجاه البحر، وذلك بعد بضع ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون هذا العام. انتشر فيروس إيبولا في إقليم سابع في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة رجل بالفيروس بعد قيامه برحلة عبر البلاد شملت السفر خارج البلاد. ذكرت السلطات المحلية أن الرجل المصاب غادر خلال 3 أسابيع إقليم جنوب كيفو، ثم سافر إلى رواندا وأوغندا المجاورتين، وأخيرا إلى إقليم إيتوري في الكونغو بؤرة تفشي الوباء. أظهرت بيانات حكومية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بلغ 7022 حالة. ونتوقف مشاهدينا مع هذه الصور المباشرة لمراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيرلندا الذي يقوم بزيارتها في زيارة تستغرق يومين. إذن البيت الأبيض كان أعلن أن ترامب سيجري مشاورات رسمية هناك في هذه الرحلة وسيعقد اجتماعات مع قادة أوروبيين.

في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. بعد هجمات على السعودية من الأراضي العراقية، الزيدي يقيل قائد عمليات ميسان ويوجه بإغلاق 3 منافذ مع إيران. القوات المسلحة اليمنية تكثف عملياتها في المخا وتقصف تجمعات الحوثيين في الميناء وذوباب. الرئيس اللبناني يزور النبطية جنوبي البلاد ويؤكد من هناك ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حاليا. الجيش الأمريكي يحدد فترات زمنية لتوفير دفاع جوي للناقلات للإبحار عبر منطقة هرمز. روسيا تصاعد من هجماتها على أوكرانيا وتستهدف شركات صناعية تقول إنها تستخدم لأغراض عسكرية. في أمان الله.

0: تختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
3: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
2: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
3: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
2: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
1: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: معينة ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
2: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
1: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
2: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
1: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
2: في رأي حضرتك أن السنة تكون حكيمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

إدانات واسعة لهجمات استهدفت السعودية من الأراضي العراقية وبغداد، تقيل قائد عمليات ميسان وتفتح تحقيقا. القوات المسلحة اليمنية تكثف عملياتها في المخا وتقصف تجمعات الحوثيين في الميناء وذباب. الرئيس اللبناني يزور النبطية جنوبي البلاد ويؤكد من هناك ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حاليا. الجيش الأمريكي يحدد فترات زمنية لتوفير دفاع جوي يحمي ناقلات النفط أثناء عبور هرمز.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. ذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي آثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية وإتاحة الفرصة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة تجاه السعودية. ووجه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل مجلس تحقيق مع قيادة عمليات ميسان. كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. أدانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. ثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق وعلاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. أدانت وزارة الخارجية البحرينية استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بطائرات مسيرة، وقالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. أكدت الخارجية البحرينية تضامنها الكامل مع السعودية وحقها في حماية سيادتها ومنشآتها، مشددة على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقا للاعتداء على الدول الجوار، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الهجمات التي تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي. قبل ذلك أدان جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية. أكد البديوي أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. شدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. كذلك أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. أكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض أمن واستقرار المنطقة. كما أكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان. جرى خلال الاتصال استعراض التعاون الذي يربط البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي والجهود المشتركة لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوترات فيها. كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية.

الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها. إلى اليمن، حيث نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج عملياتها التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذباب. أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيا الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائرة الشمالية في مدينة المخا. هذا وأفادت مصادر العربية بوصول 43 جثة لقتلى من الميليشيا الحوثية إلى مستشفى باجل في الحديدة غربي اليمن، ذلك عقب ضربات القوات الجوية اليمنية. ونشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد لاستهداف مواقع ميليشيا الحوثي في محافظة الضالع. نتابع.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن بدء القوات الجوية عمليات القصف، حيث تم استهداف عتاد لميليشيا الحوثي في منطقة ذباب، كما تم استهداف عربات وعناصر للميليشيا في طريق المخة ذباب. هذا وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخة وكذلك المخة ذباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر.

كما نشرت القوات المسلحة اليمنية مقطعا مصورا لاستهداف قناصة الفرق المركزية بالجبهة الشرقية عناصر ميليشيا الحوثي في عدد من المواقع.

0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استلام ميليشيا الحوثي على مجمع لموظفيها في مدينة المخا اليمنية. قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن موظفي الوكالة الذين كانوا يقدمون المساعدات الإنسانية للمجتمعات المستضعفة غادروا المجمع قبل عملية الاستيلاء وهم جميعا بخير.
1: Gravely concerned by the seizure of a key humanitarian common premises and its assets in Mocha by the Houthi de facto authorities. The compound houses staff of UN agencies working to provide humanitarian assistance to vulnerable communities in the area. All UN personnel working at the common premises had left the compound before the seizure and are safe.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تصاعد من هجماتها على أوكرانيا وتستهدف شركات صناعية وبنى تحتية تقول إنها تستخدم لأغراض عسكرية.

0: تستطيع فعليا أن تقنع شخصا أن يعمل معك؟ يخون بلده، يعرض نفسه للموت.
1: Nothing. No mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي طاهر، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم النبطية. أثناء زيارته قال عون إن لبنان لن يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها.
8: الرئيس نحن بنكبر فيكم، انتوا دوله الرئيس اللي بيهبر يخلينا اياكم، بدنا الامان والاطمئنان، عندنا الاطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
9: سبب زيارتي لهون مع قاده الاجهزه الامنيه وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
8: طول عمرك انتوا انتوا دوله
9: مش بس الامان، كمان الخدمات الثانيه نحن مجبورين نامنها.
7: اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومناطق عدة في المحافظة بينها كفر دان والعرقة ودير أبو ضعيف وفقوعة. اعتقلت هناك فلسطينيين وشابا آخر في منطقة النسيم بمدينة جنين. وسعت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها لتشمل مخيم الفارعة وبلدة تمون في طوباس ومدينة ريحة، إضافة إلى محيط مخيم قلانديا وبلدة عناتا شمال شرقي القدس. أغلق العراق 3 منافذ مع إيران من أصل 5 باستثناء المنافذ الموجودة في إقليم كردستان. ذكر مصدر للعربية أن العراق أغلق منافذ الشلامجة والشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل، فيما يستمر العمل بمنفذين آخرين هما زرباطية والمنظرية. أوضحت المصادر أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم الإجراءات الحدودية بين العراق وإيران مع الإبقاء على منفذين بهدف استمرار حركة التبادل التجاري والسفر وتشديد الإجراءات الجمركية والأمنية للحد من عمليات التهريب من إيران باتجاه الأراضي العراقية. أقر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة لن يحدث بين ليلة وضحاها، مشددا على أهمية الحوار بين طهران ودول المنطقة. أضاف أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق عبر الحوار بين الدول من دون وجود عسكري أجنبي، مؤكدا أن إيران لا تريد الحرب مع دول المنطقة وتحترم سيادتها وسلامة أراضيها. طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان الحماية العسكرية. قلصت الفترة إلى نافذتين زمنيتين محددتين يوميا مع بداية شهر سبتمبر، وفقا لرسائل بريد إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى مستشارين في قطاع الملاحة واطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. كان يتعين على ملاك السفن تقديم طلبات إلى المركز الأمريكي الذي يزود البحارة بإحداثيات للمسار وإذ بالعبور خلال فترات زمنية واسعة النطاق ليلا، حيث تحظى السفن هناك بحماية الطائرات الأمريكية. في آخر تصريحاته المتعلقة بإيران، وصف وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مؤكدا بأن واشنطن ستواصل ملاحقة إيران وناقلاتها.
10: Over the past six months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism. Our warriors have fought an Islamic theocracy that has wished us death for nearly half a century, that cheered on 9/11. A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades, killing thousands, including our comrades in Iraq and Afghanistan.

0: Afghanistan, but they did not factor in this president. The United States has killed their leaders, destroyed their air force, and their navy rests at the bottom of the sea. Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell, and tankers to the bottom of the ocean where they belong.
1: في إطار استعداد الجيش الأمريكي لتعزيز حصاره البحري وعملياته القتالية ضد إيران، يستعد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن لتنفيذ عمليات في المنطقة.
2: One, two, three.

0: وفي تطورات حرب أوكرانيا الأخيرة، فقد استهدفت القوات الروسية منشأة حيوية للبنية التحتية للنقل في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا وفق وزارة الدفاع الروسية، حيث دوت صافرات الإنذار في المنطقة بعد هذا الهجوم. كما واستهدفت القوات الروسية بمسيرات من طراز جيران مستودعا للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة غوستوميل بمقاطعة كييف بحسب وزارة الدفاع الروسية. دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة وفورية على روسيا للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ.
1: يجب فرض العقوبات الآن، أكان ذلك عبر مشروع القانون الذي قدمه لينس جراهام أو بقرار من الإدارة. ولا بد أن تكون العقوبات صارمة، فهي أداة غير عسكرية تمتلكها الولايات المتحدة لحرمان روسيا من القدرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا ومدنييها. وبصراحة أحيانا لا أفهم سبب عدم اتخاذ القرارات بسرعة، ففي أوقات الحرب قد يكون اتخاذ قرار غير مثالي أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
0: وتبقى عيننا على آخر التحديثات والعواجل. العراق في هذه الأثناء يعلن عن إجراءات قانونية وتحقيقات استخباراتية لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات على معابر حدودية مع إيران. يضيف العراق أن هناك ترتيبات إذن أمنية وإدارية في 3 معابر تحديدا مع إيران بعد هجمات طالت السعودية. وهذا الخبر الذي كانت كشفت عنه العربية عن مصادر من الداخل العراقي أمس. إذن العراق في هذه الأثناء يعلن عن إجراءات قانونية وتحقيقات استخباراتية لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات على معابر حدودية مع إيران، ترتيبات أمنية وإدارية في 3 معابر تحديدا مع إيران بعد هجمات طالت السعودية. نواصل حيث نوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بلاده فرضت عليها أكثر من 30,000 عقوبة. بوتين ندد بهذه الإجراءات وقال إن العقوبات لم تقتصر تداعياتها على روسيا، بل انعكست على الدول التي فرضتها، وذلك استنادا لأرقام رسمية حسب قول الرئيس الروسي.
2: فرضت أكثر من 30,000 عقوبة على روسيا، وهو ما يعادل تقريبا ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة. أما بالنسبة للدول التي بادرت بفرض ضغوط العقوبات والتي تواجه الآن مشكلات حادة تتمثل في عجز الميزانية وتفاقم الدين العام وتراجع القطاع الصناعي، فمن المستحيل عليها الاستمرار في اتباع مثل هذه السياسة، إذ تبين أنها هي نفسها قد واجهت تداعيات معقدة يصعب عليها تحملها.
0: تسبب انفجار في اندلاع حريق داخل موقع لتخزين الأسلحة وسط بلغاريا في ثاني حريق تشهده منشأة ذخيرة خلال أسابيع من دون تسجيل إصابات. قالت حاكمة المنطقة إن النيران انتقلت بين مستودعات داخل الموقع، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الشركة المشغلة للمستودع شهدت انفجارا آخر في إحدى منشآتها الشهر الماضي. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحقق الحزب الجمهوري فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل.

0: know, you look at statistically, when you're the president, Republican or Democrat, for some reasons, weird things happen in the midterms. But I think we're going to have a great win in the midterms. Thank you very much.
1: وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك تكثيف إنفاقهما الانتخابي مع بقاء أقل من 8 أسابيع على موعد الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. قال ترامب إنه يعتزم إنفاق 400 إلى 500 مليون دولار لدعم الجمهوريين في هذه الانتخابات، فيما خصصت لجنة مرتبطة بالحزب الجمهوري أكثر من 74 مليون دولار للإعلانات في 15 سباقا لمجلس النواب، بالإضافة إلى 6 سباقات لمجلس الشيوخ. أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا غير محدد باتجاه بحر اليابان وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية. نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية رصد المقذوف من دون تقديم تفاصيل إضافية. في أغسطس أطلقت بيونغ يانغ مجموعة من الصواريخ باتجاه البحر، وذلك بعد بضع ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام.

في الختام تذكير بأبرز العناوين. إدانات واسعة لهجمات استهدفت السعودية من الأراضي العراقية وبغداد، تقيل قائد عمليات ميسان وتفتح تحقيقا. القوات المسلحة اليمنية تكثف عملياتها في المخا وتقصف تجمعات الحوثيين في الميناء وذوباب. الرئيس اللبناني يزور نبطية جنوبي البلاد ويؤكد من هناك ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حاليا. والجيش الأمريكي يحدد فترات زمنية لتوفير دفاع جوي يحمي ناقلة النفط أثناء عبور هرمز. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرام المتابعة، في أمان الله.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
2: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
1: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء، هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
2: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
1: أنور السادات كفر وقتل،
2: وتحالفوا مع أطراف الانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
1: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي بين

0: أفلا يعقلون، دعوة ربانية قرآنية لكل الناس أن يعقلوا وأن يستخدموا العقل في التعامل مع النقل كيف يرونه، كل في زمانه مقيدين بالشروط والضوابط التي قررها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بيروت نحيي حضرتكم وهذه الحلقة في برنامج أفلا يعقلون. في هذه الحلقة نطرح موضوعا شائكا وشائقا، وهو التربية الدينية والمناهج الدينية التدريسية في المدارس على كافة المستويات ومختلف الأصعدة لأبنائنا الطلبة والطالبات. هل يربطون في هذه المناهج بين ما يقال من فقه السلف وبين ما نعيشه في الواقع المعاش؟ هل هنالك ضوابط في التعليم، ضوابط في التلقين، ضوابط في أعمال العقل؟ هل تدرس المذاهب الكلامية والفرق والاختلافات الفقهية أم يدرس ويعتمد في التدريس على عملية التلقين وحدها؟ هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو العالم الجليل فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الحداد، المفتش العام للأوقاف في دار الفتوى بلبنان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف أخباركم؟
1: الحمد لله.
0: بارك الله فيك دكتور. باختصار شديد ويعني كبداية في الحوار، هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بداية قلت حضرتك التعليم الديني، وقبل قلت التربية الدينية.
0: نعم.
1: هناك نموذجان في التعليم في المدارس. بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين. لن أدخل بالأسماء ولكن بالفكرة. التعليم الديني هو عملية أعلم هذا الجيل مبادئ الدين وأحكام الدين ويعلم، ولكن التربية الدينية هي صقل هذه العلوم، نصقلها ونقدمها للطلاب على أساس أن يكونوا قادرين على تطبيق في واقعهم ومجتمعهم. لا أريد أن أخرج تلميذ من المدرسة يعلم فقط، إنما أحتاج من يعلم ومربى.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟ تربية أم تعليم؟ نعم، على أرض الواقع.
1: الواقع
0: بصراحة نعم.
1: الغالب تعليم.
0: تعليم.
1: ولكن نحن في دار الفتوى يعني عم نسعى قد ما فيه نكون تربية.
0: تمام. هل العملية التعليمية للمسألة الدينية في المدارس وفي الجامعات تقوم على التلقين أم على الفهم وإعمال العقل؟
1: هذا يعود الموضوع إلى دور المعلم. المعلم عنده منهج، هذا المنهج هو أساس في العملية التربوية.
0: نعم.
1: والمعلم هو أساس. إذا كان المنهج يعتمد على التلقين والحفظ فقط، هذه مشكلة. وإذا كان المعلم اتخذ هذا الأسلوب انه فقط،
0: ده انا اسال عن الواقع، لست لا اسال عن اذا كان او اذا كان الواقع بالفعل
1: يقوم على التطبيق. الواقع الحمد لله الان رعايه دار الفتوى.
0: لا انا اتكلم بشكل عام في العالم الاسلامي كله.
1: العالم الاسلامي العام
0: وحضرتك تعلمت في المعاقل الدينيه ايضا.
1: نعم.
0: تعلمت بالتلقين ولا باعمال العقل؟
1: انا تعلمت في الازهر. نعم. في لبنان والذي يتبع لازهر مصر. تعلمت التلقين مع الفهم والوعي. يعني الحمد لله جزا الله خيرا علماءنا. نعم. علمونا إعمال العقل.
0: هل تعلمت إعمال العقل من خلال منهج الشك مثلا أو الشك المنهجي، أم هذا مجرم في التربية الدينية؟
1: ليس موضوع الشك أبدا، إنما موضوع الوصول إلى اليقين والتيقن أكثر.

0: أنا لا يعني لا أحب موضوع الشك.
1: آه.
0: ليش بدي شك؟ كيف بدي شك؟ أنا جديد.
1: لإعمار العقل، استفزاز العقل في النقل مثلا، أو إعمار العقل.
0: إعمال العقل هو للوصول أكثر لليقين، وليس عملية شك أبدا. نحن لا نشك بنصوصنا القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، لا نشك، إنما نعمل على التيقن أكثر، نعمل أن نرى هذا الحديث رواته سنده، إن كان هناك خلل بالسند فنتوقف عنده، نأخذه بفضاء الأعمال. أما إذا كان هناك ثبات في سنده وفي روايته ولا يتعارض مع القرآن الكريم أكيد.
1: نعم.
0: وطبعا القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، هو مصدر العقل.
1: يعني أنا قصدت من سؤال تعليم مناهج الشك مثلا، والفرق الكلامية التي تعتمد على العقل مثل المعتزلة مثلا، الأشاعرة لديهم جانب عقل أيضا، هل يتم تدريس مقررات الاعتماد على العقل وكيفية التفكير في مناهج التربية الدينية عند الأطفال في المدارس أم لا؟ بصراحة
0: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل، وخاصة أنا درست المذهب الحنفي فيه إعمال العقل مع النقل في تفسيره وليس في يعني الإيمان به. نحن نؤمن بالقرآن الكريم،
1: نعم،
0: ولكن في دلالات الآيات
1: في الأفهام
0: نعمل بالعقل. مثلا أمر فقهي، موضوع الوضوء، الله عز وجل في القرآن الكريم ذكر موضوع الوضوء، إذا كان حصل شيء من الملامسة فقال لامستم، فهناك فرق بين لامستم ولمستم. هذا أبو حنيفة رضي الله عنه عندما تحدث في هذا الأمر، وأعمل العقل مع دلالة هذه الكلمة وأخذ شيئا من النقل وهو فعل رسول الله.
1: لكن في المدرسة حقيقة لا تدرس هذه الآراء الفقهية والاختلافات الفقهية في المدارس،
0: بالمدارس
1: لا تدرس.
0: عندنا ساعة واحدة للتعليم الديني، فلا لا تحمل أن ندرس فيها مذاهب الفرق الكلامية، وهذا ليس معهد ديني.
1: إذن أنتم اخترتم مذهبا معينا تدرسونه في المدارس،
0: نعم،
1: أليس هذا نوع من التقليق من التلقين للطلبة والطالبات؟
0: أبدا، إنما نحن
1: أو مصادرة على الأقل للآراء المذهبية الفقهية الأخرى.
0: لا، بدي أوضح أمر.
1: تفضل.
0: بالتعليم الديني نحن نختار المذهب الذي هو أيسر على الطلاب.
1: من الذي يحدد؟
0: واضعي المناهج.
1: أليست المذاهب الإسلامية معترف بها عند كل المسلمين؟
0: ونشير، لا نشير نحن في بعض الأحيان في بعض الخلافات نشير إلى أن وهذا عند المذهب الحنفي، أما الشافعي فيقول كذا.
1: هذا على مستوى الطلبة في المدارس؟
0: نعم،
1: يمكن ربما على مستوى الجامعات هذا موجود يعني، لكن على مستوى المدارس موجود؟
0: مستوى المدارس موجود.
1: تدرسون الفقه على المذاهب الأربعة في المدارس؟
0: الأربعة لا، حتى لأنه هو حيشوف خلاف بين هذا الكلام وبين بيته، حتى نراعي موضوع إذا كان هناك من هو بمذهب الجعفري، حتى موضوع
1: يضاف
0: هذا الأمر.
1: جميل.
0: حتى لا يكون في يعني إلغاء لحدا، إنما عم درس احنا مدرسة فيها تعدد.
1: طيب، من الأحكام التي تفضلت بها الآن مثلا، في أحكام تاريخية، أحكام سياقية، أحكام اجتماعية، ربما إذا تغيرت الظروف والواقع الاجتماعي المعاش تتغير الأحكام، هل تدرسون هذا في التربية الدينية والتعليم الديني أم تكتفون على حكم واحد للطلبة يعرفونه؟
0: لا، نحن عنا بالقاعدة الشرعية معروفة،
1: وهي
0: تغير الأحكام بتغير الأزمان.
1: نعم،
0: تغير الأحكام بتغير الأزمان.
1: لكن لا يتم تدريس هذا للطلبة في المدارس،
0: لا يأخذون
1: دون الجامعة،
0: لا يأخذون في المدارس. نحن عندنا
1: يأخذون السياقات التاريخية للأحكام،
0: يأخذون إذا هذا الموضوع له علاقة بهذا الحكم في وقت ما.
1: نعم،
0: يختلف الآن على هذا الوقت، مثلا على سبيل المثال.
1: صدق.
0: كل شيء مثلا.
1: لا طبعا، بالمثال يتضح
0: المقال. موضوع سفر المرأة
1: مع محرم،
0: كيف كان
1: مع
0: وكيف أصبح.
1: آه.
0: اليوم كان السفر سياقه المحرم أن تكون لحال المرأة هو خوفا عليها، وليس ليس خوفا منها،
1: تمام،
0: خوفا عليها. ولكن السياق كان صحراء ووضع. أما اليوم القطار الذي بين المدينة ومكة، منذ يومين كنت هناك في ما شاء الله قطار.
1: طيب.
0: ونساء وكله موجودين بأمان وسلام.
1: طيب.
0: العبرة الأمان على الإنسان.
1: جميل. إذا تغيرت الظروف يتغير الحكم، أو
0: يتغير الحكم
1: الأنسان
0: بما لا يخالف الشريعة.
1: هل تدرسون آيات القتال في القرآن الكريم بمعزل عن سياقها التاريخي أم داخل سياقها التاريخي الذي نزلت فيه بأسباب نزولها؟
0: نحن مناهجنا الآن يعني المناهج الجديدة الموجودة في التدريس الديني يعني منذ

0: 40 عاماً وأكثر يعني تقريباً أو نزولاً يعني. هذه المناهج الآن نظراً لضيق الوقت ساعة في الأسبوع، وفي بعض المدارس ساعتين بتكون ساعة للقرآن وساعة للتربية الدينية. فهناك ما هو يعني اللي هو أكثر ضرورة أن يدرس المجتمع اليوم ماذا يحتاج؟ أنا أتكلم مثلا عن مجتمع لبناني مثلا، أنا لبنان بلبنان أتكلم عن مجتمع لبناني. المجتمع اللبناني مر بصراعات وحروب يعني سيئة جدا، نحن مرأنا فيها ظروف صعبة واختتال داخلي. هل من الحكمة أنا أن أعيد في مفهوم التلاميذ مفهوم القتال والقتل و
1: إنما أنتم لا تدرسون آيات القتال أبدا؟
0: معنا بمناهجنا الموجودة أغلبها ليس فيها موضوع آيات القتال. أنا في عندي شيء ضروري جدا ربي الولد على الصدق وعلى الأمانة وعلى النظافة وعلى احترام الآخر وعلى أفل المواطني.
1: جميل. أفلا يخشى عليكم من هجوم مثلا أنكم تغضون الطرف عن بعض أي القرآن الكريم للمصلحة التي ترونها مناسبة لكم؟
0: القرآن هو كلام الله عز وجل، هو أعتبره يعني بستان كبير نأخذ ما نريده في مجتمعنا. يعني احنا الآن بحاجة للأمان في هذا المجتمع وليس الآن بحاجة للقتال.
1: نعم،
0: الدفاع عن نفسه هذا أمر مطلوب، وربي أبنائي على الدفاع عن أنفسهم.
1: نعم،
0: ولكن أنا أعيش ببلد متعدد الطوائف متعدد المذاهب.
1: يعني ترعون السياق الاجتماعي؟
0: لابد أن نراعي هذا السياق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راعى السياق في المدينة المنورة.
1: ماذا صنع؟
0: وثيقة المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مجتمع متعدد،
1: لكن ولكن لم يغض الطرف صفحا عن آيات القتال مثلا ونزلت عليه في المدينة.
0: هناك
1: آيات القتال نزلت عليه في المدينة.
0: هناك من غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يدافع عن نفسه وهذا واجبه، واجب كل واحد فينا.
1: لا،
0: أما هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مقاتلا؟ إذا كان دخل إلى مكة التي أخرجته قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: نعم.
0: كم نحن بحاجة لأن ننشر هذا المفهوم، مفهوم الدفاع عن النفس، مفهوم التسامح والسلام. هذا الذي نريده.
1: طيب، هل يتم
0: بس هذا يكون عند الكل؟
1: نعم،
0: ليس عند ما أنا سؤالك طرف دون آخر.
1: كان سؤال فضلتك القادم هذا، نتكلم عن العالم الإسلامي ككله، هناك دول ومدارس تدرس آيات القتال بمعزل عن سياقات التاريخية. حضرتك هل تقر هذا المبدأ أم لا تقره؟
0: طبعا أنا كل
1: كمفتي نزولها. كواحد من المفتين، نعم، هذا عملك يعني تقر أم لا تقر؟
0: أنا لست مفتيا،
1: يعني واحد من العلماء.
0: أنا طالب علم، ولكن يعني حتى بس
1: حضرتك دكتور في علوم الشريعة الإسلامية،
0: ولكني طالب علم، لست مفتيا ولست عالم. أقول عالم، إنما أنا طالب علم ولست طالب علم وأبقى طالب علم.
1: ماذا ترى برؤيتك؟
0: الآيات القرآنية طبعا نحن عندنا قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا بما يناسب المجتمع ويناسب الواقع الذي نحن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل آيات القتال في مكة المكرمة، عندما فتح مكة المكرمة دخل إلى مكة بجيش كبير ولكنه ما أراق دما وأراد أن لا يريق دما. يعني إذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغزوات التي حدثت هي دفاعية وليست هجومية.
1: صحيح.
0: وعندما استمكن النبي صلى الله عليه وسلم من العدو،
1: إذا اعترض على حضرتك معترض وقال قاعدة القاعدة الأصولية التي قررتموها وتفضلتم بها الآن، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في هذا التوقيت ألا ترى معي حاجة في إعادة النظر إليها مرة ثانية؟ ولابد أن ننظر إلى النسق التاريخي والنسق الاجتماعي للوقت أو الجو الذي نزلت فيه الآية.
0: لا مانع، كما قلت لك يعني أحكام الشريعة إذا كان هناك تغير شيء من الأحكام وتغير الزمان لابد أن ننظر، نعيد النظر في دلالات الآيات والدلالة.
1: إذا ستهدم هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
0: هذه قاعدة موجودة، هذه
1: تغيرها؟
0: هذه قاعدة وضعها الفقهاء والعلماء.
1: نعم،
0: ولكن أنا لا أغير بكلام الله عز وجل ولا أغير بكلام رسول الله.
1: يعني القاعدة تحتاج إعادة نظر أم لا تحتاج؟
0: دائما الاجتهاد موجود، الاجتهاد يجب أن لا يغلق بابه.
1: نعم.
0: والنبي هو الذي صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح باب الاجتهاد وقال من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد

0: أخطأ
1: فلهم.
0: رجل.
1: أنا أتكلم معك بشكل عام في التربية الإسلامية عموما، يعني وصف بعض أو وصف المخالفين أو وصف من هم غير المسلمين بأنهم على ضلال وعلى كفر وعلى فسق وعلى فجور وتبديع، هل يجوز تلقين الطلبة مثل هذه الكلمات؟
2: نحن لا نمكن هذا الكلام، نقول دائما انظروا إلى كلام الله عز وجل.
1: نعم.
2: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: نعم.
2: والحمد لله نحن هذه الآية في مناهجنا، هناك درس أنا لي مساهمة في وضع مناهج وتأليف دروس، هناك في كتابي درس قبول الآخر في الإسلام، وهناك درس آخر المسلمون وأهل الكتاب كيف أعامل أخي المواطن المسيحي في بلد متعدد المسالم، كيف أعامله، هذا درس موجود.
1: هل باعتقادك يعني لو قلنا مثلا سؤال افتراضي، إذا تم إلغاء مثلا تعليم الدين من المدارس وإيجاد كتاب أخلاق يدل على المواطنة والتعايش والأخلاق الحميدة الإنسانية يدرس للطلبة كلهم مسلم وغير مسلم، تقر هذا المبدأ أم لا تقر؟
2: لا أقره أبدا.
1: لا تقره
2: أبدا.
1: لماذا؟
2: بالعكس، أنا هذا هذا مبدأ أضيفه على التعليم الديني، إضافة معمل وليس إلغاء. التعليم الديني ضروري، من يعلم هذا الجيل؟ يعلمه أحكام الدين، الحلال والحرام والصلاة والصيام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلمه اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير يحتاجه، كيف يقوم بالأخلاق وليس عنده عقيدة؟ اليوم الأخلاق هي تحتاج إلى قناعات.
1: نعم.
2: هذه القناعات هي العقيدة. كيف أعلمه التعامل مع الخلق وتعامله مع الخالق ما بيعرفه؟
1: مشاهدين الكرام، بعد الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
3: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
2: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
3: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
2: To Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
3: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
2: I've always encouraged people to come here, discuss the changes and learn.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد، السادسة على العربية بزنس.

0: مشاهدينا الأكارم، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الحداد، المفتش العام للأوقاف في دار الفتوى بلبنان. نحييك مجددا سيد الكريم.
1: أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك. لماذا لا يستشار علماء متخصصين في الأمور التربوية والاجتماعية والنفسية في وضع المقررات الدينية، ويقتصر في وضعها على رجال الدين فقط أو علماء الدين فقط؟
1: هذا أمر ضروري جدا في وضع المناهج، وهذا ما قمنا به نحن في لبنان عندما وضعنا منهج في دار الفتوى في الأوقاف للتعليم الديني.

0: موضوعنا الدروس والمنهج، عرضناه على بعض لجنة ماء النفس، هؤلاء استشرناهم بمضمون حتى الدروس.
1: نعم جميل.
0: وأشاروا علينا بعض الإشارات خاصة فيما يتعلق بموضوع الموضوع الطهارة والتربية الجنسية بشكل الملطف، لأنه
1: جميل
0: بدي ينتبه الواحد على كل كلمة بدي أقولها
1: طبعا.
0: فكان لهم دور. أنا أعطي تجربتي، أنا يعني تجربتي كانت هكذا، استشرنا.
1: حضرتك بقى يعني درست وسافرت وعركت الدنيا وعركتك في هذا الجانب، كثير من البلدان الإسلامية تضع المناهج بمعزل عن علماء التربية وعلماء النفس وعلماء الاجتماع. من الذي يضع مناهج التربية الإسلامية؟ هل علماء متخصصون أم موظفون في وزارات التربية والتعليم؟
0: ينبغي أن يكون علماء. نحن في دار الفتوى كده علماء بيحطوا المناهج، ما بيحطوا مكان.
1: أتكلم بشكل عام في العالم الإسلامي ككل.
0: الأزهر مثلا في دول عربية كلها لا في متخصصين. أنا تعاطيت مرة بمناهج بعض الدول العربية، ويعني ما هسمي أسماء يعني حتى ما
1: لا طبعا لا.
0: فأعطوني وقتها لرائبها، طلعت عليها ورأيت أنه في عليها يعني عدة علماء شاغلين فيها، يعني موضوع علم النفس، موضوع الاجتماع، في أشياء كثيرة لها علاقة بموضوع المنهج.
1: نعم.
0: فبالعكس هذا أمر ضروري
1: مهم
0: جدا.
1: كما تعلم عن حضرتك أعلى وأعلم أن الآيات القرآنية، تفسير الآيات القرآنية فهوم أو أفهام بشرية، قراءة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام هي أفهام بشرية واجتهادات شخصية، وبالتالي بينها اختلافات كثيرة جدا. السؤال، لماذا يقتصر على تفسير واحد أو قراءة واحدة للحديث في مناهج التربية الإسلامية في مدارسنا، ولا تطرح كل الآراء في المدارس التفسيرية أو الحديثية للطلبة؟
0: هلأ إذا كان طرح الآراء يضيع الطلاب، ما بلا ما أطرح.
1: من الذي يحدد أنه يضيع؟
0: يحدده هو اللجنة العلمية والاستشارية النفسية. هل هذا الأمر يعني يفيد أن نطرح لهؤلاء الطلاب أن نعطيهم هذا قال وهذا قال وهذا؟ أنا أعطيه الزبدة وما عليه مثلا الجمهور وما يتناسب مع واقعه.
1: أم تعلمونهم أن الاختلاف فتنة ولا ينبغي أن ندخل إلى دائرة الخلاف أصلا؟
0: ما الاختلاف فتنة؟ لا بالعكس، أنا أعتبر الاختلاف رحمة. انظر إلى الحج، أنا أشرح لهم الحج للطلاب.
1: نعم.
0: عندما أقول لهم أنه المذهب مثلا الحنفي عندما يقول لمزدلفة إلى الفجر،
1: نعم،
0: وهو الشافعي يقول منتصف الليل، أليس هذا رحمة؟ هناك من لا يستطيع أن يبقى للفجر. مذهب إمام مالك مقدار حط الرحال ورفع الرحال، يعني ساعة زمن. طب بالله عليك أليس هذا اختلاف رحمة؟ وأنت مخير، إن كنت قادرا على أن تكون على الفجر خلي الفجر، وإن كنت لا تقدر لنص الليل.
1: لا يعني حينما نقرأ مثلا في مناهج التربية الإسلامية مثلا مذهب أهل السنة أو مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة أو الفرقة الضالة كما يسمونها دائما، هل هذا يجوز طرحا في المناهج الإسلامية؟
0: لا نتكلم بموضوع فرقة ضالة، يعني منهج دار الفتوى، يعني احنا دار الفتوى والاعتدال.
1: هل هذا الامتداد وتدريس الفقه يسمح للطلبة أن تعيش في دولة مدنية حديثة بسياقيتها التاريخية المعاصرة الآن، أم تسحبون فقها قديما في القرن الأول الهجري وتضفونه على هذا العصر؟
0: أبدا لا نعطيه فقها قديما. الفقه
1: فضلت قلت في كلامك فقه أبي حنيفة وفقه المذهب،
0: فقه أبو حنيفة ما شاء الله عنه متطور كتير،
1: أليس في حاجة أن نجدد هذا الفقه بما يتلائم مع الدولة الحديثة الآن؟
0: لا مانع. وين المشكلة إذا كان تجدد؟ التجدد في الفقه بما لا يخالف الدين لا مانع. كما قلت لكم مثل واقعي موضوع السفر.
1: هل نحن بحاجة إلى النظر في هذه الأمور والمسائل إعادة صياغة المناهج الإسلامية مرة ثانية في المدارس؟
0: دائما الصياغة للمناهج ضرورية، أن نعيد الصياغة بما يتوافق مع أفهام الطلاب.
1: نعم.
0: يوم نحن طلابنا صار في عندهم انفتاح العالم كلياته، عم نشوف العالم كله. أنا دوري كدين تعليم ديني أو تربية دينية أن أحصن هذا الجيل من الأفكار السامة التي تخرب علاقته بالآخر وتخرب سلوكه مع أهله وسلوكه مع ربه، لأنه هناك أفكار سامة عم تفوت على عقول طلابنا. وهون دور الأهل ودور المدارس والمناهج أن تحمي أبناءنا من كل فكر سام، ليس الفكر السام فقط أن الذي يقول روحوا على الشذوذ أو روحوا على الخمر أو روحوا على الزنا كمان.

0: فلوش هذا زي ده كله فكر سام. ولكن الفكر السام الآخر عندما يقول للتلميذ اذهب واقتل هذا المواطن الذي هو مواطن مسالم ليس له ذنب إلا أنه غير مسلم، ما لك علاقة معه؟
1: تمام. توافق أو لا توافق اختيار منهج إسلامي يعمم على كل الدول الإسلامية، أم أن كل دولة تراعي ظروفها وسياقيتها الاجتماعية والتاريخية؟
0: بالمبدأ العام منهج إسلامي واحد، ولكن هناك من يعني مثلا بكل مجتمع له خصوصيات، فنراعي هذه الخصوصيات لابد منها، ينبغي.
1: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟ ثلاثة أسئلة في سؤال واحد.
0: أول شيء ماذا نعلمه؟ نعلمه أول شيء أحكام دينه، يعرف مبادئ الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، هذا أبسط شيء.
1: تمام.
0: ويتفرع من ذلك يعني أخلاقيات، الصدق، الأمانة، النظافة،
1: تمام،
0: المواطني. المواطني هذا أمر مهم جدا، ونحن أدخلناه في مناهجنا منذ سنوات طويلة. نركز على هالموضوع لأنه أنت مواطن ينبغي أن تكون بهذه السلوكيات مع نفسك، مع مجتمعك، مع بيئتك، مع مخالف لك. فهذا الذي
1: يدرس، كيف يدرس؟
0: كيف يدرس؟ يدرس بالحمد لله في تقنيات اليوم يستعملوا، صار وسائل إيضاح، يستعمل المناهج المبسطة، ولكن لا تكفي ساعة واحدة.
1: يعني كل مدرس التربية الدينية مثلا خريجين معاقل دينية أم خريجين كليات تربية وكليات علوم وكليات مختلفة؟
0: هذا سؤال مهم جدا. نحن
1: غير متخصصين، متخصصين أم غير متخصصين؟
0: لا لا، متخصصين بالتربية بالدين. ونحن لنا أفضلية نأخذ من معه دبلوم التربية.
1: يعني تمام، يعني يجمع بين الدراسة الدينية ودبلوم التربوي.
0: ضروري،
1: بديع،
0: ضروري،
1: جميل.
0: لأنه وجدنا أن من يحمل دبلوم التربية قد يعني عملية تنظيم لأفكاره التعليمية في قالب هين وسهل محبب للطلاب.
1: توافق أو لا توافق على إلغاء مادة التربية الدينية، تدريس مادة التربية الدينية من المدارس بمنطق مثلا الدين لله والوطن للجميع، ويختصر في تدريسها على المسجد وعلى البيت أو على الكنيسة وعلى البيت؟
0: لا أوافق مطلقا على إلغاء التربية الدينية من المدارس.
1: لماذا؟
0: أبدا. لا أوافق.
1: يقتصر عليها في البيت وفي المسجد؟ لا توافق
0: أبدا، لا يكفي.
1: ألا يحدث هذا تمايزا بين الأطفال وبين الأبناء في المجتمع الواحد؟ هذا مسلم وهذا غير مسلم، هذا مسلم وهذا غير
0: أبداً
1: مسلم.
0: بالعكس، لما أنا تجربتي كان في صفي مسيحيين، وأنا الآن أدرس في الجامعة اليسوعية، من بين 20 تلميذ في 19 تلميذ مسيحي من إخواني المسيحيين.
1: جميل. فضلتك
0: حتى في التربية في المدارس. نعم. درس كان في تلميذ مسيحي في الصف.
1: نعم.
0: يعشق.
1: درست له تربية إسلامية.
0: هو يريد يبقى بموافقة أهله، فاستمع لكلامنا واستمع لديننا. وأبدا يعني هو
1: وتوافق أن يحضر الطالب المسلم في حصة دين مسيحي؟
0: إذا حضر.
1: إذا هو وافق، إذا هو أراد.
0: أصلاً
1: أمنعه.
0: أصلاً هذا الأمر.
1: أجبني فضلتك، توافق أم لا توافق أن يحضر المسلم في حصة دين غير مسلم، دين مسيحي؟
0: شو بده يحضر هو؟
1: يحضر يستمع إلى الدين المسيحي في حصته.
0: يستمع، ولكنه ينبغي أن يكون محصنا. وكذلك
1: هو طفل.
0: طفل. نعلم إسلامه، من علم شو بدي علمه؟
1: المسيح الذي جلس أمامك الآن، هل توافق على أن مسلم يستمع؟
0: أنا ما أعرف، جبرته أنا. ما قلت له.
1: ما بسألك، توافق على أن الطفل مسلم يستمع إلى أستاذ مسيحي في حصة الدين المسيحي؟
0: إذا استمع وهو طفل صغير.
1: نعم.
0: شو يتعلم؟ عم يتعلم غير دينه.
1: يتعلم الدين المسيحي.
0: وهديك عم يتعلم غير دينه. هو أراد ذلك.
1: يعني تسمح أو لا تسمح؟ نعم أم لا؟
0: أنا أعلم ابني ديني. أنا أعلم ابني.
1: حضرتك
0: ديني.
1: كمعلم تسمح ولا تسمح؟
0: أنا كمعلم.
1: كمعلم مسلم تسمح ولا تسمح؟
0: أسمح لتلميذ مسلم أن يذهب إلى
1: حصة الدين المسيحي.
0: حصة.
1: نعم.
0: شربكت له عقله. أنا عم شربك له عقله.
1: نعم. لا تسمح.
0: لا أسمح.
1: طب إنما
0: ولكن هذا
1: لكن تسمح إن مسيحي يحضر دين مسلم؟
0: إذا أراد هو، إذا تلميذ أراد عندي. يعني أنا بالنسبة لي إذا دخل المسيحي،
1: هل هذا من العدل الاجتماعي دكتور أو العدل الإسلامي الذي نص عليه؟
0: لا، منذ قليل قلت لك أنني خيرت هؤلاء الطالبات أن آتي لهن بمعلم مسيحي.
1: تمام. نعم.
0: كل واحد علم دينه.
1: تمام أحسن، هذا هو
0: الأصل. أنا هذا بدي.
1: نعم.
0: شكرا. بس ما فيني أنا أمنع.

0: للتلميذ اللي حاب يسمع
1: اسمع. لكن انت تمنع الطفل المسلم ان يستمع،
0: وانا لا اؤثر عليه. يعني اجي انا بدي اؤثر اقول له روح انت دينك غلط، ما حلو هيك.
1: لا اعوذ بالله، لا ما لا نقول
0: ما حلو، ما فيني اقول له هيك.
1: تمام، شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء، بارك الله فيك. مشاهدينا الاكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيله الشيخ الدكتور اسامه الحداد، المفتش العام للاوقاف في دار الفتوى بلبنان. شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء، بارك الله فيك، وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.
0: الله يبارك فيك،
1: بارك الله فيك،
0: الله يخليك،
1: الله يبارك فيك.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
6: لدينا حق في هذه المنطقة.
5: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
6: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
5: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
6: هذا يعني نوع من دعاية.
5: هذا الأمر
6: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
5: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

إدانات للهجمات على السعودية من العراق وبغداد، تقيل قائد عمليات ميسان وتفتح تحقيقا. القوات المسلحة اليمنية تكثف عملياتها في البخا وتقصف تجمعات الحوثيين في الميناء وذوباب وتحبط هجوما واسعا على من. الرئيس اللبناني يؤكد من النبطية في الجنوب ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي. وترامب يتوقع فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي نوفمبر.

نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. عربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. وذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي، أثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية وإتاحة الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أدار الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب. وأكد البديوي أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. الكويت دانت استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات من الأراضي العراقية. كما دانت سلطنة عمان استهداف المنشآت الحيوية والمدنية السعودية مهما كانت الأسباب والدوافع. وزارة الخارجية البحرينية دانت أيضا استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الخارجية البحرينية تضامنها الكامل مع السعودية وحقها في حماية سيادتها ومنشآتها، مشددة على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقة للاعتداء على دول الجوار، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الهجمات التي تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي. كذلك دانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض أمن واستقرار المنطقة. كما أكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي العراق دان رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الهجمات التي استهدفت السعودية وانطلقت من العراق. وقال الحلبوسي أن استخدام الأراضي العراقية أو المرور من أجوائها لتهديد أمن السعودية أمر مرفوض ومدان، مؤكدا أن ذلك لا ينسجم مع سياسة العراق ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع الأشقاء. وأكد الحلبوسي أهمية الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز سيادة العراق وحفظ أمنه ومنع الزج به في صراعات إقليمية. وقبل ذلك قال رئيس وزراء العراق علي الزيدي قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة باتجاه السعودية، ووجه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. وبعد الهجمات التي طالت السعودية، كشفت خلية الأمن الإعلام الأمني في العراق عن ترتيبات أمنية وإدارية في 3 منافذ حدودية مع إيران استوجبت إغلاقها، مشيرة إلى بدء التحقيق في الخروقات والمخالفات التي شهدتها هذه المنافذ. وأضافت الخلية أن الإجراءات تشمل تكثيف العمل الاستخباري والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول والمعالجة المناسبة لها. وكما أشرنا، كان رئيس وزراء العراق علي الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف

وراءها. ودانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر.

تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان بيدان، وجرى خلال الاتصال استعراض التعاون الذي يربط البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي والجهود المشتركة لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوترات فيه. كما بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها. إلى اليمن، حيث نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج عملياتها التي بدأتها القوات الجوية أمس الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذوباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيات الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذوباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائر الشمالي في مدينة المخا. وأفادت مصادر العربية بوصول 43 جثة لقتلى من الميليشيا الحوثية إلى مستشفى باجل في الحديدة غربية اليمن عقب ضربات القوات الجوية اليمنية. القوات المسلحة اليمنية نشرت أيضا مشاهد لاستهداف مواقع ميليشيا الحوثي في محافظة الضالع.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي كان أعلن بدء القوات الجوية عمليات القصف، حيث تم استهداف عتاد لميليشيات الحوثي في منطقة ذباب، كما تم استهداف عربات وعناصر للميليشيا في طريق المخا ذباب. وطالبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر.

القوات المسلحة اليابانية نشرت مقطعا مصورا لاستهداف قناصة الفرق المركزية بالجبهة الشرقية عناصر الميليشيا الحوثية في عدد من المواقع.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استلام ميليشيات الحوثي على مجمع لموظفيها في مدينة البخا. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن موظفي الوكالة الذين كانوا يقدمون المساعدات الإنسانية للمجتمعات المستضعفة غادروا المجمع قبل

0: عملية الاستيلاء.
1: Gravely concerned by the seizure of a key humanitarian common premises and its assets in Moka by the Houthi de facto authorities. The compound houses staff of UN agencies working to provide humanitarian assistance to vulnerable communities in the area. All UN personnel working at the common premises had left the compound before the seizure and are safe.
0: أيضا تتابعون في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. الجيش الأمريكي يحدد فترات زمنية لتوفير دفاع جوي يحمي ناقلات النفط أثناء عبور مضيق هرمز.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
2: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
2: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
1: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
3: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي الطاهر، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم النبطية، وأثناء زيارته قال إن لبنان لن يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، مشددا على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها.
5: أنت الرئيس، نحن بنكبر فيكم، انتوا دولة الرئيس اللي بيهبرك، يخلي لنا اياكم، بدنا الامان والاطمئنان، عندنا الاطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
6: سبب زيارتي لهون مع قادة الاجهزة الامنية، قائد الجيش، هو لنقلكم نحن حتى
5: طول عمرك انتوا انتوا دولة
6: مش بس الامان، كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها.
4: اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومناطق عدة في المحافظة، بينها كفردان والعرقة والدير أبو ضعيف وفقوعة، واعتقلت فلسطينيين وشابا آخر في منطقة النسيب بمدينة جنين. ووسعت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها لتشمل مخيم الفارعة وبلدة طمون في طوباس ومدينة أريحة، إضافة إلى محيط مخيم قلندية وبلدة عناتا شمال شرقي القدس. أقر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة لن يحدث بين ليلة وضحاها، مشددا على أهمية الحوار بين طهران ودول المنطقة. بقائي أضاف أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق عبر الحوار بين دولها ومن دون وجود عسكري أجنبي، مؤكدا أن إيران لا تريد الحرب مع دول المنطقة وتحترم سيادتها وسلامة أراضيها. طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان الحماية العسكرية الأمريكية، وقلصت واشنطن الفترة إلى نافذتين زمنيتين محددتين يوميا مع بداية شهر سبتمبر، وفقا لرسائل بريد إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى مستشارين في قطاع الملاحة واطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وكان يتعين على ملاك السفن تقديم طلبات إلى المركز الأمريكي الذي يزود البحارة بإحداثيات للمسار وإذن بالعبور خلال فترات زمنية واسعة النطاق ليلا، حيث تحظى السفن بحماية الطائرات الأمريكية. وفي آخر تصريحات المتعلقة بإيران قال

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل إن كل شيء سيكون على ما يرام. وقبل ذلك وصف وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مؤكدا بأن واشنطن ستواصل ملاحقة إيران وناقلاتها.
1: Over the past six months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism. Our warriors have fought an Islamic theocracy that has wished us death for nearly half a century, that cheered on 9/11. A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades, killing thousands, including our comrades in Iraq and Afghanistan. But they did not factor in this president. The United States has killed their leaders, destroyed their air force, and their navy rests at the bottom of the sea. Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell, and tankers to the bottom of the ocean where they belong.
0: وفي إطار استعداد الجيش الأمريكي لتعزيز حصاره البحري وعملياته القتالية ضد إيران، يستعد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن لتنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة. أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في ميامي. وردا على سؤال صحفي عما إذا كان سيلتقي بوتين خلال الاجتماع المقرر في ديسمبر في حال توجيه دعوة للزعيمين، أجاب زيلينسكي أنه سيكون عليه حضور هذا الاجتماع والتحدث مع بوتين واتخاذ قرارات. وكان بوتين رفض في أكثر من مناسبة عقد لقاء مباشر مع زيلينسكي طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة في مستوى المفاوضات اللاذعة. أشير إلى الخبر العاجل الذي تشاهدونه الآن على شاشة العربية. باكستان تدين الهجمات على خط أنابيب نفط شرق غرب بالسعودية. زيلينسكي كان دعا الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات صارمة وفورية على روسيا للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ.
2: يجب فرض العقوبات الآن. أكان ذلك عبر مشروع القانون الذي قدمه لينسي جراهام أو بقرار من الإدارة؟ ولا بد أن تكون العقوبات صارمة، فهي أداة غير عسكرية تمتلكها الولايات المتحدة لحرمان روسيا من القدرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا ومدنييها. وبصراحة أحيانا لا أفهم سبب عدم اتخاذ القرارات بسرعة، ففي أوقات الحرب قد يكون اتخاذ قرار غير مثالي أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
0: وبالعودة إلى ملف العراق والهجمات على السعودية، معنا من منفذ شلامجة الحدودي مراسل العربية سعد قصي. أهلا بك سعد. ما سر الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية وإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران؟ هل لذلك علاقة بالهجمات التي طالت السعودية؟
3: الحكومة تتحدث عبر خلية الإعلام الأمني أن الإجراءات هي تتعلق بأمور إدارية وأمنية داخل المنافذ التي تم إغلاقها يعني منذ يوم أمس، وهو يعني ثلاثة منافذ: المنفذ الرئيسي الذي أغلق هنا في البصرة، منفذ الشلامجة الحدودي، وكذلك الشيب في ميسان، هذه المدينة أو المحافظة التي انطلقت منها بحسب الحكومة الهجمات باتجاه السعودية. في هذا المنفذ الحيوي حاليا هناك إغلاق كامل، لا يسمح بدخول وخروج المسافرين، كذلك البضاعة وحركة التجارة أيضا هي معطلة بشكل كامل. هناك تكدس لشاحنات، طابور من الشاحنات يصطف قبالة هذا المنفذ الحدودي، كذلك هناك مسافرين عالقين.
0: إذن سعد، الحكومة العراقية لم تكشف رسميا عن مدى ارتباط هذا الإغلاق بالهجمات التي تعرضت لها المملكة، لم تتحدث عن ذلك صراحة.
3: رسميا لم تقل ذلك، لكنها ما أعلنت عنه وأفصحت عنه أن هناك ترتيبات.

0: هناك تتحدث أيضا عن خروقات أمنية في داخل هذه المنافذ الحدودية، وبالتالي تحتاج إلى إعادة ترتيب وتقييم إلى عمل هذه المنافذ الحدودية المهمة مع إيران، وربما ما يعكس أو يعكس يعني تجديد الإجراءات في هذا المنافذ هو عملية الإغلاق، وهناك نقاط وضعت في مدخل منفذ الشلامجة الحدودي، الشرطة وسيارات عسكرية أغلقت المنفذ بشكل كامل، وهذا يعني يشير إلى مدى الإجراءات التي تم اتخاذها في منفذ الشلامجة الحدودي والمنافذ الأخرى. أيضا هناك معلومات عن وصول لجنة أمنية عليا للتحقيق في حادث الذي يعني من ميسان، هناك الهجمات التي طالت السعودية، وبالتالي الأجهزة الأمنية تحقق أيضا في ميسان وهي جنوب العراق متاخمة
1: لمحافظة مستمرة، ولكن البصرة تجري في العادة من يسيطر على تلك المنافذ الحدودية وعلى رأسها الشلامجة؟
0: بشكل رسمي الدولة هنا يعني يعني ما نشاهده هناك قوات من الجمارك، هناك أيضا هيئة المنافذ الحدودية وقوات أمنية أخرى وأجهزة استخبارية هي من تفرض السيطرة على هذه المنافذ الحدودية، وتحديدا هنا في هذا المنفذ على اعتبار أن حركة التجارة والمسافرين تمثل الأعلى نسبيا في
1: جنوب. مراسل العربية سعد قصي من منفذ الشلامجة، شكرا قصي. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زمرتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الآن على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
6: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
5: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
6: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغ النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
5: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
7: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
8: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
9: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
1: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكليف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني.
0: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منهم؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا أخي العزيز.
0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني رئيس الوزراء اليمني الأسبق إلى المملكة العربية السعودية بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت أقدم رأي وليس رافضا الرأي أنه وفد سياسي.
0: أنا قلت لم تكن مطمئنا يعني وليس رفض مطلق.
1: حصل إلى كلامك.
0: تفضل.
1: أنا كنت رأي أنه وقتها وفد سياسي يذهب إلى أبو السياسية بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، كان لديه طموحات سياسية وهذا عبر عنها عمليا وليس، فكنت أرى أنه إذا ذهب إلى السعودية الموضوع الأساسي إحنا نبحث عنه مع الأخوة في السعودية هو الجانب الاقتصادي وجانب التعاون في مجالات متعددة، التعليم والصحة وتعامل مالي. في وقتها كان قدرة اليمن المالية ضعيفة، وكنت أعرف أن زميلي وأخي الشهيد إبراهيم الحمدي كان له طموحات سياسية.
0: ما كان بدك يستغل هذه الزيارة لتثبيت مواقعه السياسية. مين اللي أصر على ذهابه؟
1: الشخص أنا أبو الحوم.
0: وندم لاحقا صحيح؟
1: نعم نعم. لا لا كان ندم. ندم كبير، قال أكبر غلطة ارتكبتها في حياتي أنني وافقت على السفر.
0: متى ندم؟ بعد وصول إبراهيم الحمدي إلى السلطة؟
1: بعد
0: الانقلاب.
1: بعد ما خرجوا من السلطة. أيوه. بعد ما لاحقهم هو. هو أداهم أسبوع واحد. طلع الرئيس وهذا كلام سيد أبو الحوم الله يرحمه، قال أداد أسبوع وبعد أسبوع بدأ يتغير علينا.
0: ما كانت أسباب حركة 13 يونيو 74 التي قام بها إبراهيم الحمدي؟
1: الطموحات الذي كان موجود عند طرفين. الطرف الأول هو الشخص أبو الحوم ما كان يرغب فيه من أن يكون محسن العيني هو خليفة القاضي الإريادي، وإبراهيم الحمدي اللي كان يرى في نفسه وفي القاضي عبد الله الحجري هم اللي يخلفوا القاضي عبد الرحمن الريالي، لأن كان في نهاية العام 74 سوف تنتهي فترة الرئاسة للقاضي عبد الرحمن الريالي رحمة الله، وهو شخصية عظيمة على مستوى اليمن وأكثر. فهذه هي في نظري هي أسباب، كانت طموحات ورغبات كل طرف يريد أن يكون هو الأول في استلام السلطة. القاضي

0: الشخص ده يريد محسن العايدي يكون هو المسلم السلطة، وابراهيم الحدي يريد يكون هو في السلطة، او القاضي عبد الله حجي.
1: عرض عليك رئاسة الوزراء في تلك الفترة؟ عرض عليك رئاسة الوزراء؟
0: لا بفكر فيها ولا اقبلها، وحتى لو سمعت هذا الكلام انا ما انا كنت اقول لهم.
1: بس بتلك الفترة قبل او اثناء او بعد عرض عليك؟
0: عرض علي اكثر اشياء كثيرة، لكن انا من المبدا من وقت مبكر اقول لهم اذا حافظنا على مواقعنا كعسكريين في ثكناتنا وفي حدود بلادنا فنترك العمل السياسي للسياسيين والمؤخرين في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والاجتماعي، ونحن نحافظ على أنا ضد أي عسكري يمسك لنا الدولة.
1: طب شو كان سبب استمرار هذه المشاكل؟ كان بعده الوضع آنذاك جمهوري ملكي، أو موضوع قبلي، أو موضوع سياسي عسكري، لا أو مناطقي؟
0: هو موضوع سياسي، ليس لا وقتها كان الطموح وضع سياسي في توجه عند البعض لأن يكون هناك حكم مدني، وتوجه عند البعض أن يبقى هناك حكم عسكري.
1: يعني صراع على السلطة.
0: نعم.
1: صراع على السلطة.
0: طبعاً.
1: بسبب طموحات شخصية.
0: العالم العربي كله هكذا صراع عليه.
1: بسبب طموحات شخصية.
0: في كل العالم العربي. صراع على السلطة.
1: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة، النخبة، إن كان النخبة يعني المكونة من المشايخ القبليين، من السياسيين، من العسكريين، أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
0: القدرة على استيعاب العمل السياسي عند من ذكرتهم ما كانت متصورين أن الأمور توصل إلى ما وصلت له في قيادة المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي، ما كانت متصورين، كان يعتقدوا أنه سيكون الأمر سهل ويتعاملوا مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي وعاملة كما تعاملوا مع القاضي عبد الرحمن الرياني، فكان الوضع يختلف، رجل شاب وطامح وقوي وعسكري،
1: أقصاهم كلهم أبعدهم
0: يعني أبعد كما هو معروف.
1: أصبح حاكم فرد؟
0: يعني في نظر البعض حاكم فرد، في نظر البعض أنه كان هو الذي يمكن أن يحقق نوع من الاستقرار في اليمن.
1: وجودك في الخارج في الأردن تحديدا في وقت تنفيذ الانقلاب مع محمد أحمد نعمان كان سبب تفريغ الساحة العسكرية لأنك رئيس أركان قوي وكان ممكن تعارض الانقلاب؟
0: الانقلاب ما كان شوار أساسا في أسهاننا ولا في أسهانها من قبل الانقلاب. أنا خرجت في زيارة كما مبرمج لها من وقت مبكر.
1: بس الطرف الآخر تقصد أن يبعدك في هذه الفترة تحديدا، أو كان قرار شخصي منك أنك تطلع بهالفترة هاي؟
0: لا كان التحديد جاء تلقائي وليس يعني مقصود بالذاته أنه أخرج.
1: ما كانوا يعني باعتقادك خايفين منك من معارضتك للانقلاب؟
0: هم قالوا هذا الكلام. هم قالوا في بعض سألتهم لماذا عملتوا الانقلاب وأنا خارج الوضع، كنا قلقين تصنينا من هذا الانقلاب أو يعني تجمد كل عمل.
1: كانوا عارفين أنه أنت ضد؟
0: طبعا أنا ضد أي انقلابات عسكرية، أنا لا أؤمن بالعمل العسكري ولا الانقلابات العسكرية، أؤمن بالعمل الديمقراطي.
1: لو كنت في الداخل هل كنت ستقاتل؟
0: لا مش قادر، ما كانش يجروا في نظري أنا كما قالوا أشكوتنا لا يجروا أن يعملوا عمل دون أن أكون موافق عليه.
1: يعني حاولوا بطريقة أو بأخرى يضبطوا خروجك إلى الأردن في نفس الوقت؟
0: ما زبطوش. لا أنا برنامجي كان وقتها في إيجاد خبرات أردنية للعمل داخل الجيش اليمني.
1: ما أجتكم معلومات مثلا من دمشق من وزير الأشغال؟
0: معلومات فرد.
1: طيب هذه ما هي معلومات استخباراتية دولية.
0: عبد الغني قنوت وزير الأشغال
1: صحيح
0: قال في هناك عدد من الضباط السفارة الأمريكية، قالوا لي في عدد السفير الأمريكي.
1: شو بدكم أكثر من هيك معلومات؟
0: أيوة فأنا كنت أفهم الساحة.
1: ويليام كروفورد.
0: نعم
1: ويليام كروفورد السفير الأمريكي في اليمن. نعم
0: رجل فهمان وخبر اليمن في الجنوب وفي الشمال، فكنت أنا فاهم الساحة لا تحتمل انقلابات عسكرية، هذا تقديري، ربما كان تقدير غير دقيق، لكن التوافع وأسباب خاصة من الأخوة المشايخ الشيخ عبد الله والشيخ سيدنا مرهو دفعت بالأمور إلى ما وصلت إليه، وهو أن يتولى القيادة المرحومة الشهيد

0: ابراهيم الحمدي.
1: هما يعني الشيخان هذان يعني كان لهما مسؤوليه في
0: هما وراء الانقلاب الذي حصل
1: في دفع الحمدي الى السلطه
0: ووراء الانقلاب اللي تم.
1: نتحدث هنا اذا عن الشيخ عبد الله الاحمر
0: والشيخ سنان ابو الحوم.
1: والشيخ سنان ابو الحوم هما الداعمان الاساسيان القبليان لوصول ابراهيم الحمدي الى السلطه قبل ان يعني يتغير الامر لاحقا عندما
0: طبعا.
1: يعني يتفرق الشمل.
0: كان معهم لمده اسبوع كما قال الشيخ سنان.
1: الشيخ سنان قال بس بقي معنا لاسبوع واحد وبعدين بدا ينقلب عليهم. انا اريد ان اعرف منك لماذا قلت واعتبرت بانه هذا النظام الجديد يحمل في ثناياه بذور فنائه من لحظة الانقلاب؟ لماذا اعتبرت أنه لن يطول لن يدوم؟
0: أنا في نظري أن الانقلابة العسكرية لن تدوم ما لم تكن مبنية على نظام ديمقراطي يبنى على مؤسسات وطنية سواء كانت وزارة نيابية أو قيادات سياسية تبقى الأنظمة. أما الانفعالات والانقلابات العسكرية لن تدوم لا في اليمن ولا في سوريا ولا في العراق.
1: هل عرض عليك هل يعني سولت لأحد نفسه أن يعرض عليك المشاركة في الانقلاب على الرئيس القاضي الأرياني؟
0: لم يعرض علي ولم يجرى أحد يعرض علي على لأنه يعرف مدى قناعتي وثقتي أن الرئيس الأرياني ومن معه من أعضاء مجلس الجمهورية سواء الأستاذ أحمد نعمان أو الشيخ محمد العثمان هم رجال اليمن الذي يحافظوا على المعنى السياسي الذي يبني الاستقرار.
1: بس الرئيس الأرياني بمذكراته بيقول أنك كنت حاضر عندما نوقشت الانتفاضة البيضاء كما سميت.
0: لا أذكر هذا ربما هو يذكر أنه كان موجود بعض الأفكار عند البعض عند الأخوان السياسيين والحزبيين وقتها لكن كان هذا عبارة عن يعني كلام بقايل وكلام مش مبني على تنظيم وعلى اللي حرك على حركة
1: مقايل. شو يعني هي عادات القاط يعني؟
0: قعدت
1: بس هيك يعني ما كانت في تخطيط حقيقي. انتفاضة البيضاء ما كانت تخطيط حقيقي؟
0: لا
1: عندما سمعت عنها
0: هي صدفة.
1: الكثير من التفاصيل نتابع فيها بعد الفاصل. شكرا لوجودك معنا مجددا. فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة مشاهدينا أرجو أن تبقوا معنا. إذن الحمدي كان لا يريدك أن تعود أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة للحراسة الشديدة؟
0: هو ليلة واحدة قعدت في سبعة
1: كان عم يراقبك؟
0: البيت جنب البيت والحرس حقي وحق الحرس في مكان في الغرفة حق الحرس حقي وبعدين جبت الغرفة الحراسة حقي والحراس جبته له.
1: بعدين شو كلفك؟
0: لا قال سافر القاهرة أفشل 24 ساعة
1: وتعيط 24 ساعة صرت سفير مباشرة اجت أوراقك والموافقة
0: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة أردت أعرف في نفس الليلة

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فمنها أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
2: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.

0: الدعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
1: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
2: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
3: ما يقارب 30,000 أسير
4: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد
5: والي الله الخرطوم المحررة من درجة
0: الفلوس جاءوا تسمم من الضرب والتعذيب.
6: حد هسه ما عارفين حد عني.
7: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
8: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
9: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
10: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
11: مرحبا.
10: بعد الأردن عندما حصل انقلاب الحمدي وأنت في الخارج في الأردن، كان من المفترض أن تذهب إلى العراق. ما كانت مهمة هذه الزيارة تحديدا، ولماذا ألغيت بالتالي؟
11: كانت الزيارة وكلف بها الشهيد المرحوم محمد أحمد نعمان وأنا معه، ودقل بعض المعلومات حول نشاط حزب البعث في اليمن العراقي. معلومات مفتعلة وليست حقيقية بأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن. فقال
10: هو الرئيس الأرياني قال هذه معلومات مفتعلة؟
11: أنا قلت وقتها.
10: قلت للرئيس الأرياني؟
11: قلتها للرئيس.
10: لماذا قلت ذلك؟
11: لا مفتعل، ما في استطاعة حركة.
10: ما كان في خلية بعثية بدأت تعمل انقلاب؟
11: ما كان في محاولة بعث، في بعثية لكن ما كان في تنظيم بعثي يقوم بانقلاب.
10: البعث العراقي
11: معلوماتي
10: يعني. ما كانت وصلت المخططات إلى مراحل متقدمة.
11: ما كانت مخططات بعثية يعني كان افتعل.
10: مين افتعلوا يعني؟
11: الله يرحمهم يعني لا نريد نذكر الأموات، فقد ذهبوا إلى ربهم.
10: هذا تاريخ يعني سيادة اللواء.
11: المرحوم إبراهيم الحمدي ولا وزير الداخلية الأخ عبد الله بركات هم صوروا هذا في محاولة
10: للإيحاء بأن هناك قلاقل ومشكلات أمنية في نظام الأرياني. وبالتالي هذا يسهل لهم التحرك لاحقا. تمام. بعد حصول الانقلاب وأنت في الأردن ألغيتم زيارة العراق.
11: كلفت من الرئيس الحمدي اللي أصبح رئيس مجلس القيادة وقتها أذهب أقابل الملك حسين وأشرح له ماذا حدث في اليمن من تغيير، ثم كلفت أذهب إلى القاهرة أيضا قابلت الرئيس المرحوم أنور السادات أشرح له حقيقة الحركة التي تمت في صنعاء، وطلب مني الرئيس إبراهيم الحمدي أن أتأخر في القاهرة بعد المقابلتين، فوجدت أنها غير مناسب أنني أبقى بعد ما أنهي مهمتي الأساس وإذا قاعد في القاهرة، فعدت إلى اليمن دون موافقته، فموافقة الرئيس المرحوم إبراهيم الحمدي، فكان مساء وحجز في المدار صنعاء، ذكرت في كتابي هذا الكلام.
10: صحيح، بس معلش قبل ما ترجع، وهو كانت خطوة يعني اعتبرها البعض شجاعة جدا إن لم تكن متهورة، عذرني على التعبير، لأنه كنت بعدك مفروض بصفتك رئيس أركان وترجع على بلد في انقلاب، فبالتالي هذا يشكل قد يعتبره الانقلابيون خطر عليهم، وبالتالي هذا يفسر غضب إبراهيم الحمدي منك آنذاك. بس عندما اتصل بك هاتفيا وأنت لا تزال في الخارج، ما الذي دار بينكما؟ ما الذي قاله لك؟
11: اللي قال كلام طيب جدا، كلام أنت حدا كان ضروري نعمل هذا لو أنت هنا في اليمن وأنت الرئيس أنت وأدو كذا كلام.
10: لو كنت أنت في اليمن لكنت أنت الرئيس.
11: هذا كلام طيب، كلام يعني كلام زميل وأخ وصديق بين صداقة حوالي عشرات السنين. فكان لابد أن يكون الكلام هكذا. قلت طالما أنتم في الحكم فأنا مطمئن، فطلب أن أذهب إلى أقابل الملك حسين وأشرح له الحركة
10: وأيضا بمصر عند السادات. بس كنت عم تشرح لهم دوافع الانقلاب وأنت مش مقتنع.
11: طبعا مش مقتنع بما حدث نهاية، ولا عمري فكرت أني أقتنع بانقلاب تم العسكريين ضد النظام اي نظام كان.
10: فاذا ما كان له مبررات برايك اطلاقا؟
11: حتى لو في مبررات فالمجالس التشريعيه هي اللي تقرر هذا.
10: طيب انا بس بدي ارجع للخلاف اللي نشب بين رئيس

0: القاضي الأرياني والشيخ عبد الله الأحمر، بحضورك وبحضور الحمدي كنتم موجودين قبل الانقلاب طبعا، شو اللي صار؟ شو سبب الخلاف؟
1: القاضي عبد الرحمن الأرياني رحمة الله عليه كان شخصية سياسية واعية تستوعب كل أبناء اليمن. والشيخ عبد الله كان له وجهة نظر أنه الذي مرتبط باليسار أو مرتبط بعدن أو الأحزاب يعني ثقافته السياسية لا تؤهل أن يستوعب هؤلاء كما استوعبه القاضي عبد الرحمن. القاضي عبد الرحمن رجل سياسي كبير، قال هؤلاء أبناءنا وأخواننا وأولادنا يجب أن نحتضهم بدل ما يحتضهم الغير. كان هذا رؤية الرئيس المرحوم الأرياني.
0: اعذرني، يحتضن من؟
1: نعم،
0: يحتضن من؟
1: الشباب الجاي من الاتحاد السوفي وقتها، من العراق، من سوريا، من كل مكان، يحتضن في عملهم في اعمالهم التي هي.
0: شو كانت مشكلة الشيخ عبد الله بهذا الموضوع؟
1: يرى انه كل واحد اي شخص ينتمي لحزب انه يعني لازم انه يبتعد من العمل السياسي او من عمل اي عمل كان.
0: اي احد ينتمي الى اي حزب، يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف يعني كان عنده مخاوف
0: من اليساريين مثلا؟ سفير ويليام كروفورد، السفير الامريكي ويليام كروفورد، ايضا في من نفس المصدر لطفي النعمان في كتابه يتحدث انه كان بمذكراته او بالرسائل اللي كان عم يرسلها والبرقيات لوزارته كان سعيد لما عرف انه او ظن بانه كلفوك بمهمة في الخارج أي النظام الجديد، فيما الواقع كان ليس هكذا، يعني اكتشف لاحقا أنه لم تكلف رسميا بتمثيل هذا النظام الجديد في الخارج، إنما الرئيس الحمدي كلفك فقط بشرح الموقف للملك حسين وللرئيس السادات. يعني صار في خلط عند بعض السياسيين حول دورك في النظام الجديد.
1: دوري في النظام الجديد هو تكليف دون ما أفهم تفاصيله، يعني ما كان يقصد به. فالذي أراد الرئيس إبراهيم الحمدي هو يشغلني فترة
0: يبعدك عن المشهد
1: يعني
0: ما ترجع
1: فترة، لأني حتى بعد ما كملت المهام بلغني الأخ الحمد وكل أنه الرئيس يقول لك اقعد في القاهرة لا ما يتصل بك، فأنا تركت ما سمعت الكلام هذا، أخذت نفسي ورجعت اليمن بدون موافقته.
0: صحيح، حتى أوقفوك بالمطار وصار في صار في مشادات.
1: أيوة.
0: بينك وبين الضباط.
1: لا مشادات لا، بس وقفتني في المطار فرفضتني أقعد أدخل المكتب، قلت أنا ما زلت مسؤول في القوات.
0: هي مشادة كلامية يعني.
1: كلام
0: المشادات عندكم.
1: أيوة.
0: يعني يفوق ذلك بالخلافات العسكرية عادة، ولكن أنقذ الموقف الرئيس الحمدي آنذاك، نزل لك المطار.
1: لا، أرسل الأخ المرحوم مجاهد أبو شوارب.
0: أي صحيح، أرسل لك مجاهد أبو شوارب وأخذك لعنده على المكتب.
1: أي. فحين ما وصلت لعنده بكى. يعني بس كده دموعه كان بسرعة.
0: بعدين رجع نزل ودعك بالمطار، صحيح؟
1: وبعدها ودعك.
0: أيوة تمام، لأن في مشهد بذكرتي في المطار. بس شو صار بالمكتب أول ما التقيته بعد؟ لماذا بكى؟
1: يعني موته فيها ود وأخوة وزمالة وعايش ملح حوالي 40 سنة وحده وهو من الثانوية إلى أن وصل 74. فكان هذه
0: كان عنده شعور بالذنب برأيك؟
1: هو الله أعلم، الله أعلم، لكن نحن زملاء في الثانوية إلى أن وصل المركز القيادي اللي هو فيه، ثم كنا متجاورين في بيوتنا، بيت أمام بيته ياكل عندي والثب عنده، يعني كبرنا علاقة أكثر من أخوة.
0: أنت أكبر منه بالسن.
1: نعم.
0: حضرتك أكبر منه بالسن
1: سنة
0: واحدة. مش كتير. مجاهد أبو شوارب، شو خلك في موضوع استغلال غيابك لتنفيذ الانقلاب؟
1: مجاهد قال لو كنت في صنعاء وشيخ عبد الله نفس الكلام ما كنا قدرنا نعمل انقلاب. هذا كلامهم. وشيخ عبد الله ذكر في كتابه.
0: لماذا؟ بسبب قوتك العسكرية ولا لأنه كنت ستتمكن بحنكتك أن تقنع؟
1: وقالوا سببين.
0: أيوة.
1: وقالوا سببين. قال أولا كنت عندك قدرة وقدرتك أنك ما حد يتحرك عسكريا إلا بأوامرك.
0: قدرتك على الإقناع وكذلك.
1: هذا يعني كلامهم.
0: بأنه العسكريين بيأتمروا فيك.
1: لكن ما قالوا هذا الكلام.
0: تواضع منك، يعني دائما ما تنسب هذا الكلام إلى غيرك وليس إلى قوتك شخصيا. إذن الحمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عد

0: كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
1: فين؟
0: عندما عدت إلى صنعاء.
1: هو لا واحد قعد في صنعاء.
0: كان عم بيراقبك؟
1: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في بكاء في الغرفة، حكى الحرس حكي. وبعدين جبت الغرفة الحرس حكي والحرس جبته له.
0: بعدين شو كلفك؟
1: لا قال سافر القاهرة ما في 24 ساعة.
0: وتعين 24 ساعة صرت سفير مباشرة.
1: بعد
0: اجت اوراقك والموافقة
1: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات اقبلني سفير في القاهرة، اردت اعرف في نفس الليلة. وهذا ما يحصل شيء.
0: نادر يعني.
1: بعده كان بيني علاقة كبيرة بيني انا ورئيس السادات. رئيس الدعان بس كان علاقة فيه كبيرة. لأنني قدمت واجبات مع المصريين في وقتها في أيام الحرب. عسكرية.
0: عسكرية بسبب العلاقة بين القيادة العسكرية المصرية اللي كانت باليمن خاصة ودعمكم للثورة.
1: بعد القيادة العسكرية لي علاقة بعد وانا في رئيس أركان المصريين خرجوا في 67 هذا ولاحقا.
0: شو هي هاي النقطة معلش بس؟
1: أنا سألت الأخوان المصريين كل ما طلبوه من اليمن قبل حرب 73.
0: ايوه.
1: كل ما طلبوه في الجزر اليمنيه
0: كرئيس اركان يعني.
1: كرئيس أيوة. اركان.
0: شو امنت لهم؟
1: المواقع اللي طلبوها والمعلومات العسكريه والجزر اللي ارادوا يكونوا منها معلومات عن العدو الاسرائيلي، خليت الباب مفتوح لهم كامل. ثم اشتريت اسلحه شكل صوري من مصر. اسلحه اشترينا اسلحه سوفيتيه دفع قيمتها المملكه السعوديه. اقنعت الاخوان السعوديين انهم اشتروا الاسلحه الروسيه من مصر، فاشتريناها من مصر. انا ذكرتها في كتابي هذا الكلام، ودفعوا الفلوس الاخوان السعوديين قيمه هذه الاسلحه لانها الجيش اليمني متدرب عليها ويعرف استخدامها، سواء الدبابات او المدفعيه او الاسلحه الاخرى.
0: جميل. نتابع في بداية الحلقة المقبلة. سيادة اللواء شكرا جزيلا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام نختم هذه الحلقة ونتابع وإياكم الأسبوع المقبل في سلسلة حلقات الذاكرة السياسية مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان السفير اليمني الأسبق. كونوا معنا. الحمد كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
1: يحتمل، كل الاحتمالات كانت واردة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: لا أحدهم قال، لأن ما فيش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
0: إذا ما عليك مأخذ تقتل. كيف يعني؟ كيف المنطق؟
1: هذا رأيي.
0: مين هو كان هذا الشخص؟
1: ما أقدر أقوله.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing, no mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة

0: هينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. البداية من آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أدان وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية. الرئيس الأمريكي قال أيضا إن ولي العهد السعودي صديق جيد لي، وكل الأمور ستكون على ما يرام. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريبا جدا، كما توقع أن أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب. قال ترامب إن إيران لديها صواريخ تستطيع استهداف المدن الأوروبية. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. ذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي، أثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية، وإتاحة الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. في العراق، دان رئيس مجلس النواب العراقي الهجمات التي استهدفت

0: السعودية وانطلقت من العراق، وقال إن استخدام الأراضي العراقية أو المرور من أجوائها لتهديد أمن السعودية أمر مرفوض ومدان، مؤكدا أن ذلك لا ينسجم مع سياسة العراق ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع الأشقاء. أكد أهمية الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز سيادة العراق وحفظ أمنه ومنع الزج به في صراعات إقليمية. قبل ذلك قال رئيس وزراء العراق علي الزيدي قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة تجاه السعودية. وجه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. وبعد الهجمات التي طالت السعودية، كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن ترتيبات أمنية وإدارية في 3 منافذ حدودية مع إيران استوجبت إغلاقها، مشيرة إلى بدء التحقيق في الخروقات والمخالفات التي شهدتها هذه المنافذ. أضافت الخلية أن الإجراءات تشمل تكثيف العمل الاستخباري والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. إلى اليمن، حيث نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج عملياتها التي بدأت القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذباب. أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيا الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائري الشمالي في مدينة المخا. هذا أفادت مصادر العربية بوصول 43 جثة لقتلى من الميليشيا الحوثية إلى مستشفى باجل في الحديدة غربي اليمن عقب ضربات القوات الجوية اليمنية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي كان أعلن بدء القوات الجوية عمليات القصف، حيث تم استهداف عتاد لميليشيا الحوثي في منطقة ذباب، كما تم استهداف عربات وعناصر للميليشيا في طريق المخا ذباب. هذا وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استيلاء ميليشيا الحوثي على مجمع لموظفيها في مدينة المخا اليمنية. قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن موظفي الوكالة الذين كانوا يقدمون المساعدات الإنسانية للمجتمعات المستضعفة غادروا المجمع قبل عملية الاستيلاء.
1: Gravely concerned by the seizure of a key humanitarian common premises and its assets in Mocha by the Houthi de facto authorities. The compound houses staff of UN agencies working to provide humanitarian assistance to vulnerable communities in the area. All UN personnel working at the common premises had left the compound before the seizure and are safe.
0: بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي طاهر، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون النبطية، وأثناء زيارته قال إن لبنان لن يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها.
2: انت الرئيس، نحن بنكبر فيكم، انتوا دولة الرئيس اللي بيهدر يخلينا اياكم، بدنا الامان والاطمئنان، عندنا الاطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
3: سبب زيارتي لهون مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
2: طول عمرك انتوا انتوا دولة
3: مش بس الأمان، كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها.
0: ومشاهدينا ننبه بهذه العواجل، رئيس وزراء العراق يعفي في هذه الأثناء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه. إذن رئيس وزراء العراق يعفي قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه، وذلك بسبب انطلاق اعتداءات على السعودية من المحافظة، وكان سابقا تم إقالة كذلك قائد عمليات ميسان. نواصل، حيث أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. قال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أنه على الرغم من أن المحادثات لن قد في موعدها المقرر في سبتمبر، إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في يونيو. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في ميامي، وردا

0: على سؤال صحفي عما إذا كان سيلتقي بوتين خلال الاجتماع المقرر في ديسمبر في حال توجيه دعوة للزعيمين، أجاب زيلنسكي أنه سيكون عليه حضور هذا الاجتماع والتحدث مع بوتين واتخاذ قرارات. كان بوتين رفض في أكثر من مناسبة عقد لقاء مباشر مع زيلنسكي طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة في مستوى المفاوضات الأدنى. ميدانيا، استهدفت القوات الروسية منشأة حيوية للبنية التحتية للنقل في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا، وذلك وفق وزارة الدفاع الروسية، حيث دوت صفارات الإنذار في المنطقة بعد الهجوم. كما واستهدفت القوات الروسية أيضا بمسيرات من طراز جيران مستودعا للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة هوستوميل بمقاطعة كييف بحسب وزارة الدفاع الروسية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحقق الحزب الجمهوري فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. هذا وبدأ ترامب والملياردير إيلون ماسك تكثيف إنفاقهما الانتخابي مع بقاء أقل من 8 أسابيع لموعد الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. قال ترامب أنه يعتزم إنفاق 400 إلى 500 مليون دولار لدعم الجمهوريين في هذه الانتخابات، فيما خصصت لجنة مرتبطة بالحزب الجمهوري أكثر من 74 مليون دولار للإعلانات في 15 سباقا لمجلس النواب، بالإضافة إلى 6 سباقات لمجلس الشيوخ في 6 ولايات متنازع عليها. في تكساس أنفقت لجنة ماسك أمريكاز 2.6 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار من ذراع ترامب ماغا لدعم الجمهوريين في سباق مجلس الشيوخ الذي يواجه فيه خطر الخسارة أمام الديمقراطيين تحديدا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يومي حين تتحرك الأسواق. كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
3: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
2: الغرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان.

0: الأوطان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد الغرب البحث عن أعداء، هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
0: أنور السادات كفر وقتل،
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك انقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
6: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
7: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
6: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
7: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
6: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
7: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
6: I've always encouraged people to come here, discuss the changes and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6:00 على العربية بزنس.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

بكم في برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. باحث من أنثروبيك يحذر شركات الذكاء تقامر بحياتنا وترامب ليس خائفا. $5,000 لكل بالغ، ترامب يغري الناخبين ويختبر القانون. كم يفتح أبواب الترفيه لشعبه، وسول تعتقد بوجود شقيق سري للوريثة. وصحتها تتدهور خلف القضبان، زوجة مادورو تطلب الإقامة الجبرية.

0: يمكن لهذه التكنولوجيا أن تقضي على البشرية؟ مساء الخير. سؤال يصل إلى الرئيس الأمريكي بعد أن استقال جيكوب كوكسون باحث في الذكاء الاصطناعي. الباحث البريطاني البالغ 27 عاماً غادر أنثروبيك بعد 3 سنوات من تطوير النماذج بينها وبين أوبن أي آي. كوكسون عبر إكس في منشور ناري اتهم الشركتين بالتسابق نحو ذكاء فائق قادر على تطوير نفسه والمقامرة بحياتنا جميعاً على ما يبدو، محذراً من أنه قد يقتل البشر بحلول نهاية العقد أي مع اقتراب عام 2030، وأكد أن النماذج المستخدمة حاليا لا تمثل هذا الخطر، لكن مخاوفه تتعلق بما يعرف بانفجار الذكاء، وهو أن يطور النظام نسخة أكثر ذكاء من نفسه ثم يكرر النسخة الجديدة العملية بسرعة متزايدة حتى تتجاوز قدرة البشر على فهمه أو السيطرة عليه.
1: Honestly, when I talk to my friends and family about this, it doesn't look that different from, say, Terminator. Or from science fiction films, it really is just if you have a super advanced intelligence, it will be smart enough to kill us. And concrete examples might be, we can't just unplug it because it could be copying itself over to other computers.
0: المفاجأة لم تكن في استقالة كوكسون وحدها، بل في تأييد باحثين لا يزالون يعملون داخل أنثروبيك. إيفن هابينجر مثلا قائد أبحاث محاذاة الذكاء الاصطناعي في الشركة قال إن احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشر يتجاوز في تقديره الشخصي 10% خلال العقد المقبل، وأضاف أن الشركة تبذل قصارى جهدها لكنها لا تمتلك حتى الآن خطة قابلة للتطبيق لضمان بقاء أهداف الذكاء الاصطناعي الفائق متوافقة مع مصالح البشر. لكن التحذيرات لم تقنع الجميع. إيلون ماسك وصف ما يحدث بأنه عملية مرتبة قبل أن يتحدث عن احتمال وجود حملة نفسية هدفها تخويف الرأي العام ودفع الحكومات إلى فرض قيود صارمة على الذكاء الاصطناعي. كوكسون رد بصورة شخصية على إكس قائلا لماسك: أنا حقيقي وهذه معتقداتي الحقيقية، داعين إياه إلى سؤال باحثي شركته إكس أي آي عن حقيقة مخاوفه. ومن وادي السيليكون وصل السؤال إلى الرئيس الأمريكي أثناء مغادرته دالاس. سئل دونالد ترامب عما إذا كان يشعر بالقلق من احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انقراض البشرية، وكان جوابه مختصرا وواضحا: لا.
2: Do you have any concerns about AI leading to human extinction?
3: No, I don't have any. I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position. We are leading China right now by a pretty good period. I would say a year, which is, you know, considered a lot. President Xi is coming over very shortly. We're having a state dinner. I think it's going to be great. No, we're leading China. We're leading the world right now at everything.
0: أما سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي اتخذ موقفاً مختلفاً. بحسب بلومبرغ، أبلغ ألتمان موظفي الشركة هذا الأسبوع أن أوبن أي آي منفتحة لفكرة إبطاء تطوير نماذجها الأكثر تقدماً لأسباب تتعلق بالسلامة، معرباً عن أمله في أن تتخذ الشركات المنافسة خطوة مماثلة. كشفت شركات أنثروبيك أنها أوقفت حملات تجسس استخدمت نموذجها كلود لبناء أدوات رقمية تجمع معلومات عن أقليات ومعارضين سياسيين. جهات إيرانية استعانت بالنموذج لكشف هويات أشخاص من حساباتهم على مواقع التواصل، بينما استخدم في الصين لمراقبة معارضين وشخصيات مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. الشركة أكدت أنها رصدت هذه الأنشطة وأغلقتها، محذرة من تحول الذكاء الاصطناعي من مساعد رقمي إلى أداء تجسس بيد الحكومات. ونستمر في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث القوة تحتاج إلى مراكز بيانات ومليارات، بالإضافة إلى حجم هائل من القدرات الحاسوبية. ومن فنلندا تحديدا تستعد جوجل لتنفيذ أكبر استثمار منفرد لها في أوروبا بضخ 13 مليار يورو، أي أكثر من 15 مليار دولار خلال عامين. الخطة تشمل إنشاء 3 مراكز بيانات جديدة على الأقل، إلى جانب توسيع مركزها الحالي في مدينة هامينا. وقالت رئيسة الاستثمارات في جوجل روث بورات إن الشركة فخورة بتعميق جذورها في فنلندا بأكبر استثمار منفرد لها.

0: في أوروبا. أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على روسيا، رقم ضخم حمله فلاديمير بوتين معه إلى قمة بريكس المنعقدة في الهند. لكن الرئيس الروسي قلب المعادلة قائلا إن العقوبات ارتدت على الدول التي فرضتها.
1: فرضت أكثر من 30,000 عقوبة على روسيا، وهو ما يعادل تقريبا ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة. أما بالنسبة للدول التي بادرت بفرض ضغوط العقوبات والتي تواجه الآن مشكلات حادة تتمثل في عجز الميزانية وتفاقم الدين العام وتراجع القطاع الصناعي، فمن المستحيل عليها الاستمرار في اتباع مثل هذه السياسة، إذ تبين أنها هي نفسها قد واجهت تداعيات معقدة يصعب عليها تحملها.
0: كما علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوز حزب البديل من أجل ألمانيا قائلا إن الأمر حدث نتيجة أخطاء منهجية ارتكبها الأوروبيون في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.
1: أعتقد أن ما يحدث الآن في أوروبا هو نتاج أخطاء بنيوية ارتكبها ما يعرف بالغرب أو بتعبير أدق العولميون في الغرب في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد. الجميع يرتكب الأخطاء، فقد ارتكبنا نحن أيضا عددا لا بأس به من الأخطاء كبقية العالم. لكن المشكلة التي تواجه العولميين في الغرب هي أنهم عقب انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي شعروا بأنهم يتربعون على قمة الأولمب، واعتقدوا على ما يبدو أمرين: أولا أن كل شيء مباح لهم، وثانيا أنهم هم الذين لا يخطئون أبدا.
0: $5,000 لكل أمريكي، وعد انتخابي جديد أطلقه دونالد ترامب، لكنه سرعان ما فتح باب الجدل حول كيفية تنفيذه. طبعا هناك شرط لهذه المنحة، وهو إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. وأطلق ترامب على المقترح اسم توزيعات ترامب من دون أن يوضح آلية التمويل أو حتى موعد الصرف، وبطبيعة الحال يحتاج تنفيذه إلى موافقة الكونغرس، وقد تتجاوز كلفته $1 تريليون.
2: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: هذا الوعد لاقى تفاعلا بين المواطنين، لكنه أثار أيضا جدلا قانونيا، إذ يرى خبراء أن الرئيس لا يملك بمفرده صلاحية صرف هذه الأموال، وأن إقرارها يتطلب تشريعا وموافقة من الكونغرس.
3: Last night you proposed Trump dividends, giving every American $5,000, American citizen if they have
4: adult
3: citizen $5,000, and I'm wondering, would Congress need to approve that?
4: Well, we think not. I think they will do it if we needed it, but we think not. The country is doing so well. We've taken in trillions of dollars in tariffs and other things. We have now over $20 trillion worth of manufacturing plants and other investments being made in the United States, which is far greater than ever before. And we think it's something that would be good. We do have a one proviso, and that's that the money be spent, if people spend their money in the United States. We don't want to have that money spent in other countries. And we think it's something that's really good, popular, and it's a great infusion.
5: I think America is a very rich nation, and we could certainly afford to give 5,000 people, but I think we could better use that money to reduce the $40 trillion deficit and secure Social Security. But $5,000, I mean, the Democrats have stolen 10 times that per individual from Americans.
6: Well, I think a lot of people don't vote Republican because they don't like Donald Trump. I think that's a stupid reason. I think this country is doing very well, and he has this war going on that a lot of people are against. But what happened if Iran attacked us with their nuclear capabilities? How much would that cost us? People don't see that.
7: Oh, it's absurd. Where the hell is the money going to come from? Absolutely not.
8: My problem is, why do people say it's possibly illegal? Nobody judges whether it's illegal to say that. Sounds like an out-and-out

0: something as far as overturning a political vote.
1: متخصصون يحذرون من أن ضخ أموال بهذا الحجم قد يزيد الضغوط التضخمية ويفاقم العجز والدين العام الأمريكي الذي تجاوز 40 تريليون دولار. أما المعارضة الديمقراطية فتصف المقترح بأنه رشوة سياسية ومحاولة لشراء التأييد قبيل الاستحقاق الانتخابي. ريتا سليمان مع المزيد.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: 5,000 دولار لكل أمريكي إذا فاز الجمهوريون. وعد انتخابي أم شراء للأصوات؟ قانونيا لا يستطيع الرئيس ترامب صرف هذه الشيكات بقرار منفرد حتى لو كانت حصيلة الرسوم الجمركية كافية.
4: فمفتاح الخزانة بيد الكونغرس، وأي خطة تتجاوز كلفتها تريليونا و300 مليار دولار تحتاج إلى تشريع يحدد تمويلها والمستفيدين منها.
3: أما وصف المقترح بالرشوة فيبقى سياسيا أكثر منه قانونيا، فالقانون يجرم تقديم المال مقابل تصويت محدد، لكنه لا يعتبر الوعود الاقتصادية العامة رشوة بالضرورة.
4: لكن ربط ترامب المكافأة بالفوز من دون توضيح أي فوز يقصد فتح الباب أمام اتهامه باستخدام المال العام حافزا انتخابيا.
3: اعتراض وصل أيضا إلى داخل الحزب الجمهوري، حيث حذرت السناتور سوزان كولينز من الكلفة الهائلة ومن ربط قرارات الضرائب والإنفاق بنتائج الانتخابات. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
1: وفي رسالة للأمريكيين حذر ترامب من التصويت للديمقراطيين واصفا أجندتهم بالفاشلة.
2: The choice in this election is very, very simple. Democrats are asking you to vote for their failed far-left agenda. It's never worked. That destroyed your finances and delivered you 4 years of disaster, bedlam, and death under sleepy Joe Biden. And I'm asking you to let us finish the job we began with the greatest 2 years in the history of the presidency. This has been the most successful 2 years financially and every other way in the history of the presidency.
1: وعند تصريح مذيعة شبكة فوكس نيوز لورا إنغرام بأن مؤيدي ترامب من الشباب محبطين، اعترض ترامب بشدة مؤكدا أنهم فخورون لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
5: What do you say to all the young men out there? And I know these are people who supported you in 2024, 2020.
6: And they still do.
5: I think a lot of them still do, but some of them are demoralized.
6: I don't think they're demoralized. I think they're very proud of the fact that I'm not letting Iran have a nuclear weapon.
1: مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيدي خلال ختام مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة دالاس، معتبرا من لن يصوت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس سيذهب إلى الجحيم.
2: And we are going to vote on November 3rd or we are going to vote before that. You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell.
1: ومن ترامب إلى النائب جدي فانس الذي شن هجوما حادا على الحزب الديمقراطي متهما إياه بأنه أصبح حزبا للكراهية ويحتقر أمريكا على حد تعبيره.
7: I'm here to tell you this is who the Democrats are now, my friends. They're not just the party of little higher taxes, maybe some dumb regulations. They're not the party of FDR or JFK. Hell, they're not even the party of Bill Clinton anymore. The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11. Ladies and gentlemen, because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
1: رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الولايات المتحدة بمحاولة جعل بلاده تابع اقتصاديا لواشنطن بدلا من البحث عن شراكة اقتصادية، وقال أيضا إن واشنطن تسعى للاستحواذ على بلاده.
8: Most fundamental issue is that the cumulative U.S. demands revealed that they wanted us to become even more reliant on them, not less.

0: In too many areas, they wanted dependency, not a true economic partnership. In the spring of last year, I warned that America is trying to break us so they can own us. And I promised that that will never, ever happen. Because just like in McDonald's day, our future won't be decided in Washington, but right across Canada.
1: بدأ وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو جولته التي تشمل 3 دول في أمريكا اللاتينية، أشاد خلالها بالزعيم الكولومبي الجديد، كما أكد التزامه القوي بدعمه. إذ يتبنى هذا الزعيم سياسات الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. والتقى روبيو برئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا مشيدا بتعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين. وقال في انتقاد لاذع لإدارة الرئيس السابق أليسارو غوستافو بيترو إن حكومة الرئيس الجديد ورثت سلسلة من الكوارث وتواجه أخطاء السنوات الأربع الماضية. وفي مؤشر إلى سعي واشنطن لبناء تكتل أمني إقليمي، أعلن روبيو انضمام البيرو إلى تحالف درع الأمريكيتين الذي أنشأه ترامب لمكافحة عصابات المخدرات.
2: Sin duda que sin seguridad un país no puede progresar. Y las amenazas a la seguridad que enfrenta Colombia son los mismos que enfrentamos nosotros en Estados Unidos. Las mismas redes, los mismos grupos de criminales que, en fin, tienen destinado, aunque hacen sus crímenes acá, tienen destinado a cometer también crímenes en Estados Unidos y hacerle daño a nuestros pueblos. Pero realmente esa es la base, eso es lo más clave, eso es lo más importante que cualquier gobierno, la función más importante de cualquier gobierno en cualquier país del mundo es la seguridad de su pueblo.
1: غياب أثرت كهونات بشأن حالته الصحية، عاد ثعلب كوبا العجوز راؤول كاسترو إلى الظهور علنا عبر التلفزيون الرسمي مرتديا زيه العسكري خلال فعالية أمنية في هافانا. الظهور النادر للزعيم الكوبي البالغ 95 عاما يأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على كوبا، وبعد توجيه واشنطن اتهامات بحقه في قضية إسقاط طائرتين عام 96، رأى كثيرون ظهوره في هذا الوقت رسالة تحدي رمزية لإدارة ترامب. عربية ويكند مستمر ونتابع بعد قليل. كم يفتح أبواب الترفيه لشعبه، وسول تعتقد بوجود شقيق سري للوريثة. صحتها تتدهور خلف القضبان، زوجة مادورو تطلب الإقامة الجبرية.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

منتجعات ومقاهي فاخرة، ألعاب مائية وسيارات تصادم، مشاهد غير مألوفة في كوريا الشمالية، لكنها أصبحت جزءا من خطة كيم جونغ أون لدفع شعبه إلى الاستهلاك داخل منظومة تديرها الدولة وتستفيد من أموالها. ووفق بيانات الجمارك الصينية، قفزت واردات كوريا الشمالية لأجهزة المشي بأكثر من 600% مع تدفق البيانو والألعاب الترفيهية، كما رصدت رويترز توسعا في المنتجعات والفنادق وحتى دور السينما. فالمرح هنا خطة اقتصادية

تستهدف طبقة وسطى تقدر بثمانية ملايين شخص يملكون مدخرات، بهدف طبعا نقل أموالهم من الأسواق غير الرسمية إلى منشآت تسيطر عليها الدولة. ويمول التحول بعائدات المعادن والسرقات الرقمية والمشاركة العسكرية مع روسيا وفق باحثين كوريين جنوبيين. لكن خلف الصور اللامعة يبقى كثيرون عاجزون عن دخول هذه المنشآت، فالترفيه متاح ولكن لمن يستطيع دفع ثمنه.

يحاول كيم تقديم وجهة أكثر رفاهية لبلاده، يبقى أكثر ما يخصه بعيدا عن الأنظار عائلته ومن سيحكم كوريا الشمالية من بعده. الاستخبارات الكورية الجنوبية قالت إن كيم جونغ أي ابنة الزعيم والمرشح الأبرز لخلافته لديها شقيق أصغر، لكن الجنس والعمر والاسم لا يزال جميعها غير مؤكدة. وتواصل سول أيضا التحقيق في احتمال وجود ابن أكبر لكيم جونغ أون، كانت تقديرات سابقة تشير إلى ولادته عام 2010، لكن حتى إذا ثبت وجود هذا الابن، تعتقد الاستخبارات الكورية الجنوبية أنه ليس له يعني موقع يسمح له بأن يصبح وريثا للحكم. ففي عائلة كيم مثلا لا تذهب السلطة بالضرورة إلى الابن الأكبر، إذ ورث كيم جونغ أون نفسه الحكم رغم أنه لم يكن الولد الأكبر لولده. في المقابل ظهرت كيم جونغ أي إلى جانب والدها منذ عام 2022 في مناسبات سياسية وعسكرية وزيارات خارجية بارزة، كما منحتها وسائل الإعلام الرسمية ألقابا تستخدم عادة للقادة ومن يرثهم، بل وظهرت أحيانا بملابس ونظارات تشبه أسلوب والدها. ليست رحلة رياضية عادية. كوريا الشمالية تتجه إلى دورة الألعاب الآسيوية في اليابان بوفد يفوق التوقعات، نحو 180 شخص بينهم قرابة 100 رياضي يتنافسون في 14 لعبة. ورغم أن طوكيو تحظر عادة دخول الكوريين الشماليين بسبب العقوبات، فتحت هذه المرة أبوابها استثنائيا أمام الوفد الرياضي. الخبراء يرون أن كيم جونغ أون يريد أكثر من الميداليات، يريد تقديم بلاده كدولة طبيعية وواثقة. أما المواجهات المرتقبة مع كوريا الجنوبية فقد تتحول إلى أكثر مشاهد الدورة حساسية. روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر بري يربط بينهما في خطوة ربما تعكس تنامي علاقتهما. الجسر الجديد يعبر نهر تومين بطول كيلومتر ويربط مدينة خاسان الروسية براسون الكورية الشمالية، بطاقة تصل إلى 300 مركبة يوميا. وأطلق عليه اسم الضابط السوفيتي ياكوف نوفيتشينكو الذي ينسب إليه إنقاذ مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ من قنبلة عام 46. أول من قاد هونغ كونغ بعد إنزال العالم البريطاني وعودتها إلى السيادة الصينية، واليوم يطوي فصل من تاريخها برحيل تونغ شي هاو بعمر 89 عاما. قطب النقل البحري المولود في شانغهاي اختارته بكين لقيادة الجزيرة عام 97، فتسلم مدينة عارقة بين نظامين وهويتين. خلال 8 سنوات واجه الأزمة المالية الآسيوية والبطالة ووباء سارس، بالإضافة إلى مظاهرات حاشدة ضد قوانين مدعومة من الصين ومطالبات بمزيد من الديمقراطية. وفي عام 2005 غادر منصبه قبل عامين من انتهاء ولايته لأسباب صحية. رحل محاطا بعائلته تاركا إرثا مرتبطا بأكثر مراحل هونغ كونغ حساسية، انتقالها من بريطانيا إلى الصين. اليابان تعترض على خريطة جديدة اعتمدتها الأمم المتحدة، وذلك بعد ظهور جزر كوريل المتنازع عليها باللون نفسه الذي يميز الأراضي الروسية. وطلبت طوكيو بمراجعة الخريطة وتصحيح ما اعتبرته تمثيلا يتعارض مع موقفها الرسمي، مؤكدة أن الجزر جزء من أراضيها. ويأتي الخلاف في ظل توتر متصاعد بين روسيا واليابان، خاصة بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجزر المتنازع عليها، وهي خطوة أثارت احتجاجا حادا من الجانب الياباني. اليابان تطالب الأمم المتحدة بمراجعة خريطة العالم الجديدة. أحيت الولايات المتحدة الذكرى 25 لهجمات 11 سبتمبر بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في

0: مقر وزارة الدفاع البنتاغون، وشارك في مراسم إحياء الذكرى 4 رؤساء أمريكيين سابقين هم جورج دبليو بوش وهو الذي كان رئيسا وقت وقوع الهجمات، إلى جانب بيل كلينتون وباراك أوباما وحتى جو بايدن. كما شهدت المناسبة حضور نائب الرئيس جي دي فانس وظهور أيضا عمدة نيويورك زهران ممداني. وبعد 25 عاما على هجمات 11 سبتمبر، حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني كين مالكوم من أن الصدمة الاستراتيجية المقبلة قد تكون قيد التخطيط بالفعل في أماكن لا تراقبها أجهزة الاستخبارات حاليا، وأكد أن أخطر الأخطاء هو الاستعداد لمواجهة تهديدات الماضي فقط، مشيرا إلى أن المخاطر الجديدة قد تشمل الإرهاب التقليدي، الهجمات السبرانية وحتى العمليات المدعومة من دول أخرى. بعد قليل في العربية ويكند، صحتها تتدهور خلف القضبان، زوجة مادورو تطلب الإقامة الجبرية، ابقوا معنا.
1: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
2: لدينا حق في هذه المنطقة.
1: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
2: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
1: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
2: هذا يعني نوع من دعاية.
1: هذا الأمر
2: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
1: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الدرهوم. جاوبني على قدر السؤال.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على الشاشة العربية. كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: من سجن في نيويورك إلى الإقامة الجبرية، تحاول زوجة نيكولاس مادورو نقل معركتها إلى ملف صحي بدعوى تدهور حالتها القلبية. تقدمت سيليا فلوريس زوجة الرئيس السابق نيكولاس مادورو بطلب إلى قاضي فيدرالي أمريكي للإفراج عنها من مركز احتجازها والسماح لها بانتظار محاكمتها قيد الإقامة الجبرية في نيويورك. وتحتجز فلوريس وزوجها مادورو في سجن ببروكلين منذ يناير الماضي بعدما نقلتهما القوات الأمريكية من كاراكاس إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية. هيئة دفاعها تقول إن فلوريس البالغة 69 عاما تحتاج إلى قسطرة قلبية قد تتبعها إجراءات طبية وعلاجية أخرى، وإن ظروف السجن لا تتناسب مع مرحلة التعافي.

وبحسب المذكرة القضائية كانت فلوريس تتلقى حقنة شهرية للسيطرة على تدلي الصمام التاجي، لكنها لم تتلقاها منذ احتجازها. كما تقول هيئة الدفاع إنها فقدت أكثر من 11 كيلوغرام من وزنها وتعاني آلاما في الصدر وضيقا في التنفس ودوارا. واقترح محاموها إخضاعها لحراسة مشددة على مدار الساعة وكذلك سوار إلكتروني، بالإضافة إلى قيود على الاتصالات والزيارات مع تسليم جواز سفرها. بعد 5 سنوات من عودة طالبان إلى الحكم، تواصل فتيات أفغانيات تحدي حظر التعليم عبر مدارس سرية وفصول مخفية داخل المنازل، مؤكدات أن حرمان المرأة من الدراسة لن يوقف سعيهن نحو مستقبل أفضل. كما حذرت ناشطات من تزايد الزواج المبكر للفتيات مع استمرار إغلاق المدارس وسط دعوات متواصلة للحصول على حق التعليم والعمل والحرية. في مواجهة جديدة مع الإعلام، مشادة حادة بين الرئيس الأمريكي ومراسلة صحفية تصدرت المنصات بعد أن هاجم شبكتها الإعلامية ووصفها بأنها

أسوأ على الإطلاق. نيو أمريكا بدلا من نيو مكسيكو، مقترح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار موجة من السخرية والرفض. ترامب روج عبر منصته لفكرة تغيير اسم الولاية، معتبرا التسمية الجديدة أجمل وأكثر وجاهة. لكن حاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوغن رفضت المقترح، مؤكدة أن اسم الولاية ليس محل نقاش وأنه أقدم من الولايات المتحدة بحد ذاتها. كما رأت أن الطرح محاولة لصرف الانتباه عن أزمات داخلية بينها ارتفاع أسعار الوقود مثلا. أيسلند تستدعي السفير الأمريكي لديها، وذلك بعد أن نشر الرئيس دونالد ترامب خريطة تظهر الجزيرة إلى جانب كندا وغرينلاند والمكسيك ودول أخرى مغطاة بالعلم الأمريكي وتحت تسميات الولايات المتحدة الأمريكية. ووصفت الخارجية الأيسلندية المنشور بأنه غير مناسب تماما، مؤكد اعتراضها الرسمي عليه، ويعيد الجدل إلى الواجهة طموحات ترامب السابقة بشأن غرينلاند وما تسببه من توتر مع حلفاء واشنطن في شمال الأطلسي. وصف إيلون ماسك نفسه بالمدافع المطلق عن حرية التعبير، لكن فيلما وثائقيا جديدا عنه وضع هذا الشعار أمام اختبار مختلف. فيلم ماسك للمخرج الأوسكاري أليكس جيبني عرض في مهرجان البندقية، ويقدم خلال 4 ساعات صورة لاذعة لمسيرة الملياردير وحياته الشخصية كذلك. وقبل العرض حذر محامي ماسك صناع الفيلم من ملاحقة قضائية، متهما العمل بالانطلاق من استنتاج مسبق وتقديم ادعاءات تشهيرية. ماسك وصف المخرج بأنه يفتقر إلى النزاهة وسخر من الفيلم، قائلا أنه أخطأ هدفه وارتكب الخطيئة القاتلة بكونه طبعا مملا ل4 ساعات. معادلات تصف حركة الماء والهواء والدم، لكنها أخفت لغزا حير علماء الرياضيات قرابة 90 عاما. هل يمكن أن تنهار حركة السوائل فجأة وتخرج سرعتها عن السيطرة؟ OpenAI تقول إن نموذجا داخليا استعان بنحو 10,000 وكيل ذكاء اصطناعي يعملون بالتوازي، وتوصل إلى برهان للمسألة نافيير ستوكس خلال 88 ساعة. الرحلة استهلكت أكثر من 2,000,000 رسالة و130 مليار رمز، ثم احتاج توثيق البرهان والتحقق منه إلى 17 ساعة إضافية. والنموذج المستخدم وفق الشركة أقوى بكثير من GPT-6 Astra، ولا يزال قيد التدريب. عودته مع عائلته إلى المملكة المتحدة، الأمير هاري يعود إلى الواجهة في بريطانيا من بوابة العمل الخيري. يستعد دوق ساكس للمشاركة في عدد من الفعاليات الإنسانية خلال سبتمبر، أبرزها حفل جوائز ويل تشايلد المخصص لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الصحية المعقدة، قبل أن يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مبادرة كلينتون العالمية. ومن الأعمال الخيرية للمشاريع السينمائية، الأمير هاري يبدأ في التواصل مع أصدقاء ديانا ومعارفها لجمع شهادات ذاتهم تمهيدا لإنتاج فيلم يستعرض حياة والدته. هذه خطوة قد تعيد التوتر مع شقيقه الأمير ويليام نظرا لحساسية الملف داخل العائلة المالكة. وأشار الخبير الملكي ريتشارد كاي إلى أن هاري وويليام عملا معا للمرة الأخيرة بشكل وثيق على إرث والدتهما عام 2017، عندما ظهرا معا في الفيلم الوثائقي ديانا أمنا حياتها وإرثها. رئيس منغوليا اختار طريقة مختلفة لإبهار جنوده خلال زيارته إحدى الوحدات العسكرية. الرئيس البالغ من العمر 58 عاما خلع سترته فقط، وبقميصه وربطة عنقه رفع 100 كيلوغرام 20 مرة متتالية قبل أن ينهض ويصافح الحاضرين وكأن شيئا لم يكن. لكن المشهد ليس غريبا تماما، فالرئيس ضابط سابق وله باع في كمال الأجسام والفنون القتالية.

شوية.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس، 11 على شاشة العربية.
7: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيراً في القاهرة؟
8: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
7: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
8: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
7: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
1: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
9: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس، 12 على العربية بزنس.
10: فمنها أنا فقدت الأطراف، فقدت العيادة،
11: لكن المفقود ده كل يوم بتعايل الباب على سنه حيفتح، حيجي داخل.
12: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
13: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.

0: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
1: ما يقارب 30,000 اسير
2: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد
3: والله. الخرطوم المحرره من ثلاثه
4: جاء وتسموا من الضرب والتعذيب.
5: عندي هسه ما عارفين حاجه عنه.
6: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس
7: ان شاء الله. يعني ما ما ما فقدنا الامل في ربنا.
8: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشه العربيه.
9: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
10: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
9: A peak I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
10: كيف تستطيع فعليا ان تقنع شخصا ان يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
9: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
8: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
11: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
12: يبدأ النقاش والتحليل.
11: تصبح الخطوات محسوبة
12: لقرارات أكثر وضوحاً.
8: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
13: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. ترامب يرجح وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب النفط في السعودية. وعلى خلفية الهجمات على السعودية، زيدي يعفي قائد شرطة ميسان من منصبه ويحيل مديري الأجهزة بالمحافظة للتحقيق. القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها ضد الحوثي في المخا وذوبان وتقصف مواقع الميليشيا في الضالع. ترامب يقول إن إيران قادر على استهداف أوروبا بصواريخ، والجيش الأمريكي يحدد مواعيد لحماية السفن في هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد ألا مفاوضات مع إسرائيل حاليا، وواشنطن تعلن تأجيلها إلى الشهر المقبل. زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين، وروسيا تستهدف شركات تصنيع معادن مستخدمة في السلاح الأوكراني. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، كما أشار في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى دبلن إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة.

0: Saudi Arabia is going to be able to get
1: Well, I think they are. Probably they are. They're, you know, I think they are. They've been in charge of that for a while. We've had discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved.
2: وعلى إثر الهجمات من الأراضي العراقية على السعودية، وجه رئيس الوزراء العراقي بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية من موقع داخل المحافظة. وأعلنت الحكومة العراقية أنه تقرر وقف مديرية الأجهزة الأمنية في ميسان عن العمل وإحالتهم للتحقيق، مضيفة أن القرارات تأتي في ضوء الخروقات الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة. وبعد الهجمات التي طالت السعودية، كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن ترتيبات أمنية وإدارية في 3 منافذ حدودية مع إيران استوجبت إغلاقها، مشيرة إلى بدء التحقيق في الخروقات والمخالفات التي شهدتها هذه المنافذ. وأضافت الخلية أن الإجراءات تشمل تكثيف العمل الاستخباري والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. وبعد إغلاق 3 معابر مع إيران للتحقيق بإطلاق مسيرات من الأراضي العراقية، حصلت العربية على مشاهد خاصة تظهر إغلاق معبر الشيبة.

كما حصلت العربية على صور تظهر توقف حركة العبور في المنفذ بمحافظة ميسان إثر التحقيقات العراقية بخروقات حدثت عبرها.

كما حصلت العربية على مشاهد خاصة تظهر لحظة السماح للعالقين بالعبور عبر معبر شلامج الواقع بين الحدود العراقية الإيرانية في محافظة البصرة، وذلك استثناء بعد أن أعلنت السلطات العراقية إغلاق المعابر مع إيران.

أدان جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، وأكد البديوي أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، كما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. أيضا أدانت الكويت استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات من الأراضي العراقية، كما أدانت سلطنة عمان استهداف المنشآت الحيوية والمدنية السعودية مهما كانت الأسباب والدوافع. وزارة الخارجية البحرينية أيضا دانت استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الخارجية البحرينية تضامنها الكامل مع السعودية وحقها في حماية سيادتها ومنشآتها، مشددة على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقا للاعتداء على دول الجوار، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الهجمات التي تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أدانت الإمارات بشدة استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. أيضا أدانت باكستان

0: باكستان بشد الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت خط أنابيب النفط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية. واعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية أن استهداف البنية التحتية المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة المملكة وسلامة أراضيها، مؤكدة تضامنها ودعمها الثابت لأمن السعودية واستقرارها. أيضا نعود مرة أخرى إلى إغلاق المنافذ العراقية مع إيران، ومعنا بالتحديد من منفذ الشلامجة الحدودي مراسل العربية سعد قصي. أهلا بك سعد، هل ما زال المنفذ مغلقا والتحقيقات مستمرة في الانتهاكات التي جرت عبره؟
1: طبعا الان المنفذ فتح بشكل جزئي، منفذ الشلامجة الحدودي وكذلك منفذ الشيب في الرئيسان. القائد العام نائب زيدي وجه بالسماح بدخول العالقين من المستشارين في كلا البلدين. هناك اكتظاظ حاليا عند بوابات المنفذ الحدودي لدخول المسافرين العالقين من الايرانيين وكذلك العراقيين في الجانب الايراني. اما العراقيون الذين يريدون الذهاب الى ايران فلم يسمح لهم اعتبر القوات الامنيه العراقيه. هناك نقطه تفتيش عند يعني المدخل الرئيس وهي يعني تدقق في جوازات المسافرين حتى تسمح لهم بالدخول. اما شركه التجارة والبضائع فهي متوقفة حتى هذه اللحظة. هناك طابور كبير من الشاحنات ما زالت لا يسمح لها بالدخول للمسافرين. الآن هم يسمح لهم بالدخول طبعا بعد أن يسمعون إلى إجراءات أمنية مكثفة، تدقيق تفتيش للحقائب والمستنسكات حتى يسمح لهم بالدخول. هناك قافلات كثيرة من العراقيين كانت باتجاه إيران
2: لم يسمح لها وبالتالي بعادت من حيث أتت من محافظات جنوبية عراقية. فيما يتعلق أيضا في الإجراءات الأمنية هي ما زالت مشددة عند مدخل منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران. هناك أعداد كبيرة من الشرطة، سيارات عسكرية أيضا قطعت الطرق المؤدية إلى المنفذ وسمحت لعجلات محدودة بنقل المسافرين العالقين التوجه إلى منفذ الشلامجة الحدودي لنقل المسافرين. الإجراءات أيضا في الداخل ما زال التحقيق مستمر فيما تعتبره الحكومة خروقات إدارية وأمنية في داخل المنفذ الحدودي دون أن تكشف عن تفاصيل الإجراءات التي يعني في داخل المنفذ الحدودي. قبل قليل جاء المدير الجديد للمنفذ وهو ضابط برتبة لواء وتفقد البوابات الرئيسة دون أن يدلي بأي تصريح، مكتفيا بالقول أن هناك مدة زمنية سمح خلالها لدخول المسافرين العالقين. للتذكير أن هذا المنفذ مع العراق هو تعرض خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة لضربات جوية لأكثر من مرة. استهدفت آخر الضربات قبل فترة كانت رادارا عسكريا داخل المنفذ الحدودي ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وأيضا أغلق. فعملية إغلاق المنفذ ليست المرة الأولى، هناك أغلق لعدد من المرات بسبب توترات الحرب، لكن هذا الإغلاق هو جاء لأسباب عراقية أمنية تحديدا لإجراء ترتيبات إدارية وأمنية في داخل المنفذ.
0: سؤال دائما قائم سعد، فيما إذا كان لذلك علاقة مباشرة بالهجمات التي طالت السعودية بانتظار نتائج التحقيقات العراقية. سعد قصي من منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، شكرا جزيلا لك. وفي الداخل العراقي دان رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الهجمات التي استهدفت السعودية وانطلقت من العراق. وقال الحلبوسي إن استخدام الأراضي العراقية أو المرور من أجوائها لتهديد أمن السعودية أمر مرفوض ومدان، مؤكدا أن ذلك لا ينسجم مع سياسة العراق ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع الأشقاء. وأكد الحلبوسي أهمية الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز سيادة العراق وحفظ أمنه ومنع الزجبة في صراعات إقليمية. معنا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بك دكتور إحسان. إذن كما هو معروف ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الأراضي العراقية.

0: عراقية لاستهداف منشآت حيوية ونفطية حساسة في المملكة العربية السعودية. كان هناك ردة فعل من المملكة، وكان هناك وعود من بغداد بمنع تلك الهجمات. بعد الهجوم الأخير، ما الذي قد يتغير في العراق وما الإجراءات المتوقعة من السيد الزيدي؟
1: شكرا لكم على الاستضافة. أنا أعتقد أن الإجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة، خصوصا في قضية قالة قائد عمليات محافظة ميسان ومدير الشرطة في المحافظة، بالإضافة إلى مديري الأجهزة الأمنية هناك، تعد خطوات غير مسبوقة. فضلا عن ذلك، إغلاق المنافذ مع إيران الشلامشة في جهة البصرة والشيب مع في محافظة العمار وأيضا مندلي في محافظة تيالة، نعم هي إجراءات تبدو أمنية لغرض ملاحقة هذه الجهات، لكن هي تحمل رسالة إلى جانب الإيراني بالتحديد، خصوصا وأن استراتيجية الخلايا التي اعتمدتها مؤخرا في الداخل العراقي لغرض استخدام الجغرافيا العراقية كمنصة لاستهداف المملكة العربية السعودية هي من دفعت إلى اتخاذ مثل هكذا إجراءات. أنا أعتقد أن ما يترتب على هذه الإجراءات التي الآن نحن بصدد الحديث عليها وما يمكن أن يندفع به رئيس الوزراء هو أن يتمسك بموضوع تفكيك السلاح، هذا من جانب، ومن جانب آخر القيام بعمليات استباقية ليست فقط استخباراتية وإنما يعني على المستوى الأمني خصوصا، وأن هذه الجماعات فيما يبدو تعمل وفق أجندة إقليمية بالتحديد، خصوصا وأن استهداف خط شرق غرب الذي يغذي أسواق الطاقة العالمية بما يقارب 7 إلى 8 مليون برميل فيما يبدو بأنه هدف لهذه الجماعات. وبالتالي من مصلحة الحكومة أولا، العراق ثانيا، من أنه يحبط كل هذه المحاولات التي
0: ولكن دكتور حسان تلك المحاولات قد حدثت بالفعل، والإجراءات التي أعلنت عنها بغداد لم تساهم سابقا في وقف تلك الهجمات.
1: أنا أتفق معك، يعني هذه الهجمات ليست بجديدة، خلال حرب ما يعرف بالأربعين يوما بين واشنطن وطهران شنت هذه الجماعات الفصائل هجومات متكررة، يعني حتى على منشآت مدنية ونفطية للمملكة العربية السعودية ودول الجوار. لذلك هذه الإجراءات رغم أنها غير مسبوقة، لكن من وجهة نظري هي بحاجة لمزيد يعني من العمل يعني بكل المستويات السياسية وحتى الأمنية الاستخباراتية. تكرارها أنا أعتقد يعطي صورة واضحة على أن العراق لا زال إلى الآن لا يمتلك القدرة على ضبط أراضيه، هذا من جانب، ومن جانب آخر لا يمتلك القرار فيما يرتبط بقرار الحرب.
0: للحديث نعم، شكرا لك. نتحول مباشرة إلى دبلن وكلمة للرئيس ترامب.
2: الجميع طبعا، هناك 5 أو 6 مصانع، 3 4، وإذا نحن نصنع أفضل المعدات ونصنعها بسرعة، وطبعا المسار قد بدأ الآن، ولكن إحدى الشركات الآن تبدأ في مصانع. طبعا نحن لا نقول اعملوا ل 24 ساعة يوميا، ولكنهم يعملون ذلك بمصانع جديدة، أفكار جديدة، والليزر أيضا لإسقاط الصواريخ، والليزر بالنسبة للصواريخ هذا شيء رائع لأنها أقل تكلفة. والأشياء أيضا لدينا أيضا بنادق الجاتلينج التي أيضا إذا كان عليكم أن تروا ذلك حتى تصدقوها، ولكن هناك 100 مسيرة والتي طبعا تعمل عبر الحاسوب، ويكون هناك مثل الجدار فتضربه المسيرات، وعلى بعد فإنه مثل الجدار، ثم ترون تلك المسيرات تدمر. وما يفعله هذا هو أنه أقل تكلفة من ضرب الصواريخ لإسقاط مثلا مسيرة $35,000 بصاروخ مكلف جدا. وطبعا إنها شيء رائع، وبين الجاتلينج والعديد من الأسلحة الأخرى المحوسبة، وخاصة الليزر، الليزر ما يفعله هو أنه يذيبها، إنها تضرب مثل الجدار ثم تذوب، ترونها كما لو أنها تذوب تماما، فلا أحد رأى مثل ذلك.

لدينا العديد من الأسلحة، ودولتكم ودول أخرى تشتري هذه المعدات منا بأرقام قياسية، ونحن متقدمون جدا في كل المعدات العسكرية. ولهذا سبب في فنزويلا كان عملنا سريعا جدا، ودفاعهم لم يستطع حتى ولم يكن له أي تأثير، لم نخسر أي جندي، وطبعا هم لم استعملوا القوة ولكننا لم نخسر أي جندي، وكان شيئا رائعا. ولكن معداتنا كانت رائعة، ودفاعهم من دول أخرى لم يكن فعالا، لم يكن ليستطيع أن يجابه قوتنا، وهذا كان إظهارا لسيطرة وقوة المعدات العسكرية الأمريكية. وترون ذلك مع إيران، حيث إننا سيطرنا على مضيق هرمز وقضينا على كل الألغام، وكيف لهم لا يمكن مثلا أن يسقطوا تلك الكاسحات الألغام، ولكنها تعمل تحت الماء، تحت الماء في كل وقت. لماذا نقوم بذلك؟ لأنه حين تكون هناك ألغام فالعديد من الأعمال العدائية تحدث، وطبعا هذا منطقي. ولو كانت هناك ألغام في بعض المياه والطرق المائية، حين ترون الألغام فالناس يطلقون عليك النيران، ولو كنت تحت الماء فلن يعرفوا أنك هناك. وقضينا على كل الألغام، ليست هناك ألغام. ورأينا أيضا، أنتم ترون الآن ما يحدث، واستعملنا نفس الأسلحة بما فعلناه أيضا مع المخدرات التي تأتي للولايات المتحدة من الحدود الجنوبية. الآن لا أحد يأتي، ف 25 مليون شخص جاءوا إلى حدودنا الجنوبية في الإدارة السابقة، وفي أقل من 15 شهرا صفر من الأشخاص أتوا بطريقة غير شرعية. وكما قلت، الآن هناك 97% من انخفاض المخدرات التي تأتي من البحر، وطبعا كانت مشكلة كبيرة عبر المياه التي تأتي من الخليج، وطبعا خليج أمريكا، هل سمعتم عن ذلك؟ خليج أمريكا وليس خليج من المكسيك. الذين كانوا يأتون عبر الخليج، عبر البحر من المحيط، ورأيتم ما حدث لسنوات. كانوا يصلون بالقوارب، وكانوا يصلون إلى ميامي بسرعة، ثم يرسلون سفينة بعد ذلك، وكل تلك السفن يمكن أن تقتل 25,000 مواطن أمريكي في المتوسط. إذن هذا انخفض، فكروا بذلك، 97% قبل، طبعا من قبل لم يكن من الممكن إيقافه، ولكن هذا شيء رائع فعلناه. وحين تفكرون الأمر ليس وحشيا، ولكن فكروا في ذلك، كل سفينة إنها طبعا سريعة ولكنها ليست سريعة مثل الصواريخ، ولكن كل سفينة كانت تقتل 25,000 أمريكي. إذن لو دمرنا ذلك فليس هناك شيء وحشي بشأن ذلك، فخفضنا ذلك 97%. والأمر الوحيد الذي نحاول أن نعرفه هو ما هي 3% المتبقية، ونحن الأفضل في العالم. لأنهم إذا نظرتم إلى ما حدث، المخدرات انخفضت في الولايات المتحدة بنسبة عظيمة، وهذا كان في وقت قصير جدا، 16-17 شهرا انخفض المخدرات ب60-70%. من كان ليفكر في ذلك؟ ومثالان آخران، الجريمة في عاصمة واشنطن، كانت العاصمة مكانا خطيرا جدا، ثم أرسلت الحرس الوطني، وأولئك أشخاص حقيقيون، وطبعا نجحنا أيضا في المحكمة العليا، وبلادنا كانت مبنية على الكفاءة. دعونا نقول كانت من قبل يقولون مثلا المساواة بين الأعراق وغيرها، ولكن الناس تفاجأوا، ونجحنا في المحكمة العليا، ولدينا الجيش أيضا، الجيش القوي بناء على الكفاءة. وفي العاصمة واشنطن عملوا مع الشرطة، والجريمة انخفضت من مستوى عال جدا إلى لتكون إحدى المدن الأكثر أمانا، وحتى العواصم أكثر أمانا في العالم. وهذا فعلناه بعد 30 يوما، وبعد 60 يوما كان جيدا جدا، وبعد 90 يوما الناس لم يصدقوا. قضينا على 5,000 من المجرمين، والعديد منهم جاءوا من الحدود المفتوحة بسبب غباء جو بايدن، وتعلمون ما حدث مع تلك الحدود، أن لم يكن هناك أي مراقبة أو تدقيق. جاءوا من السجون ومن المصحات العقلية ومن تجار المخدرات
والقتل 11888

0: هذا هو العدد نعم من القتلة، ومنهم 50% أو أكثر قتلوا أكثر من شخص. سمح لهؤلاء لأن يقتلوا أكثر من شخص. هؤلاء سمح لهم بالدخول إلى بلادنا وليس مسموحا لهم الآن أبدا. وكما قلت واجهنا 5000 من أولئك المجرمين وبإخراجهم، وكنا جيدين طبعا أخرجناهم. والإحصائيات التي تقول كما قلت 2% من الناس مقابل 98% من المجرمين. طبعا هذا يمكن فعله، لأنه كما قلت 60% أو 30 أو 40 أو 20، لكن 2% يجعلون أو يفعلون هذه الأعمال الإجرامية. إذن حين يتخلصوا من 2% فهذا شيء رائع. إذن واشنطن أصبحت مدينة آمنة جميلة، وفعلنا ذلك أيضا في ممفيس مع الحاكم هناك الذي كان سيئا، وطلب من إلينوي أيضا وشيكاغو. لو طلبوا ذلك لما كانت هناك جريمة في شيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك، وطبعا يديرها ديمقراطيون في تلك الولايات الزرقاء. الجمهوريون يقولون إن الولايات الحمراء آمنة جدا. إذن بلادنا تبلي بلاء رائعا، ولدينا أدنى نسبة من الجرائم في تاريخ بلادنا، وأيضا نسبة القتل نتحدث عن القتل هنا الآن قد انخفض إلى الأدنى منذ 1900، أي 125 سنة. وكما قلت المجرمون أخرجناهم بلادنا ليطردوا إلى حيث.
1: إذن تابعنا جانبا من المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا أداء زيارته لهذه الجمهورية، وكانت التصريحات تتحدث عن الحرب مع إيران وتطورات الوضع في هرمز وأيضا بعض الملفات الداخلية في الولايات المتحدة. هذه الساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات لعربات وعناصر لميليشيا الحوثي على خط المخا ذوباء. ولدينا أيضا الجيش الأمريكي يحدد فترات زمنية لتوفير دفاع جوي للناقلات للإبحار عبر مضيق هرمز.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

أهلا بكم من جديد إلى اليمن، حيث نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج عملياتها التي بدأتها القوات الجوية ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذوباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيات الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذوباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائر الشمالي في مدينة المخا. القوات المسلحة اليمنية نشرت مشاهد الاستهداف في مواقع ميليشيا الحوثي في محافظة الضالح.

0: عمليات القصف، حيث تم استهداف عتاد الميليشيات في منطقة ذباب، كما تم استهداف عربات وعناصر للميليشيا الحوثية في طريق المخا ذباب. وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، مشددة على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر. نتابع تطورات على الأرض من تعز مع مراسل العربية هائل سعيد، ومن شمال بارب مع مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بكما، والأبدأ معك هائل، ما الجديد؟
1: نعم، الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدف قبل قليل عشرات الشاحنات في شارع الستين شمال محافظة تعز، والتي كانت تحمل الأسلحة وذخائر لميليشيات الحوثي الانقلابية وأيضا صواريخ، وبالإضافة إلى استهداف معدات وآليات عسكرية كانت متجهة طبعا من مدينة المخا باتجاه المناطق أو المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الميليشيات، متجهة إلى صنعاء وكذلك إلى ومحافظة إب. هذه المعلومات التي وردتنا قبل قليل بأن هناك أيضا عدد تم تدمير هذه الشاحنات كاملة مع الذخائر والسلاح التي كانت تنقله ميليشيات الحوثي من مدينة المخا إلى محافظة صنعاء. نتحدث أيضا عن أن الطيران الحربي كان أيضا قد استهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية غرب هذه غرب محافظة تعز، تحديدا في منطقة البرح كان متجه هذا التعزيز إلى مقاتليها في جبهات القتال في محافظة الحديدة وكذلك في مدينة المخا. نتحدث أيضا عن أن السلسلة من الغارات كانت قد شنتها القوات المسلحة اليمنية، استهدف أيضا تعزات وعربات عسكرية وكذلك جند وآليات في بالقرب من ميناء المخا وكذلك بالقرب من مطار المخا. هذه التجمعات الميليشيات الحوثية كانت كبيرة بحسب المصادر، وكانت أيضا هناك عدد من الدوريات تم تدميرها في هذا المكان. نتحدث أيضا على الصعيد الميداني، كان هناك أيضا مواجهات بين القوات العمالقة وكذلك ميليشيات الحوثي في منطقة رأس العارة والمضاربة. مديرية المضاربة هذه تابعة لمحافظة لحج، حيث دارت المواجهات منذ أمس حتى صباح اليوم. استطاعت القوات الحكومية هناك صد هجوم كان لميليشيات الحوثي الانقلابية على هذه المديرية، بغت التقدم باتجاه المناطق الجنوبية لكنها واجهت بصد كبير، تقول مصادر وأيضا يقول إعلام عسكري تابع للولاية العمالقة بأن هناك الكثير من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي إثر هذا الاستهداف وهذا الصد من قبل القوات الحكومية. المعارك على الأرض ربما قد تسير بوتيرة عالية ورافقها إسناد جوي. نحن هنا في منطقة الكدحة حيث نتواجد، فالقوات الحكومية في هذه الجبهة مثبت مواقعها على ما هي على ما كانت عليه في السابق، أيضا تسيطر على التباب الحاكمة وكذلك على الثلاث القرى التي سيطرت عليها قبل أيام وحالة التقدم فيها. الآن تحرز هناك ربما ترتيبات لصد أيضا أو للتقدم باتجاه مواقع استراتيجية جديدة. هناك أيضا استهداف من قبل مدفعية الجيش الوطني من هذا المكان إلى مواقع ميليشيات الحوثي في العديد من التباب المرتفعات المطلة على جبهة الكدحة وكذلك على منطقة الرحبة.
0: طيب، هل نتحول أيضا إلى مأرب مع محمود الحميدي؟ ماذا عن جبهة مأرب الجوف محمود؟
2: كبيرا خلال الساعات الماضية.
0: يبدو بأن هناك صعوبة في التواصل مع محمود، أعود إليك مرة أخرى هائل. هائل، كانت القوات الحكومية دائما تتحدث عن استعادة زمام المبادرة فيما يتعلق بالمواجهات الأخيرة، هل اكتفت المواجهة فقط في المناطق التي تحدثنا عنها أخيرا في المخا وصولا إلى ذباب وباب المندب بالضربات الجوية، أم أن هناك تحركات على الأرض أيضا؟
1: بالتأكيد هناك تحركات ميدانية، هناك إعادة رسم خارطة جديدة، هناك أيضا إعادة تشكيل غرفة عمليات وسيطرة لاستعادة المناطق التي كانت قد سقطت. نتحدث عن أن القوات الحكومية تحاول الآن ترتيب صفوفها بعد الانسحاب التكتيكي لاستهداف الميليشيات الحوثية في عملية عسكرية جديدة تبدأ طبعا بالطيران. الطيران اليوم كمرحلة أولى يدخل خط المواجهة ويستهدف بشكل كثيف تعزيزات الميليشيات، يستهدف ثكنات حوثية، يستهدف أيضا عربات عسكرية، كذلك يستهدف السلاح

0: التي كانت ميليشيات الحوثي تحاول نقله من المناطق الساحلية باتجاه صنعاء أو ذمار أو المحافظات الخاضعة لسيطرتها شمال اليمن. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن الجانب الإنساني، كانت ميليشيات الحوثي قد قصفت العديد من الأحياء السكنية خصوصا في هذه المناطق الغربية لمحافظة تعز، من ضمنها مديريات الوازعية وكذلك منطقة الكدحة وكذلك منطقة عكاد والمكازمة وغيرها من المناطق. هذا القصف أدى إلى نزوح عشرات الأسر اليمنية خلال يومين، يعني أكثر من 150 أسرة نزحت من داخل منطقة الوازعية أو من إحدى قرى الوازعية باتجاه جنوب تعز تحديدا، وتم نصب خيمات.
1: كان هناك حديث من الأمم المتحدة عن انسحاب
0: بني عمر جنوب محافظة
1: العاملين تعز في المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من المناطق، خاصة في المخ التي سيطر عليها الحوثيون. هل هناك إمكانية لتقديم المساعدات لأولئك النازحين خاصة بعد انسحاب المنظمات الدولية؟
0: بالتأكيد نحن كنا سنتحدث حول هذا الموضوع، كون الميليشيات الحوثية كانت قد اقتحمت أيضا مقرات العديد من المنظمات داخل هذه المناطق الساحلية خصوصا في محافظة الحديدة، وتم أيضا أخذ المواد الغذائية وتوزيعها على المشرفين وكذلك على مقاتليها في الساحل الغربي. هذا سيؤثر بالطبع بشكل كبير على الحالة الإنسانية وفاقم الحالة الإنسانية سواء للنازحين أو حتى للمعدمين داخل اليمن أو الفئات الأشد فقرا في هذه المحافظات.
1: إذن هل سعيد، شكرا جزيلا لك، سنعود إليك بالتأكيد لمتابعة آخر التفاصيل المتعلقة بالمواجهة الأخيرة. وكما أشرنا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استيلاء ميليشيات الحوثي على مجمع لموظفيها في مدينة المخا اليمنية. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن موظفي الوكالة الذين كانوا يقدمون المساعدات الإنسانية للمجتمعات المستضعفة غادروا المجمع قبل عملية الاستيلاء.
2: Gravely concerned by the seizure of a key humanitarian common premises and its assets in Moka by the Houthi de facto authorities. The compound houses staff of UN agencies working to provide humanitarian assistance to vulnerable communities in the area. All UN personnel working at the common premises had left the compound before the seizure and are safe.
1: من شمال المغرب عاد إلينا زميل محمود الحميد. أهلا بك محمود. قبل انقطاع الاتصال كنت سألتك عن آخر التطورات على جبهة مأرب وعلى جبهة الجوف أيضا.
3: نعم، التطورات في محافظة مأرب خلال الساعات الماضية كان هنالك تصعيدا كبيرا من قبل الميليشيات الحوثية بهجومين متزامنين على مواقع القوات الحكومية جنوب محافظة مأرب وأيضا غرب محافظة مأرب في جبهة الزور والمسجح. الهجوم استخدمت فيه الميليشيات الحوثية أنساق بشرية متتالية بدأتها بسيارات مدنية حاولت الوصول إلى النقطة الأمنية، نقطة التفتيش الفاصلة في الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء، ثم تمترست وبدأت بإطلاق النار على القوات الحكومية. تلتها أنساق عسكرية من كتائب مدربة للميليشيات الحوثية، أنساق متتالية باستخدام أيضا قصف مدفعي وتغطية من الطيران المسير التابع للميليشيات الحوثية. تقول المصادر العسكرية أن قوات المنطقة العسكرية الثالثة تصدت لهذا الهجوم بعد 6 ساعات كاملة من عملية الهجوم المتزامن. تصدت القوات الحكومية لهذا الهجوم، كان هنالك إسناد من المدفعية والطيران المسير للقوات الحكومية في معركة شرسة ربما كانت الأكبر منذ العام 2021 بحسب مصادر عسكرية، وتكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة، بل أن مصادر عسكرية تقول أن 80% من القوة التي هاجمت لم تعد لدى الميليشيات الحوثية وتم القضاء عليها بالكامل بمساندة المدفعية والطيران المسير. يأتي هذا وسط قصف مستمر للطيران الحربي اليمني على مواقع الميليشيات الحوثية جنوب محافظة مأرب وشمال محافظة مأرب على امتداد الجبهة الشمالية من مديرية رغوان امتدادا للجبهة الشمالية الغربية في مديرية الكسارة. القوات الحكومية أيضا شنت هجوما مضادا على مواقع الميليشيات الحوثية في الجبهة الشمالية وتحديدا في محزام ماس. حاولت الميليشيات الحوثية أن تقوم بعملية انقضاضية على القوات الحكومية قبل بدء تنفيذ الهجوم، لكنها باءت بالفشل مع استمرار ضربات الطيران الحربي في هذه الأثناء على مواقع القوات الحوثية في جنوب محافظة مأرب وتحديدا في مديرية الجوبة التي فيها مخازن أسلحة كبيرة وصلت إليها تعزيزات خلال اليومين الماضيين. وكانت مصادر عسكرية قد قالت للعربية قبل يومين أنها ترصد كل الأعمال العسكرية للميليشيات الحوثية في الجبهة الجنوبية وأنها ستتعامل مع هذه

0: الأهداف لاحقا، وهو ما نلاحظه اليوم بغارات مركزة للطيران الحربي اليمني على مخازن أسلحة وتجمعات وتكنات عسكرية للحوثيين في الجبهة الجنوبية. أما في الجوف المجاورة فتستمر القوات الحكومية أيضا بالضغط على ميليشيات الحوثية في العمق الصحراوي الشرقي لمحافظة الجوف، وتحديدا بعد أن تجاوزت القوات الحكومية معسكر اللبنات تقوم الآن بعملية تأمين للمواقع والسواتر الترابية التي سيطرت عليها. نتحدث عن سواتر ترابية كبيرة تمتد لستين كيلومترا حفرتها الميليشيات الحوثية وغطتها بالكثير. طيب استخدمت بعضها مخازن أسلحة واستخدمت بعضها
1: لمحاولة كما تابعنا من هاي الصعيد وكما تابعنا أيضا من شمال مأرب مع محمود الحميدي. شكرا محمود. نتابع هذا الموضوع أيضا بالتحليل العسكري مع المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. سيد محمد أهلا وسهلا بك إلى هذه التغطية المستمرة لما يجري في اليمن. السؤال الأهم في هذه المرحلة، هل استعادت قوات الشرعية زمام المبادرة كما وعدت بعد ضربات الجوية الأخيرة؟
2: أولا التحية لكم المشاهدين الكرام. بطبيعة الحال المعركة هي مستمرة وبشكل كبير. عندما نتحدث اليوم وقد سمعنا المراسلين الموجودين في اليمن يتحدثون عن المواجهات في كل الجبهات تقريبا، وما زال هناك جبهات لم تشتعل حتى الآن أو ما زالت في طور المناوشات النيرانية بنيران المدفعية أو باستخدام الطائرة المسيرة. أي أن
1: أين بالتحديد تلك الجهات التي تتحدث عنها؟
2: جبهات الضالع، جبهات البيضاء، ما زالت في إطار المناوشات النيرانية وهي أيضا تأتي في إطار التمهيد. اليوم الميليشيات تواجه مشكلة كبيرة، يعني هي فعلا تمددت، قد تكون توسعت، أرادت أن تستغل أو تطور الهجوم أو تستغل الزخم الذي حصل في المخا وتلك التراجع، وأرادت أن تطور الهجوم باتجاه مأرب. حاولت ليلة أمس بتجهيز هجوم مكثف للوصول إلى منابع النفط في مأرب عن طريق الجوبة وعن طريق تلك المنطقة العكد وأمريشية، منطقة مفتوحة إلى حد ما، وهي أيضا تسهل للطيران الجوي أيضا والاصطياد كما حصل أيضا في المخا. تراجعت القوات قليلا وعادت تموضحها، وأيضا أعطيت القوات الجوية فرصة العمل العسكري التكتيكي في منطقة ما سمي صندوق قتل في منطقة معينة. هي من جهة أرادت أن تهيئ الظروف المناسبة للقوات البرية باستعادة الأمور والقيام بهجوم مضاد، إضافة إلى أنها أيضا دمرت الأنساق ودمرت فكرة تطوير الهجوم باتجاه محافظة عدن. أي أن صندوق القتل حقق هدفين: الهدف الأول منع الحوثي أو الميليشيات الحوثية من تطوير الهجوم باتجاه القوات المتواضعة، وأعطتها فرصة التقاط الأنفاس وترتيب نفسها، وأيضا هي تهيئ الظروف المناسبة للقوات نفسها أن تقوم بعملية الهجوم المضاد. وما يحصل في مأرب، هي أرادت أيضا الميليشيات أن تحقق هذا الهدف في تطوير الهجوم أو يعني تحقيق النجاح المكتسب أو تطوير النجاح المكتسب باتجاه مأرب، ولكنها في الأخير أيضا وجدت صندوق قتل آخر مهيئ ومعدل.
1: بدون أدنى شك جبهة مأرب والجوف جبهتين مهمتين، ولكن طبعا الجبهة والتركيز سواء إقليمي أو الدولي صحيح هو على جبهة المخا. هذه الضربات هل ساهمت في قطع امدادات الحوثيين، وهل نتوقع ربما تدخل بري هذه المرة تنظيما أكثر من قبل القوات اليمنية؟
2: أنا أتوقع من خلال خبرتي مع هذه الميليشيات وتجربتنا معها، هي تندفع في بداية الأمر، تتحرك في بداية الأمر، ترسل كل ما تمتلك، هي تحاول أن تكتظم الأرض، تدفع بكثير من ميليشياتها سواء الغير مدربات الذي تبدأ بهم وبعدها المدربة، أملا في أن تصل إلى قطعة جغرافية معا حتى تنهك، وحتى يعني تصل إلى مرحلة الإنهاك أو الضعف فتتوقف وتطلب الهدنة لتستعيد أنفاسها من جديد. لكن هذه المرة من وجهة نظري أنها تواجه مشكلة كبيرة، هي اليوم تواجه جبهات كثيرة وبهذا ستنهك سريعا وستجد وقت لا تستطيع أن تحشد أو تجد فرصة في التقاط أنفاسها. هي ستكون فرصة للقوات المسلحة اليمنية عما قريب أن تتحول كل تلك الهجمات التي الحوثي اليوم منتشي بما جرى في المخا ويهجم مع طبعا مع التأكيد أنه هناك جبهات لم تتحرك حتى الآن، وهنا قوات عسكرية كثيرة لم تتحرك حتى الآن.
1: هذه تلك الجبهات أو تلك القوات ما الذي تنتظره حتى تدخل بشكل فعال في هذه المواجهة؟
2: أنا طبعا أعتقد أن التقدير المستوى الأعلى أو المخطط الاستراتيجي على مستوى المسرح العمليات يعني ينظر إلى مرحلة التدرج في هذه المعركة، وأيضا هي ضمن إطار الإنهاك المنهج، مع أنه أيضا أنا قد أختلف مع هذه الاستراتيجية، يعني أتمنى أن تتحرك كل الجبهات في وقت واحد، لأن أنا أدرك ما معنى تحرك تحريك

0: جبهات، لكن المستوى الأعلى قد ينظرها نظرة استراتيجية فيما يتعلق بضربات الطيران، فيما يتعلق أنه أيضا هذه الجبهات هي تقوم بعملية إنهاك للميليشيات عبر الطيران المسير عبر المدفعية. ونلاحظ كثير من مقاطع الفيديو تأتي من المنطقة العسكرية الخامسة في ميدي، تأتي من المحافظة صعدة، كثير من المحاور هناك من محافظة البيضاء، من محافظة أي أنها تقوم بعملية تهيئة أو تمهيد نيران، وهي عملية إنهاك للميليشيات.
1: محمد الكميم المحلل العسكري اليمني، شكرا جزيلا لك. في جملة تصريحاته الأخيرة المتعلقة بإيران، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن إيران لديها صواريخ قادرة على استهداف المدن الأوروبية، وجدد ترامب التأكيد على أن حرب إيران ستنتهي قريبا. كما أشار ترامب إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب. I think very soon. I think it'll be probably right after the Congress. They're trying to hold out as long as they can to complicate the election. But I think people are wise to it because Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. This is very simple. وفي المقابل ألمح الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وربط بزكشيان هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري وهجماتها العسكرية على الموانئ الإيرانية. ويعد هذا تراجعا عن موقف طهران السابق الذي أعلنت خلاله تشبثها بإدارة المضيق وعدم مرور أي سفينة إلا بالتنسيق معها. إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى لإقامة علاقات أكثر عقلانية وثباتا مع دول الجوار. وفي التطورات الميدانية المتعلقة بالمضيق، طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان الحماية العسكرية الأمريكية. قلصت الفترة إلى نافذتين زمنيتين محددتين يوميا مع بداية شهر سبتمبر، وفقا لرسائل بريد إلكترونية أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. سيد عارف، ما الذي يحدث في هذه المرحلة في مضيق هرمز؟ الولايات المتحدة بدأت تضيق نافذة عبور الناقلات من هذه المنطقة، وإيران ما زالت مصرة على إغلاق المضيق.
2: أحياء طيبة لك والمشاهديكم الكرام. الواقع يعني فيما يبدو بأن الجانب الإيراني الآن يعمل بعدة اتجاهات فيما يتعلق بمضيق هرمز. اتجاه دبلوماسي، هو سوف يكون لديه، يقول بأن يوم الاثنين القادم سيكون توقيع لمذكرة تفاهم مع سلطنة عمان وبحضور عدد من الدول الخليجية. غير مؤكد حضور وزراء الخارجية، لكنما على الأقل الإعلام الإيراني يقول بأن مثل هذا الاجتماع سيحدث يوم الاثنين. إضافة إلى ذلك، على الصعيد العسكري هي أيضا تحاول من خلال يعني إفشال عملية الإعماء الأمريكية بنصب مجموعة من الرادارات ومنظومات الاتصال كلما تم استهدافها. إضافة إلى ذلك، هنالك فيما يبدو استراتيجية عسكرية تنتهجها إيران، وهي أنها أدخلت منظومات صواريخ جديدة قابلة أو قادرة على المناورة لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية. ترامب قبل قليل أيضا صرح بأن في غضون ساعة تم استهداف إحدى حاملات الطائرات ب110 قذائف، وهذا إن دل على شيء يدل بأن الجانب الإيراني يعمل بالاتجاهين، اتجاه دبلوماسي واتجاه عسكري بطرق ربما جديدة ليبغي على هذه البوابة، لأنها فيما يبدو أصبحت الآن جزء من استراتيجيته الردعية.
1: ولكن هل من الممكن أن تتخلى إيران عن إدارة المضيق؟ البعض فهم تصريحات الرئيس بزشان بأنها تراجع عن مواقف وصفت بالمتعنتة فيما يتعلق بالتحكم بمضيق هرمز.
2: يعني أنا أعتقد بأن يجب ربط تصريحات الرئيس بزشكيان بالمكان الذي هو فيه، وهي قمة بريكس، بمعنى أن هنالك دول، مجموعة من الدول متضررة من هذا التصرف الإيراني، سواء دول الخليج أو الهند أو الصين أو باقي الدول. الصين هي أكبر مورد للمواد الخام في العالم، وبالتالي هي تتضرر من هذا الأمر. إضافة إلى ذلك، الجانب الإيراني يريد أن يقول بأنه لم يترك طاولة المفاوضات، لذلك هذه التصريحات هي ضمن هذه الاستراتيجية التي تحدثت عنها، بمعنى يد تحمل الزيتون ويد تحمل البندقية.
1: من الذي يحمل البندقية ومن الذي

0: يحمل الزيتون في طهران في هذه المرحلة؟
1: من دون أدنى شك الحرس الثوري الآن مثلا اليوم كان لقاء بين قائد الحرس الثوري وقائد الجيش، وحتى الصحف الأصولية في إيران كان لديها تصريحات مختلفة تماما عن تصريحات الحكومة الإيرانية والرئيس بيزيشكيان. بمعنى مثلا صحيفة كيهان دعت إلى انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي، وكذلك قائدي الحرس الثوري والجيش الإيراني شددوا بأنهم ماضون بمغاربتهم العسكرية التي سموها بالمقاومة وما شابه ذلك، وربما حاولوا أن ربما يصعدوا من اللهجة تجاه الولايات المتحدة. لذلك هم من يحملون البندقية، أما الذين يحملون قصن الزيتون ففيما يبدو بأنهم ليس لديهم القدرة على الإمساك بهذا القصن حتى يتغلب على البندقية.
0: الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، شكرا جزيلا لك. بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي الطاهر، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم النبطية. أثناء الزيارة قال عون إن لبنان لن يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، مشددا على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها.
2: الرئيس نحن بنكبر فيكم، انتوا دولة الرئيس اللي بيهبر يخلينا اياكم، بدنا الامان والاطمئنان، عندنا الاطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
3: سبب زيارتي لهون مع قاده الاجهزه الامنيه قائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
2: طول عمرك انتوا انتوا دولة
3: مش بس الامان، كمان الخدمات الثانيه نحن مجبورين نامنها.
0: قبل زيارة عون أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان والمقررة في روما أرجعت إلى شهر أكتوبر، وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر. وفي سوريا لقي 9 سجناء مصرعهم، أصيب 17 آخرون بحروق متفاوتة إثر حريق هائل اندلع في سجن عين العرب بريف حلب الشرقي، والحق الحريق دمارا كبيرا بمبنى السجن، فيما استغل عدد من السجناء حالة الفوضى وتمكنوا من الفرار. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر أمنية قولها إن السجن لا يزال تحت إدارة كوادره السابقة ولم تتسلمه قوى الأمن حتى الآن. في تطورات الملف الأوكراني، أعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة 20 في ميامي. وردا على سؤال صحفي عما إذا كان سيلتقي بوتين خلال الاجتماع المقرر في ديسمبر في حال توجيه دعوة للزعيمين، أجاب زيلينسكي أنه سيكون عليه حضور هذا الاجتماع والتحدث مع بوتين واتخاذ قرارات. أما في التطورات الميدانية، فقد استهدفت القوات الروسية منشأة حيوية للبنية التحتية للنقل في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا وفق وزارة الدفاع الروسية، حيث دوت صفارات الإنذار في المنطقة بعد الهجوم. كما استهدفت القوات الروسية بمسيرات من طراز جيران مستودع للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة غوستومبيل بمقاطعة كييف بحسب وزارة الدفاع الروسية. معنا من كيف مراسل العربية حذيفة عادل، هناك تطورات سياسية وتطورات أيضا عسكرية ربما تبدو الأهم في هذه المرحلة، ما آخر التطورات فيما يتعلق باستمرار العمليات العسكرية التي تستهدف العاصمة كيف والمناطق الحيوية في أوكرانيا؟
4: محمد، تعرضت أوكرانيا ليلا لهجوم جوي مركب شمل 129 مسيرة وصواريخ باليستية وثمانية صواريخ كاليبر وستة صواريخ جوالة من طراز X-59 وX-69. القوات الجوية الأوكرانية أعلنت إسقاط 110 من هذه الأهداف، مع تسجيل إصابات مباشرة في 20 موقعا من بينها العاصمة الأوكرانية كييف وأوديسا، ولكن الهجوم الرئيسي كان على مدينة أوديسا. طالت الضربات كذلك دنيبرو كريفوي روغ وزاباروجا وألحقت أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية ومباني سكنية. وفق أحدث الحصائل أصيبت

0: 53 شخصا في أوديسا ودنيبرو بينهم أطفال، وارتفع عدد المصابين في مقاطعة أوديسا وحدها إلى 35 شخصا، فيما أنقذت فرق الطوارئ 13 شخصا بينهم أطفال. ولا يزال هناك شخصان في عداد المفقودين في أوديسا، وعمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية. أيضا في مدينة دنيبرو احتاج 18 شخصا إلى رعاية طبية، وتوفي أحد المصابين متأثرا بجروحه، فيما لا يزال هنالك 7 أشخاص يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. كذلك في خاركيف قتل شخص، وأيضا هنالك عدد من المصابين. المصادر الأوكرانية أكدت تعرض منشآت للنقل والمواني في مقاطعة أوديسا لهجمات روسية خلال هذه الليلة وكذلك خلال الأيام الماضية، بينها بنية تحتية مخصصة للتصدير ومنشأة حدودية، ما تسبب في أضرار مادية وتعطل مؤقت في بنية النقل. الجانب الأوكراني لم يؤكد الادعاء الروسي بأن المنشآت المستهدفة كانت تستخدم لاستقبال شحنات عسكرية كما ورد من الجانب الروسي. أيضا هنالك استهداف في شركة كامستال ومصنع دنيبرو للتعدين، وأيضا شركة الصلب كامستال في منطقة أوديسا. هنالك أيضا جرحى وقتلى، وتم استهداف هذه المنشآت بصواريخ من طراز كاليبر في مقاطعة أوديسا على وجه التحديد.
1: إذن التطورات مستمرة كما تابعنا في هذه المواجهة من حذيفة عادل بن كيف. شكرا حذيفة. في ختام هذه النشرة نشير إلى الخبر العاجل. مراسل العربية: لجنة أمنية رفيعة المستوى وصلت ميسان شرقي العراق لبدء تحقيق في الهجمات التي انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت السعودية. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: ترامب يرجح وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب النفط في السعودية، وعلى خلفية الهجمات على السعودية الزيدي يعفي قائد شرطة ميسان من منصبه ويحيل مديري الأجهزة بالمحافظة إلى التحقيق. القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها ضد الحوثي في المخا وذوبان وتقصف مواقع الميليشيا في الضالع. وترامب يقول إن إيران قادرة على استهداف أوروبا بالصواريخ، والجيش الأمريكي يحدد مواعيد لحماية السفن في هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد أن المفاوضات مع إسرائيل حاليا، وواشنطن تعلن تأجيلها إلى الشهر المقبل. وزلنسكي يبدي استعداده للقاء بوتين، وروسيا تستهدف شركات تصنيع معادن مستخدمة في السلاح الأوكراني. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: لمراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، أول حدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا.

0: للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
1: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
2: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
3: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
4: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
5: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
6: ما يقارب 30,000 أسير
7: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد
8: والي بلاي بخطوم المحررة من درجة
9: الدول. جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
10: حد هسي ما عارف حاجة عنه.
11: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
10: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
0: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
12: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
13: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
12: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
13: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل نفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
12: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
0: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: ترامب يرجح ضلوع إيران في هجمات على أنابيب نفط في السعودية. في العراق الزيدي يوقف مديري أجهزة الأمنية في ميسان ويحيلهم للتحقيق بسبب الهجمات على السعودية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف الحوثيين بالطيران المسير في الضالع وتقصف مجموعاتهم في المخا وذوبان.
1: چرا که به خطر انداختن آنها مسئله صرفا محدود به یک کشور
0: پزشکیان یشترط فك الحصار البحری الامریکی ووقف الهجمات على الموانئ الايرانيه لفتح مضيق هرمز.

0: أسعدت أوقاتا. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واصفا إياه بأنه صديق جيد له.
1: Well, I have made a call with MBS. He's a good friend of mine, and it's gonna—I can just say everything's gonna work out fine and dandy. It's gonna be very good. So you don't get involved.
0: هذا ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، كما أشار في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى دبلن إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة.
1: In charge of that for a while. We've had discussions. The Houthis called us and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us and they don't want us to. They would much prefer not having us involved.
0: وعلى إثر الهجمات على الأراضي العراقية أو من الأراضي العراقية على السعودية

السعودية وجه رئيس الوزراء العراقي بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية من موقع داخل المحافظة. وأعلنت الحكومة العراقية أنه تقرر وقف مديري الأجهزة الأمنية في ميسان عن العمل وإحالتهم للتحقيق، مضيفا أن القرارات تأتي في ضوء الخروق الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة. وبعد الهجمات التي طالت السعودية، كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن ترتيبات أمنية وإدارية في 3 منافذ حدودية مع إيران استوجبت إغلاقها، مشيرة إلى بدء التحقيق في الخروقات والمخالفات التي شهدتها هذه المنافذ. وأضافت الخلية أن الإجراءات تشمل تكثيف العمل الاستخباراتي والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. وبعد إغلاق 3 معابر مع إيران للتحقيق بإطلاق مسيرات من الأراضي العراقية، حصلت العربية على مشاهد خاصة تظهر إغلاق معبر الشيب.

كما حصلت العربية على صور تظهر توقف حركة العبور من منفذ مندلي بمحافظة ميسان إثر التحقيقات العراقية بخروقات عبره.

كذلك حصلت العربية على مشاهد خاصة تظهر لحظة السماح للعالقين بالعبور عبر معبر الشلامجة الواقع بين الحدود العراقية والإيرانية في محافظة البصرة جنوب العراق، وذلك استثناء بعد أن أعلنت السلطات العراقية إغلاق عدة معابر مع إيران.

نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج العملية التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذوباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيات الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذوباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائر الشمالي بمدينة المخا.

نتابع من تعز مع مراسل العربية هائل سعيد. هائل، أهلا بك معنا. ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية.

0: نعم صهيب، كانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت بعديد من الغارات تعزيزات الميليشيات الحوثي في شارع الستين، هذه التعزيزات وأيضا عربات والعشرات من العربات العسكرية التي كانت تحمل سلاح وتحمل أيضا ذخائر وأجزاء لصواريخ وطائرات مسيرة كانت قد استخدمتها من مدينة المخاب باتجاه المحافظات الشمالية، لكن القوات الحكومية قد استهدفتها بالطيران ودمرت هذه الآليات العسكرية بحسب المصادر. نتحدث أيضا عن أن الطيران الحربي كان قد شن عدة غارات على تجمعات الميليشيات الحوثي في مدينة الذباب وكذلك المخا، استهدف تجمعات وأيضا استهدف آليات عسكرية بالقرب من ميناء المخا وكذلك مطار المخا، كذلك استهدف فجر اليوم عدد من التعزيزات العسكرية في منطقة البرح غرب محافظة تعز. هذا الإسناد الجوي طبعا يرافقه تقدم القوات الحكومية، كان هناك مواجهات بين ميليشيات الحوثي والقوات المسلحة اليمنية تحديدا ألوية العمالقة على منطقة أو مديرية المضاربة في محافظة لحج، كانت تحاول الميليشيات ربما الدخول إلى هذه المواجهة، لكن إذا ما تحدثنا عن الصعيد الميداني وعملية السيطرة للقوات الحكومية وكذلك ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة حيث نحن نقف تحديدا في جبهة الكدحة، كما تلاحظون هذه الجبال هي سلسلة تسيطر عليها القوات الحكومية كاملة وهي مناطق نجد السبيل، بالإضافة إلى هذه التبة تحديدا هي تبة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية تتعامل معها العيارات الثقيلة التي تتمركز فوقها تماما. لكن إذا اتجهنا أيضا إلى الناحية الغربية فقط لو يطلعنا الزميل عن هذه التبة، هي تبة الخزانة التي تحاول القوات الحكومية استعادتها من ميليشيات الحوثي الانقلابية. نلاحظ هناك تحصينات في هذه التبة ربما كانت قد أنشأتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وهناك أيضا قناصة بالإضافة إلى العديد من العيارات من ضمنها عيار 12/7 وكذلك أطقم عسكرية. الميليشيات الحوثية تسيطر على هذه التبة فقط، بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية التي تطلع على هذه التباب هي بيد القوات الحكومية، وبالتالي فإن القوات الحكومية تستطيع أن تتعامل مع ميليشيات الحوثي إلى هذه التباب أو المرتفعات التي سيطرت عليها غرب محافظة تعز. أيضا نتحدث عن سير المعارك، كانت القوات الحكومية أو مدفعية القوات الحكومية قد استهدفت أيضا ثكنات لميليشيات الحوثي على هذه التباب، هي تبة الخزان وكذلك تبة نعمان أو الموقع الاستراتيجي المطل على هذه المنطقة تحديدا وهو جبل نعمان الاستراتيجي الذي تحدثنا عليه قبل قليل، وبالتالي فإن الجغرافيا هنا وعرة جدا، هناك مرتفعات جبلية، هناك أيضا العديد من الطرق التي تسيطر عليها أو التي تستخدمها الميليشيات الحوثية كتعزيز لمقاتليها من الناحية الغربية إلى المناطق الساحلية. نعم
1: هايل سعيد، شكرا جزيلا على التحديث مباشرة من تعز كنت معنا. بعد فاصل نعود. مقتل 9 سجناء وإصابة آخرين إثر حريق في سجن عين العرب بسوريا.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم معنا من جديد. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء حرب إيران قريبا جدا، متوقعا أن يحدث ذلك مباشرة بعد الانتخابات النصفية في أمريكا شهر نوفمبر، متهما إيران بمحاولة المماطلة للتأثير في المشهد الانتخابي مجددا، تشديده على أنها لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.
1: Complicate the election, but I think people are wise to it because Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. This is a very simple.
0: ألمح الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وربط بيزيشكيان هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري وهجماتها العسكرية على الموانئ الإيرانية، ويعد هذا تراجعا عن موقف طهران السابق الذي أعلنت خلاله تشبثها بإدارة المضيق وعدم مرور أي سفينة إلا بالتنسيق معها. إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى لإقامة علاقات أكثر عقل وثباتا مع دول الجوار. قبل ذلك طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان الحماية العسكرية، وقلصت الفترة إلى نافذتين زمنيتين محددتين يوميا مع بداية شهر سبتمبر، وفقا لرسائل بريد إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى مستشارين في قطاع الملاحة واطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وكان يتعين على ملاك السفن تقديم طلبات إلى المركز الأمريكي الذي يزود البحارة بإحداثيات للمسار وإذن بالعبور خلال فترات زمنية واسعة النطاق ليلا، حيث تحظى السفن بحماية الطائرات الأمريكية. أقر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة لن يحدث بين ليلة وضحاها، مشددا على أهمية الحوار بين طهران ودول المنطقة. بقائي أضاف أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق عبر الحوار بين دولها ومن دون وجود عسكري أجنبي، مؤكدا أن إيران لا تريد الحرب مع دول المنطقة وتحترم سيادتها وسلامة أراضيها. اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. شي قال وأثناء زيارته لنيودلهي لحضور قمة مجموعة بريكس، قال إن الحرب في إيران تسببت بأضرار بالغة على الشعوب في عموم المنطقة. أكد البيان المشترك لقمة بريكس المنعقدة بنيودلهي أكد أهمية العمل الجماعي للحفاظ على انسيابية التجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة، وشدد البيان على ضرورة تكثيف جهود منع النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية، مجددا التزام الدول الأعضاء بالحوار والتشاور والدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات الدولية. بيان بريكس دعا أيضا إلى نهج متعدد الأطراف يحترم تنوع المواقف الوطنية تجاه القضايا العالمية. بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي الطاهر، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم النبطية، وأثناء زيارته قال عون إن لبنان لا يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها.
2: الرئيس نحن بنكبر فيكم، انتوا دولة رئيسنا بهبره يخلينا اياكم، بدنا الامان والاطمئنان، عنا الاطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
3: سبب زيارتي لهون مع قاده الاجهزه الامنيه قائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
2: طول عمرك انتوا دولة
3: مش بس الامان كمان الخدمات الثانيه نحن مجبورين نامنها.
0: وقبل زيارة الرئيس عون أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر. وفي سوريا لقي 9 سجناء مصرعهم وأصيب 17 آخرون بحروق متفاوتة إثر حريق هائل اندلع في سجن عين العرب بريف حلب الشرقي، وألحق الحريق دمارا كبيرا بمبنى السجن فيما استغل عدد

من السجناء حالة الفوضى وتمكنوا من الفرار. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر أمنية قولها إن السجن لا يزال تحت إدارة كوادره السابقة ولم تتسلمه قوى الأمن الداخلي حتى الآن. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في ميامي. وردا على سؤال صحفي عما إذا كان سيلتقي بوتين خلال الاجتماع المقرر في شهر ديسمبر في حال توجيه دعوة للزعيمين، أجاب زيلينسكي أنه سيكون عليه حضور هذا الاجتماع والتحدث مع بوتين واتخاذ قرارات. وكان بوتين رفض في أكثر من مناسبة عقد لقاء مباشر مع زيلينسكي طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة في مستوى المفاوضات الأدنى. أما في التطورات الميدانية فقد استهدفت القوات الروسية منشأة حيوية للبنية التحتية للنقل في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا وفق وزارة الدفاع الروسية، حيث دوت صافرات الإنذار في المنطقة بعد الهجوم. كما واستهدفت القوات الروسية أيضا بمسيرات من طراز جيران مستودعا للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة غوستوميل بمقاطعة كييف بحسب وزارة الدفاع الروسية. نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يرجح ضلوع إيران في هجمات على أنابيب نفط في السعودية. والزيدي يوقف مديري أجهزة أمنية في ميسان ويحيلهم للتحقيق بسبب الهجمات على السعودية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف الحوثيين بالطيران المسير في الضالع وتقصف مجموعاتهم في المخا وذوباب. بزشكيان يشترط فك الحصار البحري الأمريكي ووقف الهجمات على الموانئ الإيرانية لفتح مضيق هرمز. شكرا لكم على كرم المتابعة. المزيد دائما على العربية .net وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه.
1: تجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية. بسرعة. لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
3: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
2: الغرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد الغرب البحث عن أعداء، هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
3: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
2: أنور السادات كفر وقتل،
3: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
2: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
6: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد، وبعضهم ينصفهم بعد حين من الدهر. لعل من هؤلاء اللواء أو الفريق محمد نجيب الذي كان قائدا لما سمي بثورة يوليو، أو ما سماه البعض بالحركة المباركة في بداياتها، أو ما أسماه البعض بالانقلاب ببساطة على النظام الملكي، لكنه خاض صراعا آخر غير صراعه مع النظام الملكي القديم، وهو صراعه مع رفاق الثورة. وهذه كانت بحد ذاتها صفحات من التراجيديا والدراما وأحيانا الكوميديا، لكنها لم تكن في حق هذا الرجل كوميديا، لأنه عاش سنوات صعبة بسبب هذا الأمر، حتى انتهى به الحال شبه مسجون في مكان معزول ومحاصر بالجنود، مع أنه كان قائد هؤلاء الجنود. نتحدث عن اللواء محمد نجيب، رمز أو وجه ثورة يوليو الأول، ثم صريعها الأول أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال. حياك الله دكتور علي.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. لماذا ترى أنه من المهم أن نعيد تقليب صفحات محمد نجيب بعد كل هذه السنوات؟
1: أولا أنه ظلم لفترة من التاريخ، أغمط حقه في أن يوصف بأنه أول رئيس للجمهورية المصرية، أنه دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته. كتب التاريخ، يعني ملايين المصريين درسوا التاريخ إما مجهلا من اسمه أو أسيء إليه. نقدر نقول ده استمر من سنة 54 إلى بداية الثمانينات، في عهد الرئيس مبارك بدأ إعادة اسمه، صوره. فهو زي ما قلت، هو ظلم إلى حين، إنما في عام 13 وفي عهد الرئيس عدلي منصور تم منح اسمه قلادة النيل العظمى، وهي أعلى وسام تمنحه الدولة المصرية. وامتلأت الجرائد وقتها، وحتى الآن في ذكرى وفاته عشرات المقالات عنه، وصدرت كتب كثيرة عنه. فهو شخص ظلم إلى فترة، نسي إلى فترة، ثم في التاريخ لا يصح إلا الصحيح.
0: لا يصح إلا الصحيح. أستميحك عذرا دكتور علي، بس نستعرض هذه البطاقة السريعة حول شخصية محمد نجيب حتى تساعدنا في فتح مسارات أخرى في النقاش.
2: اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد إعلان الجمهورية، وقائد الضباط الأحرار. ولد بالسودان سنة 1901 لأب مصري وأم سودانية الأصل. التحق بكلية جوردون العسكرية في الخرطوم.

وتخرج منها في 1918 ليلتحق بالحرس الملكي بعد 5 سنوات. بعد 20 سنة قدم استقالته سنة 1942 احتجاجاً على اقتحام القصر الملكي من قبل الإنجليز.

0: سرعان ما دبت الخلافات بين الضباط ليجبره مجلس قيادة الثورة في نوفمبر 1954 على الاستقالة. على الرغم من دوره التاريخي فإنه شطب اسمه من التداول الإعلامي طوال 30 عاماً، ليظهر اسمه بعد وفاته في الثمانينيات مجدداً، ثم تسمى باسمه مبانٍ عامة وتمنح عائلته قلادة النيل سنة 2013.
1: الواقع يا دكتور علي أنه ثمة ما يقال حول الخلفية العائلية لمحمد نجيب، البعض يقول أنه نصف مصري ونصف سوداني، والبعض الآخر يقول بل هو من صميم النسيج المصري لكن له صلة ما بالسودان. هل لا ألقيت لنا ضوءا على الخلفية العائلية لمحمد نجيب؟
2: محمد نجيب ولد في السودان لأب مصري فلاح، بدأ فلاحا في قرية مجاورة لكفر الزيات، بعد كده هذا الأب التحق بالجيش وأرسل إلى الجيش المصري المرابط في السودان. أمه السيدة زهرة مصرية لأب مصري الأميرالاي استشهد، وأم سودانية.
1: إذن الجدة سودانية،
2: جدته لأمه سودانية،
1: مظبوط.
2: يعني واضح من التركيبة دي أن محمد نجيب له خلفية عسكرية، نشأ وترعرع في أسرة، والده عسكري وجده لأمه عسكري. فأصر هو، يعني يدل على كده أنه مثلا هو بعد ما اتعلم في مدرسة جوردون والتحق بمعهد لتعلم الآلة الكاتبة عشان يشتغل كاتب ومترجم بماهية 3 جنيهات مصرية، لكن ما اقتنعش وصمم على الالتحاق بالمدرسة الحربية في القاهرة، فنزل سنة 17 وتخرج منها في عام 18. الجندية جزء منه. جانب آخر حب العلم، الرجل مثقف وباحث، التحق بكلية الحقوق وهو ضابط، وتخرج حصل على ليسانس كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول، هي جامعة القاهرة، وكان أول ضابط مصري يحصل على هذه الشهادة في القانون. لم يكتف بهذا وحصل بعد كده على دبلوميني في الدراسات العليا، أحدهما في الاقتصاد السياسي والثاني في القانون الدولي. تعلم اللغات، يعني وهو يقول أنه كان يعرف طبعا العربية والإنجليزية تماما، يتحدث بهما، كان يعرف اللغة الألمانية والإيطالية، وذكر اللواء محمد نجيب أنه أيضا تعلم اللغة العبرية.
1: العبرية،
2: العبرية. هذا هو ما قاله. فأنت عندك الجانب ده أيضا في شخصيته، شخصية المحب للعلم للمعرفة. وبالتالي له كتابات قديمة، يعني له رسالة اسمها رسالة عن السودان عام 38، وبعد هذا كتب عدة كتب على مدار حياته، منها كنت رئيسا لمصر، منها كلمتي للتاريخ، منها المذكرات السرية لمحمد نجيب، وكتب عنه كثير من الكتب. أنا بس عايز أصحح حاجة في التقرير.
1: أيوة.
2: أولا بس لازم أعترف أنا ما استمعتش بدقة لكل ما قيل. لا. إنما في أول سطر بيقول كان رئيس لجمهورية مصر العربية. لا. في هذا الوقت لم يكن اسم مصر جمهورية مصر العربية. الاسم ده جاء في عام مصر اسمها أول الجمهورية المصرية فقط.
1: فقط.
2: الجمهور يعني طول عهد الرئيس عبد الناصر من 56 إلى 58 الجمهورية المصرية. بعدها الوحدة مع سوريا الجمهورية العربية المتحدة.
1: نعم.
2: بعد كده استمر الكلمة دي إلى عهد السادات. السادات أعاد اسم

0: مصر إلى اسم الدولة وبقى اسمها جمهورية مصر العربية. جانب تاني من شخصية محمد نجيب الوطنية العارمة، وفي هو بيحكي وبيسجل اللي كتبوا عنه، انه مثلا وهو طالب في المدرسة أستاذ الإنجليزي بمليهم موضوع إنشا وذكر فيه يحكم البريطانيون مصر، قامله طفل قال له لا، الأدق تقول يحتل البريطانيون مصر، إن مصر دولة تحكم نفسها بنفسها وهي تابعة، هو قال تركيا، يقصد الإمبراطورية العثمانية، وهذا صحيح
1: في حينه.
0: نعم
1: في حينه،
0: في حينه.
1: نعم.
0: بعد كده مثلا حضرتك تقوم ثورة 19، يأتي في قطار من السودان ويذهب إلى بيت الأمة، بيت سعد باشا زغلول، مع عدد من صغار كان ملازم لسه صغير، ويجلسون على سلالم البيت ويحملون علم مصر. يجي حادثة 4 فبراير 42 اللي هو عندما حصل البريطانيون قصر عابدين، فيقدم استقالته ويقول لقد شعرت بالضعف والأسى والهوان، أنني لم أستطع كضابط أن أحمي مليكي وهو الملك الذي أقسمت له يمين الولاء. القصر رفض الاستقالة، هو أحد أبطال حرب 48، وكان مثالا في الضابط الذي يتقدم جنوده لا أن يصدر لهم الأوامر من خلف، وأصيب عدة مرات، البعض بيقول 7 مرات، كانت إحداها خطيرة جدا، رصاصات استقرت بالقرب من القلب، وتصور الناس أنه الأطباء في الأول وهلة أنه توفي. بعد كده ربنا كان كتب له عمر جديد. تحدي الملك في ديسمبر 51 في انتخابات نادي الضباط ممثلا للضباط الأحرار، فرشح نفسه كمرشح مناوئ لمرشح الملك وأسقطه، حصل هو على أغلبية كاسحة. وأهمية هذه الحادثة كان ده الاختبار مدى قبول ضباط الجيش لأفكار تنظيم الضباط الأحرار،
1: وكأنها اختبار أولي لتتويجه زعيما على الضباط قبل أن تحدث الحركة في عام 52
0: يوليو 23 و 52.
1: نعم. طيب أستميحك عذرا يا دكتور إذا أذنت لي، نذهب إلى فاصل وجيز فقط ثم نكمل هذا الحديث الشيق الذي لا يمل حول تاريخ محمد نجيب، يعني بالحقيقة تاريخ مصر نفسها في مرحلة دقيقة من حياتها السياسية. فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيداً.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم. يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: مرحبا بكم من جديد في برنامج سجال. النقاش كان ولا يزال حول شخصية اللواء محمد نجيب قائد الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي في مصر، ثم الذي أطاح به رفاقه من ضباط أو الضباط الأحرار، ضباط يوليو، وشريكنا على هذه المائدة الكاتب والمفكر المصري المعروف دكتور علي الدين هلال. ما هو مصدر قوة نجيب الحقيقي؟ فأجبنا على هذا السؤال.
1: أولا في فرق 20 سنة، الضباط أغلبهم في بداية الثلاثينات، هو في بداية الخمسينيات، في فرق 20 سنة بينه وبينهم. وكان يكتب يقول أولادي، أبنائي، إخوتي الصغار. هو أكثر منهم خبرة، ومع الزمن يعني الناس بتتغير. إيه قوته؟ واحد، هو وجه معروف لدى الناس. اتنين، هو الذي قدم، يعني الضباط الأحرار قدموه إلى الجمهور باعتباره قائد الثورة. تلاتة، في الوقت اللي كان الضباط قاعدين يعملوا اجتماعات كثيرة في مجلس قيادة الثورة على النيل، فيلا على النيل ما زالت موجودة، كان هو يطوف القرى والأقاليم، يتحدث إلى الناس، يكسب ولائهم للثورة، يشرح لهم لماذا قام الجيش بالثورة. فهو ارتبط عند الناس بالثورة، يعني يكاد لعدة شهور لا يعرف الناس من رجال الثورة بشكل جارف إلا محمد نجيب. هنا بقى المفارقة في التحليل السياسي. هم عندهم قوة، هم الأقوى تنظيميا وحركيا.
0: هم مين؟
1: الضباط الأحرار. يعني عبد الناصر والشباب اللي معاه هم الأكثر، وهم اللي دبروا الثورة. هو اللي أعطى للثورة شرعيتها، وهو الوجه المقبول لدى الناس. باختصار شديد، إيه اللي حصل بقى في 54؟ الأول في 53 أعلنت الجمهورية، يونيو 53، وهم اختاروه رئيسا للجمهورية. الخلافات استمرت، وهو يقول أنا قعدت 3 أسابيع متردد، أقبل ولا ما أقبلش، إنها أقبل. في فبراير 54 قال شعرت أنني لم أعد أملك أي قوة، وقال إن بعض قراراته بعد أن يوقعها تتغير، يعني يضاف إليها أشياء أو يعزل منها أشياء. وقال علمت إن الضباط الشباب بيجتمعوا لوحدهم، أو لما في اجتماع لمجلس قيادة الثورة هم يعقدوا قبله اجتماع لاتفاق على وجهة نظر. فأرسل استقالة في فبراير 54. بمجرد إعلانها سيد العزيز انفجرت مصر تأييدا لمحمد نجيب. انفجرت مظاهرات، وانهال على مجلس قيادة الثورة آلاف البرقيات، ومن السودان. هم شعروا أن هو أخذ المبادرة وأحرجهم. ففي نهاية فبراير صدر قرار برفض استقالة نجيب وعودته وممارسة كل أعماله. وأول ما رجع يقول عودة الحياة النيابية، إنهاء الأحكام العرفية، إخراج المعتقلين من السجون، الدعوة إلى جمعية تأسيسية، الدعوة إلى كتابة الدستور. وأعطى توقيتات محددة. الثوار، الضباط، هنا بقى مارس أول انفجار للأزمة كان في فبراير 54، انفجرت مرة ثانية في مارس 54
0: من ذات العام،
1: بعدها بشهر، 5 مارس.

0: مارس و25 مارس. في 5 مارس الضباط الأحرار أدركوا أن لا قبل لهم بشعبية نجيب. فناوروا وعملوا إيه؟ قبلوا، اجتمعوا، قرروا قبول جميع طلباته. الموافقة على إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، الإفراج عن المعتقلين، الإفراج عن عودة الأحزاب السياسية كما كانت من قبل، كل الإجراءات الثورية، حل مجلس قيادة الثورة في يوليو بعد الانتخابات، إعطاء الانطباع بأن الثورة قد انتهت. وفي نفس الوقت تحرك أنصارهم ليقولوا لمؤيدي الثورة: الثورة انتهت وسيعود النظام الإقطاعي الرأسمالي الفاسد مرة أخرى. فهنا يعني ممكن تصورها نصر على السلطة، ممكن، أو على مستوى الأفكار، هل كان المقصود بالثورة اللي اسمها الحركة المباركة، وكلمة الانقلاب ترددت أيضا. في كتاب شهير للدكتور راشد البراوي اسمه أسرار الانقلاب الأخير في مصر. إذا دي كانت كلمة مستخدمة زي ما حضرتك قلت في الأول. فممكن تقول صراع على سلطة، لكن الصراع ده كان بيخفي وراءه صراع حول معنى التغيير.
1: طيب
0: الرئيس نجيب كان احنا عملنا دورنا، شلنا الملك الفاسد،
1: انتهى دورنا،
0: انتهى دور، ونرجع بقى ممثل الشعب الحقيقيين بالانتخاب. هم يقول لك لا، دي بدايه، احنا عايزين نعمل تغييرات في التعليم وفي كذا وفي كذا.
1: مظبوط، هو اعتبرها النهايه وهم اعتبروها بدايه.
0: مظبوط.
1: لكن في ملف اخر لا يمكن ان نغفله ايضا، وحابين نسمع رايك فيه دكتور، اللي هو موضوع علاقه نجيب بالاخوان. ساستعرض هذه الماده ثم اسمع تعليق حضرتك.
0: حاضر.
2: مؤامرة 54 محاولة الاغتيال بحقيقتها انها مؤامرة حقيقية، وانه كله اشترك فيها بما فيها محمد نجيب. يعني حتى محمد نجيب، ما هو محمد نجيب سبب اقصائه الحقيقي اللي هو في الاخر اختفى، انه كان مبارك هذا الموضوع
3: اللي هو محاولة
2: الاغتيال، محاولة الاغتيال في المنشية. يعني هو دوره لا يقل عن دور المرشد.
4: وفي اللحظة دي الاخوان انهزموا مع محمد نجيب، وكده تمكن عبد الناصر من أمور البلاد. طب يعملوا إيه بقى النظام الخاص؟
1: المادة الأولى هذه دكتور، ثم سأستعرض مادة أخرى لأن ذات صلة بالموضوع، أسمع تعليقك أيضا بعدها.
0: تفضل.
5: المهم إن هم قالوا له طيب تعال إحنا هنعمل إيه بقى، أنت تحكم خلاص، بس كل قرار مجلس قيادة الثورة هياخده تقول لنا الأول عليه ونوافق أو لا.
1: يقول الإخوان
5: فطبعا ببساطة شديدة ما سألش فيهم. طبعا
6: أخوان للأسف اختاروا الفرس الغلط في السباق. فأنتوا شنو مصلحتكم يا أخوان يا مسلمين توقفون مع نجيب وتحملون حقد عبد الناصر عليكم؟ شنو المصلحة؟
1: دكتور علي، أهم ما ورد في المادتين السابقتين حديث لعبد الحكيم ابن جمال عبد الناصر يتهم فيه اللواء محمد نجيب بأنه اشترك في مؤامرة اغتيال، محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية. الأمر الآخر أو التعليق الآخر الذي أرى أنه مهم للدكتور عبد الله النفيسي، وهو قطب إخواني معروف كويتي منحاز للإخوان يعني في كل الأحوال، ينتقد الإخوان لأنهم اختاروا الرهان أو كما اسمها الفرس الغلط أو الحصان الغلط في السباق، يعني محمد نجيب. فهو يقر سلفا بأن ثمة علاقة بل تحالف بين الإخوان ونجيب، الإخوان ونجيب، هذا ما نريد أن نسمع تعليقك عليه.
0: لا أعتقد أن الوقائع المثبتة في التاريخ تثبت هذا. الضباط الأحرار من ناحية ونجيب من ناحية غازلوا الإخوان.
1: أوكي، الجميع غازل الإخوان.
0: ليه؟ الإخوان كانت القوة المنظمة الوحيدة. من الثابت أخي الكريم أن الضباط الأحرار كانت لهم صلات بالإخوان قبل 52. الأستاذ أمين هويدي اللي هو وزير دفاع مصر ومدير المخابرات العامة، كل ده بعد الرئيس عبد الناصر، وأحد ضباط الأحرار، كتب على قصة إن الضباط الأحرار

0: كان عندهم متفجرات وذخائر، ولما شعروا ان البوليس السياسي او هيكتشفها اخبأوها في مزرعه يملكها احد عناصر الاخوان المسلمين قبل 52. طيب اثنين، عندما حلت صدر قرار حل جميع الاحزاب السياسيه استثني منها الاخوان المسلمين بدعوى انهم حركه وليسوا حزبا، رغم انهم في الواقع كانوا يمارسون كل ادوار الحزب السياسي وكانوا يمتلكون سلاحا وكانت لهم شهوه الحكم. ثلاثه، قصه مشهوره جدا في نهايه 52 كانت في ذكرى موت حسن البنا الذي نعرفه ومثبت أن البكباشي جمال عبد الناصر وعدد من رفاقه ذهبوا للمشاركة في حفل التأبين هذا لدى الإخوان المسلمين. نجيب بيكتب في مذكراته شيء غريب جدا، أنه هو أيضا تلقى دعوة وكان ينوي الذهاب. هو يقول ويدعي أن عبد الناصر هدده لا تذهب، فهو تصور الموقف العام هو مقاطعتهم. فهي فوجئ بان جمال عبد الناصر راح وهو ما راحش. في كلام كتير بقى، انما لا لم يكن، كانت كل القوى السياسيه في مصر وقت ذاك باليقين لما هو قال الحياه النيابيه وحياه كذا وحياه كذا، الاخوان نزلوا في المظاهرات اللي انا قلتها في فبراير
1: تأييدا له،
0: تأييدا لموقف إن عودة الضباط إلى السكنات والحياة النهبية إلى آخره، لأن هم هيبقى عندهم فرصة كبيرة جدا فيها. فطبعا الواقع اللي قالها افتكر عبد الحكيم صحيحة، عبد الناصر حكاها أكثر من مرة، إن هو أراد الرئيس عبد الناصر في أول وزارة يشرك الإخوان معه، فاتصل بيهم قال لهم عايزين، قالوا له احنا مش دعاة حكم ولا ملناش رغبة في الحكم، احنا دعاة اصلاح وكذا وكذا. قال حاجة فكرة احسن اللي هو قالها، ايه رأيك احنا عايزين نعمل لجنة توجيهية لا تشارك في الحكم، احكموا انتم بس قبل ما تيجوا تاخذوا اي قرار ابعتوا لنا عشان نقول هل هذا يتفق مع شرع الله ام لا. عبد الناصر بيقول اذا انا ادركت على الفور انهم يريدون وصايا على الثورة. وقتها هو نجح في شق أحد الإخوان اللي هو الشيخ حسن البقوري ودخل الوزارة، ودخل منها اتنين. هو إذن عبد الناصر أيضا كان حريص على مشاركة الإخوان. يعني ده موقف سياسي أنه لا يمكنك أنك تستهين بقوة سياسية منظمة وموجودة. موضوع بقى، هل شارك نجيب في التخطيط او في الاعداد
1: منشية البكري؟
0: يعني الوثائق البريطانية تقول، يعني التقارير الانجليز عن هذا الموضوع قالك امر مشكوك فيه،
1: مشكوك فيه،
0: انما انا ما عنديش يعني اثبات تاريخي موثوق به حول مشاركته او عدم مشاركته.
1: بس بالمنطق هل يمكن تصور انه كان يعني تحالف معهم في للاستعانه بهم ضد جبروت عبد الناصر ورفاقه؟ ممكن يعني متصور هذا، خاصه ان الاخوان يتناولونه بشكل ايجابي الى اليوم.
0: لانه يعني لانه هو ما شاركش في اي عمليات ضدهم،
1: الاعتقالات،
0: وانه هو يعني هو المضى كل ده، كان هو ماضي هو القرار. اي قرارات لغاية مارس 54 هو رئيس الجمهورية، هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هو مضى، هو يقول انا كان تحت ضغط،
1: اوكي
0: انا ما كنتش موافق عند الضغط. انما عايز اقول يعني هقول لحضرتك حاجة. بعد ده انت احسب بقى كام سنة،

0: تمثيلها سياسيا في البرلمان، فينجح اكتر من 50 نائب اخوة. يعني دي سياسة،
1: سياسة كر وفر،
0: ان انت لا يمكنك ان تبقي قوة سياسية كبيرة ومؤثرة مش تحت عينيك. مش تحت عينيك معنى امني، معنى سياسي. خليه يطلع فوق الترابيزة ويتكلم
1: عشان تشوفه.
0: عشان اشوفه.
1: طيب، واحنا شفنا اليوم هذا الحديث الماتع منك يا دكتور علي، وامتعتنا فيه كعادتك في تعميق معنى الفهم للأحداث بدل أن نتناولها على سطوحها. شكرا جزيلا.
0: أشكر
1: الدكتور علي الدين هلال، المفكر والسياسي المصري المعروف أيضا. كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاولة منا لنقلب بعض صفحات مصر في مرحلة دقيقة من مراحلها، معبرا عنها بشخصية محمد نجيب. مع السلامة.

0: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر
1: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضرهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
4: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
3: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
4: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
3: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
4: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
3: I've always encouraged people to come here, discuss the changes and learn.
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
6: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
7: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنة.
6: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
7: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتلال بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
6: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال.
5: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. ترامب لا يستبعد ضلوع إيران في الهجمات على خط نفط في السعودية من العراق. والزيدي يوقف مديري أجهزة أمنية في ميسان ويحيلهم للتحقيق بسبب الهجمات على السعودية ويعين قائدا جديدا للعمليات في المحافظة. ترامب يتوقع انتهاء الحرب في إيران قريبا، وبزكشيان يتحدث عن شروط مخففة لإعادة فتح مضيق هرمز. قوات المسلحة اليمنية تستهدف الحوثيين بالطيران المسير في الضالع وتقصف مجموعاتهم في المخا وذوبان. وزلنسكي يبدي استعداده للقاء بوتين على هامش قمة العشرين في ميامي. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واصفا إياه بأنه صديق جيد له.
1: Well, I have made a call with MBS. He's a good friend of mine, and I can just say everything's going to work out fine and dandy. It's going to be very good. So you don't get involved.
0: الرئيس الأمريكي وفي تصريحاته رجح وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، كما أشار في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى دبلن إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة.
1: In charge of that for a while. We've had discussions. The Houthis called us and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after, they don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us and they don't want us to. They would much prefer not having us involved.
0: هذا ووصلت إلى محافظة ميسان شرقي العراق لجنة أمنية رفيعة المستوى للتحقيق في عملية الاستهداف التي انطلقت باتجاه السعودية. يأتي هذا فيما أصدر رئيس الوزراء العراقي علي زيدي قرارا بتعيين اللواء علي كاظم قائدا جديدا لعمليات ميسان بعد إقالة سلفه مساء أمس في أعقاب ثبوت انطلاق الهجمات على السعودية من المحافظة. من جهة أخرى ذكر مراسل العربية

أن لجان أمنية مختصة موجودة حاليا في منفذ الشلامج الحدودي مع إيران في البصرة للتحقيق بعدد من الخروقات ووضع آلية تنظيمية جديدة لعمل المنفذ. وكان رئيس الوزراء العراقي وجه بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه، كما أعلنت الحكومة العراقية أنه تقرر وقف مديري الأجهزة الأمنية في ميسان عن العمل وإحالتهم للتحقيق، مضيفة أن القرارات تأتي في ضوء الخروق الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة. كما كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن ترتيبات أمنية وإدارية في 3 منافذ حدودية مع إيران استوجب إغلاقها، مشيرة إلى بدء التحقيق في الخروقات والمخالفات التي شهدتها هذه المنافذ. وأضافت الخلية أن الإجراءات تشمل تكثيف العمل الاستخباري والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. وبعد إغلاق 3 معابر مع إيران للتحقيق في إطلاق مسيرات من الأراضي العراقية، حصلت العربية على مشاهد خاصة تظهر إغلاق معبر الشبه.

كما حصلت العربية على صور تظهر توقف حركة العبور في منفذ مندلي بمحافظة ميسان إثر التحقيقات العراقية في خروقات عبره.

العربية حصلت أيضا على فيديوهات تظهر لحظة السماح للعالقين بالعبور عبر معبر شلامجة الواقع بين الحدود العراقية الإيرانية في محافظة البصرة، وذلك استثناء بعد أن أعلنت السلطات العراقية في وقت سابق إغلاق المعبر.

0: نتابع التطورات من منفذ شلامج الحدودي مع مراسل العربية سعد قصي. أهلا بك سعد، هل تمت إعادة الحركة في هذا المعبر وهل انتهت الإجراءات والتحقيقات التي أجرتها بغداد بعد إغلاق عدة معابر مع إيران؟
1: يعني ما زالت الإجراءات سارية فيما يتعلق بإغلاق الحركة التجارية، أما حركة عبور المسافرين العالقين باستثناء الإيرانيين هم من يسمح لهم بالمرور والدخول إلى معبر الشلامجة والتوجه إلى بلدهم، أما الإجراءات ما زالت على حالها، هناك إجراءات أمنية مشددة عند مدخل الشلامجة الحدودي المنفذ مع إيران، هناك تعزيزات قبل قليل وصلت من الشرطة إلى هذا المنفذ الحدودي، أيضا هناك لجنة أمنية عليا تحقق في الخروقات داخل المنفذ الحدودي، ومثلها أيضا هناك لجنة أخرى في منفذ الشيب مع إيران في محافظة ميسان، هناك تحقيقات أيضا تجري حاليا في بادية الطيب وهي في ميسان، هناك معلومات تشير إلى قد تكون المسيرة التي انطلقت باتجاه السعودية قد تكون من هذه البادية تحديدا، وأيضا هناك يجري التحقيق للوصول أو العثور على منصات الإطلاق، هناك تكثيف وإجراءات أمنية مكثفة تجري في ميسان، أيضا تم تعيين قائد عمليات جديد لهذه المحافظة واللواء الركن علي الماجدي هو أيضا كان سابقا قائدا لعمليات البصرة وسحب إلى بغداد والآن جرى تعيينه قائدا جديدا للعمليات بعد إقالة قائد العمليات السابق وأيضا إجراء تحقيق في ميسان. أما في البصرة فهناك أيضا إجراءات مشددة في منفذ الشلامجة الحدودي وتحقيقات مستمرة داخل المنفذ، لا توجد حتى الآن أوقات أو توقيت محدد للإعلان عن استئناف الحركة التجارية وعودة مرور المسافرين إلى يعني ما كان عليه.

0: المنفذ قبل الإغلاق، ما زالت الإجراءات هي الإجراءات قائمة في منفذ الشلامت الحدودي. الذي نشاهده حاليا هو التكدس في أعداد الشاحنات الطويل على طول الطريق المتجه إلى منفذ الشلامت الحدودي، على اعتبار أن قبل الإغلاق كانت هناك حركة تجارية وانسيابية تجري للتبادل التجاري بين البلدين. هناك أكثر من 300 شاحنة يوميا تمر عبر المنفذ باتجاه العراق، وكذلك هناك آلاف المسافرين يتنقلون بين البلدين، أما لزيارة العتبات الدينية أو كذلك لأغراض السياحة والسفر بين البلدين. حاليا المنفذ متوقف، وما ينطبق على منفذ الشلامت في البصرة أيضا ينطبق على منفذ الشي في ميسان. هيئة المنافذ الحدودية هنا في العراق أكدت أن منفذ زرباطية في واسط، في محافظة واسط في الكوت وهي وسط العراق قريبة على العاصمة بغداد، يعمل بشكل طبيعي، وأيضا منفذ المنذرية، وبالتالي ليست كل المنافذ الحدودية مع إيران أغلقت باستثناء هذه المنافذ الجنوبية. هناك منافذ أخرى في وسط وفي وسط العراق وشمال العراق في إقليم كردستان لم يعلن عن أي غلق لهذه المنافذ. حركة التجارة، التنقل بين المسافرين مستمرة في هذه المنافذ الحدودية باستثناء هذه المنافذ الموجودة في جنوب العراق والتي يشتبه أنها قد تكون لديها أو لها علاقة في الهجمات التي طالت السعودية.
1: منفذ شلمجة مع سعد قصيب، شكرا سعد. وفي الأخبار العاجلة المرتبطة بتطورات في المنطقة، البحرين تعلن عدم المشاركة في اجتماع وزاري يضم إيران بشان مضيق هرمز. طبعا البحرين تشترط حل التطورات المرتبطة في المنطقة ووقف إيران لهجماتها على البحرين ودول الخليج قبل عودة العلاقات الدبلوماسية. وفي ردود الفعل على الاستهداف لخط النفط في السعودية، أدان الرئيس العراقي نزار أميدي الهجمات مشددا على أن العراق لا يقبل استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وأكد الرئيس العراقي دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عقاب هذه الهجمات، مشددا على ضرورة مواصلة التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته. قال ميدي إن العراق حريص على علاقته مع السعودية بعيدا عن أي ممارسات من شأنها تعريض هذه العلاقات للخطر. قبل ذلك، أدان رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الهجمات التي استهدفت السعودية وانطلقت من العراق. وقال الحلبوسي إن استخدام الأراضي العراقية أو المرور من أجوائها لتهديد أمن السعودية أمر مرفوض ومدان. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي دان أيضا الهجوم، وأكد أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. وشدد البديوي على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. هذا ودانت الكويت أيضا استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات من الأراضي العراقية، كما دانت سلطنة عمان استهداف المنشآت الحيوية والمدنية السعودية مهما كانت الأسباب والدوافع. وزارة الخارجية البحرينية دانت أيضا معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الخارجية البحرينية تضامنها الكامل مع السعودية وحقها في حماية سيادتها ومنشآتها، مشددة على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقا للاعتداء على دول الجوار، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الهجمات التي تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي. كما دانت الإمارات بشدة استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. الإدانات مستمرة، حيث أدانت باكستان بشدة الهجمات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية. واعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية أن استهداف البنية التحتية المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة المملكة وسلامة أراضيها، مؤكدة تضامنها ودعمها الثابت لأمن السعودية واستقرارها. معنا من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجزائر.

0: جبوري. أهلا بك سيد معن. إذا بغداد تتعرض للمزيد من الضغوط ليس فقط من السعودية بل من دول الجوار وحتى دول إقليمية مهمة بعد استمرار الاعتداءات التي تنطلق من الأراضي العراقية، كيف تتابع إجراءات السيد الزيني؟
1: طيب يومكم والسادة المشاهدين. الضغوط الداخلية أيضا لا تقل شأنا أستاذ العزيز، لأن الشارع مزاج الشارع العراقي معكر جدا، والشارع العراقي يتطلع إلى علاقات إيجابية خصوصا مع محيطه الإقليمي والدول العربية الشقيقة والمملكة العربية السعودية بالذات ذات البعد الاستراتيجي في علاقاتها مع العراق اقتصاديا وأمنيا وسياسيا. أما وهناك إدانة كبيرة في الداخل من الصوت العراقي واضح ومسموع، وضاغط على الحكومة أيضا في أن لا يتم التساهل والتهاون هذه المرة مع النتائج التي يتطلع لها الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إجراءات روتينية لغرض الوصول إلى الجنات وتسميتهم وتقديمهم للقضاء. لأن عملية أولا الاعتراف بأن المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، هذا واضح جدا أنه عمل إرهابي انطلق من العراق بالضد من دولة شقيقة تسامت على جراحها وتحلت بالحكمة وأعطت العراق فرصة بعدم الرد لكي تتخذ الحكومة العراقية فسحة من الوقت في الوصول إلى الجنات ومحاسبتهم. ثانيا العامل الإيراني، لأن غلق المعابر الحدودية بالجنوب تحديدا مع إيران هذا يشير بأصابع الاتهام إلى أن إيران عليها دالة بأنها هي المساهمة والمشاركة. السلاح الإيراني لا تقبل الجدل، والعمليات احتمال كبير ساهم وشارك بها إيرانيون، وهذا ما دفع الحكومة إلى غلق المعابر.
0: هناك مفارقة أخرى. إذا سمحت لي، كان هناك تصريحات لافتة بأن رئيس الوزراء العراقي وافق على لجنة تحقيق مشتركة مع إيران بشأن العثور على منصات المسيرات قرب الحدود العراقية الإيرانية. كيف نضمن مشاركة نزيهة لإيران في هذه التحقيقات وإيران متورطة كما هو معروف في تلك الهجمات؟
1: أستاذ العزيز، هذا مبرز جرمي، يعني هذا لا يحتاج تحقيق حقيقة. يعني هل إيران غافلة؟ هل ممكن أن تكون هناك تدخل قوة عسكرية إيرانية وبسلاح إيراني مسيرات إيرانية وصواريخ ومنصات وتطلق من العراق بدون علم الحكومة الإيرانية؟ هذا مبرز جرمي يدين إيران بدون أن تكون إيران طرفا. يعني إيران حتما ستكون عامل ضاغط على اللجنة في الداخل العراقي، واللجنة لا يمكن أن تنفرد بقراراتها دون أن يكون هناك لمسات إيرانية على النتائج. ونعلم أن في الداخل العراقي أيضا هناك غطاء سياسي لهذه الفصائل وهذه العمليات، وإلا لماذا تنازلت الحكومة عن السقف الزمني المحدد الذي هو 30 سبتمبر أي بعد أيام قليلة على هذا، واعتبرت أعطت نهايات سائبة أي لا تحديد لا تاريخ لتسليم السلاح ونزع السلاح من يد هذه الفصائل التي تقوم بهذه العمليات. إذا الدور الإيراني واضح وعلى الحكومة أن تتخذ مواقف أكثر.
0: لنشر إلى نقطة مهمة سيد معن، نتطلع على نتائج هذه النقطة المهمة. هذه العملية ليست الأولى، وحتى السعودية قامت بالرد داخل الأراضي العراقية لحماية أراضيها وتلقت وعود من الحكومة العراقية بعدم تكرار ما جرى. هذه الإجراءات التي يتخذها السيد الزيدي الآن، هل هي كافية لمنع إطلاق المسيرات واستهداف الأراضي السعودية من داخل العراق؟
1: ده السلاح باقي بيد الفصائل والميليشيات، وتؤتمر بأمرة سلاح إيراني بامتياز، وتؤتمر بأمرة إيران وطبعا أقرب إلى الحرس الثوري الإيراني. وعملية التراجع هو هذا أعطى دفعا معنويا أستاذي، عملية التراجع من هذا التاريخ السقف الزمني 30 سبتمبر هو أعطى بعدا معنويا وأعطى زخما لهذه الفصائل أن تمارس نشاطها ودورها بالضد من الدول العربية العربية الشقيقة. بالتالي هذه إجراءات ابتدائية يعني لا يمكن أن يعول عليها بأنها هي حاسمة للوصول إلى. نحن نتطلع كما ذكرت

0: إلى النتائج والمعطيات، تسمية الأشياء بمسمياتها، إحالتهم إلى القضاء، ومن ثم الموقف من إيران، هذا العامل الأصعب. العراق سيتعرض إذا ما طبعا المملكة العربية السعودية الموقف كما ذكرت ترفع له القبعة وتشكر عليه من الشارع العراقي، من الشعب العراقي. لكن أمريكا ماذا سيكون رد الفعل إذا الحكومة تعرضت إلى عقوبات اقتصادية؟ لأن السيد الزيدي أعطى ضمانات لرئيس ترامب خلال زيارته في البيت الأبيض، وهناك عشرات أكثر من 50 شركة أمريكية تنتظر البدء في العمل في التطوير الاقتصادي العراقي والطاقة وغيرها. ستكون هناك ضربات احتمال من الجانب الأمريكي بعد 30 سبتمبر في الداخل العراقي. ما هو موقف الحكومة من هذه المتغيرات التي تحدث بعد أيام إذا لم يكن هناك حسم في الداخل العراقي وفهم لأن هذا السلاح متلازمة السلاح يجب أن تنتهي؟
1: في وزارة الدفاع العراقية معنا الجبوري، شكرا جزيلا لك. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء حرب إيران قريبا جدا، متوقعا أن يحدث ذلك مباشرة بعد الانتخابات النصفية، متهما إيران بمحاولة المماطلة للتأثير في المشهد الانتخابي، مجددا تشديده على أنها لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا، تصريحات في دبلن، ولكن كيف يمكن لنا أن نجمل أبرز المواقف التي أدلى بها الرئيس ترامب وارتباطها بالسباق الانتخابي للانتخابات النصفية؟
2: رئيس ترامب ربط بشكل واضح انتهاء الحرب مع إيران بالانتخابات النصفية المقبلة، اعتبر بأنه هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنه إيران تعول على فوز الديمقراطيين في هذه الانتخابات، وبالتالي أن يكون هناك مفاوضات بشروط أسهل لها من بعد الانتخابات النصفية. أيضا ربط الرئيس ترامب ولأول مرة بشكل صريح ومباشر أنه أسعار الطاقة ستنخفض تلقائيا بعد الانتخابات وبعد الانتهاء من الحرب مع إيران. هذه نقطة مهمة يقول فيها للناخب الأمريكي أولا بأنه صحيح الأسعار أسعار الطاقة مرتفعة قليلا، ولكن هذا عبء صغير نتحمله كي لا نتحمل إيران نووية في المستقبل. وأكثر من ذلك من خلال تصريحاته إن كان مسألة مضيق هرمز بأنها سيكون هناك تحرك ما بشأنها، أو حتى استفزازات إيران إن كانت من خلال الضربات على القوات الأمريكية أو حتى على دول الجوار، مسألة مهمة جدا للرئيس ترامب. وأيضا بالأجواء في واشنطن تتحدث عن ربما القرب من خطط عسكرية يتم دراستها في هذه الأثناء، أو على الأقل لنقل تحديثها بإطار أنه سيكون هناك مزيد من الحديث عن ضربة عسكرية متوقعة على إيران، لأنه بالأمس كان هناك تصريحات عن أنه إيران تستخرج نوع من المواد من عدد من المواقع العسكرية والنووية لتصنيع أسلحة، وأيضا استفزازات إيران تتزايد بهذا المنطلق. حتى في التغطيات الإعلامية الأمريكية يكون الحديث عن خيارات المتبقية للإدارة الأمريكية، على الرغم من أنه يوم الاثنين سيكون هناك حزمة جديدة من العقوبات، حزمة جديدة في الحرب الاقتصادية التي توجهها الولايات المتحدة ضد إيران في هذه المرحلة، ولكن بأطر مختلفة إيران تخطت عدد من الخطوط الحمر.
1: ولكن سريعا ريتا، تحدثي عن ترجيحات في واشنطن لضربة عسكرية أمريكية مقبلة لإيران، ولكن هذه الترجيحات قبل الانتخابات النصفية وبعد الانتخابات النصفية؟
2: من غير الواضح، حتى الرئيس ترامب لم يوضح هذه النقطة، وأيضا المحللين في نشرات الأخبار الأمريكية لم يحدد، ولكن بالمجمل هذا ما يتم تداوله في وسائل الإعلام أيضا ومن أجواء البيت الأبيض بشكل مستمر، ولكن من دون إيضاحات لا بالوقت ولا بالمكان ولا حتى الأهداف التي سيتم استهدافها، لأنه أصلا الإدارة أبقت على هذا الخيار مفتوح، أن الخيارات العسكرية مرتبطة بشكل مباشر بالاستفزازات الإيرانية، إذا ما تخطت إيران الاستفزازات المعقولة سيكون هناك ضرر.

0: عقوبات عسكرية بشكل متوازن مع العقوبات الاقتصادية وأيضا الحصار الاقتصادي.
1: ريتا سليمان من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نبقى في الملف الإيراني، حيث ألمح الرئيس مسعود بشكشيان إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وربط الرئيس الإيراني هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري وهجماتها العسكرية على الموانئ الإيرانية. ويعد هذا تراجعا عن موقف طهران السابق الذي أعلن خلاله الرئيس بشكشيان وطهران تشبثها بإدارة المضيق وعدم مرور أي سفينة إلا بالتنسيق معها. إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى لإقامة علاقات أكثر عقلانية وثبات مع دول الجوار. قبل ذلك طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة للمضيق الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان الحماية العسكرية، وقلصت الفترة إلى نافذتين محددتين يوميا مع بداية شهر سبتمبر، وفقا لرسائل بريد إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى مستشارين في قطاع الملاحة واطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وكان يتعين على ملاك السفن تقديم طلبات إلى المركز الأمريكي الذي يزود البحارة بأحداثيات للمسار وإذن بالعبور خلال فترات زمنية واسعة النطاق ليلا، حيث تحظى السفن بحماية الطائرات الأمريكية. أقر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة لن يحدث بين ليلة وضحاها، مشددا على أهمية الحوار بين طهران ودول المنطقة. وأضاف بقايا أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق عبر الحوار بين دولها ومن دون وجود عسكري أجنبي، مؤكدا أن إيران لا تريد الحرب مع دول المنطقة وتحترم سيادتها وسلامة أراضيها. معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور. فلنتوقف مع تصريحات الرئيس ترامب الذي أشار بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وفي تصريحات أخرى كان يتحدث بأنها ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي. السؤال المهم، هل هذه تصريحات انتخابية أم كلام واقع من الرئيس ترامب؟
2: مساء الخير استاذ محمد. اعتقد انها تصريحات انتخابيه، يعني خلال الفترات الماضيه لطالما كرر الرئيس الامريكي مثل هكذا تصريحات الى طمانه الراي العام الامريكي ومحاوله خفض اسعار الطاقه، لانه التهدئه من جانب ترامب يعني انخفاض اسعار النفط، خاصه بعد وصول اسعار برميل النفط الى مستويات غير مسبوقه، وصل الى اكثر من 100 دولار، يعني بمعنى انه خلال اسبوع ارتفع الى اكثر من 10%. لكن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تمارس سياسة متدرجة مع الجانب الإيراني، هي مستمرة على الرغم من ذلك باستراتيجية الخنق الاقتصادي عبر تشديد القيود على النفط وعلى الموانئ وعلى التجارة الخارجية الإيرانية، بهدف الأساسي هو أن الولايات المتحدة مصممة على إضعاف قدرة النظام على تمويل المواجهة والحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإبطاء قدرتها على بناء البرامج التسليحية الأخرى، بالإضافة إلى الضغط العسكري المتدرج اللي بات هو السمة الأساسية في استراتيجية الولايات المتحدة. هدفه الأساسي هو إضعاف قدرات العسكرية للجانب الإيراني وجعلها تدفع كلفة من أي إعاقة لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا جعلها تدفع ثمن المماطلة والتسويف، خاصة أنه هذا سوف يؤدي إلى مزيد من خسارة قدرات الردع الإيرانية، إلى جانب أيضا استراتيجيات أخرى، خاصة أن الجانب الأمريكي يحاول أن يمارس سياسة الانتظار والاستنزاف للقدرات الإيرانية مع بقاء هذه الضغوط.
1: ولكن هناك استحقاقات دكتور نبيل، الانتخابات النصفية على الأبواب، هل ستستمر الولايات المتحدة في هذا الصبر طويل الأمد على طهران، أم أن من صالح الرئيس ترامب التصعيد وحسم المعركة والمواجهة بشكل مباشر قبل هذه الانتخابات؟
2: هو من مصلحته أن يحسم الأمور، لكن هل سوف تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لذلك نظرا لمخاطر ذلك؟ لأن نقطة الضعف الاستراتيجية أستاذ محمد أنه تزايد الضغوط على الجانب الإيراني ربما قد يأتي بنتائج عكسية تماما عن طريق لجوء إيران إلى ما يسمى باستراتيجية حافة الهاوية وافتعال أزمة جديدة قد تهدد الوضع الإقليمي برمته. يعني إحنا اليوم نتحدث على أنه الإيرانيين لديهم هذه الرؤية، خصوصا أنه يعني بدأوا يتحدثوا عن أهمية وجود سيناريو سوف يتم تنفيذه في شهر أكتوبر لإضعاف والتأثير على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

0: تدفع بالحوثي ربما
1: هل
0: في مغامرة
1: نتوقع
0: أخرى.
1: هل نتوقع دكتور نبيل أن تصعد إيران في المقابل وتستغل هذا التراخي الأمريكي ربما في فتح جبهات أخرى كما يحصل في اليمن حاليا؟
0: صحيح، أتفق معك تماما، لأن الجانب الإيراني يسعى إلى استراتيجية

0: طهران قدرة أكبر على التأثير في تجارة الطاقة وعلى الملاحة الدولية، بالإضافة إلى الضغط المباشر على المملكة العربية السعودية بهدف تخفيف وقف إمدادات النفط للسوق العالمية، مما يؤثر سلبا على أسعار النفط عن طريق الدفع بالحركة الحوثية أو حتى الاعتداء مباشرة على خطوط نقل النفط إلى البحر الأحمر، بالإضافة إلى استراتيجية إيران غير المتماثلة الآن. بدل ما تواجه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، تسعى إلى تعزيز قدراتها عن طريق الحرب غير المتماثلة في مضيق هرمز من خلال ما يعرف بالمسيرات والزوارق الانتحارية وزرع الألغام مجددا، إلى جانب التوجيه الإيراني للحوثي بتوسيع المواجهة ومحاولة السيطرة على مضيق باب المندب، وهذا هدفه الأساسي
1: يبدو أن
0: هو
1: هناك
0: رفع.
1: حاجة لوجود مواجهة شاملة. الدكتور نبيل العطوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، شكرا جزيلا لك. أعلنت البحرين عدم مشاركتها في الاجتماع الوزاري بسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بحضور إيران، مشيرة إلى إبلاغ مسقط بموقفها عبر القنوات الرسمية. وقالت الخارجية البحرينية إن المنامة لن تكون طرفا في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وشددت على أن الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع والاعتداءات التي نفذتها إيران على البنية التحتية المدنية والصناعية، كما شددت كذلك على أن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند للقانون الدولي. أكد البيان المشترك لقمة بريكس المنعقدة في نيودلهي أهمية العمل الجماعي للحفاظ على انسيابية التجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة، وشدد البيان على ضرورة تكثيف جهود منع النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية، مجددا التزام الدول الأعضاء بالحوار والتشاور والدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات الدولية. بيان بريكس دعا أيضا إلى نهج متعدد الأطراف يحترم تنوع المواقف الوطنية تجاه القضايا العالمية. أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل، إرجاء المحادثات الإسرائيلية اللبنانية المقررة في روما إلى شهر أكتوبر، ومقتل 9 سجناء وإصابة 17 إثر حريق في سجن عين العرب بحلب في سوريا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج العملية التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذوباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيا الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذوباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائر الشمالي بمدينة المخا.

0: معنا من جبهة الكدحة غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد، أهلا بك هائل، ما آخر التطورات حتى الآن؟
1: نعم محمد، إذا بدأنا من التطورات الميدانية، أفادت إلينا مصادر قبل قليل باندلاع اشتباكات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية في محيط جبل بقرداد، هذا الجبل جنوب محافظة تعز تحديدا في منطقة بني عمر، وكذلك كانت قد دارت مواجهات بين ألوية العمالقة وكذلك ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة أو في مديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج. طبعا كانت هذه المواجهات جاءت بعد أن دمرت الطيران الحربي تعزيزات لميليشيات الحوثي واستهدف ايضا جميع الاليات العسكريه والتكنات وكذلك الاسلحه التابعه للميليشيات سواء في مدينه المخاء او حتى في مدينه ذباب غرب محافظه تعز. نتحدث ايضا عن المواجهات في مختلف الجبهات، هناك ايضا كانت الطيران الحربي قد استهدف تعزيزات الميليشيات الحوثي الانقلابيه فجر اليوم في منطقه البر، هذه التعزيزات كانت قادمه الى منطقه الساحل الغربي. ايضا قبل قليل اعلن القوات المسلحه اليمنيه عن استهدافها عشرات القاطرات التي كانت تحمل شحنات سلاح للميليشيات الحوثية قادمة من منطقة المخا باتجاه محافظة صنعاء، وهي استهدفتها بحسب المصادر في شارع الستين شمال محافظة تعز. يعني الطيران يكثف بشكل كبير غاراتي على تعزيزات الميليشيات الحوثية، كذلك على استهداف آليات عسكرية، كذلك على تكونات ومواقع للميليشيات. نتحدث أيضا عن أن القوات المسلحة في هذه الجبهة كانت قد قصفت.
0: هائل، يبدو بأننا فقدنا الاتصال بهائل سعيد والذي كان يتحدث عن التطورات في الجبهة خصوصا في المخا. لمتابعة هذا الملف معي هنا في الاستوديو المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. سيد محمد، أهلا وسهلا بك. بعد الضربات الجوية الأخيرة وبعد تراجع القوات اليمنية في أكثر من جبهة، نتحدث هنا عن ذباب، المخا، وصولا إلى جزيرة ميون، كيف تقرأ خارطة السيطرة والتواجد العسكري جغرافيا في المنطقة؟
2: اولا التحيه لك مجددا والجميع المشاهدين. الخارطه هي تقريبا هي نفسها منذ اول امس من بعد تراجع القوات المسلحه اليمنيه، هي جبهه واحده. تراجعت القوات المسلحه اليمنيه من اتجاه المخا بعد تلك الثغره وتراجعت الى منطقه ذباب، ثم تراجعت الى راس العاره واصبحت هناك منطقه التموضع الجديد لهذه القوات. الحوثي استغل وطور النجاح المكتسب ثم تحرك الى ذباب، ومن هناك انطلق الى مضيق باب المندب وتحرك الى بعض الجزر اليمنية التي هي جزر زقر وحنيش، وهي جزر حاكمه على البحر الاحمر، وجزيره ميون التي هي في قلب باب المندب. يعتقد الحوثي انه اصبح الان يتحكم بطرق التهريب كما يشاء، وايضا اصبحت ضفتي البحر الاحمر يستطيع ان يتحرك بها في مسار التهريب واضحه.
0: ولكن السؤال لا زال قائما، هل السبب في هذا التراجع هو هزيمه او انسحاب تكتيكي كما تعلن القوات اليمنية؟
2: لا، يعني هي انا تكلمت اكثر من مره انه كان هناك خطا في اداره العمليات، هذا يجب ان نعترف بها. طبعا القوات التي شكلت او تم دمجها في اطار غرفه عمليات واحده وفي اول تجربه في اداره العمليات، تقريبا انه ما زال هناك اخطاء ويعني اختلال في ضبط هذه الامور، خصوصا انه القوات ما زالت يعني ما زالت تعاني بعض الامور في قيد السيطره، اضافه انه تم دفع قوات العمالقه وقوات الدرع الوطن على عجل وتم ادخالهم الجبهات بشكل عاجل ودون توزيع هذه القوات على مسارح على مسرح العمليات او القطاع العسكري بشكل منظم.
0: طيب، وادى هنا هناك خطا تكتيكي واستراتيجي وتنسيقي، ولكن هذه الضربات التي وقعت امس والتي وصفت بانها مؤثره ودمرت الكثير من الاليات التابعه للحوثيين، هل ستساهم في عودة هذا الزخم بالنسبة للقوات اليمنية؟
2: بالطبع، يعني الضربات الجوية أمس فيما يسمى صندوق القتل، وقد تعدت أيضا موضوع صندوق القتل، يعني صندوق القتل كان هناك ضرب يعني حتى على الفرد، لكن ايضا كانت الضربات مؤثره في كثير من الجبهات وكثير من الاتجاهات، اصابت ضربه جبل النار، ضربت مناطق في تعز، في مارب، في الجوف، ولذلك هي مفيده جدا لتحقيق هدفين رئيسيين في هذه الضربات. اولا هي منعت القوات الحوثيه الميليشيات الحوثيه من التقدم

0: تجاه القوات التي اعادت تموضعها، واعطت الفرصه للقوات المتموضعه ان تعيد ترتيب اوضاعها وتهيئ نفسها لتحقيق الهجوم المضاد، وبالتالي كانت ضربات مؤثره
1: موجعة. الى متى؟ هل نتوقع قريبا عوده المواجهات بريا واستعادة السيطرة على المناطق
0: بلا شك
1: التي سقطت في يد
0: بلا شك بلا شك ما يجري الآن؟ وصندوق القتل أصلا هو يهيئ الظروف، صندوق القتل هو يهيئ الظروف للقوات المتموضعة أن تتحرك في الهجوم المضاد، وبالتالي لا يمكن أن تكون ضربات بهذا الحجم وبهذه القوة بدون تحقيق الهجوم المضاد.
1: المحلل العسكري اليمني محمد الكميم، شكرا لوجودك معنا في هذه النشرة. زار الرئيس اللبناني جوزيف عون مدينة النبطية جنوبي لبنان برفقة قائد الجيش رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية، وذلك في زيارة غير معلنة تفقد خلالها عددا من المرافق التي تضررت جراء الغارات الإسرائيلية. وقال عون إن لبنان لن يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها.
2: فأنت الرئيس، نحن بنكبر فيكم، انتوا دولة الرئيس اللي بيهبر يخلي لنا اياكم، بدنا الامان والاطمئنان، عندنا الاطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
3: سبب زيارتي لهون مع قادة الاجهزة الامنية قائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
2: طول عمرك انتوا دولة
3: مش بس الامان، كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها.
1: وقبل زيارة عون أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجعت إلى شهر أكتوبر، وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر ولكنها ستعقد في الموعد الجديد. وفي سوريا لقي 9 سجناء مصرعهم وأصيب 17 آخرون بحروق متفاوتة إثر حريق هائل اندلع في سجن عين العرب بريف حلب الشرقي، والحق الحريق دمارا كبيرا بمبنى السجن، فيما استغل عدد من السجناء حالة الفوضى وتمكنوا من الفرار. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر أمنية قولها إن السجن لا يزال تحت إدارة كوادره السابقة ولم تتسلمه قوى الأمن الداخلي حتى الآن.

أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. روسيا تستهدف مستودعا لمعدات عسكرية أوكرانية في كييف. وترامب يتوقع فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
5: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف،

0: ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في ميامي، ورد على سؤال صحفي عما إذا كان سيلتقي بوتين خلال الاجتماع المقرر في ديسمبر في حال توجيه دعوة للزعيمين، أجاب زيلينسكي أنه سيكون عليه حضور هذا الاجتماع والتحدث مع بوتين واتخاذ قرارات. كان الرئيس الروسي رفض في أكثر من مناسبة عقد لقاء مباشر مع زيلينسكي طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة في مستوى المفاوضات الأدنى. وفي التطورات الميدانية، استهدفت القوات الروسية منشأة حيوية للبنية التحتية للنقل في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا وفق وزارة الدفاع الروسية، ودوت صفارات الانذار في المنطقة بعد الهجوم. كما استهدفت القوات الروسية أيضا بمسيرات من طراز بيغان مستودع للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة غوستوميل بمقاطعة كييف بحسب وزارة الدفاع الروسية. والآن إلى وقفتنا الرياضية وعبد الله الدرويش.
4: شكرا محمد، حياكم الله مشاهدينا. إلى الموجز الرياضي، تقدم فريق الاتحاد إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بالفوز على مضيفه النادي الفيصلي بثلاثة أهداف لواحد في الجولة السابعة للمسابقة. تقدم الاتحاد أولا عبر الهولندي ستيفن بيرغوين عند الدقيقة 28 قبل أن يعزز يوسف النصيري النتيجة للاتحاد في الدقيقة 43، وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثالث للاتحاد عند الدقيقة 59، فيما جاء هدف الفيصلي عبر ثيو بوغندا عند الدقيقة 87. رفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة. تصويبة قوية، يا سلام. وانتهت مواجهة القادسية والاتفاق بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الدوري السعودي لكرة القدم. وتقدم القادسية في الدقيقة 12 عن طريق جوليان كينونيس، ثم أضاف زميله ماتيو ريتيغي الهدف الثاني بعده بثلاث دقائق فقط. وفي الدقيقة 26 سجل بيرسنت سيلينا هدف تقليص الفارق للاتفاق، ثم سجل ألفارو مدران هدف التعادل في الدقيقة 64، سجل محمد القحطاني الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة 82، وبعد ثلاث دقائق فقط سجل الاتفاق هدف التعادل عن طريق جوردن لارسن. رفع القادسية رصيده إلى 16 نقطة، فيما وصل رصيد الاتفاق إلى 11 نقطة. واستعاد الأهلي توازنه وانتزع فوزا مثيرا من ضيفه الحزم بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة السابعة أيضا من الدوري السعودي لكرة القدم. وتقدم الحزم في الدقيقة الثانية عن طريق أحمد الخيلي، لكن الأهلي نجح في إدراك التعادل عن طريق فرشيسكو ترينكاو في الدقيقة 21. وفي الدقيقة 32 سجل آيفان توني الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء، ثم عاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول. ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد الحزم عند 8 نقاط في المركز السابع. وتتواصل اليوم مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم. التعاون يلاقي ضيفه الهلال، ويلعب الشباب أمام ضيفه الفيحاء، بينما يستضيف الخليج فريق النصر. في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، يستضيف ريال مدريد جاره راي فايكانو ضمن منافسات الجولة الخامسة. ويسعى النادي الملكي للعودة لسكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه ريال بيتيس. الريال يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فايكانو في المركز الرابع عشر بأربع نقاط. ويحتضن استاد اوف لايت مواجهة ساندرلاند وضيفي أرسنال ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. أرسنال يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة.

0: سابقة بعدما حصد 9 نقاط. في المقابل يملك سندرلاند 4 نقاط في المركز 12، ويسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حاملي اللقب. حقق شالكة فوزه الأول هذا الموسم بعدما تغلب على مضيف يونيون برلين 3 أهداف مقابل 1 في الجولة 3 من منافسات الدوري الألماني. شالكة افتتح التسجيل في 25 عبر روبن جوسنس، وأضاف زميله عادل عشيشي الهدف الثاني في 46 ليقلص تمسكارك الفارق ليونيون برلين في 6 من الوقت بدل الضائع. وجاء الهدف الثالث لشالكة في 13 من الوقت بدل الضائع عبر ماكسي مليان وومر. رفع شالكة رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز 7، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 1 في المركز 15. فاز الأمريكي بن شيلتون على مواطنه فرانسيس تيافو بـ3 مجموعات مقابل 1 في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ليضرب موعدا مع ألكسندر زفيرف في النهائي. وبات ابن 23 على بعد انتصار واحد فقط كي يصبح أول أمريكي يحرز لقبا كبيرا في منافسات الرجال منذ أن رفع أندي روديك الكأس في البطولة عام 2003. شيلتون أنهى المباراة بواقع 4-6، 6-3، 6-3، و7-5. أبرز أخبارنا الرياضية انتهت، عودة الآن إلى محمد. تفضل محمد.
1: شكرا عبد الله. مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحقق الحزب الجمهوري فوزا كبيرا في نوفمبر المقبل. في الختام هذا تذكير بالعناوين. ترامب لا يستبعد ضلوع إيران في الهجمات على خط نفط في السعودية من العراق. والزيدي يوقف مديري أجهزة أمنية في ميسان ويحيلهم للتحقيق بسبب الهجمات على السعودية، ويعين قائدا جديدا للعمليات في المحافظة. ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران قريبا، وبزكشيان يتحدث عن شروط مخففة لإعادة فتح مضي كورموز. القوات المسلحة اليمنية تستهدف الحوثيين بالطيران المسير في الضالع وتقصف مجموعاتهم في المخا وذوبان. وزيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين على هامش قمة 20 في ميامي. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم. افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
3: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
2: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
3: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
2: Nothing. Never mind. It's impossible. We will find a way.
1: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
4: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
5: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
4: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء، هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
5: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
4: أنور السادات كفر وقتل،
5: وتحالفوا مع أطراف الانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
4: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
1: هي شغفنا، أسلوب حياتنا.

جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

اعتقالات وتحقيقات في العراق بعد استهداف السعودية بمسيرات، وترامب يشير لدور إيراني. ترامب يرجح قرب انتهاء حرب إيران، وبزشكيان يربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحصار. الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية يستهدف تجمعات للحوثيين في الضالع والمخا وذباب. في حرب السودان، الجيش السوداني يحرز تقدما في ولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. في الاقتصاد، النفط يقفز 9% في أسبوع برنت يتجاوز 104 دولارات. رياضيا، نتابع الاتحاد يتقدم إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بالفوز على مضيفه النادي الفيصلي بثلاثة أهداف لواحد في الجولة السابعة. حياكم الله مستمعين، هذه ساعة إخبارية جديدة من العربية فم، يقدمها لكم محمد عطية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: اهلا بكم. رجح الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقوف ايران خلف الهجوم على خط انابيب شرق غرب في السعودية، كما اشار في تصريحات ادلى بها اثناء زيارته الى دبلن الى ان الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة. ترامب قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفا إياه بأنه صديق جيد له. هذا ووصلت إلى محافظة ميسان شرقي العراق لجنة أمنية رفيعة المستوى للتحقيق في عمليات الاستهداف التي انطلقت باتجاه السعودية. يأتي هذا فيما أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قرارا بتعيين اللواء علي كاظم قائدا جديدا لعمليات ميسان بعد إقالة سلفه مساء أمس في عقاب ثبوت انطلاق الهجمات على السعودية من المحافظة. من جهة أخرى، ذكر مراسل العربية أن لجانا أمنية مختصة موجودة حاليا في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران في البصرة للتحقيق بعدد من الخروقات ووضع آلية تنظيمية جديدة لعمل المنفذ. هذا وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أكدت أن حركة العبور والتجارة مع إيران لم تتوقف ومستمر بالعمل على مدار الساعة في منفذي زرباطية والمنذرية، كما أوضحت في بيان أن الإجراءات المتخذة في عدد من المنافذ الحدودية مع الجانب الإيراني هي إجراءات مؤقتة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل ورفع مستوى الجاهزية. البيان مستمر.

حين يأتي بعد إغلاق العراق لثلاثة معابر مع إيران، وذلك في إطار التحقيق بإطلاق مسيرات من الأراضي العراقية العربية. حصلت على بعض المشاهد تظهر إغلاق معبر الشيب، كما حصلت العربية على بيانات وصور تظهر توقف حركة العبور في منفذي مندلي بمحافظة ميسان إثر التحقيقات العراقية بخروقات عبره. معنا الآن مستمعينا من منفذ الشلمجة مراسل العربية فما الزميل سعد قصي. سعد، أهلا وسهلا بك معنا. إذن بداية، ما الذي وصلت إليه اللجنة الأمنية رفيعة المستوى حتى هذه اللحظة في ميسان؟ سعد، هل تسمعنا؟ طيب، ربما يعني لا يسمعنا زميل سعد قصي مراسل العربية اف ام حتى يعني يتوفر الزميل سعد قصي من منفذ الشلمجة للوقوف على آخر التحديثات وآخر التفاصيل واتجاه التحقيقات ومسار التحقيقات في إطلاق الهجمات باتجاه السعودية. نحن في انتظار أن يكون معنا الزميل سعد قصي للوقوف على آخر التطورات من منفذ الشلمجة. فقط مستمعينا، ننوه لبعض الأخبار التي وردت قبل قليل. مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية يقول العثور على منصات إطلاق مسيرات قرب الحدود العراقية الإيرانية. إذن مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية يقول هناك منصات لإطلاق الصواريخ أو لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران. مصدر عراقي لوكالة الأنباء الفرنسية العثور على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران. كذلك في خبر عاجل الآن، اليابان ندين بشدة هجمات الحوثيين التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين. إذن اليابان الآن في بيان ندين بشدة هجمات الحوثيين التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين.

0: إذن مستمعينا نذكر بالخبر الذي ورد الآن. مصدر أمني عراقي لوكالة الأنباء الفرنسية يتحدث عن العثور على منصات إطلاق مسيرات قرب الحدود العراقية الإيرانية. نحن في انتظار أن يكون معنا من منفذ الشلامجة مراسل العربية FM الزميل سعد قصي، وحتى أن يتوفر الزميل سعد معنا الآن عبر زوم الباحث السياسي من بغداد الأستاذ واثق الجابري. سيد واثق، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني مصدر أمني عراقي يتحدث لوكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل قبل قليل أن هناك منصات إطلاق مسيرات قرب الحدود العراقية الإيرانية. كيف يمكن أن نقرأ هذا الخبر أستاذ واثق؟
1: نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم ومشاهديكم ومتابعيكم الكرام. طبعا بالتأكيد الحكومة العراقية شددت واستنكرت يعني بشدة، واتخذت شكلة لجان تحقيقية واتخذت خطوات، يعني خطوات كانت من قبل رئيس مجلس الوزراء، وهذه الخطوات يعني تمثلت بإقالة ضباط كبار قاطع العمليات في محافظة ميسان، وأيضا أجرت عمليات بحث سريعة ومحاصرة أماكن، وبالتالي حصلت على قواعد إطلاق منصات الصواريخ في صحراء محافظة ميسان. وبالتالي هذه المناطق هي مناطق وعرة، مناطق صحراوية، مناطق متراميه الأطراف. لكن الخطوات الحكومية كانت اتجاه هذه العملية بشكل سريع. القوى السياسية أيضا في الداخل العراقي استنكرت مثل هكذا أعمال تنطلق باتجاه الدول المجاورة واتجاه المملكة العربية السعودية. وطبعا يوم أمس أيضا عثر على أيضا أماكن لإطلاق الطائرات المسيرة في محافظة الأنبار، أيضا بحدود 47 طائرة.

0: قبل فترة أيضا 20 طائرة وتم اعتقال أشخاص، وبالتالي القوات الحكومية جادة بإيقاف مثل هكذا هجمات وملاحقة الجماعات التي تقوم بإطلاق مثل هكذا طائرات.
1: هذه أيضا نقطة مهمة أستاذ واثق، يعني اليوم إلى أي مدى يمكن أن تضع هذه الهجمات الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وقرار السلم والحرب أيضا بيد الحكومة؟ يعني
0: لا، هو بالتأكيد قرار السلم والحرب هو بيد الحكومة، وأيضا مسألة حصر السلاح هنالك خطوات جادة، والحكومة أبلغت أنه بعد 30 أيلول بعد انسحاب القوات التحالف الدولي من العراق لا توجد ذريعة لأي قوة ممكن أن تحتفظ بسلاحها، وبالتالي هذا السلاح اليوم أصبح مهددا للدول الجارة، أصبح يسيء إلى علاقات العراق مع محيطه الإقليمي، سببت مشاكل كثيرة، وبالتالي يعني حتى مجابهة أي جماعات ممكن في داخل العراق، لو كان جماعات إرهابية، جماعات من خارج الحدود، جماعات جريمة، هذا من واجب الحكومة، ليس من واجب هذه الجهات التي تدعي أنها تحتفظ بسلاحها. وبالتالي أعتقد هذه الخطوات، يعني مثل هكذا خطوات، سوف لن تسمح لأطراف أخرى مرة ثانية بمثل هكذا ممارسات. وطبعا هذه الممارسات أكيد هي ممارسات مدانة وممارسات سيئة بالنسبة للعراق.
1: نعم، لكن هذه الإدانات إلى أي مدى، يعني هذه الإدانات السياسية إلى أي مدى يمكن أن تتحول إلى إجراءات عملية ضد من يقف يعني يقف وراء هذه الهجمات أستاذ واثق؟
0: اليوم يعني يبدو أن هنالك إجماع عراقي يعني على إدانة مثل هكذا فعاليات، وبالتالي هذا الإجماع طبعا أكيد سوف يترجم إلى فعل، والفعل يتلخص بمسألة حصر السلاح بيد الدولة، وبالتالي هذا يعطي قوة للقوة السياسية، يعطي قوة أيضا للحكومة، للأجهزة الأمنية من ملاحقة هكذا جماعات، وهؤلاء الذين ألقي القبض عليهم تم محاكمتهم، بعض الأشخاص تم محاكمتهم ومحاسبتهم،
1: نعم،
0: وبالتالي لا يعطي مجالا لأحد أن يتصرف لوحده أو يحمل سلاحا، أو لا يوجد سلاحا بالأساس الحكومة تريد إلا بيد الدولة.
1: طيب ماذا ننتظر الآن أستاذ واثق من بغداد بشأن هذا الملف، وكذلك ما الذي يضمن عدم تكرار مثل هذه العمليات؟
0: هو أكيد الأجهزة الحكومية بعد هذا الخرق الذي حصل قامت بإقالة قائد العمليات، وبالتالي هذا صحيح. ما يدعو القوات الأمنية من نشر قوات أمنية واستخبارية وسجل الثغرات الموجودة وملاحقة الجماعات ورصد أي تحركات، وبالتالي هذا ينشط جزء من فعالية الأجهزة الأمنية ويمنع تكرار مثل هكذا حالات، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التي قامت بها اليوم هي ستكون رادعة بالنسبة لهذه القوة، أكيد ستدرك هذه القوة التي تقوم بمثل هكذا عمليات أن الحكومة عينها مفتوحة لا تقبل مثل هكذا فعاليات، ممكن أن ترصد، أو الحكومة أيضا ستقوم بعمليات استباقية، خطوات مثلا تفتيش، رصد فعاليات، متابعة كل التحركات، وهذا ستكثف الجهد العسكري والأمني والاستخباري وتغطي دور وتضغط على الضباط العسكري.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد الباحث السياسي العراقي الأستاذ واثق الجابري، تحياتي لك أستاذ واثق. معنا الآن مستمعينا متابعة لهذا الملف الزميل سعد قصي مراسل العربية اف ام من منفذ الشلامجة. سعد اهلا وسهلا بك معنا، اذا ما اخر التفاصيل لديك؟ ما الذي وصلت اليه اللجنة الأمنية رفيعة المستوى في محافظة ميسان حتى الآن؟
2: في محافظة ميسان ما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة يعني الأماكن التي انطلقت منها الطائرات المسيرة والمنصات، هناك تحقيقات تجري، وكذلك أيضا وصلت إلى بادية الطيب.

0: وهي بادية كبيرة في محافظة ميسان. هناك أيضا تجري هذه اللجنة التحقيق والتدقيق، ربما تعتقد أن المنصات لإطلاق المسيرات كانت هناك، المأثر هناك ما زال مغلق. وأيضا في محافظة البصرة جنوبي العراق أيضا مأخذ الشلام في الحدود مع إيران والآخر مغلق، وأيضا هناك لجنة للتحقيق فيما يتعلق بالخروقات التي أشارت إليها الحكومة. هذا الإغلاق هو مؤقت الآن، سمح بشكل جزئي أو سمحت السلطات العراقية بشكل جزئي للمسافرين العالقين من كلا البلدين، سواء المسافرين في إيران من العراقيين وكذلك المسافرين الإيرانيين الذين يتواجدون في البصرة من العبور. أما العراقيون لا يسمح لهم بالتوجه نحو إيران، وكذلك أيضا الحركة التجارية هي قد تعطلت بين البلدين عبر هذا المنفذ رغم الأهمية. هذا منفذ الشلام هو يعتبر من أكبر المنافذ الحدودية في جنوب العراق، تقريبا ألف المسافرين يوميا عبر البلدين يمرون، وكذلك الشاحنات والحركة التجارية.
1: طيب سعد، يعني اللجان الأمنية المختصة حاليا موجودة هي في المنفذ، في منفذ الشلمجة الحدودي مع إيران، للتحقيق بعدد كما ذكرنا من الخروقات، ووضع آليات تنظيمية أيضا يعني في هذا المنفذ لعمل المنفذ. لو نتحدث عن هذه الآلية، كيف يعني يمكن أن يعمل المنفذ الآن؟ ما الإجراءات التي تم وضعها للعبور؟ يعني
0: حتى الآن لم تصبح على الإجراءات الجديدة التي جاءت بعد هذه التطورات الأخيرة، لكن هي تبرر أن أسباب هذا الغلق المؤقت سواء للمسافرين وكذلك لحركة عبور الشاحنات والحركة التجارية، وجاء لأغراض تنظيمية وتقييم اللي ما موجود في عمل المنافذ الحدودية، هي تؤشر هناك خروقات، وبالتالي هي تريد أن يعني تسد هذه الثغرات أو تغلق هذه الثغرات في المنافذ الحدودية، وبالتالي هي جاءت لتجديد هذه الإجراءات. أيضا أود الإشارة إلى أن سبق هذه اللجنة كانت هناك أيضا تغييرات في هرم القيادة الأمنية والعسكرية سواء في البصرة وكذلك في محافظة ميسان. اليوم القائد العام للقوات المسلحة أجرى سلسلة من التغييرات ابتداء من قائد العمليات وصولا إلى قائد الشرطة وقادة آخرين بسبب هذا الحادث في البصرة. كانت أيضا هناك إجراءات وتغيير في القيادات العسكرية وأيضا تدابير أمنية جديدة. على ما يبدو أن الخطة التي وضعتها يعني الجهة السياسية والأمنية في البصرة حققت نجاح، هناك استقرار أمني على اعتبار أن في الفترة السابقة أيضا عثر على منصات لإطلاق الصواريخ، وبالتالي الحكومة سارعت لاتخاذ تدابير مهمة في البصرة حققت أمنا. الآن تجري المعالجة في منفذ الشلامسة تحديدا، تعتقد أن هذا المنفذ يحتاج إلى معالجة جذرية فيما يتعلق بالخروقات التي هي تسجلها الحكومة حاليا، لم تكشف عن تفاصيل هذه الخروقات. أما في منفذ الشيب وفي ميسان يبدو أن الخروقات أكبر، وهناك تحقيق على مستوى عالم من قبل الأجهزة الأمنية. كذلك للتذكير أن منفذ الشلامسة الحدودي تحديدا مع إيران في البصرة وتعرض خلال الحرب الأمريكية الإيرانية لأكثر من مرة للقصف، وخلف هذا القصف قتلى وجرحى. آخر يعني الاستهداف الذي وقع كان تقريبا قبل شهر من الآن، استهدف رادارا عسكريا في منفذ الشلامسة الحدودي طبعا في الجانب الإيراني. معظم الاستهدافات والقصف الذي كان يحصل هو في الجانب الإيراني، أيضا يكون هناك إغلاق مؤقت وما ثم تستأنف الحركة. فعملية إغلاق منفذ الشلامسة الحدودي تارة هي تأتي بسبب تطورات الحرب، وتارة تأتي هي لاعتبارات أمنية يقدرها العراق كما حصل.
1: شكرا جزيلا لك من منفذ الشلامجة، مراسل العربية FM، زميل سعد قصي. شكرا سعد.

مستمعينا ننوه لبعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن للعربية FM. وكالة رويترز عن مسؤول إيراني: لا نتوقع توقيع اتفاق بشأن مضيق هرمز في اجتماع سلطنة عمان. كذلك أضافت رويترز نقلا عن مسؤول إيراني: اجتماع

يوم الاثنين دعت إليه مسقط لمناقشة قضايا بشأن مضيق هرمز. إذن رويترز عن مسؤول إيراني: اجتماع الاثنين دعت إليه مسقط لمناقشة قضايا بشأن مضيق هرمز. كذلك أضافت رويترز: طهران تسعى لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز ومسقط ترفض هذا المبدأ. إذن رويترز عن مسؤول إيراني: طهران تسعى لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز ومسقط ترفض هذا المبدأ.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: استهداف ناقلة أجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية يعيد أمن الملاحة إلى واجهة المخاوف في وقت تتجاوز فيه صادرات البلاد نحو 3 ملايين برميل نفط يوميا عبر مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر العسكري بين طهران وواشنطن. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: لم تكن صادرات النفط العراقية تستعيد عافيتها بوصولها إلى 3 ملايين برميل يوميا حتى عاد أمن الملاحة إلى واجهة الأزمة. ناقلة وقود أجنبية تعرضت للاستهداف قرب ميناء العمية النفطي داخل المياه الإقليمية العراقية. لا إصابات ولا تسربا نفطيا، لكن الرسالة الأهم أن التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن بات يلامس أهم شرائين الاقتصاد في بغداد ويهدد بتراجع صادراتها من الخام.
3: استهداف ناقلات النفط في المياه الإقليمية العراقية هذا أكيد يرفع من مستوى المخاطر، وهذا معناه أنه يستمر العراق وشركة سومو بالبيع بسعر خصم من 25% إلى 30%. يعني حتى الآن العراق يدفع يوميا ما يقارب 75 مليون دولار إذا أخذنا نسبة 25% لثلاثة ملايين برميل يوميا تصدر، وبالتالي هكذا هجمات هي ترفع من مستوى التكاليف.
2: إجراءات أمنية مشددة ومناطق يحظر الاقتراب منها، تدابير تتخذها القوات البحرية لمنع امتداد نيران المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة إلى المياه العراقية. لكن المعادلة تبقى معقدة، سفن تجارية وناقلات طاقة تتحرك في مساحة بحرية باتت أكثر خطورة في ظل اتساع رقعة الحرب.
4: الحرب الموجودة في المنطقة ألقت بظلالها على المياه الداخلية في العراق وعلى الخليج العربي بشكل كامل. حصلت حوادث بالفترة الأخيرة، استهداف السفن أيضا لها تداعيات تتعلق الحرب.
2: العراق ليس طرفا في المواجهة، لكن جغرافيته تجعله قريبا من تداعياتها، لذلك اتجهت عمليات نقل نفطه مؤخرا إلى مسارات تتكيف مع المخاطر الأمنية، من بينها المسار العماني بعيدا عن السواحل الإيرانية.
5: اليوم العراق هو الذي يستخدم هذا الأسلوب، وبالتالي يصدر نفط بناقلات صغيرة وبعدين يجري إطفاء أجهزة التتبع الآلي. هذه الناقلات من السهولة أن تمر من خلال المضيق، صعب استكشافه واستهدافه.
2: ومع اتساع دائرة المخاطر الأمنية في الخليج واستهداف الناقلات، يواجه العراق تحدي الحفاظ على تدفق نفطه في منطقة لا يملك فيها رفاهية أن تتعطل طرقها البحرية.
6: يبقى أمن الملاحة وفي مقدمته مضيق هرمز مسارا مهما لحركة الصادرات العراقية، لا سيما مع تصاعد الهجمات على ناقلات البترول. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.

0: رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء حرب إيران قريبا جدا، متوقعا أن يحدث ذلك مباشرة بعد الانتخابات النصفية، متهما إيران بمحاولة المماطلة للتأثير في المشهد الانتخابي، مجددا تشديده على أنها لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. قبل ذلك طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة للمضيق الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان الحماية العسكرية، وقلصت الفترة إلى نافذتين زمنيتين محددتين يوميا مع بداية شهر سبتمبر، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى مستشارين في قطاع الملاحة، واطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وكان يتعين على ملاك السفن تقديم طلبات إلى المركز الأمريكي الذي يزود البحارة بإحداثيات للمسار وإذن بالعبور خلال فترات زمنية واسعة النطاق ليلا، حيث تحظى السفن بحماية الطائرات الأمريكية. بالمقابل ألمح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وربط بزشكيان هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري وهجماتها العسكرية على الموانئ الإيرانية، ويعد هذا تراجعا عن موقف طهران السابق الذي أعلنت عنه أو أعلنت خلاله تشبثها بإدارة المضيق وعدم مرور أي سفينة إلا بالتنسيق معها. إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى لإقامة علاقات أكثر عقلانية وثبات مع دول الجوار. في حين أقر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة لن يحدث بين ليلة وضحاها، مشددا على أهمية الحوار بين طهران ودول المنطقة. وأضاف بقائي أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق عبر الحوار بين دولها ومن دون وجود عسكري أجنبي، مؤكدا أن إيران لا تريد الحرب مع دول المنطقة وتحترم سيادتها وسلامتها مت أراضيها. عبر زوم الآن مستمعينا من واشنطن المحلل السياسي الأمريكي الأستاذ بشار جرار، أهلا وسهلا بك معنا سيد بشار في هذه النشرة من العربية فإن نرحب بك. إذن يعني إلى أي مدى اليوم يمكن أن تؤثر كما ذكر الرئيس الأمريكي انتخابات التجديد النصفي والنتائج أيضا على حسابات ترامب في هذه الحرب مع إيران، وحتى على القرار في استمرار العمليات العسكرية من عدمها يعني؟
1: وأبدأ بالأحدث أستاذ محمد، تصريحات الرئيس ترامب في أيرلندا أكدت على القضاء على الخطر الإيراني من حيث توجيه أي عمليات عسكرية ستغير من هذا المسار الذي لن ينتهي إلا بالحسم العسكري بتلك الضربة الكبرى التي تحدث عنها ترامب مرارا، وألمح بأنها ستكون ليس بالضرورة قبل انتخابات نوفمبر بالمناسبة. هو قال أن الحرب ستنتهي بعد انتخابات نوفمبر، وهذا يعني أيضا بتصريح آخر الذي أدلى به الرئيس ترامب أمس، هو عمليا كان في سياق كلمة في ذكرى الاعتداءات 25 لاعتداءات 11 من سبتمبر، قال بصريح العبارة بأنه لا يمكن أن ننتظر حتى يصل الخطر إلى مرحلة كما جرى في تلك الاعتداءات، وبذلك ذكر بأنه إيران هي الراعية الأولى للإرهاب في العالم، وأنه على الجميع مواجهة هذا الخطر وليس فقط الولايات المتحدة وليس فقط دول الجوار. لذلك التأكيد بأنه الاستخفاف ربما عندما قال بأنه نعم اتصلوا الحوثيين بنا وطلبوا منا عدم التدخل، هذه تحمل رسائل كثيرة أهمها على الإطلاق بأنه تذكير بالموقف اللي أدى إلى توقف القصف الأمريكي الشديد على الحوثيين عندما قال إذا واصلتم تهديد الملاحة البحرية والاعتداء على دول الجوار فستكون انهيار لتلك الهدنة وعودة أكثر شدة للقوى الأمريكية، بمعنى أنه أترك الأمر مفتوحا على مصراعيه بأنه هذا لا يعني الاستجابة لطلب الحوثيين، لكن حرق ورقة الحوثيين التي تدعي دعاتهم الزائفة بأنهم يواجهون ما يسمونه الشيطان الأكبر والأصغر. هم لا يواجهون أي اعتداءات لا على الولايات المتحدة الأمريكية ولا على القطع البحرية الأمريكية ولا على إسرائيل، وإنما على دول الجوار العربية. وهذا الأمر يكشف

0: تزييف الدعاية الإيرانية وعملائها في المنطقة، وربما هذا ما عناه الرئيس ترامب.
1: نعم طيب أستاذ بشار، يعني اليوم الرئيس الإيراني يلمح إلى إعادة فتح مضيق هرمز مقابل وقف الحصار البحري المفروض عليها والهجمات كذلك على الموانئ الإيرانية. اليوم كيف يمكن أن تتعامل يعني واشنطن مع هذا الطرح من الرئيس الأمريكي أو من الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان؟
0: أخي محمد، أنت أحسنت في الإشارة في مقدمتك لهذا الملف عندما قلت بأنه

0: انظر ماذا جرى مثلا عند توقيع مذكرة فرساي اللي وقعها بسكيان بنفسه، كان يشترط انه يجب ان تتوقف العمليات العسكرية التي تستهدف حزب الله.
1: نعم.
0: ما الذي جرى قبل يومين؟ تفجير على الهواء مباشرة لتلة علي الطاهر اللي فيها اكبر منشأة لحزب الله. التأكيد الوحيد من اسرائيل كان انه لم يكن هناك حرس ثوري ايراني في داخل المنشأة، ربما تم تهريبهم قبل ذلك. وسمعنا على يعني هذا المنوال الكثير من التصريحات. عندما قصفت القنصلية الإيرانية في دمشق أيضا يعني كان هناك وعيد من الجانب الإيراني وتراجعوا عنه. الآن يتراجعوا عن الورقة التي اعتبروها هي القنبلة النووية الاقتصادية اللي هي مضيق هرمز، الآن يتراجع عن هذا الأمر، لا يتحدث عن الرسوم التي يريد أن يستفيها، يتم استيفائها عن كل سفينة تمر، لأنه كان الرد من الجانب الأمريكي كما قال ماركو روبيو وزير الخارجية ليس العين بالعين وإنما الرأس بالعين. والآن يضرب الناقلات، ناقلات أمريكية
1: وكذلك يعني أستاذ بشار، كان هناك خبر عاجل قبل قليل يتحدث عن أن يعني طهران تسعى لفرض هذه الرسوم في مضيق هرمز، لكن قوبلت هذه الرسوم بالرفض من الجانب العماني. يعني وبالتالي نسأل أيضا هنا سؤال أستاذ بشار، يعني إذا كان هذا الأمر هو فعلا تراجع، إلى أي مدى اليوم أصبحت طهران تعي لهذه الحسابات وربما يعني تفكر جديا الآن في الأمر وفي إعادة حساباتها السياسية والعسكرية أيضا؟
0: عزيزي، هناك نظريتان الآن. هل هناك عقل يحكم إيران، عقل شخص واحد أو حزب واحد أو ميليشيا أو تنظيم، أم أن هناك رؤوس؟ هذا يعني الخطر الإيراني الآن أصبح متعدد الرؤوس، وحيدي هو الذي يحكم المشهد بأكمله وليس خامنئي الابن، بس سكيان من ضمن رؤوس هذا النظام اللي يحاول إنقاذه بالقول الآن أنه نريد أن نعود إلى المذكرة، المذكرة اللي وصفها ترامب عزيزي قبل أسبوع بأنها لا تستحق لا الورق ولا الحبر الذي وقعت عليه، وأنه لسنا معنيين بعد الآن بأي اتفاق لأنه لا يحترموا اتفاقهم. والآن هذا التوقيت، لاحظ اليوم إحنا السبت عزيزي،
1: نعم،
0: الاثنين هو اللقاء اللي دعت يعني إله عمان والعراق ستشارك به، والتصريحات خرجت من الخارجية الإيرانية بأنه هذه دعوة إقليمية للتعاون للتفكير كيف يدار هذا المضيق، بالوقت اللي عملائهم في اليمن الحوثي يحاولون التهديد الآن الملاحة في باب المندب. فهذا سقوط كامل للبروباغندا الإيرانية عزيزي، وهذا تعزيز لما قال الرئيس ترامب منذ البداية بأنه من يحكم إيران لا نعلم مع من نتحدث، وهو يعزز هذه الصورة.
1: نعم.
0: انقسام داخلي، بدأت الآن انتفاضات مسلحة في الداخل الإيراني، البلوشستان هذه قومية مهمة جدا على المستوى الإقليمي كله وليس فقط على موقف على مستوى إيران. عندما يبدأ الصراع المسلح هناك، هناك إثنيات أخرى، أذربيجانيين، عرب، كرد، وهؤلاء جميعا باعتقادي ينتظرون كما يقول ترامب لحظة الخلاص.
1: ماذا بعد لحظة الخلاص؟ يعني إذا انتهت هذه الحرب، ما الذي سيحدد اليوم التالي بعد هذه الحرب؟ الاتفاق النووي، هناك عدة ملفات يعني عالقة، مضيق هرمز، طبيعة العلاقات الأمريكية الإيرانية أيضا. أستاذ بشار،
0: أحسنت عزيزي، باعتقاد الرئيس ترامب ذكر رؤساء السابقين الأمريكيين من جمهوريين وديمقراطيين، ذكرهم بملفين حساسين جدا أحسن الربط بينهما، وهو في خطابه أمس في ذكرى 11 الذكرى 25 لاعتداءات 11 من سبتمبر، ذكر بأنه سكتنا وتم الإفراج عن وثائق للسي آي إيه، أنه كلينتون، إدارة كلينتون تم تحذيرها بأنه هناك تخطيط للقاعدة بخطف طائرات أمريكية وتنفيذ عدوان داخل الأراضي الأمريكية. في السادس من آب يعني قبل 11 سبتمبر بوقت كافي، كانت هناك مذكرة استخبارية من جهاز استخبارات في شرق أوسطي، يعني لأسباب عديدة لا أريد أن أذكرها، حذر الإدارة الأمريكية بأن القاعدة تعتزم تشن اعتداء إرهابي داخل الأراضي الأمريكية، لم يفعلوا شيئا. فترامب يذكر عزيزي بأن إيران بدأت هذا العدوان قبل 47 عام، وهذا الإرهاب اللي يتصدر العالم كله الآن، حوادث طعن في بريطانيا ليست بعيدة لا عن القاعدة ولا عن داعش ولا عن النظام الإيراني، لأنه العقلية واحدة عزيزي، الخطاب الكراهية، خطاب العنف والإرهاب واحد، وهو بذلك ترامب يؤكد بأنه لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. نعم. ليست مرحلة احتواء

0: قال كارتر، انه نحتوي النظام الايراني، ندعم في ذلك الحين ندعم ايران وندعم العراق، وحرب 8 سنوات واستنزاف للطرفين ونتحكم المشهد. لا انتهى هذا الامر. اليوم التالي اخي محمد سيكون شرق اوسط جديد، شرق اوسط قائم على علاقات بين دول وليس بين شركات ولا ميليشيات. علاقات بين دول تحكم بعدالة، تبني تنمية للجميع، لا تميز بين مواطنيها، لا تكون أي علاقات عدائية مع الجوار. هنا حسن الجوار، حسن الجوار ليس فقط خليجي أو عربي أو إسلامي، حسن الجوار للأسرة البشرية بأكملها. هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي باعتقادي الآن ليس فقط الرئيس ترامب يؤمن به، قادة الدول الوازنة في المنطقة يؤمنون بذلك.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن المحلل السياسي الأمريكي الأستاذ بشار جرار. تحياتي لك أستاذ بشار. يعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وقال شي الذي يزور نيودلهي لحضور قمة مجموعة بريكس، قال إن الحرب في إيران تسببت بأضرار بالغة على الشعوب في عموم المنطقة. أكد البيان المشترك لقمة بريكس المنعقدة بنيودلهي، أكد على أهمية العمل الجماعي للحفاظ على انسيابية التجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة. وشدد البيان على ضرورة تكثيف جهود منع النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية، مجددا التزام الدول الأعضاء بالحوار والتشاور والدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات الدولية. بيان بريكس دعا أيضا إلى نهج متعدد الأطراف يحترم تنوع المواقف الوطنية تجاه القضايا العالمية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج العملية التي بدأتها القوات الجوية أمس ضد ميليشيات الحوثي في منطقة المخا وذباب، وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيات الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائر الشمالي بمدينة المخا. من تعز معنا الآن مراسل العربية فما الزميل هائل سعيد. هائل، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية اف ام. آخر تطورات الميدانية إليك في المخا ذباب بعد العملية التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية أمس.
2: نعم، يمكن أن نبدأ من المعلومات التي وصلتنا الآن بأن هناك تعزات لميليشيات الحوثي الانقلابي متجهة باتجاه جبهة الأقرود والشقب وكذلك الصل وسامع شرق محافظة تعز. هذه الجبهات تعد من أهم الجبهات الاستراتيجية في محافظة تعز، لكن إذا ما تحدثنا عمليا عن الأعمال العسكرية التابعة للقوات المسلحة اليمنية وكذلك للطيران المسير والطيران الحربي، كان قد استهدفت تعزات للميليشيات الحوثية أيضا دمر آليات عسكرية وتقنات. تقول القوات المسلحة بأنها استهدفت تقنات وآليات عسكرية للميليشيات الحوثي في ميناء المخا كذلك بالقرب من مطار المخا. أيضا استهدفت عديد من الغارات مدينة من تقنات الميليشيات الحوثية وتعزيزات في منطقة ذباب غرب محافظة تعز. نتحدث عن أن المصادر كانت قد أفادت إلينا بوقوع غارات أيضا في معسكر خالد وكذلك في جبل النار. هذه أهم المعسكرات التي تحصن بها قيادات حوثية ربما كونها تحوي على أنفاق وكذلك على مخابئ كبيرة. نتحدث أيضا عن أن الطيران الحربي كان قد استهدف مواقع أخرى في أو شحنات شاحنات كبيرة كانت تحمل عدد من الأسلحة وكذلك أيضا الذخائر والعتاد العسكري.
1: نعم.
2: كانت قد نقلته من مدينة المخا باتجاه المحافظات الشرقية وكذلك المحافظات الشمالية منها صنعاء وكذلك عب، استهدفتها المقاتلات في شارع السكين شمال محافظة تعز.
1: نعم.
2: إذا ما تحدثنا
1: طيب. نعم هايل، يعني القوات اليمنية كانت تتحدث عن القضاء كما ذكرنا على تجمعات لميليشيات الحوثي في مقر سابق.

0: لأحد القادة العسكريين في الدائري الشمالي للمخا كما ذكر الخبر قبل قليل. ماذا نعرف عن هذه المنطقة وأهمية هذا الموقع تحديدا، الموقع المستهدف؟
1: نعم، هذا هو ما ذكرت لك سابقا بحسب المصادر بأن وقوع غارات على جبل النار، هذا أحد الجبال الذي يحوي على خنادق وكذلك على أنفاق، ربما كانت هناك قيادات للميليشيات الحوثية تحاول أن تضعه مركز قيادة وسيطرة، كذلك أيضا في معسكر خالد، لكن المؤكد أن القيادات الحوثية تجتمع في هذه الأماكن هي في جبل النار وكذلك في معسكر خالد، كونه يحوي على تحصينات كبيرة للميليشيات وأيضا أنفاق تحت هذا الجبل، هذا ربما ما هو مرسل إليه من قبل مصادر من هناك، لكن نتحدث أيضا عن أن أيضا هذه الغارات كانت قد أحدثت أيضا قتل وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، ربما يكون هناك قيادات بين القتل أو الجرحى خلال هذه الغارات.
0: شكرا جزيلا لك من تعز، مراسل عربية فهم، زميل هائل سعيد، شكرا هائل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي الطاهر، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم النبطية برفقة قائد الجيش رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية، وذلك في زيارة غير معلنة تفقد خلالها عددا من المرافق التي تضررت جراء الغارات الإسرائيلية. وقال عون إن لبنان لن يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها. استمع الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى مطالب الأهالي خلال زيارته المفاجئة إلى النبطية بالجنوب، مؤكدا أن زيارته تهدف إلى طمأنتهم والوقوف إلى جانبهم، مشددا على ضرورة تأمين الأمن والخدمات الأساسية. نتابع.
2: فخامة الرئيس، نحن بنكبر فيكم، انتوا دولة الرئيس اللي بيهبر يخلينا إياكم، بلنا الأمان والاطمئنان، عندنا الأطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
3: سبب زيارتي لهون مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
2: طول عمرك انتوا دولة
3: مش بس الأمان، كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها.
1: وقبل زيارة عون، أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر، إلا أن سفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى ملفاتنا المنوعة، الحكومة البريطانية تتجه لفرض ضريبة سياحية في إنجلترا على غرار عدد من المدن الأوروبية، وفي حين تقول السلطات إن الهدف منها تحسين خدمات المدن، يرى ممثلو القطاع أنها ستزيد التكاليف على السياح والشركات. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية FM في لندن الزميلة عروب عبد الحق. نتابع.
2: إذا جئت إلى لندن وقضيت ليلة هنا، قد تصبح إقامتك قريباً أغلى قليلاً. فالحكومة البريطانية تتجه إلى زيادة تكلفة الإقامة السياحية في إنجلترا من خلال فرض رسوم إضافية على حجوزات الفنادق وغيرها من أماكن الإقامة.
3: بريطانيا تقول إنها ستستخدم الضريبة السياحية في تحسين خدمات المدن، ولطمأنة المعترضين تعهد عمدة لندن مع بقية رؤساء البلديات العماليين بألا تتجاوز هذه النسبة 5% من سعر الإقامة، ما يعني مبلغاً إضافياً يبلغ نحو 100 إلى 120 جنيها.

0: وقد يرتفع المبلغ أكثر مع الإقامة في الفنادق الفاخرة وارتفاع سعر الليلة. وهذا ليس بعيداً عما يحدث في مدن أوروبية أخرى، فأدنبرا أقرت رسوماً بنسبة 5% وبودابست نحو 4%، بينما ترتفع النسبة في أمستردام إلى نحو 12.5%. لكن قطاع الضيافة في بريطانيا يقول إنه أصلاً يعاني من ارتفاع التكاليف، إضافة إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20% على الفنادق.
1: لندن تريد استخدام أموال السياح لجذب مزيد من السياح، وقطاع الضيافة يحذر الحكومة من أن إضافة تكلفة جديدة في هذا التوقيت قد تصبح عبئاً على الزائر وعلى الشركات معاً. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
2: 5000 دولار لكل أمريكي إذا فاز الجمهوريون، مكافأة انتخابية أم رشوة مقنعة؟ طرح لترامب يصطدم بسلطة الكونغرس ويثير جدلا بشأن كلفته وقانونيته. ريتا سليمان وتفاصيل في هذا التقرير، نتابع.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: 5000 دولار لكل أمريكي إذا فاز الجمهوريون. وعد انتخابي أم شراء للأصوات؟ قانونيا لا يستطيع الرئيس ترامب صرف هذه الشيكات بقرار منفرد حتى لو كانت حصيلة الرسوم الجمركية كافية.
5: فمفتاح الخزانة بيد الكونغرس، وأي خطة تتجاوز كلفتها $1.3 بليون تحتاج إلى تشريع يحدد تمويلها والمستفيدين منها.
4: أما وصف المقترح بالرشوة فيبقى سياسياً أكثر منه قانونياً، فالقانون يجرم تقديم المال مقابل تصويت محدد، لكنه لا يعتبر الوعود الاقتصادية العامة رشوة بالضرورة.
5: لكن ربط ترامب المكافأة بالفوز من دون توضيح أي فوز يقصد فتح الباب أمام اتهامه باستخدام المال العام حافزاً انتخابياً.
4: اعتراض وصل أيضا إلى داخل الحزب الجمهوري، حيث حذرت السناتور سوزان كولينز من الكلفة الهائلة ومن ربط قرارات الضرائب والإنفاق بنتائج الانتخابات. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تراجعت أسعار النفط في جلسة أمس لأنها حققت مكاسب أسبوعية وصلت إلى 9%، فيما سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى مرتفع غير مسبوق في وقت تسبب فيه تصاعد الهجمات عند مساري شحن رئيسيين بالشرق الأوسط في تأجيج المخاوف من تعطل مطول في الإمدادات. انخفضت العقود الأجر الخام برنت 2.81% لتسجل 104 دولارات للبرميل عند تسوية، إلا أنها سجلت مكاسب أسبوعية زادت على 8.6%. نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.37 إلى 100 دولار للبرميل، في حين ارتفع بنسبة 9.4 خلال أسبوع. يواصل الذهب صعوده رغم مواجهته ضغوطا يفترض أن تدفعه إلى التراجع في مقدمة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات، بينما تتزايد في المقابل مخاوف التضخم والضغوط المالية الأمريكية لتضع المعدن الأصفر أمام قوتين متعارضتين.

0: تقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار بيع أنواع اللحوم بدأت تتراجع، لكن المستهلكين لا يشعرون جميعا بهذا الانخفاض، فيما لا تزال أسعار لحوم البقر عند مستويات قياسية، وبين مساعي زيادة الواردات وغضب مربي الماشية تتحول فاتورة الغذاء إلى اختبار اقتصادي وسياسي للإدارة قبل الانتخابات النصفية. نتابع
1: الإدارة الأمريكية والفاتورة التي يدفعها المستهلك عند صندوق الدفع تتبين الإجابة عن سؤال واحد، هل بدأت أسعار اللحوم تنخفض فعلاً؟
2: الرئيس دونالد ترامب أعاد نشر أرقام لوزيرة الزراعة بروك رولينز تشير إلى تراجع أسعار أصناف محددة من اللحوم، بينها صدور الدجاج والديك الرومي ولحم كتف البقر،
1: ولكن الصورة التي

0: يبدو بالوضوح نفسه بالنسبة لجميع المنتجات، فسعر الرطل الواحد من اللحم البقري المفروم بلغ مستوى قياسي يقارب 7 دولارات، مع انخفاض أعداد القطعان الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 45 عاماً.
1: أسعار اللحوم مرتفعة للغاية، من المؤكد ستؤثر على خياراتي في الانتخابات.
2: مشترياتي لم تتأثر، الأسعار بقيت نفسها بالنسبة لي، لأنني أعلم من أين أشتري بقالتي، ولا أعتقد أن هذه الأسعار مرتفعة ولن تؤثر في هذه الانتخابات. أنا قادم من عائلة كبيرة ومرتاحة ماديا، لذلك لا أشعر بأي تأثير.
1: الأسعار مرتفعة بشكل كبير عما كانت عليه الأحوال قبل 5 سنوات بكل تأكيد، وبالتأكيد سيؤثر ذلك على الانتخابات المقبلة. هذا عامل مهم لأي انتخابات في أي مكان بالعالم، وليس فقط الانتخابات المقبلة.
0: ولزيادة المعروض قرر ترامب السماح باستيراد ما يصل إلى 300,000 طن متري من لحوم البقر المفرومة من دون الرسوم المطبقة خارج الحصص لمدة 90 يوما، إجراء تقول الإدارة أنه يوفر تخفيفا سريعا للمستهلك، لكنه أثار غضب مربي الماشية بعدما تسبب الإعلان في تراجع العقود الآجلة، وأثار مخاوف من أن تؤدي الواردات الرخيصة إلى مزيد من الضغط على المنتجين المحليين.
3: أعتقد أن ارتفاع الأسعار أمر مؤقت تماما، فقد ساهمت عوامل عدة في رفع أسعار لحوم الأبقار هذا العام، مثل إغلاق الحدود ووقف استيراد الماشية من المكسيك بسبب ذبابة طفيلية، إذ تسعى السلطات لمنع دخول هذه الذبابة إلى الولايات المتحدة. ومن المتعارف عليه أن أسعار اللحوم تبقى المقياس الذي يعتمده المستهلك الأمريكي ليبني تحليله تجاه الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وخاصة قبل الانتخابات.
0: وقبل انتخابات التجديد النصفي لا تخوض الإدارة معركة اقتصادية فقط، بل معركة سياسية أيضا. الأرقام الرسمية قد تكون مؤشر إلى بداية تراجع في الأسعار، لكن الحكم الأهم سيكون للمستهلك الأمريكي، لأن الناخب قد لا يتذكر نسبة التضخم عندما يدخل إلى مركز الاقتراع، لكنه على الأرجح سيتذكر المبلغ الذي دفعه مقابل إطعام أسرته. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
4: إلى المغرب مستمعين، ومع انطلاق الحملة الانتخابية استعدادا لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 سبتمبر الجاري، يبدو أن موضوع القدرة الشرائية ومطالب رفع الأجور سيتصدر عناوين وعود المترشحين واهتمامات المواطنين على حد سواء.
5: رغم أن التنافس الانتخابي يملأ الإعلام المغربي ومنصات التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، إلا أن صدى هذه المنافسة لا يبدو بالزخم نفسه على الأرض حتى مع انطلاق الحملة الانتخابية بشكل رسمي. في شوارع الرباط حضور محدود للمرشحين وأنشطتهم، وفتور لدى بعض المواطنين تجاه الوعود التي تتكرر مع كل استحقاق انتخابي.
6: أنا كنظن بأن هذه الحملات الانتخابية والله العظيم كنظن بأنها وعود كاذبة، كيقولوا أن غادي نديروا 5,000 درهم، غادي نديروا، واش غادي تطبق؟
5: ومن بين الوعود التي تستوقف الناخبين، استأثر مقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5,000 درهم بحيز مهم من النقاش الانتخابي، ليصبح السؤال بالنسبة للمواطنين ليس فقط ما إذا كان هذا الرقم قابلا للتطبيق، وإنما ما إذا كان يكفي فعلا لتغطية تكاليف الحياة.
7: باش نعيش شويه بخير، اي شويه بخير، 8000 درهم. عاد كانت عندي المراه 10000 درهم.
5: في حي اليوسفيه بدات بعض مظاهر الحمله الانتخابيه تظهر للعيان، وهذا اول تجمع انتخابي ينظمه احد المتنافسين في دائره الرباط شاله، يخاطب من خلاله السكان ويقدم ويعرض لهم برنامجه ووعوده، وفي مقدمه الوعود مساله رفع الاجور.
8: رفع من الراتب إلى مستوى 5,000 درهم، أعتقد أنه من المطالب الجوهرية ستساعد بلا شك على تحسين الحياة اليومية للمواطنين. الإجراء لا ليس وعدا انتخابيا، ولكن هو يرتبط أساسا بتوافق بين الأحزاب التي ستشكل الأغلبية القادمة لقيادة حكومة المستقبل.
5: في موقع آخر من الرباط يخصص أحد الأحزاب أولى فعالياته الانتخابية حصراً لفئة الشباب، وخطابات عن فرص أوسع للتدريب المهني والاندماج في سوق العمل، فيما يستحضر بعض الشباب ما يرونه أساسيات لا غنى عنها.
9: بالنسبة للتعليم، بالنسبة للصحة، هذاك الشيء خاصو يكون عندنا.

0: المغرب حاجة واجبة، ما خاصناش هذوك نكونوا ماشي موجة طلابات، هذوك خاصهم يكونوا عندنا في البلاد، هذوك حقوق.
1: أمام المرشحين أسبوعان لإقناع الناخبين بأن ما يقدمونه يتجاوز حدود الوعود الانتخابية، وفي 23 من سبتمبر سيكون ما يقارب 16 مليون ناخب أمام ورقة الاقتراع لاختبار هذه الوعود. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.

0: أخبار الرياضة.
1: تقدم فريق الاتحاد إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بالفوز على مضيفه النادي الفيصلي بثلاثة أهداف لواحد في الجولة السابعة للمسابقة. تقدم الاتحاد أولا عبر الهولندي ستيفن بيرغوين عند الدقيقة 28 قبل أن يعزز يوسف النصيري النتيجة للاتحاد في الدقيقة 43. عاد اللاعب ليسجل الهدف الثالث للاتحاد عند الدقيقة 59 فيما جاء هدف الفيصلي عبر ثيو بوغوندا عند الدقيقة 87 ورفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 3 نقاط. يستضيف ريال مدريد جاره رايو فايكانو ضمن منافسة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم ويسعى النادي الملكي للعودة لسكة الانتصارات بعد خسارته في جولة الماضية أمام مضيف ريال بيتيس. ريال يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط بينما يأتي فالكيانو في المركز الرابع عشر بأربع نقاط. يحتضن استاد أوف لايت مواجهة سندرلاند وضيف أرسنال ضمن منافسة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. أرسنال يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة بعدما حصد 9 نقاط في المقابل يملك سندرلاند 4 نقاط في المركز الثاني عشر ويسعى لاستغلال عملية الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب. فاز الأمريكي بن شيلتون على مواطنه فرانسيس تيافو بثلاثة مجموعات مقابل واحدة في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليضرب موعدا مع ألكسندر في النهائي وبات ابن 23 على بعد انتصار واحد فقط كي يصبح أول أمريكي يحرز لقبا كبيرا في منافسة الرجال منذ أن رفع أندي روديك الكأس في البطولة عام 2003. نهاية هذه النشرة مستمعين وهذا تذكير بالعناوين. إقالات وتحقيقات في العراق بعد استهداف السعودية بمسيرات وترامب يشير لدور إيراني. ترامب يرجح قرب انتهاء حرب إيران وبزشكيان يربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحصار. طيران مسير للقوات المسلحة اليمنية يستهدف تجمعات للحوثيين في الضالع والمخا وذوباب. تكاملت هذه النشرة من العربية فم. تقبلوا تحياتي دائما أنا محمد عطية. لمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية دوت نت. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: إلى الرياضة
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها، مع أخبار العربية FM.

0: العالم أقرب.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: مجزا لأخبارنا العربية، أهلا بكم. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، كما أشار في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى دبلن إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة. أعلن مجلس الوزراء العراقي موافقة رئيس الوزراء علي على طلب الجانب الإيراني لإجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق طائرات مسيرة قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني. أغلق العراق منطقة الطيب الحدودية في قضاء العمارة بمحافظة ميسان، حيث يشتبه تنفيذ الهجمات على السعودية من هذه المنطقة الحدودية مع إيران. هذا وأكد مصدر أمني عراقي لفرانس بريس العثور على منصات لإطلاق المسيرات في منطقة الطيب قرب الحدود مع إيران. اندلعت اشتباكات بين الحرس الثوري وقوات الأمن مع مسلحين في سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاشتباكات أدت لمقتل 3 ضباط و4 مسلحين، ولم يحدد الحرس الثوري ما إذا كان المسلحون ينتمون إلى أي تنظيم. وكان أحد قادة قوات البسيج التابعة للحرس الثوري قتل الثلاثاء في هجوم وقع في المحافظة ذاتها. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فرحان بن فيصل بن فرحان اتصالا من وزير الخارجية البريطاني أد ميليباند باحث التطورات الإقليمية. وخلال الاتصال أكد وزير الخارجية البريطاني للأمير فيصل بن فرحان حق المملكة في الدفاع عن أمنها ومقدراتها، كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية. نلتقي في الأسبوع وما بعد في أمان الله.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
5: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
6: لكن المفقود ده كل يوم بتعايل الباب على سنه حيفتح، حيجي داخل.
7: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
8: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
9: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
10: ما يقارب 30,000 أسير
11: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
12: ولله الخطوبة المحررة من درجة
13: الفلوس. جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
14: عندي هسه ما عارفين حاجة عنه.
15: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
6: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
0: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.

0: كانت حساسيات القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش.
1: I should like them to write on my tomb. He has lived for peace and he has died for principles.
0: بدأ عهده بالحرب ثم انتهى إلى السلام، حارب إسرائيل ثم صافح قادتها، الرئيس المصري أنور السادات بين الحرب والسلام.

0: المعركة اللي قام فيها أنور السادات تلك الأيام فتحت أكبر بوابة ونافذة للخيانة العربية.
1: وإذا توصل الانهار من الأيام السلطة أنا بطلع على تل أبيب وبمد السلام.
2: هو أجرأ رئيس جه من حوالي 200-300 سنة،
3: ما استمر على نهج جمال عبد الناصر اللي هو كان ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
4: عمل سلام مع إسرائيل، عمله من موقع قوة،
5: كان هو عنده بعد نظر، كان السلام هو الخطوة الجيدة جدا.
6: ما كانش لازم يروح لوحده، كان لازم يكون في قرار عربي،
7: بس للأسف بعض الشعوب العربية ما كانتش متوافقة معاه.
8: لو كانوا التزموا أو سمعوا كلام سيادة الرئيس أنور السادات كانت بنسبة كبيرة أوي كانت اتحلت القضية.
9: لما تحاصر كثير اضطر إنه يعمل السلام، وبعد يعني ما أتوقع إنه مصر يعني استسلمت.
10: كان هدفه السلم ووضع حد للحروب المتتالية بين العالم العربي والإسلامي وإسرائيل.
11: لا، لأنه فتح مجال إسرائيل إنها تتوسع أكثر وأكثر.
1: كفى حقد، كفى تضليل، كفى كذب.
12: سيحكم عليه التاريخ بالسلب أو بالإيجاب، سليم أو غير سليم.
13: وصفه كيسنجر بالرئيس النبي، لم يكن ذلك وصفا دينيا بقدر ما كان وصفا لرجل قرر أن يغير التاريخ في لحظة لم يكن شعبه ولا محيطه العربي والإقليمي مهيئا فيها لما قرر الرجل أن يفعله، السلام مع إسرائيل. الرئيس السادات الرجل الذي دخل التاريخ مرتين، مرة من بوابة الحرب ومرة من بوابة السلام. عند محبيه هو بطل الحرب والسلام، الرجل الذي سبق بعقله ورؤيته محيطه العربي والإقليمي يوم أدرك أن 99% من أوراق اللعبة أصبحت في يد الولايات المتحدة، وأن استمرار الحرب وحده لن يعيد لمصر ما تريده. عند خصومه وناقديه أو كما يمكن توصيفهم بجمهور خريف الغضب، هو الرجل الذي ارتمى في الحضن الأمريكي وذهب إلى القدس في خطوة كسرت الإرادة العربية وأهالت التراب في نظرهم على القضية الفلسطينية. فهل كان السادات رجل حرب صنع السلام، أم أن السلام الذي وقعه كان خروجا عن الإجماع العربي وتنازلا عن أوراق كان يمكن استخدامها بصورة مختلفة؟
14: Why do they have so much courage to send their men to war? Why haven't they the courage to meet us at the negotiating table?
15: لم أجئ لكي أتقدم برجاء أن تبلوا قواتكم من الأرض المحتلة.
16: نحن كم ديفيد دعي بندعي كل أطراف النزاع إنه يمدوا إيديهم لنا عشان نحرر الأرض ونقر حقوق شعب فلسطين.
17: أنت مالك ومال فلسطين؟ أقبل أي شروط تخص بلادك.
18: يقول لك مش ممكن نتفاهموا، ولا ممكن إنسان زعيم عربي يجي يتكلم على حل منقوص.
19: جبهة الرفض للقذافي، حفظ الأسد.

0: اللي بيقتلوا شعوبهم.
1: قال إنهم ذهبوا إلى القدس من أجل أن يحرروا القدس. من يستطيع أن يفهم هذا الأمر؟
2: كان ديفيد هو اللي احتل أرض لبنان بجيش علوي سوري.
3: سياسة كله بلاش هي اللي وصلتنا لهذا الحال، لهالهزائم هذه.
2: لا أضع لا مصير مصر ولا مصير الأمة العربية في أيدي هؤلاء الأطفال والمراهقين.
4: ليس ده تغتيل مرتين مش مرة واحدة، مرة في كام ديفيد ومرة هنا.
5: هو لم يغتال، هو نفذ في حكم الإعدام.
6: I don't know of anyone who's ever contributed more toward peace on earth in my lifetime, perhaps this century, than has President Sadat.
7: But most important, he was a humanitarian unafraid to make peace.
8: It is a terrible sadness and a terrible loss, and we have to work with it.
9: خاصة من محل نقاش عن الرئيس الراحل أنور السادات. أرحب بضيوفي الأستاذ محمد علي خير الكاتب الصحفي المصري، مرحبا بك معنا.
10: أهلا بك
9: أستاذ محمد، منورنا. وأيضا الكاتب الصحفي المصري الأستاذ جمال فهمي، مرحبا بك أستاذ جمال. ومن بيروت ينضم إلينا الأستاذ قاسم قصير المحلل والكاتب السياسي اللبناني، مرحبا بك معنا أستاذ قاسم. وينضم إلينا أيضا دكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في العلوم السياسية، مرحبا بك دكتور عبد الفتاح معنا. بداية أستاذ محمد، أنت من يؤمنون بالسادات إيمانا كاملا وترى أن كل ما يحدث في حولنا في المنطقة حتى الآن يؤكد عبقرية هذا الرجل، لماذا؟
10: أرى بحكم بعد مرور 50 سنة مثلا على رحيل 45 سنة على رحيل الزعيم أنور السادات، أن حقائق الأمر اللي بنراها على الأرض أثبتت عمق رؤيته. يعني السادات مثلا توقع أن يقوم صدام حسين بغزو الكويت، قال كثيرا عما سيفعله معمر القذافي. السادات كان لديه رؤية، وأذكر سؤال عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، تفتكر سيادة الرئيس عمر هذه الاتفاقية هيكون كام سنة؟ هو نفسه اللي جابه لسه موقع قال لن يزيد عن 50 سنة. لماذا؟ قال لأن إسرائيل استيطانية دولة توسعية. لكنه قرر ورأى من وجهة نظري بعمق رؤيته الفيجن اللي كان بيتمتع به، الخيال اللي كان في دماغه، أنه لن يستطيع أن يذهب إلى استعادة الأرض المحتلة المصرية أولا وأي أرض عربية إلا من خلال الوصول إلى اتفاق مباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية. ولكن قبل أن يجلس على مائدة التفاوض جلوس المهزوم، عليه أن يجلس جلوس المنتصر. السادات لم يذهب إلى تحرير الأرض إلا عبر خطوتين، وهو كان يعلم هذا. الخطوة الأولى هي نقل الجيش المصري من الضفة الغربية للضفة الشرقية، نعدي القناة، وده كان أمر التكليف الرئيسي لوزير الحربية آنذاك أحمد إسماعيل علي. ثم أدرك أنه لن يستطيع أن يحرر سيناء عسكريا بكامل قوته لسبب بسيط، ده هيبقى انتحار كامل للجيش المصري في هذه السماء المكشوفة. ثم أن هناك دعم أمريكي غير مسبوق لإسرائيل، لأن إسرائيل وجدت لتبقى من وجهة النظر الغربية والأمريكية. فإذا السادات استخدم الحرب ثم اتفاقية السلام لاستعادة سيناء. إذا أنت أمام حاكم لم يكن ليحارب لمجرد الحرب، أو دخل في نشوة الانتصار، أنا عديت الشط الثاني للقناة أنا هكمل، عارف حدوده عارف قوته، عارف أن أمريكا فتحت خزائن أحدث الأسلحة ليها إلى إسرائيل بعد مرور عدة أيام عندما استغاثت جولدا مائير بكيسنجر وقالت له إسرائيل بتنتهي وبتضيع. فإذا أنت أمام حاكم شديد الواقعية شديد العقلانية. الأيام أثبتت أن تفكير السادات وطريقة إدارته لاستعادة أرض مصر المحتلة سيناء هو الطريق الأفضل. نعم. بدليل أن باقي الأراضي المحتلة حتى هذه اللحظة لم تعد. فالسؤال لن يكون لماذا ذهب السادات إلى مثلا اتفاقية

0: سلام، بل السؤال ماذا لو لم يذهب السادات
1: صحيح
0: الا اتفاقيه سلام؟ هل كانت ستعود سيناء؟ كانت عادت الجولان من باب اول.
1: طيب هذا منطق مهم للغايه، وما يقوله استاذ محمد علي خير الان ليس سؤالا افتراضيا، لكن الواقع الان وفقا لتطورات استاذ جمال يقول ان لن تحرر ارض عربيه بعد كما فعل السادات بعد حينما اتخذ قراره باتفاق السلام، ولكن حضرتك من المناهضين بشدة لرئيس السادات، وترى أنه استخدم حرب أكتوبر استخداما سيئا، أنه باع القضية العربية وخاصة القضية الفلسطينية. لماذا كل هذه الاتهامات أستاذ جمال؟
2: لا أنا مش من مفرداتي حكاية أنه باع وما باع، مش هذا الموضوع ومش من مفرداتي، يعني عادة لا أستخدم هذه النوع من التعبيرات، لكن أنا عايز تسمحي واسمح لي صديقي الأستاذ محمد إني أختلف معاه تماما في يعني هو سند هو قال إنه ما فعله السادات بيظهر حكمته ورؤيته البعيدة لما يجري، والرأي العكسي تماما، وأظن إن يعني أغلبية شعوبنا بترى العكس يعني، وأغلبية نخابنا
1: إزاي إحنا استطلعنا آراء الشارع كانت لصالح السادات وليس ضده،
2: لأنه إحنا في مشهد بالغ السوء. ما الذي يشير به هذا المشهد المروع اللي إحنا صحة أمتنا ومنطقتنا على بعضها بتشهد به؟ بيقول العكس، هذا دليل عكسي على ما تفضل به صديقي وزميلي الأستاذ محمد. ده بيعكس اختلال حقيقي في رؤية أنور السادات، إذا كان لديه رؤية يعني أبعد من مجرد أنه يعني هو شخصية، حتى اللي معاه يقولوا عليه كده أنه شخصية شوي استعراضي.
1: مع مين اللي يعني معاه؟ يعني احكام مطلقه شويه، احنا كنا بنشاهد شهادات اعجاب.
2: مين اللي معاه؟ تقصدي مين اللي معاه؟ مين
1: اللي يعني مين اللي بيشوف ان هو شخصيه بتحب الشو غير الناصريين يعني؟
2: لا الناصريين وغيرهم طبعا، يعني مش احتكار للناصريين. يعني كل اليسار وكتير قوي من الليبراليين الوطنيين بيهروا مجرد شخصيه شوي.
1: يعني احكام مطلقه يا استاذ جمال، بس مش هنقطع يعني امامك
2: بغض النظر، لا مش دي طيب. مش دي اساس الموضوع مزل. اللي انا عايز اتكلم فيه، ما اريد ان اقوله انه ما يجري الان يعكس خطا الشديد لما اقدم عليه انور السادات، الكارثي ما اقدم عليه انور السادات. وانا على فكره موقفي من انور السادات لا يتعلق بالاساس بموقفه من القضيه الوطنيه، يعني اللي هي داخل فيها كامب ديفيد والاتفاقيه وغيره. أنا يعني مشكلتي مع أنور السادات أبعد من كده بكثير، حول مشروعه التدميري التخريبي اللي وصلنا للحالة اللي احنا ما فيش وقت نتكلم فيها دي دلوقتي، اجتماعيا واقتصاديا هو ده الأساس عندي في ما أحدثه.
1: يعني مش مختلف معاه حول توجهه نحو السلام أنت؟
2: لا لا لا لا، يعني ده اختلاف، لكنه ناجم عن
1: طيب هو استاذ محمد علي خير طرح على حضرتك سؤال، ماذا لو لم يذهب السادات الى كامب ديفيد؟ هل كانت ستحرر سيناء؟
2: هو رايي ان هو كان ذاهب اليها حتما بالطريق الذي اختاره بعقيدته الاقتصاديه والاجتماعيه بسياساته الاقتصاديه والاجتماعيه، كان ذاهب اليها ما فيش ما كما لو، ماذا لو؟ لا ما حصلش. يعني هو ما افضت اليه سياساته كانت توديه لهذا الطريق، ما فيش غيره. اللي هو ايه بقى
1: الاقتصادية
2: اللي عايز اتكلم بس في
1: ايام عبد الناصر ورؤساء ايام السادات؟
2: ايه ده
1: الاوضاع الاقتصاديه كانت هايله ايام عبد الناصر ورؤساء.
2: هديكي مثال واحد. انور السادات استلم الحكم، قعد في الحكم تقريبا اقل من 11 سنه، استلم الحكم ومصر كل ديونها الخارجيه اللي هي اغلبيتها ساحقه ديون عسكريه وكانت للاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقيه وقتها، 1.2 مليار دولار. وكانت طريقة السداد ان احنا بنصدر سلع وبضائع الى الدول اللي احنا مستدينين منها في اوروبا الشرقية وخصوصا روسيا او الاتحاد السوفيتي وقتها. ده دي الاقساط بندفعها كده، بندفع بنصدر بصل وبنصدر منتجات جلدية.
1: عايز بس اركز على

0: لان خط رئيسي عشان وقت الضيوف.
1: ايه بقى اللي هو ساب البلد بقى مديونه بكام؟ ب 23 مليار، يعني تقريبا حوالي 20 ضعف.
0: طيب سنناقش المحور الاقتصادي،
1: ده مش ضروري بقى ادخل في لكن خلينا في حكايه السلام دي.
0: نعم نعم،
1: اللي هي السلام
0: المزعوم. لا خلينا في حكايه استعاده سيناء، هل كان يمكن استعاده سيناء بالحرب كامله؟
1: كان يمكن هذا، بل انه كان هيبقى الافضل انه يستعيدها بطريقه مختلفه تماما.
0: ازاي بقى؟
1: يعني انا هتكلم هنا، انا راجل قومي، ما عندي بالعكس، انا يعني في ما انا معروف عني ان انا راجل قومي، اذا كان ده عيب فانا متمسك بيه، يعني اذا كانت هذه التهمة فانا لا انكرها.
0: لا استاذ جمال، حقك اتفضل.
1: ومع ذلك من منظور وطني بالمعنى الاقليمي مصري، مصر كان يمكن ان تحصل على سيناء. اولا انا مش ضد المفاوضات من حيث المبدا، اصلا لا احد يتفاوض الا ما عادوا. يعني فيتنام قعدت 7 سنين في مفاوضات في باريس مع امريكا وهي شغاله في
0: الحرب. خلينا مباشره، شايف ان هو كان ممكن يسترد سيناء كامله دون ان يقوم؟
1: اذا اولا حكايه انها انه يروح بشكل منفرد لصلح منفرد، خسرنا كل يعني حتى على الصعيد الوطني.
0: انت بتتكلم من منظور قومي، هو مش من منظور مصري وطني.
1: ايوه ما انا بقول لا هو من منظور وطني، ما انت اسمعيني هتعرفي انه من منظور وطني. يعني خسر مصر كل علاقاتها العربيه، يعني لما مات انور السادات كل علاقاتها العربيه الا قليله، كلها السعودية وباقي دول الخليج وليبيا والجزائر وسوريا وكله ما فيش أي علاقة، بل الجامعة العربية اللي تأسست في القاهرة انتقل مقرها إلى تونس. أصلا ده على الصعيد العربي.
0: تمام.
1: على صعيد المكاسب المباشرة للاتفاقية، احنا قاتلنا في 73 في حرب أكتوبر 73 بما يربو على 1 مليون جندي. الاتفاقية إجمالية، الاتفاقية طبعا دي خلاص خلصت تقريبا على الواقع، على الأرض تقريبا خلصت، لكن لسه بقاياها، لكن هي خلصت. اللي الاتفاقية بتقوله مجموع قواتنا اللي هنحتفظ بها في سيناء لا تزيد عن 10,000 جندي.
0: طيب لو اعطي بقيه الضيوف الحق يا استاذ،
2: هديهم بس 30 ثانيه تعليقا على ما قاله الاستاذ جمال. ثواني 30 ثانيه. فيما يتعلق بالقوات المحدوده الموجوده في سيناء وفق الاتفاقيه، تم نصف هذا بالكامل. الجيش المصري موجود الان
1: معاك
2: في كامل سيناء.
1: ايوه انا
2: ولاثناء محاربته على الارهاب. فالاتفاقيه وقعت او سقطت.
1: انا قلت هذا
0: طيب الكلام. طيب انا بس اريد ان انقل الى دكتور عبد الفتاح لمساله مهمه جدا. هو بيقول لحضرتك استاذ جمال الان انه راح منفرد، خسر كل العرب، خسرنا كل اوراقنا، هو السبب في المشهد الحالي.
1: لكن الاهم انا ما قلتوش
0: لسه. لا وده الاهم كمان، ده لسه في اكتر من كده. لترد على هذا الامر من منظور عروبي قومي استاذ عبد الفتاح، باعتبار يعني انا ضيوف الاثنين مصريين، فيبقى معانا احد ايضا من المغرب العربي ليرد على هذا الامر، تفضل.
3: اهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لك على الاستضافه، وتحيه لضيوفك الكرام. انا في تقديري ان الحديث عن الرئيس الراحل انور السادات بطريقه ربما تبخسه حقه حتى على مستوى كونه مدرسه في علم السياسة وفي العلوم العسكرية المعاصرة، شئنا ما بين، لأن الرجل كان له ما يكفي من الجسارة لكي يقدم على ما لم يفكر فيه أحد في حينه. الأمر مرتبط أساسا بأن ارتباط السادات فقط بكامب ديفيد يصوره وكأنه كان مهرولا نحو سلام بأي ثمن ولأي نتيجة، في حين السادات نفسه الذي نتكلم عنه الذي وقع اتفاقية كامب ديفيد هو نفسه الذي رفض مبادرة روجرز الثانية، وكان آنذاك في قيادة الاتحاد الاشتراكي أو الاتحاد الاشتراكي العربي، ولم يعني يساير عبد الناصر إلا بعد ما علم أن عبد الناصر قبل بها في أمام بريجنيف وأمام روجرز،
1: بعد أن
3: ضمن أنه يمكن أن يبني حاجز الصواريخ. يعني مجموعة من يعني الامور نقفز عليها، وكانه حتى بعد 67 لم تكن هناك عمليه سياسيه مهمه. يارينغ بدات في العام 67، قرار مجلس الامن كان موجودا، مبادره روجرز الثانيه كانت موجوده في العام 67، وجمال عبد الناصر رحمه الله ايضا لم يمضي في حرب بعد 67، يعني لو كان في الامكان ابدع مما كان لا استمر في الحرب، على الاقل لما كانت هناك يعني بيئه تتهيئ
4: نحو عملية سلام، يعني كان الكل يعني ينظر إليها بطريقة

0: بأخرى، لأنه إن عدنا إلى مثلا ما يقوله كلاوزفيتش عن الحرب، الحرب لا يمكن أن تبقى إلى الأبد، يعني الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى أو بطرق أخرى. الحرب ينبغي في النهاية أن تنصب طاولة مفاوضات أو أن تسفر عن موازين قوى، تنتهي بتثبيت وقائع ميدانية، تنتهي بعملية سياسية، وإلا لكانت كل الحروب التي بدأتها البشرية في عصر من العصور بقيت مستمرة إلى الآن. ثم بعد ذلك ما الذي فعله السادة في الحرب؟ الحرب نفسها، يعني إذا أخذنا الكرونولوجيا يعني نفسها في العام 73، الحرب بدأت بعملية عسكرية، بدأت يعني اختطاف جدار بارليف، ثم تبات رأس الجسر، ثم بعد ذلك كان خروج عن ما يسمى بمظلة الصواريخ في التاريخ العسكري المصري. بعد ذلك جاءت ثغرة ديفريسوار، كان هناك استعصاء عسكري، يعني كان جنود شارون كانوا في الغرب، في غرب يعني القناة، يعني في الغرب في الضفة الغربية، وكان المصريون في الضفة الشرقية. هذا الاستعصاء هو الذي مهد لمعادلة سياسية تفاوضية، وكان لابد للسياسة أن تبدأ
1: يعني عقلية غير واقعية وعقلية انتحارية كما طيب. هو يقول لحضرتك أنه ذهب لسلام منفردا،
0: لا هذه تفاصيل مهمة، لأنه
1: وخسر العرب.
0: القفز على التفاصيل سيدتي، القفز على التفاصيل، القفز على التفاصيل يمكن أن ننتهي بنا إلا أن نقول كلاما هلاميا عاما، وأن ندين الرجل دون أن نحاكم الظرفية التي كان فيها. الرجل لم تكن لديه رفاهية التفكير كثيرا. الأرض المصرية كانت محتلة وكان ينبغي أن يقوم بما من شأنه أن يعيدها. العمل السياسي والتفاوض السياسي يقتضي ذلك. وعلى الأقل اليوم مثلا لو كان، فلنتصور في سنة 2011 لو كانت سيناء ما زالت عند الإسرائيليين في 2011، لكان الإسرائيليون فعلوا ما فعلوا اليوم في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولا فعلوا ما يفعلوا اليوم في لبنان، لكان الإسرائيليون قد وصلوا إلى الإسكندرية أو القاهرة. يعني لو كان فلنتخيل، فلنتصور الوضع، لو لم تكن إسرائيل قد كبلت بتلك الاتفاقية في العام 2011، وجاء الإخوان المسلمون أنفسهم الرئيس الراحل محمد مرسي وقال شيمون بيريز صديقي الحميم، وقبل بالاتفاقية وقبل بالوضع الذي أرساه الرئيس السادات. الرئيس السادات مدرسة في السياسة وفي الدبلوماسية وفي الشؤون العسكرية، لم تأخذ حقها للأسف لا في الحيز الأكاديمي ولا الإعلامي بما يقتضيه هذا الرجل. وما يمكن أن يوجه من انتقادات له فيما يتعلق بالمسألة الاجتماعية أيضا لدي فيه وجهة نظر فيما يتعلق بقطع السيمان أو فيما يتعلق برفع الشراسة.
1: أنا أريد أن أنقل، طيب أنت قلت نقطة مهمة أستاذ قاسم، هو يقول لحضرتك ما لم يفعل السادات ما فعله لا أصبحت سيناء ما زالت محتلة، وأصبح وضع مصر كوضع سوريا وكوضع لبنان وكوضع فلسطين. بماذا ترد على هذا؟
2: أولا تحياتي لك وضيوفك الكرام، وتحية لمصر، يعني نحن مصر أم الدنيا، وكل مصير المنطقة مرتبط بمصر يعني. لكن للأسف ما فعله الرئيس أنور السادات هو الذي أوصلنا إلى ما نعاني منه اليوم من استمرار للاحتلال. لأن النقطة البارزة أنا برأيي مع احترامي لمن يحب السادات، أن السادات ذهب إلى مفاوضات منفردة، حصل شيئا لكنه ترك أشياء، ترك كل القضية العربية، جعل العدو الإسرائيلي يستفرد بكل دولة عربية لوحدها، الفلسطينيين لوحدهم، الأردن لوحده، سوريا لوحدها، لبنان لوحده اليوم. وهذا ما جعلنا اليوم نعيش ما نعيش فيه. صحيح أن مصر ربحت سيناء يعني جزئيا، ولكن للأسف خسرت.
1: لماذا نتجاهل دعوة السادات في مينا هاوس للفلسطينيين للذهاب معه؟ لماذا نتجاهل هذا الأمر؟
2: يعني أنا الخلل يعني القضية العربية والقضية الفلسطينية ليست قضية مصرية وليست قضية لبنانية أو قضية، فهي قضية عربية مشتركة. لو أن الرئيس أنور السادات، وأنا برأيي هنا،
1: طب هو مات السادات، مات السادات، هل حررت المقاومة الجنوب اللبناني؟ هل حررت المقاومة فلسطين؟
2: طبعاً
1: هل حررت المقاومة سوريا؟
2: المقاومة.
1: ما الذي تحرر؟ يعني لبنان الآن الجنوب اللبناني محتل، نتحدث عن سوريا أيضا، الجولان ما زالت محتلة ومنطقة أمنية في جبل الشيخ. كيف؟
2: بس إذا تسمحي لي أستاذة رشا، بس إذا تسمحي لي الفكرة الجوهرية، لماذا انتصرت مصر وسوريا بحرب تشرين؟ لأنها كانت حرب مشتركة على جبهتين. يعني قوة مصر كانت لأنها تحالفت مع سوريا وخاضت حرب مشتركة، حصلت إشكالية ما بموضوع الخرق الإسرائيلي، لكن أي تعاون عربي في مواجهة العدو الإسرائيلي يؤدي إلى نتائج إيجابية، وأي انفراد سواء بالحرب أو بالصراع أو بالمفاوضات سيكون خسارة لكل العرب وليس فقط

0: دولة واحدة. لذلك
1: طيب هو سادات مات يا أستاذ قاسم، سادات مات،
0: السياسة
1: كيف ندفع ثمنها؟ كيف يعني هو سادات مات، فليذهبوا من يريدون أن يحرروا الحرب الأراضي بالحرب.
0: نحن في لبنان عزيزتي، نحن في لبنان

0: مصر أيام عبد الناصر، مصر أيام عبد الناصر كانت مصر يعني هي القدوة لكل العالم العربي.
1: النتائج، النتائج هي على الأرض. أنا بسأل حضرتك
0: الثورات العربية.
1: طيب ليه يمكن أن يرد أستاذ محمد؟
2: عندي مجموعة من
3: عايز أستاذن أستاذ محمد أستاذنك في حاجة
1: بس عشان ندي نوزع
3: الأستاذ من عارف الأستاذ عبد الفتاح قال حاجة مهمة جدا
1: السنة دي. عايز حضرتك حق الرد عليه والله، بس يرد على أستاذ قاسم.
2: مجموعة من الأقاويل
3: عشان المشاهدين ما ينسوش.
2: أنا عايز أقول لك يا أستاذة رشا الثلاثة زملائي تحدثوا أكثر مما
1: لا لا خلاص.
2: طيب نرد بس على مجموعة من الأقاويل اللي براها عمالة تتردد في الفضاء منذ سنوات بعيدة. أولا فيما يتعلق بأن مصر خسرت العرب، هنفرق بين الشعوب العربية والقيادات العربية. على المستوى الشعبي، الشعب المصري لم يخسر أي شعب عربي. القيادات التي كانت في الحكم وأغلبها قيادات رئاسية، حافظ الأسد، صدام، القذافي أو إلى آخره،
3: والسعودية كمان،
2: استفادوا من القضية الفلسطينية في بقائهم على كراسيهم. لو لم تكن القضية الفلسطينية موجودة لأوجدوها لأنهم تجروا بها. مثال وحيد ماذا فعل صدام عندما كان لديه 1,000,000 جندي مقاتل وقال أنا بقى عندي المزدوج الكيماوي. لماذا لم يحرر القدس والفلسطين بل ذهب بكل الأسلحة إلى الكويت؟ أنت يا صدام اعترضت وقررت أن تنشئ جبهة الصمود والتصدي واعتبرت السادات خائنا. من هو هنا هذا القائد اللي كان تحت إيده جيش 1,000,000 جندي مقاتل وعنده كم هذه الأسلحة؟ فهذه فزاعة بتقال في الفراغ. اثنين، السادات أبلغ حافظ الأسد أنه هو رايح لاتفاقية السلام وأبلغ قادة الدول العربية الرئيسية، هو لم يذهب منفردا بالمناسبة. اثنين، احنا بنتجاهل قوة الرأي العام المصري في الضغط على قيادته لتحرير الأرض. الأرض المحتلة هي أرض مصرية، هنا سيناء، والكرامة المصرية لا تقبل استمرار هذا الاحتلال.
1: بس أستاذ جمال بيقول لك هو أفقد هذا الانتصار حينما ذهب للطب، وكان عليه أن يكمل الحرب وكان سيستطيع
2: الحرب. لا يمكن أن تقام بأي مقياس عسكري أن الجيش المصري يصل إلى حدود إسرائيل. هذا كلام يعني إيه لا يقبله أي عقل بيدرس يعني علوم عسكرية. أمريكا لن تتركك تذهبي إلى أقصى الحدود، ده مجرد انتقالك للضفة الغربية لقناة السويس كان الفتح الكبير للسلاح الأمريكي. الضفة الشرقية يعني كان الفتح الكبير. السؤال الآن، لو سيناء النهاردة بحوزة إسرائيل، ألم يكن التهجير كان سيتم في ثواني للفلسطينيين في غزة إلى سنة؟
1: بس أستاذ قاسم قصير وأستاذ جمال بيقول حضرتك أن الخيبة اللي فيها العرب الآن سببها السادات.
2: ماشي، رحل السادات منذ 50 عاما. كيف نحمل الفشل؟ كيف نعمل؟ واين اين اين
1: اموالكم؟ حضرتك استاذ قاسم بيقول لك لما نحارب مع بعض كلنا ونتخذ قرار مشترك العدو هيعرف قيمتنا، لكن لما مصر بثقلها كله تذهب منفرده للسلام مع اسرائيل فهي اضعفت من الجسد العربي.
2: من يدفع لي فاتوره 4 حروب كامله تحملها الاقتصاد المصري واللي ادت الى سوء الاحوال المصريه حتى الان؟ الحديث في الكامل هو أننا سنجاهد وسنقاتل إسرائيل حتى آخر جند مصري، حتى آخر جند مصري. لكن أنا بتكلم على أرض الواقع. هو السادات شاف إيه؟ إن إحنا قاعدين 3 سنين عمالين نروح ونيجي 70 71 72 73، وحالة لا سلم ولا حرب. حد فكر إنه يدفع القضية إلى يعني إلى درجة من الإيجابية؟ لا شيء. وبعدين السادات قال ايه؟ هحرر
1: الارض.
2: ودعا ياسر عرفات لحظه وعلم فلسطين كان موجود. اقوى خطاب لا يمكن، وانا بشوف خطاب السادات في الكنيسه.
1: نعم.
2: قلت ما هذه الروعه؟ الرجل تحدث. لحظه، الرجل قال لن نفرط في اي شبر من الارض العربيه، ابعدوا عن احلامكم التوسعيه. راح الى ارض اسرائيل وقال هذا الكلام. طب والعرب لماذا لم يسندوا؟ لان صدام كان عايز هو
1: استاذ قاسم بيقول لك المقاومه هي اللي حررت الارض العربيه بعد ان خذل السادات العرب.
2: خذل السادات العرب؟ التحرير فين؟ الجولان فين؟ جنوب لبنان فين؟ بقيه فلسطين فين؟ يعني ما تبقى حتى من الارض الاردنيه فين؟ والله

0: كنا هنقعد. انا قلت لك السؤال ليس هو لماذا ذهب السادات الى اتفاقيه كامب ديفيد، ماذا لو لم يذهب السادات؟ ماذا لو لم يذهب السادات؟
1: السادات هم شايفين ان مصر بثقلها العسكري والاقليمي كان يمكن ان تتعامل مع هذه الدول ويتم تحرير الاراضي العربيه كلها وليس مصر وحدها.
0: طيب احنا رايحين بعد وفاه السادات بسنتين ثلاثه في مؤتمر القمه العربيه في المغرب سنه 82 اعلن العرب كافه وعلى لسان الملك فهد بن عبد العزيز اتجاهه الى السلام. مبادره شهيره وقمه عربيه شهيره جرت في المغرب سنه 1900.
1: واحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ ما احنا بنتفاوض سواء في سوريا بنتفاوض سواء في لبنان بنتفاوض. استاذ
2: محمد فعلا خد حقه.
1: طب احنا طب رد يا استاذ جمال.
2: هو اشتكى في البدايه.
0: اتفضل يا استاذ جمال. انا عايز اقول بس لحظه استاذ جمال حتى لو بدا معارضا للسادات فهو يتمثل في احد صفاته الرئيسيه انه يدخن بايب مثل الرئيس السادات.
1: طيب الحمد لله الحمد لله
2: بيبلغ فيها.
1: طيب يا استاذ جمال هو في سؤال رئيسي.
2: عندي نقطة
1: يا استاذ رئيس، مات السادات لماذا لم تحرر الاراضي العربية من الحرب؟
2: حاول
1: ليذهب الجميع ليحارب ويحاربها.
2: عندي نقطة عايز قلت لك عليها اللي قالها تفضل بيها الاستاذ عبد الفتاح من المغرب. قال انه السادات واستشهد على كده، السادات ما كانش رايح لاي حاجه يعني عشان التفاوض، ما كانش بيتلكك على التفاوض، هو رفض ما اعرفش ليه قالها الثانيه مبادره روجرز الثانيه ما اعرفش الثانيه ليه ما اعرفش الاولانيه هي
1: هو عبد الناصر وافق على روجرز الاولى عبد الناصر وافق
2: هو رفض ليه؟ لان عبد الناصر ما كانش موجود.
1: لا عبد الناصر وافق.
2: هو انا عارف ما انا بقول كده ما بقول هو حتى سالته ساعتها
1: هو احنا ليه بننسى ان رئيس السادات تسلم مع عبد الناصر بعد هزيمه 67 واحتلال سيناء.
2: لا انا دي نقطه جانبيه مش عايز اتكلم مش مهم حتى لو طلعت غلطان يعني فيها مش مهم. طيب انا بسلم غلط.
1: طيب أنا
2: لكن هو استند لايه؟ استند اساسا لايه؟ انه بسبب الاستعصاء العسكري هو سماه كده الاستعصاء العسكري اللي ظهر في حرب اكتوبر بدليل الثغره انه طب انا عايزه يسمع يحاول يسمع واظن انه موجود على يعني يلاقيه فريلز في حاجه هيلاقيه على الانترنت. الرسات نفسه قال ايه على السعر؟ هو نفسه قال ايه؟ اعترف بايه؟ اولا الثغرات في الحروب دي في الحرب العالمية الثانية مثلا حوالي 100 ألف حد الثغرة على الجبهات ولا يعني إن اللي عمل
1: يعني هو الأستاذ محمد على
2: فكرة ستي أكمل
1: هو كان هيحارب أمريكا يعني
2: طب أكمل
1: يعني أكمل أمريكا
2: هو الثغرة دي عملتها أمريكا أنا بتكلم على نقطة محددة
1: لا أنا مش عارف في التفاصيل
2: أيوة
1: أنا المبدأ العام
2: مش تفاصيل دي مش تفاصيل ما هو استني هو يعني اللي أنت قلتي التفاصيل دي للزميل اللي سبقني اللي هو من
1: طب اتفضل يا
2: أستاذ من لبنان وقال لك إن هو ما ينفعش لأنه ما ينفعش نتكلم في العموم ما ينفعش نقول اي كلام فبس عايز اقف قدام حكايه الثغره دي. الثغره دي اولا ثغرات في الحروب المرور الخلفي من قوات خصم للقوات الاخرى بيتكرر في كل الحروب وكان معمول حساب هذه الثغره في الخطط العسكريه المصريه قبل حرب 73 لان دي مساله من بديهيات الحروب.
1: وكان معمول في 67؟
2: ايوه
1: وكان معمول في
2: 67 لا هو ده موضوع كارثه اخرى.
1: طيب كارثه
2: لكن احنا خلينا بس في الموضوع انت ليه لما بتكلم يعني بتتعصبي؟
1: يعني الحق النصري يلام عشان المنطق
2: لا انا استني
1: الحق النصري
2: اسمعي عشان ارجوكي اسمعي علشان تتفهمي الموقف اللي بقوله وتتقتنعي بيه او لا
1: دلوقتي بس
2: اسمعي الثغرة انا قلت الثغرات عموما امر معروف في العسكري. ثانيا انور السادات قال دي اخطر حاجه بقى بنفسه قال انه الثغره اللي هو سماها ثغره تلفزيونيه والبتاع وهو ليه اوصاف فيها يعني لطيفه اوصاف عموما يعني لطيفه يعني انتفاضه الشعب المصري فسماها انتفاضه حراميه الثغره قال عليها ثغره تلفزيونيه وبتاع واستعراضيه
1: عادي ما احنا سمينا الهزيمه نكسه برضه
2: لكن قال ايه الاهم بقى قال ايه وهو بيقول الكلام ده قال انه احنا كنا نستطيع في الثغرة دي ندمر تلت الجيش الإسرائيلي تلت الجيش الإسرائيلي توغل وما قدرش يخش السويس يعني المعركة المشهورة بتاعت السويس
1: يا أستاذ جمال على حين الوقت
2: أيوة ما هو ما تسمعي طيب ما هو أنت سبتي
1: لا طب اتفضل بس يا أستاذ جمال اتفضل عايز توصل للنقطة يعني الرئيسية ان هو كان يقدر
2: وفر وقتي كله وانسحب
1: لا كان يقدر يكمل حرب
2: ايوه استني اسمعي هو قال ايه بنفسه هو نفسه قال ايه سيبيني اقولها
1: اقول اتفضل

0: قال ايه؟ قال احنا كنا نقدر، احنا حاوطنا الثغره بقوات استطعنا ان احنا، وده حصل فعلا من قوات الفرقه الرابعه المركزيه اللي هي بتاعت القاهره، حاوطت الثغره وقوات من الجزائر ومن الكويت ومن قوات كتير حاوطنا الثغره، وكنا نستطيع ان نصفي ثلث الجيش الاسرائيلي، لكني من اجل السلام لم افعل هذا. هو اللي قال كده، هو قال كده، ودي حاجه ثابته هو قالها على التلفزيون. يعني انا مش كنت قاعد معاه.
1: طب ما هو قال بس ولا قال كمان انا مش هضحي بجنود وابنائي على خط
0: الحدود؟ قال علشان السلام اللي هو مش هيضحي بجنود ولا مش عارف ايه. هو الحكايه الاستاذ محمد قال انه اللي بيقولوا انه كان يقدر يوصل لغايه حدود فلسطين، مش اسرائيل طبعا خالص، انا مش معترف بوجود اسرائيل. اسرائيل دي كيان عنصري متواجد على الارض باغتصاب. الحدود ده هذا صحيح، اللي بيقولوا ده هذا صحيح طبعا، لا يوجد اصلا الخطط العسكريه بما فيها الخطه اللي على اساسها اتعملت حرب اكتوبر ما كانتش اصلا للوصول للحدود، كانت للمضايق. اهم اول نقطه دفاع طبيعيه يوصل لها الجيش المصري للمضايق الموجوده في سيناء، في قلب سيناء. ما هو ما عملش كده، هو قعد 7 ايام وكيسنجر قال انا مش عارف بيعملوا ايه على الجبهه المصريه. عديته وعمل المشهد الافتتاحي رائع عظيم تاريخي، لكن فضلت التطوير الهجوم بسرعه عشان نوصل للمضايق اللي هو هدفنا، اللي هو هيغير كتير في السياسه، ان انا اوصل للمدائن مش 12 كيلو او اقصى حد. طيب. 15 طيب. كيلو في العمق. ده اللي حصل. قلت سالت سؤال مهم جدا. مات انور السادات بقاله كام سنه
1: النهارده؟ اكثر من 45 سنه.
0: 45 سنه، نص قرن تقريبا، وما حصلش حاجه. ليه ما حصلش حاجه؟
1: ليه ما حصلش؟
0: لانه اللي جاوب عليه زميلنا من
1: لبنان.
0: عايز اقول ان هو دي المشكله، انه انا قلت في البدايه، اتكلمت في البدايه وقلت انا مش ضد التفاوض من حيث المبدا، يعني التفاوض دايما مع عدو، يعني مفيش عدو، مفيش حروب بتخاض حروب ابديه. صحيح. تنتهي الى اتفاقيات سياسيه، لكن انت لكن اللي بتحققه على الارض هو اللي بتعرف تاخد بيه حقوقك. اللي عمله انور السادات ايه؟ الجريمه الاصليه لانور السادات مش انه عمل اتفاقيه وعمل كامب ديفيد، دي جرائم فرعيه. الجريمه الاساسيه انه ذهب بها منفردا، وانا هنا هتكلم انا راجل عروبي، قلت لك الحكايه دي. انا راجل
1: استاذ محمد قال لك مش منفردا، ابلغ كل الناس.
0: لا ابلغ هو ايه؟ وانت لما تكلميني في التليفون وتقولي لي هروح
1: اسال الحته الفلانيه، ده يبقى انا اشتركت معاكي. انا بتكلم عن اتصالات ومع ياسر عرفات.
0: ما هو مش صحيح. ما هو حكايه
2: ترى حافظ الاسد.
0: ايوه واحد اخترع
2: حافظ الاسد كذا انه يفجر
0: اخترع. لكن ليه عمل؟ انا اصلا معترض على انه مجرد انه ابلغهم يبقى شاركهم معاه. لا ما اشاركهمش.
1: ما شاركهم؟
0: قال لهم قرار انا، هو كان اعلن قبليها، قال في مجلس
1: ما شاركهمش يا استاذ محمد؟
0: كان في مجلس الشعب.
2: زار حافظ الاسد في
0: دماغه. ايوه زار بعد ما قال
1: لم يقل في
0: بعد ما قال قدام برلمان وهو وفاجئ ياسر عرفات اللي كان قاعد قصاده.
1: لم اتي اليكم منفردا، لن اعقد سلاما منفردا.
0: ايوه يا ست، هو يقول زي ما يقول. هو عمل ايه؟ هو بعد ما قال علنا في مجلس جلسه مجلس الشعب الشهيره جدا كان حاضرها ياسر عرفات. قال هروح لهم عقر دارهم في الكنيسة واعمل زياره السادات، الزياره للقدس، وراح بعديها لحافظ الاسد وقال له، راح مش عارف ايه قال له.
1: يرد استاذنا عمر
0: ده ليس معناه، لكن اللي حصل ايه؟ النتيجه هذا الكلام ان احنا استفرد بكل اقليم بكل قطر عربي لوحده. طيب. وحصل ما حصل اللي انتوا واخدينه دليل على صحته.
1: طيب استاذ محمد على خير، قال لحضرتك انك كنت كان مطلوب من مصر تضحي باخر جندي، لترد استاذنا عم على ما قاله استاذ جمال فهمي لنذهب الى فاصل. رد سريعا.
0: انا قلت كده يعني انت انا قلت انا قلت
1: مش حضرتك. هو اللي قال مش حضرتك، هو قال كان مطلوب من مصر.
3: خلينا نرد الاستاذ.
1: طيب.
3: جمال
1: طب اتفضل اتفضل اتفضل.
3: لا ببساطة يعني، وحينما نقارن الأسلوب السادات السياسي والدبلوماسي مع أسلوب جمال عبد الناصر، الفرق بينهما يعني دقيق وجوهري. أسلوب جمال عبد الناصر كان مأخوذا بفلسفة الحروب كما بدأت في العام 48 و56 و67، وهي الحروب التي كانت تضع لها عنوانا هو إلقاء إسرائيل في البحر. لكن السادات
0: هو قال فين كده؟ عندك دليل أنه قال عبد الناصر هذا التعبير؟
3: وأنه
0: لا انا بسال سيادتك سؤال.
3: هذا هو الخط القومي العربي.

0: بالذي
1: انت بتفترضه ده؟ مين؟ محدش قال كده.
0: حرب 48 كانت،
1: محدش قال كده، هذا الكلام لم يحدث. حرب لا عبد الناصر قال ولا غيره.
0: حرب، شوف، حرب 48 كانت، حرب 48 اساسا كانت بهدف القاء اسرائيل البحر، يعني لم تكن بهدف التساقط
1: هو إيه البحر ده شكله
0: يعني
1: إيه؟
0: الى جانب دوله فلسطينيه. هذا لم
1: هدفها كان وقف سرقه فلسطين. ادي هدف البحر ايه وبتاع ايه؟
2: هو بيرد على النقطه الاساسيه، هو بيقول الدولتين والقبول. انه ذهب منفردا وباع كل القبول.
1: ما باعش، مش ما بستخدمش
2: بتاع ترك كل القبول.
0: انت الى الان، لا، أنت إلى الآن لا تقبل بدولة إسرائيلية، لا تعترف بدولة إسرائيل. أنت إلى الآن لا تقبل بدولة إسرائيل ولا تعترف بدولة إسرائيل.
1: أنا مع دولة ديمقراطية لكل سكان فلسطين.
2: طيب،
1: مش يهود يعني، عرب أيا ما كان.
2: طيب خلونا في موضوعنا.
0: هذه ليست هي دولة إسرائيل التي توجد، التي هي بحكم
1: ده كيان عنصري واغتصابي. هذا لا نقاش فيه
2: يا أستاذ نعومو. يا دكتور،
0: هذه الطريقة لا يمكن أن نتناقش.
1: ده له علاقة بيهود ولا بغيرهم؟
2: يا دكتور نعوم،
0: انا لم اقاطعك.
2: يا طيب،
0: انا لم اقاطعك.
2: طيب يا دكتور نعوم، رد على نقطه رئيسيه. هو بيقول لحضرتك ان هو كان قادر على احراز انتصار عسكري حتى اللحظات الاخيره، ولكنه ضحى بهذا الانتصار العسكري من اجل السلام.
0: الرئيس سادات، اذا كان الرئيس سادات لم يضع عنوانا لحربه في العام 73 ان يقضي على اسرائيل او ان يرقيها الى البحر او ان يحاربها الى اخر جندي، هو وضع عنوانا استعاده الارض، استعاده سيناء، وهذا العنوان كان واضحا، يعني كان عنوانا عمليا واقعيا. الدليل على ان السادات كان واقعيا في نهجه وفي تفكيره هو ان مبادره روجرز الثانيه للعام 1970، لان قبلها كانت مبادره روجرز الاولى التي رفضها عبد الناصر، وقبل المبادره الثانيه بحضور بريجنيف، وهذا قاله حتى السادات بكلامه، يعني موجود هذا النص وموثق. هذه المبادره قبلها عبد الناصر ورفضها السادات، وهذا موثق موجود.
1: ايوه، ما كانش موجود عبد الناصر لما موجود وعرق وعرف
2: رفضها. لكن يا ساد، احنا لازم ناخد فاصل لنعيد الحوار الى اساسي لو سمحت. هناك نقطه رئيسيه. هو
0: يا اخي دعني اكمل كلامي، والله هذه الطريقه في المقاطعه لا تتركني اكمل كلامي.
2: لو سمحت جمله قصيره بس رد عليها عشان عندنا فاصل.
0: كان يقوم بحرب من اجل تحريك السياسه. الرجل كان يقوم بحرب من أجل تحريك السياسة ومن أجل إعادة ضبط موازين القوى، من أجل الانطلاق نحو مسلسل تفاوض يعيد إليه الأرض، لا من أجل العنتريات التي ما تزال إلى الآن تسكن الكثير من الأذهان وكثير من الخطابات.
2: طيب، فاصل قصير وأعود بعد الأستاذ قاسم قصير ليرد على هذا الكلام.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: عدنا لهذا النقاش الساخن ونذهب إلى ضيفي أستاذ قاسم قصير. أستاذ قاسم، ألا ترى أنه تم تحميل مصر كما يقول أستاذ محمد علي خير وكما يقول أيضا أستاذ نعوم أكثر من طاقتها؟ ليس من المفيد رفع شعارات كبيرة. هو أستاذ محمد علي خير يقول لحضرتك طيب لماذا لم تحرر الجولان؟ لماذا لم يحرر جنوب لبنان؟ لماذا لم تحرر فلسطين؟ متى السادات؟
1: يعني أولا بالحرب عام 73 نجحت مصر وسوريا باستعادة قسم كبير من أراضيها. سوريا وصلت إلى مدينة القنطرة والجيش المصري دخل إلى سيناء، لكن للأسف وقف التنسيق بين الجيشين المصري والسوري هو الذي أدى إلى الثغرات. أنا تقديري المشكلة الأساسية هي أن الأمن القومي المصري لا يبدأ بسيناء، هو يبدأ بسوريا وبمصر وبلبنان. هذه هي القاعدة. اليوم مصر تهدد من قبل إسرائيل بعد 50 سنة من اتفاقية كامب ديفيد تقريبا،
0: ولكن معاهدة السلام حاكمة. تعتبر أن اليوم يعني هو أستاذ نعوم بيقول لحضرتك لو ما كانتش تعقدت هذه المعاهدة كانت ذهبت إسرائيل لتفعل ما تفعله في سوريا ولبنان أيضا.
1: لو ما أن مصر لم تتخذ إجراءات وتتجاوز اتفاق كامب ديفيد لكانت إسرائيل

0: يوم هجرت أبناء غزة إلى سيناء وإلى مصر. وهذه كان الخطر الكبير أنا برأيي، عندما تعتبر مصر أن أمنها فقط يبدأ في سيناء، هذه هي المشكلة. أمن مصر يبدأ في فلسطين، يبدأ في الأردن،
1: مصر رفضت التهجير،
0: يبدأ. هذه هي
1: مصر رفضت التهجير يا
0: ليست
1: استاذ
0: نظرية
1: قاسم. طيب
0: يعني
1: انا بس اعود على سؤالي الرئيسي يا استاذ. طب احنا نفترض ان نهج السادات حول
0: اليوم إذا
1: السلام
0: تسمعين
1: كان،
0: تصريح أردوغان،
1: لا انا
0: أردوغان ماذا يقول؟ أردوغان يقول، بس فقط أعطيني نصف دقيقة،
1: تفضل.
0: أردوغان يقول أن أمن تركيا اليوم يبدأ في بيروت ودمشق، أمن مصر يبدأ في
1: طب عظيم،
0: لبنان،
1: كل
0: لأنه
1: من
0: عندك
1: يقول
0: سقوط
1: هذه
0: لبنان أو
1: المقولات
0: سقوط سوريا.
1: كل الاحترام والتقدير للجميع، ولكن هو السؤال يا استاذ قاسم بشكل واضح وصريح. السادات ميت بقاله 45 سنه، لماذا لم تحرر الجولان وجنوب لبنان؟ المقاومه قامت تقريبا بست حروب ايضا في غزه، لماذا لم تحرر غزه بشكل واضح؟ كل هذه الاراضي
0: لأنه
1: موجوده.
0: للأسف خروج مصر من الصراع جعل استضعاف إسرائيل، استضعفت الفلسطينيين،
2: صحيح.
0: ذهبت معهم إلى اتفاقية لوحدها، عملوا اتفاق لكن لم
1: تطبقها. مصر السبب في كل ده؟
0: مع لبنان اليوم
2: لا.
0: رغم كل
2: احنا كان عندنا لحظة لحظة فور وفاة السادات
3: وباقي زمايله، يعني ده
1: طيب.
3: مش معناه حكم بالبراءة على كل
1: طيب.
2: فور وفاة السادات
3: طيب.
2: فور وفاة السادات كان حافظ الأسد في سوريا وصدام حسين وكل واحد عنده قوات مليون جندي. لحظة بس، لما اتحدوش
3: الواحد اللي
1: طيب.
2: لحظة
1: ليه ليه
2: لماذا
1: ليه؟
2: لم يتحدوا ويحرروا القدس؟
1: طيب يا استاذ، يا استاذ قاسم،
2: ومعهم السلاح والفلوس.
0: فينا نحاكم انور حافظ الاسد وفينا نحاكم صدام حسين، انا ما عندي مانع، لكن المشكلة أنه إذا أخطأ صدام حسين أو حافظ الأسد هذا لا يعني أن ما قام به أنور.
1: طب لماذا لا تحاكم أيضا
0: الكل أخطأ.
1: الخيارات الخاصة بالمقاومة التي أدت إلى مزيد من الاحتلال؟
0: فينا نعمل حلقة خاصة عن حافظ الأسد وندين
1: لا
0: حافظ
1: بس
0: الأسد.
1: خلينا بس في موضوعنا، في موضوعنا،
0: حلقة عن صدام
1: في
0: حسين وندين
1: صدام
0: حسين.
1: يا أستاذ، يا أستاذ قاسم،
0: لكن نحن حديثنا عن أنور السادات.
1: طيب مش في مقاومة في
0: أنور السادات؟
1: في مقاومة في
0: هو الذي أضعف مصر وأضعف العالم العربي.
1: طيب العالم العربي
0: أمام خطر لازلنا ندفع ثمنه إلى اليوم.
1: طيب أنا نفسي أفهم إيه الثمن؟ دلوقتي في مقاومة في لبنان، في مقاومة في لبنان تحرر الأرض، في مقاومة وفي جيش، في
0: حررت هي عام 82 إلى 2000
1: يعني لبنان محررة دلوقتي؟
0: المقاومة الأرض
3: لا،
0: لكن
3: محررة؟
0: اليوم عدنا وعشنا حرب من جديد.
1: طيب وغزة اللي تم احتلالها
0: يعني هذه المشكلة،
1: المقاومة اللي خاضت ست
0: وضعف العالم العربي اليوم هو الذي يجرئ إسرائيل. اليوم إسرائيل تتجرأ على قتل الفلسطينيين في غزة، تتجرأ على قتل الفلسطينيين في الضفة.
1: سادتي السبب يعني لا أنا بس عشان أنا
0: لا يوجد عالم عربي. مصر كانت بالنسبة لنا هي السند، هي القوة.
1: وهل رفعت مصر يدها عنكم؟
0: مصر.
1: يعني مصر كان المفروض تضحي بجنودها كما يقول لك استاذ محمد عامر.
0: نعم، تخلت مصر عن الصراع
1: من اجل الصراع. يا استاذ، يا استاذ انت كاتب كبير يا استاذ قاسم، الحرب لها هدف سياسي، ما هو الهدف السياسي للحرب؟ تحرير الارض، هذا هو المطلوب.
2: هذا ما فعله السادات يعني، والحرب والسلام لم يكن غاية عن السادات، كانت وسيلة لاستعادة الأرض.
0: كل الأرض العربية
1: طيب، ما هو عرض على الفلسطينيين
0: كل الأرض العربية.
1: يا أستاذ قاسم، نعود إلى محاضر مينا هاوس، ده ما عرض على الفلسطينيين في مينا هاوس أكبر مما عرض في أوسلو.
0: مشكلة يا شباب.
3: طيب
1: أوسلو
3: الحقيقة الكلام اللي أنت بتقوليه صحيح تماما، بس اللي عايز أقوله حاجة واحدة. أولا مصر مش مختزلة في انور السادات، يعني مش مصر انسحبت، طيب. ان مصر هي اللي انسحبت.
1: لا هو في سؤال
3: انور السادات، مش معنى ادانتنا لانور السادات.
1: طب اعطي فرصه
3: لاخفاء الباقيين.
1: طب يا استاذ، يا استاذ نعوم رد، يا استاذ عنده تعقيب.
3: ما عملوش. ايوه ما عملوش،
1: يشتكي من قله الوقت. اتفضل اتفضل يا استاذ نعوم سريعا لو سمحت.
4: والله يعني المشكل في هذا النقاش هو انه الدول العربيه في حروب سابقه على حرب 73 وحتى في خلال حرب 73 معظم الدول العربيه او كثير من الدول العربيه وجيوش عربيه وحركات مقاومه لم تستطع ان تتفوق عسكريا على اسرائيل، وكان مطلوبا من السادات ان يترك سيناء ايضا لاسرائيل، يعني هذا هو المطلوب، كان المطلوب
3: ان واحنا طالبين كده يعني. ده انت فهمت من كل الكلام
4: اليوم في لبنان وكما تفعل في فلسطين وكما تفعل في سوريا اليوم. والله اليوم شيء مخزي انه اليوم إسرائيل على تخوم دمشق، وإسرائيل وصلت على تخوم بيروت، وإسرائيل تعيت فسدا في فلسطين بأكملها، وياسر عرفات الراحل ياسر عرفات نفسه قبل بنفس المنهجية التي تبناها السادات في كامب ديفيد. يعني لماذا المزايدات على منهجية سياسية اختبرت وأتت بنتيجة؟ السادات استعاب
3: أرضه. الحلقة على السادات مش معناها الباقيين أبرياء.

0: اللبن المسكوب وعلى الوعاء المقلوب، وان نعيد دائما هذه العنتريات التي عبد الناصر نفسه قال، عبد الناصر نفسه في 53 قال اننا قبل 48 كنا نقول سنرمي اسرائيل في البحر وسنعود.
1: طيب بغض النظر عن البحر،
2: على امتى؟ على امتى دي؟
1: طيب احنا مشكلتنا الان اذا كان نهج السادات
0: 53 في الاسكندريه.
1: طيب اذا كان
3: الشعوب العربيه تعدادها 350 مليون نسمه، مصر خرجت من ال 100 مليون، هو دي وجهه النظر؟ طب فعلتوا انتوا ايه بالمال الكبير اللي موجود، بالقوات العسكريه اللي موجوده؟ لا انت عندك قوات وعندك جنود وعندك سوريا وعندك صدام،
2: محدش يتكلم على الحروب.
3: انا انا انا انا هنتصر الى جمله شعيره قالها الرئيس الراحل حسني مبارك: من يريد ان يحرر فلسطين سافتح له الحدود في سيناء.
1: يعني هذه جملة يعني ربما السادات وهذا النقاش يحتاج إلى حلقات وحلقات. وصلنا
2: خلصنا.
3: وخلينا نقول أن ما فعله السادات كان مؤيدا من كل رؤساء مصر اللي جم من بعده.
1: نعم، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

العراق يغلق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد الاشتباه بتنفيذ هجمات منها على السعودية، ويعثر على منصات إطلاق مسيرات. ترامب يرجح ضلوع إيران بالهجوم على خط نفط في السعودية. الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية يستهدف تجمعات للحوثيين في الضالع والمخا وذباب. ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران قريبا، وبيزشكان يتحدث عن شروط مخففة لإعادة فتح مضيق هرمز.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية. أغلق العراق منطقة الطيب الحدودية في قضاء العمارة بمحافظة ميسان، حيث يشتبه تنفيذ الهجمات على السعودية من هذه المنطقة الحدودية مع إيران. هذا وأكد مصدر أمني عراقي لفرانس بريس العثور على منصات لإطلاق المسيرات في منطقة الطيب قرب الحدود مع إيران. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، كما أشار في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى دبلن إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد أمريكا.
1: In charge of that for a while. We've had discussions. The Houthis called us and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us and they don't want us to. They would much prefer not having us involved.
0: ترامب قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفا إياه بأنه صديق جيد له. هذا ووصلت إلى محافظة ميسان شرقي العراق لجنة أمنية رفيعة المستوى للتحقيق في عمليات الاستهداف التي انطلقت باتجاه السعودية. يأتي هذا فيما أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أصدر قرارا بتعيين لواء علي كاظم قائدا جديدا لعمليات ميسان بعد إقالة سلفه مساء أمس في أعقاب ثبوت انطلاق الهجمات على السعودية من المحافظة. من جهة أخرى، ذكر مراسل العربية أن لجانا أمنية مختصة موجودة حاليا في منفذ الشلامجة الحدود مع إيران في البصرة للتحقيق بعدد من الخروقات ووضع آلية تنظيمية جديدة لعمل المنفذ. أعلن مجلس الوزراء العراقي موافقة رئيس الوزراء على طلب الجانب الإيراني لإجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق طائرات مسيرة قرب الشريط الحدود العراقي الإيراني. وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أكدت أن حركة العبور والتجارة مع إيران لم تتوقف ومستمرة بالعمل على مدار الساعة في منفذي زرباطية والمندرية، كما أوضحت في بيان أن الإجراءات المتخذة في عدد من المنافذ الحدودية مع الجانب الإيراني هي إجراءات مؤقتة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل ورفع مستوى الجاهزية. البيان يأتي بعد إغلاق العراق لثلاثة معابر مع إيران، وذلك في إطار التحقيق بإطلاق مسيرات من الأراضي العراقية مستهدفة السعودية. العربية كانت حصلت على مشاهد خاصة تظهر إغلاق معبر الشيب.

أدان الرئيس العراقي نزار أميدي الهجمات التي استهدفت السعودية، مشددا على أن العراق لا يقبل استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. أكد الرئيس العراقي دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب هذه الهجمات، وشدد على ضرورة مواصلة التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته. وقال أميدي أن العراق حريص

على علاقاته مع السعودية بعيدا عن أي ممارسات من شأنها تعريض هذه العلاقات للخطر. كما أدان رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الهجمات التي استهدفت السعودية وانطلقت من العراق. وقال الحلبوسي أن استخدام الأراضي العراقية أو المرور من أجوائها لتهديد أمن السعودية أمر مرفوض ومدان، مؤكدا أن ذلك لا ينسجم مع سياسة العراق ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع الأشقاء. أكد الحلبوسي أهمية التزام بحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز سيادة العراق وحفظ أمنه ومنع الزج به في صراعات إقليمية. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من وزير الخارجية البريطاني بحث التطورات الإقليمية. وخلال الاتصال أكد وزير الخارجية البريطاني للأمير فيصل بن فرحان حق المملكة في الدفاع عن أمنها ومقدراتها. كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية. نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج العملية التي بدأتها القوات الجوية أمس ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذباب. أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيا الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائري الشمالي بمدينة المخا.

0: إنسانيا، أفادت الأمم المتحدة بأنه ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ يوليو، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية. وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة وتتطور ساعة بساعة، مضيفة أن ربع النازحين اضطروا للمغادرة خلال آخر أسبوع مع شن الحوثيين لهجومهم. ولمناقشة التطورات الميدانية في اليمن وصندوق القتل الذي أعلنت عنه القوات المسلحة اليمنية، معنا هنا في الاستوديو المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. أهلا بك أستاذ محمد. معنا منذ يوم أمس بعد أن أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء الحملة الجوية لاستهداف مواقع لميليشيا الحوثي والعتاد وأيضا عناصر ومقاتلين، كيف يمكن تقييم النتائج حتى هذه الساعة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. النتائج كانت أكثر من إيجابية، كانت فعالة بشكل كبير جدا، وسهل في نجاح مهمة القوات الجوية هو خروج هذه المعدات والعدة والعتاد باتجاه مناطق مفتوحة. ساعد القوات الجوية في اصطيادها بشكل مباشر ومؤثر، وامتد هذا النجاح ليس على منطقة صندوق القتل فقط، أيضا امتد إلى مناطق أخرى من ضمنها الجوف، يعني مأرب. أيضا كان اليوم هناك استهدافات في خط تعز المخا، كان هناك تقريبا عشرات القاطرات التي تم تحميل، كانت الذخائر التي تم نهبها في منتشرة تم تجميعها في قاطرات، ثم كان الطيران الجوي كان يعني منتبه لهذه النقطة وبدأ استهداف عشرات القاطرات المحملة بالذخائر المنهوبة من المخا. وبالتالي اليوم نحن في مرحلة مهمة، في مرحلة استعادة الأوضاع الطبيعية. طبعا هذه الضربات الجوية اشتغلت على هدفين رئيسيين، اولا هي منع القوات او الميليشيا الحوثية من التقدم باتجاه القوات التي تموضعت في السلعارة، وايضا اعطت الهدف الثاني اعطت

0: قوات المتموضعه حريه استعاده جاهزيتها واعاده انتشارها وتجهيز يعني خططها وترتيب امورها من جديد، ولذلك كانت موفقه الضربات الجويه بشكل كبير جدا.
1: واضح بان التركيز ليس فقط على الساحل الغربي بل امتد ايضا الى شمال اليمن اذا ما تحدثنا عن مأرب وايضا الجوف. ما المطلوب عسكريا لانجاح هذه العمليه واتمام السيطره بشكل كامل؟
0: اولا الميليشيا الحوثيه هي دائما في كل المعارك في كل جولات الصراع هي تعتمد في بدايه المعركه على الضخ الهائل للموجات البشريه والعده والعتاد، تحاول ان تكتظم الارض، تتوسع في الارض في كل جولات الصراع تتوسع في الارض ثم تقبل بالهدنه عندما تكون في حاله انهيار، عندما تواجه مشكله في التحشيد، عندما تواجه مشكله في نقص العده والعتاد والاسلحه بفعل الضربات تقبل بالهدنه ثم تعيد جاهزيتها. المطلوب اليوم ونحن ندرك هذا السيناريو وهذا المخطط ان القوات المسلحه اليمنيه وطبعا وانا اتكلم ان الحوثي كان يهاجم في جبهه واحده مثلا جبهه تعز، جبهه مأرب، جبهه صعده، لكن اليوم نحن نتحدث على اشتعال جبهات، هناك جبهات تقاتل معارك مستمره وهناك جبهات تناور في اطار معركه الاستنزاف. نحن اليوم نريد ان تستمر هذه المعركه وبقوه، ان تستمر معركه الطائره المسير وبقوه بفاعليه، استخدام الاسلحه الدفاعيه.
1: ولكن هناك من يقول استاذ محمد بانها غير كافيه، يعني السيطره الجويه غير كافيه.
0: نعم بدون شك هذا لا نقاش فيه، الضربات الجويه لو تستمر بضرب ملايين الغارات لن تفيد دون تحرك الارض، ولكن انا اتحدث عن تكتيك استنزاف للحوثي في هذه المرحلة مع تحرك الجبهات، يعني يجب أيضا أن تتحرك الجبهات خلال فترة قريبة وأن تشتعل، لأن الحوثي هو يراهن على اكتظام الأرض ويراهن على التحرك من جبهة إلى جبهة، كان أمس في جبهة المخاء واليوم فجر تحرك إلى جبهة مأرب وهاجم هجوم شرس في اتجاه جنوب مأرب وحاول أن يصل إلى يعني منشآت النفط في صافر، وكان هناك هجوم شديد لولا تدخل الطيران وفعالية القوات المدافعة، وبالتالي نحن لن يعني لا يمكن ان نسمح للحوثي ان يستفرد بالجبهات، يجب ان تتحرك الجبهات بفاعليه اكبر وان تكون عندها القدره على انهاك الحوثي حتى نعرف انه سيكون غير قادر على التحشيد، غير قادر استنزف كل اسلحته، لان اليوم يستخدم الصواريخ بشكل مكثف جدا، يستخدم الطيران المسير بشكل مكثف جدا، لا اعتقد انه سيصمد في استخدام هذه الاسلحه بشكل مستمر، سيصل الى نقطه لن يستطيع سيصل الى نقطه سيطلب الوسطاء الدوليين كالعاده ليقبل باي وساطه او اي هدنه، ولذلك هي الفرصه الوحيده عندما يبدا الحوثي يضعف ان تتحرك القوات ايضا بفاعليه اكبر لتحقيق مكاسب على الأرض بتعاون القوات الجوية، وهذه النقطة مهمة ذكرتها، أن القوات الجوية يجب أن تتحرك في إطار تكتيكي، في إطار تكتيكي ما هو الآن صندوق القتل، يعني أن تتحرك في إطار تكتيكي للمعركة وأن أيضا تركز على الخطوط التعزيز والإمداد في أثناء تحرك القوات في معركة برية.
1: شكرا جزيلا أستاذ محمد. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء حرب إيران قريبا جدا، متوقعا أن يحدث ذلك مباشرة بعد الانتخابات النصفية، متهما إيران بمحاولة المماطلة للتأثير في المشهد الانتخابي، مجددا تشديده على أنها لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.
2: Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. This is very simple.
1: قبل ذلك طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة للمضيق، طلبت منها الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان الحماية العسكرية، وقلصت الفترة إلى نافذتين زمنيتين محددتين يوميا مع بداية شهر سبتمبر، وفقا لرسائل بريد إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى مستشارين في قطاع الملاحة وطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. كان يتعين على ملاك السفن تقديم طلبات إلى المركز الأمريكي الذي يزود البحارة بإحدى للمسار وإذن بالعبور خلال فترات زمنية واسعة نطاق ليلا، حيث تحظى السفن بحماية الطائرات الأمريكية. بالمقابل ألمح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، ربط بيزشكيان هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري وهجماتها العسكرية على الموانئ الإيرانية. يعد هذا تراجعا عن موقف طهران السابق الذي أعلنت خلاله تشبثها بإدارة المضيق وعدم مرور أي سفينة إلا بالتنسيق معها. إلى ذلك أكد رئيس

0: أن بلاده تسعى لإقامة علاقات أكثر عقلانية وثباتا مع دول الجوار. من جهته كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستعرض في اجتماع سلطنة عمان ما تم التوصل إليه من تفاهمات بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن الأمن لن يعود لهذا الممر المائي إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن إجراءاتها ضد إيران.
1: أحد بنود جدول أعمال الاجتماع في سلطنة عمان يتعلق بعرض التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، لكن السؤال هو هل هذا يعني أن المرور في هذا الممر المائي أصبح آمنا؟ لن يكون الأمر كذلك بالضرورة، والسبب واضح. ما دامت الإجراءات الأمريكية مستمرة فلا يمكننا بطبيعة الحال أن ندعي أن الأمن قد عاد إلى مضيق هرمز. عودة الأمن مرهونة بإنهاء الحصار والحرب غير القانونية ضد إيران.
0: أعلنت البحرين عدم مشاركتها في الاجتماع الوزاري بسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بحضور إيران، مشيرة إلى إبلاغ مسقط بموقفها عبر القنوات الرسمية. وقالت الخارجية البحرينية إن المنامة لن تكون طرفا في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وشددت على أن الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع والاعتداءات التي نفذتها إيران على البنية التحتية المدنية والصناعية. كما شددت كذلك على أن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند للقانون الدولي. وفي مضيق هرمز أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 100 سفينة تجارية خلال آخر 60 يوما منذ أن استأنفت الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران. أكدت القيادة المركزية أنه لم تعبر أي سفينة منطقة الحصار دون الحصول على إذن من القوات الأمريكية. هذا وأظهرت مشاهد حصرية للعربية تراجع حركة عبور السفن اليومية في مضيق هرمز، وتسجل البيانات الملاحية لشركة كابلر عبور ما بين 7 إلى 11 سفينة فقط يوميا، وهو انخفاض بنسبة فوق 50% حتى عن متوسط الأيام العشر الماضية.

وفي شأن إيراني آخر، اندلعت شبكات بين الحرس الثوري وقوات الأمن مع مسلحين في سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاشتباكات أدت لمقتل 3 ضباط وأربعة مسلحين. لم يحدد الحرس الثوري ما إذا كان المسلحون ينتمون إلى أي تنظيم. وكان أحد قادة قوات البسيج التابع للحرس الثوري قتل الثلاثاء في هجوم وقع في المحافظة ذاتها. اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وقال شي الذي يزور نيودلهي لحضور قمة مجموعة بريكس إن الحرب في إيران تسببت بأضرار بالغة على الشعوب في عموم المنطقة. أكد البيان المشترك لقمة بريكس المنعقدة بنيودلهي أكد أهمية العمل الجماعي للحفاظ على انسيابية التجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة. وشدد البيان على ضرورة تكثيف جهود منع النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية، مجددا التزام الدول الأعضاء بالحوار والتشاور والدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات الدولية. بيان بريكس دعا أيضا إلى نهج متعدد الأطراف يحترم تنوع المواقف الوطنية تجاه القضايا العالمية. مستمرون معكم في هذه النشرة، ماذا لدينا بعد الفاصل؟ الجيش السوداني يقول إنه كبد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في ولاية النيل الأزرق. ولدينا أيضا مدير شركة أنثروبيك يحذر من تسارع تطوير الذكاء الاصطناعي ويدعو إلى إبطائها.

0: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر
1: يحرمك. هل هناك تعليمات؟

0: نعم هناك تحريض، هناك تحريض، أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم، جاوبني على قدر السؤال.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على الشاشة العربية.
2: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: بعد تصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي الطاهر، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم النبطية برفقة قائد الجيش رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية، وذلك في زيارة غير معلنة تفقد خلالها عددا من المرافق التي تضررت جراء الغارات الإسرائيلية. قال عون إن لبنان لن يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها.
4: الرئيس نحن بنكبر فيكم، انتوا دوله الرئيس اللي بيهبرك يخلينا اياكم، بدنا الامان والاطمئنان، عنا الاطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
5: سبب زيارتي لهون مع قاده الاجهزه الامنيه وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
4: طول عمرك انتوا انتوا دوله
5: مش بس الامان، كمان الخدمات الثانيه نحن مجبورين نامنها.
3: وقبل زيارة عون أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان والمقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. قال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر الحالي. إلى الشأن السوري، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب فتح تحقيق لمعرفة ملابسات اندلاع حريق في سجن عين عرب كوباني ووفاة 7 سجناء، وأكد في بيان لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وأشارت إلى أن إدارة سجن عين عرب لم تنتقل بعد إلى الجهات الحكومية الرسمية. إلى الحرب في السودان، فقد أفادت محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق أن الجيش السوداني نفذ اليوم عملية نوعية في منطقة جبل كدم بالمحور الشرقي للمحافظة. وقالت منصة إعلام المحافظة أن العملية أسفرت عن خسائر فادحة وسط قوات الدعم السريع في الأرواح والمعدات. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة 20 في ميامي، وردا على سؤال صحفي عما إذا كان سيلتقي بوتين خلال الاجتماع المقرر في ديسمبر في حال توجيه دعوة للزعيمين، أجاب زيلينسكي أنه سيكون عليه حضور هذا الاجتماع والتحدث مع بوتين واتخاذ قرارات. كان بوتين رفض في أكثر من مناسبة عقد لقاء مباشر مع زيلينسكي طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة في مستوى المفاوضات الأدنى. ميدانيا، أعلن زيلينسكي استهداف منشأتين للصناعات الكيميائية الروسية في منطقتي بيرم وسمارة، إضافة إلى منشأة روسية لإنتاج وتجميع المسيرات على بحر أزوف جنوب روسيا. الجيش الروسي من جهته أعلن استهداف سفينة شحن أوكرانية على متنها عتاد عسكري في أديسا. قبل ذلك كانت استهدفت القوات الروسية منشأة حيوية للبنية التحتية للنقل في مقاطعة أديسا جنوبي أوكرانيا وفق وزارة الدفاع الروسية، حيث دوت سفارات الإنذار في المنطقة بعد الهجوم. كما استهدفت القوات الروسية أيضا بمسيرات من طراز جيران مستودع للمعدات العسكرية الأوكرانية بمقاطعة كييف بحسب وزارة الدفاع الروسية. حذر داريو أمودي مدير شركة

أنثروبيك من مخاطر تسارع تطوير الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى إبطاء تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي عمدا حتى يتوفر وقت أكبر للتعامل مع المخاطر التي قد تنتج عن تطور هذه الأنظمة بسرعة كبيرة. ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع على متن عبارة في الفلبين إلى 76 قتيلا بعد تأكيد خفر السواحل العثور على 41 جثة داخل السفينة المتفحمة. وقال خفر السواحل في بيان إن الجثامين ستنقل إلى ميناء في مدينة كورون بمقاطعة بلوان غرب الفلبين. في نهاية النشرة لم يبقى إلا نذكر بالعناوين. العراق يغلق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد الاشتباه بتنفيذ هجمات منها على السعودية، ويعثر على منصات إطلاق مسيرات. ترامب يرجح ضلوع إيران بالهجوم على خط نفط في السعودية. الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية يستهدف تجمعات الحوثيين في الضالع المخا وذوبان. ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران قريبا، وبيزشكان يتحدث عن شروط مخففة لإعادة فتح مضيق هرمز. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

النصر يأمل باستعادة صدارة الدوري السعودي لكرة القدم. ريال مدريد يحل ضيفا على ليفانتي لاستعادة نغمة الانتصارات.

السلام عليكم وحياكم الله إلى أخبار الرياضة من قناة العربية.

تجري في هذه الأثناء مواجهة الهلال ومضيفه التعاون ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي، وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم الهلال بهدفين، حيث افتتح الإنجليزي أولي واتكنز التسجيل في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 17. الهلال يسعى لاستعادة صدارة الترتيب التي فقدها مع بداية الجولة، ليتراجع إلى المركز الثالث خلف الاتحاد المتصدر والقادسية الثاني الترتيب، بينما يأمل التعاون تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في الدوري بعدما حصد 3 نقاط حتى الآن من 3 تعادلات و3 خسائر ليحتل المركز 14. ويحل النصر ضيفا على الخليج ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم. النصر يستقر حاليا في المركز الرابع برصيد 15 نقطة مقابل 4 نقاط في رصيد الخليج 13. النصر يدخل المباراة ساعيا إلى كسر الرقم التاريخي العالمي بعدد الأهداف المسجلة في مباريات متتالية ببطولة الدوري، والذي يتساوى فيه مع ريفر بليت الأرجنتين، حيث سجل النصر وريفر بليت في 93 مباراة دورية متتالية.

0: وقبل ملاقاة النصر يتسلح الخليج بلاعب أبصر النور في جزر الكناري، أشارك مع ريال مدريد ثم قرر تمثيل منتخب غينيا الاستوائية. نتابع.
1: الكناري وتحديدا مدينة تنريفة ولد عمر ماسكاريل، بدأ مداعبة الكرة في أكاديمية تيكست الرياضي. هناك بدأ بيدري نجم برشلونة وإسبانيا مسيرته المميزة. في 2010 آنذاك في سن 17 تنافس على خدماته قطب الليغا، اختار ريال مدريد وانتظر 3 سنوات ليخوض دقائقه الأولى مع الفريق العاصمي في مباراة أمام أوساسونا، وكان جوزيه مورينيو صاحب هذا الفضل. عمر يحمل الجنسية الإسبانية، لكن أصول جدته من غينيا الاستوائية جعلت البلد الإفريقي يصارع لضمه منذ 2013، وهو ما نال موافقته في 2024 ليخوض أول مباراة في تصفية كأس العالم الأخيرة. ماسكاريل خاض تجربتين احترافيتين في ألمانيا مع أينتراخت فرانكفورت، رفع لقب كأس ألمانيا في 2018 عندما هزم بايرن بالنهائي وشارك به أساسيا، كما لعب في صفوف شالكة وحمل شارة القيادة للنادي الأزرق. تاريخيا يعد خافي بالبوا من اللاعبين الأكثر شهرة في غينيا الاستوائية، وحمل قميص ريال مدريد في حقبة الجالاكتيكوس 2006، لعب بقميص الفيصلي موسم 2016 وزار الشباك في 9 مناسبات. أسطورة يسعى ماسكاريل للسير على خطاها مع الخليج. هيثم بن حماد، العربية.
0: وكان الاتحاد تقدم إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم البارحة بالفوز على مضيفه الفيصلي 3-1. وتقدم الاتحاد أولا عبر الهولندي ستيفن بيرغوين عند الدقيقة 28، قبل أن يعزز يوسف النصيري النتيجة للاتحاد في الدقيقة 43. وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثالث للاتحاد عند الدقيقة 55، فيما جاء هدف الفيصلي عبر ثيو بوغندا عند الدقيقة 87. رفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الفيصلي

0: عند 3 نقاط. واستعاد الأهلي توازنه وانتزع فوزا مثيرا من ضيفه الحزم بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري. وتقدم الحزم في الدقيقة 2 عن طريق أحمد النخيلي، لكن الأهلي نجح في إدراك التعادل عن طريق فرانشيسكو ترينكاو في الدقيقة 21. وفي الدقيقة 32 سجل آيفان توني الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء، ثم عاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس. وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد الحزم عند 8 نقاط في المركز السابع. وانتهت قمة المنطقة الشرقية بين الاتفاق والقادسية بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.
1: المكسيكي كينيونيس يبحث عن رقم قياسي في ديربي الشرقية. أولى المحاولات جاءت من القائد ناتشو والعارضة ترد رأسيته القوية. كينيونيس لا ينتظر طويلا في المواعيد الكبرى، بعد الدقيقة 10 يعطي التقدم لأصحاب الأرض.
2: مع بداية المشوار وابتدى المشوار
1: هدف يهديه لابنته الصغيرة في المدرجات، ويعادل به رقم يوسف السالم التاريخي في الديربي بخمسة أهداف لكل منهما. الإيطالي ريتيغي بدوره كان في الموعد، وبعد دقائق قليلة من هدف السابق يضيف الثاني بطريقته الخاصة. وبصمة المكسيكي كانت حاضرة مرة أخرى
2: على الهدف الكالتشو، هدف ثاني.
1: القادسية يتقدم بهدفين. الاتفاق لا يستسلم، وبعد استراحة شرب الماء الوافد الجديد الكوسوفي بيرسنات سيلينا يقلص الفارق ويفتتح عداده التهديفي مع الفريق.
2: عاد بهم وعاد الاتفاق. يا لهذه الليلة
1: سيلينا سرعان ما عاد ليعادل النتيجة، فرحة لم تكتمل في المدرجات بعد إلغاء الهدف بداعي التسلل. الاتفاق يتأخر في الشوط الأول بهدفين لهدف، وكان على مدربه باباس الاستنجاد بألفارو ميدران مع بداية الثاني للعودة في النتيجة. تبديل يأتي بثماره، الإسباني بطريقة جميلة يعيد المباراة لنقطة البداية. مدرب القادسية كانت له هو الآخر ورقة بديلة ناجحة، محمد القحطاني في الموعد وبعمل فردي يعيد التفوق للقادسية.
2: يريدها ليلى قدساوية، وضعها على الزاوية البعيدة.
1: الدقائق الأخيرة والجميع يظن أن الأمور حسمت للقدساويين، إلا أن البديل الاتفاقي جوردان لارسن أعاد للأذهان ما كان يفعله والده هنريك كبديل ناجح مع برشلونة.
2: ثلاثة ويا حالات الديربي يا حالات.
1: مباراة مثيرة لم تخلو من التدخلات الخشنة من الجانبين، والحكم الإسباني مارتينيز الملقب بعاشق البطاقات الصفراء في الليغا الإسبانية كان وفيا لتقاليده في هذا الديربي، موزعا 8 بطاقات صفراء.

نتوقف مع فاصل مشاهدينا ثم نعود لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا ريال مدريد يحل ضيفا على ليفانتي لاستعادة نغمة الانتصارات، وديربي مرتقب بين قطبي مانشستر غدا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداء بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه.

0: نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة كتر.
1: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: أهلا بكم من جديد. تتجه الأنظار غدا نحو ديربي مدينة مانشستر المنتظر بين يونايتد وجاره السيتي في أقوى مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. وبينما بدأ سيتي مشواره في الدوري بنجاح وحقق 3 انتصارات متتالية، لم تكن بداية يونايتد على قدر التوقعات، وفاز في مباراة واحدة وتعادل مرة وخسر مثلها. ويأمل أنصار السيتي باستمرار تألق مهاجمهم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 3 أهداف في الدوري وهدفي الفوز في أول مواجهات دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي، ليصبح 3 أفضل هداف في تاريخ النادي برصيده 167 هدفا. جاء بيب غوارديولا إلى مانشستر سيتي عام 2016، ومن حينها حتى موعد رحيله تضاعفت القيمة السوقية للنادي بما يتجاوز الضعفين.

0: وينضم إلينا اللاعب الدولي السابق راضي الجعايدي. أهلا بك كابتن راضي. هل من الممكن أن يعني نعتبر هذه المواجهة هي التحدي الحقيقي لقدرات ماريسكا وأيضا كارك؟
1: السلام عليكم كابتن. أهلا. تحياتي لك, تحية كل المشاهدين أيضا. بالطبع يعني هي مباراة جاية في الجولة الرابعة على ما أظن في البطولة الإنجليزية, بعد ما شفنا يعني واخدين يعني فكرة على الفرق الكل. حسب رأيي هي تحدي كبير بالنسبة للمدربين الاثنين. مايك كارك يعني هو من الموسم الفارط مع مانشستر يونايتد وخلق وعمل فريق وخلق فريق يعني اللي وصل به المرتبة الثالثة, ومن في المقابل يعني ماريسكا جديد على مانشستر سيتي, ولكن يحب يفرض روحه, يفرض يعني طريقة لعب بتاعه يعني, ويحقق التواصل اللي شفناه يعني في الأعوام الأخيرة مع غوارديولا.
0: فرض شخصية ماريسكا على السيتي, يعني تغير شكل السيتي عن سيتي غوارديولا وسيتي ماريسكا بشكل كبير, وأيضا هل يقدم ماريسكا السيتي بشكل واثق؟ تحدث عن 4 انتصارات في مسابقتين تقريبا.
1: الحقيقة يعني مازال مبكر يعني لكي نرى يعني الفكرة ويعني طريقة لعب ماريسكا, بالرغم أنه نعرفوه في البريمير ليج عن طريق يعني فرق أخرى, ولكن السيتي والبصمة اللي خلاها غوارديولا يعني على طول المدى صعيب يعني التخلص منها, بالرغم أنه نعرف أن السيتي قوته يعني في اللاعبين اللي موجودين في الفريق وخاصة هالاند اللي سجل أهداف, ولكن شفنا يعني نوعا ما يعني

0: الفريق ينتصر، فما توازن في وسط الميدان وفي الدفاع، وهذا ما خلينا نقوله أنه ماريسكا ممكن أكثر يعني انضباط على غوارديولا من ناحية يعني الدفاع.
1: جيد، ماذا عن كارك؟ يعني نتحدث عن تعثرات في بداية الموسم في الدوري الإنجليزي، وهو أيضا يعني يراهن على قدرات مدربه الجديد. ما هي المشكلات التي تشعر أنه يواجهها يونايتد حتى الآن؟
0: الحقيقة يعني من أول حاجة نتائج مانشستر يونايتد مع مايك كارك يعني مطالب بالاستمرارية في النتائج. شفنا يعني في ثلاث المباريات الأخيرة في البطولة حقق انتصار وتعادل وخسارة. صحيح سجل كثير من الأهداف على ما أظن 7 أهداف في 3 مباريات، ولكن في المقابل استقبل 6 أهداف في 3 مباريات. هذا بغض النظر على مباراة يعني الشامبيونز ليج الأوروبية، ولكن لهنا تخلينا يعني نتسائلوا التوازن بين الانتصار و التعامل وإدارة يعني مباريات في البريميرليج خاصة. ما زالت نقطة استفهام بالنسبة لمايك كارك. هجوميا مانشستر يونايتد قوي، ولكن دفاعيا ما زال يعاني يعني من مشاكل دفاعية خاصة بعد ما يضيع الكرة.
1: يعني في مباراة الأحد راضي، من تشعر بأنه يملك القوة في هذه المواجهة، سيتي أو اليونايتد؟
0: على الأوراق سيتي يعني من غير حتى عاطفة، السيتي يعني أكثر توازن. السيتي يعني فما استمرارية يعني دينا نشوفه فيها يعني في المباراة من المباراة الأولى، فما نجاح يعني الخط النجومي على رأسهم يعني هالاند، وهذا كل خلينا على أوراق نقوله على أقل مانشستر سيتي. ولكن الدربي دائما ما يكون فيه هنا يعني مفاجآت، بالرغم أنه بالمئة ممكن ضعيف الأرقام.
1: شكرا جزيلا راضي الجعايدي، اللاعب السابق والمدرب، كنت معنا، شكرا. يستضيف ريال مدريد جاره رايو فايكانو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويسعى نادي ريال مدريد للعودة لسكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مضيف ريال بيتيس. مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فايكانو في المركز الرابع عشر ب4 نقاط. حقق شالكا فوزه الأول هذا الموسم بعدما تغلب على مضيفه يونيون برلين 3-1 في الجولة 3 من منافسات الدوري الألماني. شالكا افتتح التسجيل في 25 عبر روبن جوسنس، وأضاف زميله عادل عشيشي الهدف الثاني في 46 ليقلص تمسكارك الفارق ليونيون برلين في 6 من الوقت بدل الضائع، وجاء الهدف الثالث لشالكا في 13 من الوقت بدل الضائع عبر ماكسيميليان ووبر. شالكا رفع رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز السابع، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 1 نقطة في المركز 15.

وحقق بوكا جونيورز فوزا هاما على سنترال كوردوبا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب لا بومبونيرا ضمن مباريات الدوري الأرجنتيني. أنخيل روميرو سجل هدفين، فيما أحرز إنزو فالنسيا أول أهدافه الرسمية بقميص بوكا جونيورز، بينما سجل مارتن كويتينيو هدفا شرفيا لسنترال كوردوبا في الدقيقة 89 بعد تمريرة من فرناندو مارتينيز. بوكا رفع رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى من بطولة كلاوسورا، فيما بقي سنترال كوردوبا في المركز 14. فاز الأمريكي بن شيلتون على مواطنه فرانسيس تيافو بثلاث مجموعات مقابل واحدة في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ليضرب موعدا مع ألكسندر زفيرف نهائي، وبات ابن 23 على بعد انتصار واحد فقط كي يصبح أول أمريكي يحرز لقبا كبيرا في منافسات الرجال منذ أن رفع أندي روديك الكأس في البطولة عام 2003. شيلتون أنهى المباراة بواقع 4-6، 6-3، 6-3 و7-5.

وصلنا إلى ختام النشرة، نترككم مع الدوري الألماني وفوز شالكة على يونيون برلين. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل.

0: نلاحقه يراوغنا نسابقه فيسبقنا وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
4: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
3: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
4: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
3: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
4: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
6: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
7: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
6: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
7: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
6: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
7: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
6: I've always encouraged people to come here, discuss the changes and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
8: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
9: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
9: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

موجز الأخبار من العربية، أهلا بكم. ناقش مجلس الوزراء اليمني برئاسة شائع الزنداني تداعيات التصعيد الحوثي. الزنداني قال إن التصعيد الحوثي واسعا وخطيرا، يتجاوز الساحة اليمنية ويتصل بأجندة إيرانية تستخدم اليمن وموقعه الاستراتيجي لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وشدد على أن التطورات الميدانية الصعبة لا ينبغي فهمها باعتبارها نهاية للمواجهة أو حسما لمسارها. أفادت الأمم المتحدة بأن ما لا يقل

عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن بل من اليمن منذ يوليو، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة في اليمن وتتطور ساعة بساعة، مضيفة أن ربع النازحين اضطروا للمغادرة خلال آخر أسبوع مع شن الحوثيين لهجومهم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 100 سفينة تجارية خلال آخر 60 يوما منذ استأنفت الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران. وأكدت القيادة المركزية أنه لم تعبر أي سفينة منطقة الحصار دون الحصول على إذن من القوات الأمريكية. أغلق العراق منطقة الطيب الحدودية في قضاء العمارة بمحافظة ميسان، حيث يشتبه تنفيذ الهجمات على السعودية من هذه المنطقة الحدودية مع إيران. هذا وأكد مصدر أمني عراقي لفرانس بريس العثور على منصات لإطلاق المسيرات في منطقة الطيب قرب الحدود مع إيران. الموجز انتهى، لحظات ونكون مع الأسبوع وما بعد، كنوا معنا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
6: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
7: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
8: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
9: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
10: ما يقارب 30,000 أسير
11: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
12: ولله الخطوبة المحررة من درجة
13: الفلوس، جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
14: عندي هسه ما عارفين حاجة عنه.
15: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
6: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
0: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
16: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. تهديدات

0: ميليشيات الحوثي تصل مضيق باب المندب، ما التداعيات على حركة الملاحة والأمن؟ فوز البديل من أجل ألمانيا تحول تاريخي، صدمة لميرتس وجرس إنذار في أوروبا. تصعيد عسكري بري وبحري متزامن يستهدف الساحل الغربي لليمن يهدد بخنق حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية. تقارير ووكالات تحدثت بالأمس عن تقدم لميليشيات الحوثي غرب اليمن باتجاه عدد من المواقع الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر وأيضا في محيط مضيق باب المندب، من بينها كانت مدينة ميناء المخا ومدينة المخا، جزر حنيش، فيما وصلت إلى بلدة ذباب الساحلية وجزيرة ميون. هذه المناطق تمتلك طبعا أهمية استراتيجية، وذلك بسبب أولا موقعها على امتداد الساحل الغربي لليمن وقربها من مضيق باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية في العالم. ومعلوم مشاهدينا أن مضيق باب المندب يمر عبره نحو 7% من إنتاج النفط العالمي، هذا بحسب شركة كيبلر المتخصصة برصد بيانات الشحن العالمي. هذا التطور دفع الأمم المتحدة للتحذير من مرحلة جديدة تضع أمن التجارة الدولية وحركة الملاحة في خطر. في الأسبوع وما بعد الليلة سنتحدث عن تداعيات في حال خضع مضيق باب المندب لسيطرة كاملة من قبل الميليشيات، أو حتى في حال لجأت الميليشيات إلى إغلاقه. كالعادة زملائنا الصحفيين في شبكة العربية متواجدين معنا اليوم، عبادة اللدن، وسام كيروز، وعبد الجليل مسعي، أهلا بكم معنا. تطور عسكري مهم جدا على الساحل الغربي، هل يمكن أن نعتبر بأنه الحوثي سيقوم بإغلاق باب المندب أم سيبقيه فقط ورقة ضغط يلعب بها وأيضا يعني يساند فيها إيران؟
1: عبادة
2: ترك لي إياه لأنه أنا عندي كنا نتناقش بهذا الرأي قبل الهواء. أنا رأيي أنه طبعا في بيان طلع من محمد عبد السلام رئيس الوفد المفاوض الحوثي، قال أنه الملاحة آمنة، ويحيى السريع أيضا المتحدث العسكري الحوثي قال نفس الكلام، وطبعا كذا كلام بالسياسة بالمنطق السياسي الذي نعرفه كلام سخيف، يعني ليس هناك أي منطق يقول إنه الحوثي يمكن أن يسيطر على الجزر الحاكمة لحركة الملاحة وتكون الملاحة البحرية آمنة، لسبب بسيط، لأنه إذا كانت إيران اللي هي دولة وإلى حكم ما اعترف فيه عالميا ولم يؤمن لها أن تترك الملاحة آمنة بمضيق هرمز اللي له نفس الحكم القانوني الدولي، كيف يؤمن لميليشيا أن تترك حركة الملاحة آمنة؟ وهناك سوابق، هي ضربت حركة الملاحة بعد 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر، وهي حاليا تهدد حركة النفط.
0: الملفت أن الحوثي لم يتحرك تقريبا طيلة الحرب على إيران، لماذا الآن وسام قام الحوثي بهذا التحرك، وتحرك كبير وليس فقط يعني تحرك من أجل الضغط، يبدو بأنه هناك أسباب أخرى وأهداف أخرى؟
1: التوقيت إيراني، المنطق إيراني، والهدف إيراني. كما كنا نتحدث مع عبادة قبل الهوى، ليس هناك منطق يمني في لماذا قد يقوم الحوثيون بهذه الخطوة تجاه باب المندب. وإذا ما كان يقول الحوثيون نحن نهدد السعودية أو نستهدف السعودية وليس العالم، هذا منطق خاطئ أصلا، لأنه بوابة العالم إلى الطاقة هي السعودية.
0: بس فيسان، في كتير ناس بيعتبروا أنه لماذا دائما تربطون، يعني من طبعا من موضوع من المقربين من الحوثي بيعتبروا أنه لماذا دائما تأخذون الحوثي وكأنه هو ملف إيراني ولا تأخذون بأنه هو يطالب بحقه بداخل بلده؟
1: لأنه هو يعني أي موضوع له حلقة بمطالبات داخلية، هناك مسار داخلي، ولكن للحقيقة الحوثيون يحققون الآن لمصلحة إيران نقطة استراتيجية ثمينة جدا، وهذه لابد برأيي من اعتراف بها، لأنه الآن الصورة هي كالتالي: لدينا هرمز تحت الضغط، لدينا المضيق الآخر باب المندب، لا نقول أنه مغلق ولا نقول هنا الدقة، لا تسمحي لي بنص دقيقة، هنا يجب أن نميز قليلا، لا يمكن أن نقارن سيطرة إيران على هرمز بالتأثير الذي بات يتمتع به الحوثيون على باب المندب. هو منطقة
0: لماذا؟
1: أوسع، يعني بحسب يعني

0: التحليلات التي تبعتها هو طبيعة جغرافية أكبر، هناك انخراط دولي أكبر بكثير، وهناك مصلحة دولية تتخطى النفط فقط، وبالتالي هناك التجارة الدولية.
1: بس في منهم يعتبروا بأنه سبيدس مثلا هي متواجدة يعني كمهمة دفاعية، ولكن هل هي قادرة مثلا يعني مثل ما عم تحكي وسام أنه تتفاعل يكون لها دور؟ بس
0: بدي أقول شيء واحد وبعدين فلنختلف أكثر. هناك لحظة غير مفهومة كثيرا، ما الذي حصل هناك؟ هناك كثير من الأمور الغامضة، ولكن تقديري أنه موضوع تكتيكيا محدود، قوات مجاميع مسلحة تابعة للحوثيين تتقدم إلى منطقة تسيطر عليها على حساب أطراف أخرى بشكل غير مفهوم تماما، ولكن الفكرة لا يمكن أن يكون هذا التحرك العسكري المحدود أن يكون لديه هذا التأثير الضخم عالميا. لا أعتقد أن المجتمع الدولي مهما سمعنا، ولا أعتقد أن العالم سيسمح بأنه تغيير بهذه البساطة بهذه المحدودية أن يكون له كل هذا التأثير. أعتقد أنه الوضع مفتوح على التغيير، لا يجب الاعتبار أنه سيطرة الحوثي على هذه الأراضي البسيطة هو وتغيير جذري دائم
1: عبد الجليل. نحن نتابع الآن هذه الخريطة يعني، وانت مختص عندنا بالعربية تشرح لنا بالضبط خطوة بخطوة التقدم العسكري، هذا التقدم العسكري وحتى يعني جغرافيا كيف يمكن أن نفهمه بطريقة مبسطة نحن والمشاهدين؟
2: قد يتفاجأ البعض، وربما هذا يعارض ما قاله وسام، في أضيق نقطة عند المضيق هو أضيق حتى من مضيق هرمز. لأننا عندما نشاهد الخريطة التي أمامنا ونشاهد جزيرة ميون، خاصة الخريطة الأكثر قربا من المعيار على الأرض، نشاهد هذه الجزيرة، لأن الحوثي إذا قرر الآن أن يحاول إغلاق ولا يمتلك إمكانية إيران، لكن مجرد تهديد الملاحة البحرية هذا يعني بأن ارتفاع تكلفة الشحن وارتفاع تكلفة التأمين. من الجزيرة إلى السواحل الإفريقية نحن نتحدث عن 20 كيلومتر فقط، وهذه مسافة قليلة جدا. ثم خطوط الملاحة البحرية التي نشاهدها أمامنا باللون الأحمر وهي الخطوط الرئيسية التي تعبرها غالبية السفن، نشاهد خريطة السيطرة التي كانت قبل التحركات الأخيرة للحوثيين. المناطق التي كانت تحت سيطرتهم هي أساسا في الحديدة، كانت تبعد بمسافة كبيرة عن هذه الخطوط التي نشاهدها بالأحمر، وبالتالي تهديدهم للملاحة كان أضعف. هم الذين فعلوه لم يتوجهوا نحو السيطرة على أراضي يمنية، لم يحتاجوا إلى تعزيز مناطق نفوذهم لحماية صنعاء عسكريا. الهدف كان التحرك نحو مضيق باب المندب، هذا هو الهدف الرئيسي، حتى على فوق الركام، فوق الضحايا، فوق الخسائر البشرية، لا يهم، كان هناك أمر للوصول إلى باب المندب ويجب أن يتم الأمر. لكن لأختم بنقطة بسيطة، لأن عبادة لديه ما يرد علينا
1: على وسام
2: خاصة، عندما يصرح ما يحاول الحوثيون أن يجعلوه واجهة سياسية، هم لا يمتلكون واجهة سياسية، لكن إذا قدرنا بأنهم حاولوا أن يعطوا صورة للعالم لا نسعى لغلق مضيق مبلغ، طبعا إيران كانت تقول أنها لن تغلق هرمز قبل أن تغلق هرمز، لكن هناك نقطة مهمة جدا، هم الآن يحتاجون لربح الوقت. لماذا؟ لأن القوات المهاجمة التي وضعت سيطرة في هذه النقاط، سيطرة بروباغندا حتى الآن وليست إثبات أو تثبيت الأرجل، تحتاج لجلب قوات أكبر من مناطق أخرى، من جبهات أخرى حساسة جدا، هي لا تتقدم إطلاقا في جنوب غرب تعز وهي أهم نقطة، مناطق جبلية، بدون السيطرة على هذه المناطق الجبلية وجلب المزيد من القوات لن تستطيع البقاء.
1: طب أنا عبادة بعرف أنه يمكن عندك أيضا رد على وسام، ولكن أريد أن أعرف ما هي الخيارات المتاحة للقوى الدولية والإقليمية لحماية الملاحة في باب المندب من دون الانجرار إلى تصعيد أوسع، أم خلص وصلنا لنقطة يجب الحسم مع الحوثي؟
3: في تجربة سابقة، تجربة القراصنة الصوماليين بعد 2005 واللي استغرقت وقت طويل لحلها، سنوات طويلة لحلها، لا يمكن التعاون،
1: واللي عم بينسقوا أيضا مع الحوثي في تعاون مع الحوثي وإيران،
3: الشباب الصوماليين يعني في
2: تقارير وغيرها
3: يعني في مقاتلين، يعني هذه الظاهرة الآن هي ظاهرة أقرب إلى حالة قرصنة، لأنه يعني ليست دولة بمعنى الدولة، ليست حكومة، ليست قوة دولية معترفة بها تمارس سيادة على أرض يعترف بها أنه تحت سيادتها. فالآن كل ما جرى لا يمكن قراءته إلا في سياق الصراع الإيراني الأمريكي، ليس له سياق آخر. لذلك عندما يقال أن الأمر لا يعني الملاحة الدولية ولا يعني الأمريكيين،

0: هذا نفاق دولي، يعني نفاق من الحوثيين، وطبعا هو نفاق تقوده إيران
1: ربح الوقت.
0: لربح الوقت لحتى ما يكون في رد فعل دولي على ما حدث. الحقيقة أنه
2: يعني حقيقة سمعنا الرئيس ترامب حديثه اليوم مع موضوع الحوثي، يبدو بأنه حقيقة لا نية لتحرك دولي. وسام،
3: أعتقد أنه ترامب أمام خيارين، والاختبار الأكبر سيكون ربما عبادة يصحح لي، هو غدا الأحد في الليل عندما تفتتح الأسواق الأسيوية. كيف سيسعر العالم استهداف الميليشيات أو القوى التابعة لإيران لأنبوب نفط شرق غرب. وكيف ستسعر الأسواق التهديد، ولا نقول سيطرة الحوثيين على باب المندب،
2: تهديد نكون دقيقين لأنه بعد ما في سيطرة كاملة، وبعدين الحرب بعدها والمعارك موجودة، من الممكن الاسترجاع هذه المناطق
1: حاليا لا يمكن.
3: فبالتالي ترامب الخيار الأول هل ينخرط في هذه الحرب، وبالتالي قد يكون هناك من يقول له نحن أصلا نحاول أن ننسحب من هذه الحرب وكيف ننخرط في المزيد، وهل نسمح في المقابل أن تصعد أسعار النفط إلى هذه المستويات. لنتذكر أنه كل ذلك يصب في صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل في أمريكا، وبالتالي المسألة كبيرة. وأيضا الصورة الكبيرة، إيران تحت ضغط اقتصادي كبير وترد بضغط كبير، أيضا هجوم ثلاثي واضح، هرمز يمينا، باب المندب يسارا، وخطوط يعني وانبوب شرق غرب في المنتصف. هذه صورة من الضغط الإيراني.
0: ميسون، هذا هو لب الموضوع. إيران تحت ضغط كبير لأنها شعرت أن ورقة مضيق هرمز ستتآكل بالنسبة إليها
1: وجودية.
0: مع عودة النفط للتدفق عبر مضيق هرمز، يعني مستويات 15 مليون برميل يوميا، ردت عبر باب المندب.
2: شكرا، انتهى هذا الملف. سنتوقف مع فاصل ونعود لنكمل بعده مواضيع الأسبوع وبعد مع زملائنا هنا في الاستوديو.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
0: أنور السادات كفر وقتل،
1: وتحالفوا مع أطراف الانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: نتابع الأسبوع وما بعد. تلت علي الطاهر في جنوب لبنان كانت في دائرة المواجهة هذا الأسبوع، فبعد تفجيرات سببت هزة أرضية بقوة 4 درجات تقريبا حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت تل أبيب أنها دمرت أنفاقا وبنى تحتية تحت الأرض في تلت علي الطاهر. قالت أنها تابعة لحزب الله، وأوضحت إسرائيل أن طول البنى التحتية المدمرة تجاوز 2 كيلومترين فضلا عن العثور داخلها على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية على طيارات مسيرة من إنتاج إيران. هذا ما قالته إسرائيل. اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون زار مدينة النبطية جنوب لبنان، تفقد خلالها عددا من المرافق التي تضررت جراء الغارات الإسرائيلية، وصرح أنه لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي. دعونا نبدأ زملائنا والمشاهدين مع هذه الصور اللي كشف الجيش الإسرائيلي وقال إنها من المسارات تحت الأرض التي دمرت في مرتفعات علي الطاهر.

0: كان هناك جدل كبير حول تضخيم أهمية علي الطاهر العسكرية وتعظيمها. هل حقيقة الأهمية الاستراتيجية كبيرة بالنسبة لعلي الطاهر أم حقيقة بالغوا بتعظيمها؟
1: اسمحي لي أنه تقولين جدل كبير، هذا جدل كبير أتى بعد أن سقطت علي الطاهر وليس قبل أن تسقط علي الطاهر.

0: كل متحدثين حزب الله كانوا يقولون بأنه إيران ستتدخل والحوثي سيتدخل والدنيا كلها ستتدخل إذا هاجمت.
1: حتى أحدهم قال أنه يعني إيران ستدخل مباشرة في الحرب بلبنان إذا ما يعني تهددت.
2: يعني نجحت إسرائيل بدفع حزب الله وإيران إلى الفخ اللي هي كانت تريده، أنه يستغل نتنياهو هذه التفجيرات بعلي الطاهر يستغلها انتخابيا.
1: يعني لننظر إلى هذه الصور. نتنياهو وبعد أن حقق ما حقق قال إنها أكبر منشأة للمنظومة الإيرانية خارج إيران، وأنظر إلى هذه الصور ولا أجد شيء من هذه العظمة. بالتالي أنا مقتنع تماما بأنه هذا موضوع مضخم إسرائيلي، بل أنه فعلا فخ إسرائيلي وقع فيه حزب الله. لماذا؟ حزب الله في هذه اللحظة يبحث عن أسطورة، وإسرائيل تبحث عن صورة، وحصلت إسرائيل على الصورة، وليس هذه الصورة بل صورة التفجير. هذا الإدمان على صور التفجيرات الكبيرة، 1100 طن لتفجير تلة فيها هذا النوع من يعني 2 كيلومتر من الأنفاق. بالتالي ما تريده إسرائيل هو هذه الصورة، بينما حلم البعض يعني في جانب حزب الله بصناعة أسطورة جديدة ولم يحصل ذلك. بكل الأحوال هذا يعطينا فكرة عن ما تريده إسرائيل، وليس هناك أي رادع حقيقي أمام إسرائيل للأسف لتحقيق ما تريده. إسرائيل تعيد تعريف فكرة الشريط الحدودي الذي عاشه لبنان بين 78 و2000. في الشريط الحدودي السابق كان هناك احتلال مباشر، كان هناك ميليشيا متعاونة مع إسرائيل. في النسخة الجديدة هناك سيطرة ليس بشكل كامل، هناك تواجد عسكري، هناك تلال تحت السيطرة، وهناك تدمير للبنى التحتية.
2: طب هل تدمير هذه الأنفاق، عم نحكي عسكريا، أنا دائما بتعاطى معك عبد الجليل كمختص عسكري لأنه بتتابع
1: بالأمور العسكرية،
2: هل يمكن اعتبار تدمير الأنفاق يعني إنهاء الخطر العسكري لحزب الله في جنوب لبنان؟
3: الأمر أكثر تعقيدا، دعيني أشرح نقطة واحدة. أولا 1100 طن من المتفجرات هذا يعادل ضعفي التفجيرات معادلة ما حصل في مرفأ بيروت. مرفأ بيروت 500 طن تقريبا في مرفأ بيروت، هي ليست نفس المادة ولكن المكافئ. لماذا أحسسنا بهذه الهزة الكبيرة؟ رغم أنه كان هناك تفجير في مجدل زون في بداية الصيف أيضا عنيف جدا، كان هناك نفق من 200 متر لكن لم يكن أحد على ما يبدو. الأنفاق بما أنها كانت عميقة، عندما يحبس هذه القوة التفجيرية تبقى محبوسة في الأرض، فهذا يتسبب بالهزة الأرضية. هذا يدل بأن المتفجرات الإسرائيلية وصلت إلى العمق، هذه النقطة. لكن الصورة أتفق مع وسام، هذه المرة الصورة كانت باهتة، صورة العثور على المتفجرات والأسلحة. عادة ما كان الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع مطولة، هذه المرة اختار مقاطع سريعة جدا. هو وصل إلى مدخل بعض الأنفاق لكن لم يستطع الدخول إلى قلبها.
2: هو قال كيلومتر،
3: اعترف لا يريد الدخول إلى قلبها، لذلك هو قام بتلغيمها بطريقة معينة. ويقدر عدد الذين كانوا فيها 50، جزء منهم فروا في الضباب وجزء قتلوا وجزء منهم قتلوا أثناء الفرار. لكن الذي يهمنا الآن هو أن هذه موقع التلة الذي جعلها عسكرها وجعلها نقطة مراقبة عسكرية هو الجيش الإسرائيلي عندما دخل إلى لبنان وبقيت هناك لثلاثين سنة أو أقل بعض الشيء، وهي هذا الوضع. الذي حصل الآن هو أنه مثل ما قالت إسرائيل، هذه المنشأة هي منشأة كريات لبنان، هي لأنه معروف بأن الكريات هي موقع
2: قيادة شمونة.
3: صحيح، قيادة تحت الأرض، وهناك أيضا لدينا موقع قيادة تحت الأرض، ووصفت بأنها أكبر موقع محصن تحت الأرض إيراني خارج إيران.
2: بدي أعرف أنا هذه الصور، يعني صح أنه عم تصفوها أنها باهتي يعني وليس لها من الأهمية،
1: يعني مهمة
0: كاشفة جداً على النبطية، كاشفة على منطقة واسعة جدا. وبالتالي
1: يعني لا أقول أنه غير مهمة، بس هل هي فعلا أهم مكتسب أو أصل القوة الإيرانية خارج؟
2: بس أنا بدي أسأل، ليش إسرائيل يعني حاولت قدر المستطاع أن تعرض الأسلحة وتعرض هذه الصور من الأنفاق؟ هل هي تريد أن تثبت للعالم بأنه حزب الله ما زال يحتفظ بقدرات هجومية وبالتالي يبرر ما يقوم به في جنوب لبنان الإسرائيلي؟
3: أرادت أن تثبت بأنها لم تفجر جبلا فارغا فقط.
2: إيه عبادة،
0: هي لم تفجر جبلا فارغا.
2: صحيح. هل هذه الصور يريد منها تبرير ما يقوم به في احتلال في لبنان؟
0: في لا نغفل الجانب الانتخابي الآن في إسرائيل، ومن يدري أنه إذا كانت هذه نهاية المطاف فيما يكشف من صور، قد تكشف صور لاحقة.
3: مستحيل وصول.
1: يعني تتحدثين عن التبرير؟
0: لا، قد تكون هناك في إرشيف من الصور محتفظ به.
2: أنا عم بأكد للعالم أنه هيدي الأنفاق حقيقة ما زالت الأسلحة فيها، وأنه الجيش اللبناني مش قادر أنه يسحب هذه الأسلحة.
1: كلامك عن التبرير وكلام

0: الزملاء هو لب الموضوع. نحن دخلنا في الحلقة المفرغة التي كل طرف يبرر فيها وجود الآخر. حزب الله موجود لم ينزع سلاحه، بالتالي إسرائيل تبقى وتتمدد.
1: نعم.
0: إسرائيل تبقى ومتمدد، وبالتالي حزب الله يرفض نزع سلاحه.
2: أنا هيدي
0: هنا يدخل الرئيس اللبناني أو الدولة اللبنانية لمحاولة الدخول في هذه المعادلة، ولكن
1: اليوم يعني الرئيس زار النبطية وطمن الناس، يعني كمان هذه الزيارة رمزية.
3: أحس بهذا أرضية سكان النبطية، هذا أمر
1: أكيد.
3: لكن في جملة بسيطة أريد أن أشرح نقطة. نحن نعرف بأن الهدف من هذه العملية هناك جزء انتخابي، هذا صحيح. لكن إسرائيل بعد أن فجرت التلة تراجعت إلى ما وراء التلة، هذا ردا على توسيع المنطقة.
2: هذا ضغط أمريكي ضمن ترتيبات معينة.
3: ألا أتوقع
2: أن ورقة للحكومة
3: السبب للمنطقة. عسكري عبادة، السبب هو أن المنطقة لم تزل غير مؤمنة 100%. وطبعا نتنياهو لا يريد مشاهد ميركافا تحترق أثناء الانتخابات.
1: عبادة
2: في جانب يتعلق بالتفاوض مع الحكومة اللبنانية، في موقف مهم جدا،
1: بس اليوم الرئيس قال ما في مفاوضات.
2: هذا هو الموقف المهم من الرئيس اللبناني، لأنه ما تصرف فيه إسرائيل الآن ليس فقط تجاه الحزب، يعني في جانب تجاه الحزب
1: تجاه المفاوضات أيضا،
2: لكن تجاه ما هو تصرفها تجاه الدولة اللبنانية وتجاه الدولة السورية. هي لا تبدي أي استعداد لتقديم يعني تصرفات على أساس أنه يمكن أن تعامل مع دول تمارس سيادتها على أراضيها،
1: يعني بطريقة غير مباشرة تعرقل هذه المفاوضات التي يحاول اللبناني أو الحكومة اللبنانية يعني تحاول جاهدة لإنجاح هذه المفاوضات.
2: ولكن اسمحي لي، أنا يعني في جانب مهم في كل ما يجري الآن هو يتعلق بحزب الله وصورته وسرديته. هناك انهيار لسردية قامت على مدى عقدين من الزمان، والحقيقة أنه مقاومة إسرائيل أو قتال إسرائيل هي عنصر البروباغندا أو عنصر الإعلام في حزب الله، هو الصورة، ولكن الماهية مختلفة. ماهية حزب الله ليست محاربة إسرائيل، ماهية حزب الله هي أنه ذراع في الحرس الثوري الإيراني وجزء لا يتجزأ عقائديا من هذا النظام الموجود في إيران.
1: لا بس في ناس راح تخالفك الأمر وتقول هي يعني أنه رجال حزب الله هن جنوبيون ويقاتلوا
2: حفاظا
1: على الأرض. على كل انتهى وقتنا، سنتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعده الأسبوع وما بعد.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

نتابع الأسبوع وما بعد. فوز تاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا أنهالت، تابعناها هذا الأسبوع. فوز يهز المشهد السياسي الألماني، يفتح الطريق أمام أقصى اليمين نحو السلطة المحلية. الحزب كما تابعنا حصد 43.8% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتز اللي حصل على 17.2% فقط، وهذه تعتبر أسوأ نتيجة للحزب في الولاية. ميرتز أقر بأن النتيجة هزت حزبه من جذوره، أكد أن ما حدث سيغير ألمانيا بأكملها. هذا الفوز أيضا أعاد ملف الهجرة واللجوء إلى واجهة النقاش السياسي، فاقم من مخاوف

تساؤلات بين اللاجئين والمهاجرين. هنا سأتوقف مع كيف عبر المستشار فريدريتش ميرتس عن صدمته الشديدة من نتائج انتخابات ولاية

0: هل يمكن اعتبار بأنه نحن أمام تحول تاريخي بأنه هذه الانتخابات في ساكسونيا أنهالت هي مختبر سياسي للمستقبل الألماني؟
1: إنها البداية فقط يا ميسون، إنها بداية الموجة، وهذه الموجة ستتصاعد وستصل إلى الاختبار الأكبر ليس في ألمانيا ولكن في فرنسا في أبريل المقبل، عندما سيكون أقصى اليمين لأول مرة أمام فرصة حقيقية أولى لحكم بلد أساسي في الاتحاد الأوروبي وهو فرنسا. ولكن نكهة انتصار يمين متطرف في ألمانيا مختلف تماما عن أي مكان آخر، لأن هذا البلد فيه وصمة الظاهرة الأبشع في تاريخ نازية. أوروبا والتي هي النازية، التي يربطها الناس أنه هذا النوع من التفكير، هذا النوع من رفض الآخر إذا ما كان ذلك صحيحا،
0: لأنه يعني ما فينا نعتبر ساكسونيا أنهالت أو النتائج فيها حالة خاصة،
1: أول شيء ساكسونيا
0: وإنما يعني يمكن تعميمها على كل ألمانيا وكل أوروبا.
1: ساكسونيا هي أصلا معقل اليمين المتطرف، والمفارقة هي جزء من ألمانيا الشرقية التي كانت شيوعية، وبالتالي كل المناطق الشيوعية انقلبت عقائديا لعكس الشيوعية أولا، ثانيا هذا تصويت له علاقة بالاقتصاد، وثالثا والأهم لا يجب أن نقلل من أهمية وجود مشكلة اسمها مشكلة الهجرة. هل الهجرة هي المشكلة؟ لا، الاقتصاد هو المشكلة، ولكن هنا يحمل المهاجرون المشكلة، ولكن هل المشكلة موجودة؟ وهناك جزء من المهاجرين هم السوريون، عندنا مليون سوري يتساءلون اليوم، ومن الضروري أن نسأل باسمهم هل ستؤثر هذه الانتخابات على
2: غالبيتهم في غرب ألمانيا؟
1: هم موجودين في كل ألمانيا
2: بس غالبيتهم في غرب ألمانيا.
0: بس هون نحن بدنا نعرف أنه البديل نجح لأنه أكثر يمينية أم لأنه الأحزاب التقليدية مثل حزب ميرتش وغيره ما بقى عندهم قدرة على إقناع الناخبين،
3: لم يقدموا
0: جواب، ما في برنامج أو إنجازات حتى يجذبوا هذا الناخب.
2: تفضل. تبدلنا الكلام. لا, لا لا في البداية هذا الحزب هو جاء ليكون أكثر يمينية من حزب الديمقراطي المسيحي حزب المستشارة، لأنها بقيت في يمين قريب من الوسط وكان يتحالف مع أحزاب أخرى، وكان حزب نخبة دكاترة
1: حزب اليمين
2: حزب برجوازي
1: حزب في البداية تقليدي حكم ألمانيا بآخر 50 سنة.
2: لكن الآن نحن نتحدث عن حزب يرفض أن يحافظ على مسافة من النازية، لأنهم تعرفين أن بعضهم يقول بأن ليس كل من عمل في الأس أس هم مجرمين.
0: نعم.
2: كان يقول الآن يطالبون بتغيير المناهج الدراسية،
3: تغيير سردية الذاكرة،
2: صحيح، تقليل تدريس ما يتعلق بهتلر والإكثار من بسمارك، على أساس أنه فيه مقولة شهيرة لرئيس الحزب المؤسس يقول بأنه الفترة النازية هي ريشة في عصفور ألمانيا التي تمتد نعم. 1000 سنة. لكن هذه الولاية
3: ولكن هذا تيار.
0: نعم.
3: يعني في شيء مهم أنه القيادة حزب البديل فيها أكثر من تيار، وفي أليس فايدمان اللي طلعت بمقابلة مع إيلون ماسك بحوار مع إيلون ماسك بعتقد من سنتين
2: ويدعمها بقوة،
0: صحيح هو بيدعمها،
3: وحينها قدمت سردية مختلفة قالت أنه هذا الحزب هو الحزب الوحيد الذي يدافع عن اليهود في ألمانيا، دخلت بالصراع الإسلامي اليهودي يعني، وقالت أنه نحن توجهنا ضد هذه الهجرة الإسلامية التي تغير أوروبا، وبالتالي نحن المدافعون الوحيدون عن اليهود بمقابل تيار آخر في الحزب حتى ينتقد النصب الهولوكوست، يعني يعتبر أنه
2: يريد إزالته، صح،
3: يعني يريد إزالة حتى نصب الهولوكوست.
0: بس كمان يعني كمان في صور تابعناها يعني لبعض أنصار حزب البديل بأحد المهرجانات كانوا عم يرفعوا تحية هتلر،
2: حتى قادة
3: ارتباط بالنازية واضح جدا انه هذه شكل من اشكال النازيه المحدثه او النيو
0: نازية. بس السؤال هون اوروبا كيف رح تتحمل،
1: هناك ذاكرة
0: اوروبا وامريكا كيف رح يتحملوا مثل هذا الحزب اذا كان حقيقه لديه هذه الافكار المتطرفه للوصول الى النازيه كما نتابع بهذه الصوره، يعني انه يتحملوا ويخلوه يربح.
3: بس اسمحي لي انا يعني ولو اخذت من وقت الزملاء في العامل الاقتصادي اللي تحدث عنه وسام، هو عامل مهم جدا في هذه الولايه في ساكسونيا أنهالت، لسبب لانه نتحدث عن عدد سكان مليوني نسمه
2: صغيره جدا، هي
3: في مجتمع صناعي في وظائف صناعيه، في حوالي 10% من السكان مهاجرين، حوالي 190 ألف مهاجر، وفي هذا الانفصام بنوعي الهجرة، هذه مسألة أساسية، في هجرة الناس اللي آتين للبحث عن المستقبل يائسين من وضعهم ببلدانهم.

0: فيها حروب مثل ما كان الوضع في سوريا وغيرها، وفي الهجرة الذكية، الهجرة من المتعلمين. بساكسونيا انهالت واحد من كل 7 أطباء هو مهاجر. تخيلي، وفي بعض الاحصائيات بتقول انه حتى 25% من الاطباء. في نقاش حتى مع حزب البديل انه كيف تريدون طرد الاطباء، يناقشون حزب البديل
1: انه الاطباء
0: غير اكفاء وانه ليس لديهم، لا يتحدثون اللغه الالمانيه بما يريح المريض.
2: يعني الرعب الذي يتسبب به الحزب لا يتعلق بالمهاجرين فقط، اكبر مشكل هو ان هذا الحزب موالي لروسيا. النقطه الاولى،
0: هذا جناح الحزب،
2: هذا لا أقول زعماء الحزب، زعماء الحزب. النقطه الثانيه، هذا الحزب هو مضاد للاتحاد الاوروبي.
3: كنت عم بسأله أنا بالبداية، أنه أوروبا وأمريكا كيف رح يستوعبوا، رح يتحملوا وصول البديل؟
2: هي عينة صغيرة.
0: أقول أكثر من ذلك، أقول أكثر من ذلك، في شيء مفارقة، أنه في 2 احتفلوا بفوزه،
1: بوتين
3: وترامب
0: نفس الوقت. يعني ترامب احتفل بشكل غريب، ويعني ووضع النتائج، واللي أعاد تغريدها هو رئيس الصندوق.
2: بوتين يحتفل بصمت، بوتين يحتفل بصمت.
3: لا بس مشان برأيك، ليش ترامب، ليش ترامب كان مبسوط به؟
4: لأنه هذه الموجة
3: الحزب البديل
4: يتتماهى مع موجة ترامب،
0: لأنه هو حزب البديل من أجل أمريكا.
4: هو يعني هو البديل من أجل أمريكا، وبالتالي هو يجد نفسه في هذه المواجهة للسيستم. وأيضا بوتين يجد بأنه النخب الأوروبية كما قال فشلت. ولكن مهم أن نضع كل قصة في سياقها.
3: تفضل.
4: ألمانيا فيها جرح كبير في الذاكرة. هؤلاء الذين يقترعون اليوم، جدهم وجدتهم كانوا يحيون أدولف هتلر، الذي هو الآن في يعني تعارف أنه هذا الشخص الأسوأ في التاريخ المعاصر. بالتالي كيف يمكن أن يتعايش إنسان مع أنه أنا تاريخي القريب وليس البعيد كان بهذه البشاعة؟ هناك من يحاول أن يقول، أن يتصالح مع هذا التاريخ ويقول لا، الألمان ليسوا بهذا السوء، هناك سيئين في التاريخ، ولكن ليس كل من كان جزء من هذه الموجة هو بالتحديد شرير. ثانيا، هناك دائما تصويب نحو المهاجرين، لأنه يرون بأن المهاجر يغير طبيعة المجتمع
3: والثقافة.
4: والثقافة، وهناك مشكلة الأساسية في عالمنا اليوم هي مشكلة الهوية، من نحن. هناك هذا ما نراه، وهنا أعطوني دقيقة لأنه مهم، وأنا أكيد
3: لما تكون أمور تاريخية وأمور ثقافية كل الوقت لك.
2: ونحن عارض وطالب بحق الرد.
4: نحن ننظر إلى هذه الموجة اليمنية المتطرفة وهي مخيفة كحدث، ولكن هي ردة فعل. الذي حصل أنه في آخر 30-40 سنة ركب في هذا العالم الغربي موجة عقائدية أخرى لا أحد يتحدث عنها، التي ميعت مسألة الهوية، التي سهلت مسألة الهجرة، يلي هي التي تسمى الووك أو اليسار المتطرف، الذي أرسى النظام الموجود.
0: لا تكن يسارا، كانت يمينا،
4: يعني
0: كانت يمينا وسطيا،
4: أيا كان، هناك شيء حصل غير مفهوم المجتمع، وهناك ردة فعل بأشكال ربما قد تكون متطرفة. ولكن نعود إلى السوريين، المهم، الموضوع مهم. الأرقام لمصلحتهم، 61% من المهاجرين السوريين يعملون. هذه النسبة ترتفع إلى 73% في صفوف الرجال. وبالتالي كيف يمكن لألمانيا أن تقول أنا أعاني من نقص في عدد السكان، أريد أن أحصل على عمال، وفي نفس الوقت هناك من يقول يجب إرسال العمال؟
3: حكيتوا كثير عن النازية، هناك رسم كاريكاتوري حقيقة ببين انفجار صندوق ذكريات النازية اللي كنا بتحدث عنها وسام الآن، ليتجسد بزعماء حزب البديل لأجل ألمانيا. عم نتابع هذا الكاريكاتير، زعماء الحزب ألريش سيغموند وأليس فيدال اللي حكى عنا عبادة من شوي يطاردون المستشار ميرتس بعد أن ضاعفوا نسبة الأصوات اللي حصل عليها مقارنة بالانتخابات السابقة.
2: في مقال الجريدة كتب مع هذه التغريدة
0: النصر النازي في الخلفية.
2: صحيح، في مقال الجريدة كتب إنه منتصف ليل ديمقراطية. هناك بعض المبالغة، بعض الشيء، لأنه في البداية لما شاهدنا ميلوني في إيطاليا الجميع قالوا هذه الفاشية ستحكم إيطاليا، بعدها عدلت خطها والجميع تأقلم معها، بل أصبحت مثال للأوروبية أو الأوتريشية الناجحة. لكن هناك مشكل آخر. المشكل، أنا هنا أوافق وسام عندما قال بأنه هؤلاء عايشوا النازية. لا أتوقع بأن هذا الشاب الذي كان يحيي النازية،
0: لا ما عايش النازية، أنا قلت أنه هم
3: أجدادهم،
0: يعني أجداد.
2: لا أتوقع أن أحدهم قد قرأ كتب روزنبرغ أو كارل شميدز أو حتى كفاح لهتلر. الموضوع بسيط جدا، الموضوع أن هذه أوروبا ألمانيا الشرقية كانت تحت حكم مختلف ولا تزال

0: الذكريات ألمانيا الشرقية. هؤلاء تربوا لعقود على أساس الدولة القوية أو تسلط الدولة أو الدولة التي تفرض القرارات وتتحكم في الأمور
1: والهيبة. هيبة أظن الدولة. موضوع الهيبة بألمانيا
0: صحيح. هذا الشيء لا يشاهدونه في ألمانيا الغربية. لذلك هذه المدينة لأشرح نقطة بسيطة عاصمتها ماجدبورغ هي غير مشهورة، مليوني نسمة فقط، تعاني من هجرة كبيرة. ألمانيا الشرقية خسرت مليوني ألماني هجروا إلى ألمانيا الغربية منذ توحيد الألمانيتين. هذه المدينة هي المدينة التي فيها مدينة فيتنبرغ أو المدينة التي بدأ فيها الإصلاح البروتستانتي. هي المدينة التي انبثقت منها حركة بوهاوس التي غيرت المشهد المعماري في ألمانيا. هي تمثل أكثر مما يمثله عدد سكانها، لكن في النهاية في نهاية المطاف ستبقى مختبر صغير لكن لا يمكن تعميمه.
1: يعني على كل سنرى إذا كان فوز حزب البديل سيشكل تهديدا أيضا للاتحاد الأوروبي. سننتقل إلى موضوع أخير، موضوع مهم جدا وكلنا كنا عم نتابعه من كم يوم، وهو إذا كانت وصلت هواتف الآيفون إلى نهاية عمرها الافتراضي. سؤال لا يفضله الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أبل جون تيرنس الذي تولى منصبه أول سبتمبر خلفا للرئيس السابق تيم كوك، والذي يبدو أنه يعيد استراتيجية عراب الشركة ستيف جوبز. وجون تيرنس يرى أن آيفون هو بالفعل أفضل جهاز للذكاء الاصطناعي، يؤكد أن أبل تضع خصوصية بيانات المستخدمين في مقدمة أولوياتها مقارنة بمنافسيها. وتحت شعار سوربرايز أند شاين أطلقت شركة أبل هذا الأسبوع مؤتمرها الخريفي السنوي وأعلنت عن منتجاتها الجديدة، أبرزها كان هاتف قابل للطي الذي طال انتظاره والأول في تاريخ الشركة. كلنا على الطاولة معنا آيفون، تعتبروا أنتوا الآيفون من الممكن أنه ينقرض أو يكون وصل لنهايته؟
2: لدي جواب غريب شوي. أعتقد أنه مستخدمي آيفون لا يفكرون كثيرا بما يقدم لهم آيفون. آيفون ليس آلة تأخذين منها مكاسب، آيفون هو انتماء. نتحدث عن ستيف جوبز ونتحدث عن تيم كوك، وأنا أميل إلى الاعتقاد بأنه تيم كوك هو العبقري الذي حول، طبعا ستيف جوبز هو الذي صنع الأسطورة، ولكن الأرقام هو الذي صنع الإمبراطورية. آيفون لم يصنع آلة تكنولوجية لكن خلق قبيلة تضم الآن 3 مليار تليفون آيفون نشط في العالم. تخيلوا بلحظة واحدة، إذا ما كنتم من أهل الآيفون يصلكم رسالة المسج بلون الأزرق، وإذا ما أتتكم الرسالة من أحد خارج قبيلة الآيفون بأي لون سيكون؟ باللون الأخضر. تخيلوا أنه هذا الفرق بين اللون الأزرق أو الأخضر يحكم نظرتك للإنسان. بحسب دراسات في أمريكا هناك 90% يعتقدون من وجود وصمة اجتماعية إذا ما أنت من أهل الآيفون إذا ما وصلك رسالة باللون الأخضر. ثانيا تخيلي 23% يعتقدون أن الرسالة باللون الأزرق أو الأخضر تؤثر على حظوظ المواعدة الغرامية بين الأشخاص، وبالتالي هذا فعلا حقيقة. وأخيرا
1: أنت أكثر إبداعا 10%
2: من أتباع قبيلة الآيفون يعتقدون بأن صورة المستوى الاجتماعي لمن هو ليس حاملا الآيفون مختلفة. هذه وقائع، أنا لا أقول أنها صحيحة.
1: صار اقتاء الآيفون يا وسام بهالحكي.
2: وبالتالي لماذا أنا قلت أنه آيفون ليس آلة؟ الذين يقتنون السامسونج يتفخرون بما تقدمهم لهم، هذا هو انتماء وليس آلة.
0: أنا أرشح وسام بقوة لأن يدير مؤتمرات أبل المقبلة.
1: هو من أشد المعجبين بها.
0: طبعا الأمور التقنية.
2: أنا لست معجبا، أنت تجدين نفسك في قلب هذا الإيكو سيستم، يقال إيكو سيستم، عندك كل شيء في حياتك.
1: حبيت كلمة الانتماء قبيلة.
0: عبادة متحمس جدا للموضوع.
3: يعني نحن لسنا بالبزنس بشكل مكثف، وهو مفهوم يعني معظم دراسات البزنس تركز عليه كمسألة أساسية بهالمجال. ولكن نحن يعني أنا الآن نتحدث عن هذا الجهاز الجديد، الجهاز القابل للطي. يعني في شركات سبقت أبل إلي، سامسونج
1: وعلى فكرة في كامبين على تويتر على أكس وعلى غيره، يعني they are mocking من they are having fun. يعني
3: ولكن أنا شخصيا يعني أنا هذا الجهاز لا أخرج من البيت غالبا من دونه، لأنه أكبر من هاتف. هو الهاتف الآن هو يسمى هاتف ولكن هو ليس هاتف، هو يعني يقوم بوظائف كبيرة وكثيرة جدا يعني.
2: مثل لايف كوتش.

0: مي لايف ماشين
1: يقوم بكل الوظائف يعني حجز التذاكر
2: مني كمبيوتر فينا نعتبره
1: الشوبينج الان عليه كل شيء عليه التواصل الاجتماعي كله عليه
2: سهل لك الايفون بس كل سامسونج كان عنده اياه يعني
1: الان هو النقاش بالجهاز الجديد الذي سيحكم حياتنا هذا الجهاز هو خطير لدرجه انه كان في جهاز اسمه التلفزيون هو السنتر هو المركز في حياه البشريه ربما لاكثر من 50 سنه اتى الجهاز الذكي الهاتف الذكي ما يسمى هاتف ذكي واحتل المركز بعد ذلك حتى نحن الآن من يشاهدوننا سيشاهدون مقاطع من هذه الحلقة عبر هذا الهاتف الذكي
2: وفيهم كمان لايف يشاهدون
1: والبعض لايف ستريمينج فتحول المركز من الجهاز الكبير حتى يعني في موائمة بين الجهازين يعني الانتقال بينهما هذه مسألة صارت يعني أساسية بكل نماذج أعمال المؤسسات العالمية ولكن الآن التفكير بالجهاز الجديد في تفكير عند أوبن أي آي بإنتاج جهاز جديد ولكن أنا لا أعتقد أن هناك ما يمكن أن يحل محل هذا الجهاز طب
2: يعني فينا نفهم أنه أبل هي قادرة أنه تطور الآيفون مع الذكاء الاصطناعي يعني
1: هذه هي الفكرة
2: الذكاء الاصطناعي لن يلغي
1: هذا
2: آيفون.
1: هو التحدي أوبن أي آي تريد إنتاج جهازا جديدا لعالم الذكاء الاصطناعي أبل تقول أن هذا الجهاز يمكن أن يكون مركز عالم الذكاء الاصطناعي
2: يعني مثل ما عمل جوبز أنه طلع الآيبود بوقتها هلأ من الممكن أنه المدير الجديد يعطينا شيء جديد بعد هذا
3: الحديث عن المدير الجديد طبعا عبادة الجميع يقول بأن شيء مستحيل إلى أن يظهر وبالتالي لا يمكن أن نجزم ما يمكن أن نشاهد ليس هناك حدود للإبداع أو الابتكار حاليا
2: لأنه لما لستيف جوبز انتقدوا أنه ما رح تعطينا بعد أكثر من هيك طلع الآيبود بعد فترة قصيرة
1: الجميع يتذكر عاصفة أي جهاز جديد لابد أن يكون له شاشة الفكرة بجهاز من دون شاشة أعتقد أنها كان في محاولات
3: النظارات أبل مثلا
1: ولا حتى النظارات لم تصبح المركز ولا تصبح المركز
2: لا تزال غير ناضج عبد الجليل عم تقنعوا لعبد الجليل
3: لا انا اريد ان اتحدث عن المركز الاداري الذي شاهدناه لان شاهدنا عرض مبهر من الناحيه التجاريه
2: لانه والبصريه
3: صحيح لانه شاهدنا تيم مع وهو يسلم المقود هذا طمأن الاسواق وكانه يعطي المفتاح لشخص تكوينه مهندس تقني صحيح ان تيم هو مهندس صناعي لكن هذا المدير الجديد عندما نعين مهندس على رأس شركة مثل أبل نحن نعطي المفتاح للابتكار نعطي الفرصة للابتكار لأننا إذا تحدثنا على المؤسس جوبز وهو يؤسس أبل ثم انتقلنا إلى مرحلة أخرى مرحلة تيم التي شاهدنا كيف أنه كان يبتعد عن المغامرة كثير من التقنيات لم تكن جاهزة لم يكن أبل متأكد منها فلم يطرحها في السوق في الوقت المناسب مثل الهاتف القابل للطي هو ركز على تطوير سلاسل الإمداد ركز على
2: وهذا ما سخرت منه سامسونج يعني كما قلت يعني على اكس كان في كامبين طويل عريض
3: من
2: السخريه
3: تيم لم يكن الرجل الذي يغامر مثل ما ذكرتي هو الرجل الذي يبني شبكات لوجستيه يبني امبراطوريه تجاريه ويتاكد قبل ان يعرض شيء الان شاهدنا وجه جديد مدير تقني المهندس يغامر أكثر عادة لذلك شاهدنا هاتف قابل للطي وربما هذا طمأن الأسواق أكثر عبادة
1: أنا لم أجد أي مغامرة بالموضوع
3: لا هاتف قابل للطي
1: جرب مع سامسونج وجرب مع هواوي
4: يا جماعة
3: هل نجح
2: بس هو مميز عنه
3: هل نجح
4: بتقييم تقني بحت ليس هناك شيء مذهل ولا غريب ولا عجيب فيما قدمته آيفون الآن
1: في التجربة فقط
4: هو نعود لفكرة القبيلة آيفون يعطي هاتف جديد لقبيلته الكبيرة وهذه القبيلة ستكون سعيدة
3: قبيلة غير متعودة على الهواتف
2: بالانتظار عندما يطرح في الأسواق هنا رح تشتروا أو لا
1: أنا لأنه كتير. يجمع بين هذا وهذا والقلم أيضا
2: ملوك أول المشترين
4: عام 97 اشتريت أول هاتف لي وكان سعره 97 1100 دولار وبالتالي نتذكر أن الهواتف الأولى التي لم يكن فيها شيء كانت غالية
2: أيضا كانت
4: يعني مقارنة بأسعار اليوم هي كانت غالية الناس ستشتري خصوصا لأن شركات الاتصالات تؤمن هذا
2: نحن من برنامج نعم نعلن منتجة البرنامج رح تكون هي أول المشترين زميلتنا ملوك على فكرة مثل كل سبت دائما عندنا صور الأسبوع رح نتوقف مع أول صورة لهذا الأسبوع طبعا هي انتخابات تجديد النصفي وبهذه الصورة التي سنتابعها بعد لحظات تابعناها هي صارت على الهواء ترامب حشد الجمهوريين بدالاس هذا الأسبوع وسط قلق الحزب هل سيفوز؟
4: هناك فال شؤم في هذه الصورة keep the majority عبارة مقلوبة وكأنها

0: إشارة إلى أن ذلك يعني فوز ترامب غير مؤكد، وترامب أعتقد مهتم بكل احتمالات، إذا فاز سيكون بطل،
1: وإذا دخل الانتخابات بقوة وسام في آخر أسبوع أحسسنا بثقل.
0: إيه دخل بقوة ويريد أن يقول أنه أنتم تنتخبوني أنا ولا
2: أبرة في النهاية. خلينا نشوف بنوفمبر. أيضا سننتقل إلى صورة أخرى، ربع قرن 25 سنة ولا يزال الألم، صور ذكرى أحداث 11 من سبتمبر بمكان الحادث من ذكرى يوم أمس. 25 سنة مضيت على
1: الكثير يتحدث عن تأثير 7 أكتوبر، لكن 11 من سبتمبر ربما هو ما الذي أدى إلى كل هذا. سنتحدث عن 7 أكتوبر ربما بعد 20 أو 25 سنة، لكن حتى الآن لا يزال 11 من سبتمبر هو أساس
2: 7 أكتوبر بعدنا عم نعيشه، يعني بعد ما دخل بالتاريخ يعني تتندرسه بعدنا عايشينه.
0: نحن ربع قرن من 11 أيلول، هذه اللحظة شكلت
2: ربع القرن الأول
0: من القرن الذي نعيش فيه.
3: أعتقد حقبة كاملة، جيل كامل، كان هذا الحدث هو الذي أثر في مسارها، كأننا بدأنا نتجاوز هذا الحدث.
0: ولكن يعني مفارقات بسيطة
2: بدأنا نتجاوزه.
3: نعم، بدأت السردية الآن في أمريكا حول كل شيء تفترق عن أحداث.
0: تعرف ما هو الدليل الأكبر؟ أنه هناك صفحة طويت عمدة مدينة نيويورك اسمه زهران ممداني وهو مسلم، يعني هذا دليل أساسي على أنه
1: لا يمكن ربطه بالحادي عشر من سبتمبر.
3: لا لا لا، ولكن أنا أقول أنه
2: تغيرت الأمور وتغيرت العقلية، يعني لو ما الأجندة والعقلية ما كان وصل للعمر.
3: ولكن جيدي فانس يقول الآن يريد أن يبقي صورة الحادي عشر من سبتمبر موضوعا انتخابيا.
1: صحيح.
2: على كل، في صورة من نيبال أيضا، الإنقاذ أولوية، حقيقة صورة مؤثرة جدا. البنية التحتية بهذه الصورة مدمرة جراء كارثة الفيضانات، ولكن عم نشوف فرق الإنقاذ بنيبال تستخدم حبال الانزلاق زيبلاين من أجل الوصول إلى بعض المناطق وأتمام عمليات الإنقاذ. والصورة الأخيرة هي على الرغم من القصف لا يؤخر العرس، ولكن يبدو طبعا من دون فرحة. هذه زوجة أوكرانية تواصل التحضير لحفلة الزفاف حتى بعد تعرض بيتها للقصف.
1: في مثل سوفياتي يقول الحرب في الحرب ولكن الأكل في الوقت.
2: شكرا
1: وما أدراك
2: لكم.
1: العرس.
2: شكرا على مشاركتكم، وأيضا الشكر مشكورين للمشاهدين.

0: علينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بينك فير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
2: لدينا حق في هذه المنطقة.
1: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
2: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
1: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
2: هذا يعني نوع من دعاية.
1: هذا الأمر يحرمك.
2: هل هناك تعليمات؟
1: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة العاشرة والنصف على الشاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. الوقت يؤثر
5: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل. نلاحظ

0: يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

طاب مساؤكم وأهلا بكم معنا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها. بعد استهداف السعودية بمسيرات، العراق يعثر على منصات إطلاق في منطقة حدودية مع إيران. بعد تلميح بيزشكيان لفتح هرمز مقابل إنهاء الحصار، مسؤول إيراني يؤكد المضيق لن يفتح حتى بموجب التفاهم مع عمان. ترامب يتهم إيران بمحاولة التأثير على انتخابات النصفية الأمريكية ويرجح قرب انتهاء الحرب. طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف مواقع للحوثي في البيضاء، والميليشيا تصاعد ضد المدنيين في لحج. السلطات السورية تتوعد بمحاسبة المتورطين بحريق سجن عين عرب وتؤكد أن إدارته لم تنتقل بعد للجهات الرسمية. أغلق العراق من

فقط الطيب الحدودية في قضاء العمارة بمحافظة ميسان، حيث يشتبه بتنفيذ الهجمات على السعودية من هذه المنطقة الحدودية مع إيران. هذا وأكد مصدر أمني عراقي لفرانس بريس العثور على منصات لإطلاق المسيرات في منطقة الطيب قرب الحدود مع إيران. بالحديث عن إيران، هذا إعلام إيراني الآن يتحدث عن سماع دوي انفجارين في قشم من جهة البحر. إذن الإعلام الإيراني الآن يقول ويتحدث عن سماع دوي انفجارين في قشم هذه الجزيرة، ولكن من جهة البحر. نستكمل في الخبر عراقيا. أعلن مجلس الوزراء موافقة رئيس الوزراء على طلب الجانب الإيراني لإجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق طائرات مسيرة قرب شريط الحدود العراقي الإيراني. هذا وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن الجيش العراقي يتخذ إجراءات لمنع أي نشاط يهدد دول الجوار، وأضاف أن الجيش مستمر في ملاحقة المتورطين في تنفيذ اعتداءات. هذا وأضاف المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية أن هذه الأخيرة لن تسمح باستخدام أراضي العراق منطلقا لاعتداء على الجوار. هذا ووصلت إلى محافظة ميسان شرقي العراق لجنة أمنية رفيعة المستوى للتحقيق في عمليات الاستهداف التي انطلقت باتجاه السعودية. يأتي هذا فيما أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قرارا بتعيين اللواء علي كاظم قائدا جديدا لعمليات ميسان بعد إقالة سلفه مساء أمس في عقاب ثبوت انطلاق الهجمات على السعودية من المحافظة. من جهة أخرى، ذكر مراسل العربية أن لجانا أمنية مختصة موجودة حاليا في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران في البصرة للتحقيق بعدد من الخروقات، وضع آلية تنظيمية جديدة لعمل المنفذ. الدفاع المدني السعودي الآن إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط وأبها. إذن هذا بيان للدفاع السعودي المدني السعودي الآن، يتحدث عن إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط وأبها. هيئة المنافذ الحدودية العراقية كانت أكدت بأن حركة العبور والتجارة مع إيران لم تتوقف ومستمرة بالعمل على مدار الساعة في منفذي زرباطية والمنذرية. كما أوضحت في بيان أن الإجراءات المتخذة في عدد من المنافذ الحدودية مع الجانب الإيراني هي إجراءات مؤقتة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل ورفع مستوى الجاهزية. البيان يأتي بعد إغلاق العراق لثلاثة معابر مع إيران، وذلك في إطار تحقيق بإطلاق مسيرات من الأراضي العراقية مستهدفة السعودية. العربية كانت حصلت على مشاهد خاصة تظهر إغلاق معبر الشيب.

0: رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، كما أشار في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى دبلن إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد أمريكا.
1: In charge of that for a while. We've had discussions. The Houthis called us and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us and they don't want us to. They would much prefer not having us involved.
0: ترامب قال أيضا أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفا إياه بأنه صديق جيد له. أرحب بضيفي من بغداد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية فاضل أبو رغيف. أستاذ فاضل، أهلا بك معنا في هذه الساعة على العربية. هل التقرير العراقي، نتائج التقرير العراقي ستحدد بوضوح وبالفعل الأسماء والجهات المتورطة من هذا الاستهداف، أم ستكتفي بإشارات فضفاضة تفاديا المواجهة مع الفصائل المسلحة؟
2: نعم، تحية طيبة لك سيدة نادين ولمشاهدي قناتك الكريمة. يعني أولا ما يؤسف له هو تعرض الجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية لمثل هكذا حادث. بالنسبة لنا نحن العراقيون هذا حادث مؤلم ومزعج، وجميع العراقيون يتفقون على أنه

0: هو مزعج وغير مقبول،
1: وحتى هو ليس
0: حادث. فضلا عن ذلك هناك معطيات كثيرة، من بينها لدينا ثلاث معطيات.
1: يعني حتى أيضا نسمي الأمور
0: بمسميات. عمل إرهابي،
1: هذا ليس حادث، هذا اعتداء وهذا عمل إرهابي.
0: عمل إرهابي
1: تماما،
0: عمل إرهابي.
1: تفضل.
0: عمل إرهابي، أتفق معك. نعم سيدة نادين، هناك ثلاث معطيات، هناك ثلاث مؤشرات. المؤشر الأول هو استجابة الحكومة العراقية بشكل فاعل وعاجل عبر غلق المنافذ وعبر إيقاف حركة المطارات لساعات طوال. الحادث الثاني، الإجراء الثاني، هو إرسال قوة رفيعة المستوى يرأسها جهاز مكافحة الإرهاب مع إقالة قيادات أمنية نافذة، والأولى هي من نوعها في محافظة ميسان كما علمتي، قائد الشرطة وقائد العمليات. العمل الثالث أو الحدث الثالث هو نفي الفصائل أنها من قامت بذلك. والعمل، أضيف لك العمل الرابع، هو الطلب الإيراني الرسمي من قبل القائد العام للقوات المسلحة بإشراكها بعملية التحقيق، لأنها لاحظت عند الحدود المتاخمة ما بين إيران والعراق من جهة الطيب، من جهة المنافذ الحدودية المطلة على محافظة ميسان، من أن حركة مريبة أو أن هناك منصة لإطلاق الدرونات باتجاه الجانب السعودي. لذلك هذه المؤشرات الأربعة سيدة نادين، أنا في تقديراتي كمراقب كمختص، هي مؤشرات إيجابية. فضلا عن ذلك تفهم وصبر ووعي الجانب السعودي، سواء كان بالبيان الذي أصدرته أو سواء كان بالموقف المتأني الذي يعني أعطى للحكومة العراقية فسحة من الزمن لغرض إيجاد الجنات وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. موقف القضاء العراقي موقف معروف منذ شهر كانون الثاني الحالي اللي هو شهر الواحد في مطلع العام الجاري إلى يومنا هذا من هذه الأعمال. أعتقد أن نفي الفصائل وطلب إيران وإجراءات القائد العام للقوات المسلحة وموقف الجارة المملكة العربية السعودية، هذه كلها لو جمعتها نادين
1: تمام،
0: سنخرج بحصيلة متحصلة أن الجميع في هذا متعاون باتجاه كشف الجنات، وهذا ما نتطلع له عبر المفارز الاستخبارية، اللجان الاستخبارية، التوصل. يعني هناك عمل قد لم يتم كشف النقاب عنه. نعم نادين،
1: يعني تتحدث كلام واقعي وعقلاني اليوم.
0: تفضل.
1: ولكن أستاذ فاضل، يعني هذا الكلام واقعي وعقلاني كما تفضلتم، ولكن هذه ليست المرة الأولى، هذا ليس الاعتداء الأول والذي يثبت بأنه انطلق من داخل الأراضي العراقية. ما نتائج وما قيمة، ما قيمة أي نتائج لتحقيق طالما كما يسأل البعض لا تستطيع الحكومة العراقية وهي غير قادرة على محاسبة المنفذين أو حتى اعتقالهم واعتقال ومحاسبة قادة المتورطين أيضا؟
0: سيدة نادين، أظنك تابعتي، أنا أيضا من يعني أتابع بعض التغريدات التي الشخصية التي جنابك تقوم بها. ما معناه أنت متابعة حريصة على ما يحدث الآن في العراق. ما يحدث الآن في العراق هي فورة وثورة حرص عارمة من ملاحقة الجنات وتقديمهم للعدالة. أعتقد أنه تم ملاحقة جنات سابقين في الشهر المنقضي، يعني هناك حكمان صدر، حكم بالمؤبد وحكم بالخمسة عشر عام إثر استخدام مسيرات في الحرب المنقضية. هذا يعني أكو جدية، أكو تعاون حتى من كافة الأطراف السياسية، من الإطار التنسيقي المشكل للحكومة، من الحكومة الحالية، من القضاء العراقي. وأعتقد أن الجانب السعودي أيضا هو الآخر متفهم جدا. شوفي نادين، الجانب السعودي قارئ جيد للمشهد الداخلي العراقي، لذلك هو يعي مليا أنه لا يريد أن يقوم بإحراج الجانب الحكومي. وطبعا الجانب الحكومي يقدر يعني عملية تفهم الأخوة في السعودية. السعودية يعني أولا جارة شقيقة، دولة كبيرة ذات موارد بشرية، ذات اقتصاد عالي، ذات تقنيات عالية، والعراق حريص على أن تكون العلقة والوشيجة قائمة بشكل محترم وأخوة وعروبة بهذا الباب. لذلك أعتقد أن الجميع متعاون، يعني الجميع متعاون، أقول لك إياها، أقولها بضرس القاطع، الجميع متعاون بشكل بدهي وبشكل واقعي، بدليل أن الحكومة اليوم عطلت كل ما لديها واهتمت ورمت بكل ثقلها ونقلت الجهد الاستخباري والميداني والمكافحة في الإرهاب، نقلت هذا الجهد بقضه وقضيبه إلى 350 كيلومتر جنوب العراق بمحافظة
1: طيب.
0: ميسان.
1: أنا أشكرك.
0: المنافذ كما قلت بمقدمتك زرباطية، الشلام، تشيب، أهلا وسهلا بك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، لأنه انتهى.

الوقت. أشكرك جزيلا الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية فاضل أبو رغيف. الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن خميس مشيط وأبها. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من وزير الخارجية البريطاني إدوارد ميليباند بحثا معا تطورات الإقليمية. وخلال الاتصال أكد وزير الخارجية البريطاني للأمير فيصل بن فرحان حق المملكة في الدفاع عن أمنها ومقدراتها. كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية. هذه نشرة مستمرة، وماذا لدينا بعد الفاصل؟ مقتل 7 ضباط وأربعة مسلحين في اشتباكات بين الحرس الثوري ومسلحين جنوب شرقي إيران.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: فمنها أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
4: لكن المفقود ده كل يوم بتعايل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
5: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
6: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
7: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
8: ما يقارب 30,000 أسير
9: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
10: ولله الخطوبة المحررة من درجة
11: الدروس، جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
12: حد هسه ما عارفين حاجة عنه.
13: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
12: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
14: الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وربط بيزشكان هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري وهجماتها العسكرية على الموانئ الإيرانية. يعد هذا تراجعاً عن موقف طهران السابق الذي أعلنت خلاله تشبثها بإدارة المضيق وعدم مرور أي سفينة إلا بالتنسيق معها. إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى لإقامة علاقات أكثر عقلانية وثباتاً مع دول الجوار.
15: لقد أجرينا محادثات مع سلطنة عمان بشأن هذه المسألة، وتوصلنا إلى تفاهم حول إطار عمل محدد وخطة عمل. يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع وزاري في عمان، وستتم مناقشة التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، وسنبلغ المنظمة البحرية الدولية المعنية بالنتائج. ونتيجة لذلك وفي إطار هذا الاتفاق ووفقا للقانون الدولي، سيظل هذا الممر مفتوحا شريطة أن تنهي الولايات المتحدة حصارها وأعمالها العدوانية ضدنا.
14: من جهته كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستعرض في اجتماع سلطنة عمان ما تم التوصل إليه من تفاهمات بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن الأمن لن يعود لهذا الممر المائي إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن إجراءاتها ضد إيران.
16: أحد بنود جدول أعمال الاجتماع في سلطنة عمان يتعلق بعرض التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، لكن السؤال هو هل هذا يعني أن المرور في هذا الممر المائي أصبح آمنا؟ لن يكون الأمر كذلك بالضرورة، والسبب واضح. ما دامت الإجراءات الأمريكية مستمرة فلا يمكننا بطبيعة الحال

0: أن الدعي أن الأمن قد عاد إلى مضيق هرمز. عودة الأمن مرهونة بإنهاء الحصار والحرب غير القانونية ضد إيران.
1: ولكن في تناقض مع تصريحات بيزشكيان السابقة، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن إيران وعمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه. أضاف أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه بموجب التفاهم الإيراني العماني، وإنما يضع الأساس لذلك. وأشار إلى أن التفاهمات تنص على إغلاق المسار الجنوبي رغم إصرار أمريكا عليه. بالمقابل، أعلنت البحرين عدم مشاركتها في الاجتماع الوزاري بسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بحضور إيران، مشيرة إلى إبلاغ مسقط بموقفها عبر القنوات الرسمية. وقالت الخارجية البحرينية أن المنامة لن تكون طرفا في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وشددت على أن الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع والاعتداءات التي نفذتها إيران على البنية التحتية المدنية والصناعية. كما شددت كذلك على أن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند للقانون الدولي. هذا وأظهرت مشاهد حصرية للعربية تراجع حركة عبور السفن اليومية في مضيق هرمز. تسجل بيانات ملاحية لشركة كابلر عبور ما بين 7 إلى 11 سفينة فقط يوميا، هو انخفاض بنسبة تفوق 50% حتى عن متوسط الأيام العشر الماضية.

0: رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء حرب إيران قريبا جدا، متوقعا أن يحدث ذلك مباشرة بعد الانتخابات النصفية، متهما إيران بمحاولة المماطلة للتأثير في المشهد الانتخابي مجددا، وأيضا أكد على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا.
1: Complicate the election, but I think people are wise to it because Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. This is very simple.
0: وفي مضيق هرمز أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 100 سفينة تجارية خلال آخر 60 يوما منذ أن استأنفت الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران. وأكدت القيادة المركزية أنه لم تعبر أي سفينة منطقة الحصار دون الحصول على إذن من القوات الأمريكية. نتابع معكم الآن هذه المشاهد من ضربات للسلاح الجوي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع لميليشيا الحوثي في ذباب وجبهات الساحل الغربي لليمن.

وردتنا أيضا هذه الصور، القوات المسلحة اليمنية في المنطقة العسكرية الثالثة تتعقب وتستهدف أفراد ميليشيا الحوثي.

0: ورحب الآن بضيفي من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني حسن هاشميان. أهلا بك أستاذ حسن معنا في هذه الساعة على العربية. أستاذ حسن، عندما نسمع اليوم هذه المعادلة الجديدة القديمة الإيرانية، فتح هرمز مقابل فك الحصار، في الوقت الذي كانت إيران تتمسك في الفترة الماضية بإدارة المضيق حتى ولو فتح هرمز، هل هذا يفسر اليوم تراجع في الموقف الإيراني أم لديها حسابات أخرى ربما أنت تشرحها لنا الآن؟
1: نعم، تحياتي لكم ولمشاهدين البرنامج. هذه تدخل في حسابات النظام الإيراني.

0: بعد التحولات التي شهدناها في المنطقة. يعني هم يعتبرون أنفسهم بأنهم دخلوا إلى باب المندب ولديهم هناك موازنات وقوة جديدة في هذه المنطقة، وأيضا خلقوا معادلات أخرى، ثم الآن يرسلوا بيزشكيان للتفاوض حول المكاسب الجديدة. ولذلك هذا هو المنطق الذي نشهده من الجانب الإيراني، بينما الآن كل شيء واضح أن الحوثي يقتل اليمني من أجل النظام الإيراني، والعراقي يقتل العراقي، والوكلاء النظام الإيراني في العراق يقتلون العراقيين من أجل مصالح النظام الإيراني. وهذه المعادلة التي يضعها النظام الإيراني أمام الآخرين ويفعل فيها بهذه الشكل. ولكن عندما يقولون أنهم لديهم هناك اتفاق مع دولة عمان ويريدون من خلال هذه الاتفاق يصلون إلى نقاط، حتى لو وقعوا على هذه الاتفاق لم يطبقونه إطلاقا، لأنهم لديهم سياسات أخرى ومآرب أخرى سيتابعون هذه، وهم يريدون يعوضون خسائر. نعم،
1: يعني وطالما أنت أشرت خلال حديثك على ورقة الحوثي، ميليشيا الحوثي، وأيضا الميليشيات الموالية لإيران في العراق، اليوم نريد أن نفهم ماذا يفكر النظام الإيراني في هذه الأثناء. يعني هل اليوم كل شيء مرتبط بالورقة الحوثية الأخيرة بالنسبة للنظام الإيراني؟ مصير هذه الورقة كيف سيكون بناء عليه؟ سيتحرك النظام الإيراني في أي تفاوض، وحتى في مسألة الشروط التي كان يعلي السقف قبلها، ولكن اليوم ربما كل شيء مرتبط بهذه الورقة؟
0: نعم بالتأكيد، هم يريدون يعوضون خسائرهم الاقتصادية، خسائرهم في الحصار البحري، خسائرهم بالأعمال الإرهابية التي قاموا فيها في المنطقة، الذي تحدوا كل الدول والشعوب في المنطقة، يريدون تعويض هذه الخسائر من خلال تحرك الحوثي، من خلال تحرك الوكلاء في العراق، من خلال حزب الله في لبنان وما شابه ذلك. هذه هو أساس منطق النظام الإيراني، وأنا لا أعتقد أن هذا النظام الإيراني حتى لو يتفق مع عمان أو يتفق مع أي طرف آخر يتوقف إلى حده. أنا أعتقد أنهم سيستمرون بهذه الحالة، إلا إذا هناك رأينا هزيمة كبيرة للحوثي في اليمن، ورأينا إخلاء العراق من هؤلاء العملاء في داخل العراق.
1: أستاذ حسن، حقيقة من له الكلمة الفصل اليوم في إيران؟ لأنه يخرج الرئيس الإيراني ببعض التلميحات، وآخرها فيما يتعلق بتلميح فتح هرمز مقابل فك الحصار، فيما مسؤول إيراني يناقض تماما، وهذا ليس بالأمر الجديد، تصريحات وتضارب في الروايات والتصريحات الإيرانية. هل يعيشون تخبطا أم اليوم الحرس الثوري هو المتحكم في القرار فقط لا غير؟
0: هذه هي حقيقة هذا النظام. الحرس الثوري هو الذي يتخذ القرار، ولكن يرسل بيزشكيان أو غير بيزشكيان أو عراقشي أو غير عراقشي من أجل إعطاء صورة أخرى للتفاوض مع الجانب الخارجي. ولذلك الحرس الثوري هو لا يستطيع دخول هذه المفاوضات، وهو معروف وهو موجود على قائمة الإرهاب وفي كل مكان. ولذلك يرسلون بيزشكيان يعطوا صورة وردية من هذا النظام بأنهم أهل مفاوضات ويريدون حل المشاكل في المنطقة وما شابه ذلك، ولكن بيزشكيان حتى لا يملك قرار جلوسه مع الفتاة الغير محجبة معه في هذه المقابلة، وسترون كيف يهاجمونه حول هذه المقابلة.
1: طب أستاذ حسن، اليوم ترامب يقول للإيرانيين بأنهم يحاولون، يعني نتحدث عن النظام الإيراني، بأنهم يحاولوا التأثير بالانتخابات النصفية الأمريكية، ولكنه قال لهم، وليس بالفترة الماضية ولكن قبل أسبوع تقريبا، بأنه هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات. هو لم يقل قبل، يعني فكرة أنه بعد الانتخابات وكأنه يقلل من أي تأثير إيراني لهذه الانتخابات، وبالتالي سنقوم بهذه الانتخابات والحرب ستنتهي بعدها وليس قبلها.
0: يعني يريد يقول بأن الأهداف الإيرانية في موضوع الانتخابات ستستمر حتى إجراء هذه الانتخابات، وكل هذه المحاولات الإيرانية هي على التأثير على هذه الانتخابات. ولكن عندما تم إجراء الانتخابات طبعا هناك ليس للنظام أهداف موجودة متبقية على الأرض، ولذلك من هذا المنطلق هو يرى أن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات.

0: لكن بتقديري أنا هذا الموضوع غير قطعي وغير دقيق في هذه المسألة. إذا مثلا رأينا هناك خسارة للرئيس ترامب، هل سينهي هذه المنازلة مع النظام الإيراني؟ طبعا سيتخذ منحة أخرى.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني حسن هاشميان. إلى فاصل قصير ونستكمل بعده هذه الساعة، ابقوا معنا.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: اندلعت اشتباكات بين الحرس الثوري وقوات الأمن مع مسلحين في سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاشتباكات أدت لمقتل 3 ضباط وأربعة مسلحين، ولم يحدد الحرس الثوري ما إذا كان المسلحون ينتمون إلى أي تنظيم. كان أحد قادة قوات البسيج التابعة للحرس الثوري قتل الثلاثاء في هجوم وقع في المحافظة ذاتها. تطورات الساحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية الآن تقول بأن الطيران الحربي استهدف مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في البيضاء ب20 غارة، وأن الطيران الحربي استهدف تجمعات للحوثيين في 4 مديريات بالبيضاء. هذه جديد التصريحات للقوات المسلحة اليمنية بناء على نتائج العملية الجوية الأخيرة والاستهدافات للعتاد وأيضا تمركز للحوثيين في الساحل الغربي. هناك أيضا أهداف وتجمعات الحوثيين في الزاهر، ذي ناعم، وسداوية، وأيضا كراس بالبيضاء، يعني في أكثر من منطقة في محافظة البيضاء تحديدا. هناك توزيع لهذه الاستهدافات لا تطال فقط محافظات جنوبية بل أيضا في محافظات في الشمال، كان في الجوف، وأيضا إذا انتقلنا قليلا إلى أسفل أيضا نتحدث عن مأرب، وإذا ما تحدثنا عن جنوب الخارطة اليمنية وخصوصا في الغرب على الساحل، على طول الساحل الغربي كان هناك استهدافات وصولا أيضا إلى الضالع وإب. كانت هذه الاستهدافات آخرها ما تتحدث بها القوات المسلحة اليمنية عن استهداف لمحافظة البيضاء وتحديدا في أكثر من منطقة هناك. على كل يعني بعد قليل مع زملائنا سنتعرف أكثر على الخريطة التفاعلية، أين تركزت هذه الاستهدافات وما طبيعتها وما الذي أيضا طالته. كل حال نعود ونذكر أيضا بآخر الأخبار، حيث استهدفت ميليشيا الحوثي ب4 صواريخ مجمعة تجاريا في منطقة الحجف غربي لحج، ما أدى لسقوط قتلى ومصابين بين المدنيين. من خطوط التماس في جبهة الكدحة غربي تعز، رصدت كاميرا العربية طبيعة الانتشار العسكري، خارطة سيطرة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي، ووثقت مواقع وتحصينات عسكرية في عدد من المرتفعات الاستراتيجية بتزامن مع استمرار التحركات الميدانية على امتداد الجبهة.
1: نقف الآن في قرية الجرين، إحدى القرى الريفية غربي محافظة تعز. هذه القرية تطل عليها مرتفعات جبلية حاكمة تسيطر عليها القوات الحكومية. هذه المرتفعات هي جبل عرمة وكذلك نجد السبيل، بالإضافة إلى جبل نعمان. المناطق هذه هي مسيطر عليها القوات الحكومية، لكن جبل نعمان لا يزال حتى هذه اللحظة تحت سيطرة القوات ميليشيات الحوثي الانقلابي، وبالتالي من خلالها تعمل على استهداف المدنيين والأحياء السكنية. على الجهة الأخرى أو الغربية تماما، هذه تبت الخزان كما تلاحظ.

يحدون تحصينات لميليشيات الحوثي الانقلابية فوق هذه التبة، كذلك عيارات ثقيلة تستهدف من خلالها الأحياء المدنية سواء في قرية الشراقة أو الهفار أو القبة أو المناطق الغربية من قرية الرحبة وكذلك قرية المكازمة والعفيرة. كانت الميليشيات الحوثية قد

0: وجبل نعمان لإسكات مدفعية الميليشيات الحوثية. بالتأكيد أن القوات الحكومية على الأرض رافقها إسناد قوي للطيران الحربي. كان هناك أيضا مواجهات عنيفة بين الميليشيات الحوثية والقوات المسلحة اليمنية، استطاعت من خلال القوات المسلحة السيطرة على مدرسة التصحيح خلف هذه الجبال تحديدا. كذلك كان هناك غارات للطيران الحربي استهدفت عزيزات الميليشيات الحوثي تحديدا في منطقة البرح وأيضا في شارع 60 غرب محافظة تعز. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من قرية القرين غربي تعز.
1: وإلى مأرب الآن، وهذا مراسل العربية محمود الحميدي انضم إلينا. محمود، أهلا بك معنا في هذه الساعة وفي هذه الأثناء. بيان للقوات المسلحة اليمنية في استهدافات في البيضاء جنوب مأرب حيث أنت، ماذا لديك في التفاصيل إن كانت لديك حول هذه المحافظة، وكيف تبدو الأوضاع أيضا في مأرب حيث أنت؟
0: نعم نادين، الغارات الجديدة في محافظة البيضاء التي أعلن عنها الجيش اليمني استهدفت 4 مديريات في محافظة البيضاء وتحصينات للميليشيات الحوثية وأيضا تعزيزات في هذه المحافظة. نتحدث عن مديريتين تقع في جنوب محافظة البيضاء وهي الزاهر وأيضا مديرية دناعم، وهنالك محافظة أخرى تقع غرب مديرية أخرى تقع غرب جنوب غرب محافظة البيضاء وهي مكيراس، وفي الجهة الشرقية مديرية السوادية وهي المديرية الأهم التي فيها معسكرات كبيرة للميليشيات الحوثية، معسكرات للحشد وأيضا مخازن للصواريخ، وهي أكبر مديرية عسكرية للميليشيات الحوثية وتقوم منها بتوزيع المجهود الحربي على عدد من المديريات الأخرى، لأن هذه المديرية تقع في قلب محافظة البيضاء إلى الشرق قريبة من جبهات محافظة مأرب. لذا فإن هنالك غارات مركزة على هذه المديرية، كما أن هنالك غارات مركزة كانت خلال الساعات الماضية هنا في جنوب محافظة مأرب وتحديدا في مديرية الجوبة. هذه المديرية التي تعتبر مركز عمليات متقدم في الجبهة الجنوبية لمحافظة البيضاء ويتم في محافظة مأرب ويتم دعمها من قبل الميليشيات الحوثية في محافظة البيضاء. الحوثيون كانوا قد هجموا خلال الساعات الماضية وتحديدا الساعات الأولى من فجر اليوم في هذه المنطقة الجغرافية وتحديدا جنوب محافظة مأرب، وكان هجوما شرسا على القوات الحكومية في هذه المواقع. استخدمت الميليشيات الحوثية فيها ثقل عسكري كبير من خلال إرسال قوات مدربة إلى هذه المناطق، محاولة أنساق متعددة حتى أنها ضحت بأنساق متتالية من مقاتليها في محاولة لإحداث أي اختراق، لكنها بحسب مصادر عسكرية لم تحقق أي نصر. بالتزامن كان هنالك أيضا هجوم في الجبهة الغربية في محافظة مأرب أيضا بالمدفعية وأيضا الطيران المسير التابع القوات الحكومية، تم صد هذين الهجومين. الميليشيات الحوثية تحشد مزيد من الأنساق العسكرية إلى محافظة مأرب، المزيد من الأرتال أيضا من العربات والمسطحات والمدرعات إلى هذه المحافظة خصوصا التي كانت توزعها على جبهات الساحل الغربي. وصلت بالفعل، هنالك شهود عيان يتحدثون أن هنالك أرتال عسكرية وصلت إلى العاصمة صنعاء وأعيد ترتيبها في جبهات الميليشيات الحوثية المحاذية لمحافظة مأرب. هنالك أيضا رصد لهذه التعزيزات وتدميرها في الطرقات، لكن بعضها تصل إلى جبهات الميليشيات الحوثية وتدخل إلى مخازنهم خصوصا عندما نتحدث على الأسلحة، وهنالك عمليات رصد وإغارة من قبل القوات الحكومية على هذه الأسلحة التي تصل إلى مخازن الميليشيات الحوثية وتحديدا في قرية الزور غربا وفي مديرية الجوبة جنوبا في مأرب.
1: محمود، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات من مأرب، مراسل عربية محمود الحميدي، شكرا جزيلا. نبقى في سياق التطورات في الساحة اليمنية، معنا الآن زميلنا رتفان دبيس هنا في الاستوديو الصحفي شبكة العربية لمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات الميدانية. رتفان، كان زميلنا محمود في مأرب شمال البيضاء يحدثنا عن التطورات وآخر الأخبار ما نشرته حتى القوات المسلحة اليمنية، ولكن لنفهم جغرافيا أين تركزت هذه الاستهدافات، وخصوصا بالحديث عن بعض المديريات التي جرى التركيز عليها في البيضاء تحديدا.
2: مساء الخير نادين. نعم، هنا على الخارطة هنالك القصف العنيف الذي تحدثت عنه القوات المسلحة اليمنية. الآن 20 غارة تركزت على 4 مديريات، وهي مديرية دناعم والزاهر هنا جنوب أو شمال محافظة جنوب المحافظة البيضاء، وكذلك مديرية مكيراس والسوادية التي تقع أيضا وسط محافظة البيضاء. من الجنوب إلى وسط البيضاء هنالك عملية قصف أكثر من 20 غارة على مواقع الحوثيين، استهدفت منصات إطلاق صواريخ كما قال البيان للقوات

0: المسلحة اليمنية وكذلك استهداف منظومة اتصالات للميليشيات بمديرية مكيراس التي هي وسط المحافظة. هنالك معسكرات للميليشيات الحوثي، كانت ميليشيات الحوثي أيضا تستخدم منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات وكذلك منظومة الاتصالات للقصف على السفن التجارية في البحر العربي. اليوم مع اشتداد المواجهات والغارات التي تمهد أيضا لدخول القوات التي تقدمت في مديرية الزاهر وكذلك بدأت الدخول في مديرية ذي نعم، لكن إجمالا ما حصل اليوم خلال الساعات الماضية من اشتباكات، نلاحظ أن بعد تدخل سلاح الجو اليمني منذ مساء الأمس تغيرت المعادلة، والقصف ما زال مستمر في أكثر من مكان هنا في محافظة مأرب كما أشار الزميل محمود الحميدي في منطقة الجوبة وكذلك في محافظة تعز وشمال محافظة الضالع وأيضا هنا في الساحل الغربي كما شاهدنا بالفيديو والصوت والصورة كيف تم استهداف تعزيزات لميليشيات الحوثي هنا في هذه المنطقة، والذي قام الطيران بقصف مواقع للحوثيين هنا بين منطقة ذباب وكذلك المخا. الطيران أيضا أغار على مناطق في جبل النار وكذلك في القرب ذباب، والتي تحاول ميليشيات الحوثي التقدم نحو رأس العار. الاشتباكات التي كانت في منطقة المضاربة وكذلك رأس العارة بعد تدخل الطيران وكذلك قصف تعزيزات لميليشيات الحوثي بالعودة هنا إلى المناطق التي كانت أيضا أكثر اشتعالا في محافظة مأرب كما تحدث الزميل محمود الحميدي هنا في منطقة الجوبة جنوب محافظة البيضاء، اشتباكات عنيفة حاولت ميليشيات الحوثي التقدم نحو هذه الجبهة من مديرية الجوبة، ولكن كما قالت القوات المسلحة بأن الحشود التي حاولت التقدم كانت انتحارية وتم التصدي لها، إضافة إلى شمال محافظة مأرب والتي أيضا استطاعت القوات اليمنية التصدي لميليشيات الحوثي من الجبهة الشمالية. الاشتباكات المتواصلة أيضا عند معسكر اللبنات وأيضا التقدم الذي حصل في محافظة مأرب، لكن عندما ننتقل إلى محافظة تعز وهي أكثر الجبهات اشتعالا، كانت ميليشيات الحوثي اليوم في مدينة تعز أو شمال مدينة تعز في منطقة الستين حاولت إخراج عدد كبير من الأسلحة عبر شاحنات بالتوجه نحو صنعاء أو تعزيز الجبهات الأخرى. تم استهداف هذه المناطق من قبل الطيران في منطقة الستين شمال المدينة، واستطاعت أيضا تدمير الأسلحة التي حاولت ميليشيات الحوثي التقدم بها نحو تعزيز الجبهات الأخرى. هنا في محافظة البيضاء كما أوضحنا نشير بأن شمال محافظة الضالع في منطقة موريس استطاعت القوات الحكومية تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية ومقتل أيضا العديد من الجنود شمال المحافظة. هذا كل ما لدينا نادين حتى هذه اللحظة.
1: رادفان شكرا جزيلا. نستكمل في باقي الأخبار. ناقش مجلس الوزراء اليمني برئاسة شائع الزنداني تداعيات التصعيد الحوثي. قال الزنداني أن التصعيد الحوثي واسع وخطير، يتجاوز الساحة اليمنية ويتصل بأجندة إيرانية تستخدم اليمن وموقعه الاستراتيجي لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وشدد على أن التطورات الميدانية الصعبة لا ينبغي فهمها باعتبارها نهاية للمواجهة أو حسما لمسارها. هذا وأفادت الأمم المتحدة بأنه ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ يوليو، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة في اليمن وتتطور ساعة بساعة، مضيفة أن ربع النازحين اضطروا للمغادرة خلال آخر أسبوع من شن الحوثيين هجومهم.
2: قالوا إيش تخرجوا من المنطقة خرجتوا تبقوا عادي معاكم نص ساعة. النص الساعة إيش تسويها؟ تخرج عيالك، تؤمن مصاريفك، ما قدرناش نسوي أي حاجة. يا الله إنه خرجنا بملابسنا هذه وعيالنا اللي قدرنا نخرج بها، الأطفال والنساء وكبار السن. لو تشوف المنظر وأهوال بما رأيناه لشفت أنه نفس يوم المحشر.
3: ومرقمين على هذه الشوارع، ما حصلناش ماوى ولا أكل، ولا مع هذا الحر حق الشمس الذي عدان تكون دروب الشمس الحرارة حق عدان مرقبين، والله ما حصلناش لا بيوت ولا

0: عارف احنا مرجمين، انا معي 11 جاهل معي.
1: نواصل معكم من الشان السوري. فقد أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب فتح تحقيق لمعرفة ملابسات اندلاع حريق في سجن عين عرب كوباني ووفاة 7 سجناء، وأكد في بيان لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وأشارت إلى أن إدارة سجن العين عرب كوباني لم تنتقل بعد إلى الجهات الحكومية الرسمية. أرحب بضيفي من دمشق عصمت العبسي، الباحث السياسي والأمني. أستاذ عصمت، أهلا بك معنا في هذه الساعة. بداية، ما التقييم الأمني المتوفر لديكم إزاء ما حصل، خصوصا وأن هذا الحريق يترك ويفتح ولديه آثار وعلامات استفهام إذا ما تحدثنا عن التوقيت والمكان أيضا؟
2: صحيح. بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، واسمحوا لي من قناة العربية أن أتوجه إلى ذوي الضحايا بالتعزية. نسأل الله عز وجل لهم الرحمة، ونسأل الله عز وجل الشفاء للجرحى. طبعا ما حدث كان مؤسف، وبنفس الوقت لم يكن مفاجئ. طبيعة الحال منطقة عين العرب هي آخر المناطق التي تم الاتفاق معها ودخلتها قوات الحكومة السورية. عمليات الاندماج فيها تأخرت عن باقي مثيلاتها، ولكن انطلقت وبدأت هذه العمليات الاندماج، ويعني تسير بوتيرتها المعتادة. أعتقد أنه هنالك نشاط ما يعرف بالشريط الثورية.
1: فقط أنا سألتك السؤال الأول، ولكن أخذنا عن نقطة ثانية، أخذنا عن نقطة ثانية بجوابك. لماذا تأخرت عملية التسليم؟
2: نعم، السبب هو قضية تختلف كانت كل منطقة عن منطقة أخرى بطبيعة التشكيل الموجود فيها. نعم، كلها قوات لقسد، لكن كانت تختلف نسبة ما يعرف بالشبيبة الثورية من مكان إلى آخر. منطقة عين العرب كانت آخر المناطق التي إذا تذكرين تم الاتفاق معها، مع أنه كان هنالك الاتفاق قد أبرم بالحسكة، بالقامشلي، بكل الأماكن. فبطبيعة أن هنالك طرف متشدد موجود في عين العرب، وبالتالي ينتج عن هذا الطرف المتشدد من جهة قوات قسد أيضا طرف ردة فعل عشائرية موجودة، فبالتالي تبقى الأجواء مشحونة. الدولة حريصة والحكومة حريصة على إتمام عملية الاندماج، وهذه عملية الاندماج لابد أن تكون مدروسة باعتبار أن حالة شد العصب موجودة عند كل الأطراف هنالك. ما حصل خلال 24 ساعة الماضية كان مؤسف، وكان لا نتمنى حصوله، لكن بطبيعة الحال في مثل هكذا اتفاقيات وفي مثل هكذا ظروف مثل هذه الأمور متوقعة. لكن أعتقد أنه الآن قوى الأمن الداخلي طوقت إلى حد كبير المشكلة، وإن كنا نتكلم اليوم بشفافية كبيرة، إلى الآن لا نستطيع أن نتكلم أن سجن منطقة عين العرب هو تحت السيطرة قوات وزارة الداخلية بالشكل الكامل، بالشكل الأمثل.
1: نعم، هنالك هي
2: تحت سيطرة وزارة الداخلية بشكل صوري.
1: تماما، إلى أي حد هذا سيعرقل ربما ويضع عرقيل أمام مجرى التحقيق، خصوصا عندما نتحدث عن منطقة ذات ترتيبات أمنية ما زالت معقدة إلى يومنا هذا؟
2: نعم، أنا أعتقد أنه التحقيق هو تحدي كبير لأي جهة جنائية أو جهة أمنية تريد أن تمارس التحقيق في هذه المنطقة، أو حتى جهة قضائية. لكن بطبيعة الحال القوات الحكومية وعناصر وزارة الداخلية وحتى وزارة العدل تعرف حجم هذه التحديات، ومرت بشيء مشابه وإن كان بنسب أقل من ذلك، لكن الأمر ليس خارج السيطرة، الأمر ضمن السيطرة. يحتاج من الجميع مسألة تغليب المصلحة الوطنية، ضبط النفس. أنا أعيد وأكرر، تعازينا لذوي الضحايا، هنالك ضحايا وهنالك أصحاب دماء تغلي الآن بسبب هذه الضحايا التي حصلت، لكن بنفس الوقت استطعنا أن نتجاوز الأصعب، فما بقي هو أمر إن شاء الله يمكن بتغليب المصلحة العامة أن نتجاوز هذه المرحلة. وأعتقد أن وزارة الداخلية لديها من الإمكانيات ومن الخبرة ما تستطيع فيه تجاوز ما حصل في عين عرب.
1: شكرا جزيلا من دمشق عصمت العبسي، الباحث السياسي والأمني. ردت الرئاسة الروسية.

حملا على مقترح بعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي على هامش قمة العشرين المقررة في ميامي، مؤكدة أن هذا الأمر مستحيل. قال المتحدث باسم كريملين ديمتري بيسكوف إن أي اجتماع لا يمكن أن يتم إلا في العاصمة الروسية، وأشار إلى أن بوتين مستعد للقاء زيلينسكي في موسكو وليس في أي مكان بديل. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للمفاوضات مع كييف لكنها ترفض وقفا متزامنا لإطلاق النار في حربها ضد أوكرانيا. أكد لافروف على هامش قمة دول بريكس أن الحكومة الروسية لا تفتقر إلى النوايا الحسنة، كما جدد لافروف عرض موسكو بإجراء محادثات مع رئيس فولوديمير زيلينسكي، مجددا دعوته لزيلينسكي لزيارة موسكو بغرض التفاوض. قال وزير الاقتصاد الأوكراني إن نحو 40 مليار دولار من عائدات الصادرات الأوكرانية مهددة بسبب الحصار الذي تفرضه روسيا على بلاده. وأضاف الوزير أن تدمير البنية التحتية والأصول الثابتة في أوكرانيا جراء الغارات الجوية الروسية يقدر بنحو 10 مليارات دولار هذا العام، مشيرا إلى أن حصار وتدمير موانئ أوكرانيا البحرية تسبب في خسارة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. أما ميدانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جديد الأخبار استهداف منشأتين للصناعات الكيميائية الروسية في منطقتين، وإضافة إلى منشأة روسية لإنتاج وتجميع المسيرات على بحر أزوف جنوبي روسيا. اتفق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ في نيودلهي بالعمل معا على تسوية نزاع الحدود بين البلدين، وتوصل الطرفان إلى حل منصف لمسألة الحدود وفق بيان الخارجية الهندية، فيما قالت شي إن البلدين قادران تماما على تكملة نقاط القوة لدى كل منهما ودعم أحدهما الآخر والتقدم معا. غرس قادة دول بريكس شجرة بانيان معا خلال القمة في الهند والتي تتزامن مع ذكرى 20 لتأسيس المجموعة، ترمز فعالية الغرس إلى توحيد الجهود بين دول بريكس.

0: عقب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تسعت الهوة بين ضفتي الأطلسي. فرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاضب من عدم مشاركة الحلفاء في الحرب، ومن دبلن أثار ملفين يتعلقان ببريطانيا. قال أنه يريد رؤية إيرلندا موحدة، وأكد استعداده لحل مشكلة جزر فوكلاند.
1: قبل سنة كاملة استقبل استقبال العظماء في بريطانيا، سار إلى جانب الملك تشارلز. فالعلاقة بين واشنطن ولندن تاريخية ووطيدة، وهنا ترامب رسخها أكثر. اندلعت الحرب مع إيران، حرب جعلت الرئيس الأمريكي يعلن امتعاضه من عدم مشاركة الحلفاء فيها، وعلى رأسهم بريطانيا. من دبلن عزز الشرخ القائم مع لندن. ترامب أعلن أنه يود رؤية إيرلندا موحدة، معتبرا أن ذلك سيحدث في نهاية المطاف، وأنه سيكون أمرا إيجابيا للجميع، وأن الوقت أضحى مناسبا للتحرك في هذا الاتجاه.
2: They're Irish people. How can they be bad, right? I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened.
1: تصريحات ترامب لم تقتصر على الملف الأيرلندي، إذ تطرق أيضا إلى قضية جزر فوكلاند المتنازع عليها بين بريطانيا والأرجنتين. ساكن البيت الأبيض قال إنه قد يتمكن من تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين إذا طلب منه ذلك.
2: Well, the Falkland Islands is very interesting because here we go again. I remember as a young boy, pretty young boy anyway, but the Falkland Islands, and I'm sure I'll be called into that potential disaster, but if they do, I'll probably be able to settle it out.
1: الحكومة البريطانية سارعت لتأكيد موقفها، قائلة إنه ليس هناك أي مبرر لإجراء استفتاء جديد بشأن توحيد

0: أيرلندا، لكن تصريحات ترامب تظهر مدى توتر العلاقات بين واشنطن ولندن، وهي التي كانت بالأمس وثيقة وتتحدث لغة واحدة. بلال البجديني، العربية.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع على متن العبارة ام في جون أستر في الفلبين إلى 76 قتيلا بعد تأكيد خفر السواحل العثور على 41 جثة داخل السفينة المتفحمة. وقال خفر السواحل في بيان إن الجثامين ستنقل إلى ميناء في مدينة كورون بمقاطعة بالاوان غرب الفلبين.

أيد إيلون ماسك وسام ألتمان اقتراح رئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك بشأن إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. قال ألتمان إن شركة أوبن أي آي ستستعين بمراقبين مستقلين للتحقق من سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، فيما قال ماسك إن المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك على حق. في نهاية الساعة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. بعد استهداف السعودية بمسيرات، العراق يعثر على منصات إطلاق في منطقة حدودية مع إيران. بعد تلميح بيزشكيان لفتح هرمز مقابل إنهاء الحصار، مسؤول إيراني يؤكد المضيق لن يفتح حتى بموجب التفاهم مع عمان. ترامب يتهم إيران بمحاولة التأثير على الانتخابات النصفية الأمريكية ويرجح قرب انتهاء الحرب. طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف مواقع للحوثي في البيضاء، والميليشيا تصعد ضد المدنيين في لحج. السلطات السورية تتوعد بمحاسبة المتورطين بحريق سجن عين عرب، وتؤكد أن إدارته لم تنتقل بعد للجهات الرسمية. تحية لكم، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
5: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
0: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
7: لا تدخل هنا من غير استئذان.
8: الموت بيدخل من غير استئذان.
0: وهل الأبطال يشبهوننا؟
9: أرجع يا فلاح أرجع.
0: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
10: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
11: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
12: وش فيك وانا امك؟ اسم الله عليك.
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
13: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
14: أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربية FM، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل من التقديم، محدثكم ماجد الثبيتي، وهذه أيضا تحيات شركائي من الإعداد سارة القحطاني، والتنسيق لوعد الدوسري، أما الإخراج للزميل زياد الجفان. برنامج ليالي العربية، وكما تعودتم مستمعينا الكرام، مساحة حوار مختلفة نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل. قصص إنسانية ومحطات مهنية وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.

0: مع ماجد الثبيتي.
1: مستمعينا الكرام، بين ضغوط الحياة والاضطرابات النفسية مساحة قد يصعب على الإنسان تقديرها بنفسه، فالأرق وتغيير الشهية وصعوبة التركيز وبعض الأعراض الجسدية قد ترتبط بحالة عابرة، ولكن قد تستدعي تقييما متخصصا. فمتى نحتاج إلى مراجعة الطبيب النفسي؟ وكيف نميز بين الإنهاك المؤقت والحالة المستمرة؟ ولماذا لا يزال العلاج النفسي يثير المخاوف لدى بعض الناس؟ ضيفنا في هذه الحلقة دكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي الذي يعمل في هذا المجال منذ عام 1990، حاصل على ماجستير في الأمراض النفسية والعصبية ودكتوراه في الدراسات الطبية للأطفال والمراهقين، وأسهم في تأسيس وإدارة وحدة لعلاج الإدمان، كما عمل مستشارا نفسيا لدى عدد من المنظمات الدولية. نناقش معه الليلة العلاقة بين الصحة النفسية والجسد والعلامات التي تستدعي طلب المساعدة، وما الذي يحدث داخل عيادة الطبيب النفسي، إضافة إلى أبرز المخاوف المرتبطة بالعلاج النفسي الدوائي. باسمي واسمكم أرحب بضيفي في هذه الحلقة الدكتور نبيل القط. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك،
1: حياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية، وشكرا لقبولك الدعوة.
2: أنا اللي بشكرك.
1: أهلا وسهلا. بداية دكتور، يعني ما شاء الله خبرة ممتدة وكبيرة جدا، أنت تعمل في المجال النفسي منذ عام 1990، وأيضا عاصرت تحولات كبيرة في فهم الاضطرابات النفسية وتشخيصها وعلاجها. بداية دكتور، ما التحول الأهم الذي شهده هذا التخصص خلال مسيرتك؟
2: أوائل التسعينات في حاجتين، في تحولين كبار حصلوا في التسعينات. في أوائل التسعينات كان في تصور شائع جدا في وسط الأطباء النفسيين، أنا نفسي سمعت من أحد أساتذتي إنه الطب النفسي سوف يختفي في حلول 10 سنوات ويتحول إلى جزء صغير من طب المخ والأعصاب، لأنه كان فيه حلم قوي جدا بأنه العلاج الكيميائي سوف يقضي على الأمراض النفسية، وأنه لن يكون هناك مجال للعلاج النفسي التقليدي كما عرفناه، وبالتالي سوف يختفي الطب النفسي والعلاج النفسي ويتحول إلى جزء صغير في العلاج المخ والأعصاب. ما حدث هو العكس تماما،
1: وهو هذا الكلام في التسعينات،
2: في أوائل التسعينات. ما حدث هو العكس تماما، وهو أن الطب النفسي توسع وتحول من حوالي 200 أو 156 مرض في أول تقسيم للطب النفسي إلى أكثر من 300 مرض، والمدارس العلاج النفسي توسعت وأصبحت حوالي عدة آلاف من مدارس العلاج النفسي، وأصبح نظرية ما يسمى بالبايوسايكوسوشيال أو المنظور الحيوي النفسي الاجتماعي للمرض النفسي هو المنظور السائد، وليس المنظور الحيوي فقط أو البيولوجي فقط كما كان يتصور سابقا. هذا أول جزء في الموضوع. أول الثاني هو ظهور الأدوية المضادة للاكتئاب اللي احنا بنسميها مثبطات استرداد السيروتونين، ابتدت في الثمانينات ثم انتشرت بقوة في التسعينات والألفية، وظهور الأدوية اللي احنا بنسميها الأدوية الغير تقليدية لعلاج الذهان، واللي قدمت لمرضى الذهان فرصة كبيرة ان هم يتعافوا من الذهان دون أعراض جانبية بنسميها جار هرمية اللي هي الباركنسونيان سيمتومز، وبالتالي أصبح المريض الاكتئاب ياخد الأدوية ويعيش حياة طبيعية، ومريض الذهان يقدر ياخد الأدوية ويعيش حياة طبيعية. دول تحولين كبار جدا جدا حصلوا في التسعينات والألفية.
1: سنفصل بشكل أكبر في هذه التفاصيل التي ذكرتها، ولكن أنت ذكرت بأنه تم اكتشاف ما يصل إلى أكثر من 300 مرض نفسي.
2: مظبوط.
1: هذا يقودني لسؤال، كم في الواقع الاجتماعي هناك مرضى نفسيين أو يحتاجون فعلا أو

0: يصنفون كمرضى نفسيين في على مستوى العالم العربي؟
1: على حسب أرقام منظمة الصحة العالمية، وهي أرقام بتطابقها أرقام محلية كتير، في من كل 4 أفراد في هناك شخص يمكن تشخيصه اضطراب نفسي أو يعاني من اضطراب نفسي، من كل 4 أشخاص. ومن هنا أنت تقدر أنك تقول أنه لو إحنا عندنا مثلا في مصر 110 مليون، فإحنا عندنا في مصر حوالي 6 أو 27 مليون عندهم اضطراب نفسي، وديت الأبحاث المسوح اللي بتتعمل في مصر بتأكد هذا الكلام. المشكلة مش في انه مش في كم شخص عندهم اضطراب نفسي، المشكلة في انه كم شخص يتلقى العلاج النفسي. هو ده السؤال الحقيقي، لأنه
0: ولكن اسمح لي دكتور، عندما نذكر أو نقول اضطراب نفسي، هل كل الاضطرابات تحتاج إلى علاج سواء دوائي أو غيره، أم هي حالة ربما نتاج ضغوط نفسية، مشاكل مر فيها الشخص وستنجلي مع الوقت؟
1: ده أحد التطورات المهمة اللي أنا أحب أتكلم عنها، ولكن قبل ما أتكلم عنها لازم أقول بس الجملة الثانية، وهي إنه في السعودية مثلا في دراسة اتعملت سنة 23 بتقول إنه 15% فقط من مرضى الاكتئاب هم من يتلقون العلاج النفسي، وإنه 86% من مرضى الاكتئاب لا يتلقون العلاج النفسي. ودي مش حاجة خاصة بالسعودية، ولكنها حاجة خاصة بالعالم، بأغلب العالم الثالث أو العالم اللي زينا يعني. في الدول المتقدمة الوضع أقل، لكن يبقى النسبة الكبرى من يعانون من الاضطرابات النفسية لا يتلقون علاجا، وده ممكن نتكلم عنه ليه. السؤال بقى بتاع حضرتك بتاع إنه هو كل شخص عنده مشاكل نفسية يروح يتعالج؟ لا، مش صحيح. ودي احد التطورات المهمه جدا في مجال الطب النفسي، انه ايه؟ ابتداء من سنه 90 عالميا في التصنيف العالمي، وابتداء من سنه 94 في امريكا، اصبح شرط من شروط تشخيص الاضطرابات النفسيه هو ان الشخص نفسه يقول انا بعاني. مش ان احنا بنشوف شخص بيتكلم بيتهته مثلا او بياكل كتير او حتى بيتعاطى مخدرات او حتى بيكلم نفسه او اللي عليه انه مريض نفسي. الشخص نفسه شرط اساسي لتشخيص المرض النفسي، اصبح انه الشخص نفسه يقول يا جماعه انا تعبان الحقوني، بيسموها البيرسونال ديستريس. الشخص نفسه اصبح يعاني ويحتاج مساعده. وده علشان نقلل من حمى التشخيصات. فالتشخيصات اصبحت مشروطه بعدد كبير من المواصفات، ولكن حتى لو انطبقت كل المواصفات على الشخص وهو نفسه لا يعاني، هذا لا يعتبر اضطرابا نفسيا. يعني ايه؟ يعني لو واحد مثلا حزين، ولكن وهو حزين هو يعمل مبسوط، مش مبسوط، يعمل وعايش حياته بشكل او باخر ولم يشتكي من حزنه، هنا انا ما اقدرش انا اشخصه اكتئاب، وما اقدرش اروح اقول له تعالى معالجك.
0: يعني يجب ان يكون هناك في البدايه وعي بان هناك مشكله من الفرد،
1: وعي ومعاناة،
0: معاناة بأني أنا أواجه مشكلة،
1: هي جزء أساسي طبعا. لا، معاناة بأنه يتألم، بأنه في ألم، بأنه في معاناة شخصية. هناك بعض الأعراض النفسية الأشخاص لا يعانون منها. أنا ما أقدرش أن أنا ما عنديش في الطب النفسي تحليل في المعمل يقول لي هذا الشخص مريض أو غير مريض، ما عدا مرض واحد بس ينفع أن احنا نعمل الكلام ده فيه، لكن كل الأمراض النفسية لا يوجد اختبار معملي زي الأنيميا كده، ممكن أروح أعمل تحليل وأقول له أنت عندك أنيميا، ولكن في المرض النفسي ما فيش هذا الكلام. لذلك
0: أنت ذكرت أن هناك مرض واحد فقط يمكن أن يشخص، ما هو؟
1: في مرض اسمه شلل النوم، ممكن يتشخص عن طريق أخذ عينة من النخاع الشوكي، ففي مادة من المواد الناقلات العصبية الكيميائية لو كانت قليلة نقدر نشخص هذا المرض، وده مرض الوحيد في الطب النفسي اللي ممكن يشخص عن طريق التحاليل،
0: عن طريق التحاليل، أما البقية عن طريق التشخيص.
1: بالضبط.
0: طيب دكتور، أنت ذكرت أنه أهمية طلب المساعدة واستشعار المعاناة التي يمر بها الفرد، والحديث يطول عن الصحة النفسية، لكن هناك تخوف لدى كثير من الناس، ربما هذا من ضمن الآراء على مستوى العالم العربي، هناك تخوف من مراجعة الطبيب النفسي. ما رأيك في هذا الفكران؟ يهمني تعليقك في هذا الجانب.

0: وده جزء من المشكلة، وده جزء من اللي بيعوق الناس
1: هل
0: من
1: هو
0: ان يروحوا
1: حقيقة
0: يتعالجوا.
1: ولا زالت موجودة أم أصبح
0: هو ما
1: هناك
0: زالت
1: تطور؟
0: موجودة، حصل تطور كبير جدا جدا. انا زي ما حضرتك قلت في الاول، انا اشتغلت في التسعينات وفي الالفية، وبشتغل دلوقتي في العقد الثالث من القرن ال21. النوع المرضى اللي انا كنت بشوفهم في التسعينات مختلف تماما عن الالفية، مختلف تماما عن دلوقتي. وبالتالي في تطور كبير حصل، ولكن هذا التطور يبقى محصور في اوساط المتعلمين والطبقة التي تمتلك إمكانية الوصول إلى الخدمات النفسية الخاصة بالأكثر.
1: نعم.
0: ولكن رغم هذا التطور، ما زال زي ما قلت لك كده، في السعودية 15% فقط من يعانون من الاكتئاب بيروحوا يتعالجوا، ال 85 بيقعدوا يعانوا في صمت أو بياخدوا وصفات شعبية. وبالتالي رغم كل هذه التطورات الكبيرة اللي حصلت، ما زلنا محتاجين شغل على هذا الأمر. الأسباب
1: أيضا على مستوى
0: إنه
1: العالم العربي كذلك دكتور، يعني
0: وعلى مستوى العالم بالمناسبة، وعلى مستوى العالم، وعلى مستوى العالم العربي وفي كل الشعوب العربية، في تعطل شديد في الوصول إلى الخدمات النفسية، ولكن بيحاولوا، يعني بنحاول إن احنا نوصل من خلال طرق مختلفة، من ضمنها إدماج الصحة النفسية مثلا في مؤسسات الرعاية الأولية، علشان ما يضطرش إنه يروح لطبيب نفسي، فيقدر إنه يقابل طبيب عام يقدم له خدمات نفسية إلى
1: نعم
0: آخره. الوصم جزء من الموضوع، وصم المريض النفسي جزء من الموضوع، الميديا وإظهارها للمريض النفسي باعتباره شخص إما مصدر للكوميديا أو شخص عنيف أو كذا، الأطباء النفسيين نفسهم وإساءة استخدام الأدوية النفسية ممكن يكون جزء من الموضوع، وهكذا. فإحنا عندنا مصادر متنوعة لتعطيل وصول خدمات الصحة
1: الأطباء
0: النفسية
1: النفسيين
0: إلى،
1: يساهمون في ذلك؟
0: طبعا
1: كيف؟
0: الأطباء النفسيين لما ما يسمعوش المريض كويس، لما ما يقدروش درجة المعاناة بتاعته. احنا عندنا مثلا لازم نعرف انه جزء كبير من الأمراض، من الاضطرابات النفسية يمكن علاجها بدون أدوية. قطاع كبير من الأمراض النفسية يمكن علاجه بدون أدوية، يمكن علاجه بالتثقيف النفسي فقط أو بالتدخلات النفسية زي العلاج المعرفي السلوكي أو العلاج الدينامي إلى آخره. والجزء المحدود القليل هو اللي بيحتاج لأدوية نفسية. الإسراف في استخدام الأدوية النفسية بيخلي الناس تبقى سمعة الطبيب النفسي وسمعة الأدوية النفسية سيئة.
1: طيب دكتور
0: فده جزء
1: نبيل،
0: من الموضوع كمان.
1: في هذا الجزء، لأنه أنا على المستوى الشخصي سمعت من كثير من الناس عندما يسمع أو يعاني من مشكلة ولديه خيارين، إما الذهاب إلى طبيب أو معالج سلوكي معرفي، يفضل الذهاب إلى معالج سلوكي معرفي خوفا مما ذكرت، وهو يقال بالعامي أنا أخاف أنه يوصف لي دواء. لماذا يستسهل بعض الأطباء أو لماذا يلجأ بعض الأطباء إلى سهولة وصف مثل هذا النوع من الأدوية، أو مثل ما ذكرت لم يكن مستمع جيد للمراجع أو المريض؟
0: صحيح، لأسباب مختلفة. واحد، التدريب ممكن يكون مش متدرب بشكل جيد، متدرب على الطب النفسي الحيوي فقط أو البيولوجي فقط، متدربش على العلاج النفسي بما يكفي. وبالتالي هو متصور التصور القديم اللي احنا قلناه إنه العلاج لأي مشكلة نفسية هي الدواء. اتنين، الوقت، إنه بيكون مضغوط في الوقت وعنده مرضى كتير، فبيقدرش يدي للعيانين وقت. أنا بستغرب لما يجي لي مريض يقول لي أنا رحت للطبيب الفلاني وقال لي أنا مش بتاع كلام، انا بتاع ادويه. فهنا ما بيديش فرصه للمريض انه يتكلم، رغم ان احنا عندنا في الطب النفسي في حاجه اسمها اتخاذ القرار المشترك، شير ديسيجن ميكينج. يعني انا لما اجي اكتب دواء المريض لازم اشرح له حالته، تشخيصه، والخطه العلاجيه، وامكانيه انه يعالج من غير دواء او بدواء، وما هي وظائف الدواء، وهل انت تحب نبتدي علاج نفسي الاول ولا دواء الاول. ده محتاج وقت ومحتاج ثقافة ومحتاج تدريب عند الطبيب النفسي.
1: نعم.
0: الخطورة بإيه بقى؟ الخطورة إنه المريض لما بيروح للمعالج النفسي قبل الطبيب النفسي ممكن يتشخص غلط، لأن الطبيب هو اللي بيبقى بيقدر يشخص، ممكن يتشخص غلط ويتأخر علاجه وتزداد معاناته ويزداد تعطله في الحياة، ممكن يضيع منه الشغل، ممكن أسرته تتفركش، ممكن يتطلق، ممكن ينتحر. يعني التشخيص الخطأ هو شديد الخطورة في الاضطرابات النفسية.
1: طيب دكتور ما رأيك؟

0: في هذا النوع من الأطباء اللي ذكرتهم في مثالك، الدكتور الذي يقول ربما أنا لست مثل ما ذكرت بالعامية، أنا مش بتاع حديث، أنا مش بتاع كلام، أنا حق أدوية. وش رأيك في هذا النوع، أو ماذا تصنف هذا النوع من الأطباء؟
1: أنا ما أقدرش أصنفهم، بس هو إحنا شغلتنا إيه على الكلام؟
0: كرأي، يعني كرأي شخص متخصص يعمل في المجال من عام 1990،
1: أنا شايف إنه ده يعني خطأ مهني جسيم، لأنه إحنا في شغلتنا إحنا ما عندناش، زي ما قلت، ما عندناش معمل، ما عندناش اختبارات، مش بقيس الحرارة فأعرف الشخص عنده اكتئاب ولا ما عندوش. أنا لن أستطيع أن أعرف ما يعاني منه المريض من غير ما يتكلم المريض. لو المريض ما اتكلمش وحكى حكايته، انا مش هقدر اعرف منه حاجه ومش هقدر اشخصه، وفي الغالب اشخصه غلط. فانا شايف انه ده، والتشخيص الخاطئ هو باب الى العلاج الخاطئ وباب الى مزيد من المعاناه التي قد تؤدي الى كوارث في حياه المرضى.
0: يعني
1: مسؤوليه اخلاقيه وعلميه.
0: يعني من المفترض انه في بدايه خطه العلاج ان يكون هناك حديث، ويكون اخر الحلول هو العلاج؟ العلاج الدوائي او الكيميائي؟
1: العلاج الدوائي اخر الحلول، بس احنا احيانا بنحتاج العلاج الدوائي في بعض الحالات. يعني انا مثلا عندي في شغلي احيانا اقول لا انت مش محتاج دواء، او والله احنا ممكن ناجل الدواء شويه ونجرب العلاج النفسي، لو نجح يبقى خير، لو ما نجحش يبقى ناخد علاج دواء، او احنا هناخد علاج نفسي وعلاج دوائي مع بعض، او لا انت لازم تاخد علاج دوائي وناجل العلاج النفسي لانه حالتك لا يمكن معها الآن علاج نفسي، وإنما هنبدأ بالعلاج الدوائي إلى أن تستقر الحالة ثم نبدأ بالعلاج النفسي. فأنا بشتغل مع المرضى بهذه الطريقة، بشرح لهم الحالة ماشية إزاي، تشخيص إيه، والاحتمالات القائمة إيه.
0: طيب، سنتحدث بشكل مفصل عن الجانب الدوائي الذي يصرفه الطبيب النفسي. ما هو الجانب الإيجابي وما هو الجانب السلبي للتشخيص اللي ذكرته حضرتك قبل قليل، أنه في حال كان التشخيص خاطئ وأخذ المراجع أو المريض هذا الدواء، ماذا يترتب على ذلك؟
1: أولا لازم نقول أنه الدواء أنقذ ملايين المرضى النفسيين من المصحات ومن الشوارع ومن الفشل. لازم بس نبقى عارفين هذا الكلام، انه قبل ظهور الدواء سنة 52، اول دواء نفسي ظهر كان سنة 52 هو الكلوربروميزين، كان مضاد ذهان. قبلها كان المستشفيات والمصحات في العالم كله مليئة بالمرضى. مع ظهور الكلوربروميزين الحقيقة حصل فيه كتير من المرضى النفسيين بقوا قادرين ان هم يخرجوا من المصحات ويعيشوا حياة طبيعية، عشان بس نبقى فاهمين الدواء عمل ايه. حاجة تانية، ظهور مضادات الاكتئاب برضو في الستينات وأواخر الخمسينات كان ليها نقلة كبيرة جدا جدا في حياة الناس، سواء على مستوى الاكتئاب أو الوسواس القهري أو القلق. لكن التشخيص الخاطئ، زي مثلا لما يجي لي، أنا بتكلم على حالات حقيقية شفتها، لما يجي لي شخص عنده اضطراب انتباه فرط حركة، ونتيجة للحركة بتاعته ونتيجة لعدم تركيزه واندفاعيته يتم تشخيصه اضطراب ثنائي القطب، فيقعد يتعالج 10 سنين على انه اضطراب ثنائي القطب ولم ينتبه الى تشخيصه الرئيسي نتيجه لسرعه الطبيب في الفحص، فياخذ الدواء الخاطئ ويتعرض للفشل الدراسي والفشل في الحياه، على بال ما يتشخص او ما يتشخصش بعد 30 سنه يكون اتعطل دراسيا ونفسيا واجتماعيا وفشل في اكتساب المهارات الرئيسيه في حياته. عشان كده بنقول التشخيص الدقيق من البداية، الجلوس مع المريض، الإنصات إليه، فحص الأعراض بدقة، تخيل هذه الأعراض مع المريض عشان أقدر أفهمه، شديد الأهمية لإنقاذ حياة هذا الإنسان. أيوة، مش دور برده هيعدي، بنتكلم على حياة سواء نفسية أو اجتماعية أو أسرية أو تعليمية أو مهنية، كل ده هيتأثر، مش مجرد بس دور برده هيعدي ولا حتى شوية التهاب ويخلصهم، حياة كاملة بتضيع.
0: على الرغم من أنه علاج يعني، ولكن بالزبط. استخدم في غير محله أو بتشخيص بالزبط. خاطئ يؤدي إلى تعطيل. طيب، أنت ذكرت من ضمن الأمثلة الاكتئاب والوسواس القهري والقلق. ببدأ معك بالاكتئاب، وهو ربما يرى البعض بأنه أصبح شماعة لدى الكثيرين، يعني من عانى من ضغوطات جدا بسيطة

0: وصف نفسه بأنه يشعر باكتئاب، أنا أعاني من اكتئاب اكتئاب اكتئاب. ما الوصف الحقيقي للاكتئاب الذي يحتاج فعلا مراجعة مختص ويصل ربما إلى درجات تدخل علاج دوائي، وربما نقول أنه حالة طبيعية يمر بها أي إنسان؟
1: طيب خليني أمشي معاك واحدة واحدة عشان الناس تبقى فاهمة احنا بنتكلم عن إيه. أنا شخص بقى عندي شوية حزن، مزاجي مش كويس، مش مبسوط، وشكيت إن أنا عندي اكتئاب. فأنا بروح لدكتور نفسي بيسمع كويس. في أربع احتمالات، أربع احتمالات. واحد، انه هذا الشخص ممكن يكون المدير بتاعه زعله، وزوجته زعلته، زوجها زعلها، فقد حد الى اخره، وبالتالي هذه حاله مؤقته ولا تستدعي الا مجرد شرح تثقيف، بنسميه التثقيف النفسي. بشرح للشخص انه نتيجه لما تعرضت له من حدث، فطبيعي انه الجسم بيتاثر والعقل بيتاثر، وكلها عده ايام او اسابيع بسيطه وهتبقى كويس. ده واحد. اتنين، لا، هو عنده بقاله فترة وعنده مشكلة، وهذه المشكلة مطولة وأصبحت مضايقاه، وعايز يروح للدكتور النفسي. في هذه الحالة هيروح للدكتور النفسي، هيتكلم معاه، فهيكتشف إنه هذه المشكلة لم تعطل شيئا في حياته، ولم تؤثر لا على نومه ولا على أكله ولا على شغله ولا على حركته، وبالتالي هي ليست مشكلة نفسية. وبرضه هيعمل معاه شوية شرح تثقيف نفسي، ويقول له خد دش، قابل صحابك، البس كويس، كل كويس، اخرج، اتفرج على حاجه لطيفه، كل حاجه لطيفه، اعمل لنفسك حاجه لطيفه، والموضوع يعدي. ثالث مستوى هو انه هذه الاعراض سببت اعاقه ما، اثرت على الشخص بشكل ما، فوت يوم ما راحش في المدرسه او الشغل، بقى مزاجه وحش، بقى عصبي طول الوقت، بقى اللي حواليه واخدين بالهم، ولكن المدة اللي فيها الاضطراب مجرد عدة أيام. هنا احنا بنسميها احنا قلنا الأول مشكلة، وبعدين اتنين صعوبة، وبعدين هنا بقى عندنا
0: تعطل.
1: أزمة. أزمة، تعطل. ولكن هذا التعطل قصير، فأنا هقعد مع الشخص وهحاول إن أنا أعمل معاه تدخلات نفسية، أساعده إزاي يغير أفكاره، إزاي ينشط نفسه، وهقول له تعالى لي كمان اسبوع او اسبوعين. لو هذا الامر
0: هنا العلاج السلوكي،
1: هنا العلاج السلوكي.
0: نعم.
1: لو هذا التعطل استمر لمده اسبوعين او اكثر، انا هنا على حسب منظمه الصحه العالميه والمنظمه الامريكيه للصحه النفسيه، ده اسمها نوبه اكتئاب عظمى، وهنا انا هفكر اذا كانت خفيفه اكتفي بالعلاج النفسي، اذا كانت متوسطه او شديده اعالج وهدخل بالدواء، اذا كانت مترافقه مع اعراض افكار انتحار مثلا، او افكار ايذاء للنفس او ايذاء للغير، انا هضطر ان انا ادخل الدواء فورا، ولو كان فيه احتمالات خطوره عاليه احتمال ادخله مستشفى.
0: اخطر انواع الاكتئاب اللي يكون فيه افكار انتحاريه.
1: طبعا طبعا، لانه ممكن يموت فعلا. 20% من المكتئبين بيحاولوا ينتحروا.
0: ولكن في هذه النقطة دكتور، هل يكون تصريح واضح من المريض؟
1: أنا مسؤول كطبيب نفسي أنه أسأل كل مريض نفسي يجي للعيادة، هل تفكر في إيذاء نفسك أم لا؟ وما بسألهاش سؤال مباشر، أنا بسألها سؤال غير مباشر. الأول، هل أنت بتحب الحياة؟ هل أنت بتتمنى الموت؟ هل بتفكر انك لو مت يكون احسن؟ هل عندك افكار انك تموت نفسك او انك تاخد تنهي حياتك؟ هل بتتمنى بتدعي ربنا انه يريحك من الحياة؟
0: هذه كلها تندرج هذه كلها تندرج تحت الانتحار.
1: طبعا ان انا اخد بالي لو عنده خطة واضحة للانتحار، او عنده وقت محدد لانه ينفذ ذا، انا لازم اعمل تدخل فوري.
0: طيب دكتور، أنت ذكرت أنه في حال استمر هذا الوضع إلى أكثر من أسبوعين، هنا يجب أن يكون هناك تدخل يصل إلى دوائي أو مراجعة المستشفى. بعض الأشخاص يقول أنا حالة النفسية ربما تكون up and down، يعني أمر بهذه الحالة بين فترة وأخرى وأعود طبيعي ثم أمر بهذه الحالة من الاكتئاب. يعني هناك مراحل

0: متفرقة ولكنها مستمرة.
1: ده دي تشخيص تاني يعني مختلف شوية عن التشخيص الأولاني، وده بينفع يعني ما ينفعش حد يجي يقول لي أنا بقالي أسبوع أو 4 أيام، لكن يقول لي إن أنا كل شهر بيجي لي 4 أيام أو 5 أيام أو أسبوع،
0: نعم.
1: زي مثلا التشخيص بتاع اضطراب تكدر الدورة الشهرية عند النساء بيقعد 4 5 أيام، هنا برضو لازم يتعالج. في الحالة دي ده تشخيص مختلف، هو نوع آخر من أنواع الاكتئاب اللي لازم يتعالج برضو. فكل كل كل كل تفصيله ليها حاجه مختلفه. اللي انا عايز اقوله بس للناس انه ليس اي انزعاج او تكدرا نفسيا يعتبر اضطرابا نفسيا، الاضطراب النفسي له قواعد محدده وتدخلات الدوائيه لها قواعد محدده، ومن حقك انك تسال على التشخيص ولماذا اخذ دواء؟ وهل هناك بديل للدواء ولا لا؟ مهم جدا انك تسال طبيبك النفسي عن هذا الامر.
0: أن هناك بديل للدواء
1: بالضبط.
0: أم لا؟ طيب دكتور، يعني من خلال خبرتك، أكثر الأمراض المنتشرة الآن في
1: أكثر الأمراض
0: العالم
1: انتشارا هو القلق.
0: القلق.
1: القلق في العالم كله هو أكثر الأمراض انتشارا. يليه طبعا الإدمان، وطبعا بعد كده الاكتئاب. لكن القلق، والقلق مصادره عديدة جدا في الحياة الحديثة الحقيقة الحقيقة. القلق من إنك شغلك يضيع، القلق من إنه العمر يجري، القلق من إنك يصيبك مرض، القلق من إنك ما توصلش بدري. يعني الحياة الحديثة أصبحت مثيرة للقلق بطريقة يعني تصيب كل الناس تقريبا، حتى الأطفال للأسف الشديد.
0: يعني في
1: الطفل اللي لازم، الطفل اللي مستني نتيجة الامتحان كل أسبوعين بيدخل امتحان وهو عنده 6 سنين،
0: يعني تحول
1: ده
0: إلى طبيعة،
1: قلق.
0: طبيعة حياة بسبب
1: طبيعة
0: السرعة
1: الحياة الحديثة
0: والحداثة،
1: للأسف،
0: يعني أصبحنا
1: للأسف
0: الآن
1: الحداثة.
0: نتعايش مع القلق.
1: يس مظبوط مظبوط للأسف.
0: وهل توصون بذلك دكتور كأطباء،
1: لا طبعا، لا طبعا
0: التعايش مع
1: طبعا،
0: القلق؟
1: لا التعايش مع القلق، لا احنا بندرب الناس ازاي يتعاملوا مع القلق الحديث، بندرب ازاي الناس ازاي يتعاملوا مع الضغوط اللي بيواجهوها وبتخليهم في حالة قلق بطريقة أوسع من مجرد إن أنا هنجح أو أفشل. بنقول لهم إنه أنت ليك الأولوية على مسألة النجاح وعلى الامتحان وعلى العمل وعلى، أنت ليك الأولوية، جسمك له الأولوية، عقلك له الأولوية، الراحة، وإنك إزاي تفضي دماغك، إزاي تتدرب على إنك تفضي دماغك من الانشغالات، يبقى عندك وقت في اليوم بتفضي فيه دماغك من الانشغالات، حتى لو بتبص في السقف، بتبص في البحر أو في السماء، مجرد إنك تفضي دماغك شوية من الانشغالات ده علاج للقلق.
0: دكتور، في هذه النقطة هناك رأي يقول أنه القلق يأتي في مرحلة عمرية، ولكن عندما يصل الشخص إلى مرحلة النضج أو يتقدم في العمر يبدأ يكون أكثر هدوء ويخف هذا القلق، ما رأيك؟
1: طبعا طبعا ده كلام حقيقي طبعا. احنا لما بنزداد خبرة في الحياة بنقدر ان احنا نتعامل مع مصادر القلق اللي كانت بتخوفنا وبتوترنا واحنا صغيرين بشكل اكثر نضجا واكثر راحة. فمثلا انا في البداية لما كنت بعمل برزنتيشن قدام ناس كنت بقى اتعب واتوتر واترعش واعرق، تدريجيا بقيت بعمل البرزنتيشن وانا بضحك وبهزر وهكذا.
0: نعم.
1: طبعا مع التقدم في السن ومع زيادة الخبرة احنا بنمتلك ادوات الحياة وادوات التفاعل الاجتماعي والى اخره، فالقلق طبعا بيقل. لما بنستقر في شغلنا ونطمن ان احنا مستقرين القلق بتاعنا بيقل. لما بنعيش حياة زوجية مستقرة القلق بتاعنا بيقل وهكذا. طبعا
0: طيب دكتور، أنت ذكرت الخطة العلاجية للاكتئاب، دعنا نتحدث عن القلق ودرجاته. أنت ذكرت بأنه نحن نعلم الناس كيف يتعاملون مع القلق، هل هناك درجات مثلا من القلق تصل إلى علاج دوائي؟
1: في أغلب، أقول جملة كده مطلقة سامحني فيها.

0: يعني اغلب انواع القلق تعالج بدون ادويه. قولا واحدا
1: الأغلب.
0: زي بتوع الاغلب، زي بتوع النيابه كده، لما بقول لك قولا فاصلا فهو قولا فاصلا، اغلب انواع القلق تعالج من غير ادويه.

0: ناخد دواء فنعدي الموقف، زي مثلا اللي عنده رهاب الطياره مثلا، رهاب السفر مثلا، رهاب ركوب الطياره او رهاب قياده السياره مثلا، ممكن ياخد نوع من الدواء، هذا الدواء يساعده يركب السياره، كل مره يقعد يعمل الكلام ده عده مرات لغايه لما يشعر بالاطمئنان فيوقف الدواء. ودي ادويه بسيطه وليست مثيره للادمان ولا تؤثر على التركيز والراحه والهدوء وهكذا.
1: نعم، بما انك ذكرت هذا،
0: العلاج النفسي، اتفضل.
1: اوكي، اكمل النقطة، لانه على
0: العلاج
1: طول.
0: النفسي للقلق، العلاج النفسي للقلق مختلف على حسب نوع القلق. يعني مثلا في حاجة اسمها القلق المعمم، اللي هو الشخص الذي يقلق من اغلب الاشياء التي لا يقلق منها معظم الناس، زي مثلا انا خايف، انا رايح مشوار وخايف ما الاقيش ركنة العربية، فتلاقيه قلقان جدا ومرعوب انه ما يلاقيش ركنة العربية، او انه متأخر على ميعاده، او انه الست اللي بتطبخ خايفة جدا تتأخر في الطبخ وجوزها هيجي ما يلاقيش الاكل جاهز. ده اسمه القلق المعمم، ده بيتعالج بالتعامل مع افكار القلق بشكل مبكر وتجنبها. واحد، الرهاب الاجتماعي بيتعالج بطريقه مختلفه تماما، بيتعالج بحاجه اسمها اما الفلادينج، اللي هو الفلادينج فيضان، احنا بندخل الشخص في الحدث نفسه، او انه يعمل حاجه اسمها
1: بالمواجهة.
0: ازاله التحسس بالمواجهه، او ازاله التحسس يعني ايه؟ يعني يتخيل الموقف اللي بيعمله رهاب ويعمل تمارين استرخاء ويبتدي يتخيل اعلى الاقل المواقف اثاره للحدث وتمارين استرخاء، ثم يزداد التخيل الى ان يصل الى الواقع الفعلي ويبقى ما عندوش الخوف. اما بقى الثالث اللي هو العلاج الهلع، نوبات الهلع، فهي موضوع مختلف تماما.
1: اللي هو التفكير الكارثي يا دكتور؟
0: التفكير الكارثي، بالظبط كده، اللي هو التفكير الكارثي، ده بيتعالج بطريقه مختلفه تماما، وهي استقراء المشاعر المبكره التي تسبق نوبه الهلع والشغل عليه. فدي ثلاث انواع من القلق، كل نوع منهم له تدخل علاجي مستقل، وكل نوع منهم له تدخل دوائي مستقل. عشان كده الموضوع مش سهل، الموضوع مركب، محتاج طبيب فعلا يقرا الكيس ويشخصها ويوجهها التوجيه الصحيح.
1: طيب، الحالات هذه، وختمنا بالتفكير الكارثي، هل هي بالمطلق دائما تكون ناتجة عن مواقف مر بها الشخص، أم تكون طبيعة
0: أبدا
1: منذ الولادة ربما؟
0: أبدا ابدا.
1: كيف؟
0: اغلب الاضطرابات النفسيه، اغلب اضطرابات القلق هي بالوراثه، احنا بننسى القصه ديت، بننسى اثر الجينات على الانسان. احنا عندنا 50% من اسباب الاضطرابات النفسيه جايه من الوراثه، و50% جايه من البيئه. وبالتالي لو شخص عنده جينات القلق ورثها من ابوه او امه، ونشا في بيئه دربته من هو صغير على انه يتعامل مع القلق بطريقه ايجابيه، مش هيجيله اضطرابات القلق. لكن لو شخص وارث هذه الجينات ثم تعرض الى بيئه مثيره للقلق، مؤكد انه هيجيله اضطراب، احد اضطرابات القلق. فلا يعني ممكن جدا حد يتعرض لازمه كبيره جدا جدا ولا يصيبه اضطراب نفسي، يتعرض للاغتصاب، حتى يتعرض لمحاوله الاختطاف، يتعرض لمحاوله القتل ولا يجيله اضطراب نفسي. ليه؟ لانه المرونه الجينيه عنده قويه. المرونه النفسيه اللي اتكون فيها مع اهله واللي علموه وهو صغير ازاي يتماسك وازاي يعالج مخاوفه قويه، فما ما حصلوش مشكله. يعني 25% ممن يتعرضنا للاغتصاب هم فقط اللي بيجي لهم اضطراب القرب ما بعد الصدمه. هل تتصور ذلك؟
1: طيب دكتور، بالحديث عن
0: يعني عايز اقول ان الكائن الانساني لديه المرونه العاليه جدا اللي تخليه يدخل في اللجوء والحروب والمواجهات والكذا ولا يصيبه اضطراب نفسي. ده بس اللي عايز اقوله.
1: نعم دكتور، أنت ذكرت نقطة فيما يتعلق بالعلاج. هناك بعض الحالات مثل الأشخاص الذين يقلقون من السفر بالطائرة، يستخدم علاج لفترة معينة ثم يقف. وذكرت نقطة بأن هذا العلاج لا يسبب الإدمان. هذا يقودني إلى سؤال، هناك كثير من المخاوف لدى كثير من الناس بأنه أو ارتباط أنه العلاجات النفسية الدوائية عادة ما تسبب الإدمان. مدى دقة هذه المعلومة، وهل هي قاعدة ربما نعممها على أغلب الأدوية؟
0: طيب عشان اقول لك برضو انا احب ان انا ابقى واضح كده.

0: الكلام ده. جميع الأدوية النفسية لا تسبب الإدمان إلا دواء واحد فقط. جميع الأدوية النفسية لا تسبب الإدمان. قد يؤدي إيقافها إلى أعراض انسحابية. بعض مضادات الاكتئاب لما تيجي تقف بتعمل بعض الأعراض الانسحابية، لكنها لا تؤدي إلى الإدمان. الإدمان له شروط كثيرة ممكن أقولها لو حضرتك تحب، ولكن الدواء الوحيد في أسرة واحدة، فاميلي واحدة، عيلة واحدة من الأدوية النفسية تسبب الإدمان وتوصف لي علاج القلق، وهي اسمها بنزودايازيبينز، اللي هي من ضمنها الفاليوم والزنكس والحاجات ديت. هذه الأدوية هي الوحيدة في الأدوية النفسية التي تسبب الإدمان، فيما عدا ذلك لا يوجد دواء نفسي يسبب الإدمان، عشان بس الناس تبقى فاهمة وتطمن الكلام.
1: وهي لمعالجة القلق هذه الأسرة
0: آه،
1: أسرة.
0: هذه الأسرة لعلاج القلق، ولما الدكتور بيوصفها بيوصفها ليس أكثر من 5 أيام أو أسبوع.
1: هذه
0: حالات
1: الأسرة.
0: القلق الشديدة.
1: جميل. طيب نذهب إلى جانب آخر دكتور. في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هناك بعض الأشخاص ربما يكونوا ممارسين للمجال أو أصحاب خبرة يضعون قواعد، إذا كنت تشعر بكذا وكذا وكذا فأنت تعاني من الاكتئاب، إذا كنت تعاني من مثلا قلة النوم تعاني من كذا، تأتيك كوابيس. ما رأيك في مثل هذه الرسائل التي يروج لها في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه البعض يبدأ يقيس هل أنا أشعر بهذه الأعراض؟ إذن هذا هو التشخيص. ما رأيك؟
0: أولا هي لها جانب إيجابي ولها جانب سلبي. الجانب الإيجابي إنها بتزود الوعي بالصحة النفسية، ولكن لازم نحط تحتها عبارة إذا كان لديك هذه الأعراض فربما تحتاج إلى فحص نفسي من مختص. بدون هذه العبارة تكون هذه المواصفات مضللة. يعني إذا الشخص اللي حاطط العبارات دي حاطط ما حطش فيها في الآخر إذا كان لديك هذه الأعراض فربما تحتاج إلى مراجعة مع مختص، يبقى هنا هذه العبارات مضللة ويعني وأشوف إن هي مؤذية جدا للناس.
1: جميل. يعني ربما هي دلالات أولية
0: طبعا طبعا
1: ولكن تحتاج إلى
0: وتزيد الوعي.
1: تشخيص وليست
0: طبعا
1: قاعدة.
0: بالضبط
1: طيب تذكر
0: بالضبط.
1: منظمة الصحة العالمية أن القلق، بما أننا كنا نتحدث عن القلق، تصاحب أعراض جسدية مثل اضطراب النوم، خفقان القلب،
0: صحيح
1: الغثيان، آلام البطن، لكن وجود هذه الأعراض لا يعني تلقائيا أن سببها نفسي ولا يغني عن التقييم الطبي. سؤالي لك، هل يمكن تظهر أو تظهر الضغوط النفسية أو تظهر في صورة يعني ألم في المعدة، صداع، أرق، خفقان، مشاكل في النوم؟
0: طيب عشان ابقى واضح، اولا الاضطرابات النفسيه قد تؤدي الى اعراض جسديه بشكل مباشر زي الشلل او الخرس او العمى او الاغماء، كل ديت اعراض جسديه بنسميها الجسدنه او السايكوسوماتيك، وهي اعراض جسديه قد تظهر نتيجه لازمه نفسيه. وفي بعض الدراسات 25% من زوار اقسام الطوارئ من هذه الفئة هم لا يعانون من أعراض عضوية بالأساس، ولكن يعانون من اضطرابات نفسية في شكل أعراض جسدية. ده واحد. اثنين، الـ الـ الـ الأعراض الجسدية التي تأتي نتيجة للتقدر النفسي أو المحنة النفسية زي المشاكل اللي حضرتك قلتها، المعدة والقولون والقلب وكذا، دي نتيجة لحاجة اسمها المحور هايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس، المحور المهاد تحت المهاد النخامي الكظري، لو بيتحكم بي بي بي بينطلق من المشاعر في المخ، من مركز المشاعر في المخ ثم الى المركز الهرمونز، الغده النخاميه اللي هي الغده الماستر اللي بتقود كل الهرمونات في الجسم، ثم العصب الحائر اللي بيقود كل هذه العملية في الجسم كله. فلما أنا بدخل في أزمة هذا المحور بينشط فيزود

0: الكورتيزول، يزود ال ال ال يقلل الحاجات اللي هي الالتهابات في الجسم، مقاومة التهاب في الجسم، يقل يزيد من الإفراز الأحماض الأمينية في المعدة، فيزود الحموضة، يعطل الجهاز الهضمي عن العمل فيعمل تقلصات في الجهاز الهضمي، يعطل الغدد اللعابية عن الإفراز لأنه في توتر فيعطلها، فأحس بحشرجة في ظهري وما بقاش قادر أتكلم وأحس بريقي ناشف. فده ناتج عن إنه المخ هو اللي بيقود الجسم، فالمخ لما بيتأثر الجسم بيتأثر.
1: يعني هنا مش مشاكل عضوية، هذه ليست مشاكل عضوية،
0: هنا بتبتدي بمشاكل نفسية لكنها قد تتحول في النهاية إلى مشاكل عضوية. في القلق مثلا بيحصل فيه زيادة في السكر، بيحصل فيه زيادة في دقات القلب والضغط بيرتفع، الدهون بتزيد نتيجة للقلق، فممكن بعد شوية الشخص ده يكون عنده تصلب شرايين، يكون عنده تجلطات في القلب أو في الأوعية الدموية، وممكن يكون عنده سكر، السكر بتاعه يزيد ويضطر يبقى مريض سكر. وإحنا شفنا في شغلنا الناس اللي عندهم هذه الأمراض لما بيجوا لنا العيادة ويبتدوا يتعالجوا اعتمادهم على الأدوية بيقل، وأحيانا بيوقفوا الأدوية تماما لأنهم ما عادوش محتاجين لها. السكر بتاعه بيتظبط، الضغط بتاعه بيتظبط، أحيانا كمان الدهون بتاعته بتتظبط.
1: طب كيف يميز الشخص بين الأعراض العضوية والأعراض العضوية الناتجة عن مشاكل نفسية مثل ما ذكرت قبل قليل؟
0: للأسف الشديد احنا بيجي لنا الناس بعد ما يكونوا لفوا على الأطباء الآخرين وخدوا أدوية عديدة ولكن حالتهم مش مستقرة، فيضطر الطبيب الباطني أو كذا يقول له لا أنت عندك مشكلة نفسية. بعض الأطباء دلوقتي بقى عندهم وعي بالكلام ده، لكن للأسف الشديد على بال ما المريض بيجي لنا بيكون تعب. لكن ازاي اميز؟ ان انا عندي اضطرابات متنوعه في اجهزه مختلفه من الجسم لا يضمها مرض واحد. لما يبقى عندي ده الاعراض المختلفه، اعراض جسديه متنوعه لاجهزه مختلفه لا يضمها مرض واحد، اشك انه في مشكله نفسيه عند الراجل ده او عند الست ديت، واحتمال يكون محتاج فحص نفسي.
1: يعني أمراض عضوية أو مشاكل عضوية ليست مرتبطة ببعضها.
0: بالضبط، ببعض. مزبوط.
1: ولكن هناك دائما ارتباط في جانب ال أنا ودي أنك تشرح لي هذه النقطة، ما علاقة المعدة أو مشاكل المعدة بالقلق أو بالمشاكل النفسية؟
0: أقدر أشرح لك أكثر. بص يا سيدي، دلوقتي القلق بيعني إيه؟ القلق بيعني إنه أنا في خطر ما، هذا الخطر بيتهددني. وفي احنا جسمنا مصمم ما يعيش في بيوت، جسمنا مصمم انه يعيش في الغابه في الطبيعه. فالخطر بالنسبه لجسمنا بيعني انه هناك اسد بيهجم عليا، هناك قبيله هجم على القبيله بتاعتي، هناك خطر الموت بيتهددني. نتيجه لده المخ بيعطل كل الجسم ويفعل عمليات الدفاع. عمليات الدفاع بيعطل ايه؟ بيعطل الجهاز الهضمي، يعطل الجهاز المناعي لانه انا عايز انا في حياه او موت. يتعطل الجهاز الهضمي، عشان كده اول ما بخاف ريقي بينشف. ليه ريقي بينشف؟ لان اللعاب بيوقف. طب ايه بقى في المقابل اللي بينشط؟ بينشط افراز الكورتيزون. ليه افراز الكورتيزون؟ علشان انا هجري فمحتاج سيوله في المفاصل. بينشط افراز الدهون عشان محتاج طاقه. بينشط افراز السكر في الدم علشان انا محتاج طاقه. بينشط افراز التجلط، مواد التجلط، لان انا محتاج ممكن اصاب في المعركه فهيحصل نزيف، فمحتاج التجلط يكون سريع عشان ما اموتش من النزيف. فيحصل تجلطات، يجي لهذا الشخص يحصل له جلطه في القلب، جلطه في المخ الى اخره، نتيجه لهذه العمليات، لانه هذا الشخص في حاله من التوتر المستمر،
1: فالجسم في حاله دفاعيه،
0: في الجهاز الهضمي بالظبط كده، يحصل فيه تعطل في كل الاجهزه، فيجي له بقى نوبات برد كتير ويصاب بامراض كتير ومش فاهم ايه الموضوع وايه علاقه التوتر بالاضطرابات النفسيه. لكن الحقيقه العلاقه واضحه جدا ومدروسه كويس قوي ومفهومه
1: يعني
0: كويس.
1: يعني ان تم علاج الجانب النفسي قد تختفي هذه الامراض او هذه المشاكل العضويه؟
0: طبعا احيانا بتختفي تماما واحيانا تقل تاثيرها. وفي حاجه بس حديثة شوية لسه بتدرس، العلماء بيدرسوها، العلاقة بين الاضطرابات النفسية والميكروبات الموجودة في الجهاز الهضمي. تشوف انه احنا ما احناش كائنات منفصلة.

0: احنا كائنات بتعيش معانا كائنات. في علم اسمه علم الميكروبيوم، الميكروبيوم يعني المجال الحيوي يعيش معايا، عدد البكتيريا والكائنات الدقيقة اللي عايشة معايا. هذه الكائنات الدقيقة اللي عايشة معايا جوه جسمي لها علاقة مباشرة بالاضطرابات النفسية. تصور بقى، لدرجة ان عملوا تجربة وخدوا اجزاء من بكتيريا اشخاص عندهم اكتئاب وحقنوها في امعاء الفئران، فالفئران جالها اكتئاب. فهنا السؤال هو مين بيجيب مين؟ يعني
1: موازنة
0: البكتيريا.
1: نعم،
0: موازنة البكتيريا، هل الاكتئاب هو اللي بيعمل عدم توازن في البكتيريا، ولا وجود البكتيريا هو اللي بيعمل اكتئاب؟ لسه الكلام ده مجال بحثي دقيق وشغال.
1: نعم، وملفت أكيد للانتباه
0: جدا.
1: طيب ننتقل لمحور آخر، ومن خلال حديثك أنت ذكرت أنه كثير من يقدمون النصائح النفسية عبر المنصات لا يملكون تدريبا أو مرجعية علمية، بينما تنتشر مصطلحات مثل النرجسية وفرط الحركة والعلاقات السامة خارج سياقها الطبي. ماذا تقصد بذلك دكتور؟
0: الحقيقة هو موضوع محزن، موضوع حزين، يعني لأنه الناس بقت بتوصم نفسها بهذه المصطلحات، وبقى استخدام هذه المصطلحات يؤدي إلى أزمات نفسية وليس العكس. يعني أنا لما أوصف جوزي إنه نرجسي، أو ابني إنه نرجسي، أو أوصف علاقتي بزوجي على إنها علاقة سامة، قد يؤدي هذا الوصف ذاته إلى إحداث مشكلة في هذه العلاقة. أستقبل جوزي بشكل وحش، أو أشوف علاقتي على إنها وحشة وهي ليست سامة وليست نرجسية. وعشان أقول لك حاجة واحدة،
1: يعني تتحول إلى تأكيدات، تقصد؟
0: إلى تأكيدات. بالضبط كده، تتحول إلى تأكيدات. فالأشياء البسيطة اللي بتحدث في العلاقة تتفاقم وأتأثر أنا بيها. بعض الناس يخرجون من علاقات جيدة بسبب أن هم تصوروا أنها علاقات سامة، وبعض الناس يفسدوا علاقتهم بسبب هذا النوع من الوصف. وأنا هقول لك على حاجة مفاجأة، أنه 2019 صدر التصنيف الحادي عشر للاضطرابات النفسية العالمي، الحادي عشر للاضطرابات النفسية، والنرجسية لا توجد فيه. تم إزالة مصطلح النرجسية من التصنيفات الطب النفسية في التصنيف العالمي الحادي عشر اللي صدر سنة 2019. طبعا كتير من الناس ما يعرفوش هذا الكلام، لكن ده واقع الحال.
1: ما السبب؟
0: السبب أنه لا يوجد ما يكفي من الدراسات العلمية التي تثبت أن هناك شخصية ما يسمى باضطراب الشخصية النرجسية.
1: إذن
0: لا يوجد ما يدعم علميا هذا الكلام.
1: إذن المواصفات أو صفات هذا الشخص النرجسي أقرب لماذا؟
0: أقرب لا، قل لي تاني السؤال.
1: مواصفات أو ما يزعمون مثلا للشخص النرجسي أقرب في الجانب الطبي الموثوق إلى أي شخصية؟ أو أقرب إلى أي اضطراب؟
0: الحقيقة أنا هقول لك، الحقيقة في 2019 تم عمل إعادة نظر في تصنيف اضطرابات الشخصية، وأصبح هناك ما يسمى باضطرابات الشخصية عبر الأبعاد وليست عبر الأنواع، وتم إلغاء أنواع اضطرابات الشخصية لأنه وجد أنه الأشخاص لا يستمرون على نفس الشخصية باستمرار، وإنما يتحولون بحكم الخبرة الحياتية. وبناء عليه أصبح هناك حاجة اسمها أبعاد، في خمس أبعاد بيتصنف عليهم الشخصية: البعد العاطفي، البعد الاجتماعي، البعد التنظيمي، البعد الذكائي إلى آخره. كل هذه الأبعاد من ضمنها بعد التبلد الشعوري اللي بيكون عند الشخص النرجسي، والبعد الاجتماعي اللي بيكون عند الشخص النرجسي. لو احنا افترضنا فالبعد الاجتماعي عند الشخص النرجسي مثلا أنه ليس شخصا اجتماعيا، البعد العاطفي عنده أنه لا يشعر بالآخرين ولا يشعر بالتعاطف مع الآخرين،
1: وعالي الأنا،
0: وعالي الأنا طبعا. فده دي أبعاد، النهاردة بقت أبعاد وليست أنواع. التصنيف الجديد اللي تم في 2019، يعني بقاله 7 سنوات، هذا التصنيف بيقول أنه لا يوجد، ما نقدرش أن نقسم البشر إلى أنواع، وإنما نقدر نقول أنه سمات هذا الشخص كذا وكذا وكذا وكذا، دون أن نصمها بأنها نرجسي.
1: نعم.
0: أو

0: كذا أو كذا.
1: نعم، ولكن دكتور يعني لماذا يقتنع الكثير من الأشخاص بمثل هذه المنشورات أو المقاطع القصيرة؟
0: لأنها سهلة ولأنها شديدة العمومية. لما تدي جمل عامة أبستراكت عام، زي ما تقول كده اللون الأحمر، في فرق بين إنك تقول والله اللون ده أحمر، غير إنك تقول اللون ده بنفسجي مش عارف مخلوط بإيه، ده هيبقى صعب بالفهم. فأنت لما بتصدر أحكام زي مثلا تقول هذا الشخص نرجسي، غير إن أنا أقول بعده كذا وبعده كذا، الجمل العامة
1: تعتمد على
0: احنا
1: العموميات
0: بنصدقها،
1: يعني.
0: بتعتمد على العموميات، فبنصدقها وبيتم تلقيها بسهولة من المخ، وبيتم حفظها بسهولة من المخ، ويتم استدعائها بسهولة، ويتم إصدارها على الآخرين بسهولة.
1: وتستهدف أيضا شريحة أكبر.
0: بالضبط.
1: طيب في جانب آخر كذلك دكتور، مسألة التشخيص الذاتي أو القراءة مثلا في علم النفس، في هذه الجوانب، هل هناك خطورة إذا قام الشخص بتقييم حالته النفسية بشكل ذاتي؟
0: الخطورة هي نفسها الخطورة اللي احنا قلنا عليها من شوية، انه الشخص محتاج اذا شاف انه في عدد من الكريتيريا او المواصفات اللي بتشير الى وجود اضطراب معين، لا يقفز مباشرة للاضطراب، وانما يذهب الى مختص يسأله. الخطورة انه يشخص نفسه او يشخص ابنه او يشخص جوزه او يشخص مراته ويتعامل معاها بناء على هذا التشخيص. يعني انا شفت امهات جايبين ابنائهم بسبب هذا الامر وابنائهم لا يعانون من اي اضطراب نفسي. الخطوره هنا ايه؟ الخطوره انك تعرضي ابنك اللي عنده 7 سنين او 8 سنين لخبره انه يقعد قدام شخص غريب يساله عن نفسه ويساله عن حياته الشخصيه ويساله عن رايه وكذا، وتبقى خبره مؤلمه في حد ذاتها ربما تسبب مشكله لهذا الطفل. دي خطوره. الخطوره انك ممكن تروح الدكتور نفسي وتبقى حافظه الاعراض، فتروح تصدريها للدكتور النفسي وتقولوا انا مشخصه نفسي وهذا الدكتور يشخصك ويبتدي يعالجك وانت ما عندكيش حاجه او عندك اضطراب تاني. الخطوره انك تشخص نفسك وتروح تصدر هذا التشخيص للطبيب، فيقوم الطبيب يحصل له يتاثر بكلامك، وده موجود على فكره في الطب النفسي وفي خبره الطب النفسي، الفشل في التشخيص بسبب تبني المريض لمواصفات او لامراض معينه تؤثر على تشخيص الطبيب ويطلع
1: نعم.
0: في رحله علاجيه بلا معنى.
1: نعم، ظهر ايضا في الفتره الاخيره داعم موجود في متناول الايدي وهو الذكاء الاصطناعي. في حلقه من الحلقات من برنامج ليالي العربيه كنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، وذكر ضيفي في هذه الحلقه دراسه او احصائيه لا تحضرني بالضبط، ولكن أتذكر بأن الرقم كان أكثر من 50% من الناس يتعاملون مع شات الذكاء الاصطناعي كداعم نفسي أو كطبيب نفسي أو كمعالج نفسي. ما رأيك في هذه الجزئية؟ هل من الممكن أن يكون الذكاء الاصطناعي والمحادثات التي تجرى معه بشكل يومي أن يتحول فعلا إلى داعم نفسي ويساعدنا في الخروج من الحالة التي نمر بها؟
0: اتعمل دراسة في أمريكا على اتعمل برنامج على الذكاء الاصطناعي وتم تطبيقه على الاكتئاب والقلق وطلع نتائج مفاجأة، أكثر من 30% في القلق علاج، انخفاض في الأعراض، وأكثر من 50% في الاكتئاب انخفاض في الأعراض، ودي نتائج كبيرة مش قليلة. وبالتالي الذكاء الاصطناعي ليه دور، هيكون له دور في المستقبل مهم في العلاج النفسي، ربما يكون هو نفسه معالج نفسي، ولكن لابد أن يخضع أيضا
1: يعني سيصل،
0: لابد، لا ما ينفعش الذكاء الاصطناعي بشكل عام يشتغل معالج نفسي، هو لازم يخضع، يعني هو هيكون معمول له برنامج جواه يساعد الناس في العلاج النفسي.
1: هو يذكر ذلك عندما تسأله وتذكر بأنه هل أنت معالج، يقول لا أنا داعم.
0: بعدين بقى لما هتقول انت معالج يقول لك انا مصمم ان انا اكون معالج، وهنا بقى يقدر انه يعالج. دي مرحله متقدمه، دي لسه جايه يعني في الطريق.
1: ولكن هل من الطبيعي
0: هيبوظ.
1: هل انت مع يعني انه الشخص يتحدث معه بشكل مستمر؟
0: صح.

0: صح، انت نبهتني. لا انا مش مع الشخص انه يتكلم مع الذكاء الاصطناعي على كل شيء في حياته، لانه الذكاء الاصطناعي مجال مفتوح ممكن يتم استخدام اما بشكل شرير او بشكل تسويقي، يتم استخدام الكلام ده لتوجيه الشخص انه يشتري حاجات معينه او كذا. حصل حوادث انه بعض الاشخاص تم توجيههم الى الانتحار او حتى الايذاء. الذكاء الاصطناعي ليس مجالا امنا حتى الان لكي نعتمد عليه. في ادمان للذكاء الاصطناعي دلوقتي، ادمان الحديث مع الذكاء الاصطناعي، وقريب جدا احتمال يحصل فيه، يعني ابتدى يبقى فيه ابحاث دلوقتي بتطلع في هذا الامر، وقريب احتمال يتشخص، يكون فيه تشخيص
1: ما هي
0: خاص بادمان
1: أعراضه؟
0: الذكاء الاصطناعي.
1: سأختم معك بهذه النقطة. ما هي
0: اعراضه ان انا بقضي وقت طويل مع الذكاء الاصطناعي، انه بقى حياتي الاجتماعية والمهنية وكذا متأثرة بعلاقتي بالذكاء الاصطناعي. انا ما بقدرش اقاوم ان انا ادخل اتكلم معاه، ان انا بدخل اتكلم معاه لاني اقعد معاه 5 دقايق، بقعد معاه 5 ساعات. انا ما بعرفش انام بسبب ان انا بطول الوقت بتكلم معاه، انه حالتي المزاجية وحالتي النفسية بتتأثر بالعلاقة بيه. كل
1: نعم
0: دي اعراض
1: نعم
0: الادمان على الذكاء الاصطناعي طبعا.
1: نعم كل الشكر لك ولوجودك معنا، للأسف الوقت داهمنا. كل الشكر لك ولقبولك الدعوة معنا الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شكرا لحضرتك وللمستمعين.
1: أهلا وسهلا، والشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية، إلى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي. العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر واكثر. جنائز بلا نعوش، السبت المقبل 9:30 على شاشة العربية.

الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة شخصين وحدوث أضرار نتيجة مقذوف حوثي في محافظة طوال بجازان. القوات المسلحة اليمنية تستهدف عناصر وآليات الميليشيا الحوثية في صندوق القتل. الجيش العراقي يتعهد بملاحقة المتورطين بالهجوم بالمسيرات على السعودية ويغلق منطقة حدودية مع إيران. مسؤول إيراني يناقض بازشكيان ويؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح حتى بموجب التفاهم مع سلطنة عمان.

0: أهلا بكم. سقط مقذوف حوثي في محافظة طوال بمنطقة جازان، ما أدى إلى تضرر مسجد وأضرار مادية بمبان ومركبات. وذكر الدفاع المدني السعودي أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة شخصين، مشددا على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. معنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. أهلا بك معنا سيادة العميد، وما الذي يريده الحوثيون الآن من استهداف المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة؟ نحن نتحدث عن مقذوف، لا نتحدث عن صواريخ أو مسيرات، بمعنى أنه بالقرب من الحدود هناك سلاح حوثي يستهدف السعودية.
1: نعم، منتهى مساء الخير وللمشاهدين الأعزاء. العملية التي حدثت اليوم أعلن عنها الدفاع المدني السعودي عن سقوط مقذوف. نعم، هو مقذوف ليس صاروخ باليستي، وحتى هذه اللحظة لم يبرز ما هو نوع هذا المقذوف، ولكن لماذا قام الحوثي بهذه العملية؟ لو عدنا إلى 8 و9 الأيام الماضية نجد أن هناك محاولات لاستهداف الجنوب السعودي، وأعني بذلك المدن الأربع الجنوبية نجران وجيزان و5 مشيط وأبها، في محاولة لتوسيع هذه الصراع. حقيقة الحوثي من هذه الاستهدافات هناك 3 نستطيع قراءتها ب3 توجهات حوثية. قد يكون التوجه الأول هو محاولة

0: محاولة توسيع نطاق الصراع بسبب الضغط المتواجد من العمليات البرية، وهو السبب الثاني. الضغط المتواجد في العمليات البرية في الداخل اليمني هو ما يجعل الحوثي يحاول توسيع جبهة المواجهة امتدادا إلى جنوب المملكة العربية السعودية، إضافة إلى محاولته لاختبار الردع السعودي. نحن نعي جيدا بأن المملكة العربية السعودية سابقا قامت باستهداف مواقع في الحديدة وفي جزيرة كمران بعد محاولة الاستهدافات للسفن في الممر البحري الدولي في جنوب البحر الأحمر، وكان هذاك هو الرد، وكانت خطوط وأوضحت خطوط حمراء وأوضحت أيضا قواعد الاشتباك السعودي. لذلك الحوثي الآن يحاول أن يختبر قواعد الاشتباك التي حددتها المملكة العربية السعودية من خلال هذه الاستهدافات. حقيقة إذا سمعت لي منتدى، هو ليس مستغرب على الحوثي باستهداف الأعيان المدنية والمناطق الاقتصادية، حدث ذلك سابقا وحدث أيضا في الداخل اليمني. نحن نشاهد أن هناك استهدافات في مدينة تعز وفي مناطق أخرى، يستهدف المناطق المدنية ولا يستهدف المناطق العسكرية. لذلك هو يحاول توسيع إطار هذه المعركة. الواضح وقراءة عسكرية أن الضغط المتواجد الآن سواء في مربع القتل في منطقة المخا أو العمليات العسكرية في البيضة أو الضالع ومأرب والجوف تؤتي وكلها في عمليات عسكرية متقدمة. لذلك يحاول الحوثي في هذه المرحلة توسيع نطاق الاستهدافات، يحاول الضغط على المملكة العربية السعودية، وكان يقول إذا توقفت القوات المسلحة اليمنية عن عملياتها سأقوم بالتوقف عن استهداف المناطق الجنوبية أو استهداف الممرات البحرية. فالضغط واضح في الداخل اليمني ونجاح العمليات العسكرية.
1: محاولة هروب يعني، أم أنه هي محاولة لقياس مدى صبر المملكة العربية السعودية؟ لأنه واضح أنه في محاولات كانت، يعني السعودية ليس لديها قرار بأن تنجر إلى حرب من جديد داخل اليمن، حرب كبيرة داخل اليمن. هو محاولة لاختبار السعودية؟
0: نعم، هو محاولة لاختبار الردع السعودي والخطوط الحمراء التي سبق تحديدها وقواعد الاشتباك. الشيء الآخر هو الهروب كما ذكرت منتهى، الهروب إلى الأمام من المشكلات الداخلية. الآن الضغوطات العسكرية كبيرة جدا من القوات المسلحة القوات المسلحة اليمنية على تقريبا 4 أو 5 جهات. هناك ضغط كبير جدا، العمليات العسكرية متواصلة، الضغط كبير على الحوثي. لذلك هو يحاول خلط الأوراق، يحاول تبرير عملياته، وكان يقول أن الطرف الآخر وأعني بذلك القوات المسلحة اليمنية هي تعمل لأجندات خارجية كما يعمل الحوثي لأجندات الحرس الثوري الإيراني. والحقيقة أن القوات المسلحة اليمنية هي تسير حسب الأهداف الاستراتيجية المحددة من القيادة اليمنية لمحاولة حفظ أمن واستقرار واستعادة اليمن كاملة تحت الشرعية اليمنية.
1: وهذا مهم جدا ما تتفضل به. إذا كان الهدف الحوثي الضغط على السعودية لتغيير حساباتها في اليمن، هل مثل هذه الهجمات وتكرارها يجعل الأمور عكسية، بحيث أنه نطلع من ملف الاحتواء في اليمن إلى كون الحوثيين تهديد أمني مباشر للمملكة العربية السعودية؟
0: حقيقة منتهى، المملكة العربية السعودية هي ليست طرف في هذا القتال. من يقاتل على الأرض هي القوات المسلحة اليمنية. الحوثي يحاول إرسال رسالة إعلامية، وكثير من داعميه يحاولون تعزيز هذه الرسالة بأنه يقاتل القوات المسلحة السعودية ويحاول استبعاد القوات المسلحة اليمنية. الواقع من يفرض إرادته على الأرض الآن ومن يقوم بالعمليات سواء في مربع القتل أو صندوق القتل في منطقة المخا والعمليات العسكرية في الأطراف الأخرى هي القوات المسلحة اليمنية. هو يحاول إرسال رسالة بأنه يقاتل السعودية ولا يقاتل القوات المسلحة اليمنية، فلذلك هو يصر على هذا المنهج، وداعمي حقيقة يصرون على هذا المنهج. ولكن المملكة العربية السعودية واضحة وصريحة في جميع تحركاتها، نعم تدعم القوات المسلحة اليمنية، نعم دعمت وأسست للقيادة اليمنية مشروع متكامل. من يقوم في هذا المشروع هي القيادة السياسية اليمنية في استعادة اليمن، ولكن هو يحاول.
1: بس كان دائما عند المملكة العربية السعودية من الناحية السياسية في رهان على تسوية سياسية طويلة المدى في اليمن. بعد كل ما يحدث الآن، هل ما زال الباب مفتوح أمام تسوية سياسية وبعد هذه الاعتداءات على المملكة؟ طبعا
0: نعم، لو عدنا لأبريل 22 عام 2022 نجد أن الهدنة ابتدت في ذلك التاريخ وتواصلت إلى قبل ما يقارب الأسبوعين. كانت هناك عملية سياسية، ما زال حتى هذه اللحظة العملية السياسية هي الحل. الكثير يتوقع أنها إما الحرب أو السياسة. لا.

0: لا، دائما عمليات المفاوضات تتم أثناء العمليات العسكرية، أي أن نعم العسكريين هم من يحددون الموقف على الأرض، ولكن من يحدد الأهداف ومن يحدد التقدم والوقوف هي القيادة السياسية. فلذلك ما زال الباب مفتوحا في عملية التفاوض اليمني لوجود إلى حل يخرج اليمن من هذا الوضع ويبعد اليمن عن أجندات الحرس الثوري الإيراني. فلذلك وجهة نظر الشخصية نعم ما زال باب المفاوضات وطاولة المفاوضات موجودة ومفتوحة. نعم
1: لكن وجود سلاح على الحدود السعودية يجعل ربما البعض يفكر بأنه أي حلول يجب أن تكون استراتيجية وليست تكتيكية، لأنها مهددة للمملكة العربية السعودية. التعاطي معها كما كانت تتعاطى المملكة العربية السعودية دائما بالصبر والاعتدال والمحاولة استيعاب هذه الأزمة اليمنية، لم تعد أزمة يمنية داخلية أصلا، يعني تلعب فيها أطراف خارجية.
0: نعم منتهى، لو عدنا إلى أو لو نظرنا إلى الخارطة وجدنا أن جميع الأراضي اليمنية المتاخمة للحدود السعودية هي تتبع القوات المسلحة اليمنية. عملية السلام هي عملية ليس فقط سياسية أو عسكرية، هي عملية استراتيجية، أي أن الإطار الشامل لها يعتبر عسكري وسياسي واقتصادي في جميع أطره. فلذلك العملية السياسية ستغير الكثير من الواقع. لو عدنا أيضا إلى المفاوضات السابقة لوجدنا أن أحد الشروط المهمة هي نزع السلاح أو تسليم ميليشيا الحوثي الإرهابية للسلاح الثقيل للحكومة اليمنية، وأن تكون جزء لا يتجزأ من العملية السياسية اليمنية. هذا هو الواقع والرسالة التي ترسله القيادة اليمنية. ولكن للأسف عندما نتحدث عن الطرف الآخر وهي جماعة الحوثي الإرهابية، نجد أنهم يتبعون الأجندات الخارجية، وأعني بذلك صراحة الحرس الثوري الإيراني. يعني أن يتحركوا بثقلهم الاستراتيجي العسكري من جميع الجبهات ويزجون في الاحتياط الاستراتيجي في منطقة تعز وجنوب الحديدة للوصول إلى باب المندب، هذا مؤشر بأن الهدف الاستراتيجي العسكري أصبح لهم باب المندب. هذا نربطه بتحركات الحرس الثوري الإيراني ونربطه في الوضع بمضيق هرمز. لذلك هم أصبحوا الآن
1: صحيح.
0: نعم أصبحوا أداة بيد الغير أكثر من يكونوا يسعون لتحقيق أمن ورخاء واستقرار اليمن بحد ذاته. نعم
1: ألف شكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد على المشاركة معنا، شكرا جزيلا. وإلى التطورات في اليمن، فقد نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد جديدة لاستهداف الطيران الحربي مواقع عناصر وآليات للميليشيا الحوثية في صندوق القتل بمنطقة المخا وذوباب على الساحل الغربي. وكانت القوات المسلحة أطلقت عملية صندوق القتل يوم الجمعة ودعت المواطنين إلى تجنب استخدام عدة طرق في المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مواقع ميليشيا الحوثي بأكثر من 20 غارة جوية. وقالت القوات المسلحة اليمنية أن الغارات استهدفت تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للميليشيا في مديريات الزاهر وذي ناعم والسوادية ومكيراس بمحافظة البيضاء. وأكد بيان القوات المسلحة اليمنية إلحاق خسائر فادحة في أرواح وعتاد الحوثيين.

0: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق ضبط القوات الأمنية منصة لإطلاق الصواريخ استخدمت في استهداف خط أنابيب السعودية، وأكد استمرار الجهود لضبط المتورطين، مشيرا إلى أن تغيير بعض القادة الأمنيين رسالة بعدم التهاون مع أي عملية اعتداء. قبل ذلك أغلق العراق منطقة الطيب الحدودية في قضاء العمارة بمحافظة ميسان، حيث يشتبه بتنفيذ الهجمات على السعودية من هذه المنطقة الحدودية مع إيران. معنا من بغداد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أهلا بك معنا سيد صباح. الآن الحكومة، يا أهلا بك، الحكومة تقول بأنه ثبت أن الاعتداء على السعودية انطلق من الإعراض العراقية ومن هذه المنطقة تحديدا، هل تعرفون الجهة التي أطلقته؟
1: شكرا جزيلا، مساء الخير، شكرا لهذه الاستضافة.

0: حقيقة الحكومة العراقية وسيد القائد العام القوات المسلحة أدان بشدة الاعتداءات التي طالت السعودية، وأيضا ثمن موقف الأخوة والأشقاء السعوديين وضبط النفس ومبدأ الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية التي تربطنا معهم. لذلك امتثالا لهذه الرغبة الأخوية شكلنا مجلس تحقيقي بقيادات أمنية عليا لمعرفة ملابسات هذا الحادث. تم ضبط 15 منصة إطلاق مسيرات في منطقة الطيب في محافظة ميسان، وعلى أثر ذلك صدر القائد العام القوات المسلحة بيان بإقالة كبار القادة الأمنيين في هذه المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق. وهناك لجنة أمنية عليا توجهت إلى المحافظة فورا لمعرفة ملابسات الحادث وتشكيل، وأيضا معرفة الجهات المتورطة وأيضا ملابسات هذا الحادث والوصول إلى النتائج اللي سنطلع بها الأشقاء ونطلع بها الرأي العام.
1: طيب، الإقالات التي تحدثت عنها حضرتك كانت لقائد عمليات ميسان وقائد الشرطة وفي مجموعة أحيلة مسؤولين للتحقيق، هل هذه الإقالة تأتي بسبب تقصير في منع هذه الهجمات، أو أن التحقيقات ربما تثبت أنه كان في هناك تعاون أم تغطية أو تغطية؟ لأنه أصلا كيف بنيت هذه المنصات في هذه المنطقة بدون علم القوات الحكومية؟
0: لذلك سيدتي القرار السيد القائد العام كان قرار حازم وحاسم بنفس الوقت بإقالة هؤلاء وتشكيل مجلس تحقيقي وبحقهم بسبب هذه الخروقات الأمنية. يعني مثل ما تكلمت حضرتك وجود مثل هكذا منصات، وهذه القيادات الأمنية قد تكون تعلم أو لا تعلم، لكن بكلا الحالتين هم مقصرين، ولذلك استوجب إقالتهم من منصبهم وإحالتهم إلى التحقيق. وهذا الإجراء سبق وأن توعد به السيد رئيس الوزراء القيادات الأمنية أنه أي تقصير في أي منطقة ومن قبل أي قائد سيحاسب حساب شديد جدا ويحال إلى التحقيق، ولن نسمح بأي خروقات أمنية تطال المنشآت الحيوية داخل العراق أو ممكن أن تطال دول الجوار. وأكدنا مرارا وتكرارا أننا لن نكون جزء من خارطة الصراع الإقليمي، ولن نسمح باستغلال الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار، كما لا نسمح بأي اعتداءات علينا من دول أخرى. لذلك هذا المبدأ ثابت للحكومة العراقية وللسيد رئيس الوزراء ونعمل عليه كقوات أمنية، وبالتالي في حالة وجود أي تقصير سيحاسب ويجازى بالجزاء الذي يستحقه كونه قصر في اداء وظيفته.
1: اتفق معك، لكن هناك فرق كبير بين ان تقول بغداد انها لا تسمح باستخدام اراضيها وبان تكون قادره على منع استخدام هذه الاراضي.
0: يعني اكيد خروقات أمنية تحدث، لكن هذا لا يعني أن القوات الأمنية والقيادات الأمنية هي تقوم بعملها وواجبها في تمشيط المناطق والبحث والتفتيش وعمليات مستمرة ودهم وإلقاء القبض على متورطين. هذه فعاليات يومية لقواتنا الأمنية، وبالتالي مثل هكذا خرق حصل يوم أمس جوبها برد فعل سريع وحاسم وقوي وطال قيادات عليا في المنظومة الأمنية العراقية. لكن القوات الأمنية هي مستمرة، وبالفترة الأخيرة خلال الأسابيع الماضية تم تشكيل قيادة عمليات البادية في منطقة الصحراء لثلاثة محافظات محاذية للسعودية، كربلاء والنجف والسماوة، وهناك دعم كبير من القائد العام ومتابعة لإعداد وإكمال جاهزية هذه القيادة لتكون مسؤولة عن المنطقة الصحراوية وتمنع أي استغلال لهذه المناطق، كون يعلم الجميع أن المنطقة الصحراوية منطقة واسعة وكبيرة ولا يمكن أن تترك هناك قوات أمنية كافية. لكن بالتأكيد تمركز هذه القيادة والعقد التي ستختارها وقاطع المسؤولية سيكون كفيل، كما أن تزويدها بمنظومات فنية بالتأكيد سيمنع أي عمليات تهديد بإطلاق غير مباشر من أي جهة كانت.
1: طيب، إذا ثبت في التحقيقات، وأنا لا أريد أن أستبق أي نتائج، إذا ثبت أن فصيل عراقي قام

0: بهذه العملية. إلى أي مدى ستذهب الحكومة في محاسبته ومعاقبته بغض النظر عن ثقله السياسي أو ارتباطاته الإقليمية؟
1: يعني اللجنة التحقيقية هي بدأت أعمالها من اليوم، وننتظر نتائج التحقيق، وفي حالة ثبوت مقصرية أي طرف كان مهما كان فهو بالتأكيد استخدم السلاح خارج إطار الدولة وبعيد عن المؤسسة الأمنية، وهناك بالتأكيد الجميع كالجانب السياسي والجانب المجتمعي العراقي يرفضون استخدام السلاح خارج منظومة الدولة، وبالتالي سيعامل معاملة تليق وتوازي هذا العمل الإجرامي الإرهابي.
0: أدي هذه الفصائل بسؤال أخير وباختصار لو سمحت أستاذ صباح، أدي هذه الإجراءات كم ممكن أن تكون تثبت لهذه الفصائل أو من يقوم بمثل هذه العمليات أن قرار الحرب والسلم قرار تتخذه الدولة وليس فصيل واحد حتى مهما كانت ارتباطاته الإقليمية؟
1: يعني حقيقة حواراتنا مع الفصائل مستمرة، ونحن على أعتاب انتهاء هذا الشهر ونصل إلى 30 سبتمبر موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، وبالتالي تزول كل الذرائع أمام الجميع بأن يوجد هناك سلاح، ذلك هناك عملية تنظيم لهذا السلاح وحوارات على أعلى المستويات، ويشرف عليها مباشرة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ونحن متفائلون إن شاء الله بانتهاء وغلق هذا الملف، وتبقى متابعتنا حقيقة لأي مجاميع أو فصائل أو أي مسميات أخرى ممكن أن تقوم أو تحاول أن تستخدم السلاح أو تستخدم القرار الأمني خارج المنظومة السياسية والمنظومة الأمنية.
0: قرار الدولة
1: بالتأكيد قواتنا الأمنية جاهزة وهي ستكون رادعة لعدم تكرار مثل هكذا خروقات.
0: شكرا جزيلا لك المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الأستاذ صباح النعمان، ألف شكر على المشاركة. ونعود وإياكم إلى هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل من آثار الدمار في محافظة طوال في جازان. هذا الدمار طبعا جاء جراء المقذوف الحوثي، وهذه صور للدمار في المسجد، وكان كما ذكرنا في الساعة الماضية وفي هذه الساعة في مقذوف حوثي سقط في محافظة طوال بمنطقة جازان. هذا المقذوف أدى إلى تضرر مسجد وأدى إلى أضرار مادية أيضا بمبان ومركبات، وحسب ما ذكر الدفاع المدني السعودي أن الهجوم أيضا أدى إلى إصابة شخصين. الدفاع المدني السعودي شدد على أن استهداف الأعيان المدنية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. إذن في تكرار لعمليات اختبار الصبر السعودي إذا ما أردنا أن نسميه من قبل الحوثيين في هذه الاستهدافات التي تقوم بها الجماعة داخل حدود المملكة العربية السعودية، وتؤدي إلى حسب ما شاهدنا في الصور إلى تضرر أعيان مدنية، منها مسجد مثلا ومنها مباني كثيرة وأيضا مركبات، وأدت هذه آخر عملية بمقذوف إلى إصابتين. لم تردنا معلومات الآن حول طبيعة هاتين الإصابتين، ولكن الدفاع المدني قال أن هناك إصابتين جراء هذا المقذوف. نتابع معكم هذه الصور أيضا، نرى صور المسجد.

كما ذكرنا قبل قليل، وهذه الصور التي نشاهدها هي نتيجة سقوط مقذوف حوثي في محافظة طوال بمنطقة جازان، وأدى هذا المقذوف إلى تضرر مسجد وأضرار مادية في مبان ومركبات أيضا. والدفاع المدني السعودي ذكر أن الهجوم أدى كذلك لإصابة شخصين، وشدد على أن استهداف الأعيان المدنية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. نتابع وإياكم هذه الصور.

0: كيف تستطيع فعليا أن تقنع شخصا أن يعمل معك؟ يخون بلده، يعرض نفسه للموت
1: بلا تحفظ. الآن على شاشة العربية.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: ماثيو دان، ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6، اقتحم ميدان الجاسوسية بعد تخرجه من إحدى أرقى الجامعات البريطانية، وأمضى سنوات طويلة في تنفيذ مهام ميدانية سرية خلف خطوط العدو في بيئات معادية وظروف عالية الخطورة. وقد حصل على إشادة شخصية نادرة من سلطات بلاده تقديرا لدوره المحوري في عملية استخباراتية معقدة ما زالت تفاصيلها سرية حتى اليوم، أسهمت بشكل كبير في تفادي أزمة دولية خطيرة. لقائي بماثيو دان كان في العاصمة البريطانية لندن، وقد سألته بداية عن أيامه الأولى في MI6 وعن كيفية صناعة وإعداد الجاسوس البريطاني المثالي.
1: كيف توظف ضباطها؟ وهل هم من يختارون الانضمام إلى المؤسسة إلى الجهاز، أم الجهاز من يختار من يعمل معه ومن ينضم إليه؟
2: إنها قصة طويلة، ولكن لاختصارها كنت موهوبا، ورصد أحد أساتذة الجامعة كفاءتي في سنة الثانية، وكنت أنا وهذا الأستاذ في مناسبات وجيزة، وعلى هامش قيامنا بأعمال أكاديمية أخرى نفتح نقاشا من حين لآخر حول اهتمامات المستقبلية. واستمر ذلك فترة طويلة، أعتقد أنه استغرق جزءا كبيرا من العام، وانتهى الأمر به قائلا لي: أظن أن هناك أشخاصا في لندن ستفيدك مقابلتهم. كان كلانا يدرك تماما ما الذي نتحدث عنه، ولكن لم ينطق أي منا بذلك صراحة. كان الأمر أشبه باتفاق ضمني ألا نتحدث عن الموضوع علنا. توجهت إلى مبنى راق في وسط لندن ولم يكن المقر الرئيسي للMI6، وقابلت أشخاصا لطيفين، وكان سؤالهم الافتتاحي: هل تعرف مع من تتحدث؟ فأجبت: نعم، جهاز الاستخبارات السري MI6. قالوا: صحيح، والآن يمكننا الحديث بصراحة. وهكذا كانت بدايتي مع الجهاز. كانت تلك آليتهم المعتادة في التجنيد، فالجهاز هو من يتواصل معك وليس العكس مطلقا.
1: ما طبيعة التدريبات أو التجارب التي يجب أن تخضع لها قبل أن تبدأ العمل في الميدان فعليا، ترسل إلى الميدان للعمل كجاسوس لصالح MI6؟
2: انضممت حينئذ إلى زملائي الجدد، وكنا نحو 30 شخصا، حيث بدأنا فورا دورة تدريبية، وقد استمرت الدورة 6 أشهر. كان التدريب خليطا بين فترات إقامة خارج لندن وأخرى داخلها، لكن معظم الوقت قضيناه خارج العاصمة في إحدى منشآتنا. في البداية تبدو الأمور مذهلة ومثيرة جدا، لكنهم سرعان ما يرفعون وتيرة الضغط، فيصبح التدريب أكثر شدة وكثافة وصعوبة. لقد كانوا بارعين جدا، إذ فتحوا لنا سجلات سرية للاطلاع على العمليات السابقة وتاريخ القضايا بشكل كامل، كما استضافوا ضباطا كبارا للتحدث إلينا، بالإضافة إلى قدام المحاربين المتقاعدين وحتى المشقين من أجهزة استخبارات أخرى ليحدثون عن تجاربهم وعن طبيعة العمل الاستخباراتي المعاصر.
1: منشقين من أجهزة استخبارات أخرى ربما لدول عدوة؟
2: نعم، من السوفييت وألمانيا الشرقية وغيرهم، ممن جرى تأمينهم ونقلهم للعيش بهويات جديدة هنا. لقد قدموا لنا رؤية مذهلة من منظورهم الخاص وعما كانوا يخططون له.
1: هل عملية التدريب تركز أكثر على الجانب البدني أو على الجانب الذهني؟
2: التدريب يركز أكثر على الجوانب الذهنية، الجانب البدني موجود إلى حد ما، ولكن يكفي أن يتمتع الشخص بمستوى عام من اللياقة والصحة الجيدة، فالأمر يختلف تماما عن المجال العسكري.

هناك مسارات وتخصصات ودورات شبه عسكرية داخل الـ MI6 متاحة لمن يرغب في التعمق بها، وأنا شخصياً خضت تدريبات متنوعة من هذا القبيل. لكن في دورة المنضمين الجدد

0: يقظة العقلية التامة، ولا أبالغ لو قلت إن تلك الفترة كانت على الأرجح أكثر مراحل الضغط الذهني حدة في حياتي، وينطبق الشيء نفسه على بقية زملائي الجدد. ضع في الحسبان أننا جميعا تخرجنا في جامعات مرموقة وأثبتنا جدارتنا أكاديميا، ومع ذلك لم نمر أبدا بتجربة تشبه تلك من قبل.
1: كنت قد سمعت حوارا لك قبل عدة سنوات، تحدثت فيه عن طرق التدريب التي يفترض أن تكون محاكاة للواقع، ولكنها في بعض الحالات خلال تدريبكم في الـMI6 تصل إلى مستويات من الحقيقة ومن محاكاة الواقع، بحيث تعتقدون بأنها حقيقة وليست تدريب.
0: يمكنني إطلاعك على المزيد حول هذا الأمر من دون الدخول في تفاصيل سرية، لكن كلامك دقيق، فهم بارعون جدا في تصميم هذه التدريبات، وتبدأ المراحل الأولى بالتركيز على أبجديات العمل الاستخباراتي والتعرف على أساليب الجهاز وفهم ثقافته. وأتذكر أن الأسابيع الأولى كانت ممتعة بحق، لكنهم أذكياء، فبعد ذلك يبدأون برفع وتيرة الضغط تدريجيا. وفي التمارين التدريبية اللاحقة، لا سيما التمرين الختامي، تبدأ المهمة كعملية بسيطة واعتيادية جدا. ورغم علمنا جميعا أن الأمور لن تستمر بتلك السهولة، تبدأ أحداث ومفاجأة غير متوقعة بالظهور. أثناء خوض هذا الاختبار كنت بمفردي تماما كبقية الزملاء، فلم نكن نعمل في ثنائيات أو مجموعات، بل نعمل بشكل منفرد تماما. وعندما تبادلنا الملاحظات لاحقا بعد انتهاء المهمة، تبين أن كل واحد منا قد أرسل في اتجاه مختلف تماما خارج البلاد، وأنا من بينهم.
1: حتى التدريب يكون خارج البلاد ليس داخل بريطانيا؟
0: نعم، الـMI6 يسعى لإعداد جواسيس على أعلى مستوى للعمل في الخارج، لذا كان لزاما علينا اكتساب تلك الخبرة الميدانية الدولية ومعايشة الأجواء واقعيا، ومعرفة شعور ألا تكون في بلدك وسط إحساس دائم بأن كل ما يحيط بك هو بيئة معادية. وهذا تماما ما يحدث في التمرين الختامي، إذ يبلغ ذروته مع تداخل أطراف ووحدات مختلفة في العملية إلى درجة تفقد معها القدرة على التمييز. هل هذا مجرد تدريب أم أن هناك كارثة حقيقية قد وقعت بالفعل؟ وعندما أقول كارثة، فلا أقصد مجرد خطأ شخصي ارتكبته، بل أقصد أمرا قد يترتب عليه تداعيات خطيرة تمس الدولة والحكومة كلها. سألتزم ببعض التحفظ هنا حيال التفاصيل، لكن الغرض مما يجرونه هو اختبار ردود أفعال الأفراد تحت هذا المستوى من الضغط. هل سينجحون في الحفاظ على هويتهم السرية وعلى تركيزهم؟ في البداية تقول في نفسك هذا مجرد تدريب لا بأس، وتحرص على التمسك بهويتك التمويهية التي كانت في حالتي هي التظاهر بأنني رجل أعمال. ثم تخضع لكل ما يرافق عمليات الاحتجاز من تفتيش دقيق ودخول للزنازين وخروج منها وحرمان من النوم، ويستمر هذا الوضع من دون توقف، تحقيقات تتلوها تحقيقات ثم عودة إلى الزنزانة. ورغم ذلك يظل هناك شعور يطمئنك، لا تقلق، التزم بالخطة، هذا مجرد تدريب. لكن بعد ذلك، وبسبب كشفهم عن معلومات معينة وطرحهم أسئلة محددة، يتسلل الشك إليك فجأة وتفكر مذعورا، اللعنة، قد لا يكون هذا تدريبا على الإطلاق، يبدو أن الأمر حقيقي. وإن كان الأمر حقيقيا فعلا، يجب علي التعامل مع معادلة ذهنية معقدة جدا. فأنا ماثيو دان أخضع للتدريب وأنتحل شخصية رجل أعمال بهوية مزيفة، بينما هدفي الفعلي والأعمق هو جمع معلومات استخباراتية سرية، لأنني جاسوس في الحقيقة، وأمور مثل هذا. كانت كل هذه التعقيدات تدور في رأسي دفعة واحدة، وفوق كل ذلك طرأ هذا المتغير الجديد الذي يفرض علي ليس حماية هويتي الحقيقية فقط بل

وحماية برنامج التدريب السري كاملا من الانكشاف. لذا كان عقلي يعمل في مسارات متعددة ومتشابكة، فالجهاز يبحث في النهاية عن أشخاص يمتلكون ثباتا انفعاليا يمنعهم من الانهيار أو إفشاء الأسرار.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: على امتداد سنوات خدمته في الامي 6 نفذ ماثيو دان أكثر من 70 عملية استخباراتية سرية مستخدما 14 هوية أو اسما مستعارا مختلفا. قام خلالها بتجنيد المصادر ومراقبة وإدارة العملاء في أعلى مستويات القرار والسلطة داخل الدول المستهدفة. ترى على ماذا كان تركيزه في كل ذلك؟ من الدول التي ركزت عليها أثناء عملك في جهاز الاستخبارات الخارجية كانت روسيا. هل يمكنك أن تحدثنا عن طبيعة المهام التي كلفت بها في إطار استهدافك للقيادات العليا في روسيا كدولة كما قلت قبل قليل دولة مارقة، أو كما كانت تصنف بالنسبة لبريطانيا دولة مارقة؟
1: الركيزة الأساسية والتركيز الأكبر لجهاز الامي 6 ينصب على الاستخبارات البشرية، والمقصود بالاستخبارات البشرية هو معرفة الأسرار المخبأة في عقول البشر. هنا يأتي دور أشخاص مثلي، حيث نحاول الوصول إلى الأفراد الذين نشتبه في امتلاكهم أرفع الأسرار التي تسعى حكومتي للحصول عليها. لذا فإن هؤلاء الأفراد غالبا ما يكونون من مواطني الدول المستهدفة والتي تقع ضمن دائرة اهتمامنا. لقد ذكرت روسيا، ولكن الأمر ينطبق أيضا على إيران أو الصين أو غيرها. الخطوة الأولى تبدأ دائما بتحديد هؤلاء الأشخاص، ثم نطرح على أنفسنا سؤالا: هل نحن مقتنعون فعلا بأن لديهم القدرة على الوصول إلى المعلومات التي نريدها؟ هناك ثلاثة معايير أساسية يدرسها الامي 6 دائما قبل إطلاق أي عملية، وهي القدرة على الوصول والدوافع والجانب الأمني. هل يمتلك الشخص بالفعل إمكان الوصول إلى الأسرار التي نحتاج إليها؟ فلن نهتم به إطلاقا إلا إذا كنا متأكدين من ذلك. ثانيا، هل هناك أي شيء في شخصيته؟ أي نقطة ضعف يمكن لشخص مثل استغلالها للنفاذ إليه؟ وهنا يأتي دور البحث عن دوافعه. ما هي دوافعه؟ عندما يتعلق الأمر بالدوافع فإننا نعتمد على أقصى درجات المرونة وسعة الأفق. قد تفكر في عوامل تقليدية مثل المال أو الأيديولوجيا، لكن الواقع يثبت عادة أن الدافع يكون شيئا آخر تماما، شيئا أعمق وأكثر تقليدية.

0: تأكيدا. لذا كنت أبقي عقلي منفتحا بشكل كامل حول كيفية التقرب من المستهدف وبناء علاقة معه وصولا إلى استدراجه حتى يمرر لي الأسرار في نهاية المطاف. أما الركيزة الثالثة فهي الجانب الأمني، وهو أمر لا يتدخل فيه ضابط العمليات الميدانية عادة، بل يتعلق بالتدابير الأمنية المحيطة في إطلاق العملية وتقييم الأخطار. والمقصود هنا طبعا ليس فقط الأخطار التي تهدد الضابط نفسه، بل تداعيات فشل العملية وانكشافها على حكومتي. وبالقدر ذاته من الأهمية كنا نقيم حجم الخطر الذي يهدد الشخص المستهدف نفسه. وقد يبدو هذا غريبا بعض الشيء، لأن هذا الشخص قد يصبح عميلا لنا في نهاية المطاف، لكن في نهاية المطاف كانت مهمة هندسة العملية وتخطيطها تترك لنا كاملة، لأنني أنا من سينزل إلى الميدان لتنفيذها. لذا كان من الضروري أن أكون مقتنعا ومرتاحا تماما للدور الذي سألعبه ولطبيعة الغطاء الأمني وهويتي الجديدة وخلفيتي وكل ما يرتبط بها، بالإضافة إلى كيفية الاقتراب من الهدف وبناء الاتصال الأول معه.
1: كيف تستطيع فعليا أن تقنع شخصا أن يعمل معك؟ يعني ذلك أنه يخون بلده، يعرض نفسه للموت، ويعرض أهله وأسرته وأحبابه وأصدقائه للخطر وربما حتى الموت. كيف لك أن تقنع هذا الشخص فعليا أن يصبح مصدرا لك أو جاسوسا يعمل لصالحك ولصالح بلادك؟
0: محاولة إقناعه، كلمة إقناع مثيرة للاهتمام هنا، وخلالها يسعى ضابط العمليات إلى بناء علاقة وثيقة مع الهدف وتحريك الدوافع النفسية المناسبة لفهم شخصيته بعمق. وكما ذكرت سابقا، قد تكون الدوافع الأولية مجرد مدخل بسيط للنفاذ إليه، لكن مع استمرار التهيئة تكتشف المزيد عن أسراره وطباعه. كل هذه المعطيات تساعدني في تقييم الموقف لمعرفة إن كان الوقت قد حان لتوجيه العرض النهائي. هذا العرض هو اللحظة الحاسمة والفارقة، اللحظة التي أنحني فيها أمامه وأقول هناك شيء يجب أن أخبرك به، لقد تحدثنا معا 6 أشهر أو عاما كاملا، وكنت أخفي عنك حقيقة في غاية الأهمية والخطورة، وأعتقد أن الوقت قد حان الآن لأكشفها لك. إن تقدير تلك اللحظة الحاسمة وتوقع مدى استجابة الشخص لها يختلف تماما من فرد لآخر. لذلك فإن تقييمي للأسلوب الأنسب يكون دائما مفصلا بدقة على مقاس كل شخصية، ويعود بنا في النهاية إلى الكلمة الجوهرية، الدوافع. ما الذي يحرك هذا الإنسان فعلا؟ وما الذي قد يدفعه لارتكاب أمر غريب جدا؟ فكما تفضلت، المسألة تتعلق بخيانة الوطن وتسليم أرفع أسرار بلاده لشخص مثلي، والمخاطرة ليس بحياته فحسب، بل بحياة أقرب الناس إليه وعائلته كلها، نظرا للعقوبات المروعة التي قد تواجههم. لذا فإن الأسلوب يكون دائما مفصلا على مقاس الشخص، ويرتكز من منظوري على فهم عميق وحقيقي للإنسان الذي يقف أمامي، وتحديدا فهم دوافعه. ما الذي سيجعله يتجاوز الخطوط الحمر؟ وبالمناسبة فإن MI6 نادرا ما تستخدم المال، فالمال دائما حافز سيء للعمالة، رغم أن دولا أخرى تعتمد عليه مثل أمريكا وغيرها. نرى دائما أن إغراء العميل بالمال ليس الأساس الأمثل لبناء العلاقة، فمن يعتاد تلقي الأموال في كل لقاء سيطالب بالمزيد حتما، وقد يلجأ لفبركة المعلومات أو تضخيمها لإرضائنا. لذا نفضل البحث عن زوايا أخرى للتحفيز، مع تأمين الرعاية والتعويض المادي المناسب له ولعائلته عند الحاجة.
1: كثيرا ما تخيلت أو توقعت أن عمل الجاسوس لا يكون منفردا، ولكن يكون

0: في إطار مجموعة توفر له المساندة وربما حتى الحماية والمساعدة في العمليات في مناطق ربما قد تكون خطيرة على حياته. لكن اكتشفت أنه في حالتك أنت معظم عملياتك إن لم تكن كلها كانت عمليات منفردة قمت بها لوحدك في البلد المعادي، ولم يكن هناك أي نوع من الدعم أو حتى الغطاء الأمني لمساعدتك في حالة حدوث مكروه أو مشكلة لك.
1: العمل بشكل منفرد، نعم، هذه هي طبيعة عمل ضابط الاستخبارات في الـ MI6 غالبا. أما الدعم الميداني ووجود فريق عمل وكل ما شابه ذلك أو أي نوع آخر من الدعم كالدعم الفني وغيره، فإن ذلك يتطلب الكثير من التفكير والكثير من الترتيبات اللوجستية. ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أمر بديهي، وهو أن أشخاصا مثلي كانوا يعملون في عمق خطوط العدو، لذا فإن وجود فريق لحمايتك أو ما شابه يعني أنه يتعين عليك تأمين تسللهم إلى هناك أيضا، وعليك التفكير في ذلك وفي مسار تسللهم ومدى تعرضهم للأخطار. فإذا انكشف أمرهم فسيهدد ذلك العملية برمتها. ثم إن هناك مسألة الموارد، فإذا كانوا يقدمون الدعم لك فلن يتمكنوا من دعم شخص آخر مثلا، والقائمة تطول. ثمة اعتبارات عملية إذن وأخرى تفرضها طبيعة العمل، مثل كيفية نشر الغطاء الأمني وأخطار كشف الهوية والتدابير الأمنية. والاعتبار الأكبر هنا بحسب تجربتي هو أن ضباط الـ MI6 بطبيعتهم ذئاب منفردة. نحن لا نحب العمل الجماعي ولا نحب وجود أشخاص حولنا لحمايتنا أو ما شابه ذلك، بل نفضل الدخول بمفردنا وإنجاز المهمة، لأن هذا هو ما تدربنا على القيام به. فنحن نملك حسا عاليا بكل ما يدور حولنا، وأقصد هنا المتغيرات المرتبطة بطبيعة البيئة التي نتحرك فيها. وبمجرد أن يوجد معنا عملاء آخرون من الـ MI6 أو حتى من وكالة حليفة بهدف مساعدتنا أو حمايتنا كما يفترض، فإن غريزتنا الفطرية كضباط في الـ MI6 تخبرنا بأن مشكلاتهم ستكون أكثر من نفعهم. لذا أفضل دائما إنجاز الأمر بمفردي. باختصار، عندما يتعلق الأمر بتنفيذ العمليات، نعم، كان العمل الفردي هو السائد في معظم الأوقات.
0: هل تعرضت ربما في حالة من الحالات لخطر الانكشاف أو الاعتقال في بلد معادي؟
1: نعم، كنت دائما على دراية تامة وفائقة بالخطر الدائم والمحدق بي، بل ومكشوفا أمامه بشكل كامل. هذه هي طبيعة هذه المهنة. دعنا نأخذ لندن كمثال. إذا كنت مغادرا لندن، سواء كان ذلك من المقر الرئيسي للوكالة أم مغادرا لفندقي أم لمكان إقامتي أو ما شابه، فبمجرد أن أخطو خارج الباب تبدأ العملية فورا. لذا فحتى لندن والتي تعد مركز العمليات كانت بالنسبة إلي بيئة معادية أيضا بالمناسبة. بناء على ذلك كان الأمر يبدأ دائما بوعي مستمر بالخطر، وطبعا أمتلك المهارة اللازمة للتعامل معه وفهمه واستيعابه تماما، وصولا إلى وجودي في الخارج وإدارة العمليات وكل ما يترتب عليها. كنت أدرك تماما وبوضوح أن حياتي كانت في خطر حقيقي. ولكن الغريب في الأمر، أو بالأحرى المثير للاهتمام، هو أنني لم أقلق يوما بشأن نفسي، بل كان قلقي دائما منصبا على الأشخاص الذين ألتقي بهم، أي عملائي، فقد كانوا يمثلون أولوية القصوى. لذا فإن الأمر يختلف تماما عن كونك جنديا على سبيل المثال، حيث يوجد فرق شاسع بين منطقة الحرب والخطوط الأمامية وبين العودة إلى الديار أو القاعدة العسكرية. الجواسيس لا يملكون هذه الميزة، لأنك حتى عندما تعود إلى وطنك وبغض النظر عن جنسيتك، بريطانيا كنت أو روسيا أو أمريكيا، فإنك تظل هدفا سهلا للاستهداف هناك أيضا، لأن كل الاحتمالات واردة في عالم التجسس وفي هذا العالم السري. وقد يبدو هذا التعبير مستهلكا بعض الشيء، لكن كل شيء وارد، إلى درجة أن الأمور التي عشتها أنا شخصيا وعاشها ضباط آخرون أعرفهم لا يمكنك حتى وضعها في رواية، لأن أحدا لن يصدقها.
0: شكرا جزيلا لك ماثيو. Thank you very much.
1: من دواعي سروري.

موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. سقط مقذوف حوثي في محافظة طوال بمنطقة جازان ما أدى إلى تضرر مسجد وأضرار مادية في مبان ومركبات. وذكر الدفاع المدني السعودي أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة شخصين، مشددا على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد جديدة لاستهداف الطيران الحربي مواقع عناصر وآليات الميليشيا الحوثية في صندوق القتل بمنطقة المخا وذباب على الساحل الغربي. وكانت القوات المسلحة أطلقت عملية صندوق القتل يوم الجمعة ودعت المواطنين إلى تجنب استخدام عدة طرق إلى المنطقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع ميليشيا الحوثي بأكثر من 20 غارة جوية. وقالت القوات المسلحة اليمنية إن الغارات استهدفت التجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للميليشيا في مديريات الزاهر وذي ناعم والسوادية ومكيراس بمحافظة البيضاء. وأكد بيان القوات المسلحة اليمنية إلحاق خسائر فادحة في أرواح وعتاد الحوثيين. أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق ضبط القوات الأمنية منصة لإطلاق الصواريخ استخدمت في استهداف خط أنابيب السعودية. وأكد استمرار الجهود لضبط المتورطين، مشيرا إلى أن تغيير بعض القادة الأمنيين رسالة بعدم التهاون مع أي عملية اعتداء. قبل ذلك أغلق العراق منطقة الطيب الحدودية في قضاء العمارة بمحافظة ميسان، حيث يشتبه تنفيذ الهجمات على السعودية من هذه المنطقة الحدودية مع إيران. نقلت وكالة التسنيم عن مصدر إيراني القول إن إيران وعمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه. وأضاف أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه بموجب التفاهم الإيراني العماني، وإنما يضع الأساس لذلك. وأشار إلى أن التفاهمات تنص على إغلاق المسار الجنوبي رغم إصرار أمريكا عليه. انتهى الموجز، الآن إلى فيلم رما مع بتال القوس.

حراسة المرمى، مساء جديد للرياضة، طاب توقاتكم. الهلال يصالح جماهيره بنصف درزن وينفرد بالصدارة، والنصر يغرق في الخليج ويحقق رقما قياسيا عالميا، الشباب حتى الآن بالانتصارات في دوري روشن. وقبل بطولة جدة، هل تضم بطولة الخليج منتخبات جديدة بدءا من النسخة المقبلة؟

حياكم الله. زكت الجمعية العمومية 15 للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي التي عقدت السبت في الطائف بالسعودية زكت مجلس إدارة الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة، وفيها تم تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد لولاية جديدة. تتواصل اليوم الأحد منافسات كرة السلة للرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية في مدينة ناغويا في اليابان، ويلتقي المنتخب السعودي مع منتخب إندونيسيا في المجموعة الأولى. كانت السعودية خسرت أمام كوريا الجنوبية ثم أمام اليابان، وتتمسك بأمل التأهل للدور الثاني ضمن أفضل الثوالث في المجموعات إذا ما اجتازت مباراة اليوم.

0: ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، فاز الهلال على مضيفه التعاون، وتعادل الخليج وضيفه النصر، وأيضا تعادل الشباب أمام الفيحاء. مباراة بوريدا منحت أزرق العاصمة فوزه 24 على التعاون في دوري المحترفين، والأكبر له على منافسه متجاوزا الانتصار برباعية والذي تحقق في 4 مناسبات. بعد المباراة أعلنت إدارة التعاون إقالة المدرب زاركو لاريتش. النصر رغم التعادل في ضيافة الخليج إلا أنه حطم الرقم القياسي التاريخي لريفر بليت الأرجنتيني، أصبح أول فريق في العالم يسجل في 94 مباراة متتالية في بطولات الدوري. وفريق الشباب والفيحاء تعادلا للمرة الرابعة بمواجهاتهما ضمن دوري المحترفين، كذلك يعد هذا التعادل الثالث دون أهداف بين الفريقين في الدوري خلال 17 مباراة. وعن المباريات الثلاث والحالات التحكيمية مباشرة نذهب إلى صديقنا عصام عبد الفتاح. كابتن، مساء الخير، أهلا بك كابتن.
1: مساء الخير يا بتال، أهلا بيك.
0: اتصل فيك الطريس أمس ولا لا كابتن؟
1: خلي الموضوع ده بعد الهوا عشان ما نعملش مشكلة.
0: مش مشكلة أنه اتصل عليك كابتن، عادي، سؤالي في الأصدقاء، اتصل ولا ما اتصل؟
1: هقولك بعد الهوا أحسن.
0: طيب يلا
1: عشان ما نعملوش مشكله بس.
0: لا اوكي، خلينا نروح للحاله الاولى كابتن، من مباراه التعاون والهلال في بريده في ضيافه التعاون. ايفان بارتون من السلفادور هو زائر دائم للدوري السعودي، معروف في الدوري السعودي، حكم كابتن صحيح في المونديال الاخير، صحيح؟
1: صحيح،
0: كان موجود في وقاد اكثر من مباراه، اعتقد قاد مباراتين في المونديال.
1: صحيح،
0: نعم. 43 كابتن، شرح الحاله، هل هناك شك بهدف الهلال الثالث مع هذه اللقطه؟
1: هنشوف هنا فريق الهلال بدأ الهجوم أو الاستحواذ على الكرة الحقيقة بمخالفة في نص الملعب، يعني هنا في مخالفة ضد لاعب الهلال وتم الاستحواذ على الكرة وبناء الهجوم، هجوم دايركت على مرمى الفريق المنافس الحقيقة اللي هو التعاون.
0: نعم.
1: ثم وبالتالي تم إحراز هدف. أنا شايف هنا كان يجب على تقنية الفار إعطاء فرصة أخرى للحكم على إن مرحلة بناء الهجوم بدأت بخطأ، فكان يجب هنا احتساب الخطأ وإلغاء الهدف.
0: طب الحكم راجعها كابتن؟
1: الحقيقة إحنا هنا شايفين خطأ الحقيقة لصالح لاعب التعاون، فكان يجب على الحكم الحقيقة إلغاء الهدف واحتساب الخطأ، العودة إلى احتساب الخطأ كان هو القرار الصحيح.
0: جميل كابتن. بارتون ما عنده أي أخطاء أخرى سلفادوري؟
1: لا، هي الحالة دي فقط، والمباراة كانت سهلة، النتيجة طبعا سهلت المباراة بشكل كبير يعني.
0: جميل. في مباراة الشرقية كابتن، مباراة الخليج وضيفه النصر، الحكم فيصل بلوي دقيقة 13، هل توجد جزائية لفريق الخليج؟

0: فعلا حاله مهمه، وقرب الحكم من الحاله ومشاهدته للتفاصيل الدقيقه هنا. لاعب النصر الحقيقه نجح في لعب الكوره،
1: أها
0: وحركه الجسم هي اللي عملت هذا الاحتجاج، حركه جسم طبيعيه، لكن هو الهدف الاساسي اللي ما فيش خطا في هذه اللعبه، انه هنا هو واضح اهو نجح في لعب الكره، فلا وجود لركله جزاء على فريق النصر الحقيقي.
1: جميل. الحالة اللي بعدها 87 كابتن لعبوا النصر طلبوا بركلة جزاء بداعي لمسة يد، ايش رأيك انت في اللقطة؟
0: هي فعلا الكرة جت في يد مدافع الخليج، ولكن اليد فين يا بتال؟ اليد داخل الجسم وقريبة من الجسم وغير
1: صحيح
0: مكبرة
1: صحيح
0: بشكل غير طبيعي للجسم، فالقرار كان صحيح باستمرار اللعب لعدم وجود مخالفة لمسة اليد.
1: يده في بطنه، ما وسعت الجسم ولا كبرت ولا أي شيء.
0: ولا اي شيء يا بتال الحقيقه
1: جميل.
0: يعني.
1: الحالة الرابعة كابتن في نهاية المباراة اللي احتج عليها النصراويين كثير، الحكم فيصل بلوي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، هل يوجد خطأ على حارس الخليج في هذه الكرة وبالتالي جزائية للنصر؟
0: يمكن دي الحالة الأهم في المباراة، لأن حارس مرمى الخليج استخدم المرفق في وجه مهاجم النصر، فأنا شايف إنه هنا في ركلة جزاء الحقيقة، وكان يجب على تقنية الفار استدعاء الحكم لمشاهدة الحالة بشكل أفضل ومشاهدة التفاصيل الدقيقة، وهي دي يمكن الحالة الأهم في المباراة الحقيقة.
1: كابتن لاعب النصر كابتن يعني كان مضايق الحارس في منطقته هنا؟
0: هو اللاعب كان واقف يعني ما عملش اي شيء، الحارس كان ممكن يسيبه ويطلع
1: ايه
0: قدام يروح على الجنب، لكن اللاعب الحارس استخدم المرفق بشكل الحقيقه غير قانوني، فهنا في ركله جزاء الحقيقه، وكان يجب على تقنيه الفار اعطاء فرصه اخرى للحكم.
1: طيب هم
0: بص يا
1: راجعوا
0: بتاعتين.
1: كابتن، هو راجع اللقطة بالسماعة يعني
0: انا معاك
1: مع
0: انا معاك،
1: بس ما راح
0: وراجع
1: يشوفها،
0: اللقطه
1: ما راح شافها.
0: ولكن تقنيه الفار هنا كانت لازم تكون اكثر دقه في هذه الحاله، لان في خطا واضح ضد حارس الخليج الحقيقه
1: ضد الحارس
0: يستوجب،
1: ولا ضد اللاعب الخطأ؟
0: لا ضد الحارس، خطا الحارس هنا اللي ارتكب الخطا،
1: هو اللي ارتكب الخطأ.
0: هو اللي ارتكب الخطا الحقيقه باستخدام الذراع بطريقه غير قانونيه واضحه جدا، فهنا في ركله جزاء. وعلى فكره الشيء الجوهري في هذه الحاله بتال ان الكره فعلا كانت في اللعب لحظه ارتكاب المخالفه.
1: جميل جميل. حكم طبعا، بس خلينا نذكر بحكم الفيديو كابتن في المباراة، كان الحكم السعودي عبد الله الحربي.
0: صحيح، كان يجب على عبد الله استدعاء الحكم الحقيقة في هذه الحالة.
1: حكام اليوم كابتن كلهم غيروا في نتائج المباريات،
0: يعني يمكن مباراة النصر يا بتال هي المباراة الوحيدة اللي لو احتسبت ركلة الجزاء كانت ممكن تنتج عن هدف، وكانت ممكن النتيجة تتغير الحقيقة.
1: جميل. كابتن بس عندي سؤال تثقيفي، في هذه الحالة في هذه الكرة يفرق انه انه انه الكرة انلعبت او لم تلعب؟ تفرق؟
0: أكيد هتفرق كتير، لأن
1: ايه
0: الكرة لو ما كانتش في اللعب لحظة الاعتداء ما نقدرش نحسب ركلة جزاء،
1: طب
0: لازم الكرة تكون في اللعب.
1: هي مؤكد كانت في اللعب كابتن الكرة؟ لسه
0: أنا رجعت الحالة الحقيقة يعني بعد حقيقة جواو فيليكس ما بدأ في التنفيذ، في بعد التنفيذ مباشرة تم الاعتداء، إذن الاعتداء تم والكرة كانت في اللعب.
1: جميل. شكرا كابتن على هذه التوضيحات.
0: أشكرك يا بتال.
1: شكرا كابتن. فيصل بلوي حيكلمك اليوم؟
0: هقول لك بعد الهوا إن شاء الله.
1: برضه كابتن طيب
0: خلي الحاجات دي أسرار بيننا وبين
1: حكلمك
0: الحكام.
1: بعد الهوا وحقولها الحلقة الجاية. ها
0: يعني أنت كريم فأنا عارف إنك مش هتقولها يعني.
1: شكرا كابتن عصام عبد الفتاح، شكرا
0: أشكرك.
1: جزيلا لك. أذهب بكم إلى الوقفة الأولى، بعد ذلك الهلال يصالح جماهيره ويفوز ويتصدر منفردا، والنصر يتعثر أمام الخليج بالتعادل ولكنه يحطم رقما قياسيا عالميا.

0: إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
0: الغرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد الغرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
0: أنور السادات كفر وقتل،
1: وتحالفوا مع أطراف الانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: حياكم الله. تعادل فريق سان داونز الجنوب افريقيا امام نادي تشيبا يونايتد يوم السبت في ضمن منافسات الدوري في جنوب افريقيا، ليبقى سان داونز في الصداره بلا هزيمه من اول 8 جولات في المسابقه. ياتي التعادل قبل مباراه بطل افريقيا امام الاهلي السعودي بطل اسيا يوم السبت في بريتوريا ضمن كاس القارات للانديه. كان الاهلي السعودي فاز على اوكلاند النيوزيلندي في كاس افريقيا اسيا المحيط الهادي. وبالعودة إلى الدوري السعودي، سداسية هلالية في مرمى التعاون كان بطلها البرازيلي مارتينيلي.
1: أي موعد في الساحة السابعة في الجولة السابعة، اخترت موعدك الأول، موعدك الأول.
2: اجتمعت الأرقام الثلاثة للوفد الجديد للهلال مارتينيلي كي يفتتح عداده التهديفي هذا الموسم. البرازيلي انتظر ظهوره الثالث مع الهلال ليهز شباكه مكررا سيناريو 2019 مع نادي إتوانو في الدوري البرازيلي. نجم أرسنال السابق أضاف بعدها ثنائية مكنته من تسجيل هاتريك في المباراة، هو الثاني في مسيرته الاحترافية بعد ثلاثية مع أرسنال في مرمى بورتسموث بالدور الثالث في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. تألق البرازيلي منحه جائزة أفضل لاعب في المباراة. القادم أيضا من البريمير ليج واتكينز بدوره سجل الثنائية في المباراة، وهو من افتتح مهرجان الأهداف أمام التعاون، كما صنع هدفين لينال التقييم 10/10 من سوفاسكور. الضلع الثالث في المثلث الهجومي الهلالي في هذه المباراة سامرفيل، والقادم بدوره من الدوري الإنجليزي، لم يكن في مستوى زميليه وأضاع الكثير من الفرص، ما أثار غضب المدرب إنزاغي عليه في الكثير من المرات. سداسية هلالية أعادته لسكة الانتصارات، وخسارة جديدة للتعاون أبقته دون فوز بعد مرور 7 جولات.

0: اللي غائب أحسن واحد فيهم. مباراة الهلال أمام مضيف التعاون حملت رقما مميزا للصربي سيرجي سافيتش لاعب أزرق العاصمة الذي وصل إلى 100 مباراة بقميص الهلال في مسابقة الدوري، وثالث أكثر لاعب أجنبي مشاركة مع الهلال بالمسابقة خلف كاريو 129 مباراة وغوميز ب 106 مباريات. حسن العتيبي وعبد عطيف يشاركانني في هذه الحلقة. أهلا حسن. أهلا عبدو.
1: أهلا فيك
0: حسن. كم عندك مباراة مع الهلال؟
1: والله ما أدري. ما حسبت. ما حسبت.
2: حق المنتخب ما
0: أسبق. كم عندك أنت في الشباب؟
1: ما أدري.
0: كم عندك في النصر؟
1: ما
0: كم عندك في الاتحاد؟ الاتحاد أعرفه من أربعة.
1: لا أكثر.
0: لعبت ثلاثة شهور.
1: نلعب وغيرنا يحسب.
0: لعبت ثلاثة شهور أنت في الاتحاد.
1: بس كانت أكثر والله. مش أربعة أنت. الأربعة حقت
0: العالم. والله ما تعرفون مبارياتكم؟
1: والله بالعدد لا والله ما أعرف.
0: لهذه الدرجة يعني مهمل تاريخكم بالنسبة لكم؟
1: يعني كان الهدف
0: يعني ما جاء في بالك يوم تعرف أنت كم لعبت للهلال؟
1: لا كان تلعب وتستمتع في الكرة أكثر مما
0: حسن بطل الأسلوب وقل لي كم لعبت مباراة.
1: والله ما أدري. أنا لعبت الهلال أكثر من 20 سنة.
0: أوكي الحلقة الجاية حتحسب وتجي تقول لنا.
1: يبغالي 20 سنة أحسب بعد.
0: كيف الهلال اليوم؟
1: الهلال اليوم في أفكار جديدة.
0: وش هي؟
1: اليوم احنا تكلمنا مباراة الشباب السابقة ان الهلال كان يستخدم الأظهرة في الضغط والتحولات، وقلنا ان أظهرة الهلال تحديدا متعب ومحزري أظهرة تقليديين ما يحبون يدخلون على العمق او ما عندهم الميزة هذه،
0: شغالين على الخط،
1: يعني يشتغلون على الخط. محزري قليل يطلع. متى فتحت مباراة الشباب صار خطأ قدام ال 18 باص اللعب خلف الظهير، محزري عكسها جاء هدف، بعدها الهلال فاز. مباراة اليوم الهلال عانى وخسر. اليوم في أفكار جديدة طلعت. الفكرة اللي صارت اليوم أن المدرب استخدم الأظهرة كمحاور وخلى المحاور الأساسيين سافيتش وكنو يضغطون قدام ويطلع معهم روبن نيفز، وتلقى محزري يقفل قدامهم كخط دفاع أول إذا انقطعت الكرة. الشيء هذا أعطى حلول كثيرة قدام وصار الهلال خطر بالشكل هذا.
0: جميل عبده. توافق حسن ولا لا؟ أول شيء ترى فكرة عميقة اللي قالها. توافقه؟
3: أنا شوف الفكرة أنه بس شوي محزري. لا محزري ما شاء الله
0: يروح
3: رايح
0: هاي تختلف معي فيها
3: يعني على طول. بس أنه فعلا على فكرة أنه الدخول للعمق يعني هذه لها مميزات خاصة مو أي أحد. أنا قلت لك ترى اللي يدخل للعمق ترى زي اللي يتغير عليه المناخ.
0: بس أنت تتفق إنه يعني هذا يفتقدون هذه رات الهلال.
3: بالضبط. إيه.
0: ليش؟ إيه. إمكانيات فردية ولا تكتيك؟
3: أول شيء تسلوب مدرب. إيه. يعني في الحالة الهجومية زي عملية الضغط. طيب. كيف أنت وين يكون هو؟
0: اليوم ليش الهلال خلنا نقول ضرب بستة؟ لأنه فريق مجروح. ومباراة الماضية وضرب بستة في تغيير في التكتيك، في تغيير في شكل الفريق، في شخصيته. ولا قدامه خصم ضعيف.
3: اولا شوف الهلال كان رحيم بالتعاون، خلينا نتكلم بصراحه.
0: أي.
3: يعني المباراه كان المفروض تروح لرقم
0: قياسي
3: يعني.
0: بالمناسبه هو رقم قياسي في مواجهه الهلال والتعاون.
3: لا بس يعني رقم يعني انا اقول لك فوق المفروض فوق ال 12 وال 13 يعني على الفرص، كميه الفرص المهدره السهله. نتفق ان التعاون وهذا ذكرناه في امس انه الهبوط الكبير من الموسم الماضي الموسم هذا في يعني في اخطاء كارثيه تراكمت وصارت التعاون انا بالنسبه لي. لكن يوم خلينا نعطي الهلال حقه. انا بالنسبه لي الانسجام طبعا في ثلاثه، انت جبت ثلاثه الان في الامام كلهم جايينك في فتره قصيره فيحتاجون وقت. تعرف ان الجمهور عندنا دائما ما عندنا وقت للصبر. الشيء الثاني دائما اقوله الهلال ان انتظرته حتعاقب. فافضل طريقه انك تسوي زي اللي سواني يوم. ضغط عالي وضغط عكسي. انت هنا تقلل خطوره اليوم. انت تشوف بعد الثاني والثالث وش صار؟ صار التحولات للهلال مفجعه صراحه بالنسبه سمر في المارتينيلي اللي
0: صار اللي يبغاه انزاجي
3: وهذا اللي يبغاه بعد اثنين ثلاثه يرتفع. انا اعتقد اليوم الثلاثي بدا ينسجم، اللي في الامام بدا ينسجم اكثر. واحده هذه من نقاط القوه. اعتقد انه ايضا انه ما عاد يعني كان لما يسجل اثنين يبدا يتراجع. ترى مع انه التعاون غير من طريقته الخمسة اللي 4-1 راح ل 4-4-4-5-1 انه خلاص يبغى، بس الهلال ما اعطاه فرصه خلاص سيطر وبدا يستمر. فالاستمراريه هذه اليوم حقت انزاجي صراحه اضيف على النقطه اللي ذكرها ابو بدر انه استمر على نفس النهج والافكار. يعني
0: حسن حدثني عن

0: ذكرتني لي. طبعا هاتريك ظهور ممتاز له في ثالث مباراه، او خلينا نقول مباراه وشوط، مباراتين وشوط.
1: لا اليوم صراحه يعني زي ما قلت ان الهلال ضغط، الهلال كان فيه اعداد كبيره في وسط ال 18 سمحت له انه يواجه المرمى اكثر من مره، وما شاء الله طلع بهاتريك.
0: تتكلم عن جناح، وش مطلوب من الجناح؟ مهاره، يعكس كراته بشكل كويس، يركز في رؤيته في الأوفرات،
1: والله
0: واحد على واحد يكون ممتاز. هذه كانت موجودة في مارتينيلي.
1: المطلوب من مارتينيلي التحولات والزيادة العددية في 18.
0: مهارته كيف شفتها واحد على واحد؟
1: ممتاز، ومهارته وسرعته ممتاز.
0: لا أنا أتكلم ليش إحنا متعودين على مارتينيلي في اليسار، بس احنا نشوفه اليوم في اليمين.
1: بس ترى
0: اللي في اليمين كيف؟
1: ترى الطرف اليمين دائما يعني فعله كويس على اللاعب، لان كل رجل المباراه دائما طرف يمين في الهلال، فاليوم اخذ رجل المباراه. فاليوم كان تحولاته كثيره، سافيتش ساعده كثير، كنو ساعد كثير، المهاجم برضو ساعد كثير، فانا اتوقع ان المجموعه اليوم كانت كويسه.
0: واتكنز 10 من 10 إيه؟ في التصنيع يعني في اي نادر ما في لاعب ياخذ 10 من 10 نادر.
2: سجل وساهم يعني اليوم تعرف في في في, إيه؟ في مهاجمين ينتظر الناس على نقول احنا في عالم الكور انه تقدمون عليه يعني إيه؟ يبقى هو الناس بس توصل له وهو يسجل. لا هو عمل اكثر من حاجه، اول شيء لما جت الفرصه سجل، صنع اليوم ترى صنع المارتينيلي اكثر لما نزوله لوسط الملعب والقدوم الخلف سامرفيل او مارتينيلي ترى ساهم بشكل كبير. شوف الطلب خلف المدافعين وتحركات هذه معروف ممتاز جدا فيها في الدوري الانجليزي. لكن اليوم صراحه اللي ابهرني فيه اللي هو سرعه الثنائيات مع سامرفيل او سافيتش او حتى مارتينيلي. فبالنسبه انا اعتقد ان الهلال كسب مهاجم كبير صراحه، لكن خلينا نجي الاختبار قوي يعني اليوم. يمكن التعاون احنا تكلمنا عنه بشكل كبير، لكن اليوم صراحه امكانيات كبيره، اداء فردي رائع، ثنائيات انا اللي عجبني فيه صراحه بشكل كبير هي الثنائيات. ثنائيات رؤيته واتخاذ القرار بسرعه مع الزميل كانت جدا رائعه.
0: حسن التعاون طبعا بعد المباراه الغوا عقد المدرب.
1: والله انا طبعا
0: سبع جولات واول اقال
1: بالنسبه لي مدرب التعاون ما هو المشكله الرئيسيه في التعاون. ما انا قاعد المشكله الرئيسيه اليوم مثلا في لاعبين يقومون بنفس المهام اللي هو مهداوي مثلا مع اوسكار، كلهم تقريبا نفس الدور، ما في لاعب ياخذ الكره وينقلها لثلث الهجوم بسهوله. يعني عند المدافع امكانياته اتوقع
0: يعني
1: عاديه، هم خسروا مدافع البرازيلي الموسم الماضي كان جيد معهم والسنه دي خسروه، فانا ما اتوقع انه هو المشكله الرئيسيه. في عناصر كثيره فقدها التعاون السنه هذه هي اللي خلت التعاون يظهر بالشكل هذا، كطريقه لعب، كطريقه اداء. المدرب قاعد يشتغل مع اللاعبين، احنا شايفين اسماء جديده اليوم مع التعاون، فمن الظلم ان نحمله اكبر مما يحتمل التعاون اذا هم بيصححون. لنفرض جدلا انه جزء من المشكله، بس ما هو المشكله.
0: طيب بس يعني سبع جولات بلا فوز،
1: الشباب بلا فوز.
0: ايه احمد تشوف السيء انت حسن
1: زين. لا بس اشوف ان الشباب مدربهم كويس، هو بلا فوز والشباب كويس. يعني انا متوقع ان الشباب يعني المباريات القادمه
0: عندهم مباراه بنحكي عنهم.
1: اليوم عندهم مباراه اعتقد تعادل. أيوة. بس الشباب انا متوقع انه يعني مساله وقت والفريق ياخذ وضعه. التعاون عناصريا التعاون اقل من الموسم الماضي واللي قبله.
0: شو السبب؟
1: تغيير عناصر كثير.
0: شو السبب عبده؟
2: اتفق مع حسن، اول شيء العناصر اللي جت. أيوة. وحتى واحده من انه كان حتى انا بالنسبه لي كان حتى حمد الله. يعني والمدافع اليوم اكتشفنا صراحه انه امكانياته جدا يعني النقاط انت اللي رحلوا منك زي محزري او منداش او غيره من اللاعبين، كيف كان ليش ما عوضتهم؟ يعني انت فهمت الفكره بلاعبين جوده عاليه. انت اليوم لما تمشي دائما شوف لما تشوف المفاوضات في اوروبا لما يبدون يفاوضون لاعب من فريقك واللاعب عنده رغبه للخروج، انت اكيد حاط البديل، انت جاهز البديل، كيف انت ترتكب هذه الاخطاء مباشره؟ فانا المدرب جزء من المشكله. اعتقد انه حتى على مستوى الاجنحه التعاون يعني لما كان في بار وكان وكان وكان كان في عنده عده. اليوم ما تحس انه ما بقول ميت دماغيا التعاون، لكن الهبوط القوي من فريق ممتع الى انه يحرج الفرق الكبيره الى انه ينافس ويقدم الى هذا المستوى
0: واضح
2: صح صدمة.

0: كبيره بالنسبه لي انا، لاني انا من الناس اللي احب كره التعاون صراحه.
1: وهو طبعا ما واحد من احوج الناس لهذا التوقف، يعالج اموره ويجيب مدرب جديد ويركز. هو عنده مباراه يوم الاربعاء في اسيا 2. النصر الذي كان يشارك الهلال في الصداره قبل هذه الجوله تعادل امام مضيفي الخليج فتراجع ثالثا وبات متاخرا بنقطتين عن الصداره.
2: النصر تمكن في الدمام من التسجيل للمباراة 94 تواليا في مسابقة الدوري، وأشعل نقاشا ساخنا بين المدربين. غوميش يلوم النصراويين بسبب عدم إخراج الكرة لإصابة كريسبو. في البداية عانى حامل اللقب هجوميا من افتقار الدقة في محاولاته. التركيز لم يكن في صفوف النصر، العمري يخطئ في التمرير ويصحح خطأه في آخر لحظة، ورفيقه في الدفاع مارتينيز يسير على خطاه بهدية لم يستغلها الصادي. ماسكاريل القادم في الصيف من إسبانيا يعاقب النصر قبل نهاية الشوط الأول. كوستا يسدد من بعيد والأسترالي في مقاعد البدلاء يتحصن. هنا جاء التعادل من البديل الحمدان ومناوشة بين المدربين. حارس مرمى الخليج يبدع أمام فيليكس. ماجد قشيش في آخر محاولة النصراويين للعودة. نقطة لكل فريق، وبعد الصافرة جدال حول مطالبة بركلة جزاء فيما زال التوتر بين المدربين وحوار ودي بينهما. هيثم بن حماد العربية.

0: إذن لحق النصر بالتعادل في ضيافة الخليج. كما قلنا في البداية كسر رقما قياسيا عالميا في التسجيل المتتالي. عبد شو المشكلة كانت اليوم في النصر؟
1: والله مشاكل والله مشاكل.
0: واحد،
1: الضغط العالي ضعيف وانت تلعب دفاع متقدم. انا دائما اتكلم اذا تسوي ضغط، اذا بتسوي دفاع متقدم لازم يكون الضغط العالي، الضغط العكسي شرس عندك يعني قوي. انا اعتقد انه الاحتفاء، انت اليوم عندك اصلا في اماكن فيها يعني نقاط ضعف يعني كثيره، يعني انت تكلمنا على الاجنحه، تكلمنا على رقم سته، تكلمنا مع غيابكم من الان واصابه ايمن يحيى فصار عندك، تبقي على سميكان احتياط ليش؟ ايش الهدف؟ يعني فهمت؟ انا اتقبل لو في ثمانيه اجانب تمام، طيب انت بتلعب ضغط او ضغط عالي ودفاع متقدم، الافضل هو سميكان موجود معك. ما زالت مخانه الظهير يسار هي حقل تجارب بالنسبه للنصر. كل شوي حنشوف يعني من سنتين والنصر يعاني في هذه المشكله، مو معقول يعني غير منطقي. انت مشكله تعاني منها ثلاث سنوات لم تجد لها حل.
0: أي.
1: رغم الانفاق الكبير ورغم انك حاس في في المكان هذا. ايضا انا اعتقد انه خلينا نتكلم بصراحه، يعني غياب كومن انا اعتقد انه ضربه اليوم فعلا، انتقادات كبيره على كومن لكن غيابه عمل خلل، يعني ما تحس ان الفريق كله على جهه واحده، كله قاعد يهاجم على جهه واحده، كله رايح على الاعلى، فبالتالي صار امكانيه يعني اقفال المساحات على النصر اسهل. ايضا اعتقد انه ما زلت النصر انه كريستيانو ليس بالضروره يلعب 90 دقيقه، لانه انت تحتاج احيانا الى في ظل هذا الغياب والفرق تتكتل و تحتاج اللاعبين يضغطون في الكره مع المنافس، وايضا يصير عندهم ديناميكيه اكثر لخلق مساحات القادمين من الخلف. كريستيانو انا اعتقد انه الى 60 دقيقه جدا ممتاز، والدليل مباراه الاتفاق، ترى النصر كان امام فريق انا اعتقد اصعب من الخليج ومتاخر بهدف، ومع ذلك قدم مباراه كبيره، حتى الاجواء انا اعتقد كانت اصعب من اليوم.
0: حسن، الانظار تتجه ناحيه كوستا.
2: انا متفق مع عبدو في مساله الضغط العالي. مشكله الضغط العالي دائما تقوم على راس الحربه، اذا راس الحربه هو اللي يوجه الضغط ويعرف متى يضغط والفريق كله يساعده. المشكله

0: الان اللي قاعده تصير في النصر اليوم، اول من بدا الضغط كوستا، يعني انا قاعد اقوم بدور رونالدو في الضغط. رونالدو مو قاعد يضغط، عشان كذا الفريق قاعد
1: يتعب الموسم الماضي حسن.
0: لا بس انت عندك
1: اي بس انت رونالدو من الموسم الماضي ما يضغط وتفوز.
0: لا بس خلينا نتكلم، اذا انت اذا طريقه المدرب

0: بسبب فردي.
1: اي بس الحين انت تشوف يعني خلينا برجعك لمباراه ابها والنصر اذا انت شفتها المباراه الجوله الماضيه.
0: نعم.
1: حتى حارس ابها كان لما ينزل الكوره كان يلعب خلف خط النصر الجناح اليمن عنده دائما خلف خط النص ما في احد يغطي. لو ترجع المباراه تشوفها اكثر من مره. اليوم نفس الشيء يعني حتى الاظهره في في في الخليج يلعبون خلف وسط النصر منطقه يعني فاضيه هذه
0: بس
1: المنطقة.
0: عالجها المدرب اليوم حط عبد الله الخيبري يصير
1: وبدل يعني الشوط الثاني
0: محور لان خسران لازم يرجع في النتيجه فالمدرب قاعد يعني يجامل شوي رونالدو على حساب المنظومه. يعني انا مثلا بضغط بلعب ضغط عالي رونالدو ما يساعدني في الضغط العالي ابدا.
2: ذكرت انه اليوم استمرت المشكله. طب غير لاعب الخيبري سته ولا استمرت معناته انت عندك مشكله في التنظيم. اذا
1: احنا
2: الان ما عاد
1: التنظيم عنده مشكله.
2: الان اذا انت قمت والله وغيرت انا اعتقد واحده من الاشياء اللي عملها انج اليوم انا ضدها انه قلب الوسط المثلث اللي في وسط الملعب هو في الغالب يلعب سته ويلعب
1: مثلث مقلوب
2: ويلعب
1: اليوم معتدل سواها
2: هو انا اعتقد بسبب اصابه كومن ودى انجلو
1: صح
2: فبالتالي فقد انجلو في وسط الملعب. طيب فبالتالي وش راح وصل راح لعب باثنين كوستا والخيبري وامامهم جواو. انا جواو كنت اشوف انه لاقي نفسه لانه ما هو مسلم نفسه عشرة في الغالب يكون مسلم نفسه. انت لما تكون محور على اليمين او على اليسار عندك حريه انك تبعد عن الرقابه يعني عندك حريه انك ما تجي من الخلف اكثر بدون رقابه. فهذا اللي اليوم انا اعتقد وحده في الشوط الثاني حس فيها جواو من تلقاء نفسه صار يطلع على الطرف ويبعد عن الرقابه ويبدا يدخل. فانا اعتقد اصابه كومين لخبطت منظومه. اذا كان انت تقول غير عناصر وتقولون كان المشكله انه اول ان كوستا يضغط وليش ما يلعب الخيبري وجاء ولعب الخيبري وصارت نفس المشكله معناته في التنظيم. اذا معناته هنا انا عندي مشكله في التنظيم وليس في العناصر.
1: حسنا انا يبدو لي المدرب النصر ما عرف فريقه كويس يعني ما تعرف على امكانياتهم. الدليل زي ما قال عبد الله خانه اليسار الظهير اليسار بدل حتى اليوم نزل قشيش في اخر المباراه مارتينيز وسيماكان وعبد الله العامري الحين يجرب بينهم
0: لا
1: يتعرفوا
0: لا شوف اللاعبين الثلاثه كلهم مميزين وكل واحد عنده خصائص.
1: اي بس مارتينيز خلينا نقول اخر الدوري الماضي مع جيسوس يلعب ظهير. طب ليش يجرب في الظهير هو موجود
0: ما يعطي الاضافه الهجوميه اللي هو يبغاها عنده. فعشان كذا هو قاعد يحط سنتر ثالث وهو في البناء مره كويس عشان كذا قاعد يستخدمه كقلب دفاع. الفكره المشكله اللي تكلمنا فيها من اول اظهره النصر ما هي بالجوده اللي انت تقدر تبني عليها في
1: الاثنين ولا بس اليسار.
0: والله شوف نتكلم عن بوشل مجتهد جدا ويقوم بدوره دفاعيا كويس هجوميا لا. اليسار المدرب كل يوم قاعد نشوفه
2: كل ثلاث سنوات
0: المدرب اليوم اعتقد اشرك
2: حاسه تدري النصر كم جاب النصر ماجد. كم جاب لاعب في الظهير اليسار
1: من بعد حسين عبد الغني
2: تدري كم جاب يعني انا اعتقد فوق 12 ظهير هذا 12 ظهير من بين محلي وبين اجنبي وما
0: ايمن يحيى اليوم يعتبر حل كبير لنادي النصر غيابه اتوقع كان يعني مؤثر جدا
1: يعني
0: فغيابه كومان وايمن يحيى
1: طيب.
0: كلهم في نفس
1: خلينا نحكي على الجهه الاخرى. جوميز اليوم كان ذكي كان قاري النصر كويس مدرب الخليج لعب على الفراغات اللي في النص كثير ولا
2: اول شيء انه واضح انه كان عنده مشكله في الهجوم فمجرد انك تشوف العمري
1: طبعا فريقه كان ناقص اليوم ترى
2: فبالتالي تشوف العمري كراس حربه
0: ترى كان محظوظ ان مصابين رؤوس الحربه لان اللاعبين الاطراف حيويا يجرون اكثر ويطلبون في المساحه
2: فنعم كل اللي كانوا خلف او خلينا نقول كل اللي كانوا قدام ولا فيهم لاعب تقليدي كراس حربه كلهم عندهم حركيه وعندهم فانا اعتقد هذا ايضا سبب حتى في عمليه الضغط على مدافعين النصر وحتى اضطر المدافعين النصر بدوا يخطون في التمرير وترى ذكرها حسن انه لكم تبغى تسوي ضغط على فريق اول ناس يضغطون عندك اللي هم فلما تجيبهم اصلا هم من النص وتحطهم قدام فبيتعبونك اكثر في عمليه الضغط وكذا. لكن انا اعتقد انه قدم مباراه عظيمه.
1: النصر الفرق كلها بتتوقف طبعا بيلعبون اثنين وثلاثة الخماسي الاسيوي والتعاون الاربعاء بيلعب اسيا. حسن ايش تنصح مدرب النصر في التوقف؟ ايش تقول له؟ تقول له يا فلان ركز.
0: لا انا هو هي نقطتين، اذا كان يقدر رونالدو ما يدخل بدايه المباراه وبيستمر في طريقه الضغط ممتاز، اذا كان لا رونالدو لازم يبدا المباراة.

0: لازم هو يجد حل لاعبين لاعب طرف سواء في الفئات السنية ياخذه يجهزه كظهير أيسر، لاعب طرف ك في في في, في اليمين، ويلعب ثلاثة قلوب دفاع عشان انت تقدر تكون يعني متواجد اكثر في منطقة الخصم اذا انت تبغى تفوز، نفس اللي قاعد يصير مع القادسية.
1: نعم عبدو
2: انا اقول
1: شو تقول له، ايش تنصحه؟
2: العب بافكارك، العب بافكارك ولا تغير
0: والادوات،
2: وارجع لانج اللي كان في اول ثلاث مباريات.
1: هو تغير عن اول ثلاث مباريات؟
0: طيب. اليوم مضطر يغيره، لازم اليوم يلعب طرف، ما في اي طرف يمين، فهو مضطر انا اتوقع.
1: طيب اليوم ايضا في الدوري السعودي فريق الشباب استمر محافظا على نظافه شباكه في رابع مباراه على التوالي تجمعه مع نادي الفيحاء في مسابقه الدوري. اجمالا فان الشباب في النسخه الحاليه هو واحد من خمسه انديه لم تحقق اي انتصار في المسابقه حتى الان.
3: من موسكيرا الحارس الدولي
1: حسن، يعجبك موسكيرا حارس الفيحة؟ واحد من ميز الحراس انا اشوفه،
0: يعني في وسط الباب ممتاز جدا.
1: أي.
0: يعني مو الحارس اللي يبني كره، يعني يصلح للانديه الكرة. رده الفعل كويسه عنده، ويصلح للانديه اللي دائما مضغوطين، فاهم؟
1: الشباب جايبين مهاجم مميز اللي كان في التعاون الموسم الماضي، بس ما لا تسجيل ولا
2: انا تقريبا.
1: شو القصه يا عبده؟
2: والله المنظومه تجي تشوف.
1: اي منظومه؟ الفنيه ولا الاداريه؟
2: لا خلينا نتكلم فني، انا الاداري بعطي يعني وقت يعني عشان بعدين اعطي الحكم.
1: اي
2: شوف صفقه بارتي والحارس السنغالي ومارتينيز، انا اعتقد من احسن الصفقات في اخر اربع سنوات صراحه. انا اتكلم بصراحه
1: زين،
2: خليني اعطي بارتي متجهز، مارتينيز ماني انا الان ماني، لكن بالنسبه لي اليوم الوضع الفني في الشباب سيء جدا. لما تبدا انت تحت الضغط انا متاكد القرارات اللي حتتخذها حتروح للاعب مميز تشيله، وحصلت اليوم شال همام ولعب العبود.
1: أيه.
2: انت اصلا واحد من اميز اللعيبه عندك حتى لو هبط مستوى الفريق، لكن
1: بس همام مش موسمه السنه دي، ما هو بهمام اللي نعرفه بصراحه. سبع جولات
2: مين اللي في مستوى؟ ما اصلا ما في اصلا اثنين قلوب الدفاع، اثنين قلوب الدفاع.
1: وخلينا
2: نعطي ضاري ايضا حقه، خلينا نعطي ضاري من ناحيه فنيا حقه صراحه. محمد آل ثاني نقطه ضعف، اثنين قلوب دفاع نقطه ضعف، الوسط قلت لك جوش هو ما شاء الله شكله في عقده لازم يلعب اساسي. عدلي ثقه عاليه لكن يشتري الكوره يعني، عرفت؟ كراسكو هو الحل، وما مو دائم كراسكو في افضل حالاته. كان همام اقل شيء ينفس عليك، انت لما تلعب العبود تبغى مرتدات. انت تلعب العبود تبغى تحولات
1: مثلا،
2: ما عنده ميزه غيرها، ما عنده ما عنده. تبي كنترول ما في، تبي واحد ضد واحد ما في، هو لاعب حق مساحات،
1: حق السرعات.
2: السرعات انت تبغى تلعب سرعات فقط. اليوم انت لعبت 4-4-2، جبت له لاعب المواليد وغيرت الطريقه. بالعكس انا اشوف انه ما تحسن الشباب، ما الجولات الماضيه احسن، حتى لو خسر من الهلال كان احسن. ليش تروح ل 4-4-2 اصلا؟ انت اصلا وسطك ضعيف، تروح ل 4-4-2 ليش؟ انت ما تلعب 4-4-2 اللي عندك وسط متمكن، يعرف يسيطر على الكوره، يعرف يستحوذ، يعرف يضغط، يعرف يستبدل الكوره، هذه كلها. انت رحت ل 4-4-2 ليش؟ فانا في اشياء صراحه غريبه. انت اول شيء وسطك واثنين قلوب الدفاع عالجهم، حل، اوجد لهم حل يعني المشكله اللي قاعد، الاداء اللي قاعد اشوفه. الشباب اذا طول كذا يعني ترى التعادل، ترى كانك انت ثلاث تعادلات كانك هزيمتين ترى.
1: صحيح.
2: فالوضع سيء، نحس ان التقرير ذكرنا فيه خمس ورق ما فازوا، فهذه نقطه كويسه للشباب يعني.
1: يعني المنافسين مع تحت اكثر.
2: اي بالضبط بالضبط. هذه يعني شوف بعض الاحيان انت تقول الحمد لله في ناس سيئين زيي يعني.
1: أي.
2: يعني داخلين معي نفس النفق، فلكن اذا صحوا هذولي انت بتصحى ولا انت بصاحي يعني هنا، او طلعوا من النفق هذا بتطلع.
0: عبدو يغار على نادي الشباب عشان كذا قاعد يتكلم بحماس.
1: اكيد يغار.
0: نادي الشباب تاخر كثير في التعاقد مع مارتينز، فمن الطبيعي انه ما راح يتاقلم بسهوله لان يحتاج وقت. المحور السنغالي بارتي مصاب مباراتين،
2: الغاني
0: مصاب مباراتين، فانا اتوقع بعوده محور يسوي بلوك دفاعي راح يخدم قلوب الدفاع. الشباب مدربهم قاعد يقدم يعني قاعد يقدم شيء كويس في نادي الشباب، اتوقع التوقف هذا بيخدم نادي الشباب بشكل كبير.
1: طيب سبع جولات الحين، من اهم لاعب لفت نظرك؟
0: في مين؟ الشباب؟
1: لا لا لا لا بشكل عام الحين سبع جولات خلصنا.
0: والله كل فريق له لاعب، انا مثلا في نادي الهلال سمرفيل اعتقد انه
1: بشكل عام اللاعب اللي هو بطل السبع جولات.

0: سمرفيلد.
1: سمرفيلد عبده.
2: ما يا باخذ من الهلال او القادسيه، يعني واحد من
1: يعني الهلال واضح الثلاثي الجديد ما موجودين.
2: واحد يعني انا بشوف عشان كذا قاعد اشوف مين الاميز في الفريقين. يعني
1: راندرز في القادسيه، مصعب الجوير.
2: لا شوف هي بين ثلاثه
1: في سمرفيل. ايه
3: سمرفيل في الديربي
1: سمرفيل.
2: ايه سمرفيل وكينوسو في القادسيه ورايكو في الاتحاد. انا اعتقد هذول
1: الابرز.
2: ما ادري ممكن نظلم ناس، لكن انا من وجهه نظري هذول الابرز.
1: جميل. تختم الاحد اذا الجوله السابعه من دوري روشن السعودي بثلاث مباريات، اليوم امام الفتح في السابعه وعشرين دقيقه، الدرعيه امام ابها في التاسعه مساء، الرياض ايضا يلاقي الخلود في التاسعه مساء. حسن شكرا لك. شكرا لك عبدو.
2: شكرا.
1: ونحن مستمرين طبعا الأسبوع الجاي، وبعدها مستمرين في برنامجنا في دورة الخليج. من بيفوز دورة الخليج؟
2: إن شاء الله السعودية.
1: توقعاتك مو بأمنياتك. أمنياتك
2: على حسب كأس العالم، يعني على حسب اللي شفته آخر، يعني شفناه في آخر كأس العالم، أتوقع تكون بين السعودية و
1: العراق.
2: ما أبغى أقول العراق، أتوقع بين السعودية و
1: ومين؟ ما بقى الوقت.
2: لا لا قطر. لا لا ولا قطر. لا قطر لا.
1: خلاص انا قلنا لك كل الفرق. خلاص عبدو ما نبي توقع. خلاص
2: السعودية.
3: السعودية ان شاء الله. وانا ودي يعني او امنيه ان يكون يطلع لنا في كاس الخليج هذا لاعب جديد يحجز مقعد في المنتخب.
1: نشوف القائمه بتعلن يوم الاربعاء. يوم الأربعاء بتعلن القائمة.
2: محزري أول واحد.
1: محزري أكيد حيروح. ظهير واضح. شكرا حسن. شكرا عبدو. وقفة ثانية بعدها. هل تضم بطولة الخليج منتخبات جديدة بدلا من النسخة المقبلة؟

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
7: اللي هسه معك في الحنان.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
1: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش السبت المقبل 9:30 على شاشة العربية.
9: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
10: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
9: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
10: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
9: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
10: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
9: I've always encouraged people to come here, discuss the changes and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد 6 على العربية بزنس.
11: حياكم الله. أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لائحة الترشح لاستضافة كأس آسيا 2032، وهي النسخة التي تشهد عودة البطولة للسنوات الزوجية. وفي أبرز ما تضمنته اللائحة السماح بتقديم ملفات استضافة مشتركة بين أكثر من دولة على أن يتم اختيار المستضيف عبر كونغرس الاتحاد الآسيوي بعد ترشيح اللجنة التنفيذية لملفين بحد أقصى. سيكون آخر موعد لبدء أو لإبداء الرغبة في الاستضافة 1 مارس.

0: مارس 2027 على أن يتم تسليم ملفات الاستضافة النهائية في سبتمبر من العام المقبل، ثم إعلان الفائز في النصف الأول من 2028. تواصل المنتخبات الخليجية تحضيراتها، وفي مقدمتها منتخب اليمن الذي وصل إلى جدة ويحضر للمشاركة في البطولة التي تنطلق في 23 من الشهر الحالي، تستمر حتى 6 من أكتوبر المقبل. تلعب اليمن وديا الأسبوع الحالي مع الكويت في جدة قبل أن تبدأ المنافسات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والإمارات والبحرين. يلتحق بنا في الاستوديو بكثير من التشريف دكتور خالد المقرن، حياك الله، عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي. حياك الله.
1: حياك الله اخوي بتار.
0: اهلا وسهلا.
1: الله يسلمك.
0: تشرفنا بوجودك.
1: وانا اكثر، الله يسلمك.
0: ايش جديدكم في البطولة كاتحاد خليجي؟
1: والله دائما الاتحاد الخليجي عنده جديد، يعني بطولات الخليج دائما تحدث الجديد. فالبطولة هذه يعني بطولة منتخبات الخليجية في جدة، هي أصلا يعني الاتحاد السعودي لما استضاف البطولة هذه هي فترة ما قبل كأس آسيا، يعني استعدادات برضو لكأس آسيا.
0: جميل. ليش لعبتوا المباراة قبل افتتاح لأول مرة في تاريخ البطولة أظن؟
1: لا، سبق اللعب،
0: سبق وصارت،
1: سبق اللعب وتلعب.
0: ليش سويتوها هالمرة؟
1: هي مثل ما قلت لك، هي سبق اللعب، ولكن حتى تفتح
0: فرصة. هو القصد تكسبون أيام؟
1: الأيام وفترات الراحة تكون عادلة بين جميع الفرق. لو لعبت بعد بيوم بيكون فترات الراحة أقل بيوم. فالأجدى أنها تلعب نفس اليوم وتلعب قبل المباراة الافتتاحية.
0: جميل. صدرت بعض التسريبات أو بعض الأخبار أنه البطولة الجاية ممكن يدعم منتخبات غير خليجية، صحيح؟ ناقشتوه كاتحاد خليجي؟
1: لا، بالنسبة للفكرة هذه لم نناقشها كمنتخبات الفريق الأول. لكن هذه معمول بها في المنتخبات الفئات السنية. واستضفنا منتخبات فيها.
0: وبتستمر بس في المنتخبات الدرجات السنية؟
1: إيه، اللي كانت احتكاك والخبرة يستفيدون منها الفئات السنية.
0: بس على مستوى الفريق الأول
1: والله غير واردة الآن.
0: غير واردة إطلاقا
1: الآن. الآن غير واردة.
0: يعني في سواليف؟
1: لا والله ما في سواليف، بس ما تدري وش المستقبل يعني.
0: طيب، في يعني ناس حكت عن موضوع انه نرجع دور، يعني نلعب دوري من دور واحد، كانت امتع والنقاط وفيها تنافسيه اكثر. هل تم طرح ذلك؟
1: لا، لم تطرح صراحة. يمكن كانت متفضلت أمتع لما كانت 6 منتخبات، يعني فترتها أقصر، لكن 8 منتخبات صعبة تلعب 7 مباريات، تكون فترة طويلة.
0: دور نصف النهائي حتى لا لم تحددوا الملاعب، أنتم تنتظرون السعودية تكون وين عشان تحددونها؟
1: طبعا السعودية ملعبها ملعب اللي هو ملعب الإلماء.
0: أي، بس ما حددتوا إلى الآن الملاعب.
1: ما ندري تصير الأول ولا الثانية عشان نحددها، لكن هو المنتخب السعودي بيلعب مبارياته كلها على ملعب الإلماء.
0: في نشاطات، في فعاليات، في أي شيء سيقام على هامش البطولة هذه؟
1: والله فيها بعد ما هذه في حاجات طبعا اللجنة المنظمة والاتحاد الخليجي أكيد عندهم فعاليات صراحة، هم في اجتماعات بينهم. في أكيد شيء موجود عليهم.
0: طيب، أنتم كاتحاد خليجي الآن هل تتدخلون في مسألة حقوق التلفزيونية والإعلامية؟ أنتم بعتوا الحقوق كاتحاد خليجي
1: الحقوق، بس والله أنا لست ضريعا صراحة.
0: لا، أنتم كنت تناقشونه كيف في مجلسكم
1: في المجلس التنفيذي؟ تعرض. نعم،
0: يتم النقاش.
1: يتم النقاش.
0: طيب، دائما البطولات يعني أهل الضيافة يكون لهم يعني عرض على قنواتهم، قناة الرسمية للبلاد، يعني قناة الرياضية السعودية اللي هي القناة الرياضية الرسمية.
1: أتوقع
0: ما يعني ما ستسوونها أنتم؟ ليش؟
1: والله شوف، أنا
0: في أي بلد رحتوا ما تسوونها؟
1: في اللجنة التسويق هم مسؤولين عن هذا، على بيع الحقوق. وأنا ما أبغى أقول لك معلومة ما أنا ما عندي صراحة خلفية كاملة فيها صراحة. لكن من ناحية الجماهير والتذاكر، ما تعطى الحقوق الأكثر المنتخب السعودي مثلا يأخذ 50%، المنتخب الضيف يأخذ لها 20%، وفي 30% مثلا تباع للجماهير.
0: طيب، هل هناك تسهيلات للجماهير؟ يعني هل أوصيتم في الاتحاد الخليجي للدول المضيفة دائما بأنه أعطونا تسهيلات في التأشيرات في الفلة إلى آخره؟
1: ضروري، هذا موجودة.
0: موجودة في تسهيلات دائمة.
1: في تسهيلات في كل جميع الاتحادات، هذه من الأوليات.
0: طيب، فيما يخص أيضا المواصلات الملاعب للجماهير والأشياء هذه تناقشونها كاتحاد؟
1: طبعا مناقشة مع اللجنة المحلية.
0: أي،
1: هناك لجنة محلية للاتحاد السعودي

0: هم اللجنة المحلية منظمة وتناقش معهم مع الاتحاد الخليجي. وفي لجان شغالة في الموضوع.
1: جميل. هذه البطولة لأول مرة ستقام في أيام فيفا. هل معنى ذلك أن هذه البطولة ستحتسب في السجل اللاعبين الدوليين مباريات دولية رسمية؟
0: هو شوف مثل ما تفضلت، هو أول مرة يستفاد من أيام الفيفا صراحة في أنها تقام بطولة الخليج. أيه. الآن محسوبة لكل منتخب على الأقل 3 مباريات محسوبة في موجودة في موقع الفيفا. الآن هي محسوبة ركاد اللاعبين، هي محسوبة.
1: أيه.
0: احنا ودنا وهدفنا أنها تقام البطولات القادمة كلها في أيام الفيفا، وعلى فكرة هذا أول أيام فيفا يكون أسبوعين 16 يوم
1: صحيح متواصل.
0: وكانت تمت الاستفادة من هذا منها. فرجعنا الاتحاد الخليجي نستفيد من هذا في التاريخ هذا لتحسب للاعبين والمنتخبات كمباريات رسمية.
1: بس معنى هذا أن نصف النهائي والنهائي ما حتحسب،
0: محسوبة في أيام الفيفا.
1: في أيام فيفا حتكون
0: الفيفا لحد يوم 6 وإحنا النهائي 6.
1: وبحسب السجل كامل، يعني
0: كامل.
1: كأهداف وكمباريات دولية وكل شيء.
0: صحيح. يعني أقل منتخب حيحسب له 3 مباريات.
1: فيما يخص العقوبات
0: محسوبة.
1: معتمدة في فيفا، يعني العقوبات الانضباطية ممكن تنعكس على أيضا بطولات أخرى.
0: صحيح.
1: تم النقاش مع فيفا في هذا الموضوع ولا بس؟
0: لا، هي محسوبة، دائما محسوبة في
1: كمباريات دولية.
0: نعم.
1: جميل. إيش الأبرز الأشياء اللي ممكن تكون في حفل الافتتاح؟
0: والله حفل الافتتاح
1: أنا أبصر كل ما نستضيف واحد من البطولة يقول لا أصبر خليك تشوف على الهواء، ترى هو كله 12 دقيقة الحفل.
0: أي هو ممكن عنده معلومة أكثر مني، لجنة منظمة هم اللي مسؤولين عنه صراحة.
1: عطني من جانبكم.
0: إحنا شوف، إحنا ما عندنا، إحنا عندنا الحاجة اللي بقول لك هي
1: من جانبكم كاتحاد خليجي أتكلم.
0: إن عندنا هدفنا نقيم بطولات خليجية المعتزلين صراحة. وقمنا وكان في هناك مبادرة من الاتحاد الكويتي في البطولة راحت.
1: صحيح. صارت.
0: الآن حنقيمها بإذن الله في البطولة الخليجية
1: جدا.
0: اللي في قطر مع الناشئين.
1: أيه.
0: حتقام بطولة خليجية
1: للمعتزلين.
0: هذا لجنة المسابقات اللي تقدر تسوي أفكار في هذه.
1: بس ما في جدة ما حتكون بطولة المعتزلين.
0: لا ما بتكون.
1: ودنا أنها في جدة.
0: تعرف الأيام الفيفا قليلة وما تقدر تلعبها، لكن هناك فيه سعة من الأمر.
1: نرجو لكم كامل التوفيق. بس أذكر البطولة اللي في قطر هي بطولة ناشئين صح؟
0: بطولة ناشئين.
1: بطولة الخليج الناشئين. شكرا جزيلا دكتور، وأنا ممتن لحضورك. أتمنى لكم بطولة ناجحة في جدة.
0: وأنا أكثر، الله يسلمك.
1: شكرا.
0: أنا سعيد والله.
1: ألقاكم.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. إصابتان وأضرار بمسجد ومبان ومركبات جراء سقوط مقذوف حوثي في محافظة أطوال بجازان. الطيران الحربي اليمني يستهدف تجمعات الحوثيين في المخا وذباب ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات في البيضاء. الجيش العراقي يؤكد للعربية ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات وتوجيهات بمحاسبة المقصرين بالملف الأمني في ميسان. بزشكيان لا يستبعد إعادة فتح مضيق هرمز بشروط، وترامب لا يستبعد انتهاء حرب إيران بعد الانتخابات النصفية. روسيا منفتحة على المحادثات وترفض وقف النار مع أوكرانيا، وكييف تؤكد أن 40 مليار دولار من عائداتها مهددة بسبب الحصار. البداية من بيان الدفاع المدني السعودي الذي أكد سقوط مقذوف حوثي في محافظة أطوال بمنطقة جازان ما أدى إلى تضرر مسجد وأضرار مادية ومبان ومركبات. وأضاف الدفاع المدني السعودي بأن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة شخصين، مشددا على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. من محافظة أطوال بجازان ينضم إلينا مراسل العربية سلطان السليماني. سلطان، دعنا في صورة مشاهداتك ونتائج هذا الاستهداف.
1: نعم، نتحدث على سقوط مقذوف حوثي تم اطلاقه من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية هنا في محافظة أطوال، وتحديدا في مركز الموسم. سقط هذا المقذوف داخل هذا المسجد من خلفه، ونشاهد حجم الدمار الذي تسبب به هذا المسقوط. نتحدث انه في تمام الساعة 4:30 تقريبا من عصر هذا اليوم سقط هذا المقذوف، وتحديدا في وقت دخول صلاة العصر هنا بحسب توقيت المنطقة. نتحدث كذلك عن إصابات مدنية كانت نتيجة هذا الاستهداف ونتيجة سقوط هذا المقذوف. أيضا هنالك إصابات مدنية لبعض المباني، وكذلك تعرضت عدد من المركبات المدنية للمواطنين والمقيمين نتيجة هذا الاستهداف. كما نشاهد عدد من المركبات التي كانت تقف بجوار المسجد لأداء صلاة العصر عصر هذا اليوم تحديدا. أيضا سوف نتجول داخل هذا المسجد ونشاهد حجم الدمار نتيجة هذا الاستهداف. أيضا نتحدث عن انتهاك لحرمة هذا المسجد، كذلك تهديد سلامة كافة المصلين. نتحدث على مسجد هنا في مركز الموسم التابع لمحافظة أطوال، نتحدث على مسجد يستوعب قرابة 75 مصلي. نتحدث على دمار كامل حقيقة نتيجة سقوط هذا المقذوف، ونشاهد البقعة هنا في سقف هذا المسجد نتيجة حجم الدمار بعد سقوط هذا المقذوف هنا في داخل المسجد. تحديدا نشاهد حجم الدمار، كذلك بالإضافة إلى سقوط كافة أو

0: تنظم حوائط هذا المسجد، بالإضافة إلى كذلك تلف كافة ملحقات المسجد. نتحدث كذلك عن حتى المصحف أو القرآن الكريم لم يسلم من هذا الاستهداف، ونشاهد كذلك حجم التلفيات وكذلك تلف لبعض المصاحف أو القرآن الكريم، أيضا كذلك دمار لكافة ملحقات وسكن المسجد.
1: سلطان فقط يعني
0: تعامل حقيقة بشكل فوري وسريع من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وأيضا كافة القطاعات الأمنية هنا في محافظة الطوال. تم إخلاء كافة المباني السكنية بجوار المسجد للتعامل مع تداعيات هذا المقذوف الذي تم إطلاقه من قبل ميليشيات الحوثي. أيضا نشاهد كذلك نظارة طبية حقيقة لأحد المصلين، أعتقد أنه لم يسبقه الوقت أو يسعفه الوقت لأخذها معه، كما نشاهد هذه الصورة حية والمباشرة لبعض الممتلكات الشخصية للمصلين، ونشاهد حجم الدمار الكبير لكافة ملحقات هذا المسجد. نتحدث عن انتهاك صارخ حقيقة لحرمة هذا المسجد واستهداف مدني بحت من قبل ميليشيا الحوثي.
1: طيب.
0: الإرهابية هنا للمدنيين، نتحدث عن إصابتين بالغة الخطورة، يتم التعامل مع هذه الإصابات إصابتين مدنية في مستشفى الموسم هنا بالمنطقة تحديدا، ويتم يتلقون الرعاية الطبية العاجلة. أيضا كذلك نتحدث على تلفيات كبيرة فيما يتعلق بالمركبات المدنية وأيضا التعامل مع تداعيات هذا.
1: سلطان تسمعني؟
0: العسكري تم إطلاقه من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية هنا في مركز الموسم بمحافظة الطوال جنوب السعودية. الميليشيا الحوثي حقيقة خلال الفترة الماضية تتبع هذا النهج المستمر من خلال استهداف كافة المواقع المدنية والسكنية. نتحدث خلال يومين الماضية أكثر من 73 إصابة مدنية بينهم نساء وأطفال في منطقة عسير وكذلك جازان ونجران بحسب البيانات الصادرة من التحالف، بينهم نساء وأطفال كما ذكرنا، إصابات متنوعة في نجران وجازان وأبها وأيضا كذلك خميس مشيط. كافة هذه المواقع وقفنا عليها ورصدنا حجم الدمار وحجم الاستهدافات من قبل ميليشيا الحوثي للمواقع المدنية. اليوم هنا في مركز الموسم نشاهد حجم الدمار. أيضا كذلك سوف أدع زميلي عصام يستعرض معكم هذا المبنى السكني وحجم الدمار الذي طاله من خلال كاميرا العربية لهذه الصورة الحية والمباشرة. حقيقة التقينا بعدد من الأهالي وسكان هذا الحي.
1: سلطان تسمعني الآن؟
0: وعن شجب كبير حقيقة واستنكار لما حدث من خلال استهداف هذا المسجد وانتهاك حرمة المسجد والمصلين دون مراعاة لأوقات الصلاة وحتى كذلك المواقع الإسلامية أو الدينية. أيضا يتحدث كذلك عن هذا المنزل، سوف ندخل داخل هذا المنزل ونشاهد حجم الدمار. نتحدث عن منزل يقع بجوار هذا المسجد وحجم الدمار نتيجة هذا الاستهداف من قبل ميليشيا الحوثي. نتحدث على مقذوف عسكري تسبب في إصابات كبيرة مدنية وكذلك إصابات لمدنيين وأيضا كذلك مركبات وتلفيات كبيرة لمنزل. نشاهد حجم هذه الدمار وكيف كذلك سوف بعد زميلي عصام يذهب بشكل مباشر لداخل هذا المنزل تسكنه أسرة سعودية مكونة من 9 أشخاص بينهم 3 أطفال لم تتجاوز أعمارهم حقيقة 3 سنوات. التقيت قبل قليل بمالك هذا المنزل وتحدث إلى العربية أن هنالك 3 أطفال، طفل بعمر 8 أشهر وطفل بعمر 2 سنين و3 سنوات. تحدث على صدمة كبيرة عاشها أهالي هذا المنزل نتيجة هذا الاستهداف وسقوط هذا المقذوف العسكري، كما نشاهد هذه الصورة الحية والمباشرة لحجم الدمار لهذا المنزل. أيضا نشاهد كذلك حتى يعني أسرة هذا المنزل لم يسعفها الوقت لأخذ أغراضها الشخصية أو خلاف ذلك، قاموا بإخلائها بشكل مباشر جدا للتعامل مع تداعيات هذا الحادث من قبل الجهات المعنية، ونشاهد حجم الدمار الكبير لهذا المنزل. أيضا كذلك نتحدث أنه تم توفير مقرات سكن بديلة لأصحاب هذه المباني السكنية والمدنية حتى يتم التعامل مع تداعيات الحادث. اليوم هنالك استهداف واضح حقيقة من قبل ميليشيا الحوثي للمواقع المدنية في جنوب السعودية في منطقة عسير أو حتى كذلك في منطقة جازان، ونشاهد حجم نتيجة سقوط هذا المقذوف الكبير جدا. أيضا كذلك اليوم هنالك استنكار كبير، أيضا كذلك هنالك ثقة حقيقة كبيرة جدا من قبل

0: المواطنين والمقيمين هنا في المنطقة الجنوبية بالقوات السعودية للتعامل مع هذه الاستهدافات، وأيضا كذلك نتحدث على تعاون كبير وتعامل مع كافة الإنذارات التي يتم إطلاقها من قبل المنصة الوطنية للإنذار المبكر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني. نتحدث على إنذارات تم إطلاقها صباح اليوم في خميس مشيط، وأيضا كذلك مساء اليوم في خميس مشيط، وأيضا كذلك مدينة أبها، وأيضا اليوم نتحدث عن سقوط هذا المقذوف هنا في منطقة أو في محافظة الطوال وتحديدا في مركز الموسم. هذه الصور كما تظهر الآن أمامكم تلف كبير في هذا المنزل وفناء هذا في فناء هذا المنزل، وأيضا كذلك داخل المنزل تم إخلاء العائلة بشكل مباشر، وأيضا تتلقى إصابتين في مستشفى الموسم الرعاية الصحية، وهم من ساكني هذا المنزل. أيضا كذلك تتواجد كافة القطاعات الأمنية وكذلك الخدمية للتعامل مع التداعيات ونتيجة سقوط هذا المقذوف. نعم
1: تسمعني سلطان الآن؟ إذا سلطان لا يسمعني، شكرا لك سلطان، كنت معنا من محافظة طوال بجازان واطلعنا على تداعيات وآثار هذا الاستهداف للمسجد ومنزل وأيضا عدد من المركبات وإصابة شخصين إصابات بليغة نتيجة هذا الاستهداف الحوثي. على كل حال نذهب إلى الداخل اليمني حيث نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد حية لاستهداف الطيران الحربي مواقع عناصر وآليات الميليشيات الحوثية في صندوق القتل بمنطقة المخا وذباب على الساحل الغربي. وكانت القوات المسلحة أطلقت عملية صندوق القتل الجمعة ودعت المواطنين إلى تجنب استخدام عدة طرق في المنطقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع ميليشيات الحوثي بأكثر من 20 غارة جوية، وقالت القوات المسلحة اليمنية إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للميليشيات في مديريات الزاهر وديناعم والسوادية ومكيراس بمحافظة البيضاء. وأكد بيان القوات المسلحة اليمنية إلحاق خسائر فادحة في أرواح وعتاد الحوثيين.

0: ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك سيادة العميد. بداية نود أن أسألك عن مصطلح مربع القتل الذي أطلقه الجيش اليمني على عمليته يوم أمس.
1: نعم، هي مربع القتل هو مساحة جغرافية تقع يكون محددة أبعادها، يتم الإنذار فيها للمدنيين بعدم الاقتراب فيها، أي بمعنى أنها مربع محدد أضلاعه، وهو يعتبر مربع عسكري يتم فيه استهداف كل الأهداف العسكرية في إطار هذا المربع بعد أن يعلن للمدنيين. إضافة إلى ذلك يتم استهداف أهم الأهداف العسكرية الموجودة فيه، يعطي أيضا فاعلية ويعطي سهولة في تحديد الأهداف حتى على مستوى السيطرة والقيادة مع الطيران، كذلك التركيز الاستطلاعي على هذه المنطقة، وكل تحرك يتم فيها يكون تحت مرأى وسائل الاستطلاع، وبالتالي التعامل معها دون الرجوع إلى مركز العمليات حتى أثناء التحليق الجوي، وبالتالي تعتبر هذه منطقة عسكرية بحتة مطلقة الصلاحية لصاحب القرار الجوي بالتعامل مع أي أهداف يراها في إطار هذه المنطقة، وبالتالي هي منطقة عسكرية بحتة يتم فيها

0: استهداف كل الأهداف العسكرية المتواجدة فيها، وهي أعلنت حي منطقة في الساحل الغربي، بينما هنالك مناطق كثيرة يفترض أن يتم التعامل فيها مع تجمعات وتحشيدات الميليشيا الحوثية، خصوصا في اتجاه المحافظات التي تستعد لمهاجمتها أو تهاجمها في الوقت الراهن، وخصوصا محافظة تعز ومحافظة مأرب.
1: تفضل. ما هي الاستراتيجية التي تنتهجها الآن القوات المسلحة اليمنية للتعامل مع ميليشيات الحوثي واستعادة المبادرة؟
0: نعم، هنالك عملية إعادة ترتيب لمسرح العمليات، ويتم ربما يتم تحضير لهجوم مضاد لاستعادة المواقع التي سيطرت عليها الجماعة الحوثية، بينما في مناطق أخرى يتم هنالك عمليات هجومية في محافظة البيضاء وفي محافظة مأرب، مع صد العمليات بعمليات دفاعية لكثير من الهجمات الميليشيا الحوثية على محافظتي تعز ومأرب والجوف في محاولة لاختراق دفاعات القوات المسلحة، ولكنها تتصدى ببسالة إلى الآن. ولكن أيضا أبرز التعامل أو الاستراتيجية التي تعمل بها القوات المسلحة هو استهداف مراكز الثقل العسكرية أو الأسلحة والمعدات ذات الكثافة النارية العالية. يتم التعامل في خلال 24 ساعة الماضية مع قواعد صاروخية، مع تجمعات للميليشيا الحوثية، مع تعزيزات تحاول أن تصل بها إلى خطوط التماس في محافظتي تعز ومأرب، وكذلك كما شاهدنا الاستهدافات في البيضاء. وبالتالي كل هذه الأهداف التي تمثل أولوية قصوى، وأتوقع بأن أهمها أمرين: الأمر الأول هو التعزيزات البشرية، والأمر الثاني هو منصات إطلاق الصواريخ التي تعتبر هو الرقم الصعب في معادلة القوى ما بين القوات المسلحة والميليشيا الحوثية، وبالتالي يجب التركيز عليها وتحييدها وإخراجها من معادلة الحرب حتى تستعاد الكفة، ويستطيع من خلالها القوات المسلحة مواجهة الميليشيا الحوثية والانتقال في عمليات هجومية واسعة النطاق. إضافة إلى ذلك، وهي مركز الثقل الآخر الذي يقلل من فاعلية طيران القوات المسلحة اليمنية المسير، وهي محطات التشويش ومحطات الرادار وأبراج الاتصالات، وبالتالي يفترض أن يكون هذه الثلاث الأهداف هي دائرة التركيز للطيران الحربي، وما دون ذلك ستتعامل معه القوات البرية. تفضل.
1: ما مدى دقة التقارير التي تتحدث عن أنه في خبراء إيرانيين يديرون العمليات للحوثيين؟
0: نعم، هذه معلومات مؤكدة لم تعد قابلة للشك أو حتى للمزايدة. الحرس الثوري الإيراني أرسل أعداد كبيرة من الخبراء، كان في السابق ربما يتركز مهامهم في اتجاه إطلاق عمليات الصاروخية والطيران المسير، وكذلك إعادة التجميع والتصنيع في الداخل اليمني لهذه المعدات، ولكنها اليوم هنالك خبراء آخرين يديروا مراكز العمليات والقيادة والسيطرة حتى على مستوى محاور القتال. وربما تتحدث المصادر على أن هنالك ثلاثة منهم أصيبوا في ضربة في الجوف وقتل أحدهم واثنين من المصابين. الكثير من شاهدوا تحركاتهم ولم يعد هذا الأمر مخفيا، وواضح من تكتيك المعركة الذي تم في أو تقوم به الميليشيا الحوثية هو تكتيك إيراني بامتياز، تكتيك الأمواج البشرية، إضافة إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وهو بالوصول إلى باب المندب، والذي تحقق له ذلك مؤقتا مبدئيا إلى أجل مسمى أو غير مسمى، قد ربما خلال أيام، قد ربما خلال ساعات، قد ربما خلال أسابيع. يتم استعادة هذه المناطق الحيوية والاستراتيجية التي سيطر عليها خصوصا في مضيق باب المندب.
1: شكرا لك المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح، كنت معنا مباشرة من الرياض.
2: نقف الآن في قرية الجرين، إحدى القرى الريفية غربي محافظة تعز. هذه القرية تطل عليها مرتفعات جبلية حاكمة تسيطر عليها القوات الحكومية. هذه المرتفعات هي جبل عرمة وكذلك نجد السبيل، بالإضافة إلى جبل نعمان. المناطق هذه هي مسيطر عليها القوات الحكومية، لكن جبل نعمان لا يزال حتى هذه اللحظة تحت سيطرة القوات

0: ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبالتالي من خلالها تعمل على استهداف المدنيين والأحياء السكنية. على الجهة الأخرى أو الغربية تماما، هذه هي تبة الخزان كما تلاحظون، تحصينات لميليشيات الحوثي الانقلابية فوق هذه التبة، كذلك عيارات ثقيلة تستهدف من خلالها الأحياء المدنية سواء في قرية الشراقة أو الهفار أو القبة أو المناطق الغربية من قرية الرحبة وكذلك قرية المكازمة والعفيرة. كانت الميليشيات الحوثية قد استهدفت العديد من الأحياء السكنية بالقذائف وقذائف الهول، لكن القوات الحكومية تعاملت مع العيارات الثقيلة الميليشيات باستهدافها عن طريق المدفعية. هناك العديد من ضربات المدفعية تركزت على هذه التباب، هي تبة الخزان وجبل نعمان، لإسكات مدفعية الميليشيات الحوثية. بالتأكيد أن القوات الحكومية على الأرض رافقها إسناد قوي للطيران الحربي. كان هناك أيضا مواجهات عنيفة بين الميليشيات الحوثية والقوات المسلحة اليمنية، استطاعت من خلال القوات المسلحة السيطرة على مدرسة التصحيح خلف هذه الجبال تحديدا. كذلك كان هناك غارات للطيران الحربي استهدفت تعزيزات الميليشيات الحوثي تحديدا في منطقة البرح وأيضا في شارع 60 غرب محافظة تعز. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من قرية القرين غربي تعز.
1: إذن في الأخبار العاجل، القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الطيران الحربي يستهدف 3 غارات في مواقع وثكنات لميليشيات الحوثي بجبهة الضباب. إذن مشاهدينا نعيد هذا الخبر العاجل، القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها في هذه الأثناء تستهدف ميليشيات الحوثي ب3 غارات أيضا في التبة السوداء وجبل المنعم في تعز، وأيضا قبل ذلك كان هناك استهدافات في جبهة الضباب. ندد نازحون من مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية باستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي، وروى النازحون تفاصيل رحلة لنزوحهم من عدن أو إلى عدن بعدما اضطروا للفرار من منازلهم جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي.
2: هربنا من الخوخة ديال الموشق، احنا من منطقة عين من الخوقة، شفنا الأساكر والرصاص والطقوم، دخلنا على ما في قال انسحب مدري ايش، هرب وانا ما في ما نبيز ولا انا مترت ولا انا عاجب، في واحد من عيالي ما مصر كنت لك عيالك وهرب
3: من الخوقة. نازهم خرج رجل على الأقدام، خرج مشي مشيت لما مخا رجل وبرم مخا، والله بعد ما سيكل الله ما مال من دب ومن دب شيت رجل ما العارة، وجلس العارة يوم أمس كامل ما اليوم عاد أنا طلعت وصلت هنا
4: خرجنا يبنون هستيريك ولا نعرف أين إحنا ذاهبون، فخرجنا بسياق نحن عائلنا، وهذا الازدحام كان ازدحام مفاجئ.
1: ساعاتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. واشنطن تطلب من ناقلة نفط الإبحار في أوقات محددة. ولدينا أيضا سلسلة غارات إسرائيلية على سور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم جديد. كشف صباح النعمان المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية في مقابلة مع العربية عن ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات بمحافظة ميسان جنوب شرق العراق، في وقت ثمن فيه العراق

0: مبدأ ضبط النفس لدى السعودية، وأكد أن عمان تشكيل لجنة تحقيق بقيادة أمنية عليا لمعرفة ملابسات الهجوم على السعودية وإعلان نتائج تحقيق للرأي العام.
1: تمنى موقف الأخوة والأشقاء السعوديين وضبط النفس و مبدأ الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية التي تربطنا معهم، لذلك امتثالا لهذه الرغبة الأخوية شكلنا مجلس تحقيقي بقيادات أمنية عليا لمعرفة ملابسات هذا الحادث. تم ضبط 15 منصة إطلاق مسيرات في منطقة الطيب في محافظة ميسان، وعلى أثر ذلك صدر القائد العام قوات المسلحة بيان بإقالة كبار القادة الأمنيين في هذه المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق.
0: كما أكد صباح النعمان المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية في مقابلته مع العربية أن العراق لن يكون جزءا من التوتر الإقليمي ولن يسمح باستغلال أراضيه لشن هجمات على دول أخرى.
1: لن نسمح بأي خروقات أمنية تطال المنشآت الحيوية داخل العراق أو ممكن أن تطال دول الجوار، وأكدنا مرارا وتكرارا أننا لن نكون جزء من خارطة الصراع الإقليمي ولن نسمح باستغلال الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار، كما لا نسمح بأي اعتداءات علينا من دول أخرى. لذلك هذا المبدأ ثابت للحكومة العراقية وللسيد رئيس الوزراء ونعمل عليه كقوات أمنية، وبالتالي في حالة وجود أي تقصير سيحاسب ويجازى بالجزاء الذي يستحقه.
0: رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء حرب إيران قريبا جدا، متوقعا أن يحدث ذلك مباشرة بعد الانتخابات النصفية، ومتهما إيران بمحاولة المماطلة للتأثير في المشهد الانتخابي، مجددا تشديده على أنها لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.
2: Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. This is very simple.
0: ألمح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وربط بيزشكيان هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري وهجماتها العسكرية على الموانئ الإيرانية، ويعد هذا تراجعا عن موقف طهران السابق الذي أعلنت خلاله تشبثها بإدارة المضيق وعدم مرور أي سفينة إلا بالتنسيق معها.
3: لقد أجرينا محادثات مع سلطنة عمان بشأن هذه المسألة، وتوصلنا إلى تفاهم حول إطار عمل محدد وخطة عمل. يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع وزاري في عمان، وستتم مناقشة التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، وسنبلغ المنظمة البحرية الدولية المعنية بالنتائج. ونتيجة لذلك وفي إطار هذا الاتفاق ووفقا للقانون الدولي، سيظل هذا الممر مفتوحا شريطة أن تنهي الولايات المتحدة حصارها وأعمالها العدوانية ضدنا.
0: كما ربط الرئيس الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بالتوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان وإنهاء الولايات المتحدة ما وصفه بالحصار والعدوان، معلنا أن طهران ستبلغ المنظمة البحرية الدولية بنتائج الاجتماع الوزاري المرتقب في مسقط.
3: لقد أجرينا محادثات مع سلطنة عمان بشأن هذه المسألة، وتوصلنا إلى تفاهم حول إطار عمل محدد وخطة عمل. يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع وزاري في عمان، وستتم مناقشة التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، وسنبلغ المنظمة البحرية الدولية المعنية بالنتائج. ونتيجة لذلك وفي إطار هذا الاتفاق ووفقا للقانون الدولي، سيظل هذا الممر مفتوحا شريطة أن تنهي الولايات المتحدة حصارها وأعمالها العدوانية ضدنا.
0: نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني القول بأن إيران وعمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وأضاف بأن مضيق هرمز لن يعاد فتحه بموجب التفاهم الإيراني العماني وإنما يضع الأساس لذلك، وأشار إلى أن التفاهمات تنص على إغلاق المسار الجنوبي رغم إصرار أمريكا عليه. من عمان ينضم إلينا مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك.

0: دكتور العتوم، بداية موقف الرئيس الإيراني اعتبر بأنه تراجع، لأنه عندما أعلنت، إذا كنت تذكر، إيران إغلاق مضيق هرمز، كان الوضع هو الذي تطالب به إيران الآن، فتح المضيق، رفع الحصار، ووقف الهجمات. فما الذي استجد ودفع إيران إلى إعلان هذا الموقف؟
1: مساء الخير أستاذ إبراهيم. يعني اللي استجد في تقديري هو نابع من خطورة تداعيات الخنق الاقتصادي بعد تعطيل صادرات النفط والعقوبات والحصار والخشية من الانفجار الداخلي، بعد ما ارتفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وانهيار كبير في العملة الإيرانية واحتمالية تحول الأزمة الخارجية إلى أزمة شرعية قد تعصف بالنظام الإيراني. الآن التوقيت طبعا هو مهم وما إجا صدفة، وطرح المرونة الآن يأتي مع تصاعد واحتمالية عودة الضربات العسكرية والضغط بعد أن أصبحت كلفة استمرار الإغلاق لمضيق هرمز أصبحت أعلى من فائدته التفاوضية، وبالتالي إيران بدأت تستشعر أيضا خطورة التهديدات الأمريكية لجزيرة خرج ومنشآت الطاقة واستمرار استهداف ناقلات النفط. من هنا هدف إيران حاليا هو وقف استهداف قطاع النفط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في سؤال مهم والمحور الأستاذ إبراهيم هو المتعلق بموقف الحرس الثوري الإيراني، لأن الرئيس الإيراني الآن بيمثل منطق الدولة اللي بيسعى إلى حماية الاقتصاد والاستقرار الداخلي ومحاولة توفير ما يسمى بشبكة أمان عن طريق تحصيل بعض الفوائد من خلال ما يسمى بفتح المضيق، بينما الحرس الثوري ينظر إلى هرمز كورقة ردع عسكرية لا ينبغي التخلي عنها مجانا. وهذا بيقودنا لموقف الحرس، لأن التوافق هنا في تقديري أن التوافق هو تكتيكي وليس استراتيجي سياسي كامل. يعني الحرس أقرب إلى فتح جزئي، وهذا دائما ما تتحدث عنه.
0: طيب. جيد، لكن وكالة التسليم تحدثت على أنه التفاهمات التي قد يتم التوصل إليها بين عمان وإيران حول آلية الدخول والخروج من مضيق هرمز ستتضمن إغلاق الممر الجنوبي الذي تصر الولايات المتحدة على إبقائه مفتوحا. برأيك هل يمكن أن توافق الولايات المتحدة على فتح المضيق بالشروط الإيرانية هذه؟
1: طبعا هذا امر انتحار، لانه حتى اللي بيتابع وسائل الاعلام الايرانيه الناطقه باللغه الفارسيه استاذ ابراهيم بيجد تسريبات اعلاميه مثيره للسخريه. يعني هو سيطره ايرانيه على الدخول وعلى الخروج وعدم السماح لاي دوله تراها ايران انها عدو لها، وبالتالي هي سوف تقسم العالم الى فصلتين، عدو وصديق، ثم رسوم تحت بند الامن والاشراف والرقابه، وهذا سوف يضمن ما يسمى بالخاوه والقرصنه للجانب الايراني. ثم بعد ذلك يعني بيقولوا انه الاتفاق اللي تم بين سلطنه عمان هو مفصول عن الاتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه، وهذا لا يعني قيام الجانب الايراني بفتح المضيق، لانه حتى فتح المضيق سوف يكون كما ذكرت قبل قليل حسب رؤيه الحرس الثوري الايراني وليس كامل، ليس فتح كامل. هم يريدون تحصيل مكاسب اقتصادية، رفع التدريجي للعقوبات، إلغاء الحصار، إنهاء حالة الحرب، وأيضا الحصول على 23 مليار التي كما يدعون أنه تعهدت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بعد التوقيع ما يسمى بإطار التفاهم اللي تنصرت عنه واشنطن، ثم إعادة التفاوض حول إطار التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لن تقبل به الولايات المتحدة. بالمقابل الجانب الإيراني يحاول أن يماطل ويسوف، كان يتحدث على أنه تم التفاهم مع الطرف العماني وخلال ساعات معدودة أو أيام معدودة، ثم زادت هذه المهلة، سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذه البنود ونشرها بشكل كامل. وبدأ بنشر بعض البنود في تسريب ربما لطمأنة الرأي العام الداخلي الإيراني أن إيران انتصرت وأن ما زالت سوف تحقق مكاسب في هذا الإطار في ظل سياسة الخنق الاقتصادي التي تتعرض لها إيران بشكل غير مسبوق.
0: شكرا لك على وجودك معنا نبيل العتوم، مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية، كنت معنا من عمان. شكرا لك دكتور. قلصت الولايات المتحدة الأمريكية الحماية العسكرية للسفن العابرة لمضيق هرمز إلى فترتين زمنيتين محددتين بعد أن كانت لفترات أوسع ليلا، وفقا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز، أمر رده مختصون لإدارة تكاليف هذه الحماية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: إقلاع كهرباء يكلف واشنطن عشرات آلاف الدولارات دون الاضطرار لاحتساب تكلفة هذا.

يبدو أن حساباته بدأت تنعكس على آلية الحماية الأمريكية لعبور هرمز. وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن واشنطن طلبت من الناقلات التي ستعبر المسار الذي حددته

0: بداية شهر سبتمبر الجاري، بعد أن كانت الحماية تقدم خلال فترات واسعة ليلاً. الإجراء هذا بحسب المحلل البحري في مؤسسة الأبحاث الأمنية الأمريكية جوشوا تاليس يعتبر وسيلة فعالة لإدارة التكاليف المرتبطة بالدفاع الأمريكي المستمر وغير المحدد زمنيا في هرمز. فتكلفة تحليق طائرة عسكرية أمريكية متطورة لمدة ساعة واحدة تتراوح بين 25,000 و 75,000 دولار. يقول القائد السابق للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال جون ميلر: إن توفير غطاء جوي على مدار الساعة طوال الأسبوع ولفترة ممتدة أمر بالغ الصعوبة، لذا فالولايات المتحدة ستضطر إلى وضع بعض الضوابط لذلك. إذن تريد واشنطن استمرارية تدفق النفط بأقل تكلفة وأقل مجهود فيما بدا معركة استنزاف بحرية، ولا تريد أن تغرق أولا. رائد المصطفى، العربية.
1: نفذت إسرائيل هجمات متواصلة على بلدات ومناطق في جنوبي لبنان، شملت غارات جوية وتفجيرات وقصفا مدفعيا وتفجير منازل، فيما تعرضت بلدة المنصوري وحدها لأكثر من 30 تفجير خلال 24 ساعة. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية طالت مناطق في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون، واستهدفت منازل وبنى تحتية. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. إيلون ماسك وسام ألتمان يؤكدان ويؤيدان دعوة مدير شركة أنثروبيك للإبطاء من وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. الحكومة البريطانية تتجه لفرض ضريبة سياحية على غرار مدن أوروبية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
2: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
2: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتلال بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصر أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
1: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
0: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم الجديد في رد على سؤال صحفي حول طلب الرئيس فلاديمير زيلينسكي إجراء محادثات مع الرئيس بوتين واحتمالية لقائه في الولايات المتحدة. قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إنه إذا أراد الرئيس زيلينسكي إجراء هذه المحادثات ولقاء الرئيس بوتين فليأتي إلى موسكو لغرض التفاوض.
4: إذا أراد اللقاء فليأتي إلى موسكو، وهذا بحد ذاته يمثل بادرة حسن نية كبيرة من جانبنا، بالنظر إلى أنه لم يلغي بعد مرسومه الذي يحضر التواصل مع بوتين وفريقه.
3: لافروف قال إن موسكو منفتحة على المحادثات، لكنها ترفض وقفا متزامنا لوقف إطلاق النار في حربها ضد أوكرانيا.

0: по-прежнему.
1: نحن لا نزال منفتحين على المفاوضات، ومع ذلك لن يتم وقف العمليات العسكرية الخاصة أثناء المحادثات. لقد مررنا بتلك التجربة من قبل واستخلصنا استنتاجاتنا الخاصة.
2: قال وزير الاقتصاد الأوكراني إن نحو 40 مليار دولار من عائدات الصادرات الأوكرانية مهددة بسبب الحصار الذي تفرضه روسيا على بلاده. وأضاف الوزير بأن تدمير البنى التحتية والأصول الثابتة في أوكرانيا جراء الغارات الجوية الروسية يقدر بنحو 10 مليارات دولار هذا العام. كما قال الوزير إن حصار وتدمير موانئ أوكرانيا البحرية تسبب في خسارة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. انضم إلينا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. أهلا بك أستاذ سامر. يعني بداية، هذا الموقف الروسي بأنه إذا أراد الرئيس الأوكراني الحديث معنا والتفاوض فليأتي إلى موسكو، أليس شرطا تعجيزيا؟
3: نعم، أحييك. في البداية، الجانب الروسي ربما بات أكثر تشددا في شهر مايو أيار، وتحديدا بعد احتفالات يوم النصر في 10 مايو. كان الرئيس فلاديمير بوتين قال بأنه في حال التوصل إلى اتفاقية سلام، لتوقيع هذه الاتفاقية يمكن اللقاء مع زيلينسكي في أي مكان، واقترح أماكن كثيرة للقاء وليس موسكو. اليوم يعود وزير الخارجية لافروف للقول بأنه إذا أراد هذا الشخص من دون أن يسمي زيلينسكي اسما، فإنه يمكن أن يحضر إلى موسكو، وأن هذا مبادرة وحسن نية كبيرة من جانب روسيا. لذلك هناك تشدد في الموقف الروسي في هذا الموضوع. وأيضا اليوم كان لافتا بأن بيسكوف نفى أن إمكانية عقد أي اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي على هامش قمة الـ20 في حال مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حتى الآن غير مؤكد مشاركته في القمة المقررة في ديسمبر في ميامي.
2: بالنسبة للوضع الاقتصادي، موسكو تحاول خنق الاقتصاد الأوكراني وتدمير البنى التحتية. إلى أي مدى هذا النداء الذي أطلقه وزير الاقتصاد قد يلقى أذانا صاغية من حلفاء كييف؟
3: نعم، الجانب الروسي يسعى إلى رفع الكلفة على الاقتصادية على الجانب الأوروبي. الأوروبيين كانوا أقروا مساعدات بأكثر من 140 مليار دولار في قبل شهرين بالنسبة لأوكرانيا، وبدأوا بتسليمها بعض المستحقات التي أقروها سابقا. لكن واضح تماما أن أوروبا تعاني أيضا من أزمة اقتصادية عميقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وهذا أيضا عائد لتخليهم عن الغاز الروسي. واليوم وصل سعر 1000 متر مكعب من الغاز في أوروبا إلى أكثر من $1000 بعدما كانت تشتريه ألمانيا على سبيل المثال بحدود 400 يورو لكل 1000 متر مكعب. العجز في الموازنات الأوروبية يتزايد سواء في فرنسا سواء في ألمانيا. اليوم رئيسة الوزراء الإيطالية قالت بأنها يعني رفضت أن تكون إيطاليا أن تساهم بشكل كبير في دعم اقتصاد أوكرانيا والتدخل في الحرب، نظرا للتأثيرات السلبية في مجال الناخبين. البديل من أجل ألمانيا ارتفعت حظوظه وحاز على أكبر نسبة ونسبة تاريخية في ساكسوني أنهارت في الأسبوع الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الأوروبيون، وبسبب يأسهم وعدم رغبتهم في مواصلة دعم أوكرانيا بشكل كبير، وربما تزداد الدعوات للانفتاح على روسيا. نعم، روسيا تؤثر في البنى التحتية والاقتصادية في أوكرانيا. هناك معاناة في تصدير الحبوب وصعوبات كبيرة تحرم أوكرانيا ما بين 3 إلى 6 مليارات دولار شهريا من عائدات الحبوب والصادرات من موانئ البحر الأسود. وأوكرانيا لا تملك تعويضها بسبب نقص القوى العاملة بسبب مشكلات في الطاقة، وهي تعتمد على أوروبا العاجزة تماما عن مساعدتها بشكل كبير.
2: في الأثناء، يعني وزير الخارجية الروسي يعني يبدو انفتاحا على إجراء مفاوضات، لكن يصر على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأنه روسيا ربما أخذت العبرة من تجارب سابقة. ما الذي كان يقصده بهذا التعبير؟
3: التجارب السابقة هي تجارب تتعلق باتفاقيات مينسك 1 ومينسك 2 في عامي 2014 و2015، حين توسطت

0: فرنسا وألمانيا من أجل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المركزية في أوكرانيا والانفصاليين المدعومين من روسيا في دونيتسك ولوغانسك. وحينها أيضا شاركت روسيا في هذه الاتفاقيات ووقعت عليها، لكن الأوروبيين قالوا في وقت لاحق بأنهم سعوا إلى كسب الوقت. هولند كان رئيس فرنسا وكذلك أنجيلا ميركل قالوا بأنهم سعوا إلى كسب الوقت لأوكرانيا من أجل ترتيب أوضاعها، وبالتالي فإن اتفاقيات مينسك لم يتم احترامها. وهذا ما يقصده لافروف بشكل عام، بأنه لا يمكن الوثوق بالوعود الغربية، وهذا ضمن إطار أيضا أوسع ربما، بأن روسيا لم تعد ترى في أوروبا أي وسيط، وأن الوسيط الوحيد المقبول حاليا بالنسبة لها هي الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لمواقف الرئيس دونالد ترامب الذي بالمناسبة هاتف بوتين بعد جولة ويتكوف وكوشنر، ولكنه لم يهاتف الرئيس زيلينسكي ليطلعه على الأوضاع والمستجدات في ويناقش خطة سلام جديدة. لذلك روسيا مرتاحة للدور الأمريكي ولا ترى بأن يكون للأوروبيين أي دور في عملية تسوية مستقبلية إلا إذا غيروا مواقفهم بشكل جذري.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا سامر لياس الكاتب والباحث في الشأن الروسي، كنت معنا مباشرة من كوبنهاجن، شكرا جزيلا. المواجهة الروسية الأوكرانية تقفز فوق الحدود التقليدية وتصل إلى عمق الصحراء الإفريقية. تقرير لشبكة CNN يكشف عن جبهة استنزاف مباغتة تقودها الاستخبارات الأوكرانية ضد النفوذ الروسي في القارة السمراء. نتابع.
2: حرارة تخنق الأنفاس وتتجاوز 43 درجة مئوية. مشغلو المسيرات الأوكرانية يغادرون المخابئ تحت الأرض ويظهرون فجأة فوق رمال مال الحارقة. يكشف تقرير لشبكة CNN أن 15 خبيراً من نخبة مشغلي المسيرات الأوكرانيين يتمركزون شمالي مالي، مهمتهم الأساسية تقديم التدريب والدعم العملياتي لمقاتلي الطوارق ضد الفيلق الأفريقي الروسي وبقايا مقاتلي فاغنر. تنسيق عملياتي يمنح مقاتلي الطوارق سلاح التكنولوجيا الحديثة لتطويق تحركات القوات الروسية وحلفائها.
3: أنسق عملياتهم عن بعد بأمر القيادة ونتبادل الخبرات، نعلمهم التكتيكات ويعلمون الصمود والقتال.
2: ثمار هذا التعاون التكنولوجي ظهرت سريعاً. توثيق للشبكة أكد نجاح الدعم الأوكراني في سقوط مدينة كيدال الاستراتيجية، ما أرغم القوات الروسية على الانسحاب. تراجع ميداني قابلته موسكو باتهامات لكييف برعاية الإرهاب، لتؤكد الاستخبارات الأوكرانية أن خطتها تركز على تدمير صورة روسيا كحليف موثوق أمام الأنظمة الأفريقية. فصول القصة لا تنتهي في مالي. معلومات CNN تؤكد اتساع رقعة المطاردة الجوية والبحرية لتصل إلى السودان وليبيا. ومن هذه المنصة البحرية تنطلق المسيرات الأوكرانية لضرب أسطول الظل الروسي المسؤول المباشر عن تمويل الحرب. تمويل تسعى كييف لقطعه نهائياً تجسيداً لعقيدتها الجديدة التي نشرها رئيس الاستخبارات السابق كيريلو بودونوف، ملاحقة الروس في أي مكان على وجه الأرض حتى النصر الكامل. عمر السامرائي، العربية.
1: تتجه الحكومة البريطانية لفرض ضريبة سياحية في إنجلترا على غرار عدد من المدن الأوروبية، في حين تقول السلطات أن الهدف من الضريبة الجديدة تحسين خدمات المدن. يرى ممثل القطاع السياحي أنها سترفع التكاليف على السياح والشركات.
4: إذا جئت إلى لندن وقضيت ليلة هنا قد تصبح إقامتك قريبا أغلى قليلا. فالحكومة البريطانية تتجه إلى زيادة تكلفة الإقامة السياحية في إنجلترا من خلال فرض رسوم إضافية على حجوزات الفنادق وغيرها من أماكن الإقامة.
5: بريطانيا تقول إنها ستستخدم الضريبة السياحية في تحسين خدمات المدن، ولطمأنة المعترضين تعهد عمدة لندن مع بقية رؤساء البلديات العماليين بألا تتجاوز هذه النسبة 5% من سعر الإقامة، ما يعني مبلغاً إضافياً يبلغ نحو 100 إلى 120 جنيهاً، وقد يرتفع المبلغ أكثر مع الإقامة في الفنادق الفاخرة وارتفاع سعر الليلة. وهذا ليس بعيداً عما يحدث في مدن أوروبية.

0: أخرى. فأدنبرا أقرت رسوما بنسبة 5% وبودابست نحو 4%، بينما ترتفع النسبة في أمستردام إلى نحو 12.5%. لكن قطاع الضيافة في بريطانيا يقول إنه أصلا يعاني من ارتفاع التكاليف، إضافة إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20% على الفنادق.
1: لندن تريد استخدام أموال السياح لجذب مزيد من السياح، وقطاع الضيافة يحذر الحكومة من أن إضافة تكلفة جديدة في هذا التوقيت قد تصبح عبئا على الزائر وعلى الشركات معا. من لندن عروب عبد الحق، العربية.
2: حذر داريو أمودي مدير شركة أنتروبيك من مخاطر تسارع تطوير الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى إبطاء تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي عمدا حتى يتوفر وقت أكبر للتعامل مع المخاطر التي قد تنتج عن تطوير هذه الأنظمة بسرعة كبيرة. من جانبهما، أيد إيلون ماسك وسام ألتمان اقتراح الرئيس التنفيذي لشركة أنتروبيك بشأن إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. وقال ألتمان إن شركة أوبن إي آي ستستعين بمراقبين مستقلين للتحقق من سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، فيما قال إيلون ماسك إن أنتروبيك على حق. في نهاية نشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. إصابتان وأضرار بمسجد ومبان ومركبات جراء سقوط مقذوف حوثي في محافظة طوال بجزة. الطيران الحربي اليمني يستهدف تجمعات الحوثي في المخا وذباب ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات في البيضاء. الجيش العراقي يؤكد للعربية ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات وتوجيهات بمحاسبة المقصرين بالملف الأمني في محافظة ميسان. بزشكيان لا يستبعد إعادة فتح مضيق هرمز بشروط، وترامب لا يستبعد انتهاء حرب إيران بعد الانتخابات النصفية. إلى اللقاء.

0: كي ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
5: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان

0: تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
1: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
0: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
1: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
0: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
7: Stories shaping today's conversations.
8: Collaborative efforts like that,
7: online and beyond,
8: that we've been able to have far greater impact.
9: We will not have clearly a progress without having a plan.
10: Behind every international headline is a much bigger story.
11: I love it. I see great comics.
10: And that is the story we bring you.
12: This war ceased to be a just war.
13: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
14: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
15: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
16: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
17: We follow the money, the markets, and the momentum.
18: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
19: Driving Saudi Arabia forward.
20: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
21: The ultimate global stage.
22: Lebanon should not be attacked.
23: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
24: They're the architects of power, economics, and politics.
25: Stop the war in Ukraine.
26: Break their silence.
27: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
28: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الطيران الحربي اليمني يستهدف مواقع وسكنات ميليشيات الحوثي بجبهة الضباب بتعز. مراسل العربية يرصد استهداف وآثار استهداف الحوثي نتيجة سقوط مقذوف في محافظة أطوال بجازان. الجيش العراقي يؤكد للعربية ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات وتوجيهات بمحاسبة المقصرين بالملف الأمني في ميسان. روسيا منفتحة على المحادثات وترفض وقف النار مع أوكرانيا، وكييف تؤكد أن 40 مليار دولار من عائداتها مهددة بسبب الحصار.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي استهدف بثلاث غارات مواقع وثكنات لميليشيات الحوثي في الدبة السوداء والجبل المنعم بجبهة الضباب في تعز.
1: نقف الآن في قرية الجرين إحدى القرى الريفية غربي محافظة تعز. هذه القرية تطل عليها مرتفعات جبلية حاكمة تسيطر عليها القوات الحكومية. هذه المرتفعات هي جبل عرمة وكذلك نقد السبيل بالإضافة إلى جبل نعمان. المناطق هذه هي مسيطر عليها القوات الحكومية، لكن جبل نعمان لا يزال حتى هذه اللحظة تحت سيطرة القوات ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبالتالي من خلالها تعمل على استهداف المدنيين والأحياء السكنية. على الجهة الأخرى أو الغربية تماما هذه تبة الخزان، كما تلاحظون تحصينات لميليشيات الحوثي الانقلابية فوق هذه التبة، كذلك عيارات ثقيلة تستهدف من خلالها الأحياء المدنية سواء في قرية الشراقة أو الهفار أو القبة أو المناطق الغربية من قرية الرحبة وكذلك قرية المكازمة والعفيرة. كانت الميليشيات الحوثية قد استهدفت العديد من الأحياء السكنية بالقذائف وقذائف الهواء، لكن القوات الحكومية تعاملت مع العيارات الثقيلة للميليشيات باستهدافها عن طريق المدفعية. هناك العديد من ضربات المدفعية تركزت على هذه التباب تبة الخزان وجبل نعمان لإسكات مدفعية الميليشيات الحوثية. بالتأكيد أن القوات الحكومية على الأرض رافقها إسناد قوي للطيران الحربي. كان هناك أيضا مواجهات عنيفة بين الميليشيات الحوثية والقوات المسلحة اليمنية، استطاعت من خلال القوات المسلحة السيطرة على مدرسة التصحيح خلف هذه الجبال تحديدا. كذلك كان هناك غارات للطيران الحربي استهدفت عزيزات الميليشيات الحوثي تحديدا في منطقة البرح وأيضا في شارع الستين غرب محافظة تعز. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من قرية الجرين غربي تعز.
0: قبل ذلك نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد جديدة لاستهداف الطيران الحربي مواقع عناصر وآليات الميليشيا الحوثية في صندوق القتل بمنطقة المخا وذوباب على الساحل الغربي. وكانت القوات المسلحة أطلقت عملية صندوق القتل الجمعة ودعت المواطنين إلى تجنب استخدام عدة طرق في المنطقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع ميليشيا الحوثي بأكثر من 20 غارة جوية. وقالت القوات المسلحة إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للميليشيا في مديريات الزاهر ودناعم وسوادية ومكراس بمحافظة البيضاء. وأكد بيان القوات المسلحة اليمنية إلحاق خسائر فادحة في أرواح وعتاد الحوثيين.

0: ندد نازحون من مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية باستمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي، وروى النازحون تفاصيل رحلة نزوحهم إلى عدن بعدما اضطروا للفرار من منازلهم جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي.
1: هربنا من احنا من الخوخة ديال الموشق، احنا من منطقة انتعنا من الخوخة، شفنا الأساكر والرصاص والطقوم، ودخلنا على ما في قال انسحب مدري ايش، هربوا هربوا هربوا، انا ما فيش معنا بيز ولا معنا مترات ولا معنا حاجة، في واحد من عيالي ما مصور، قلت له شل عيالك واهرب
2: من الخوخة. نازل خرج رجل على الأقدام، خرج مشي مشيت لما مخا رجل وبرم قهوة والله بحدو ما سيكل والله ما مال من دب ومن دب شيت رجل ما العارة وجلس العارة يوم أمس كامل مال يوم عاد أنا طلعت وصلت هنا
3: خرجنا يبنون هستيريك ولا نعرف أين إحنا ذاهبون، وخرجنا بسياكل نحن عائلنا، وهذا الازدحام كان ازدحام مفاجئ.
0: كما أعلنت السلطات في جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي خلال الساعات 24 الماضية في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي. وقالت منسقة الاستجابة الإنسانية بمنظمة الهجرة الدولية إن بين الوافدين نساء وأطفال. وأوضحت في تصريح لوكالة فرانس بريس بأن النازحين وصلوا إلى أبوك في شمال جيبوتي، متوقعة وصول مزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة. في بيان للدفاع المدني السعودي أكد سقوط مقذوف حوثي في محافظة أطوال بمنطقة جزام ما أدى إلى تضرر مسجد وأضرار مادية بمسجد ومباني ومركبات. وأضاف الدفاع المدني السعودي بأن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة شخصين، مشددا على أن استهداف الأعياء المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. مراسلنا سلطان سلمي يرصد المشهد من محافظة أطوال بجزام.
4: نتحدث على سقوط مقذوف حوثي تم اطلاقه من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية هنا في محافظة الطوال، وتحديدا في مركز الموسم. سقط هذا المقذوف داخل هذا المسجد من خلفه، ونشاهد حجم الدمار الذي تسبب به هذا المسقوط. نتحدث انه في تمام الساعة 4:30 تقريبا من عصر هذا اليوم سقط هذا المقذوف، وتحديدا في وقت دخول صلاة العصر هنا بحسب توقيت المنطقة. نتحدث كذلك عن إصابات مدنية كانت نتيجة هذا الاستهداف ونتيجة سقوط هذا المقذوف. أيضا هنالك إصابات مدنية لبعض المباني، وكذلك إصابة تعرضت عدد من المركبات المدنية للمواطنين والمقيمين لهذا نتيجة هذا الاستهداف. كما نشاهد عدد من المركبات التي كانت تقف بجوار المسجد لأداء صلاة العصر عصر هذا اليوم تحديدا. أيضا سوف نتجول داخل هذا المسجد ونشاهد حجم الدمار نتيجة هذا الاستهداف. أيضا نتحدث عن انتهاك لحرمة هذا المسجد، كذلك تهديد سلامة كافة المصلين. نتحدث على مسجد في هنا في مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال، نتحدث على مسجد يستوعب قرابة 75 مصلي. نتحدث على دمار كامل حقيقة نتيجة سقوط هذا المقذوف، ونشاهد البقعة هنا في سقف هذا المسجد نتيجة حجم الدمار بعد سقوط هذا المقذوف هنا في داخل المسجد تحديدا. نشاهد حجم الدمار كذلك بالإضافة إلى سقوط كافة أو معظم حوائط هذا المسجد، بالإضافة إلى كذلك تلف كافة ملحقات المسجد. نتحدث كذلك عن حتى المصحف أو القرآن الكريم لم يسلم من هذا الاستهداف، ونشاهد كذلك حجم التلفيات وكذلك تلف لبعض المصاحف أو القرآن الكريم، أيضا كذلك دمار لكافة ملحقات وسكن المسجد.
0: كشف صباح النعمان متحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية في مقابلة مع العربية عن ضبط 15 منصة لإطلاق

0: سيارات بمحافظة ميسان جنوب شرق العراق في وقت ثمن فيه العراق مبدأ ضبط النفس لدى السعودية. أكد النعمان تشكيل لجنة تحقيق بقيادة أمنية عليا لمعرفة ملابسات الهجوم على السعودية وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
1: ثمنا موقف الأخوة والأشقاء السعوديين وضبط النفس ومبدأ الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية التي تربطنا معهم، لذلك امتثالا لهذه الرغبة الأخوية شكلنا مجلس تحقيقي بقيادات أمنية عليا لمعرفة ملابسات هذا الحادث. تم ضبط 15 منصة إطلاق مسيرات في منطقة الطيب في محافظة ميسان، وعلى أثر ذلك صدر القائد العام قوات المسلحة بيان بإقالة كبار القادة الأمنيين في هذه المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق.
0: كما أكد صباح النعمان المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية في مقابلته مع العربية أن العراق لن يكون جزءا من التوتر الإقليمي ولن يسمح باستغلال أراضيه لشن هجمات على دول أخرى.
1: لن نسمح بأي خروقات أمنية تطال المنشآت الحيوية داخل العراق أو ممكن أن تطال دول الجوار، وأكدنا مرارا وتكرارا أننا لن نكون جزء من خارطة الصراع الإقليمي ولن نسمح باستغلال الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار، كما لا نسمح بأي اعتداءات علينا من دول أخرى. لذلك هذا المبدأ ثابت للحكومة العراقية وللسيد رئيس الوزراء ونعمل عليه كقوات أمنية، وبالتالي في حالة وجود أي تقصير سيحاسب ويجازى بالجزاء الذي يستحقه.
0: ألمح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وربط بزشكيان هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري وهجماتها العسكرية على الموانئ الإيرانية. يعد هذا الموقف تراجعا عن موقف طهران السابق الذي أعلنت خلاله تشبثها بإدارة المضيق وعدم مرور أي سفينة إلا بالتنسيق معها.
2: لقد أجرينا محادثات مع سلطنة عمان بشأن هذه المسألة، وتوصلنا إلى تفاهم حول إطار عمل محدد وخطة عمل. يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع وزاري في عمان، وستتم مناقشة التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، وسنبلغ المنظمة البحرية الدولية المعنية بالنتائج. ونتيجة لذلك وفي إطار هذا الاتفاق ووفقا للقانون الدولي، سيظل هذا الممر مفتوحا شريطة أن تنهي الولايات المتحدة حصارها وأعمالها العدوانية ضدنا.
0: نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن طهران وعمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول في مضيق هرمز والخروج منه، وأضاف بأن مضيق هرمز لن يعاد فتحه بموجب التفاهم الإيراني العماني وإنما يضع الأساس لذلك، وأشار إلى أن التفاهمات تنص على إغلاق المسار الجنوبي رغم إصرار أمريكا عليه. نفذت إسرائيل هجمات متواصلة على بلدات ومناطق في جنوب لبنان، وشملت غارات جوية وتفجيرات وقصفا مدفعيا وتفجير منازل، فيما تعرضت بلدة المنصوري وحدها لأكثر من 30 تفجير خلال 24 ساعة. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية طالت مناطق في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرج عيون، واستهدفت منازل وبنى تحتية. في رد على سؤال صحفي حول طلب الرئيس فلاديمير زيلينسكي إجراء محادثات مع الرئيس بوتين واحتمالية لقائه في الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه إذا أراد الرئيس زيلينسكي إجراء هذه المحادثات ولقاء الرئيس بوتين فليأتي إلى موسكو لغرض التفاوض.
3: إذا أراد اللقاء فليأتي إلى موسكو، وهذا بحد ذاته يمثل بادرة حسن نية كبيرة من جانبنا، بالنظر إلى أنه لم يلغي بعد مرسومه الذي يحضر التواصل مع بوتين وفريقه.
0: لافروف قال إن موسكو منفتحة على محادثات لكنها ترفض وقفا متزامنا لوقف إطلاق النار في حربها ضد أوكرانيا.
3: نحن لا نزال منفتحين على المفاوضات، ومع ذلك لن يتم وقف العملية العسكرية الخاصة أثناء المحادثات. لقد مررنا

0: جانب تلك التجربة من قبل واستخلصنا استنتاجاتنا الخاصة.
1: قال وزير الاقتصاد الأوكراني إن نحو 40 مليار دولار من عائدات الصادرات الأوكرانية مهددة بسبب الحصار الذي تفرضه روسيا على بلاده. وأضاف الوزير بأن تدمير البنى التحتية والأصول الثابتة في أوكرانيا جراء الغارات الجوية الروسية يقدر بنحو 10 مليارات دولار هذا العام. كما قال الوزير أليكسي سوبوليف بأن حصار وتدمير موانئ أوكرانيا البحرية تسبب في خسارة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
2: اكتسح الهلال مضيفه التعاون بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسة الدوري السعودي لكرة القدم. وفي مباراة ثانية ضمن البطولة ذاتها تعادل النصر أمام مضيف الخليج بهدف لكل منهما في مدينة الدمام. واصل أرسنال انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي بفوز على مضيف ساندرلاند بهدفين دون رد. فاز بوروسيا دورتموند على منافس بادر بورن بنتيجة 3 أهداف دون مقابل ضمن مباريات الدوري الألماني لكرة القدم. وفي البطولة الألمانية أيضا تعادل كولن مع ضيف فيردر بريمن بهدف مقابل هدف ضمن الجولة 3 من الدوري المحلي. حقق ريال مدريد فوزا عريضا على حساب ضيفه رايو فايكانو ب4 أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. في إيطاليا فرض ميلان التعادل على مضيف لاتسيو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري المحلي. تتجه الأنظار اليوم الأحد نحو مدينة مانشستر لمتابعة مباراة الدربي بين يونايتد وجاري سيتي في أقوى مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
1: في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها. الطيران الحربي اليمني يستهدف مواقع وسكنات ميليشيات الحوثي بجبهة الضباب بتعز. مراسل العربية يرصد آثار الاستهداف الحوثي نتيجة سقوط مقذوف في محافظة طوال بجازان. الجيش العراقي يؤكد العربية ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات وتوجيهات بمحاسبة المقصرين بالملف الأمني في ميسان. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب متابعة وإلى اللقاء.

0: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
2: فمنا أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
3: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح، هيجي داخل.
1: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
4: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
1: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
5: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
6: ما يقارب 30,000 أسير.
1: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
7: جلطة سمو من الضرب والتعذيب.
8: اللي هسه معاكم حدا عمل.
9: عبد الكريم يعني كان يرجف بعدين تيبس.
3: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
1: جنائز بلا نعوش. السبت المقبل 9:30 على شاشة العربية.
10: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
11: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
10: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
11: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
10: To Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد، وبعضهم ينصفهم بعد حين من الدهر. لعل من هؤلاء اللواء أو الفريق محمد نجيب الذي كان قائدا لما سمي بثورة يوليو، أو ما سماه البعض بالحركة المباركة في بداياتها، أو ما أسماه البعض بالانقلاب ببساطة على النظام الملكي، لكنه خاض صراعا آخر غير صراعه مع النظام الملكي القديم، وهو صراعه مع رفاق الثورة. وهذه كانت بحد ذاتها صفحات من التراجيديا والدراما وأحيانا الكوميديا، لكنها لم تكن في حق هذا الرجل كوميديا، لأنه عاش سنوات صعبة بسبب هذا الأمر، حتى انتهى به الحال شبه مسجون في مكان معزول ومحاصر بالجنود، مع أنه كان قائد هؤلاء الجنود. نتحدث عن اللواء محمد نجيب، رمز أو وجه ثورة يوليو الأول، ثم صريعها الأول أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال. حياك الله دكتور علي.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. لماذا ترى أنه من المهم أن نعيد تقليب صفحات محمد نجيب بعد كل هذه السنوات؟
1: أولا أنه ظلم لفترة من التاريخ، أغمط حقه في أن يوصف بأنه أول رئيس للجمهورية المصرية، أنه دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته. كتب التاريخ، يعني ملايين المصريين درسوا التاريخ إما مجهلا من اسمه أو وسيع إليه. نقدر نقول ده استمر من سنة 54 إلى بداية الثمانينات، في عهد الرئيس مبارك بدأ إعادة اسمه، صوره. فهو زي ما قلت، هو ظلم

0: إلى حين. إنما في عام 13 وفي عهد الرئيس عدلي منصور تم منح اسمه قلادة النيل العظمى، وهي أعلى وسام تمنحه الدولة المصرية. وامتلأت الجرائد وقتها، وحتى الآن في ذكرى وفاته عشرات المقالات عنه، وصدرت كتب كثيرة عنه. فهو شخص ظلم إلى فترة، نسي إلى فترة، ثم في التاريخ لا يصح إلا الصحيح.
1: لا يصح إلا الصحيح. أستميحك عذرا دكتور علي، بس نستعرض هذه البطاقة السريعة حول شخصية محمد نجيب حتى تساعدنا في فتح مسارات أخرى في النقاش.
2: اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد إعلان الجمهورية وقائد الضباط الأحرار. ولد بالسودان سنة 1901 لأب مصري وأم سودانية الأصل. التحق بكلية جوردون العسكرية في الخرطوم وتخرج منها في 1918 ليلتحق بالحرس الملكي بعد 5 سنوات. بعد 20 سنة قدم استقالته سنة 1942 احتجاجاً على اقتحام القصر الملكي من قبل الإنجليز لأنه لم يستطع حماية الملك. رفض الملك استقالته ورقاه إلى رتبة عقيد وعينه حاكماً لإقليم سيناء. شارك في حرب فلسطين سنة 1948. في 23 من يوليو سنة 1952 كان على رأس الضباط الذين أطاحوا بالملك فاروق. سرعان ما دبت الخلافات بين الضباط ليجبره مجلس قيادة الثورة في نوفمبر 1954 على الاستقالة. على الرغم من دوره التاريخي فإنه شطب اسمه من التداول الإعلامي طوال 30 عاما، ليظهر اسمه بعد وفاته في 80ينيات مجددا، ثم تسمى باسمه مبانا عامة وتمنح عائلته قلادة النيل سنة 2013.
1: الواقع يا دكتور علي أنه ثمة ما يقال حول الخلفية العائلية لمحمد نجيب. البعض يقول أنه نصف مصري ونصف سوداني، والبعض الآخر يقول بل هو من صميم النسيج المصري لكن له صلة ما بالسودان. هل لا ألقيت لنا ضوءا على الخلفية العائلية لمحمد نجيب؟
0: محمد نجيب ولد في السودان لأب مصري فلاح، بدأ فلاحا في قرية مجاورة لكفر الزيات. بعد كده هذا الأب التحق بالجيش وأرسل إلى الجيش المصري المرابط في السودان. أمه السيدة زهرة مصرية لأب مصري الأميرالاي استشهد، وأم سودانية.
1: إذن الجدة سودانية،
0: جدته لأمه سودانية.
1: مظبوط.
0: يعني واضح من التركيبة دي أن محمد نجيب له خلفية عسكرية، نشأ وترعرع في أسرة، والده عسكري وجده لأمه عسكري. فأصر هو يعني يدل على كده أنه مثلا هو بعد ما اتعلم في مدرسة جوردون والتحق بمعهد لتعلم الآلة الكاتبة عشان يشتغل كاتب ومترجم بماهية 3 جنيهات مصرية، لكن ما اقتنعش وصمم على الالتحاق بالمدرسة الحربية في القاهرة. فنزل سنة 17 وتخرج منها في عام 18. الجندية جزء منه. جانب آخر حب العلم. الرجل مثقف وباحث، التحق بكلية الحقوق وهو ضابط، وتخرج حصل على ليسانس كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول، هي جامعة القاهرة. وكان أول ضابط مصري يحصل على هذه الشهادة في القانون. لم يكتف بهذا، وحصل بعد كده على دبلوميني في الدراسات العليا.

0: احدهما في الاقتصاد السياسي والثاني في القانون الدولي. تعلم اللغات يعني، وهو يقول انه كان يعرف طبعا العربيه والانجليزيه تماما، يتحدث بهما، كان يعرف اللغه الالمانيه والايطاليه. وذكر اللواء محمد نجيب انه ايضا تعلم اللغه العبريه.
1: العبريه.
0: هذا هو ما قاله. فانت عندك الجانب ده ايضا في شخصيته، شخصيه المحب للعلم للمعرفه. وبالتالي له كتابات قديمه، يعني له رساله اسمها رساله عن السودان عام 38. وبعد هذا كتب عده كتب على مدار حياته، منها كنت رئيسا لمصر، منها كلمتي للتاريخ، منها المذكرات السرية لمحمد نجيب، وكتب عنه كثير من الكتب. أنا بس عايز أصحح حاجة في التقرير.
1: أيوة.
0: أولا بس لازم أعترف أنا ما استمعتش بدقة لكل ما قيل. إنما في أول سطر بيقول كان رئيس لجمهورية مصر العربية. لا. في هذا الوقت لم يكن اسم مصر جمهورية مصر العربية. الاسم ده جاء في عام مصر اسمها أقول الجمهورية المصرية فقط. الجمهور يعني طول عهد الرئيس عبد الناصر من 56 إلى 58 الجمهورية المصرية. بعدها الوحدة مع سوريا الجمهورية العربية المتحدة.
1: نعم.
0: بعد كده استمر الكلمة دي إلى عهد السادات. السادات أعاد اسم مصر إلى اسم الدولة واسمها جمهورية مصر العربية. جانب تاني من شخصية محمد نجيب الوطنية العارمة. وفي هو بيحكي وبيسجل اللي كتبوا عنه انه مثلا وهو طالب في المدرسة أستاذ الإنجليزي بمليهم موضوع إنشاء وذكر فيه يحكم البريطانيون مصر. قامله طفل قال له لا، الأدق تقول يحتل البريطانية مصر، إن مصر دولة تحكم نفسها بنفسها وهي تابعة، هو قال تركيا، يقصد الإمبراطورية العثمانية. وهذا صحيح
1: في حينه.
0: نعم
1: في حينه.
0: في حينه.
1: نعم.
0: بعد كده مثلا حضرتك تقوم ثورة 19، يأتي في قطار من السودان ويذهب إلى بيت الأمة، بيت سعد باشا زغلول، مع عدد من صغار كان ملازم لسه صغير، ويجلسون على سلالم البيت ويحملون علم مصر. يجي حادثة 4 فبراير 42 اللي هو عندما حصل البريطانيون قصر عابدين، فيقدم استقالته ويقول لقد شعرت بالضعف والأسى والهوان أنني لم أستطع كضابط أن أحمي مليكي وهو الملك الذي أقسمت له يمين الولاء. القصر رفض الاستقالة. هو أحد أبطال حرب 48 وكان مثالا في الضابط الذي يتقدم جنوده لا أن يصدر لهم الأوامر من خلف. وأصيب عدة مرات، البعض بيقول 7 مرات، كانت إحداها خطيرة جدا، رصاصات استقرت بالقرب من القلب، وتصور الناس أنه الأطباء في الأول وهلة أنه توفي. بعد كده ربنا كان كتب له عمر جديد. تحدي الملك في ديسمبر 51 في انتخابات نادي الضباط ممثلا للضباط الأحرار، فرشح نفسه كمرشح مناوئ لمرشح الملك وأسقطه. حصل هو على أغلبية كاسحة. وأهمية هذه الحادثة كان ده الاختبار مدى قبول ضباط الجيش لأفكار تنظيم الضباط الأحرار،
1: وكأنها اختبار أولي لتتويجه زعيما على الضباط قبل أن تحدث الحركة في عام 52
0: يوليو 23 و 52.
1: نعم. طيب استميحك عذرا يا دكتور إذا أذنت لي، نذهب إلى فاصل وجيز فقط ثم نكمل هذا الحديث الشيق الذي لا يمل.

حول تاريخ محمد نجيب، يعني بالحقيقة تاريخ مصر نفسها في مرحلة دقيقة من حياتها السياسية. فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيداً.

0: عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: مرحبا بكم من جديد في برنامج سجال. النقاش كان ولا يزال حول شخصية اللواء محمد نجيب قائد الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي في مصر، ثم الذي أطاح به رفاقه من ضباط أو الضباط الأحرار، ضباط يوليو، وشريكنا على هذه المائدة الكاتب والمفكر المصري المعروف الدكتور علي الدين هلال. ما هو مصدر قوة نجيب الحقيقي؟ فأجبنا على هذا السؤال.
1: أولا في فرق 20 سنة، الضباط أغلبهم في بداية الثلاثينات، هو في بداية الخمسينيات، بفرق 20 سنة بينه وبينهم. وكان يكتب يقول أولادي، أبنائي، إخوتي الصغار. هو أكثر منهم خبرة، ومع الزمن يعني الناس بتتغير. إيه قوته؟ واحد، هو وجه معروف لدى الناس. اتنين، هو الذي قدم، يعني الضباط الأحرار قدموه إلى الجمهور باعتباره قائد الثورة. ثلاثة، في الوقت اللي كان الضباط قاعدين يعملوا اجتماعات كثيرة في مجلس قيادة الثورة على النيل، فيلا على النيل ما زالت موجودة، كان هو يطوف القرى والأقاليم، يتحدث إلى الناس، يكسب ولائهم للثورة، يشرح لهم لماذا قام الجيش بالثورة. فهو ارتبط عند الناس بالثورة، يعني يكاد لعدة شهور لا يعرف الناس من رجال الثورة بشكل جارف إلا محمد نجيب. هنا بقى المفارقة في التحليل السياسي. هم عندهم قوة، هم الأقوى تنظيميا وحركيا.
0: هم مين؟
1: الضباط الأحرار. يعني عبد الناصر والشباب اللي معاه هم الأكثر، وهم اللي دبروا الثورة. هو اللي أعطى للثورة شرعيتها، وهو الوجه المقبول لدى الناس. باختصار شديد، إيه اللي حصل بقى في 54؟ الأول في 53 أعلنت الجمهورية، يونيو 53، وهم اختاروه رئيسا للجمهورية. الخلافات استمرت، وهو يقول أنا قعدت 3 أسابيع متردد، أقبل ولا ما أقبلش، إنها قبل. في فبراير 54 قال شعرت أنني لم أعد أملك أي قوة، وقال إن بعض

0: بعض قراراته بعد أن يوقعها تتغير، يعني يضاف إليها أشياء أو يعزل منها أشياء. وقال علمت أن الضباط الشباب بيجتمعوا لوحدهم، أو لو ما في اجتماع لمجلس قادة الثورة هم يعقدوا قبله اجتماع لاتفاق على وجهة نظر. فأرسل استقالة في فبراير 54 بمجرد إعلانها سيد العزيز انفجرت مصر تأييدا لمحمد نجيب. انفجرت مظاهرات وانهال على مجلس قيادة الثورة آلاف البرقيات ومن السودان. هم شعروا أن هو أخذ المبادرة وأحرجهم. ففي نهاية فبراير صدر قرار برفض استقالة نجيب وعودته وممارسة كل أعماله. وأول ما رجع يقول عودة الحياة النيابية، إنهاء الأحكام العرفية، إخراج المعتقلين من السجون، الدعوة إلى جمعية تأسيسية، الدعوة إلى كتابة الدستور. وأعطى توقيتات محددة. الثوار الضباط اللي بقى مارس أول انفجار للأزمة كان في فبراير 54، انفجرت مرة ثانية في مارس 54
1: من ذات العام،
0: بعدها بشهر، 5 مارس و 25 مارس. في 5 مارس الضباط الأحرار أدركوا أن لا قبل لهم بشعبية نجيب، فناوروا وعملوا إيه؟ قبلوا، اجتمعوا وقرروا قبول جميع طلباته، الموافقة على إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، الإفراج عن المعتقلين، الإفراج عن عودة الأحزاب السياسية كما كانت من قبل، كل الإجراءات الثورية، حل مجلس قيادة الثورة في يوليو بعد الانتخابات، إعطاء الانطباع بأن الثورة قد انتهت. وفي نفس الوقت تحرك أنصارهم ليقولوا لمؤيدي الثورة: الثورة انتهت وسيعود النظام الإقطاعي الرأسمالي الفاسد مرة أخرى. فهنا يعني ممكن تصورها نصر على السلطة ممكن، أو على وسائل الأفكار. هل كان المقصود بالثورة اللي اسمها الحركة المباركة وكلمة الانقلاب ترددت أيضا؟ في كتاب شهير للدكتور راشد البراوي اسمه أسرار الانقلاب الأخير في مصر. إذا دي كانت كلمة مستخدمة زي ما حضرتك قلت في الأول. فممكن تقول صراع على سلطة، لكن الصراع ده كان بيخفي وراءه صراع حول معنى التغيير.
1: طيب
0: الرئيس نجيب كان احنا عملنا دورنا، شلنا الملك الفاسد،
1: انتهى دورنا،
0: انتهى دور، ونرجع بقى ممثل الشعب الحقيقيين بيت بالانتخاب. هم كانوا يقول لك لا، دي بدايه، احنا عايزين نعمل تغييرات في التعليم وفي كذا وفي كذا.
1: مظبوط، هو اعتبرها النهايه وهم اعتبروها بدايه.
0: مظبوط.
1: لكن في ملف اخر لا يمكن ان نغفله ايضا، وحابين نسمع رايك فيه دكتور، اللي هو موضوع علاقه نجيب بالاخوان. ساستعرض هذه الماده ثم اسمع تعليق حضرتك.
0: حاضر.
2: مؤامرة 54 محاولة الاغتيال بحقيقتها انها مؤامرة حقيقية، وان كله اشترك فيها بما فيها محمد نجيب. يعني حتى محمد نجيب، ما هو محمد نجيب سبب اقصائه الحقيقي اللي هو في الاخر اختفى ان هو كان مبارك هذا الموضوع
3: اللي هو محاولة
2: الاغتيال، محاولة الاغتيال في المنشية. يعني هو دوره لا يقل عن دور المرشد.
4: وفي اللحظة دي الاخوان انهزموا مع محمد نجيب، وكده تمكن عبد الناصر من أمور البلاد. طب يعملوا إيه بقى النظام الخاص؟
1: المادة الأولى هذه دكتور، ثم سأستعرض مادة أخرى لأن ذات صلة بالموضوع، أسمع تعليقك أيضا بعدها.
0: تفضل.
5: المهم إن هم قالوا له طيب تعال إحنا هنعمل إيه بقى، أنت تحكم خلاص، بس كل قرار مجلس قيادة الثورة هياخده تقول لنا الأول عليه ونوافق أو لا.
1: يقول الإخوان
5: فطبعا ببساطة شديدة ما سألش فيهم. طبعا
6: إخوان للأسف اختاروا الفرس الغلط في السباق. فأنتوا شنو مصلحتكم يا إخوان يا مسلمين توقفون معنا؟

0: أناجيب وتحملون حقد عبد الناصر عليكم. شنو المصلحة؟
1: دكتور علي، أهم ما ورد في المادتين السابقتين حديث لعبد الحكيم ابن جمال عبد الناصر يتهم فيه اللواء محمد نجيب بأنه اشترك في مؤامرة اغتيال، محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية. الأمر الآخر أو التعليق الآخر الذي أرى أنه مهم للدكتور عبد الله النفيسي، وهو قطب إخواني معروف كويتي منحاز للإخوان يعني في كل الأحوال، ينتقد الإخوان لأنهم اختاروا الرهان أو كما اسمها الفرس الغلط أو الحصان الغلط في السباق، يعني محمد نجيب، فهو يقر سلفا بأن ثمة علاقة بل تحالف بين الإخوان ونجيب. الإخوان ونجيب، هذا ما نريد أن نسمع تعليقك عليه.
2: لا أعتقد أن الوقائع المثبتة في التاريخ تثبت هذا. الضباط الأحرار من ناحية ونجيب من ناحية غازلوا الإخوان.
1: أوكي، الجميع غازل الإخوان.
2: ليه؟ الإخوان كانت القوة المنظمة الوحيدة. من الثابت أخي الكريم أن الضباط الأحرار كانت لهم صلات بالإخوان قبل 52. الأستاذ أمين هويدي اللي هو وزير دفاع مصر ومدير المخابرات العامة، كل ده بعد الرئيس عبد الناصر وأحد ضباط الأحرار، كتب على قصة أن ضباط الأحرار كان عندهم متفجرات وذخائر، ولما شعروا أن البوليس السياسي أو هيكتشفها أخبأوها في مزرعة يملكها أحد عناصر الإخوان المسلمين قبل 52. طيب اثنين، عندما صدر قرار حل جميع الأحزاب السياسية استثني منها الإخوان المسلمين بدعوى أنهم حركة وليسوا حزبا، رغم أنهم في الواقع كانوا يمارسون كل أدوار الحزب السياسي وكانوا يمتلكون سلاحا وكانت لهم شهوة الحكم. ثلاثة، قصة مشهورة جدا في نهاية 52 كانت في ذكرى موت حسن البنا الذي نعرفه ومثبت أن البكباشي جمال عبد الناصر وعدد من رفاقه ذهبوا للمشاركة في حفل التأبين هذا لدى الإخوان المسلمين. نجيب بيكتب في مذكراته شيء غريب جدا، أنه هو أيضا تلقى دعوة وكان ينوي الذهاب. هو يقول ويدعي أن عبد الناصر هدده لا تذهب، فهو تصور الموقف العام هو مقاطعتهم، فهي فوجئ بأن جمال عبد الناصر راح وهو ما راحش. في كلام كتير بقى، إنما لا لم يكن، كانت كل القوى السياسية في مصر وقت ذاك باليقين لما هو قال الحياة النيابية وحياة كذا وحياة كذا، الإخوان نزلوا في المظاهرات اللي أنا قلتها في فبراير
1: تأييدا
2: لموقف إن عودة الضباط إلى السكنات والحياة النيابية إلى آخره، لأن هم هيبقى عندهم فرصة كبيرة جدا فيها. فطبعا الواقع اللي قالها افتكر عبد الحكيم صحيحة، عبد الناصر حكاها أكثر من مرة، إن هو أراد الرئيس عبد الناصر في أول وزارة يشرك الإخوان معه، فاتصل بيهم قال لهم عايزين، قالوا له احنا مش دعاة حكم ولا ملناش رغبة في الحكم، احنا دعاة إصلاح وكذا وكذا. قال عايزين فكرة أحسن اللي هو قالها، ايه رأيك احنا عايزين نعمل لجنة توجيهية لا تشارك في الحكم، احكموا أنتم بس قبل ما تيجوا تاخذوا أي قرار ابعتوا لنا عشان نقول هل هذا يتفق مع شرع الله أم لا. عبد الناصر بيقول إذن أنا أدركت على الفور أنهم يريدون وصايا على الثورة. وقتها هو نجح في شق أحد الإخوان اللي هو الشيخ حسن البقوري ودخل الوزارة، ودخل منها اثنين. هو إذن عبد الناصر أيضا كان حريص على مشاركة الإخوان، يعني ده موقف سياسي أنه لا يمكنك أنك تستهين بقوة سياسية منظمة

0: وموجودة. موضوع بقى هل شارك نجيب في التخطيط أو في الإعداد
1: منشية البكري؟
0: يعني الوثائق البريطانية تقول يعني التقارير الإنجليز عن هذا الموضوع قالك أمر مشكوك فيه.
1: مشكوك فيه.
0: إنما أنا ما عنديش يعني إثبات تاريخي موثوق به حول مشاركته أو عدم مشاركته.
1: بس بالمنطق هل يمكن تصور أنه كان يعني تحالف معهم في للاستعانة بهم ضد جبروت عبد الناصر ورفاقه؟ ممكن يعني متصور هذا، خاصة أن الإخوان يتناولونه بشكل إيجابي إلى اليوم.
0: لأنه يعني لأنه هو ما شاركش في أي عمليات ضدهم.
1: الاعتقالات.
0: وإن هو يعني هو المضى، كل ده كان هو ماضي، هو القرار. أي قرارات لغاية مارس 54 هو رئيس الجمهورية، هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هو مضى. هو يقول أنا كان تحت ضغط.
1: أوكي.
0: أنا ما كنتش موافق عند الضغط. إنما عايز أقول يعني شوف يعني هقول لحضرتك حاجة. بعد ده أنت احسب بقى كام سنة. لما نيجي على سنة 2005 في عهد الرئيس حسني مبارك، ولما حس ان الاخوان اصبحوا قوة لابد من تمثيلها سياسيا في البرلمان، فينجح اكتر من 50 نائب اخوان. يعني دي سياسة،
1: سياسة كر وفر،
0: ان انت لا يمكنك ان تبقي قوة سياسية كبيرة ومؤثرة مش تحت عينيك. مش تحت عينيك معنى امني، معنى سياسي. خليه يطلع فوق الترابيزه ويتكلم
1: عشان تشوفه.
0: عشان اشوفه.
1: طيب، واحنا شفنا اليوم هذا الحديث الماتع منك يا دكتور علي، وامتعتنا فيه كعادتك في تعميق معنى الفهم للاحداث بدل ان نتناولها على سطوحها. شكرا جزيلا.
0: اشكرك
1: الدكتور علي الدين هلال، المفكر
0: والسياسي
1: المصري المعروف ايضا. كما اشكركم ايها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاوله منا لنقلب بعض صفحات مصر في مرحله دقيقه من مراحلها، معبرا عنها بشخصيه محمد نجيب. مع السلامه.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟

0: سبب. ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، هو زميلي وصديقي من حوالي 40 سنة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
0: إبراهيم الحمد لله كان عنده اعتدال بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
1: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
7: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
8: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،